0: يتأثر، يشكل ولا يتشكل. نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

مهما كانت حساسيه القضايا ومهما كانت مواقف الاطراف، مهما كانت صعوبه الاقتراب، نحتاج دائما لمساحه للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للاخر محل النقاش. من رحم الظروف الصعبة تولد حكومة جديدة، ووسط ضغوط أمريكية وإيرانية تعقد مهمتها. العراق بين الدولة والميليشيا، من ينتصر؟

0: هذه المعادلة هي ستكون من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة.
1: طبعا الحكومة الوحدية مش هتقدر تعمل حاجة،
2: لأن هي ما تملكش جيش قوي قادر على إيقاف الميليشيات.
3: المشكلة تتعلق بالإرادة السياسية
4: وما في رؤية قريبة ليكون في حلول جذرية.
2: مش سهل، محتاج وقت شوية.
5: حاليا هي الميليشيات اللي موجودة يعني هي الأقوى.
6: إذا واحد كان مقاوم بتقولوا عنه ميليشيا،
7: لأنها تحت إدارة إيران.
8: لأن الميليشيات دايما بتشتغل لصالح القوى اللي بتدفع لها،
9: لدعم أسلحة دعم كامل عندهم،
10: تنغص على العراق والعراقيين.
11: أصبحت لديها نواب في البرلمان.
12: كل العالم هيك صار، مش بس العراق.
13: العراق تكتل كون دلوقتي مجزأة،
14: مش هتقدر إنها تتجمع تاني زي ما كانت موجودة أيام صدام حسين.
15: ما يضر العراق يضر الوطن العربي.

من يقرر الحرب في العراق؟ ومن يملك السلاح؟ ومن يفرض النفوذ؟ العراق أمام أخطر اختبار لسيادته منذ سنوات. هوية الدولة محل نزاع بين حكومة تقول إنها تمسك بزمام البلاد وفصائل تملك السلاح والنفوذ والقدرة على فرض الوقائع. العراق الذي

0: يفترض أنه لا ناقة له ولا جمل في الحرب الدائرة صار في قلبها دون داع لوجوده. طائرات مسيرة تنطلق من أراضيه نحو دول الجوار، وضربات متبادلة تنفذ فوق أرضه أيضا، واغتيالات وصراعات أمنية تكشف حجم الانقسام داخل الدولة نفسها. وسط كل ذلك حكومة جديدة تتشكل في بغداد بين ضغوط أمريكية ونفوذ إيراني متصاعد. وفي الشارع العراقي أسئلة ملحة تتكرر: من يحكم العراق فعليا؟ وهل لا تزال الدولة صاحبة القرار أم أن الفصائل المسلحة باتت أقوى من مؤسساتها؟
1: ليست الطريق معبدة وسهلة كما في هذه الصورة. الوصول إلى قمة السلطة له ما بعده، الأبواب المغلقة ستفتح والملفات المعقدة ستوضع على الطاولة. وفقا لتحليل أجراه مركز ستراتفور الأمريكي، فإن علي الزيدي المكلف برئاسة وزراء العراق قد يجد صعوبة في تشكيل حكومة ضمن المدة المحددة، وإن نجح قد تكون الحكومة بمثابة مجلس وزراء تسوية ضعيف. أمر سيجعله يتجنب معالجة القضايا العراقية الحساسة. فاليوم وجد العراق نفسه في دائرة النار أكثر من أي وقت مضى. وضع فرضته عليه الحرب في إيران، يتنازعه التهديد الأمريكي والتغلغل الإيراني. بحسب مجلة فورين بوليسي، فإن بغداد مطالبة اليوم بمواجهة التناقض في المنظومة الأمنية، أمر يتمثل في دعم جماعات مسلحة ودفع رواتبها رغم أنها تنسف سيادة الدولة، إضافة لضمان عدم قدرة أي جماعة على شن هجمات ضد منشآت أمريكية ووقف استهداف أي دولة مجاورة قد يجر العراق إلى حرب. تقول فورين بوليسي إن مواجهة الفصائل الموالية لإيران في هذا التوقيت مهمة شديدة الصعوبة، لا سيما في ظل مؤسسات حكومية مخترقة من هذه الجماعات، أمر يصعبه تمثيلها السياسي داخل البرلمان، والخوف من اقتتال داخلي قد يكون رد فعل على أي تحرك عسكري ضدها. إذن بين ضفتين يقف العراق، الدولة والميليشيا، وخيارات يضيقها المتحاربون بين السيادة واللاسيادة.
0: محل نقاش، أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من بغداد المحلل السياسي السيد محمد الساعدي. مرحبا بك سيد محمد. وينضم إلينا أيضا من بغداد السيد نبيل العزاوي المحلل السياسي، مرحبا بك. ومن أربيل الكاتب والباحث السياسي كفاح محمود، مرحبا بك. وينضم إلينا من الكويت الكاتب والباحث السياسي أيضا السيد محمد السبتي، مرحبا بك أيضا. بداية أبدأ بالسيد كفاح، لماذا تعتقد أستاذ كفاح بأن الكلمة العليا الآن في العراق أصبحت في يد الفصائل وليست في يد الدولة ومؤسساتها؟
2: بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يحدث الآن، أنا لا أتحدث من يعني من اليوم أو أمس حين تولى أو تمت المصادقة على حكومة السيد علي الزيدي، لكن دعينا نتحدث بالمرحلة الماضية. المرحلة الماضية كانت الأمور يعني لا أقول 100% ولكن بنسبة كبيرة جدا بيد هذه الفصائل، سواء الأمنية العسكرية حتى الاقتصادية. يعني كل فصيل من هذه الفصائل يمتلك وزارة تجارة أو اقتصاد متكاملة، يعني مكتب اقتصادي يقوم بكل عمليات الاقتصاد، ناهيك عن الأسلحة التي تورد له أو التي يشتريها أو يتاجر بها أو يعني تصله من ممولين، وأسلحة كثيرة طبعا. هذه الأسلحة تورد له من إيران أو من جهات أخرى، لكن في الأخير يمتلك قوة عسكرية نافذة، يمتلك قوة اقتصادية، ولديه نفوذ كبير وسلطة مؤثرة جدا على المؤسسات الاتحادية في بغداد، بدليل أنه على سبيل المثال

0: طبعاً. إقليم كردستان تعرض خلال الحرب ما بين أمريكا وما بين إيران إلى أكثر من 750 هجوم بالمسيرات والصواريخ، ومعظمها إن لم تكن غالبيتها كانت من قبل فصائل وميليشيات من الموصل وحتى كركوك وإلى ديالى وربما أبعد من ذلك، هذه التي تشكل طوق حول كردستان. قصفت كردستان وأرسلت لجان، وهذه اللجان ليست يوم أمس وأمس الأول، منذ سنوات يتعرض الإقليم إلى هجمات هذه الفصائل، وتأتي لجان من الحكومة الاتحادية أو من الأمن القومي، وإحدى اللجان ترأسها السيد مستشار الأمن القومي، وخرجت بنتائج وكشفت لهم حتى أسماء من قاموا بعمليات القصف، لكن لم يتخذ أي قرار للأسف الشديد. وهذا دليل على أن هذه الفصائل لديها هيمنة كبيرة جدا على مفاصل مهمة من الدولة. ربما أربكت، أنا لا أتهم يعني رئيس الحكومة سواء السيد السوداني أو ما قبله، لا أتهمه بالضلوع، ولكنه لم يكن بمستوى التحدي أو معالجة تغول هذه الفصائل، بحيث بدأت تمد يدها إلى قرارات السلطة حينما استطاعت أن تبدل تستبدل زيها من الزي الميليشياوي إلى زي الأفندية، وتدخل إلى البرلمان وتخرق الدستور في أهم مواده التي تمنع تمثيل القوات المسلحة أو أشباه القوات المسلحة، الميليشيات، الفصائل، قبولها أو قبول ترشيحها في البرلمان. اليوم لديهم كتلة تقترب من 100 كرسي، 100 ممثل في البرلمان، وهذا يعني انقلاب واضح جدا، يعني انقلاب على الشرعية، انقلاب على السلطة التنفيذية. ولذلك نعتقد لحد هذه اللحظة، رغم أني متفائل بأن السيد
1: سنتناقش في مسألة ما هو
0: سيستطيع أن يكبح جماحها،
1: سيستطيع السيد علي الزيدي أن يفعله، ولكن وحضرتك تتحدث كانت هناك بعض التعبيرات تظهر على وجه أستاذ نبيل وكأنه ربما يستعجب أو يستنكر ما تذكره من عبارات عن فقدان الدولة والمؤسسات في العراق لسيطرتها على المشهد بالكامل لصالح هذه الفصائل. هل أنا يعني صحيحة أو مصيبة فيما قلته؟ يعني شعرت بهذا من خلال ملامح حضرتك أستاذ نبيل.
2: لا، أنا أعجب وأستغرب على هذا الكلام من رجل فاهم وأديب وكاتب، وهو يعلم جيدا أن المقاومة ليس هو هذا عملها، هذا العمل اللي يعني وصفه هو عمل العصابات، بأنه تستحوذ على الدولة وتأخذ مؤسسات الدولة وتستبيح الدولة بهذه الطريقة اللي وصفها. أنا أعتقد يعني هذا كلام مجافي للحقيقة جملة وتفصيلا. الفصائل يا أختي العزيزة هي فعل لو ردت فعل، علينا خلينا نثبت موقف، هي ردة فعل لوجود، وهذا طبعا المواثيق الدولية، الأمم المتحدة، دساتير العالم كلها اعترفت بالمقاومة، وحتى البيشمركة هي قاومت نظام استبدادي، أليست هي مقاومة كانت؟ لو لا يعني لو يوضح لي ضيف الكريم البيشمركة شنو كان توصيفها؟ 3 أجيال مرينا بالمقاومة، الجيل الأول قارع الدكتاتورية من ضمنهم البيشمركة، حزب الدعوة كثير، بعدين جينا للجيل الثاني ما بعد 2003 المناطق السنية،
1: يعني أنت تعتبر أن قصف إقليم كردستان العراق، أنت تعتبر أن قصف إقليم كردستان العراق نوع من المقاومة؟
2: لا لا لا
1: لا، هو هذا ما طرحه أستاذ كفاح،
2: أبداً أبداً أبداً،
1: أطلق علينا
2: يا سيدي هذا خلط للأوراق، هذا خلط.
1: لا لا، أنا أسألك لا على ما
2: لا
1: قاله.
2: لا لا، خليني نوضح.
1: طيب أوضح لي، لأنه يقول لحضرتك
2: يا سيدتي الكريمة هذا السردية،
1: 70 مسيرة أطلقت على إقليم كردستان من معظمها من داخل العراق، هل تعتبر أن هذه المسيرات التي أطلقت على
2: أستاذ رشا؟
1: نعم تفضل
2: أستاذ رشا، أنت تستضيفيني تسمعين مني لو أسمع منك؟
1: أنا أطرح السؤال يا أستاذ نبيل،
2: اعطيني مجال اكمل هاي السرديه اللي تكلم بها ضيفك الكريم. هي خلط للاوراق. اي اي اي فصيل هو يتبنى قصف اقليم كردستان؟ هذا الاقليم اللي هو تابع للعراق، كيف يمكن ان يقصف؟ هنالك استهداف لقواعد امريكيه تمد بالسلاح وتنطلق لهجمات، هذه مشكله. المقاومه حددت الامور، لا يمكن ان تستهدف اقليم كردستان، وهذه ادانه لا يمكن ان يرضاها.

0: أي عاقل أو أي منصف أو أي شريف بأنه أن يستهدف الإقليم بهذه الطريقة. لكن خلينا لن نهون ولا نهول الأحداث. هنالك من دخل حتى طرف ثالث لأن يحدث فتنة وإيلاء تأديب الشارع العام على الفصائل. لذلك أنا أعتقد يجب أن
1: يعني من ضرب البنى التحتية والفنادق والمراكز التجارية وما إلى ذلك في إقليم كردستان كان طرفا خارجيا؟
0: اسألي الأمريكان. اسألي
1: الأمريكان هم من ضربوا؟
0: الأمريكان. اسألي طيب. الإسرائيليين.
1: طيب عظيم.
0: اسأليهم من؟ اسألي لجان التحقيق.
1: طيب نحن أمام قبل أن أنقل إلى بقية ضيوفي.
0: نحن أمام معرض تحليل.
1: نعم قبل أن أنقل لبقية ضيوفي
0: أريد فقط. بس اسمحي لي بهذه الجملة. نحن أمام معرض تحليل. وليس تضليل. أكو فرق
1: بين التضليل والتحليل. عظيم. أنا سأنقل.
0: إما أن نضلل ونبقى بهذا السردية.
1: طيب أرجو أن يرد السيد كفاح قبل أن أنقل لبقية ضيوفي ويقول أننا علينا أن نكون موضوعيين ونقول الحقيقة ولا نضلل. هو يعتبر أن طرح أو الطرح الذي حضرتك قدمته بهذه الصورة لا يعبر عن عمل المقاومة الحقيقية. المقاومة لم تقصف إقليم كردستان ولكن قصف من طرف خارجي، وما قصف من قبل المقاومة كانت قواعد أمريكية في إقليم كردستان. لترد سريعا لأنقل لضيوفي أرجوك.
2: أولا أحيي الزميل العزيز نبيل العزاوي، و يعني أكيد في خلاف في الرأي وفي تعريف الأمور. أنا أضع النقاط على الحروف. أنا ابن هذا الإقليم. المسيرات استهدفت محطات الكهرباء، استهدفت مصافي النفط، استهدفت آبار النفط، استهدفت شركات النفط، استهدفت منابع الغاز، استهدفت فنادق، بيوت للمواطنين.
0: المقاومة لا تستهدف
2: عزيزي.
0: لا تستهدف المدنيين. أدبيات
2: أتمنى
0: وعقل وعقيدة
2: أتمنى ذلك.
0: أن تستهدف مدينة عراقية. يا سيد الكريم كن منصفا في توصيف
2: أتمنى
0: الأمور
2: ذلك.
0: بوضعها
2: أتمنى
0: وأنت
2: ذلك.
0: فاهم
1: طيب.
0: وأنت
2: أتمنى ذلك.
0: طيب. وأنت أستاذ وأنت كبير
1: يا أستاذ نبيل. أعطيه
2: أتمنى
1: فقط
2: ذلك.
1: هو يقول يدحض الرواية التي تقدمها أستاذ كفاح ويقول لك لم يتم قصف المقاومة لأي من المراكز أو المواقع التي تتحدث عنها. أرجوك ترد سريعا.
0: أبدا.
1: طيب طيب رد سريعا يا أستاذ كفاح لأنقل لبقية.
2: سيدتي الكريمة التقارير كافة تقارير اللجان التي جاءت إلى كردستان موجودة في مكتب السيد الأعرجي مستشار الأمن القومي، وهو على اطلاع كامل بالفصائل التي قامت بقصف إقليم كردستان، والسيد السوداني أيضا، واتهمهم بأنهم منظمات.
0: أعطني اسم فصيل.
2: إرهابية، مجموعات إرهابية.
0: أوصف لي اسم فصيل واحد.
2: العمل.
0: أعطني أتحدى.
2: أنا أحترم المقاومة
0: من هذا المنبر. اسم
2: في
0: فصيل
2: عملها
0: واحد.
2: لكن
0: أعطيني فصيل واحد.
2: عموما هم أكيد أكيد أكيد معروفين يا أخي الفاضل، ابتداء من الموصل وإلى
0: ما أعرفهم
2: إلى أطراف كركوك
0: وديالى. المشاهد
2: هو
0: المشاهد ما يعرفهم.
2: أستاذ نبيل. أستاذ نبيل.
1: فصائل الآن الكهف تبع لمين يا أستاذ نبيل؟
2: كتائب حزب الله، سيد الشهداء، هذولاك الأخ أسماء الدم، مدري شنو، أولياء الدم، أولياء الدم. عموما مسمياتهم كثيرة أستاذ نبيل. يعني أنت لا تأخذك يعني العاطفة مع البعض منهم. أنا ابن المنطقة ونعرف من قصف كردستان. هذه الأفواج والفصائل.
0: من استرخص الدم لن يقصف إقليم ولن يقصف.
2: لا هذا الخطاب شعبوي.
0: من يعطي الدم.
2: أتمنى.
0: أنتم
2: أتمنى
0: الدم.
2: هذا ولكن
0: لا الحقائق. خطاب شعبوي.
2: الحقائق بشكل آخر
0: الدم.
2: طبعا.
0: البيشمركة أعطت الدم. استرخصت الدم.
1: طيب هذا ليس أرجوك
0: لا يمكن أن يقصف
1: أرجوك.
0: مدينة.
1: طيب ليرد الأستاذ سعيدي. أستاذ سعيدي نحن أمام الشباك واضح.
2: لكن حينما قامت الدولة توقفت البيشمركة عن عملها.
1: طيب. هذا سؤال مهم الآن.
2: أنت يبدو أنه تعرف يعني طيب. تاريخ البيشمركة.
1: طيب أستاذ السعيدي نحن أمام معضلة كبيرة بشكل واضح.
0: أحترم.
3: نعم أحترم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نحن أمام معضلة
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لك ولضيوفك الأكارم.
1: تحية.
3: حقيقة خلي نجاوب يعني بصورة موضوعية. أولا حكومتنا الكريمة الحكومات المتعاقبة بعد عام 2005 هي حكومات اتحادية، لذلك فيها الكردي وفيها السني وفيها الشيعي في كل الوزارات. لذلك قضية وجود هذه الفصائل في الحكومة حتى وصلت إلى درجة التوغل هذا أمر يعني مو منطقي. أستاذ كفاح أنت كاتب وأديب كبير ونحترم قلمك، عندما نتحدث نتحدث بموضوعية. هذه الفصائل إذا أنت تقول متغولة في الدولة، يا دولة هل الدولة أو الوزارات التي بيها الوزراء الكرد، هل الدولة أو الوزراء اللي بيها السنة أم الوزراء اللي بيها الشيعة؟ هذا أولا.

0: ثانيا اللجان التي تحدثت عنها هذه اللجان لا يمكن أن تدخل إلى الإقليم إلا بوجود، بس خلي أكمل أستاذنا الفاضل، هذه اللجان اللي تحدثت عنها هذه اللجان لا يمكن أن تدخل لأي مكان إلا مع وجود الاختصاص من الإقليم. لذلك اللجان التي تحدثت عنها موجودين الرجال الأمن والمؤسسات الأمنية في إقليم كردستان الكريم، هم موجودين في هذه اللجان. لذلك لا يمكن أن يخرج تقريرا أي تقرير كان ما لم يكن الكردي حاضرا فيه.
1: يا أستاذ سعيدي، يا أستاذ سعيدي، بعيدا عن هذه التفاصيل، هناك سؤال رئيسي لا يتم الإجابة عليه: من قصف المواقع في إقليم كردستان؟ هذه الصواريخ التي انطلقت من داخل العراق، من داخل العراق، من أطلقها؟ أنا لن أتحدث معك بعد، سأترك هذا للسيد محمد السبتي ليتحدث عن الصواريخ التي أطلقت من العراق على دول الجوار، ولكني أتحدث معك عما طرحه أستاذ كفاح. من أين أطلقت الصواريخ من داخل العراق على إقليم كردستان؟ من أطلقها؟
0: اسمحي لي سيدتي،
1: اتفضل.
0: أنا وياك، أنا وياك، لو كانت الفصائل، لو كانت الفصائل هي تمتلك الشجاعة، ولا يعني لا ينقصها الشجاعة عندما تقول استهدفنا القواعد الأمريكية، وضعها بين قوسين، استهدفنا القواعد الأمريكية في إقليم كردستان، لا تنقصها الشجاعة وتقول بكل صراحة، وفعلا صرحت في العديد من المرات أنها استهدفت هذا المكان أو تلك المكان. نحن في ظل صراع كبير،
1: لكن أستاذ كفاح يقول لحضرتك لم تكن قواعد أمريكية ما استهدفت، ما استهدفت كانت محطات النفط، كانت فنادق، كانت مراكز تجارية، كانت أماكن يتواجد بها مدنيين.
0: لذلك هو هذا السؤال. هو هذا السؤال ست رشا، من المستفيد من استهداف البئر النفطي؟ من المستفيد من استهداف المصفى؟ من المستفيد من استهداف محطات المياه، محطات المجاري، محطات الكهرباء؟ هذا هو السؤال، من المستفيد؟ هل فعلا العراقيين أصحاب الغيرة يضربون أرضهم بأنفسهم؟ هل فعلا العراقيين والفصائل المسلحة التي قدمت الدماء أيام داعش وأيام حربنا ضد القاعدة، هل فعلا هي ضربت أرضنا في شمال أو في إقليم كردستان؟
1: طب هل ضربت هذه الفصائل دول الخليج أم لا؟ هذه الفصائل دول الخليج أم
0: نعم
1: لا؟
0: نعم.
1: هل ضربت هذه الفصائل دول الخليج أم
0: جيد
1: لا؟
0: هل جيد أقول أقول هذه الفصائل هل أعلنت أنها استهدفت القواعد في الخليج؟ هل الخليج أعلن وقال يا استهدفنا من قبل الفصيل الفلاني أو الفصيل الفلاني؟ خلينا نتحدث بقانونية. هل أعلن هذا وهل أعلن هذا؟ بالتأكيد ما
1: تم استدعاء تم استدعاء السفير العراقي في عدد من العواصم الخليجية احتجاجا على الصواريخ التي انطلقت. طيب يمكن أن يرد على هذا
0: حادثة.
1: طيب لنتشارك الحوار يا أستاذ محمد سعود. إليك سيد محمد السبتي، هو يقول حضرتك ليس هناك ما يثبت بأن هناك استهداف لأرض الخليج تم من هذه الفصائل، ليس هناك استهداف لدول الخليج، كان هناك استهداف لقواعد خليجية موجودة في الخليج. لترد، لماذا يعتبر الخليج اليوم أن العراق مصدر تهديد لمحيطه الإقليمي؟
2: في ظني أن مقطع النزاع الآن ليس من ضرب من، مقطع النزاع الآن ما أشار إليه ضيفك من أربيل، وهو الخلاف بين مشروعين، مشروع الدولة ومشروع لا دولة. الآن حتى تتضح الصورة، لا نحصر خلافنا إن كانت أربيل قصفت من بعض الميليشيات أم لا، أو أن هذه بعض هذه الفصائل قصفت دول الخليج أم لا. السؤال الذي يطرح نفسه، هل يجوز لأي دولة أن تشكل فيها ميليشيات بسلاح أم لا؟ هل هذا قد يؤسس مشروع دولة أم يؤسس للفوضى؟ هل هذا يوافق الدستور العراقي أم يخالف الدستور العراقي؟ في ظني أن هذا هو مقطع النزاع الذي يجب أن نتناقش حوله. في ظني وفي رأيي أن وجود هذه الميليشيات بسلاحها يخالف أولا مشروع الدولة، ثم يخالف الدستور العراقي الذي يمنع وجود ميليشيات بسلاح في الدولة. وما سن من قانون الحج الشعبي بإدخال هذه الفصائل إلى القوات المسلحة مخالفة أخرى للدستور، مخالفة ثانية وأشد من الأولى في الدستور، النصوص القانونية.
1: ولكن ألا يعد ذلك شأن داخلي؟ ألا يعد ذلك شأن داخلي عراقي؟ على العراقيين أنفسهم أن يحكموا على هذا الأمر. سيقول لك كثيرون
2: لو لم يكن له أثر خارجي نعم لكان شأنا داخليا.
1: يعني السيد السعيدي يقول أن هذه الفصائل لعبت دورا مهما في القضاء على داعش.

0: ذلك لم تخدم العراق وحده، ولكن خدمت هذا الإقليم الذي كان يعاني من داعش ومن هجماته. هي نفس الفصائل التي يتم انتقادها اليوم.
1: سأبتدئ من حيث انت. ممتاز، سأجيب من حيث انتهى ضيفك الكريم. قال أن هذه المقاومة التي سماها مقاومة هي ردة فعل على فعل، فإن سلمنا بصحة هذا الطرح فإن كل ردة فعل ينتهي مع الفعل ذاته. أصبحت هذه الفصائل موجودة لعلة وجود داعش، فإن انتفى داعش انتفى وجود هذه الفصائل حتما، وانتفى وجود سلاحها. اليوم السؤال الذي يطرح نفسه لكل عراقي، لكل خليجي، لكل من في الإقليم، هل يجوز في أي حال من الأحوال أن تؤسس الدولة على ميليشيات إن كان الهدف محاربة داعش؟ ما دور الدولة؟ ما دور الجيش العراقي؟ ما هو دور الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة العراقية؟
0: عظيم، أشكرك على هذا الطرح. أستاذ نبيل يمكن أن يرد.
2: هذا الدور عراقي، هذا الدور عراقي. أكو فرق بين الجاهل والتجاهل. هسه ما أدري ضيفك الكريم من الكويت هو يتجاهل أم جاهل بالمعلومة؟ إذا كان يتجاهل فخليني أنطي المعلومة.
1: لا أنا
0: لا يعني أنا لا أريد استخدام جاهل.
1: لا تطلق الأحكام، اسمع مني.
0: لو سمحت.
1: لا لا هذا الدور عراقي، دور الجيش العراقي، وليس دور الميليشيات الإيرانية. هذا الدور دور الشرطة العراقية وليس دور الفصائل.
2: بالألفين ودعش لم تكن هنالك مؤسسات دولة، لم يكتمل الجيش العراقي. من أخرج القوات الأمريكية بال 2011؟
0: طيب نحن أمام
1: فإذا اكتملت فإذا اكتملت مؤسسات الدولة، إذا اكتملت مؤسسات الدولة ماذا تفعل هذه الميليشيات؟ إذا اكتملت مؤسسات الدولة
2: عادت الفصائل إلى عملها وإلى إلى أشغالها وعادت. لكن حين جيء
1: أي عمل الصنيع الأمريكي أدخلت في الدولة، الميليشيات أدخلت في الدولة،
2: ما الذي نفعله؟
1: الميليشيات فعلت، الميليشيات فعلت كما هو المثال.
2: هذه مو ميليشيات. لا لا لا لا، انت اصلا ما تقدر تقول فصائل.
1: ما هي؟
2: لانه ما ادري،
1: ما مسماها.
2: اما عندك مشكله مع المقاومه ولا تفقه في قضيه المقاومه.
0: لا لا لا لا،
2: ولم تدرس ادبيات
1: المقاومه. ضد من؟ مقاومه ضد من؟
0: استاذ نبيل،
2: ليست ميليشيات. رجاء.
0: طيب استاذ نبيل،
2: هنالك تجهيل بالمعلومه.
0: طيب استاذ نبيل،
2: شنو ميليشيات؟ شنو ميليشيات؟
0: طيب دعك من كلمه
2: فصائل المقاومه.
0: طيب فصائل المقاومه
1: ضد من؟ ضد من هذه المقاومه؟
2: ضد المشروع الأمريكي، ضد المشروع التركي. تدري حضرتك الأتراك لحد الآن عندهم مشروع يتكلمون عن الموصل.
0: طب وما علاقة ذلك بضرب دول الخليج يا أستاذ نبيل؟
1: المشروع الأمريكي والمشروع التركي دور الدولة أن تحاربه.
2: يا سيدتي،
1: دور الدولة تحاربه.
2: يا سيدتي يا أستاذ الكريم، الدولة طبعا الدولة يا سيدي الكريم، أنت وكأنه تنفي قضية الدولة. الدولة لكان هسه السيد السوداني متسنم اليوم، كان
1: الميليشيات نفت قضية الدولة.
2: أنت تدري ليش
1: الميليشيات نفت قضية الدولة؟
2: تدري ليش السيد السوداني لم يتسنم الرئاسة الوزراء؟ لأنه لم يتصادم، كانت هنالك أوردرات لإنهاء الفصائل بأي طريقة، ولكن عقلية هذا الرجل وتقديره ولأن مخاطر المرحلة لم يصطدم بالفصائل.
0: خلينا ننظم الحوار يا أستاذ نبيل.
2: ولأنها ثبتت الدولة.
0: يا أستاذ نبيل، هو السؤال، هنبقى أمام دولة ولا لا دولة؟ في الدولة بيكون هناك جيش يحتكر القوة ويحتكر العنف ويقوم بالدفاع عن التهديدات التي تواجه الدولة. هذا كما يقال في الكتاب، في كتاب الدولة، حينما تفتح كتاب الدولة يقال أن هذا هو مهمة الجيش الوطني للدولة وليست مهمة فصائل، سواء كانت تنتمي للدولة بشكل عن طريق دمجها.
2: يا سيدتي الكريمة، ارجعي لمواثيق العالم. كل دولة تتعرض للانتهاك تكون هنالك فصائل مقاومة تنتفي حاجتها.
0: أين هي الدول التي
2: تنتهي؟
0: طيب كل الدول. طيب لحظة،
2: وين الألوية الحمر؟
0: لدينا خريطة
2: للعالم. وين الألوية الحمر؟
0: لا لا،
2: الجيش الجمهوري الأيرلندي.
0: لا لا لا لا لا،
2: يا سيدتي الكريمة،
0: احنا نتحدث في التاريخ الحديث.
2: ماكو صوت يعلو على صوت الدولة.
0: طيب،
2: ولا توجد مقاومة أطول عمرا من الدولة.
0: طيب لنستمع إلى بعضنا البعض. يا أستاذ كفاح، ويقول لحضرتك أن هناك دول ما زالت أنا لا أعرف هذه الدول، يمكن أن يقولها لي، ولكن هو يقول لحضرتك وأنت باحث سياسي أن الميليشيا تلعب دورا، أو المقاومة والفصائل المقاومة حتى لا يغضب، تلعب دورا حينما يكون هناك تهديد على الدولة.
2: سترشا، مو قلنا فصائل؟ سترشا
0: ماشي.

0: فصائل، شنو ميليشيا ست؟
1: فصائل، فصائل التعبير الخاص بي فصائل، وإذا كان هذا التعبير يراه أكثر يعني موسيقى على الأذن نستخدمه. الفصائل يا أستاذ،
0: ميليشيا جماعات، الميليشيا جماعات خارجة عن القانون يا أستاذ.
1: طيب الميليشيا يعني أنت تقول أن من يمارس العنف من هذه الفصائل وتابع للدولة، يعني الدولة تمارس العنف عن طريق هذه الفصائل؟ هذه معضلة. أنت تورط الدولة هنا العراقية لترد يا أستاذ كفاح.
0: من يقول
1: أنت تقول لست أنا. طيب
0: من يقول
1: لننظم الحوار يا أستاذ كفاح؟ رد على مقال
0: سيدتي الكريمة. يا سيدتي الكريمة، هذا القول معاد، أنه يجب أن نقول بأنه الدولة تقول وتنتهي الأمور حينما
1: طيب
0: تقوم.
1: عظيم عظيم. أنا أسألك سؤال، حينما قامت هذه المقاومة
0: لا توجد فصائل.
1: طيب عندما قامت هذه المقاومة يا أستاذ نبيل حتى لا تشتت الحوار، حينما قامت هذه المقاومة بقصف ما تقول حضرتك عنه القواعد الأمريكية في إقليم كردستان، وحينما قامت هذه أيضا المقاومة بضرب ما تراه أنت أيضا قواعد أمريكية في الخليج، لماذا تقوم المقاومة بهذا الدور؟ أين الدولة العراقية؟ هل هذه المقاومة هي التي تحكم العراق؟ طيب أستاذ كفاح تفضل.
2: بعرف أستاذ نبيل، أستاذ زميلنا نبيل ينطيني مجال بس.
1: تفضل تفضل تفضل.
2: سيد رشا، الأحزاب التي قاومت النظام السابق قبل 2003 سواء الكردية والشيعية والسنية أيضا، كل القوى الوطنية التي قاومت النظام وأخذت دورها بعد 2005 وشكلت الحكومة العراقية وبدأوا بتأسيس الجيش العراقي طبعا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، أصدقائنا في فرنسا، في ألمانيا، في بريطانيا، كلهم ساعدوا على إنشاء المؤسسة العسكرية العراقية. هذه المؤسسة طبعا بعد أن تم إلغاء الجيش العراقي السابق وقالوا لهم روحوا للبيت، وبدأوا بتأسيس تشكيل جديد شارك به الجميع، يعني جميع مكونات الشعب العراقي. يفترض أن هذا الجيش يمثل الدولة الحديثة، النظام الجديد، نظام ديمقراطي اتحادي تعددي، هذا ما نص عليه الدستور بمؤسساته العسكرية والأمنية. حصل ما حصل في مسألة داعش، صدرت فتوى أو كان اقتراح من السيد نوري المالكي وتم تأسيس الحشد الشعبي وقام بدوره حاله حال بقية قوات البيشمركة، الجيش العراقي، مكافحة الإرهاب، المواطنين، كل حسب طاقته قاوموا هذا الوحش الذي استشرى في غرب العراق وفي شمال العراق. بعد ما انتهت هذه العملية وتم تحرير العراق، يعني كان يفترض أن يتفق الجميع على تقوية المؤسسة العسكرية دون أن تتشرذم. بعد الولايات
1: طيب ما الخطأ الذي وقع هنا؟ هم قاموا بدمج هذه الفصائل أو يعني العناصر العسكرية، العناصر المسلحة في كيان الدولة. ما الذي يعيب هذا الأمر؟ يعني الحشد الشعبي الآن من وجهة نظرهم لا يجب أن ينظر إليه ككيان عسكري مسلح منفصل، ولكنه الآن أصبح جزء من المؤسسة الأمنية العراقية عبر عملية الدمج التي تمت.
2: هو لم يدمج، هو مؤسسة عسكرية يعني مساندة للقوات المسلحة العراقية وصدر لها قانون في البرلمان العراقي. نحن نتحدث عن الفصائل الأخرى التي حتى في كثير من نشاطاتها وفعالياتها لا تذعن حتى لتوجيهات القائد العام للحشد الشعبي أو القائد العام للقوات المسلحة، وهذه واحدة من الإشكاليات التي واجهتها قيادة الحشد الشعبي وحتى قيادة القوات المسلحة العراقية، واحدة من الأمور التي عانى منها السيد السوداني وقبله السيد الكاظم.
1: طب هو يقول لك السيد السوداني لم يتولى الحكومة لأنه رفض أن يتم إخضاع هذه الفصائل أو نزع سلاحها أو نزع قوتها، لأنه كان وطنيا وأراد أن يحافظ على الدور الذي تلعبه هذه الفصائل.
2: لا، كل الذين تولوا رئاسة الوزراء وطنيين، وليس هناك مزايدات في مسألة الوطنية. أنا أعتقد السيد السوداني انسحب بالاتفاق مع السيد المالكي لإتاحة الفرصة، لأن كان هناك خلاف في الإطار التنسيقي والموضوع ليس لا علاقة له بالفصائل وإلى آخره. حتى السيد علي الزيدي يعني لا أعتقد

0: يستطيع، أنا كمراقب لا أعتقد يستطيع أن يقوم بهكذا عمل بحل أو بتفكيك أو إلى آخره الفصائل. هذه المشكلة تحتاج إلى إرادة وطنية وإلى حوار مستفيض مع كل القوى بما فيها هذه الفصائل أن يتفقوا على مشروع وطني، مشروع دولة. يعني نحن نبحث عن دولة لكي ننهي موضوعة الدولة ولا دولة. نحن يتهم العراق بأنه هناك لا دولة وهناك
1: طيب
0: دولة عميقة.
1: يرد الأستاذ السعيدي على هذا الأمر، اسمح لي يا أستاذ كفاية، نوزع الوقت فقط، نوزع يعني الوقت. يا أستاذ سعيدي يمكن أن ترد على هذا الأمر؟ وبالمناسبة هذه ليست اتهامات يعني حكاية لا دولة لا يتردد في الداخل فقط، ولكن أيضا يتردد في الخارج بأن أصبحت هناك حالة تشبه اللا دولة في العراق، لدرجة أن بعض من
2: يعني
1: العراقيين
2: سوف أجيب
1: ربما يعني وصلوا إلى توصيف ما العراق بأنها ولاية إيرانية. أعلم أن هذا الأمر قد يكون قد
2: يعني أنا
1: قد
2: سوف أجيب.
1: تفضل
2: ست رشا.
1: تفضل.
2: سوف أجيب يعني ردا مشتركا الضيف الكريم من الكويت وكذلك الأستاذ كفاح. أنا أقول أن العراق يعني إذا كان يمتلكه الميليشيات فإن دور الولايات المتحدة الأمريكية وهي شريك أساسي في الدولة العراقية، وهناك شراكة استراتيجية بين الدولتين، هذا ينبغي أن نثبته. لذلك أي ملاحظات لا يمكن أن تعبر مع وجود الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا ترامب، هذا يعني ينبغي أن نثبته. لذلك عندما نقول دولة أو لا دولة، لا اليوم الدولة، هذا أولا. ثانيا كل الحكومات المتعاقبة دعت إلى حصر السلاح بيد الدولة وهذا أمر متفق عليه تماما. أول من دعا إلى حصر السلاح هو المرجعية الدينية العليا، سماحة الإمام السيد السيستاني دعا إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، هذا أمر منتهي من يمه. ثالثا هذه الفصائل جاءت ردا فعل على وجود القوات الأمريكية، والآن القوات الأمريكية انسحبت انسحاب جزئي إلى إقليم كردستان، ومن ثم نهاية هذه السنة سوف تذهب وتخرج من العراق، فبالتالي انتهى دورها تماما. اليوم اكو حوار جدي في داخل الاطار التنسيقي في داخل هذه
1: كيف انتهى دورها يا استاذ سعيدي
2: مع هذه الفصائل؟
1: كيف انتهى دورها وهي من ورطت العراق بشكل واضح في هذه الحرب التي كانت مع ايران؟ كيف يمكن ان يقتنع اي شخص بان هذه الفصائل
2: حيد؟
1: كيف بعيد؟ انت لا ترى او يعني لا ترى ان العراق كحكومه وكدوله تعرض لنوع كبير من الحرج والأزمات السياسية مع محيطه الإقليمي ومع إقليم كردستان أيضا بسبب ممارسات وأفعال تلك الفصائل؟
2: نعم.
1: لنكن صرحاء،
2: قبل ذلك حكومة السيد السوداني قامت بجهود كبيرة. مو اسمحي لي ست رشا يعني لازم اكمل فكرتي، يعني الفكره تروح تتشتت. الحكومه السيد السوداني قامت بجهود كبيره من خلال ابعاد العراق اولا من شبح الحرب، ثانيا تحييد العراق وتحييد هذه الفصائل تماما، عدم الدخول في الصراع الدائر في المنطقه، ثالثا وفعلا نجحت في هذا الفعل من خلال انه ابعدت هذه الفصائل، سكنتها وابعدتها من
1: طيب
2: اي.
1: انا اريد ان يعني ان يرد الاستاذ محمد السبتي على هذا النجاح لو سمحت. انت تقول انها نجحت، استاذ كفاية
2: فبالتالي اسمحي لي اكمل فكرتي.
1: طيب.
2: بس اسمحي لي،
1: انت تقول نجحت، انا
2: ما كملت فكرتي.
1: طب تفضل كمل فكرتك، تفضل كمل فكرتك.
2: بالتالي جهود العراق بجهود العراق كانت ناجحه في ابعاد العراق عن شبح الصراع هذا الدائر، وفعلا استطاعت ان تحقق نجاحات في تقريب وجهات النظر بينها وبين دول المنطقه من خلال الرسائل التي انطلقت من العراق الى دول الجوار.
1: طيب عظيم. ليرد الاستاذ سبتي يعني الدنيا أنا لا أعرف كيف سيرى الأستاذ السبتي الآن أن العراق بفصائله حيد عن هذه الحرب ولم تكن العراق حاضرة في هذه الحرب وبقوة. يعني أنت تقول أن الدولة نجحت، ليرد الأستاذ السبتي.
3: والله الجواب لن يكون لي بل سوف يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي سيد فائق زيدان، فقد نشر مقالا في جريدة الشرق الأوسط في شهر مارس الماضي ذكر عن مجموعة مخالفات دستورية فعلتها تلك الفصائل أو الميليشيات التي شاركت في الحرب وأطلقت بعض المسيرات أو الصواريخ، وقرر مجموعة قواعد قانونية دستورية كيف خالفت هذه الميليشيات الدستور العراقي بهذه التصرفات.
2: أنا ما قلت هذا،
3: هذا
2: قلت
3: هو الرجل
2: سيد السبتي. أنا هذا اللي قلته، هذا اللي قلته أنا قانونا استطاعت أن تحيدها، هذا اللي قلته أنا.
3: اسمح لي أخي، أنتوا لماذا لا ليش ما تخلون الشخص حوار؟ هو حوار يا عزيزي، أنا أنت تكلمت وأخذت راحتك
2: فضل
3: وضيفك كمان، يعني هو حوار، أنت قل فكرتك

0: تفضل يا استاذ. تفضل.
1: اذا كنا نريد ان نقاطع فانا
2: فضل.
0: طيب طيب تفضل يا استاذ.
1: انت الان سالتني المذيعه عن ماهيه المخالفات، انت الان يعني لا نقول ميليشيات، هي فصائل. الحال الآن هذه الفصائل، هناك 200 دولة في العالم، هل هناك مثال واحد لدولة فيها فصائل تملك أسلحة؟ ما ذكر ضيفك، ذكر صديقك الكريم ضيفك من بغداد أن هذه الفصائل أو سميها ما شئت أدرجت من ضمن القوات المسلحة، وقلت أنا أن هذه مخالفة أشد من الأولى. نحن فعلنا، لا يكون هناك حرج، أنا كويتي وأنتم عراقيون لكننا في مركب واحد، نحن نتكلم من ناحية دستورية قانونية. وضيفك الذي يقول إما أنت جاهل أو تتجاهل، فأنا محامي أمارس القانون منذ 30 سنة حتى لا أتهم بالجهل. إدراج هؤلاء في المؤسسة العسكرية مخالفة دستورية أشد من الأولى لكل مؤسسة عسكرية في العالم.
2: ومن يحدد المخالفة الدستورية؟
1: وولا
2: من يحدد المخالفة الدستورية سيد الكريم؟
0: الدستور العراقي، يعني هذا شأن
2: تحدد المخالفة.
1: كلام ثم اسألني، اسمع الكلام.
2: هذا شأن عراقي سيد الكريم. أكو قيادات،
1: هو أراء،
2: أكو عندنا مجلس قضاء، وعدنا قيادات محترمة ومؤسسات دولة، مو أنت اللي تحدد، وأنت شخص محامي شلون تتدخل بشأن
1: أنت
2: العراقي؟
1: ليش ليش ليش رافض تسمع الفكرة؟ تسمع؟ لماذا ترفض أن تسمع؟
0: طيب لو سمحت، لو سمحت،
1: أنا مستضاف مثلي مثلك.
0: طيب بعيدا عن هذه الأحاديث
2: الجميلة، العراق عمره 7000 سنة يا
1: تتدخل في إجابتي.
2: قل لي هذا يجوز وهذا ما يجوز؟ من اللي نصبك يجوز وما يجوز؟ هذا العراق العظيم الكبير عمره 7000 سنة.
1: ومن الذي نصبك أنت حتى
2: تحدد؟
1: ومن الذي نصبك أنت؟
0: طيب طيب
1: من الذي نصبك أنت تحدث بهذه اللغة؟
0: فصل فصل فصل على الحوار
1: على القانون. وين كنت عند الشيء إيراني الهواء؟ هذا الكلام كلام إيراني وليس.

كتابتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: نعود مرة أخرى إلى هذا النقاش الذي يتعلق بالعراق. العراق دولة مهمة في هذا الإقليم، وهناك تساؤلات بدأت تتصاعد على مدى الفترة الماضية. من يحتكر القرار في العراق؟ هل هي الدولة أم هذه الفصائل؟ أعود إلى أستاذ محمد السبتي. قبل الفاصل كنت تتحدث أن هذا القرار الذي يتعلق بهذه الفصائل لم يعد قرارا يصنع في الداخل العراقي، ولكنك قلت أن ما يطرح وكأنه كلام إيراني وليس كلام عراقي، لماذا؟
1: في ظني أن هذا يقين لا يقبل النقاش اليوم. الذي يتحكم بهذه الميليشيات إيران بلا أي شك. هناك مشروع إيراني في المنطقة بخلق كيانات موازية للدولة أو تصل إلى قرار الدولة. العراق مثل، لبنان مثل آخر، اليمن مثلا آخر. نحن نريد أن نتناقش فيما قد نتفق عليه.

0: أريد أن أذهب بالكلام إلى أبعد من هذا. إذا أردنا أن نقول الحقيقة من وجهة نظرنا أن
1: طب لماذا تلام هذه الفصائل؟ ثانية واحدة يا أستاذ سبتي، سيقال لك لماذا تلام هذه الفصائل على

0: العراقيين أن يكونوا عراقيين دون تدخل أحد ويقرروا ما يشاءوا. أمريكا أبرمت معها اتفاقيات من قبل الحكومة العراقية الممثلة، تستطيع هذه الحكومة أن تلغي هذه الاتفاقيات متى ما شاءت.
1: طيب ما تقوله مهم للغاية أستاذ نبيل،
0: تملك سلاح.
1: طب أكمل الجملة أستاذ سبتي الأنقل لأستاذ نبيل.
0: لا، قلت أن تكون هناك فصائل ولها أسلحة خارج نطاق الدولة، فهذا ما لا يقبل في نظام الدولة، في النظام الذي نرجو منه بناء دولة مؤسسة.
1: طيب أستاذ نبيل، أستاذ نبيل، الأستاذ سبتي وضع يده على نقطة مهمة جدا. هذه المقاومة أنت تقول أنها ليست فصائل وليست ميليشيا، هذه المقاومة قرارها يتبع من؟ يعني إذا جاءت، أنت تقول أنها تتبع الأجندة الحكومية أو أجندة الحكومة العراقية، إذا قالت الحكومة العراقية أنه يجب احترام دول الجوار وعدم التعدي عليهم، يجب احترام سيادة إقليم كردستان وعدم التعدي عليه، المقاومة تدين بالولاء لمن؟ لإيران أم للحكومة العراقية؟ للدولة العراقية أم لنفوذ إقليمي خارجي؟ أرجو أن تجيب على هذا السؤال.
2: أكيد راح أجيب على هذا السؤال، لكن اعطيني المساحة للإجابة أستاذ رشا. اليوم أنت ظلمتيني بالمساحة، قطعتي الصوت علي مع الأسف. ليش ما أعرف؟ أكيد هي،
1: أنا لم أقطع، أنا أطلعت إلى فاصل يا أستاذ نبيل
2: عراقية.
1: يعني بلاش تتهمني يا أستاذ نبيل، يعني طلعنا إلى فاصل يا أستاذ نبيل.
2: صوت انقطع علي وأنا أتكلم.
1: لا لا لا، لم نقطع عليك أي صوت
2: وأنا أتكلم.
1: لا لا، كنت تتكلم حتى قبل الفاصل، كان المشاهد يسمعك. تفضل.
2: آسف آسف آسف آسف. الفصائل عراقية، وراح أطيش دليلين بأن هذه الفصائل لن تتدخل ولن تقبل التدخل في حرب ال 12 يوم. لم تتدخل بحرب إيران، ولم تذهب إلى أن تطلق طلقة واحدة، وكان القرار عراقي لأن إيران لا تحتاج المساعدة. هذا مثال بسيط بأنها لن تتدخل ولن تذهب لمحاربة مع دولة أخرى، ولن تقبل التدخل في حرب داعش. راح أعطيش معلومة ويمكن يجهلوها الضيوف، كان هنالك 5 ملايين إيراني اجتمعوا في ساحة من الساحات وأرادوا أن يأخذوا فتوى من الإمام الخامنائي للدخول إلى العراق ومواجهة داعش. وصلت رسالة من الفصائل بأننا لا نسمح بدخول أي إيراني أن يدخل للعراق.
1: طب الحرب الحالية مع
2: نحتاج
1: إيران،
2: المشورة.
1: الحرب
2: نحتاج
1: الحالية
2: السلام.
1: مع إيران، الحرب الحالية مع إيران، هل عملت الفصائل لصالح إيران أم لا؟
2: لا يا سيدتي الكريم، هل إن إيران طلبت المساعدة أم إن الفصائل قدمت شيء لإيران؟ هل إن إيران تحتاج؟ يا سيدتي خلينا نفصل بين العقيدة وبين الوطنية. إذا كانت عقيدتها البعض منها، أقول البعض منها عقيدتها، تمر بالولي الفقيه، لكن هي إرادتها وطنية. لا يصير هذا المزج.
1: ولكن السيد السبتي يقول لك والسيد كفاح أيضا لم يكن ولاء للعراق ولكن كان ولاء لإيران.
2: أبدا، أكو جدل نوعين، أكو جدل نوعين، جدل منتج نطلع بنتيجة وجدل عقيم. هذا الجدل العقيم اللي يتكلم به ضيفك من الكويت بأنه ما عنده دليل، أنطيني الدليل بأن هذه الفصائل إيرانية. هذا جدل عقيم وهذه السردية.
1: أعطي له دليل يا أستاذ سبت، أعطي له دليل يا أستاذ سبت، لأنقل الأستاذ كفاح، أعطي له دليل.
2: أعطيني دليل واحد.
1: طيب دليل واحد أن هذه الفصائل،
2: وأنا أعتذر منك وأقول كلامك صحيح، بس
1: طيب
2: دليل واحد.
1: أعطي له دليل واحد لو سمحت.
2: الفصائل لا تأتمر بالدولة العراقية
1: لو
2: ولا
1: سمحت.
2: تأتمر
1: طيب.
2: إلا من إيران. أعطيني طيب. دليل واحد.
1: طيب أدي له دليل يا أستاذ سبت لو سمحت سريعا.
0: لا نحتاج إلى دليل، إذا لم تكن تأتمر إلى إيران فلتستمع إلى مخاطبات ومطالبات رئيس الوزراء الجديد بتسليم السلاح إلى الدولة، ولتسلم السلاح غدا إلى الدولة، فتكون ليست إيرانية محلا. ونعتبر
2: مشروع داخلي إيراني. هذا مشروع داخلي، مشروع داخلي
0: يعني لبت نداء
2: حكومة السيد السوداني عملت عليه.
0: اسمع، نعرف مشروع داخلي، اسمع الكلام.
2: أنا سويت،
0: اسمع نبيل، نبيل لا تقاطع الكلام. أنا ما جاوبتك.
1: طيب أنا أريد أن أطرح سؤال هنا، أريد أن اطرح سؤال هنا يا استاذ
0: انت
1: نبيل،
0: تريد أن
1: ماذا كان يفعل
0: الجدل
1: قواني
0: العقيم؟ طيب. ولا تعرف للجدل العقيم معنى؟ طيب. يا اخي سئلت من قبل المذيعة وانا اجيبها لا اجيبك.
1: طيب.
0: انت تريد جدل عقيم ويعني نزاع وخلاف. طيب. نحن سادتك.
1: انا اريد ان اسال سؤال يا استاذ.

0: جاوبت وسمعنا.
1: طيب يا استاذ سبكي
0: انا اقول
1: تفضل
0: سؤال جوابي طفض. جواب الصريح ان لم تكن هذه الفصائل إيرانية فلتستمع الى مطالبات الدولة التي اطلقت امس. امس رئيس الوزراء المكلف نادى بتسليم
1: سلاح. طيب انا اسال الاستاذ
0: حصر السلاح بيد الدوله.
2: طيب ابشر طيب خير قادم ان شاء الله.
1: الخير قادم. طيب استاذ سعيد لدي سؤال يا استاذ سعيد. كانت زياره قاني الى ايران الى العراق كانت قد اصابت الجميع في وقت تتشكل فيه الحكومه وفي حرب من هذا النوع ياتي قاني قائد فيلق القدس ليجتمع مع هذه الفصائل المسلحه ويحاول العراق ان يقول ان هذه الفصائل ولاءها للعراق وليس لايران. كيف يمكن ان يتسق هذا مع اي عقل يتابع هذه الاحداث؟ البعض يعتقد ان العراق بات اشبه في حالته الحالية بلبنان. هناك حزب الله الذي يدين بولائه إلى إيران وهناك الدولة اللبنانية. هناك العراق وهناك قاآني الذي يجتمع مع الفصائل المسلحة في العراق. لماذا يجتمع قاآني بفصائل مسلحة في دولة
3: الكريمة.
1: تفضل
3: سيدتي الكريمة. أنا أقولها بكل صراحة، اليوم الدولة العراقية موجودة في نقاش داخلي تحديدا مع الإطار التنسيقي، وهناك نقاشات وحوارات مع هذه الفصائل في محاولة إنهائها ودمجها، وفعلا شاهدنا بعضها دخل إلى قبة البرلمان من خلال المشاركة في الانتخابات والحصول على الأصوات.
1: يا أستاذ سعيد رد علي، ماذا يفعل قاآني في العراق؟ ماذا يفعل قاآني في العراق؟
3: لا القاآني خو أجيب حال السفير الامريكي من اجى زيارات تاتي الى العراق شكو بها. السفير الامريكي اجى
1: يجتمع مع فصائل مسلحه
3: السفراء الخليجيين يجون ما له علاقه.
1: يعني في نعم. سفراء خليجيين بياتوا للاجتماع مع فصائل مسلحه؟
3: ما وين الاجتماع؟ من حضر الاجتماع؟ من صور الاجتماع؟ هل هناك محضر بالاجتماع؟
1: طب
3: هل
1: قاني
3: بحضوره مع
1: قاني قاني كان في العراق نعم. يزور ايه؟ كان بيزور ايه؟
3: ست الكريمه التقى سيدتي الكريمة أنا أقول لك من العراق، أنا من بغداد أقول لك التقى بالحكومة العراقية والتقى ببعض القيادات.
1: طيب ليرد أستاذ كفاح لأن الوقت انتهى.
3: تشجيعهم على إنهاء الانسداد.
1: الوقت انتهى.
3: اسمحي لي
1: الوقت انتهى.
3: إنهاء الانسداد السياسي وتشكيل حكومة السيد الزيدي.
1: طيب
3: فعلا تحقق ذلك. تشكلت الحكومة وهي مصرة على
1: لماذا تلومون الفصائل على
3: هذا أمر قانوني رسمي
1: الإيراني وهناك الأكراد ولديهم علاقة استراتيجية ونفوذ أمريكي أيضا. سريعا أستاذ كفاح لو سمحت. سريعا جملة سريعة.
4: أعيد السؤال سترشا صوت.
1: الولاء هنا ليس لإيران وحدها، هناك نفوذ أمريكي أيضا وعلاقة استراتيجية مع الأكراد، بماذا ترد؟
4: لا سيدتي، العلاقة الاستراتيجية بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك نعم. اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين
1: نعم.
4: بين العراق بإقليمه نعم. وبحكومة الاتحادية
1: طيب.
4: مع واشنطن.
1: للحديث بقية أشكر
4: معتمدة.
1: طيب أشكر ضيوفي الأعزاء، وصلنا لختام محل نقاش الليلة، إلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: الدولية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس، السادسة على شاشة العربية.

0: أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من العربية نبدأها بالعناوين. بهدف التصدي للمسيرات بريطانيا تنشر نظاما جديدا في الشرق الأوسط وتؤكد بأن تكلفته أقل من الصواريخ. ترامب يهدد إيران باستئناف العمل العسكري ويحذرها من عدم إبرام اتفاق.
1: الدعم السريع ما يقدر يسيطر على أسلحته ولا يقدر يسيطر على قوته.
0: قائد منشق عن الدعم بالسودان يصف وضع قوات حميتي بالبائس ويحذر من سلاحها المنفلت. تايبي تحذر من أزمة مع الصين وتسبب انعدام الاستقرار في مضيق تايوان والمحيطين الهندي والهادئ. في أزمة الحكومة البريطانية وزير الصحة السابق يعلن ترشحه في أي انتخابات ضد ستارمر. أهلا بكم. البداية من بريطانيا وإعلانها عن نشر سلاح مضاد للمسيرات منخفض التكلفة في عملياتها العسكرية بالشرق الأوسط. يأتي التطور عبر دمج نظام أسلحة جديد على طائرات تايفون بما يتيح تدمير الأهداف بدقة عالية وبتكلفة أقل من الصواريخ التقليدية. وبحسب وزارة الدفاع البريطانية فقد جرى تطوير ونشر النظام في فترة زمنية قصيرة غير معتادة ما سمح بالانتقال من مرحلة الاختبار إلى الاستخدام العملياتي إلى النظام في أقل من شهرين. أشارت الدفاع البريطانية إلى أن النظام دخل الخدمة العملياتية فعليا في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن طائرات تايفون نفذت طلعات جوية ضد تهديدات لطائرات المسيرة. الرئيس الأمريكي نشر عبر منصته تروث سوشيال في إشارة ألمح فيها إلى تهديد إيران باستئناف القتال. نشر ترامب صورتين مولدتين بواسطة الذكاء الاصطناعي تظهر الأولى سفن إيرانية بالبحر مع جملة هدوء ما قبل العاصفة. في الثانية صورة يظهر فيها ترامب تحت عبارة قوات الجو فضائية وهو يضغط على أزرار حمراء، وفي الخلفية عدة صواريخ تنطلق نحو وجهتها. قبلها بساعات أيضا توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمواجهة وقت سيء جدا إذا لم تبرم اتفاق. جاء ذلك في تصريحات هاتفية لبي أف أم الفرنسية حيث قال إنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كانت إيران ستبرم اتفاق، لكنه من الأفضل لها أن تفعل ذلك حتى لا تواجه وقتا سيئا للغاية. مسؤول إسرائيلي أكد للقناة 13 أن التحضيرات في إسرائيل بلغت ذروتها لاستئناف القتال ضد إيران والوجود الأمريكي في إسرائيل على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن العملية في حال انطلاقها ستهدف إلى إضعاف الإيرانيين وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات، وأنه إذا سؤنفت الحرب ستبدأ إسرائيل في ضرب الأهداف المتبقية بإيران.

0: منها البنية التحتية للغاز والكهرباء والنفط ومنشآت استراتيجية. وفيما يتعلق بسعي باكستان لإيجاد مقاربة بين طهران وواشنطن، أعلنت السفارة الباكستانية في طهران أن وزير الداخلية عقد اجتماعا مهما في إيران لتسهيل الحوار وتحقيق السلام، مشيرة إلى أن الزيارة ستستمر يوما آخر لبحث آفاق استئناف المفاوضات. وعلى وقع هذه التصريحات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن تحويل مسار 78 سفينة تجارية ضمن إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران. قالت إن القوات الأمريكية عطلت 4 سفن لضمان الامتثال، فيما تواصل مروحيات الجيش مراقبة السفن التجارية قرب مضيق هرمز. زار نائب قائد الأسطول الخامس البحرية الأمريكية حاملة الطائرات جورج اتش دبليو بوش والمشاركة في عملية حصار مضيق هرمز، أكد خلال لقائه عددا من البحارة أهمية المهمة الجارية حاليا، وذلك أثناء قيام الحاملة بدوريات في المياه الإقليمية. أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن الدول الأوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز. أضاف أن المفاوضات بدأت مع البحرية التابعة للحرس الثوري بعد عبور سفن من دول شرق آسيا بينها الصين واليابان وباكستان من دون تحديد أسماء الدول المشاركة في هذه المحادثات.
1: التضليل الإلكتروني آخر تكتيكات إيران لخداع الحصار البحري الأمريكي. واشنطن تؤكد بأن حصارها لسفن طهران فعال جدا، سواء قبالة سواحل إيران وحتى أبعد من ذلك رغم محاولات التخفي. بيانات تتبع وثقت زيادة 600% في عدد السفن التي تمارس تكتيكات خادعة لتزوير مواقعها بين 19 من أبريل والثالث من مايو، إما بإيقاف أجهزة التتبع أو بالإبحار تحت أعلام مزيفة، أو حتى بنقل النفط الإيراني من سفينة إلى أخرى أصغر بكثير. بحسب تحليل أجرته نيويورك تايمز لصور الأقمار الصناعية وبيانات الشحن، فإن الناقلة الإيرانية العملاقة هيوج مضت في رحلتها بعد أن حملت 2 مليون برميل من النفط الخام من جزيرة خارك بتاريخ 31 مارس وحتى 13 مايو. عبرت الناقلة خلالها مضيق هرمز مطلع أبريل، ورصدت في خليج عمان وسريلانكا وماليزيا ومضيق لومبوك في إندونيسيا وأخيرا في فيتنام. فهل تم خرق الحصار؟ مغادرة ناقلة بطول 300 متر أمر تنفي حدوثه القيادة المركزية الأمريكية، قائلة إن الوصف الدقيق هو إفلات الناقلة الإيرانية لأنها عبرت قبل بدء تطبيق الحصار رسمياً. وما يؤكد فعالية الحصار البحري على إيران هو الأرقام، فبيانات شركة كيبلر لتتبع حركة النفط العالمية أكدت تراجع كميات النفط الإيراني المخزنة على الناقلات من نحو 85 مليون برميل في مطلع فبراير إلى 51 مليون برميل حالياً. عمليات التضليل الإلكتروني الإيرانية التي وثقت بالأقمار الصناعية لم تعق قدرة البحرية الأمريكية على تنفيذ الحصار وفق سنتكوم. فواشنطن تعتمد على وسائل متعددة ومشددة لمراقبة حركة ومسار السفن والناقلات.
0: تتزايد التحركات الأوروبية لتأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز الذي تحول لأخطر أوراق الضغط في الحرب بين أمريكا وإيران. خيارات كثيرة طرحت والهدف واحد، إعادة حرية الملاحة في هرمز بطريقة غير هجومية بل دفاعية بحتة تحترم القانون الدولي. من المدمرات إلى الطائرات المسيرة، مبادرة عسكرية أوروبية جديدة لتأمين مضيق هرمز الحيوي، أساسها المعدات الجوية فائقة الدقة والترسانة البحرية المتطورة. المبادرة التي أشار إليها موقع بريكينج ديفنس يوروب ستتم وفق استراتيجية دفاعية غير هجومية بل دفاعية بحتة، قد تشمل تحالفا يضم أكثر من 40 دولة أوروبية. سيقود المهمة العسكرية متعددة الجنسيات. بموجب المبادرة هناك خطط لنشر مجموعة واسعة من المعدات الجوية

البحرية المتطورة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وإزالة الألغام لطالما أن الظروف تسمح بذلك. المعدات التي سيتم نشرها ستشمل حاملة طائرات أوروبية رئيسية وطائرات مقاتلة من الجيل الرابع وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة. وتحسبا لعملية محتملة في مضيق هرمز، سيتم نشر معدات الكشف عن الألغام ذاتية التشغيل وطائرات يوروفايتر تايفون المقاتلة من الجيل الرابع والمدمرة الدفاعية الجوية من طراز تايب 45 HMS دراجون، إلى جانب فرقاطات وحاملات مروحيات برمائية وكاسحات ألغام، من بينها الكاسحة بريمولا التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن المجموعة الأولى الدائمة لمكافحة الألغام التابعة لحلف الناتو، والتي يمكنها أيضا القيام بدوريات دعم مهام حماية البنية التحتية تحت الماء.

0: معنا من واشنطن الباحث في معهد دول الخليج حسين إبيش. أهلا بكم سيد حسين. إذن وزير الداخلية الباكستاني في طهران لبحث ملف المفاوضات، ما هي الرسالة التي يوصلها للإيرانيين بحسب اعتقادكم اليوم؟
1: على الأرجح أنه يقول لهم بأنهم في موقف ضعيف جدا. الولايات المتحدة حشدت قوة جبارة في البحر المحيط بإيران، ولديهم أصول أخرى في دول مثل قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت. إذن لديهم حشد كبير جدا من القوة العسكرية. وأعتقد أن ما يقوله الباكستانيون أنهم ليس هناك فقط للعرض أن ترامب يريد التوصل إلى اتفاق، ولهذا لم يهاجم إيران ويقوم بشن هجوم كبير على الرغم من كل استفزازاتهم. ولكن أعتقد بأن الرسالة يجب أن تكون وما كانت أن ما يحصل لا يجب أن يستمر، وإذا لم تبدو المرونة وتتوقفوا عن التصرف والعمل كأنكم انتصرتم بالحرب فستواجهون مشكلة كبيرة وستواجهون هجوما كبيرا مرة أخرى، وعليكم الاستعداد.
0: اليوم ترامب تحدث عن هدوء ما قبل العاصفة وقال إن إيران ستواجه وقتا قاسا في حال لم تبرم اتفاق. لأي مدى الولايات المتحدة اليوم تعول على أن تقوم طهران في ظل هذه المعطيات بتوقيع اتفاق معها؟
1: أعتقد بأن أمريكا ترغب بشدة أن توقع إيران على اتفاق، ولكن ما دامت إيران تقول علنا شيء وتلتزم بشيء ليس فقط ملزما، أقصد كتابة، فقط مجرد كلمات مقبولة للولايات المتحدة، أي شفويا وغير قابلة لإعادة التفسير أو سوء فهم، فهنالك مصطلحات وجمل كثيرة يمكن استخدامها، وأعتقد هذا هو موقفنا الحالي.
0: طيب، ترامب يهدد إيران باستئناف العمل العسكري، هل بات الخيار العسكري مطروحا بقوة في ظل زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران؟ هل واشنطن تنتظر هذه الزيارة ومخرجاتها؟
1: نعم، أعتقد أن واشنطن بانتظار نتائج الزيارة وحتى وسائل اتصال أخرى مع أفراد آخرين في الحكومة الإيرانية. ترامب مرارا قال كم أنه مندهش من أن الإيرانيين ليس لديهم هيكلية متجانسة لحكم إيران ولا حتى في الدبلوماسية، وحسب ما يقوله فقد تفاجأ وانصدم، ومن الصعب جدا التعامل مع إيران لأننا لا نعرف من هو المسؤول ومن لديه السلطة، ومن غير الواضح لأن هنالك جماعات مختلفة تقول أشياء مختلفة بالتزامن حتى علنا، وهذا يجعل الأمور معقدة وشائكة جدا.
0: طيب سيد حسين، حتى نفهم الخطط الأمريكية وما الذي يفكر أو تفكر

0: في إدارة ترامب. اليوم مسؤولون إسرائيليون قالوا إنه في حال تمت أي عملية ستتم بهدف إضعاف النظام الإيراني وإعادته إلى طاولة المفاوضات. ما الذي يفهم من ذلك؟ ستكون هناك عمليات خاصة محددة لإضعاف النظام الإيراني أم ستكون هناك عملية لاستخراج اليورانيوم المخصب وإنهاء هذه الأزمة؟
1: تخميني هو أن الإسرائيليين عازمون على إعادة الحرب. هم يعتقدون بأن النظام في طهران ضعيف جدا ويمكن أن يضغطوا عليهم بشكل كبير جدا بأشياء مثلا محطات التلفزيون باللغة الفارسية التي تديرها الدول المجاورة وحتى الدبلوماسية. هنالك أساليب عديدة جدا للاستفادة منها وأعتقد بأن هذا هو العنصر الأساسي هنا. الأمر ربما صعب قليلا لهذا السبب، ولكن في الختام الحكومة الإيرانية مع أن لديهم انقسامات اشتكى منها دونالد ترامب إلا أن لديهم إحساس موحد، وأنا متأكد من أنهم لابد من أن لديهم فهم واضح لما هو غير مقبول على الأطلاق تحت أي شروط أو ظروف.
0: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن الباحث في معهد دول الخليج حسين إبيتش، شكرا جزيلا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. القضاء الأمريكي يوجه اتهامات للقيادي بحزب الله العراقي السعدي ويؤكد علاقته مع الحرس الثوري الإيراني. لدينا أيضا إسرائيل تقول إنها اغتالت القائد العسكري لحماس الرافض لنزع سلاح الحركة من أجل تليين موقفها.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نتابع من اعتقال القيادي في حزب الله العراقي، حيث وصف كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقال محمد باقر السعدي بأنه ضمن إنجازات تاريخية حققها المكتب خلال 12 ساعة. قال إن السعدي كان هدفا ذا قيمة عالية وهو مسؤول عن هجمات إرهابية عالمية واسعة النطاق، يعتقد أنه خطط لهجمات متعددة في الولايات المتحدة.
1: وصل مكبل اليدين إلى نيويورك بعد عملية أمنية امتدت لأكثر من 12 ساعة قادتها أجهزة أمريكية بالتعاون مع حلفاء في الخارج. إنه محمد باقر السعدي القيادي في

0: كتائب حزب الله العراقية الذي تتهمه واشنطن بالتخطيط لسلسلة هجمات استهدفت أمريكيين ويهودا في أوروبا وداخل الولايات المتحدة. بحسب وزارة العدل الأمريكية، اعتقل السعدي خارج الولايات المتحدة قبل نقله جوا إلى نيويورك تحت حراسة مشددة. مدير الـ FBI أوضح أن السفير الأمريكي توم براك قاد العملية المشتركة التي انتهت بإحضار هذا الهدف عالي القيمة إلى أمريكا بعد تنسيقهم ما لا يقل عن 20 هجوماً بين تفجيرات وحرائق وطعن في دول أوروبية عدة وكندا.
1: من المثير للقلق أن هناك رجالاً في أنحاء العالم يحاولون ارتكاب هذا النوع من الإرهاب، واعتقال السعدي يظهر نجاح جهود إنفاذ القانون والشرطة وعملهم الدؤوب لحماية حدودنا.
0: وتضيف واشنطن أن السعدي كان يخطط أيضاً لنقل الهجمات إلى الداخل الأمريكي من نيويورك إلى لوس أنجلوس وأريزونا، وكذلك حول السعدي أموالاً بعملة مشفرة لتنفيذ الهجمات المحتملة. لكن المفارقة أن الشخص الذي كان ينسق معه السعدي لتنفيذ هجوم نيويورك لم يكن عنصراً في عصابة مكسيكية كما اعتقد، بل عميلاً سرياً أمريكياً. ويواجه السعدي الآن 6 تهم مرتبطة بالإرهاب في قضية تقول واشنطن إنها تكشف امتداد نشاط الجماعات المرتبطة بإيران من الشرق الأوسط إلى قلب المدن الأمريكية.

0: من جهتها كشفت الباحثة المحررة من كتائب حزب الله بالعراق إليزابيث توسركوف أنها زودت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بمعلومات هائلة حصلت عليها خلال فترة احتجازها. قالت في تدوينة على إكس إن غباء جلادها أتاح لها جمع كم هائل من المعلومات المتعلقة بعمليات الكتائب، مؤكدة أنها سلمتها بالكامل إلى الإف بي آي بعد إطلاق سراحها. يذكر أن توسركوف بقيت في الأسر لنحو عامين وأطلق سراحها في سبتمبر عام 2025.
1: عمليات خداع ومراقبة دقيقة ورصد للتحركات وحتى المكالمات قادت إلى اعتقال محمد باقر السعدي، أحد أبرز قادة كتائب حزب الله العراقي خلال وجوده في تركيا. القصة بدأت منذ شهر مارس على الأقل، حينما بدأ السعدي التواصل مع جهات لتنفيذ هجمات في أوروبا والتخطيط لهجمات إضافية في أمريكا. لكن الشخص الذي تواصل معه السعدي كان في الحقيقة مصدر معلومات لمكتب التحقيقات الفيدرالي تحت الاسم المستعار SOI1. في 6 أبريل ادعى العميل الفيدرالي أنه على تواصل مع عضو في كارتيل مكسيكي على استعداد لتنفيذ هجمات في نيويورك وأماكن أخرى في أمريكا بأريزونا ولوس أنجلوس. ووقوعا في الفخ أرسل السعدي للمصدر خرائط ومخططات تفصيلية للأهداف.

0: وفي اليوم التالي سأل السعدي مرة أخرى عضو الكارتيل المزعوم عما حدث ولماذا لم تكتمل العملية. انتهت الرحلة سريعاً، جرى توقيف السعدي على الأراضي التركية ونقل على متن طائرة خاصة مباشرة إلى نيويورك ليجد نفسه واقفاً مكبلاً أمام القاضي في محكمة مانهاتن الفيدرالية. عمر السامرائي، العربية.
1: كشف موقع والا نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي بأن عز الدين الحداد رفض نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح وأن اغتياله قد يؤدي إلى تليين موقف حماس في المفاوضات. كما قال المسؤول الأمني الإسرائيلي لموقع والا بأن اغتيال عز الدين الحداد سيخلف فراغا كبيرا جدا لدى حماس، لافتا أن خليل الحية هو آخر قيادات حماس التي تطاردهم إسرائيل.
2: عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري لحركة حماس كان المطلوب الأول لإسرائيل في غزة، لاحقته لسنوات ولم تصل إليه فلقبته بشبح القسام. يشيع إلى مثواه الأخير بعد مطاردة طويلة وأكثر من ثمان محاولات اغتيال نجا منها، أعلنت إسرائيل أخيرا نجاحها في الوصول إليه.
3: سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي والشباك العمل لإزالة أي تهديد فوري على مواطني دولة إسرائيل وعلى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي.
2: غارات جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، وهو نفس الحي الذي نجحت إسرائيل فيه باغتيال المتحدث باسم القسام أبو عبيدة وقادة آخرين، وقصف آخر استهدف مركبة في شارع الوحدة. الغارات أدت إلى مقتل الحداد برفقة زوجته التي ظهرت معه خلال تدريب عسكري في هذا التسجيل النادر.
4: تنعى حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام عز الدين الحداد أبا صهيب.
2: يعد الحداد أحد أبرز قادة كتائب القسام وأكثرهم غموضاً، تولى قيادة الجناح العسكري لحماس خلفا لمحمد السنوار، وارتبط اسمه بالتخطيط لهجوم السابع من أكتوبر، كما أشرف مباشرة على ملف الرهائن الإسرائيليين، وعامل خلال الحرب على إعادة تشكيل صفوف المقاتلين في وقت تعرضت فيه البنية العسكرية للحركة لاستنزاف كبير.
5: ترى إسرائيل أن اغتيال عز الدين الحداد قد يوجه ضربة مؤثرة لما تبقى من الهيكل العسكري لحماس في غزة، ويزيد من صعوبة إعادة تنظيم صفوفها في ظل الضغوط العسكرية المتواصلة، غير أن مراقبين يرون أن اغتيال القيادات رغم تأثيرها الميدانية لم تنهي حتى الآن وجود الحركة أو تمنحها من تعيين قيادات جديدة. محمد حمو، العربية، غزة.
1: ونتابع من لبنان، فبعد إعلان واشنطن عن مدة جديدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل 45 يوما إضافية، برز رهان على منح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة للتقدم، لكن الغارات الإسرائيلية على الجنوب والمتواصلة رغم الإعلان الأمريكي عادت طرح التساؤلات حول قدرة الهدنة على الصمود في ظل تصعيد ميداني ومباحثات أمنية تقودها واشنطن لمنع انهيارها. غنوة يأتي معها التفاصيل.
6: تمديد جديد لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوما إضافية يفترض أن تمنح الدبلوماسية فرصة للتقدم، لكن الميدان بدأ أسرع من السياسة في اختبار جدول الهدنة. فبعد ساعات من الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال جولة ثالثة من المحادثات المباشرة في واشنطن، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع توسيع نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل قرى وبلدات تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود. الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 من أبريل كان يفترض أن تفتح نافذة نحو التهدئة، غير أن الغارات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في المناطق الحدودية لم تتوقف، فيما يواصل حزب الله إعلان شن هجمات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
7: ما حدا بيتوهم من اللبنانيين أنه اليوم إسرائيل

0: ممكن تقبل بأي حال من الأحوال أنه يعني توقف الحرب وتنسحب من دون نزع سلاح حزب الله؟ وأيضا ما حدا يعني متوهم من أنه حزب الله اليوم ممكن يقبل بأي حل من دون أن يؤدي ذلك إلى وقف عمليات عسكرية وانسحاب إسرائيل.
1: خلف مشهد التصعيد الميداني كانت تجري في واشنطن مناقشات أوسع بشأن آلية أمنية قد تشكل الإطار التنفيذي لأي تهدئة طويلة الأمد والحفاظ عليها. وفق مصدر أمريكي للعربية، بحثت الاجتماعات إنشاء أو توسيع آلية تقودها واشنطن لمراقبة وإدارة وفرض وقف إطلاق النار، بما يسمح بتبادل فوري للمعلومات الاستخباراتية وإدارة الخلافات اليومية ومراقبة أنشطة حزب الله. تضمنت النقاشات أيضا بحسب المصدر نفسه تعزيز الدور الأمريكي ميدانيا عبر احتمال وجود ضباط عسكريين أمريكيين يعملون كضباط ارتباط مع الجيش اللبناني لمتابعة التنفيذ اليومي لوقف إطلاق النار والإشراف على الالتزام به على الأرض. في المقابل تقول إسرائيل التي تستعد لانتخابات محاذيرها غزة ولبنان وإيران إن أولويتها تبقى إبعاد تهديد حزب الله عن حدودها ونزع سلاحه، بينما يرفض الحزب أي نقاش يتعلق بسلاحه.
2: على الأرض الأمور مختلفة تماما، يبدو أن الكل يريد أن يكسب وقت وأن يبقي هذا المسار قائم على أمل أن تحدث تغيرات في الحرب مع إيران تنعكس على الساحة اللبنانية وتقود إلى تطور، وطبعا هذا يتزامن ربما لاحقا مع تغيرات في تركيبة الحكومة الإسرائيلية.
1: بين مفاوضات تتحرك في واشنطن وهدنة تتعرض لاختبارات يومية وميدان لا تزال تتصاعد فيها أصوات القصف والنزوح، يبقى الرهان على هدنة الأيام 45 المقبلة وإن كانت ستقود إلى بداية مسار سياسي جديد. من بيروت، غنوة يتيم، العربية.
3: نتابع من السودان وتحديدا من تصريحات أدلى بها قائد ميداني منشق عن قوات الدعم السريع، قال فيها إن قوات حميتي تعيش حالة من الانهيار. قال الضابط المنشق العميد علي رزق الله الشهير بالسافنا خلال مؤتمر صحفي عقد بسرية في الخرطوم بأن حميتي بات مغلوبا على أمره وأن قواته تعيش أصعب أيامها وأن حميتي بات يلجأ إلى تصفية خصومه في قوات الدعم.
4: أي زول ما بتمشي في التيار بتاع شريحة آل دقلو أو إمتى عارف أو بتمشي في شركتهم بتاع جند للأساسات، لابد أن يتم تصفيتك ويتم سجنك ويتم سحقك في الأرض. واحد منهم ممكن هنا في القنطرة ممكن يكون أو في حلة كوكو ممكن يكون قتلوا الجنرال جلحة، وده كلنا العالم بتشهد تماما. ده ما انضرب من أي طرف آخر، انضرب من الطيران المسير بتاع عبد الرحيم دقلو، وهم اللي كان اختلافاتهم في الاجتماعات وفي الحاجات وفكروا بأنه ما في أي خيار آخر وزول بيشكل خطورة عليهم. الأسلحة البلد دي مفتوحة زي ما ذكرت لك، الدعم السريع ما يقدر يسيطر على أسلحته ولا يقدر يسيطر على قوته. أكيد هتمشي لبوكو حرام في تشاد، هتمشي لتنكتونج جيش الرب مع الحدود الأفريقية السودانية مع يوغندا، هتمشي ممكن لليبيا، ممكن تخش في مصر، ممكن تخش في أي اتجاه أخرى، ممكن تخش لحماس، ممكن تخش من أي اتجاه آخر. كويس، ما في ضبط وربط ولا في دول بيقدر يدير. الأسلحة مفروشة في السوق، ما في دول بيمنع. الذخائر مفروشة في السوق، العربات بمدفعيتها مفروشة في السوق، وهكذا يعني أي جهة متطرفة ممكن تجيب قروشة وتشتري آلة لأنه تمرق.
3: وفي البعد الإنساني بالسودان، أشارت تقديرات أممية جديدة إلى نحو 19.5 مليون شخص، أي نحو 40% من إجمالي السكان، باتوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. حذر التقرير الأممي من أن السودان يشهد اليوم ما وصفه بأشد أزمات الجوع في العالم.
5: والله غلقة شديد في الغاز وفي الوقود وفي المواصلات، الحياة كلها كانت صعبة، والناس عاشت معيشة ضنك عديل يعني، والله يعني حياة صعبة شديد. الصفوف بتاعت البنزين والقروش هسه حاليا غيروها دي، والظروف بقت صعبة والله.
6: غلفي والمواصلات بقت يعني غالية وكذا، لكن نحن برضو رغم أي حاجة ما خلينا حاجة يعني، يعني المواصلات غلت ما خلينا، السوق غلى ما خل الناس ما خلت السوق.
7: الأوضاع ما زي زمان دي حقيقة يعني، لكن دي ما نهاية المطاف دائما يعني. الإنسان بيحاول يكيف نفسه على أوضاع كثيرة جدا، يعني كل إنسان بيقدر يكيف نفسه على يعني على حسب حاله ووضعه، والمسألة إن شاء الله ما طول يعني.
3: في ليبيا أكد نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن أي مسار سياسي لن ينجح ما لم يقم على مشاركة جميع الأطراف الليبية. جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة طرابلس المبعوث الأممي إلى ليبيا، حيث بحث الجانبان أخ المساجد

0: الإمدادات السياسية والأمنية والعسكرية. قتل الرجل الثاني في تنظيم داعش على مستوى العالم المدعو أبو بلال في عملية مشتركة بين القوات الأمريكية والنيجيرية شمال شرق نيجيريا. فمن هو هذا القيادي الذي تصفه واشنطن بأنه أحد أخطر قادة التنظيم في إفريقيا؟
1: تستيقظ نيجيريا على واحدة من أقوى الضربات التي تلقاها تنظيم داعش في أفريقيا. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل أبو بلال المينوكي الرجل الثاني في تنظيم داعش وأحد أبرز قادته في غرب أفريقيا خلال عملية مشتركة بين القوات الأمريكية والنيجيرية. وبحسب المعطيات الأمريكية فإن أبا بلال المصنف إرهابيا عالميا منذ عام 2023 كان مسؤولا عن تنسيق شبكات التنظيم في غرب أفريقيا وإدارة قنوات التمويل والتواصل بين فروع داعش في القارة السمراء. أهمية الرجل لا ترتبط فقط بموقعه داخل التنظيم بقدر ما ترتبط بكونه أحد أبرز الوجوه التي قادت انتقال ثقل داعش إلى أفريقيا، مستفيدا من هشاشة الحدود بين دول القارة وتصاعد نشاط الجماعات المسلحة في دول الساحل وغربها. ووفق وزارة الخزانة الأمريكية لعب أبو بلال دورا محوريا في نقل الأموال والتجنيد وتنسيق العمليات العابرة للحدود، كما ربطته تقارير استخباراتية بعمليات تصنيع الأسلحة وتطوير الطائرات المسيرة والتخطيط لعمليات اختطاف كبرى. وبمقتل الرجل الثاني في داعش يرى مسؤولون في نيجيريا أن العملية عطلت شبكة إرهابية عنيفة كانت تهدد البلاد ومنطقة غرب إفريقيا. أما خبراء الجماعات المتطرفة فيرون أن مقتل أبو بلال يوجه ضربة قوية لقدرات داعش، لكنه لا يعني بالضرورة انهيار التنظيم في ظل بنيته اللامركزية واتساع فروعه في أنحاء القارة.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا لا يستوفي معايير حالة الطوارئ الوبائية. وقبل ذلك حذر وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية سامويل كامبا بأن سلالة إيبولا المتفشية في البلاد شديدة الفتك ولا يتوفر لها لقاح أو علاج محدد، موضحا أن نسبة الوفيات الناتجة عن هذه السلالة وهي إحدى الأنواع الخمس المسببة للمرض قد تصل إلى 50%.
2: إننا نواجه أيضا تحديات لوجستية كبيرة، لأنه وعلى عكس سلالة الزائير التي نعرفها جيدا لا يوجد لقاح أو علاج محدد لسلالة بوندي بوغيو. أود أن أذكركم بأن هذه السلالة لديها معدل وفيات مرتفع للغاية قد يصل إلى 50%، لذا كلما أسرعنا في علاجكم أسرعنا في حل المشكلة.
0: أعلن وزير الصحة البريطاني المستقيل عزمه الترشح لخلافة كير ستارمر في زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء بعد أيام من تركه الحكومة. قال في فعالية نظمتها إحدى مراكز الأبحاث في لندن إن الحزب بحاجة إلى منافسة حقيقية تضم أفضل المرشحين بعد النتائج الكارثية في الانتخابات المحلية.
3: To be the top job. If you think you've got the right ideas for the country, you should be prepared to put them forward, test them against other competitors, and win an election. And that was the choice.

0: من إعلان استقلالها، أعلنت خارجية تايوان بأن موقف واشنطن ثابت ولم يتغير بشأن السياسة الأمريكية تجاهها وبما يحفظ الوضع القائم.
1: أكد الجانب الأمريكي بما في ذلك الرئيس ترامب ووزير الخارجية مراراً أن موقفه الثابت بشأن سياسة تايوان لم يتغير، وأنه سيواصل الإسهام في حفظ السلام والاستقرار الإقليمي كما يلتزم بالحفاظ على الوضع القائم عبر مضيق تايوان. ويمثل هذا أيضاً الموقف الثابت للرئيس لاي وكذلك الالتزام الراسخ ل 23 مليون شخص في تايوان ممن يؤمنون بالحرية والديمقراطية.
0: كما حذرت خارجية تايوان من التوترات في مضيق تايوان قائلة إن التحركات الصينية تسببت بحالة من عدم الاستقرار في مضيق تايوان والمحيطين الهندي والهادئ، داعية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بالتعاون مع الولايات المتحدة.
1: أما فيما يتعلق بملف شراء الأسلحة الذي حظي باهتمام واسع، فمن المعروف أن التصعيد المستمر للتهديدات العسكرية من جانب الصين هو العامل الوحيد الذي يسبب انعدام الاستقرار في مضيق تايوان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وهذا أيضا ما يدفع الدول الواقعة ضمن سلسلة الجزر الأولى إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل متزايد عبر التعاون مع الولايات المتحدة، ولن تكون تايوان استثناء من ذلك. كما أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان ليست فقط منصوصا عليها بوضوح في قانون العلاقات مع تايوان باعتبارها جزءا من الالتزام الأمني الأمريكي تجاه الجزيرة، بل تمثل أيضا أداة ردع جماعية في مواجهة التهديدات الإقليمية.
2: لم تطغى الملفات الاقتصادية فقط على قمة الزعيمين، فهواجس الصين بشأن تايوان حضرت بقوة ولقت مرونة وانفتاحا من الرئيس الأمريكي. الرئيس الصيني اغتنم زيارة ترامب ليحذر من أن إساءة التعامل مع قضية الجزيرة قد تدفع الدولتين العظميين إلى صراع، فيما حسن التصرف بشأنها يعني ازدهارا صينيا أمريكيا لم يسبق له مثيل. معارضة شي صارمة لاستقلال تايوان وجدت أذانا مصغية من ترامب الذي حذر تايبي من أي إعلان للاستقلال. تحذير ترامب رافقه تصريح أنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن بيع الأسلحة للجزيرة بقيمة 14 مليار دولار. تقارب بعض وجهات النظر بين ترامب وشي لم تستصغه حكومة الجزيرة التي سارعت للرد على تصريحات ترامب، فتايبي اعتبرت أنها مستقلة فعلياً وأن موقفها لن يتغير بمجرد تحذير أمريكي، لتصر بعدها على صفقة الأسلحة كونها تستند إلى القانون الأمريكي وتوضع تحت بند الردع المشترك للتهديدات الإقليمية كما تقول. يوسف شيخي، العربية.
0: أعلنت السلطات الصحية في كندا تسجيل إصابة شخص بفيروس هانتا بعد مغادرته سفينة سياحية شهدت تفشياً لسلالة الأنديز من الفيروس. قالت السلطات إن المصاب حالته مستقرة ويخضع مع مرافقة للفحوصات في مقاطعة كولومبيا البريطانية لعدم توفر هذه الخدمة في الإقليم الشمالي. يذكر أن الصحة العالمية كانت قد أوضحت بأن سلالة الأنديز التي رصدت في تفشي الفيروس على متن سفينة رحلات بحرية يمكن أن تسبب مرضا رئويا حادا قد يكون مميتا في 50% من الحالات. في فنزويلا أعلنت السلطات ترحيل المسؤول الفنزويلي أليكس صعب إلى الولايات المتحدة. عرف صعب بقربه من مادورو وتحالفه معه، وصف لفترة طويلة بأنه اليد اليمنى في إدارة العديد من الملفات الحساسة. يذكر بأن صعب كان قد أوقف في كاراكاس في فبراير الماضي خلال عملية مشتركة نفذتها السلطات الأمريكية الفنزويلية، ووفقا لما صرح به مسؤول في أجهزة إنفاذ القانون الأمريكي آنذاك. وبالعودة إلى سياق التطورات المتعلقة بحصار إيران، عادت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد ألفورد وهي أكبر حاملة طائرات في العالم إلى مينائها في ولاية فرجينيا. قضت حاملة الطائرة 326

0: يوما في البحر، وهو ما يمثل أطول مهمة انتشار لحاملة طائرات أمريكية خلال 50 عاما الماضية، وثالث أطول فترة منذ حرب فيتنام. شملت فترة انتشار حاملة الطائرات جيرالد فورد عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومطلع العام الجاري الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث أشاد ببحارة حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد خلال استقبال لهم في قاعدة نورفولك بولاية فرجينيا، مؤكدا أن الطاقم لم ينجز مهمة فحسب، بل صنع التاريخ على حد تعبيره.
1: What the Ford Carrier Strike Group did and these destroyers did is exceptional, phenomenal. And that's why I was proud to give the presidential unit citation to them for their 330-day deployment all the way around the globe. Absolute resolve, epic fury. It's an incredible story, and the only story that should be told today is of the heroism and the skill and the professionalism of these sailors who went 3 times around the globe to defend that flag right there, which can only do what this strike group does.
0: مع تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع كلفة مستلزمات الإنتاج، يواجه القطاع الزراعي في تركيا ضغوطا متزايدة تهدد هوامش الربح لدى المزارعين. في مقدمة هذه التحديات تقف أسعار الأسمدة التي لا تنعكس على الحقول فقط، بل تمتد آثارها للإنتاج الغذائي وأسعار ما يصل إلى المستهلك.
2: قبل أن يصل الغذاء إلى موائد الناس يمر من هنا، من الأرض والري والسماد. ومع ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب طرق الإمداد بسبب الحرب، باتت كلفة الزراعة في تركيا تحت ضغط جديد.
3: بلال يتفقد أرضه صباحا كما اعتاد، خطواته بين خطوط المحصول تبدو رتيبة، لكن ما تغير هذا الموسم ليس الطقس ولا موعد الحصاد، بل فاتورة الزراعة نفسها. حرب إيران التي يتابعها بلال عبر نشرات الأخبار فقط وصلت إلى يومه وأرضه بشكل مختلف. سماد أغلى، وبالتالي ارتفاع تكلفة إنتاج المحصول.
4: العام الماضي كان كيس 50 كيلو بين 650 و700 ليرة، هذا العام صار بين 1350 و1400، زيادة تقارب 100%. الحرب أثرت، ونتوقع زيادة أعلى السنة القادمة.
3: الشرق الأوسط مصدر مهم لمكونات الأسمدة، ومن بينها اليوريا. وفي تركيا اتخذت وزارة الزراعة والغابات خطوات لتخفيف الضغط، وذلك بالسماح مجددا باستخدام نترات الأمونيوم وفق تعميم صدر منتصف مارس الماضي، إضافة إلى تصفير الرسوم على اليوريا ووقف تصدير بعض الأنواع. لكن الأسعار تواصل الصعود.
5: نتوقع ارتفاعات فلكية، 60% من توريدنا يأتي عبر إيران. أي خلل في النقل والتأمين أو توقف المرور في الخليج سيؤثر على الأسعار، وارتفاع الأسعار قد يقلل استخدام السماد ويخفض الإنتاج.
6: حتى لو كان معك المال قد لا تستطيع شراء السماد، وارتفاع السماد والنفط ينعكس على أسعار الغذاء، والدعم عبر نظام تسجيل المزارعين يخفف لكنه لا يمنع الارتفاع بالكامل.
3: إجراءات الحكومة لتسهيل بعض الأنواع وتخفيف الرسوم قد تبطئ الارتفاع، لكنها لا تلغي أثر الطاقة والنقل والتأمين عندما ترتفع جميعها معا. زيدان زنجلو، العربية، إسطنبول.
0: أصيب 8 أشخاص في حادث دهس بمدينة مودينا شمال إيطاليا. أوضحت سلطات المدينة أنه تم اعتقال سائق السيارة المتسبب في الحادث، مشيرة إلى أنه تعمد صدم مجموعة من المشاة. كما أوضحت أن الشهود عيان رأوا الجاني يحمل سلاحا لكنه لم يتمكن من طعن أحد، فيما تجري الشرطة تحقيقاتها للوقوف على الدوافع. في البرازيل شهدت ريو دي جانيرو عرضا سنويا للطائرات والقفز المظلي. هذا الحدث تنظمه سنويا القوات الجوية البرازيلية، ويتضمن عروضا مبهرة لأسراب من الطائرات وعرضا للطائرات الكلاسيكية.

0: Conta aí um pouquinho pra gente.
1: Supalco!
2: Tá chegando!

0: استئناف في العمل العسكري ويحذرها من عدم إبرام اتفاق.
1: دعم سريع ما يقدر يسيطر على أسلحته ولا يقدر يسيطر على قوته.
0: قائد مشتق عن الدعم بالسودان يصف وضع قوات حميتي بالبائس ويحذر من سلاحها المنفلت. تايبي تحذر من أزمة مع الصين وتتسبب انعدام الاستقرار في مضيق تايوان والمحيطين الهندي والهادئ. في أزمة الحكومة البريطانية وزير الصحة السابق يعلن ترشحه في أي انتخابات ضد ستارمر. في أمان الله.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هذه إشارة توقتك لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا هو البرق، وحيد حين نستشف تلهم وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا، عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
3: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
6: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق

0: هذا يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
6: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يكون، فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
5: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: إخبارية جديدة مفصلة من العربية، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. منظومة بريطانية جديدة لمواجهة المسيرات في الشرق الأوسط بتكلفة منخفضة، وسيتم تزويد مقاتلات تايفون بها. ترامب يحذر إيران من استئناف العمل العسكري في حال عدم إبرام اتفاق، وإسرائيل تعلن جاهزيتها للمواجهة مع طهران. الدفاع الروسية تعلن تدمير 67 طائرة مسيرة أوكرانية في الأجواء خلال الساعتين، بينهم 11 كانوا يحلقون باتجاه العاصمة موسكو. منظمة الصحة العالمية تعلن أن فيروس إيبولا لا يستوفي المعايير الوبائية، والكونغو الديمقراطية تؤكد أنها قادرة على السيطرة عليه. إصابة 8 أشخاص في حادث دهس بمدينة مودينا الإيطالية إثر اقتحام سيارة لحشد من الناس، ورئيسة الوزراء تصف الحادث بالخطير. أهلا بكم. أعلنت الحكومة البريطانية نشر سلاح مضاد للمسيرات منخفض التكلفة في عملياتها العسكرية بالشرق الأوسط. يأتي التطور عبر دمج نظام أسلحة جديد على طائرات تايفون، بما يتيح تدمير الأهداف بدقة عالية وبتكلفة أقل من الصواريخ التقليدية. بحسب وزارة الدفاع البريطانية، جرى تطوير ونشر النظام في فترة زمنية قصيرة غير معتادة، ما سمح بالانتقال من مرحلة الاختبار إلى الاستخدام العملياتي في أقل من شهرين. أشارت الدفاع البريطانية إلى أن النظام دخل الخدمة العملياتية فعليا في الشرق الأوسط، حيث نفذت طائرات تايفون طلعات جوية ضد تهديدات الطائرات المسيرة. معنا من مدينة بون الألمانية الباحث في المركز الأوروبي للدراسات لمكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد. أهلا بكم أستاذ جاسم. أهمية هذا النظام الذي أعلنت بريطانيا عن نشره في الشرق الأوسط لمكافحة المسيرات.
1: كانت دول الناتو وضمنها بريطانيا لديها تجربة في مواجهة الطائرات المسيرة على جدار الناتو أو جدار دول الناتو ضد الطائرات المسيرة المجهولة، والتي كانت ربما تأتي من روسيا حسب الاتهامات. أن تنقل بريطانيا هذا النوع من النظام إلى منطقة الشرق الأوسط ضمن التحالف الدولي الذي تقوده بريطانيا وفرنسا، هذا يعتبر خطوة جادة ورغبة جادة من قبل بريطانيا والتحالف الدولي بأن يكون هنالك ردع بين مزدوجين، ردع واحتواء إلى النشاطات أو الأنشطة التي تقوم بها إيران في مضيق هرمز والتي تهدد الأمن الدولي والأمن الإقليمي. فإذا أجد أنه هي خطوة جادة، والأهم أنه هذه الخطوة هي أقل تكلفة، كون أن مواجهة الطائرات المسيرة هي تعتبر طائرات مسيرة يعني ذات كلفة منخفضة، ولكن تأثيرها في الحرب الهجينة أصبح تأثير كبير، ولذلك كإيجاد تدابير وخطط لاحتواء وكذلك مواجهة هذا التهديد بالطائرات المسيرة هو يخدم دول المنطقة ويخدم أيضا الملاحة، حرية الملاحة في مضيق هرمز.
0: عادة كان يتم التصدي للمسيرات في الشرق الأوسط عن طريق الصواريخ، اليوم هذا السلاح المضاد للمسيرات الذي قامت بريطانيا بتوفيره في الشرق الأوسط، إلى أي مدى هو فعال في مواجهة هذه المسيرات؟

0: سيارات وبتكلفة أقل.
1: بدون شك هو يكون أقل كلفة من الصواريخ التي تطلق، يعني قيمة الطائرات هي قيمة منخفضة، وأن يتم استخدام الطائرات أو الصواريخ ذات الكلفة العالية في مواجهتها هو هذا يعتبر بصراحة تدبير أو إجراء غير نافع. وكانت مثل ما ذكرت تجربة دول الناتو في صد الطائرات المسيرة بطائرات ذات كلفة عالية، لكن أجد أنه الآن استخدام هذا النوع من الطائرات، وهنالك تجربة مثل ما جاء في تقريركم خلال شهرين سوف يكون أكثر فاعلية، هو أيضا يخدم الكثير من التقنيات الأمنية، وكذلك هو يبعث برسالة أيضا إلى إيران، هنالك خطوة جادة في الردع، وفي نفس الوقت هو يبعث رسالة أيضا إلى دول المنطقة تحديدا الدول الخليج التي تضررت كثيرا من الطائرات المسيرة الإيرانية، وهذا يعني بأن هنالك تدابير جديدة فنية ممكن أيضا أن تتبع بريطانيا فرنسا ودول أخرى ضمن هذا التحالف.
0: طب ما طبيعة الأنظمة والأسلحة التي يمكن أن يساهم فيها الاتحاد الأوروبي ضمن هذه الحرب الإيرانية، خصوصا في ظل الانتقادات الواسعة التي طردته من واشنطن؟
1: التحالف الدولي والاتحاد الأوروبي هو دائما يقوم على توفير الدعم اللوجستي، وكذلك يعني عدم الانخراط في حرب ومواجهة، نستطيع القول هو يقوم على الردع، على ردع إيران، وذلك من خلال أولا هو وجود كاسحات الألغام، كذلك وجود أنظمة رادار للكشف عن التهديدات القادمة من إيران والطائرات المسيرة والصواريخ، وكذلك اعتراض السفن المتحركة ربما في مضيق هرمز. مع ذلك هنالك تبادل في المعلومات الاستخباراتية وكذلك معلومات فنية تخدم بصراحة السفن والملاحة البحرية، يعني تقوم بتغذية المعلومات إلى السفن المارة، وهذه خدمة بصراحة في الدعم اللوجستي. لحد الآن نحن نتحدث عن خطوة ردع لاحتواء إيران، لكن السؤال إذا استمرت إيران في غلق مضيق هرمز وكانت تداعيات كلف الطاقة كبيرة على دول العالم، ربما يكون هنالك تحول نوعي في المهمة، بدل الاحتواء والردع ممكن أن تكون هنالك ضربات أو ربما مواجهة مع إيران.
0: هل يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون في طرف المواجهة مع إيران؟
1: لحد الآن هو ليس في موقع أو ليس في قدرة، الاتحاد الأوروبي تنقصه الكثير من القدرات، لو تحدثنا عن القدرات في الملاحة البحرية هنالك مهمة اسبيدس وهي في باب المندب، وهي برغم الضغوطات التي كانت على الاتحاد الأوروبي بأن يتم اسبيدس نقلها إلى مضيق هرمز، هي اعتذرت الاتحاد الأوروبي كون أنه قدراتها هي تقوم في صد الهجمات من الطائرات المسيرة وكذلك الصواريخ واعتراض أيضا السفن، وهي مهمة دفاعية وغير هجومية، فإذا قدرات الاتحاد الأوروبي هي محدودة جدا، وهي تعترف بأنها لحد الآن هي ليس في موقع أو قدرات في البحرية لأن تكون في موقع هجومي أو الانخراط في حرب مع إيران هذا في هذه المرحلة، لكن ما بعدها ربما يكون موقف آخر، وربما يكون هنالك استعداد لهذه الدول لتصعيد مشاركتها في المجال العسكري.
0: أشكرك جزيلا من مدينة بون الألمانية الباحث في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد، شكرا جزيلا. الرئيس الأمريكي عبر منصة تروث سوشيال المحى إلى تهديد إيران باستئناف القتال. نشر ترامب صورتين مولدتين بواسطة الذكاء الاصطناعي، تظهر الأولى سفنا إيرانية بالبحر مع جملة هدوء ما قبل العاصفة، وفي الثانية صورة يظهر فيها ترامب تحت عبارة قوات الجو فضائية وهو يضغط على أزرار حمراء، وفي الخلفية عدة صواريخ.

0: تنطلق نحو وجهتها. وقبل بساعة أيضا توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمواجهة وقت سيء جدا إذا لم تمر باتفاق. جاء ذلك في تصريحات هاتفية لبي أم أف الفرنسية، حيث قال إنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كانت إيران ستبرم اتفاق، لكنه من الأفضل لها أن تفعل ذلك حتى لا تواجه وقتا سيئا. مسؤول إسرائيلي أكد للقناة 13 أن التحضيرات في إسرائيل بلغت ذروتها لاستئناف القتال ضد إيران. الوجود الأمريكي في إسرائيل على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن العملية في حال انطلاقها ستهدف إلى إضعاف الإيرانيين وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات، وأنه إذا استؤنفت الحرب ستبدأ إسرائيل في ضرب الأهداف المتبقية بإيران، منها البنية التحتية للغاز والكهرباء والنفط ومنشآت استراتيجية. معنا من واشنطن الكاتب المحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بكم أستاذ طارق. يعود ترامب ويلمح اليوم بتهديد إيران باستئناف العمليات العسكرية، ويقول إن ما يحصل اليوم هو هدوء ما قبل العاصفة، وإن واشنطن أو أن إيران ستواجه وقتا قاسا جدا إذا لم تبرم اتفاق مع واشنطن. كيف تقرؤون هذه التهديدات للرئيس ترامب، وكيف تبدو نوايا واشنطن تجاه إيران؟
1: تحياتي لك وانا استاذ سهام وجمهورك الكريم. اعتقد انه يعني الرئيس دونالد ترامب هو دأب على استخدام هذه الاساليب، سواء يعني تحديد صورته على تروس سوشيال باوضاع تشي بان الحرب على وشك البدء، او من خلال تصريحاته المباشره كما قال في احدى القنوات الفرنسيه مؤخرا. وهذا يعني انه هو لا يستبعد شن حرب، بل ان هذا يعد تحذيرا ربما يكون أخيرا لإيران بأنها إذا لم تستجب في توضيح النقاط الأخيرة التي أرسلتها والتي طلبتها على ما يبدو الولايات المتحدة ونقلها وزير الداخلية الباكستاني الموجود حاليا في طهران، فإنها ربما تشهد عواقب وخيمة. بمعنى آخر إنه أمريكا تسير في المسار الدبلوماسي، تريد توضيحات وتعهدات من إيران وربما تعديلات في مشروع خطتها الأخيرة، وإلا فإن الحرب ستكون وشيكة. إنما نطاق الحرب لم يعني يفصح عنه الرئيس دونالد ترامب، قال من قبل أنه قد يكون هناك تدمير كامل للمنشآت والبنية التحتية الإيرانية بما في ذلك محطات الطاقة والجسور وما إلى ذلك، لكنه أيضا لديه خيارات أخرى، منها يعني محاولة استعادة اليورانيوم عالي التخصيب من المنشآت النووية خاصة أصفهان، أو محاولة إعادة إطلاق يعني مشروع الحرية بلس الذي تحدث عنه، وكان يشير إلى أن بلس هنا تعني مزيد من القدرات العسكرية التي سوف توفرها القوات الأمريكية لضمان مرور السفن بسلام من المضيق.
0: طب الحديث عن زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران اليوم، إلى أي مدى قد تنجح هذه المحاولة الجديدة من باكستان لإعادة إحياء جهود الوساطة وكذلك بناء توافق مبدئي لدفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة؟
1: أعتقد أن الوزير الباكستاني لم يحمل فقط يعني النقاط التي طلبتها الولايات المتحدة من إيران لتوضيحها أو إبداء يعني تعهدات واضحة بشأنها فيما يتعلق بالملف النووي على وجه التحديد، وكذلك ما يتعلق بفتح مضيق هرمز، لأن هناك بالفعل تصعيد إيراني في هذا الإطار والدعاء بأنها يعني تتفاهم الآن مع بعض الدول الأوروبية على مرور سفنها وتحصل رسوم، أو هي بصدد بالفعل يعني تحصيل رسوم، فهذا كله يعني لا شك أنه يثير غضب الولايات المتحدة وهي تريد إيضاحات بالفعل من الجانب الباكستاني. لكن الوزير الباكستاني أيضا ربما حمل تهديدات واضحة من الولايات المتحدة بأنه إذا لم تكن هناك استجابة محددة على النقاط العالقة والتي ترفضها الولايات المتحدة، على سبيل المثال كما قال دونالد ترامب أنه يريد 20 عاما من وقف التخصيب، هذا يعني ترفضه إيران حتى الآن، تكتفي ب5 إلى 7 سنوات وربما يعني تزيد هذه المدة لفترة أطول. أيضا إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران ما زالت نقطة عالقة، الإيرانيون يتحدثون عن إخراج جزء والاحتفاظ بالجزء، الولايات المتحدة تريد الحصول عليه كله، قد تحصل عليه أو توافق على إرساله إلى موسكو أو بكين، لا نعرف على وجه الدقة ما هي حدود

0: الموافقة الأمريكية على هذا الأمر، لكن في النهاية هناك تحذير واضح بأن هذه فرصة أخيرة، وأن نفاد صبر الرئيس دونالد ترامب يعني أوشك على نفاد، ولن يستطيع الاستمرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه انتظارا للتصعيد الإيراني في مضيق هرمز.
1: طيب، المسؤولون الإسرائيليون يؤكدون أن التحضيرات بلغت ذروتها تحضيرا لاستئناف العملية العسكرية ضد إيران. بالنسبة لأهداف واشنطن، من أي عملية قد تتم في حال الاستمرار بجمود هذه المفاوضات؟ هل نتوقع أن تكون عمليات خاصة محدودة لاستخراج اليورانيوم، أم تكون عمليات واسعة لإضعاف النظام الإيراني؟
0: لدى دونالد ترامب يعني ثلاث خيارات، إما عملية واسعة أو عملية محدودة لاستخراج اليورانيوم أو إعادة إطلاق مشروع الحرية، لكن الأرجح لأنه عملية استخراج اليورانيوم عالية التخصيب من إيران عملية صعبة ودقيقة وتحتاج إلى استخدام القوات البرية التي أرسلتها الولايات المتحدة، وهي نحو 5000 جندي من مشاة البحرية الأمريكية المارينز و2000 من الفرقة 82 المحمولة جوا. هذه القوات سوف تستخدم على الأرجح في هذه العملية، لكن العملية دقيقة للغاية وصعبة للغاية، لأنها سوف تستغرق عدة أيام ما بين 3 إلى أسبوع، وهذا يتطلب يعني عمليات تأمين واسعة، قدرات طيران عالية، وبالتالي هناك أخطار، لكن لهذا السبب ربما تميل الولايات المتحدة إلى شن عملية واسعة في البداية تربك فيها القيادة العسكرية الإيرانية سواء في الجيش أو في الحرس الثوري، وتستهدف مراكز القيادة والسيطرة وبعض القيادات العسكرية المتشددة التي تعوق حتى الآن عملية التوصل إلى اتفاق سلام، وأن هذه العملية قد تستهدف أيضا بما في ذلك عدد من الجسور التي ترتبط بالأنشطة العسكرية الإيرانية وعدد من محطات الطاقة الكهربية التي أيضا ترتبط بالأنشطة العسكرية، بمعنى أنها ذات استخدام مزدوج. حينها ستكون الولايات المتحدة على الأرجح في وضع عسكري أفضل، وتكون القيادة العسكرية الإيرانية مضطربة أكثر، وبالتالي هذا ربما يسمح لمرحلة ثانية من الهجوم الأمريكي من أجل الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب إذا كانت الأمور يعني أفضل من الناحية العسكرية. أما يعني المحاولة الأمريكية لإعادة فتح مضيق هرمز من دون عملية كبيرة، لا أعتقد أنها سوف يعني تأتي بثمار جيدة، نظرا لأنها أيضا محفوفة بمخاطر عديدة، وهناك مناطق يعني جبلية قريبة، وبالتالي لن يكون من السهل أيضا ضمان مرور السفن، بالإضافة إلى أن التجربة السابقة لم تضمن اطمئنان شركات الشحن وشركات التأمين للمرور، لأن أي استهداف لها حتى ولو من مناطق بعيدة في إيران هو سيؤثر على قرارتها ولن تضمن العبور بسلام، وبالتالي ربما لن تنجح الجهود العسكرية الأمريكية حتى ولو كانت القدرات العسكرية الأمريكية أكبر بكثير وأكثر قدرة من القدرات الإيرانية، لكن صاروخ واحد فقط يكفي لإفشال القرار الذي تتخذه شركات الشحن.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن الكاتب المحلل السياسي طارق الشامي، شكرا جزيلا. وفيما يتعلق بسعي باكستان إلى إيجاد مقاربة بين طهران وواشنطن، أعلنت السفارة الباكستانية في طهران أن وزير الداخلية عقد اجتماعا مهما في إيران لتسهيل الحوار وتحقيق السلام، مشيرة إلى أن الزيارة ستستمر يوما آخر لبحث أفاق استئناف المفاوضات. على وقع هذه التصريحات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن تحويل مسار 78 سفينة تجارية ضمن إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران. قالت إن القوات الأمريكية عطلت 4 سفن لضمان الامتثال، فيما تواصل مروحيات الجيش مراقبة السفن التجارية قرب منطقة هرمز. وزار الأدميرال كورت رينشو نائب قائد الأسطول الخامس البحرية الأمريكية حاملة الطائرات جورج اتش دبليو بوش المشاركة في عمليات حصار مضيق هرمز. أكد خلال لقائه عددا من البحارة أهمية المهمة الجارية حاليا، وذلك أثناء قيام الحاملة بدوريات في المياه الإقليمية. وعادت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد ألتفورد، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم، إلى مينائها في ولاية فرجينيا. قضت حاملة الطائرات جيرالد فورد 326 يوما في البحر، وهو ما يمثل أطول مهمة انتشار لحاملة

0: حاملات الطائرات الأمريكية خلال الخمسين عاما الماضية، وثالث أطول فترة منذ حرب فيتنام. شملت فترة انتشار حاملة الطائرات جيرالد فورد عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع العام الجاري والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أعلن التلفزيون الإيراني رسميا أن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز. أضاف أن المفاوضات بدأت مع البحرية التابعة للحرس الثوري بعد عبور سفن من دول شرق آسيا بينها الصين واليابان وباكستان من دون تحديد أسماء الدول الأوروبية المشاركة في هذه المحادثات.
1: التضليل الإلكتروني آخر تكتيكات إيران لخداع الحصار البحري الأمريكي. واشنطن تؤكد بأن حصارها لسفن طهران فعال جدا، سواء قبالة سواحل إيران وحتى أبعد من ذلك رغم محاولات التخفي. بيانات تتبع وثقت زيادة 600% في عدد السفن التي تمارس تكتيكات خادعة لتزوير مواقعها بين 19 من أبريل والثالث من مايو، إما بإيقاف أجهزة التتبع أو بالإبحار تحت أعلام مزيفة، أو حتى بنقل النفط الإيراني من سفينة إلى أخرى أصغر بكثير. بحسب تحليل أجرته نيويورك تايمز لصور الأقمار الصناعية وبيانات الشحن، فإن الناقلة الإيرانية العملاقة هيوج مضت في رحلتها بعد أن حملت مليوني برميل من النفط الخام من جزيرة خارك بتاريخ 31 من مارس وحتى 13 من مايو. عبرت الناقلة خلالها مضيق هرمز مطلع أبريل، ورصدت في خليج عمان وسريلانكا وماليزيا ومضيق لومبوك في إندونيسيا وأخيرا في فيتنام. فهل تم خرق الحصار؟ مغادرة ناقلة بطول 300 متر أمر تنفي حدوثه القيادة المركزية الأمريكية، قائلة إن الوصف الدقيق هو إفلات الناقلة الإيرانية لأنها عبرت قبل بدء تطبيق الحصار رسميا. وما يؤكد فعالية الحصار البحري على إيران هو الأرقام، فبيانات شركة كيبلر لتتبع حركة النفط العالمية أكدت تراجع كميات النفط الإيراني المخزنة على الناقلات من نحو 85 مليون برميل في مطلع فبراير إلى 51 مليون برميل حالياً. عمليات التضليل الإلكتروني الإيرانية التي وثقت بالأقمار الصناعية لم تعق قدرة البحرية الأمريكية على تنفيذ الحصار وفق سينكوم، فواشنطن تعتمد على وسائل متعددة ومشددة لمراقبة حركة ومسار السفن والناقلات.
0: معنا من فرجينيا أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج ماسون الدكتور ديفيد رمضان. دكتور ديفيد أهلا بكم. إلى أي مدى تعتقد واشنطن اليوم أن الحصار البحري مثمر ضد الحرس الثوري في إيران في ظل ما يتم الحديث عن عمليات تضليل إلكترونية يقوم بها الحرس الثوري؟
2: شكرا استضافتي سهام. الحقيقة أنه حصار فعال وليس بالنتيجة وليس بالضروري مثمر. اليوم استطاعت أمريكا أن تضع حصار بحري اقتصادي على إيران، ليس فقط في مضيق هرمز وهذه المنطقة، بل حصار عالمي. كان هنالك تتبع لسفن إيرانية خارج المنطقة وفي محيطات بعيدة جدا، وتعتبر أمريكا أن هذا كله جزء من العقوبات الاقتصادية الموضوعة على إيران خارج نطاق العمليات العسكرية التي توقفت. والواضح جدا أنه فعال، إن كان 100% ولا إن كان 90% فهو فعال. الأرقام تثبت ذلك. الاقتصاد الإيراني في تدهور، هنالك فائض من البترول لا يمكن تصديره، والعملة الإيرانية ما زالت في ارتفاع، أي في انخفاض فعلي لقيمتها، ارتفاع في الرقم وانخفاض في القيمة. وهذا ما يراهن عليه اليوم الرئيس ترامب، أنه من الممكن أنه هذا سيكون الوجع ويكون هذه الفعالية لهذا الحصار ما سيجبر إيران إلى العودة إلى الطاولة. السؤال

0: خمسة أيام، إنه العودة إلى الطاولة إلى ماذا؟ لا زال المطالب الإيرانية مقابل، لا زالت المطالب الأمريكية مقابل المطالب الإيرانية بعيدة جدا عن بعضها. مطالب الفريقين، الفريقين لا يريدون العودة إلى الحرب، واضح، ويحاولون أن يستبعدوا الحرب، مع العلم أن الفريقين يعلم تماما أنه سيضطرون إلى العودة إلى الحرب أو إلى العمليات العسكرية. العوامل كثيرة، منها التباعد على ما يمكن الاتفاق عليه. أنا من الأساس لست مطمئنا ولست إيجابيا بموضوع الوصول إلى اتفاق. كنت دائما أقول، قلت مع حضرتك، أنه سقف هذه المفاوضات هي إطار تفاهم، ليس أكثر وليس أقل.
1: طيب دكتور ديفيد، اليوم هناك اجتماع مهم وهناك زيارة مهمة لوزير الداخلية الباكستاني، يعقد اجتماعا مهما في طهران. هل تعتقدون أن باكستان وضمن الفرصة الأخيرة التي منحها ترامب يمكن أن يتوصلوا إلى مقاربة بين الجانبين، أقل لجهة إخراج اليورانيوم المخصب لطرف ثالث؟
0: صعب جدا، صعب صعب صعب جدا ست سهام. وشفنا كمان إحدى عوامل الصعوبة هي التضارب في أخذ القرار داخل إيران. نعرف أنه من أمريكا الرئيس ترامب هو صاحب القرار هون، ولكن من هو صاحب القرار في إيران اليوم؟ ما زلنا لا نعرف أين هو مجتبى الخميني. وأنا اليوم استغربني أنه وزير الداخلية الباكستاني هو من يقوم بهذه المناورة اليوم. طيب ماذا حصل لماذا ليس رئيس مجلس الوزراء اللي كان هو مستلم الموضوع؟ لماذا ليس وزير الخارجية الذي كان هو من ضمن المحادثات ومن ضمن المفاوضات؟ اليوم نزلت الليفل، نزلت مستوى المفاوضات إلى مستوى وزير الداخلية. لماذا؟ هل هذا لأنه ليس هنالك جدية، أو هل هذا لأنه ليس هنالك حتى هذه اللحظة أي تثبيت من إيران من هو صاحب القرار الإيراني؟ أظن أنه كل هالأمور هاي استدعت أنه أوكي بيحاولوا بعد مرة، ولكن ليس على مستوى وزير الخارجية أو ليس على مستوى رئيس مجلس الوزراء. هذه كلها دلالات، نحن نحلل طبعا، ليس ما في معلومات بعد، ولكن هذه دلالات إلى عدم فعالية هذه المفاوضات، وعلى الأرجح فشلها. لمرة صرنا هاي الدورة شو الرابعة أو الخامسة من المفاوضات الباكستانية. كما أنه الأخبار التي صدرت من حوالي أسبوع أظن خمسة أيام، التسريبات على أنه هنالك طائرات إيرانية كانت قد لجأت إلى باكستان وممكنها ما زالت موجودة في باكستان، هذا ما جعل من موقف باكستان ليس بموقف مفاوض، بل موقف بلد لعب دور مع أحد الطرفين. لذلك كل هذه العوامل تجعلني ما زلت أتشائم ولست إيجابيا على الوصول إلى نتيجة ما. وإذا لم نصل إلى اتفاقية ما أو إلى حتى نطاق أو إطار، ليس اتفاقية بل إطار ما، ستعود العمليات العسكرية، وهذا ما تريده إسرائيل على فكرة.
1: طيب في حال سلمنا فرضا أن الأمور تتوجه إلى استئناف العمليات العسكرية، كيف ستكون طبيعتها وما مدى تعقيدها بالمنظور الأمريكي؟
0: قاسية، أقصى من ما رأيناه خلال 53 يوم من الضربات المتتالية، 53 يوم اللي مرق، 53 يوم أظن. وذلك لسببين. أول سبب أنه ستحاول أمريكا هذه المرة وإسرائيل أن تنهي بنك الأهداف، وبنك الأهداف كان لم يستكمل في أول دورة من المعارك ومن العمليات العسكرية. ثانيا، أصبح واضح جدا أنه ولو دمرت كل الأهداف، هذا لم يجلب إيران إلى الطاولة. لذلك أصبح اليوم مضطر الأمريكي أن يرفع مستوى هذه الضربات، ليس فقط بعددها، بل أن يستهدف أكثر من الأهداف العسكرية. أول مرة كانت الأهداف كلها عسكرية، كان هنالك ضرب لجسر واحد لتوصيل رسالة. البنية التحتية المدنية الإيرانية لم تستهدف أبدا. لذلك اليوم أصبح على الأرجح، إذا رجعنا إلى العمليات العسكرية، سيكون بنك الأهداف يشمل البنية المدنية.

0: الإيرانية، وهذا يعني ما هدد به سابقا الرئيس الأمريكي، وهي الطرقات والجسور ومعامل الكهرباء وربما خزانات الوقود، وذلك سيكون ضربة موجعة جدا للنظام الإيراني، النظام الملالي الذي لم يفهم حتى هذه اللحظة إنه خسر هذه المعركة، خسر دوره في المنطقة، خسر أذرعته والمرتزقة التي كان وضعها في لبنان ووضعها في سوريا ووضعها في فلسطين ووضعها في اليمن، كل هذه الخسائر، وما يزال يعتقد أنه ما عنده مشكلة. هذا مع العلم أنه في مشكلة ليست فقط عسكرية بل مشكلة سياسية، ومنها أنه أين قادته اليوم ومن يأخذ هذا القرار. أنا لازلت مقتنعا أنه هنالك فراغ في من يستطيع أخذ هذا القرار، ليس فقط رفض لأخذ هذا القرار.
1: أشكرك جزيل الشكر دائما من فيرجينيا، أستاذ علوم سياسية بجامعة جورج ماسون دكتور ديفيد رمضان، شكرا جزيلا دكتور. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. إسرائيل تقول إنها اغتالت القائد العسكري لحماس الرافض لنزع سلاح الحركة من أجل تليين موقفها. لدينا أيضا منظمة الصحة العالمية تعلن أن فيروس إيبولا لا يستوفي المعايير الوبائية، والكونغو الديمقراطية تؤكد أنها قادرة على السيطرة عليه.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: أهلا بكم من جديد. كشف موقع وقلة نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي بأن عز الدين الحداد رفض نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، وأن اغتياله قد يؤدي إلى تليين موقف حماس في المفاوضات. كما قال المسؤول الأمني الإسرائيلي لموقع وقلة بأن اغتيال عز الدين الحداد سيخلف فراغا كبيرا جدا لدى حماس، لافتا إلى أن خليل الحية هو آخر قيادات حماس التي تطاردهم إسرائيل. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري لحركة حماس في غارة استهدفت حي الرمال بمدينة غزة. يعد الحداد من أبرز قادة كتائب القسام، إذ ارتبط اسمه بتنفيذ هجوم 7 أكتوبر وإدارة ملف الرهائن خلال الحرب. محمد حمو معه التفاصيل.
1: عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري لحركة حماس كان المطلوب الأول لإسرائيل في غزة، لاحقته لسنوات ولم تصل إليه فلقبته بشبح القسام. يشيع إلى مثواه الأخير بعد مطاردة طويلة وأكثر من 8 محاولات اغتيال نجا منها. أعلنت

0: إسرائيل أخيرا نجاحها في الوصول إليه.
1: سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي والشباك العمل لإزالة أي تهديد فوري على مواطني دولة إسرائيل وعلى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي.
0: غارات جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، وهو نفس الحي الذي نجحت إسرائيل فيه باغتيال المتحدث باسم القسام أبو عبيدة وقادة آخرين، وقصف آخر استهدف مركبة في شارع الوحدة. الغارات أدت إلى مقتل الحداد برفقة زوجته التي ظهرت معه خلال تدريب عسكري في هذا التسجيل النادر.
2: تنعى حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام عز الدين الحداد أبا صهيب.
0: يعد الحداد أحد أبرز قادة كتائب القسام وأكثرهم غموضاً. تولى قيادة الجناح العسكري لحماس خلفاً لمحمد السنوار، وارتبط اسمه بالتخطيط لهجوم 7 أكتوبر، كما أشرف مباشرة على ملف الرهائن الإسرائيليين، وعامل خلال الحرب على إعادة تشكيل صفوف المقاتلين في وقت تعرضت فيه البنية العسكرية للحركة لاستنزاف كبير.
3: ترى إسرائيل أن اغتيال عز الدين الحداد قد يوجه ضربة مؤثرة لما تبقى من الهيكل العسكري لحماس في غزة، ويزيد من صعوبة إعادة تنظيم صفوفها في ظل الضغوط العسكرية المتواصلة. غير أن مراقبين يرون أن اغتيال القيادات رغم تأثيرها الميدانية لم تنهي حتى الآن وجود الحركة أو تمنحها من تعيين قيادات جديدة. محمد حمو، العربية، غزة.
4: تمديد جديد لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ل45 يوما إضافية، وسط رهان دولي على منح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة للتقدم. لكن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعد ساعات من الاتفاق عادت طرح التساؤلات حول قدرة الهدنة على الصمود في ظل تصعيد ميداني ومباحثات أمنية تقودها واشنطن لمنع انهيارها. غنوة يأتي معها التفاصيل.
5: تمديد جديد لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوما إضافية يفترض أن تمنح الدبلوماسية فرصة للتقدم، لكن الميدان بدأ أسرع من السياسة في اختبار جدوى الهدنة. فبعد ساعات من الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال جولة ثالثة من المحادثات المباشرة في واشنطن، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع توسيع نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل قرى وبلدات تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود. الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 أبريل كان يفترض أن تفتح نافذة نحو التهدئة، غير أن الغارات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في المناطق الحدودية لم تتوقف، فيما يواصل حزب الله إعلان شن هجمات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
6: ما حدا بيتوهم من اللبنانيين أنه اليوم إسرائيل ممكن تقبل بأي حال من الأحوال أنه يعني توقف الحرب وتنسحب من دون نزع سلاح حزب الله، وأيضا ما حدا يعني متوهم من أنه حزب الله اليوم ممكن يقبل بأي حل من دون أن يؤدي ذلك إلى وقف عملية عسكرية وانسحاب إسرائيل.
5: خلف مشهد التصعيد الميداني كانت تجري في واشنطن مناقشات أوسع بشأن آلية أمنية قد تشكل الإطار التنفيذي لأي تهدئة طويلة الأمد والحفاظ عليها. وفق مصدر أمريكي للعربية، بحثت الاجتماعات إنشاء أو توسيع آلية تقودها واشنطن لمراقبة وإدارة وفرض وقف إطلاق النار، بما يسمح بتبادل فوري للمعلومات الاستخباراتية وإدارة الخلافات اليومية ومراقبة أنشطة حزب الله. تضمنت النقاشات أيضا بحسب المصدر نفسه تعزيز الدور الأمريكي ميدانيا عبر احتمال وجود ضباط عسكريين أمريكيين يعملون كضباط ارتباط مع الجيش اللبناني لمتابعة التنفيذ اليومي لوقف إطلاق النار والإشراف على الالتزام به على الأرض. في المقابل تقول إسرائيل التي تستعد لانتخابات محاذيرها غزة ولبنان وإيران إن أولويتها تبقى إبعاد تهديد حزب الله عن حدودها ونزع سلاحه، بينما يرفض الحزب أي نقاش يتعلق بسلاحه.
7: على الأرض الأمور مختلفة تماما، يبدو أن الكل

0: يريد أن يكسب وقت وأن يبقي هذا المسار قائم على أمل أن تحدث تغيرات في الحرب مع إيران تنعكس على الساحة اللبنانية وتقود إلى تطور، وطبعا هذا يتزامن ربما لاحقا مع تغيرات في تركيبة الحكومة الإسرائيلية.
1: بين مفاوضات تتحرك في واشنطن وهدنة تتعرض لاختبارات يومية وميدان لا تزال تتصاعد فيها أصوات القصف والنزوح، يبقى الرهان على هدنة الأيام 45 المقبلة وإن كانت ستقود إلى بداية مسار سياسي جديد. من بيروت، غنوة يتيم، العربية.
2: قتل الرجل الثاني في تنظيم داعش على مستوى العالم المدعو أبو بلال في عملية مشتركة بين القوات الأمريكية والنيجيرية شمال شرق النيجر. فمن هو هذا الرجل؟ نتعرف عليه.
3: تستيقظ نيجيريا على واحدة من أقوى الضربات التي تلقاها تنظيم داعش في أفريقيا. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل أبو بلال المينوكي الرجل الثاني في تنظيم داعش وأحد أبرز قادته في غرب أفريقيا خلال عملية مشتركة بين القوات الأمريكية والنيجيرية. وبحسب المعطيات الأمريكية فإن أبا بلال المصنف إرهابيا عالميا منذ عام 2023 كان مسؤولا عن تنسيق شبكات التنظيم في غرب أفريقيا وإدارة قنوات التمويل والتواصل بين فروع داعش في القارة السمراء. أهمية الرجل لا ترتبط فقط بموقعه داخل التنظيم بقدر ما ترتبط بكونه أحد أبرز الوجوه التي قادت انتقال ثقل داعش إلى أفريقيا، مستفيدا من هشاشة الحدود بين دول القارة وتصاعد نشاط الجماعات المسلحة في دول الساحل وغربها. ووفق وزارة الخزانة الأمريكية لعب أبو بلال دورا محوريا في نقل الأموال والتجنيد وتنسيق العمليات العابرة للحدود، كما ربطته تقارير استخباراتية بعمليات تصنيع الأسلحة وتطوير الطائرات المسيرة والتخطيط لعمليات اختطاف كبرى. وبمقتل الرجل الثاني في داعش يرى مسؤولون في نيجيريا أن العملية عطلت شبكة إرهابية عنيفة كانت تهدد البلاد ومنطقة غرب أفريقيا. أما خبراء الجماعات المتطرفة فيرون أن مقتل أبو بلال يوجه ضربة قوية لقدرات داعش، لكنه لا يعني بالضرورة انهيار التنظيم في ظل بنيته اللامركزية واتساع فروعه في أنحاء القارة.
2: وصف كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقال محمد باقر السعدي بأنه ضمن إنجازات تاريخية حققها المكتب خلال 12 ساعة. قال إن السعدي كان هدفا ذا قيمة عالية ومسؤول عن هجمات إرهابية عالمية واسعة النطاق، يعتقد أنه يخطط لهجمات متعددة في الولايات المتحدة. كشف العميد المنشق عن قوات الدعم السريع علي رزق الله المعروف بالسافانا عن تصفيات داخلية وعمليات انتقام استهدفت معارضين للحرب داخل القوات، متهما عبد الرحيم دقلو بتصفية كل من يعتبره يشكل خطرا عليه.
4: التيار بتاع شريحة علي دقلو أو إمتى عارف أو بتمشي في شركتهم بتاع جند للأساسات لابد من يتم تصفيتك ويتم سجنك ويتم سحقك في الأرض. واحد منهم ممكن هنا في القنطرة ممكن يكون أو في حلة كوكو ممكن يكون قتلوا الجنرال جلحة، وده كلنا العالم بتشهد تماما، ده ما انضرب من أي طرف آخر، انضرب من الطيران المسير بتاع عبد الرحيم دقلو، وهم اللي كان اختلافاتهم في الاجتماعات وفي الحاجات وفكروا بأنه ما في أي خيار آخر وزول بيشكل خطورة عليهم.
2: كما أكد السافانا أن الدعم السريع لا يمكنه السيطرة على أسلحته وقواته لأن البلاد مفتوحة، مشيرا إلى أن السلاح المفلت معروض في السوق وبإمكان أي جهة متطرفة شراؤه.
4: الأسلحة البلد دي مفتوحة زي ما ذكرت لك، الدعم السريع ما يقدر يسيطر على أسلحته ولا يقدر يسيطر على قوته، أكيد هتمشي لبوكو حرام في تشاد، هتمشي لتانغتونغ جيش الرب مع الحدود الأفريقية السودانية مع يوغندا، هتمشي ممكن لليبيا، ممكن تخش في مصر، ممكن تخش في أي اتجاه أخرى، ممكن تخش لحماس، ممكن تخش من أي اتجاه آخر. كويس، ما في ضبط وربط ولا في دول بيقدر يدير. الأسلحة مفروشة في السوق، ما في دول بيمنع، الذخائر مفروشة في السوق، العربات بمدفعيتها مفروشة في السوق، وهكذا يعني أي جهة متطرفة ممكن تجيب قروشة وتشتري آلة لأنه تمرق.
2: يواجه نحو 19.5 مليون شخص في السودان أي نحو 40% من إجمالي السكان مستويات مرتفعة

0: عام انعدام الأمن الغذائي الحاد، وذلك وفقا لتحليل جديد صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث لا تزال البلاد من بين المناطق التي تعاني من أشد أزمات الجوع في العالم.
1: والله غلق شديد في الغاز وفي الوقود وفي المواصلات، الحياة كلها كانت صعبة، والناس عاشت معيشة ضنك عديل يعني، والله يعني حياة صعبة شديد. الصفوف بتاعت البنزين والقروش هسه حاليا غيروها دي، والظروف بقت صعبة والله.
2: الغلا في والمواصلات بقت يعني غالية وكذا، لكن نحن برضو رغم أي حاجة ما خلينا حاجة يعني المواصلات غلت ما خلينا، السوق غلى ما خل الناس ما خلت السوق.
3: الأوضاع ما زي زمان دي حقيقة يعني، لكن دي ما نهاية المطاف دائما يعني، الإنسان بيحاول يكيف نفسه على أوضاع كثيرة جدا يعني، كل إنسان بيقدر يكيف نفسه على يعني على حسب حاله ووضعه، والمزال إن شاء الله ما طول يعني.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا لا يستوفي معايير حالة الطوارئ الوبائية. تتعرض الكونغو لضربة قوية جراء انتشار المرض، وتشير أحدث الإحصائيات إلى وفاة 80 شخصا بسبب الفيروس. حذر وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية من أن سلالة إيبولا المتفشية في البلاد شديدة الفتك ولا يتوفر لها لقاح أو علاج محدد. قال الوزير إن نسبة الوفيات الناتجة عن هذه السلالة وهي إحدى الأنواع الخمسة المسببة للمرض قد تصل إلى 50%. من جهته صرح وزير الصحة الكونغولي في مؤتمر صحفي أن هذه ليست أول مرة يتفشى فيها الوباء، مؤكدا أن الكونغو تعرف كيف تسيطر عليه.
4: عدم وجود علاج أو لقاحات ضد مرض إيبولا لن يؤدي إلى تفشيه وخروجه عن السيطرة، فهو ليس وباء جديدا علينا، لقد واجهناه قبل في العام 2012، ومذ ذاك شهدنا انتشاره 17 مرة، لذا نحن نعرف كيف نسيطر عليه.
5: إننا نواجه أيضا تحديات لوجستية كبيرة، لأنه على عكس سلالة الزئير التي نعرفها جيدا لا يوجد لقاح أو علاج محدد لسلالة بوندي بوغيو. أود أن أذكركم بأن هذه السلالة لديها معدل وفيات مرتفع للغاية قد يصل إلى 50%، لذا كلما أسرعنا في علاجكم أسرعنا في حل المشكلة.
0: أصيب 8 أشخاص في حادث دهس بمدينة مودينا شمال إيطاليا. أوضحت سلطات المدينة أنه تم اعتقال سائق السيارة المتسبب في الحادث، مشيرة إلى أنه تعمد صدم مجموعة من المشاة، كما لفتت إلى أن شهود العيان رأوه يحمل سلاحا لكنه لم يتمكن من طعن أحد، فيما تجري الشرطة حاليا تحقيقات للوقوف على الدوافع. أكد نائب المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي أن أي مسار سياسي في البلاد لن ينجح ما لم يقم على مشاركة جميع الأطراف الليبية وتوافق وطني جامع يضمن حضور الجميع من دون إقصاء أو تهميش، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار. جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة طرابلس المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتي، حيث بحث الجانبان آخر المستجدات السياسية الأمنية والعسكرية. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 67 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات الروسية خلال ساعتين. قالت وزارة الدفاع في بيان إن من بين المناطق التي تم اعتراض المسيرات في أجوائها بلغرود وكالوغا وكورسك وأوريول وبريانسك وروتسوف ومقاطعة موسكو والبحر الأسود. في وقت سابق أعلن عمدة موسكو أن القوات اعترضت ودمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه موسكو. أعلنت السلطات الفنزويلية ترحيل المسؤول الفنزويلي أليكس صعب إلى الولايات المتحدة. عرف صعب بقربه من مادورو وتحالفه معه، وصف لفترة طويلة بأنه اليد اليمنى في إدارة العديد من الملفات الحساسة. يذكر بأن صعب كان قد أوقف في كاراكاس في فبراير الماضي خلال عملية مشتركة نفذتها السلطات الأمريكية والفنزويلية، وفقا لما صرح به مسؤول في أجهزة إنفاذ القانون الأمريكي آنذاك. ونتوقف الآن مع أخبار الرياضة في هذا التقرير.
6: أحرز غامبا أوساكا الياباني بطولة دوري أبطال آسيا 2 بعد تغلبه على النصر السعودي بهدف من دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت في الرياض. في الدور السعودي تغلب الهلال على ضيفه نيوم بهدفين من دون رد ليتأجل حسم اللقب.

إلى الجولة الأخيرة من البطولة. وضمن البطولة السعودية أيضا فاز الأهلي على ضيف الخلود بثلاثة أهداف من دون مقابل. حقق اتحاد العاصمة الجزائري بطولة كأس الاتحاد الإفريقي بعد فوزه على الزمالك.

0: فاز مانشستر سيتي بكأس إنجلترا للمرة الثامنة بعد تغلبه على تشيلسي بهدف من دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي اللندني.
1: في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. منظومة بريطانية جديدة لمواجهة المسيرات في الشرق الأوسط بتكلفة منخفضة وسيتم تزويد مقاتلات تايفون بها. ترامب يحذر إيران من استئناف العمل العسكري في حال عدم إبرام اتفاق، وإسرائيل تعلن جاهزيتها للمواجهة مع طهران. الدفاع الروسي تعلن تدمير 67 طائرة مسيرة أوكرانية في الأجواء خلال ساعتين، بينهم 11 كانوا يحلقون باتجاه العاصمة موسكو.
2: WHO is aware that 13 cases of Ebola have been confirmed by INN.
1: منظمة الصحة العالمية تعلن أن فيروس إيبولا لا يستوفي المعايير الوبائية، والكونغو الديمقراطية تؤكد أنها قادرة على السيطرة عليه. إصابة 8 أشخاص في حادث دهس بمدينة مودينا الإيطالية إثر اقتحام سيارة لحشد من الناس، ورئيسة الوزراء تصف الحادث بالخطير للغاية. في أمان الله.

0: هذه إشارة هذا وقت لتنطلق لتتساءل لتدرك هذا هو المرق ومتحيل نستشف تمهل وضمه الطريق هذه شعلتك نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما هذه رؤيتك حقيقتك صوتك ذروة تألقك لأن الإشارة دليل منارة ترشد لأفق جديد لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد العربية أن تعرف أكثر.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
6: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس

0: صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
6: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
7: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
8: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
10: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
7: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
11: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت الحكومة البريطانية نشر سلاح مضاد للمسيرات منخفض التكلفة في عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط، ويأتي التطور عبر دمج نظام أسلحة جديد على الطائرات تايفون، بما يتيح تدمير الأهداف بدقة عالية وبتكلفة أقل من الصواريخ التقليدية. ألمح الرئيس الأمريكي عبر منصته تروث سوشيال إلى تهديد إيران باستئناف القتال، ونشر ترامب صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر سفنا إيرانية بالبحر مع رسم له وجملة هدوء ما قبل العاصفة. بعدما قضت نحو 11 شهرا في مهمة عسكرية شملت مشاركتها في حرب إيران، عادت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم، إلى مينائها في ولاية فيرجينيا. أعلنت السلطات الفنزويلية عن ترحيل المسؤول السابق وحليف الرئيس مادورو أليكساب إلى الولايات المتحدة، وذكر بيان فنزويلي بأن القرار اتخذ بناء على عدة تحقيقات جنائية جارية في الولايات المتحدة. أعلنت روسيا أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 67 مسيرة أوكرانية. قبل ذلك أعلن عمدة موسكو عن اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية موسكو. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا لا يستوفي معايير حالة الطوارئ الوبائية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

في المرمى مساء جديد للرياضة، طابت أوقاتكم. جامبا أوساكا يقهر النصراويين ويتوج بطلا لآسيا. يا ماشيتا يغادر وجواو يلعب في ثلاثة مراكز بلا جودة. الهلال يواصل مطاردة اللقب ويهزم نيوم. الاتحاد يبحث عن نقطة أمام الشباب للوصول إلى نخبة آسيا.

السلام عليكم. توج غامبا أوساكا الياباني بطلا لمسابقة دوري أبطال آسيا 2 بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جرت في الرياض.

0: باذن الله تنتهي.
1: طيب لو خيرك واحد
0: والله الدوري افضل طبعا.
2: انا صراحه انا اشوف ان الحظ يا اخي ما ادري ليش ما يوقف معي بس فقط اجل بمتك هذا هدف رامي ويجي فينا هدف
1: وباقي ما نسيتوه
2: ما ولا احد يقدر ينساه ترى
1: الدوري ولا الاسيا
3: واحد الاثنين
1: لا واحد
3: الاثنين
1: اختار واحد
3: لازم
1: اي
3: اسيا
1: الدوري ولا اسيا
3: الدوري
1: الدوري ولا اسيا
4: لا الدوري اكيد
1: اكيد
4: ايه السنة هذه هي لنا بإذن الله
1: يعني ما بتختار
4: بختار الثنتين
1: شيء تخافه في الفريق الياباني
5: فريق منظم فريق قوي أقوى من الهلال اللي تو ما قدرت تفوز عليه
6: لا ما في شيء خوف اليوم أنا إن شاء الله متفائل إن شاء الله اليوم بنفوز وبنفوز في مباراة الأربعاء إن شاء الله مع ضمك إن شاء الله

جيسوس يرتدي ألوانا خاصة للنهائي، مارتينيز يحفز زملائه، ورسالة الجماهير واضحة. في البدايات رونالدو يضع قدمه في المكان الخاطئ، الحارس أراكي ينجح في الاختبار الأول أمام غريب، مارتينيز يسقط، لكن لا بأس بالسقوط إن كان النهوض أسرع. العمق الدفاعي كان مشكلة النصر، استغلها الفريق الياباني، غامبا أوساكا يتقدم بهدف. يسارية عبد الرحمن قوية افتقرت للدقة، والحسرة تظهر مبكرا للجماهير النصراوية. لاعبو النصر رموا بثقلهم في الهجوم، ونظرات فيليكس تظهر النوايا. ارتقاء رونالدو وسيماكان لم يكن كافيا لهز شباك اليابانيين مع نهاية الشوط الأول. قبل انطلاق الثاني، المدرب فيزينغ أخرج صاحب الهدف الوحيد أوميت وأقحم مهاجمه الشاب مينامينو. من جانب النصر شارك سلطان الغنام بدلا من نواف بوشر. الوقت يمضي، جيسوس يقحم النجدي وكومان، أيمن يحيى يبدع اعتراضه على هذا القرار. هجوم النصر يواصل البحث عن الحلول، واستبسال من الدفاع الياباني. العجوز البرتغالي يقف على الخط الجانبي، ولا أحد يعلم ما يدور في ذهنه. القائم يقف مع الحارس أراكي ويحرم النصر من هدف التعادل، وجيسوس يخرج لوحته الشهيرة ويستنفذ معها آخر أوراقه الهجومية. لاعبو النصر فعلوا كل شيء أمام مرمى أراكي إلا التسجيل. صافرة النهاية أطلقت، نهائي جديد يخسره النصر، وغامبا أوساكا بطل لدور أبطال آسيا 2.

إذن نصر يخسر ثالث بطولات في هذا الموسم وثاني نهائي يلعبه هذا الموسم، وتبقى له اللقب الكبير بطولة الدوري الذي ستحسم يوم الخميس المقبل في مواجهته أمام ضمك. تحولوا إلى الجمهور المغربي الكبير مصطفى حجي. مصطفى مساء الخير، أهلا بك، اشتقنا لك مصطفى عودا حميدا. كيف شاهدت المباراة كابتن؟

0: شكرا بتال، اشتقت إليكم والله. تابعت المباراة، مباراة جيدة بصراحة. النصر بدأ بشكل هجومي جدا بعد 15 دقيقة من المباراة، سنحت له فرص كثيرة، ولكن كما تعرف في هذا المستوى العالي لا يمكن ارتكاب الأخطاء خاصة الدفاعية، لأن الهدف الذي سجل ضدهم هو خطأ مارتينيز بكل صراحة، لأنه بعيد جدا من المهاجم التركي هامت وسمح له بالدوران وترك له المساحة، ولكن هكذا هو الحال. الخطأ الواحد في هذا المستوى تفاصيل بسيطة وصغيرة شكل الفارق. النصر كان يستحق نتيجة أفضل. نادي النصر أعتقد أنه كان سنحت له فرص كثيرة وبالتالي يستحق نتيجة أفضل. ضرب العمود وفرص لرونالدو سيرجيو ماني، أيضا سنحت له فرصة سمكان. من المؤسف لأنهم قدموا مباراة جيدة اليوم.
1: جميل كابتن، ولكن تكتيكيا كان الفريق الياباني أفضل. الفريق الياباني لعب على تعطيل النصر ونجح، كان يمارس الضغط في منتصف ملعب النصر، كان لا يسمح للنصر بالبناء، كان لا يسمح للنصر بالكرة الثانية أبدا، يعني كان فريق ممتاز في التكتيكيا.
0: نعم هم بارعون، ومركز جبالي اللاعب التونسي سبب مشاكل كبيرة جدا لوسط نادي النصر، لأنه قدم مباراة رائعة جدا في هذا المركز، هو لاعب كبير يستطيع لاستعادة الكرة وتحطيم الخطوط، وأعتقد أنه كان رجل المباراة واللاعب الأساسي أيضا في المباراة. مثل هذا اللاعب لم يخسر الكرة أبدا، ودائما ينتقل حتى للمشاركة في الهجوم. واجهوا مشاكل كبيرة بسببه، وأيضا بوزوفيتش والخبيري لم يقدم أفضل الأداء في الوسط، أو ربما كانوا سيشاركون أفضل، ولكن نادي النصر قدم مباراة جيدة، ولكن تكتيكيا ودفاعيا فريق أوساكا وغامبا أوساكا فازوا بالكثير من الكرات وحتى قطعوا الكرة في وسط الملعب، ولكن قاموا بالواجب. ولكن في الختام عندما بعد كل هذه الفرص التي استنحت للنصر، من المؤسف أن لم يسجلوا من واحدة أو اثنين منها، فتهانينا لغامبا أوساكا، ولكن أكرر القول بأن نادي النصر كان يستحق نتيجة أفضل.
1: كابتن، تعتقد أن جيسوس مدرب النصر أخطأ؟ أقول ذلك لأنه كابتن يعني ظل جيسوس طوال 90 دقيقة يطرق الباب نفسه، لا يغير من طريقته، يعني واضح فريق متكتل ما أوجد حلول لفريقه. مثلا كان من الممكن أن يستغني عن خط الوسط ومباشرة يلعب يعني الكرة المباشرة إلى منطقة الجزاء، كان من الممكن أن يوصي لاعبيه اللي يقدروا يسددوا زي كومان، أن يكونوا أمام منطقة الجزاء زي جواو، انه لكن يعني كان لابد ان يفاجئ الفريق، بس هو كان يلعب برتم واحد طوال المباراه، يطرق الباب ذاته ويريد ولا احد يفتح ويريد ان يفتح.
0: أنت محق. بعد نهاية الشوط الأول كان يجب أن يجري تغييرات، خاصة بعد أن سجل ضده الهدف الأول في الدقائق الأولى من المباراة، كان عليه أن يفكر بشكل عملي ويجري تغييرات. وربما ما شاهدته من وجهة نظري كان يجب أن يفعل ذلك مباشرة. عندما تشاهد المباراة كنت أعتقد أنه سيلعب 4-2-3-1، لأن عندما يكون لديك كومان ولديك ماني وجوا فيليكس ورونالدو في المقدمة، فسيكون ذلك أفضل بكثير، أكثر من الابتكار حتى في الأجنحة. ولكن ساديو ماني اليوم لم يكن في أفضل حالاته، ولكن لو أجرى تغييرات تكتيكية وأجرى تبديلات ربما لم تكن في الوقت المناسب، لو أجرى التغييرات في بعد نهاية الشوط الأول بداية الشوط الثاني خاصة مع كومان، كانت تكون نتيجة أفضل بكثير. كومان بإمكانه أن يجري أو يحدث تغييرا كبيرا بكرة واحدة، وجواو فيليكس قدم مباراة كبيرة جدا خلف رونالدو. فالمؤسف مرة أخرى أن جيسوس استمر بنفس الفكرة ونفس الأسلوب وحاول جاهدا نتيجة

0: تجاوز خطوط الدفاع، ولكن لا أقول خطأ كبير، ولكن هو يؤمن بما يقوم به وبأفكاره، ولكن أعتقد أنه كان مخطئا خاصة في التبديلات وتكتيكيا
1: just before the half
0: time. كما قلت أدخل وأشرك كومان في وقت متأخر جدا، وربما 4-2-3-1 كان أفضل.
2: جميل. كابتن يتحمل المباراة المهاجمون أو جيسوس أو الفريق ككل؟
0: كلا، هو العمل الجماعي الفريق بأكمله، ولكن كما قلت حتى وان كان لديك بروزوفيتش أو الخيبري غائبان، ولكن على بقية الفريق أن يقوموا بواجبهم، سنحت لهم فرص كثيرة. ففي الختام لا يمكن التسجيل في كل مباراة، والمدرب بالتالي عليه أن يجري تغييرات تكتيكية، خاصة بعد أن شاهد اللاعبين يرتكبون الأخطاء أو ليس لديهم الثقة العالية. ربما كان عليه يمنح فرص أكثر للأجنحة ويحاول الدفع مرة أخرى، وربما حتى الضغط في منطقة الخصم. فهو خطأ الجميع، ليس فقط المدرب أو المهاجمين ولا حتى فقط مارتينيز، هو كان مسؤول عن هامت، ولكن كرة القدم الكل يتحمل المسؤولية. عندما يفوز الفوز فريق كله، وعندما يخسر يخسر الفريق كله.
2: جميل كابتن، شكرا جزيلا لك. انت جاهز لكأس العالم كابتن؟ ستكون معنا في الاستديوهات في الرياض
1: ان شاء الله خير.
2: شكرا كابتن مصطفى حاجي.
3: لا، ما كنا متوقعين بنسبة كبيرة، كنا نعرف المباراة 50-50، 50% للنصر 50% للفريق جنبه. عنا ثقة في الفريق، فريق ممتاز، مستنسين كما قلت بالريتم العالي. أكيد نعرفوا أن النصر راح يضغط، وإحنا كنا حاضرين وعارفين أن النصر عايز قوي وعايز يفوز بالكأس وبالبطولة. يعني كان في تحضير جيد.
4: أتوقع أنه يعني في المباراة هذه النصر حضر بقوته اللي كنتم تنتظرونها؟
3: أكيد كان فريق كان قوي، أكيد خلق كثير فرص، بس هذا الفاينل.
4: تعلقات ممكن تعود مرة ثانية للدوري السعودي، وهل تتابع الدوري السعودي؟ ومن تتوقع الخميس هو البطل؟
3: إن شاء الله. ليش لا، أكيد تبع الدوري السعودي وفي دائما على اتصال. بالمناسبة قدم تحية الكابتن حاتم خيمي، صديق وعزيز. إن شاء الله ليش لا، أنا كان شرف كبير ألعب في السعودية وعيش في السعودية، وهذا بلد ممتاز، وإن شاء الله في السعودية في من حسن لي الأحسن.
4: من البطل يوم الخميس؟
3: النصر أعتقد، إذا رمى النصر ما راح ينهزم.
5: No, it's a very good team, big players, big stars, but we did a very good job today. We win 1-0, I think we deserve. I think we was the better team, and it's a big thing for us to come here in their stadium, play away and win. So alhamdulillah we win. No, I think it's a very good team, strong team, have big players, but we are a very strong team together. I think we did a good game, so thank God we win.
6: المواجهة الأولى بين جواو فيليكس وياماشيتا في مسيرتهما الاحترافية كانت بالنهائي الأسيوي في الرياض. الياباني يظهر أولاً لكن في دور دفاعي، ويحصل على خطأ أمام رونالدو. جواو بعد ربع ساعة مراوغة في مناطق المنافس ويحصل على خطأ. البرتغالي يضغط في الهجوم، وتمريرة داخل منطقة الجزاء لم تصل لمواطنه رونالدو. جواو الأفضل بعد مرور 20 دقيقة ويحصل على خطأ آخر على مشارف منطقة الجزاء لم يستغل بنجاح. ياماشيتا يظهر للمرة الأولى في هذه الهجمة لكنه لم يمر من أيمن يحيى. الياباني يضغط من جديد، يراوغ دون أن يتفوق على دفاع النصر. فيليكس من كرة ثابتة، رأسية رونالدو تمر جانبية. تفوق واضح بالأرقام للبرتغالي أمام الياباني مع نهاية الشوط الأول.

تمريرة بالكعب ليمانية. ياماشيتا بعيدا عن مستواه يغادر بعد 60 دقيقة تاركا مكانه لزميله كانجي. محاولة جديدة خطرة للبرتغالي وكرته في القائم. بعدها رونالدو يهديه كرة هدف التعادل وجواو يفشل أمام الحارس. أرقام جواو فيليكس كانت الأفضل طوال المباراة، لكن اللقب ذهب لياماشيتا الذي حقق المطلوب في دقائقه 60.

0: عبدو عطيف يلتحق بنا في الاستوديو. عبدو حياك. دقيقة مباراة كيف شفتها؟
1: أعتقد أن الحالة الذهنية كانت سبب في خسارة النصر
0: بالذات بعد هدف الياباني.
1: وطبيعي وحتى الفرص اللي صنعت للنصر تحس أن اللعيبة يعني
0: متوترين
1: متوترين أو ما تعاملوا بالشكل يعني مو الوضع الطبيعي للاعب لو عدتها يعني قبل ما ينفذها بالشكل هذا. يعني واضح أنه كان في الحالة الذهنية في النصر شوي قاعد تأثر على الإنهاء خاصة في إنهاء الفرص.
0: احنا طبعا احنا فقرتنا هذه مادتنا ذي عن زواو وماشيتا. كيف شفت زواو؟ طبعا زواو اليوم لعب في ثلاث خانات ترى في النصر.
1: صحيح.
0: لعب في البدايه 9.5 بعدين لعب 10 لما فرق كومن وماني للاجنحه وبعدين رجع محور لما سحب علي الحسن. صحيح. لعب 6 اليوم في نهايه المباراه لعب 6. كيف شفته؟
1: من يعني اقل المباريات اللي جواب صراحه. ما يعني في اربع يعني ليش نقول في اقل مباريات؟ لانه في اربع لمسات او لمحات يظهر كان جواب في ثلاث. اليوم في اربع يظهر في واحده. وهذا دليل. وخاصه تعرف انت خلينا نقول العقل المدبر او انت اللي مع انه يعني خاصه الفرصه اللي كانت سهله اللي اعطاها الحمدان بالكعب كانت سهلة جدا ما تعامل معها بالشكل. يمكن التسديدة ما كان عنده توفيق جت في القائم بعض الفرص لكن اليوم خسارته للكور كانت كثيرة. وأتوقع الكور السهل اللي أعطاه عبد الله الحمدان
0: كان عليه ضغط عالي.
1: أعتقد أن النصر بشكل عام فما بالك أنت اليوم لما تصير أنت
0: لا أنا أتكلم ضغط في الملعب وليس ضغط نفسي.
1: أي اليابان ما في طبعا اليابانيين ما
0: يترك لازم تفهم عبدو أنت لعبت في خانة مركز 10 مركز 10 في المباريات الكبيرة ما يتاح للاعب فرصة الصناعة يمكن إلا كرة كرتين.
1: صحيح.
0: لأنه دائما عليه ضغط كبير مركز 10 في المباريات الكبيرة. في المباريات السهلة الفرق اللي دائما أنت أعلى منها تلقاه يصنع 5-6.
1: صحيح. شوف لذلك المباريات الصعبة أهم شيء عندك في بداية اللعبة. يعني أنك أول كرتين ثلاث تطلع منك صحيحة عشان أنت تبدأ تلعب مرتاح أصلا غير الضغوط اللي قلنا قبل. فأنت لما تخسر أول كرتين أول ثلاث يعني بتضغط عليك أكثر. الشيء الثاني في المباريات الصعبة ترى مو بس إنه تصنع لك المساحة والمسافة ما تكون كثيرة يعني لا صحيح. تعتقد إنك بتلف صحيح. وبتأخذ راحتك لا حيصير في ضغط قوي خاصة يعني تنوع يعني مثلا يعني اليوم كانت كعشرة أحيانا تلعب من لمسة أحيانا تلعب بدون ما تلمس الكرة يعني إنك تخلي تجل الكرة أو تزيد
0: بدون كرة
1: أي نعم. وأحيانا تجيب للحل واحد ضد واحد يعني هذه ميزة العشرة يعني. وأحيانا في تمرير رقم مخادعة اليوم جواو كان يحتفظ بالكورة وتحس أنه يدور الـ50-50 يعني يدور الصدام على لاعبين المنافسين يعني يدور الخطأ أكثر ما كان يدور الحل. لو لاحظنا وعمل مقارنة بسيطة طيب نزل الحمدان ترى في لعبتين صنع كورتين خطيرة واحدة بالكعب لجواو نفسه واحدة اللي ونتو مع أنخلو. فاللمسة الواحدة أو ممكن ماني أحيانا تحتاج لمسة أحيانا تحتاج فنيات أحيانا تحتاج أنك تسدد. فاليوم جواو ما كان في أفضل حالاته. أنا أعتقد ممكن الإرهاق الضغط الذهني أرجع وأقول كان كبير على كل لاعبي النصر ومن ضمنهم جواو.
0: النصر بالخسارة هذه دخل في الشك.
1: صحيح.
0: محتاج علاج.
1: صحيح.
0: بدني وفني ونفسي.
1: صحيح.
0: إيش نوعيته هذا العلاج؟
1: شوف فعلا النصر دخل مرحلة عدم اليقين
0: الشك.
1: احنا في اربع حالات
0: يعني خلينا نقولها بصيغة ثانية. النصر كان يغلب التفاؤل الان صار يغلب التشاؤم.
1: صحيح. اليوم الحالة كرة القدم في اربع حالات قلنا البدنية التكتيكية التكنية

0: ميكية الذهنية. النصر عنده مشكلتين في ذنتين، الذهنية والبدنية، وانت ذكرتهم. إذا ما جهز فيهم النصر حيعاني كثير أمام ضمك، لأنه حيس يعني الصورة. أنا أعتقد إنه الثقة، الثقة أكثر. يعني في مباريات تحتاج إلى دافعية،
1: يحتاج اللعيبة اللي يغطسهم براميل الثلج إلى أن
0: يغطسهم. هذا في البدني، عند البدني. لا إحنا نتكلم عن الذهني.
1: لا هو ترى جاكوزي ذهني برضو.
0: أنا الذهني، الذهني أنا في رأيي، أنا في رأيي
1: هو يحتاج يغطسهم إلى أن يوم المباراة.
0: هذا أنا أقول لك عشان يسترجعون، يقولون نسميه ريكفري.
1: استشفاء، ريكفري حقه.
0: إي نعم، لكن المشكلة في الحالة الذهنية. الصور الآن اللي تدور في لاعبين النصر، شلون أنت تطلعها وتضيف الثقة والتفاؤل أكثر.
1: تعرف وش تحتاج هذه؟
0: إيه؟
1: تحتاج إلى لاعبين شجعان.
0: صحيح.
1: يعني
0: شخصية.
1: يقولون لأنفسهم نستطيع.
0: وهذا جزء من الشخصية.
1: ما يقولون بنهزم.
0: صح، جزء أو أغلب أساطير كرة القدم تجمعهم الشخصية. كاركتر حقهم، الكاركتر حقهم دائم شخصيتهم قوية. ما تجد أحيانا يقدم مباراة كبيرة لكن يعرف كيف يكسب. اليوم أنا أعتقد مباراة النصر أرضمك حتكون كيف تكسب ضمك. حيجي مباراة انتحار بالنسبة له، يعني ما
1: صحيح.
0: فيها
1: صحيح.
0: يعني هو هناك على كف عفريت مع مباراة الرياض و اتوقع الخدود. فبالتالي انا اعتقد ان ضمك حيجي بصورة مختلفة.
1: ما هو يكفي التعادل؟
0: لا
1: يكفي التعادل. إيه؟ مع نتيجة
0: نعم التعادل يكفي.
1: يعني هم الحين الفارق بينهم نقطتين والمواجهات المباشرة لصالح ضمك.
0: صحيح.
1: اي فحتى التعادل يكفي يعني.
0: لكن هو ما راح
1: تعادله لازمة،
0: ما راح يرمي او يركن للتعادل، لانه في اي لحظة ممكن الهدف الوارد منه. فانا اعتقد ان ضمك انا اعتقد انه من مصلحة النصر ان جاء ضمك من ضغط ولم يأتي بأريحية. يعني لو خسر الرياض من التعاون، اعتقد ان التعاون او ضمك حيجي النصر وهو مرتاح. اللي سه او خلى الان كفه متعادله من ناحيه الضغوطات، يعني هو الحاله الدينيه. فضمك ما حيكون مرتاح على مستوى الديني حتى تطلق الصافره.
1: النصر فريق مرهق فنيا او بدنيا؟
0: لا ذهنيا.
1: ذهنيا.
0: ذهنيا النصر مرهق ذهنيا. وانا في ناس كثير يعني اعرفهم من خلقت دائما الامور اللي تحولت من فنيه الى ذهنيه ليس الافضل يفوز.
1: طيب شو الحلول فيها؟
0: انا اعتقد انه شوف اليوم يمكن البعض يقول، لكن كره القدم جزء منها اليوم انه في معالجين ذهنيين.
1: أي.
0: يعني البعض يقول هذا، بعضهم ممكن ما يد كلامي، بعضهم يقول لك لا. الناس اللي تطلعك من هذا في وهذا ترى في انديه اوروبيه كبيره، يعني يتم الجلوس معاهم، يعني على قولتك انت سحب الحاله او الصور السلبيه واضافه الحاله الايجابيه. هي انا اعتقد لا يحتاج الى تكتيك.
1: لعبت مباراه ما انت في حياتك مسيرتك وانت بهالشكل؟
0: ايه.
1: ذكرني اي مباراه
0: لعبت. انا كانت مباراه واحده منها كانت اولمبياد، واحدة كانت آسيا. كأس آسيا حنا غيرنا في الحالة الذهنية وخسرنا.
1: أندية ولا
0: لا لا لا
1: منتخب؟
0: منتخب 2007.
1: 2007
0: خسرناها بسبب العراق
1: الفاينل.
0: اي انا اعتقد ان خسرناها بسبب ان الحالة الذهنية. لما كنا نلعب بأريحية كنا نفوز. لما تحولت الى ضغط المباراة النهائية ولا بد من جلب الكأس خسرنا. انا هذه واحدة عشرتها واقولها كثير، انه من اسباب خسارتنا انه الفريق كان روح انت قدم كورة العب واستمتع. لما جت المباراة وطبيعي الناس تبغى الكاس
1: طبيعي بعد غياب،
0: فصار في ضغط كبير، فصرنا نلعب مشحونين مضغوطين بشكل كبير. كاس آسيا 2007 دليل واضح بالنسبة لي. أحيانا في المباراة تتحول من فنية إلى ذهنية. كمثال أنت تلقاك متقدم 2-0 أو نتيجة معينة وتأتي الخصم بطريقة معينة.
1: صحيح.
0: تبدا الرفكه، تبدا الحاله الذهنيه تتغير عندك فتتحول.
1: صحيح. وانت محتاج الى عامل يعيد التوازن. صحيح. للحاله. مين في لعيبه النصر اليوم تقول له شكرا؟ مين في احد؟
0: شوف المواقف تختلف. سميكان استمراريه وما شاء الله ثبت. شكرا.
1: غيره
0: علي الحسن رغم الغياب ولما احتاجك وتقدم هذا المستوى. اقول لك
1: وهو اساسا 8 ويلعب 6
0: لاعب. اي ولعب 6 ولعب مباراه اللي هي الهلال ايضا 8 وقدم مباراه. فهذول اثنين، واحد عنده كان يعني الثباتيه في الاداء او الثبات في الاداء. واحد كل ما احتجته في مواقف صعبه ظهر.
1: اي
0: علي الحسن
1: فقط. اثنين
0: هذا
1: سيما وعلي.
0: هذا بالنسبه لي انا يعني بروزوفيتش انا لكن
1: ما لعب اليوم طبعا.
0: لا لعب. إيه. لكن كموسم كامل.
1: شكرا.

0: app.f.
1: وعن حالات المباراة كان هناك بعض الجدليات فيها، ذهب إلى عصام عبد الفتاح. عصام مساء الخير. الحالة الأولى طبعا الحكم عبد الله الجمالي، الحكم الكويتي الصاعد بقوة. الحالة الأولى كابتن الدقيقة 30، طبعا هذه أكثر حالة جدلية، هل كان هناك لمسة يد كابتن في اللقطة قبل تسجيل هدف جامبا أو ساكا؟
2: فعلا يا بتال دي أهم حالة عندنا في المباراة. هل هناك لمسة يد؟ هنا اللاعب الياباني الحقيقة بعد ما مر من لاعب النصر فقد توازنه، فإيده استخدمها كداعمة للجسم حتى لا يسقط يعني، فهنا ما فيش مخالفة لمس اليد الحقيقة وفقا للقانون، وهنا الحكم الحقيقة طبق
1: أساساً يا كابتن هو لمس الكرة أو لم يلمسها؟ اللقطة ما
2: لمسها بإيده يا بتال،
1: يعني اللقطة كابتن لما تكون بينك وبين شيء
2: لمس واضحة، ولكن
1: ما يبين المسافات، ترى لازم ننتبه لهالشيء. تلفزيون لما يكون بينك وبين شيء اللي خلفك
2: هو لمس
1: ما يبين
2: الكرة.
1: مسافاته
2: أنا معاك، بس هو في اللقطة دي يا بتال هو لمس الكرة الحقيقة.
1: طيب.
2: ولكن وضع اليد كان وضع مبرر نتيجة لحركة الجسم، نتيجة أنه كان فقد توازنه وهيسقط على الأرض، فاستخدم الإيد كارتكاز كداعمة لجسمه حتى لا يسقط، فهنا ما فيش تعمد لعب الكرة باليد ولا مخالفة لمسة اليد.
1: جميل.
2: فهنا استمرار اللعب كان القرار الصحيح الحقيقة.
1: طيب 39 كابتن، جواو فيليكس لاعب النصر طالب ببنالتي، ايش رايك؟
2: هنشوف الحاله دي. انا الحاله دي اتفق ان هناك خطا لصالح جواو فيليكس، ولكن الخطا لم يكن داخل منطقه الجزاء، كان خارج منطقه الجزاء. لكن ولما نشوف حتى الحاله هنشوف هنا جواو فيليكس مر من الاول، فالتاني عمل معاه خطا، ولكن الامانه الاحتكاك تم خارج منطقه الجزاء، فهنا كان يجب على عبد الله الحكم الكويتي ان هو كان يحتسب خطا، ولكن ليست ركله جزاء للامان.
1: دقيقه 63 عبد الرحمن غريب،
2: يعني خطا حصل خارج.
1: عبد الرحمن غريب ضرب لاعب، هل هي احتكاك عادي ولا ضرب بالمرفق؟ اللقطه هذه كابتن اخذ فيها اصفر طبعا.
2: لا هو هنا هنشوف هذه الحاله الحقيقه، هل هي استخدم قوه زايده في هذه الحالة أثناء التنافس على الكرة، ولا كانت حالة يعني استخدام ذراع بشكل غير قانوني؟ أنا شايف أنه هو لا يستحق أكثر من إنذار، لأن تعتبر أقصى درجات التطور استخدام الذراع بشكل غير قانوني هنا، ولكن ما فيهاش قوة زايدة الحقيقة أثناء التنافس على الكرة، فهنا الإنذار مستحق، ولكن لا ترتقي إلى الكرت الأحمر.
1: 89 كابتن، النصراويين طالبوا في هاللقطة ببنالتي هاللقطة مع الكابتن لأنجيلو،
2: هنشوف هل في خطأ تم ارتكابه ضد أنجيلو داخل منطقة الجزاء. هنشوف في اللقطة هنا أن أنجيلو الحقيقة هو اللي بيودى قدمه في اتجاه المدافع الياباني، يعني هو اللي حاول ينشئ الخطأ، فالحقيقة لا وجود لركلة الجزاء، وقرار الحكم الحقيقة كان قرار جيد. هنا أنجيلو هو اللي مد قدمه في اتجاه أو في مسار المدافع الياباني، فلا وجود للخطأ، واستمرار اللعب كان القرار الصحيح.
1: جميل.
2: من عبد الله الحقيقة.
1: جميل كابتن. إجمالا عبد الله الجمالي أدارها يعني أثر في المباراة، أدارها بشكل جيد؟
2: لا للأمانة لا، أدارها بشكل جيد، وأعتقد أن هيكون مكسب الحياة للتحكيم الآسيوي لو اهتم، وفي بعض الجزئيات البسيطة لو قدر يطورها أعتقد هيبقى من الحكام الكبار إن شاء الله في آسيا.
1: طيب خليني أقول لك ملاحظة أنا كابتن عجبتني، في أنا دائما كابتن أشوف الحكام العرب أو الآسيويين تحديدا، العرب والآسيويين كابتن يصفروا على أي احتكاك. اليوم ما شفت عبد الله يسوي هالشيء صراحة، كان يسمح باستمرار الكرة، الاحتكاكات عادي عنده، في أكثر من لاعب سقط وكان يواصل اللعب. عجبتني أنا هذه.
2: صحيح ملحوظتك الحق، ملحوظتك في محلها يا بتال، فعلا هو الحكام الجيدين اللي بيسمحوا باستمرار اللعب لأكثر فترة ممكنة، فدي من ميزات الحكم الحديث، فهي يعني هي نقطة جيدة في عبد الله الحقيقة.
1: جميل، شكرا كابتن عصام، برجع لك بعد شوي في الدوري السعودي.
2: أشكرك.
1: أذهب بكم إلى وقفة ولا بعد ذلك، الهلال يهزم نيوم ويجعل من اليوم الأخير في الدوري معركة

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يكون. فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

حكم الله ختمت السبت الجولة 33 من الدوري السعودي بثلاث مباريات. الهلال فاز على نيوم، والأخدود هزم الخليج، والأهلي تجاوز الخلود.

0: نيوم أمام الهلال في الرياض لأول مرة، عرضية من سافيتش وكرة رأسية من محمد كنو تنتهي بين يدي الحارس البولندي مارسن بولكا. محمد البريك يرتكب خطأ على ثيو هيرنانديز، الحكم يعلن ركلة جزاء بعد التأكد من تقنية الفار. روبن نيفيز يتقدم للتنفيذ، وعلى يسار الحارس بولكا يضع أول أهداف أزرق الرياض مكررا بداية سيناريو مباراة الذهاب. رد نيوم جاء بهذه التسديدة من لاكازيت وسط تشجيعات من مواطنه ومدربه كريستوف غالتيي. على الجانب الآخر، الهلال يتحكم بإيقاع اللقاء ويريد أن يقسو على مرمى نيوم. تسديدة من هيرنانديز تمر فوق مرمى الضيوف، تبعتها تسديدة قريبة من ليوناردو تمكن بولكا من إيقافها. أما خارج المستطيل الأخضر، لم تتوقف توجيهات الإيطالي إنزاغي والفرنسي غالتيي. آخر ربع ساعة من الشوط الأول، يحاول حجازي تعديل الكفة لفريقه، غير أن تسديدته مرت يمين مرمى المغربي بونو. في انطلاقات الثاني، حاول الهلال تعميق الفارق مبكراً عبر مالكوم بتسديدة وجدت الحارس مارسن بولكا في المكان المناسب. هجمة هلالية أخرى وتمريرة ثلاثية سريعة من هيرنانديز إلى مالكوم ثم سلطان مندش، هدف ثان أطلق العنان لهتافات الجماهير الحاضرة بالمملكة أرينا. وسط الاحتفالات الهلالية، تسديدة مباغتة من ناثان زيزي كاد يقلص بها النتيجة لفريقه. وبثلاثة تغييرات اختار أن يتحرك غالتيي بحثاً عن أول أهداف نيوم.
1: في اللحظة الأخيرة أبعدها بخارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. كرة هلالية كانت خطيرة.
0: ثلاث نقاط إضافية وفوز جديد مكن الهلال من البقاء في منافسة لقب الدوري إلى جولة الختام.

0: هذا البطيء التحقوا بنا. عادل مساء الخير. تبغى تحكي عن نهائي اسيا ولا نروح؟
1: انا معك في اللي
0: خلنا نسمع رايك.
1: شوف النصر اليوم بصراحة يعني المباريات الأخيرة احنا كنا نقول أفضل فريق في الدوري يستطيع الوصول لمرمى الفريق المنافس ويصنع فرص هو النصر. اليوم نشوف المحاولات ولا نشوف الفرص في النصر؟ يعني بصراحة قل حتى التمريرات سواء السلبية ولا الإيجابية إلى حد ما، يعني ما شفناها اليوم في مباراة النصر. الفريق بصراحة سجل في وقت ممتاز وسجل في كرة متحركة عكس ما يتوقع البعض، يعني كان يتوقع أن يسجل كرة ثابتة، لكن بغض النظر هو وقف صح والكرة تلعب، كل الكرات أصبحت تساعد الحارس على البروز، كل ما أعطيت الحارس أكثر من كرة يتصدى لها يكون مرتاح أكثر. بصراحة أنا ما شفت النصر اليوم قادر يصنع يصنع الفرص، وهذه هي مشكلة النصر. زائد الحالة الذهنية في النصر ما أنا بعرف، مو بقادر يفرق بين الدوري ودخل المباراة، ما زال تفكير مباراة الهلال واللي حدث في آخر الدقائق. اليوم كان
0: لعب 15 دقيقة ممتازة قبل الجول، ممتازة كانت.
1: بس بالتالي ثم ماذا؟ ثم 15 دقيقة اللي ما سجلت فيها. ولو يعني بتتكلم وتصور 15 دقيقة وتسجل هدف يتغير كل شيء في المباراة. والمرة هذه ما أقدر ألوم جيسوس في أي شيء بصراحة.
0: أنا خلني أشاركك بس وجهة نظر بعرضها عليك. أنا دائما أقول إنه نهاية الموسم، أنت لما تلعب موسم فيه 34 مباراة وتوصل لنهائيات، الخصومك اللي بيواجهونك في النهائيات يكونون عرفوك حفظوك تماما، لازم يكون عندك عنصر المفاجأة في المباريات النهائية. جيسوس الحقيقة أنه مع كل إعجابي فيه في مسيرته وفي كله، الحقيقة أنه هو مشى على نفس الرتم ما تغير. حتى يوم شاف أنت قاعد تصدم في جدار طول المباراة تدخل فاز. طب غير شوي، غير تكتيكك.
1: بس هو يحتاج، شوف أنت يعني أوافقك فيه، لكن وش اللي تحتاج؟ الأداة المميزة اللي تقدر تساعده. اليوم من هو العنصر الأميز حتى يمكن في الدوري السعودي؟
0: أدوات تبعت كل اللي في الملعب.
1: لا أنا قصدي وشو جواو عنصر مميز جدا، لكن اليوم أصبحت الفرق الأخرى تقرأ زي مباراة الهلال. ناصر الدوسري كان
0: يراقب جواو صحيح.
1: يعني إذا أنت شو تسوي كل ما قدرت. بالتالي في النصر اليوم كومان وماني، بصراحة كومان المباريات الأخيرة مو بقادر، يعني كل ما قدرت توسع الملعب بشكل جيد. اليوم سلطان الغنام يوم نزل سلطان كورتا بوش الأنشط أقوى دفاعيا، لكن سلطان كورتا أجمل
0: كرة الهجومية.
1: نعم. اليوم عبد الله العمري غيابه، أنا أعتقد أنه يعني مارتينيز صراحة يعني ما اختبر دفاع النصر بشكل جيد، لكن أحيانا تحتاج في الكرات الثابتة في جرأة.
0: مارتي يتحمل الهدف 100%.
1: أنا الحقيقة مارتينيز رغم يعني أنه اسم كبير، لكن لو تحطه في الميزان مع سميكان ولا عبد الله، صراحة عبد الله وسميكان متفوقين عليه صحيح. بشكل أكبر يعني
0: وثباتهم عالي،
1: زائد الغيابات اللي صاير في بروزوفيتش. عبد الله الخيبري غايب، يعني في ظروف صارت في المباراة. كومان ترى نزل وهو مصاب، يعني ما كان
0: جاهز.
1: لكن في الأخير
0: أنجلو غير جاهز.
1: لكن في الأخير بالتالي أنت تحتاج أنك تنوع، ولكن الأداة تساعدك صحيح. اليوم في النصر زائد رأس الحربة بالتال كريستيانو ما عاد يقدر يعني يطلع كثير، ما عاد يقدر يكون في واحد في العمق يبدل معه، ما عاد يقدر يلعب الكرة الأولى وفي واحد يكمل ممتع. هذه الأشياء نقص في النصر.
0: طيب خلينا نروح للهلال ونيوم. من أهدى مباريات الهلال في في في في الموسم صحيح. بالنسبة له هو كفريق
1: صحيح.
0: ما سوى أخطاء كثيرة الفريق، ما تعرض لمآزق كثيرة وحسمها على الرايق.
1: طيب أقول لك بالتالي شيء، أنا وأنا أشوف المباراة أقول هذه الجولة 33 هذا واحد، هذه مباراة مهمة للهلال، مباراة أشبه بالودية. حسمها الهلال بعد تسجيله الهدف، كأن المباراة أصبحت سهلة على الهلال، والسبب أمام فريق يلعب كورة بس ما عنده الشراسة، يعني في كل ثنائيات الهلال يكسب. ودي أقول رأيي، يعني أنا بصراحة تابعت نيوم، خلينا نقول لعبوا الآن 33 مباراة، باقي المباراة أمام الاتفاق. عندي رأي عن فريق نيوم، أنت كأنك جبت مجموعة لاعبين من جهات مختلفة، جمعت لاعبين جيدين كأنهم يؤدون وظيفة. يعني أوكي هم محترفين، لكن ما تشعر فيهم لا في شراسة، لا في حالة الفوز، الحالة المعنوية عندهم، ولا في حالة الخسارة، كأنهم موجودين ليؤدون مهمة 90 دقيقة تنتهي كل شيء، ما تحس فيها حتى.
0: كيف تخلق فيهم الشراسة مثل هالنوع من اللاعبين؟ كيف تخلق فيهم شراسة؟
1: بالتالي هذه يخلقها مدرب وإداري. المشكلة إذا كان حتى المدرب، يعني أشوفها الأقل حتى تفاعل مع المجموعة، هذه تخلقها.

0: ليش العيب في مع التقنين اليوم؟ هي مجموعة حتى الإداريين مستقطبين من جهة.
1: اليوم حقق أهدافه. يعني أنت متكلم على فريق صاعد السنة الماضية، السنة هذه للدوري ويجيب الثامن ولا يتعرض لمآزق حسابات الهبوط، شكرا له الحقيقة. شكرا.
0: شو نقول للقادسية؟
1: لا القادسية موضوع ثاني.
0: لا لأن اليوم فريق مدعوم وعنده ميزانية كبيرة، والدليل أنه باع لاعب في الفترة الشتوية ب 22 مليون ونص، يعني أنه يعني كأنه مستغني. أنا أقصد أن نيوم كان عنده المفترض أنه سعى لبطولة خارجية. أنا كنت أتوقع أن نيوم يكون واحد من الستة الأوائل، هذا أقل،
1: على الأقل يلعب الخليج،
0: يلعب الخليجي
1: على الأقل،
0: على الأقل هذا اللي أقصده. يا أخي أنت لما تكون الحين شفت ترتيب
1: الثامن،
0: الثامن أنا أقصد أنه ومع ذلك بتال ما تجد فيهم ذيك الروح العالية اللي موجودة. زي ما قلتك مجموعة اليوم لما التغييرات اللي صارت، العييري، إسلام هوساوي، تحدي الوحد، يعني ما أحس أن التركيبة الإدارية والفنية والعناصرية جيدة.
1: جمع لعيبة بس ما تمكسوا للحين مع بعض. أنا ما خلقوا روح الفريق
0: كلها، ترى حتى
1: لسه هم مش فريق
0: وحتى إداري.
1: طيب إحنا أمام معركة يوم الخميس،
0: صحيح،
1: جولة يعني عجيبة،
0: صحيح.
1: الفكرة اليوم شفت النصر أنت ولا الزمالك ولا الهلال؟
0: أنا صراحة شفت الهلال وشفت النصر، وكان في كنت عند شخص شايفين شاشة ثانية على الزمالك.
1: مين كان أنحس اليوم، النصر ولا الزمالك؟
0: والله النصر غلب الكل، النصر الفترة الأخيرة غلب الكل.
1: ترى إحنا هذا الموسم عندنا تنافس على ما يعني الناس ما تدري عنه، من هو الفريق الأنحس. ترى الحين شوف ممكن ترى الأرسنال ياخذ الأول على النصر. ليش؟ عنده بطولتين تشامبيونز ليج، عنده الدوري، إذا خسرهم ياخذ الأول.
0: والله الأرسنال وصوله للشامبيونز ليج النهائي يعني
1: لا، الحين منافسة. شوف أتلتيكو خلاص الحين يعني بياخذ ثاني ثالث في النحس. الأرسنال والنصر بينهم الأول الآن،
0: التالي
1: الزمالك بقي له لقب زي النصر.
0: أتلتيكو من رأسية راموس صور صار السيد، سيد المنحوسين ذيك الأيام. لكن فرجع في
1: لا، هو طول عمر التاريخ يقول النصر والزمالك كان حس شيء في العالم.
0: يعني والله الحقيقة عدم التوفيق موجود صراحة فيهم، لكن يعني كيف أعمل على تلافي مثل هذا الأمر؟ ترى اليوم إحنا قدامنا خمس أيام، يوم الخميس مباراة كسر عظم، صحيح. كيف أقدر أتعامل معها؟
1: شوف فيه مقولة بس أنا ما أحفظ نصها بشكل جيد، بس بقول معناها أنه الحظ يرافق الشجعان.
0: طبعا
1: لابد أن تكون شجاع حتى يكون الحظ معك.
0: شو معناته المغامرة؟
1: أي.
0: الشجاع الإقدام. لكن ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
1: صحيح.
0: أيضا الحظ ترى مطلوب في الحياة بشكل عام، الحظ هو التوفيق.
1: جعلنا من أصحاب الحظ العظيم أنا وياك.
0: اللهم آمين إن شاء الله.
1: كل شيء إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: شكرا عبد البطيء. وأعود إلى عصام عبد الفتاح المرة الهلال ونيوم. عصام مساء الخير، سحرناك اليوم، رايحين جايين عندك.
2: مساء الخير، مساء الخير بتال.
1: يلا إحنا نتكلم أنا وعادل عن الأنحس. عصام من أنحس، الزمالك، الزمالك السعودي أو النصر المصري؟ كلهم زي بعض.
2: بالأمانة الاثنين منحوسين، الاثنين منحوسين، أتفق معك.
1: طيب طيب الحالة الأولى مباراة الهلال ونيوم، الحكم سيدير بولوس من اليونان، أناستاسيوس.
2: الحالة الأولى عندنا ركلة
1: دقيقة ثمانية بلنتي.
2: الحالة الأولى ركلة جزاء للهلال في دقيقة ثمانية. هنشوف هنا إن المدافع نيوم الحقيقة بإهمال لمس قدم مهاجم الهلال، وده اللي أدى إلى فقد مهاجم الهلال لتوازنه. ركلة جزاء صحيحة الحقيقة، وأيضا فيها تأكيد من تقنية الفار، ركلة جزاء صحيحة الحقيقة.
1: صحيحة. كابتن اللمس داخل ال 18 ها؟ مش على الخط.
2: اللمسة لا، اللمسة داخل ال 18 يا بتال.
1: طيب
2: وهي اللي أدت إلى فقد مهاجم الهلال لتوازنه وسقوطه.
1: طيب ما فيها كابتن طبعا أي بطاقة من لون آخر، ها؟ القرار الإداري صحيح من الحكم.
2: لا، لأن القرار الإداري صحيح، لأن هي تعتبر هجمة واحدة أثناء التنافس على الكرة، فهنا ما بنديش الإنذار، بنكتفي فقط بركلة الجزاء.
1: جميل. الحالة الثانية كابتن من نفس المباراة والحكم اليوناني أناستاسيوس سيدر بولوس، دقيقة 85 في نهاية المباراة، دخول قوي من لاعب الهلال، بطاقة حمراء أو الاكتفاء بالصفراء؟
2: هنشوف هنا الدخول قوي فعلا من لاعب الهلال ضد لاعب نيو

ولكن الحقيقه الـ الـ الـ الـ يعني البوينت اوف كونتاكت وكمان الجزء اللي استخدمه لاعب الهلال في التنافس ما مش مش ما استخدمش الاستاد ابزاز القدم يعني، ولكن السرعه والقوه ما كانتش عاليه.

0: حصلت ما نتجش عنها قوة عالية. فعشان كده بنروح لأقصى درجات التهور. لو هنا السرعة والشدة زادت شوية عن في الحالة دي كنا هنروح على طول للكارت الأحمر، ولكن هنا ما كان لاعب الهلال لم يستخدم سرعة عالية أو شدة عالية، فبالتالي ما نتجش قوة عالية في الاحتكاك اللي حصل، فعشان كده بنروح للإنذار وليس للكارت الأحمر.
1: لا أنا أقصد كابتن اشرح للناس شروط الدخول من الخلف المستحق للكارت الأحمر.
0: تمام. شروط الـ الـ الـ الـ الـ الشروط الـ او الاعتبارات اللي لازم يحطها الحكم في اعتباره لما يكون هناك كارت احمر للدخول من الخلف هي ان السرعه والشده لازم يكون عاليين. فلما الشده والسرعه بتاع اللاعب لما بيقوم بالاحتكاك بيكونوا عاليين بينتج عنها قوه عاليه، والقوه العاليه بنسميها الاكسسيف فورس، فدي بتؤدي الى بطاقه حمراء.
1: جميل كابتن. الحكم أناستاسيوس كيف شفت أداءه في المباراة؟ أول شيء المباراة كانت سهلة ولا صعبة كابتن في أحداثها الحكم؟
0: زي ما قال الكابتن عادل البيت طبعا اللي بمس عليه طبعا هي كانت مباراة ودية الحقيقة، لأن الهلال يعني أنهى المباراة من بدري قوي يعني، فسهل المباراة على الحكم، فكانت أعتقد أن هي مباراة متوسطة الصعوبة وليست مباراة صعبة الحقيقة.
1: جميل كابتن كم تعطيه؟
0: أديله 8.4.
1: كيف كان التواصل بينه وبين مساعديه؟
0: لا كان الأمور يعني كانت الأمور هادية، بالتالي ما فيش مشاكل في المباراة، التواصل كان جيد، مباراة ما فيهاش أحداث كتيرة يعني صعبت من مهمة أداء الحكام، فالأمور مشيت بشكل سلس يعني.
1: جميل كابتن، أنت عارف المرشحين للمونديال كان فيهم واحد جاء للدوري السعودي، 6-7 صح؟
0: صحيح تقريبا 6 أو 7 فعلا،
1: 6 أو 7 حكموا ذا الموسم بنسبة قليلة تعتبر يا كابتن صح؟ انه دوري بهذه التنافسية العالية فقط 6 فقط يحكمون في المونديال فيه، وفي منهم ناس جو مباراة واحدة ومش
0: صحيح نسبة قليلة. صحيح ليه نسبة قليلة؟ بالتالي لأن أكثر عدد في تاريخ كؤوس العالم تم اختيارهم، أكبر عدد من الحكام تم اختيارهم في هذه البطولة، لأن البطولة طبعا عدد المنتخبات زاد بشكل كبير، فعدد الحكام زاد أيضا بشكل كبير، فكنا نتمنى أن احنا نشوف أكثر من هذا العدد في الدوري السعودي، لأن الدوري السعودي الحقيقة بقى من الدوريات الكبيرة جدا على مستوى العالم.
1: جميل كابتن، شكرا جزيلا، ومستنينك برضو في المونديال معنا.
0: أشكرك يا بتال.
1: شكرا كابتن عصام عبد الفتاح.
0: إن شاء الله يا حبيبي. إن شاء الله. أشكرك يا بتال.
1: وأذهب بكم إلى الوقفة الأخيرة، بعد ذلك الاتحاد يبحث عن نقطة أمام الشباب ليضمن نخبة آسيا.

0: كتابتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

حياكم الله، وتستمر المباريات في الدوري روشن السعودي. اليوم الأحد، مباراة وحيدة فقط وهي مباراة مؤجلة، وليست من الجولة 33 التي ختمت اليوم، بل مؤجلة من 28. المباراة تجمع الشباب بضيفه الاتحاد. المباراة ستلعب في 9 مساء توقيت العاصمة الرياض. يكفي الاتحاد التعادل في المباراة فقط نقطة واحدة حتى يضمن المرتبة 5 المؤهلة إلى دور ما قبل المجموعات في بطولة آسيا للنخبة. ألقاكم.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
4: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
3: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
4: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية.
5: لا تذهبوا بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM
6: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
5: أكبر شبكة من المراسلين،
7: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
5: وأفضل باقة من المختصين.
8: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
5: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.
9: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوي.

الرئيس الأمريكي يتوعد إيران بمواجهة وقت سيء جدا إذا لم تبرم اتفاق. السفارة الباكستانية في طهران تعلن أن وزير الداخلية عقد اجتماعا مهما في إيران لتسهيل الحوار، وتعلن أن الزيارة ستستمر يوما آخر لبحث آفاق استئناف المفاوضات. مسؤول إسرائيلي يؤكد للقناة 13 أن التحضيرات في إسرائيل بلغت ذروتها لاستئناف القتال ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تحويل مسار 78 سفينة تجارية ضمن إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران. حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تعود إلى مينائها في ولاية فيرجينيا. الحكومة البريطانية تعلن نشر السلاح المضاد للمسيرات منخفض الكلفة في عملياتها العسكرية بالشرق الأوسط. مراسلة العربية تفيد بوقوع غارات إسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان منذ منتصف الليل. منشق عن الدعم السريع يقول إن قوات حميتي تعيش حالة من الانهيار، ويؤكد أن الأخير أمر بتصفية خصومه. إصابة 8 أشخاص في حادث دهس بمدينة مودينا الإيطالية إثر اقتحام سيارة لحشد من الأشخاص، ورئيسة الوزراء تصف الحادث بالخطير للغاية. أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 67 مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات الروسية خلال ساعتين. السلطات الفنزويلية ترحل المسؤول السابق وحليف الرئيس مادورو أليكس صعب إلى الولايات المتحدة. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا لا يستوفي معايير حالة الطوارئ الوبائية. وفي أخبار الاقتصاد، الهند تشدد قواعد استيراد الفضة ضمن تدابير لحماية الروبية. سار تطلق مشروع حقوق التسمية والرعاية لمحطات قطار الحرمين السريع. وفي أخبار الرياضة، جامبا أوساكا يهزم النصر ويتوج بطلا لدوري أبطال آسيا 2. والبرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للنصر يقول بعد الخسارة إن الفوز بدوري روشن السعودي أهم لفريقه. الهلال يهزم نيوم وأنظاره تتحول نحو مباراة النصر. الأهلي يهزم الخلود بثلاثية. الاتحاد يبحث عن النقطة أمام الشباب لبلوغ نخبة آسيا في مباراته اليوم. مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويتوج بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي. واتحاد الجزائر يهزم الزمالك ويتوج بطلا للكونفدرالية. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
3: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
2: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
3: أفاد مراسل العربية عن سماع دور إطلاق مضادات الأرضية.
4: في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
5: تحليل.
6: يعني أنت تتكلم فنياً.
7: قال القادسية المفروض الأول.
8: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
9: وش تسوي؟ أنا اللي سجل.
4: وأقلام.

0: الصحفيين.
1: الآن ما شاء الله تبارك الله حسين.
2: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
3: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM. مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.
6: صبحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد وبداية أسبوع جديدة في سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت على العربية FM.
3: سعد الله صباحكم يا أصدقاء، وحياكم الله وين ما كنتوا تسمعون عبر أثير العربية FM. نحييكم ونرحب فيكم الاستديوهات العربية من الرياض،
6: وطبعا كل الحب والتحايا من فريق الإعداد والتنسيق والإخراج لمياء محمد من الإعداد والتنسيق والإخراج لرامي حمزة.
3: راح أكون معكم يا أصدقاء من الآن وحتى التاسعة بإذن الله.
6: تذكروا دائما مستمعينا أنه مهما كان العمل الذي تقوم به يوميا بسيطا، تذكر أنه يمكن أن يحدث تغييرا في حياة أحد. من كتاب اللطف لجيمي ثورستون.
3: فعلا دائما يعني الأشياء الكبيرة تبدأ بخطوات جدا بسيطة. فهناك الكثير من الأشخاص ممن يستهون بهذه الأشياء البسيطة.
6: أيه؟
3: ربما أنت تكون في يوم من الأيام، وبالذات يعني إحنا نتكلم في بداية اليوم، حاجة بسيطة أنت ما تستعنيها لكن تكون صانعة لفارق كبير في حياة شخص.
6: صحيح، يعني ممكن مثلا جارك يكون بالخارج صباحا يبتسم لك ويسلم عليك، فيعطيك كذا شوية طاقة إيجابية ويحسسك أنه أوكي صح الدنيا صباح، مو لازم نكون كلنا كذا يعني يعني مو لازم نكون جامدين، عادي الواحد يضحك ويبتسم الصباح. صحيح. فيغير بيومك، ممكن يغير يومك كامل كلمة حلوة الصباح،
3: تصنع الفارق أكيد. أي. بشكل كبير. إذا لا تستهين بأي عمل ولو كان بسيط، عمل أكيد. جدا إيجابي ربما فعلا يصنع الفارق في بداية يوم شخص أو في حياته بشكل عام.
6: أكيد. وطبعا ماجد ننتقل لسؤالنا التفاعلي لليوم زي ما عودنا مستمعينا. يوميا في عندنا سؤال تفاعلي في الساعة الأولى ناخذ ونعطي معاهم فيه وناخذ آرائهم فيه. سؤالنا التفاعلي لليوم ماجد،
3: سؤال اليوم تفاعلي يتحدث عن تربية الحيوانات. متى تكون تربية الحيوانات بالمنازل مؤذية للجيران؟
6: يا ترى هل حدثت معاكم مواقف كانت إيجابية أو سلبية لكم مع الحيوانات؟
3: نسعد أكيد بكريم مشاركاتكم وسماع آراءكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
7: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62

0: 62 062 62. 7 الصبح على العربية اف ام.
1: طيب ونبدأ باستقبال كريم مشاركات الأصدقاء معنا والمشاركة في هذا الصباح. صباح الخير.
2: صباحكم إيجابية.
1: هلا وسهلا حياك الله. خير.
2: وطاقة.
1: أهلا وسهلا.
2: لا منتهية.
1: حياك الله. الله وش ذا السجع اللي مع الصباح؟ صباح إيجابية وطاقة لا منتهية. جميل.
2: حياك الله. برنامجكم فعلا بيعطي طاقة.
1: تسلم يا حبيبي.
2: مع الصباح.
1: الله يعطيك العافية. حياك الله رياض. هلا وسهلا يا رياض.
2: هلا ماجد. هلا مشاعر.
1: تفضل يا رياض.
3: يا أهلا يا رياض.
2: فيكم أبدا. كل ما هو له صوت أو رائحة مزعجة أو خطر يعني يكون مفترس أو حاجة زي كده.
1: هاي تحس أنها مؤذية
2: جدا. هذه المفترض أن تكون كمان مجرمة.
1: طيب والحيوانات الأليفة ما تزعجك؟
2: والله شوف أنا في ما عمري اقتنيت أي كائن يعني مثلا طائر أو قطة أو ولكن في كورونا اضطريت فعلا أقتني قطة. ومن أجل المكان كانت حامل كمان. فنشأت علاقة بيني وبينهم. يعني إلى حد الآن لما أفتكر بعض اللحظات يعني أقعد أنطمت من الفرح وتجيني كل الطاقة اللي تنقص لي. الفكرة أنا مشكلتي أنه ما أحب أنظف. يعني فين وفين حتى تجيني شغالة تنظف البيت.
1: حلو.
2: فما أحب كمان أنه أقعد في جو ما هو نظيف. هذا كان هو العقبة اللي بيني وبين القطة.
1: جميل جميل جدا. يعطيك العافية يا رياض. شكرا لك وصباحك سعيد.
2: شكرا لتحت.
1: أهلا وسهلا. حياك الله.
3: إذن ماجد رياض حكى عن الأثر الإيجابي لتربية الحيوانات الأليفة في المنزل وأنه لا زال إلى الآن يتذكرها، وأيضا حكى عن الأثر السلبي اللي ممكن يسببه تربية الحيوانات من الجيران إذا كانت بطريقة غير محسوبة.
1: سؤال لك أنت عزيزي المستمع، متى تكون تربية الحيوانات الأليفة بالمنازل مؤذية؟ هل صار معك موقف أو قصة تجاه الموضوع هذا؟
3: ومتى كمان تتحول تربية الحيوانات من حرية شخصية إلى خطر أو إزعاج للجيران؟
1: على 0115100100 أكيد نسعد بسماع آرائكم ومشاركاتكم، وكذلك على الواتساب على الرقم 0566262062.
3: طبعا مستمعينا في رأيي وصلنا على الواتساب من صديقنا أبو عبد الله يقول أنا أشوف المشكلة مو بالحيوانات نفسها بل بالأشخاص غير المسؤولين، وطبعا مو الكل. يعني حتى الحيوانات الهادئة ممكن تتحول لمصدر إزعاج إذا كان صاحبها مهمل لها.
1: يا سلام. فعلا هذه نقطة جدا مهمة. يعني في ناس كثير ما هم ضد أنك تقتني أو تسبب إزعاج، ولكن المزعج يكون حالة الإهمال مثلا.
3: أكيد أكيد. يعني خصوصا ما جد في حيوانات مثلا ما يساعد أنه أنت تتركها بالحوش. يعني بغض النظر عن لا مو بغض النظر، في عندنا أجواء إحنا حارة، في عندنا أجواء باردة مرة بالشتاء. فكمان أنت مثلا ممكن تجيب كلب صغير تتركه بالحوش ويصير ينبح ويزعج الجيران، وهو أصلا يكون متأذي من الحر أو من البرد. فالحالة كلها غير صحيحة. يعني
1: يحتاج إلى اهتمام.
3: نعم أكيد.
1: طيب نرجع لكريم مشاركات مستمعين معنا اتصال جديد. صباح الخير.
4: ألو صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا. حياك الله.
4: كيف الحال يا حلوة؟ حلوين.
3: بخير بخير. عساك بخير يا أم فيصل. كيفك؟
1: حياك الله يا أم فيصل.
4: وماجد والأستاذ مساعد.
3: يا هلا يا حبيبتي. كيفك؟ إن شاء الله صباحك سعيد.
4: والله أنا حصل معي موقف.
3: قولي لنا.
4: أنا عندي بيتي والله الحمد كبير

0: وحوش كبير.
1: ما شاء الله.
0: واحدة صديقاتي قالت أنا بسافر وعندي 6 دجاجات وديك.
2: حلو.
0: بحطهم عندكم لين أرجع. قلت إن شاء الله. حطيتهم بالحوش. الله لا يوريك على الديك. يذن بكل لحظة. كل لحظة صوته وصل على الجيران على الشارع. ما شاء الله صوت قوي. انحرجت ما ادري ايش اسوي به.
1: سبب الاحتمال الانحراج.
0: يعني قلت لها لا اذبح الديك وخلي الدجاج.
1: طيب وصديقتك؟ وصديقتك ما زعلت؟
0: ريح الجيران. خفت الجيران يطقون علي. وبرمضان وحرام الناس نايمة. وهذا ماسكن يدن وينادي الناس يصلوا.
1: طب أم فيصل وش أكثر الحيوانات الأليفة اللي ممكن تزعجك أنت من الجيران؟
0: لا حيوانات لا. في موقف قبل سنين اشتريت ببغاء 3000 يتكلم. وصار يعني هو بالحوش نحط بالصالة يصوت ويزعق يعني زعق قوي. وهو أليف. لكن الطيور عموما الآن تسبب يقولون الوبر حق الريش حقها يسبب حساسيات الصدر.
2: أي.
0: وبعدين حيوانات الآن مثل البسة والكلاب الله يكرمكم ما تقتنى يعني بصراحة.
1: أنت ضد اقتناء
0: يعني أمراض الله يكرم.
1: جميل.
0: يكفينا الشرطة.
1: يعطيك العافية أم فيصل، سعيدين جدا بهذه المشاركة.
2: صباحك سعيد ولا تحرمينا من صوتك.
0: حبيت أمس أنا شاركت معكم واليوم شاركت
1: معكم. حياك الله.
2: تشرفنا فيك وسعدنا.
0: يعني أقولكم اللي عندي.
1: نسعد ونتشرف. حياك الله يا أم فيصل.
2: إلى اللقاء.
1: حياك الله.
2: 6 دجاجات وديك.
1: ولا أمانة بعد كانت.
2: أديك صعبة.
1: أديك سبب إزعاج وذبحتها.
2: صعبة تخيل يعني ماجد تخيل. فعلا لا والدنيا رمضان.
1: فسبب له نوع من, يعني من الإحراج مع الجيران. ولكن الـ يعني اللافت في أم فيصل هي ضد اقتناء حتى الحيوانات الأليفة.
2: هي يحتاج لها مسؤولية واهتمام
1: ضد
2: جداً
1: القطط ضد الببغاء وغيره. إذن مستمعينا الكرام هذا سؤالنا التفاعلي، ترى متى تكون تربية الحيوانات الأليفة بالمنازل المؤذية للجيران؟ حدثت معكم مواقف سواء كانت سلبية أو إيجابية تجاه هذا الموضوع؟
2: طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على الهاتف المباشر 0115100100 أو تراسلونا عبر الواتساب على 056-62-62-062 وبانتظار مشاركاتكم.
1: تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج 7 الصبح.

إذن مستمعينا، سؤالنا التفاعلي لليوم: متى تكون تربية الحيوانات الأليفة بالمنازل مؤذية للجيران؟ وهل حدثت معكم مواقف كانت إيجابية أو سلبية مع هذه الحيوانات؟

طيب أيضا من ضمن الآراء مستمعينا الكرام اللي وصلتنا أحد الأصدقاء يقول أنا ضد تربية أي حيوان كبير أو خطير داخل حي سكني مهما قال صاحبه أنه متعود أو أليف.

0: أكيد طبعا ماجد، يعني تعقيبا على هذا الرأي، يعني نذكر أنه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية أكد أنه تربية الحيوانات المفترسة ممنوعة وتفرض عقوبات على المخالفين بحسب صحيفة عكاظ. وأيضا أوضح المركز أنه تربية واقتناء المفترسات بشكل عام أمر مخالف لنظام البيئة واللائحة التنفيذية، كما ينص النظام على فرض غرامة على المخالف للنظام تصل إلى 30 مليون ريال إضافة إلى 10 سنوات سجن طبعا بحسب صحيفة عكاظ.
1: هذا بالنسبة للحيوانات المفترسة.
0: أيوة.
1: إذن سؤالنا مستمعينا الكرام، متى تكون تربية الحيوانات الأليفة بالمنازل مؤذية؟ لكل اللي حاب يشارك معنا أو يتواصل معنا في هذا الموضوع نسعد أكيد على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: طيب عودة لكريم، مشاركات الأصدقاء مع الاتصال جديد. صباح الخير.
0: صباح الخير.
4: صباح النور والسرور.
1: هلا وسهلا.
0: أهلا
4: أهلا بك والله.
1: تعرفنا باسمك؟
4: معك عبد المحسن الدوسري.
1: حياك الله يا عبد المحسن. هلا وسهلا.
4: الله يبكيك ويسلمك.
0: عبد المحسن، قول لنا رأيك، متى تكون تربية الحيوانات الأليفة بالمنازل مؤذية للجيران؟
4: أول شيء بخصوص الحيوانات الأليفة اللي هو الفم،
1: اللي هو إيش؟
4: اللي هو مثل تربية الكلاب، يعني في الأحياء السكنية هي اللي تكون مزعجة أكثر. أيوة. من البسس ومن الكلام. لكن من ناحية الطيور أشوفنا يعني شيء عادي.
0: الطيور داخل المنزل تكون.
4: إيه الطيور تكون داخل المنزل ودائما ما تكون مؤذية يعني مثل كلاب.
0: أوكي طيب، هل حدث معك موقف مثلا؟
4: إيه نعم، عندي جيراننا هم اللي مزعجين الله يصلحهم.
0: أي في عندهم كلاب يعني؟
4: من ناحية الكلاب أساسا، من ناحية تركها ضر البيت أو سواء آخر الليل صوتها المزعج من ذا الكلام.
0: يعني هم تاركينها بالحوش
4: تقريبا.
0: أيوة،
1: فهذا أكثر شيء مزعج تشوفه في تربية الحيوانات أو مزعج للجيران.
4: أي نعم.
1: طب القطاوة؟
4: لا بالعكس، أنا كنت قبل كان عندي قطاوة فأمورها تمام.
1: جميل جدا، يعطيك العافية عبد المحسن.
4: الله يعافيك يا حبيبي.
1: هلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا.
0: ماجد، القطط أمرها مختلف قليلا عن الكلاب، لأن القطط غالبا أصحابها ما يتركوها في الخارج علشان ما تهرب أو تطلع، أو لأنه حركتها أسهل. فدائما تكون داخل المنزل، بس الكلاب فعلا في ناس يتركوا كلابهم.
1: لا بس مشاعل برضو في الناس اللي يكونوا ساكنين مثلا في عمارة.
0: أي
1: برضو ممكن القطة تروح من بيت لبيت الجيران مثلا.
0: ممكن
1: في ناس تحصل. تنزعج، في ناس تخاف. أي. في ناس مثل ما قالت أم فيصل، أم فيصل ترى بأنه يعني من الحيوانات اللي مزعجة بالنسبة لها.
0: أيوة. وفي ناس يصير عندها حساسية حتى ممكن. من هذا الموضوع
1: ممكن.
0: طب في سؤال آخر مستمعينا، إذا حدث ضرر بسبب حيوانات الجيران مثلا، هل المسؤولية تقع بالكامل على صاحبها حتى لو مثلا الحيوان ما كان يقصد؟
1: كل اللي حاب يشارك معنا أكيد نسعد ونتشرف على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM

0: على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: في مشاركة وصلتنا ماجد من صديقنا محمد، يقول جيراننا مربين غزال.
3: الله
2: ما أعرف ليش بس صدق ماجد، يعني إيش ممكن الواحد إيش ممكن الواحد يتخيل علشان يربي عنده غزال؟ ما أعرف، ممكن في من وراء فائدة، ممكن نبحث عنها يعني بعد الحلقة. بس محمد يقول أو كاتب أنه أكثر من مرة الغزال هذا حاول يهرب وتلقى كل سيارات الحارة متجمعة علشان تحده علشان ما يطلع على الشارع العام.
3: من جد هذا يخليني أسأل مستمعينا، وش أغرب الحيوانات اللي شفتها يعني عند جارك أو قريبك أو صديقك يعني يربيه ويتعامل معه كحيوان أليف؟ إذن متى تكون تربية الحيوانات الأليفة بمنازل مؤذية للجيران؟
2: في ناس ممكن تربي ماجد كمان قرود أو كذا، هذه القرود الصغيرة اللي تلقاها زي كذا يعني تتعلق بصاحبها وطول الوقت تلعب معاه. في حيوانات غريبة الواحد ممكن تكون تقع ضمن الحيوانات الأليفة بس يكون غريب على الشخص إنه هو يربيها.
3: صحيح. في رأي وصلنا من أحد الأصدقاء يقول تربية الحيوانات الأليفة في الأرياف لا بأس، أما داخل المدن فهذا إزعاج للجيران ولا في فائدة مرجوة من ذلك. في الأرياف كنا نربي الكلاب والطيور للحاجة، وأيضا نضع لهم بيوت خارج بيوتنا. داخل المدينة لو فرضنا كلب اعتدى على طفل بالشارع فهذه مسؤولية لمربي الحيوانات.
2: مسؤولية لمربي الحيوانات أم هي مسؤولية على الحيوان نفسه؟
3: يعني في حال الاقتناء مثل هذه الحيوانات اللي ممكن تكون قوية نوعا ما مثل ما ذكرنا الكلاب، لازم تكون حريص في النقطة هذه.
2: أيوة جداً.
3: وش رأيكم في رأي صديقنا، هل أنت مع أو ضد تربية الحيوانات الأليفة في المنازل؟ صديقنا هذا يقول لا أبدا، داخل المدن أو المنازل فهي إزعاج للجيران، لكن لو الشخص مثلا عنده مزرعة وغيره فما في معنى.
2: قد يكون ماجد هذا الأمر صحيح، في ناس ممكن تقول أنه هي بالنهاية الحيوانات تنتمي للطبيعة مثلا أو تنتمي لهذه الأماكن، فأنه صح. أصلا حتى يعني أنه الواحد يشيلها ويحطها مثلا داخل شقة صغيرة أو داخل بيت ممنوع تطلع منه، ممكن يكون في أسر لحرية الحيوانات هذه نفسها.
3: صحيح.
2: فهل يا ترى يعني تتفقوا معنا مستمعينا؟ كمان أصحاب الحيوانات الأليفة نفسهم ممكن تتصلوا وتشاركونا تجاربكم الإيجابية أو السلبية، راح نحب كثير أنه نسمعها وراح نحب أنه نعرف آراءكم أنتوا، يعني مو بس آراء الجيران أو الناس اللي ممكن تكون ضد هذا الشيء أو مع. ناخذ اتصال. صباح الخير.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
3: ورحمة الله.
4: صباح الخير.
3: صباح الأنوار، هلا وسهلا، تعرفنا باسمك.
4: عمر من جدة. الله
3: حياك الله يا عمر، هلا وسهلا.
4: الله يبيك.
3: تفضل يا عمر.
4: الله يزرب لك. تبغونا من ناحية يعني طبية ولا من ناحية يعني
3: طبية؟ هل أنت متخصص؟
4: ماني متخصص بس جينا عضات، عرفت أنا في الصحة العام، عرفت في وزارة الصحة.
2: أوكي
3: طيب احكي من الجانبين او من الناحيتين طالما عندك معلومه.
4: بالنسبه لهذه العضات اللي يربون دائما تجينا مشاكلهم،

0: يعني صراحة إن في واحد صار متقاول معنا يعني ما في إلا هو شغلنا عضته عضته البسة عضته عرفت.
1: أنت وين شغال يا عمر؟ في الصحة يعني؟
0: الصحة العامة يعني جميل. عرفت في التسممات زي العضات أكرمكم الله الكلاب والقوارض والبساس.
1: أي جميل. أيوه. احكي لنا القصة.
0: ف يعني يعني أغلبيتهم الأليفة دي هو حيوان في الأخير. فلا يعني لازم تخمشه لازم تعضه لازم يعني عرفت.
2: أي.
0: فيدخل في لازم قال له شيء 5 جرعات على فترات يعني عرفت.
2: أيوة يعني مثلا الجرعة الأولى والثانية يكون بينهم أسبوع بعدين يصير أسبوعين بعدين ممكن تمتد إلى 6 شهور الخمس جرعات هذه صح؟
0: أيوة هي الجرعات على 5 شهور.
2: نعم
0: هذا الشيء لو زي كذا وكل معني لازم كل فترة يجي نفس ال
2: نفس الشخص يرجع ياخذ كل مرة يعني
0: والله خلاص صار اسمه معروف لأنه عنده أليف الظاهر ما يبغى يسيبه ما يبغى
2: أيوة
0: فهي مشكلة في الأخير يعني من غير الحساسية من غير حتى لو يعطونا لقاحات أنا أتوقع أن يضحكون عليهم حقين أنه يطعمها لك أنه لو يطعمها لين بكرة ما هذا في الأخير حيوان
2: أيوة
1: يا سلام رأي جدا جميل
0: طيب يعني هذا الوجهة
1: طيب هذا في يعني هذا في الجانب الصحي لكن في جانب المنزل والجيران ايش رايك انت
0: والله مودي انا اقول لك برضه ولد اخوي سافر وخلى عندي يعني بساس والله صراحه خربت علي عارفين ادتني وخربت البيت صراحه
2: اي
1: يعني انت ضد التربيه في المنزل
0: مره ضد التربيه صراحه ما هي يعني لو حراس صح يعني اكرمكم الله صح حراسه شيء
1: يا سلام
0: لكن في البيت لا خاصة الأطفال لكن اللي يفكر في الحمل ترى يعني عارف ناس إذا فكر في الحمل على طول يرمونها عرفت حتى ما يعطونا متبرعة أو
1: هذه إشكالية أيضا
2: نعم هذا شيء مؤسف يعني كمان إنه يعني هذا شيء نوعا ما يعني مؤسف لأنه هي الحيوانات ما طلبت مننا أنه إحنا نشتريها فيصير إحنا نشتريها وبعدين نتخلى عنها كذا أو نرميها
0: عشان هم يبغون يحمل يعني الحمل من الحمل فهو قاشي الحمل أهم من الحيوان
2: لكن جميل. هناك مسؤولية إنسانية
0: أكيد
1: يا عمر. يعطيك العافية يا عمر شكرا لك على هذه المشاركة
0: حياك الله
1: أهلا وسهلا زعلت مشاعر يا جماعة الخير
2: لا ماجد حقيقي في مسؤولية جدا فعلا. كبيرة يعني الناس
1: معك.
2: اللي ما تعرف تربية الحيوان مسؤولية مدى الحياة طالما أنت اتخذت قرار أنك أنت تشتري هذا الحيوان أو تتبناه كمان لسه التبني أهون من الشراء يعني إذا أنت اتخذت قرار أنك أنت تقتني هذا الحيوان بشكل عام فهذه يا جماعة مسؤولية طول الحياة يعني احنا محاسبين عليها وكمان انسانيا
1: او اذا كان لظرف ما مشاعل ارض للتبني
2: أيوة.
1: يعني تاكد انه وصل الى شخص بيعامله مثل ما انت عامل
2: ايوه اما انك انت تحطه مثلا بصندوق وترميه بالشارع وهو مثلا متربي عندك 5 سنين من اول ما انولد ما حيعرف كيف يكبر بالشارع وما حيعرف كيف يبقى على قيد الحياه في الشارع
1: صح. اتفق معك اتصال جديد
3: يكبر
1: صباح الخير
2: صباح الخير
1: يا صباح الخير
2: صباح الخير
1: صباح النور هلا وسهلا طيب إذن متى تكون تربية الحيوانات الأليفة بالمنازل مؤذية من وجهة نظرك هذا سؤالنا التفاعلي مستمعين الكرام وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن على أثير العربية FM في برنامج 7 الصبح
2: طبعا نذكركم بالأرقام لو حابين تتصلوا وتشاركونا بآرائكم 0115-100-100 أو عبر الواتساب على 056-62-62-062 ممكن تحكوا لنا مواقفكم مع الحيوانات الأليفة إن كنتم من أصحاب الحيوانات الأليفة أو يعني من الناس اللي ممكن يكون للحيوانات الأليفة أثر إيجابي أو سلبي عليها
1: اتصال جديد
4: صباح السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله هلا وسهلا
4: يا مرحبا
1: حياك الله تعرفنا باسمك
4: سيد

0: عندي.
1: حياك الله يا سعيد، من أي مدينة؟
0: والله من الباحة ساكن بالرياض.
1: هلا وسهلا.
2: هلا والله.
1: حياك الله.
0: الله يبقيك.
1: تفضل يا سعيد.
0: تفضل يا حبيبي. سؤالكم.
2: سؤالنا يقول يا سعيد أنه متى تكون تربية الحيوانات الأليفة بالمنازل مؤذية للجيران؟
0: والله أنا شو مؤذية باستمرار
1: دائما. يعني أنت ضد تربية دائماً. الحيوانات الأليفة؟
0: أنا ضدها. أول شيء طال عمرك تصلح خصبة مير الكتاب اللي ربيها عليها طلع عليها بالعام. إحنا نشتري منها بالباحة، غيرت على مزارعنا ونجزت في بيوتنا والحارب
1: الحين. يعني انت ضد بشكل كامل. الو. طيب اتصال جديد. سعيد يقول انه ضد بشكل كامل. أيوة. تربية الحيوانات الأليفة بكل أنواعها.
2: نعم، بس للأسف كان صوته يقطع. ما قدرنا نسمع منه السبب. أيضا في كثير متصلين، يعني وصلتنا اتصالاتهم بس فصل الخط لسبب أو لآخر، فإحنا أكيد بانتظار اتصالاتكم مستمعينا على 0115 100 100 أو عبر الواتساب على 056-62-62-062. وفي مشاركة وصلتنا على الواتساب ماجد.
1: أي في مشاركة وصلتنا من صديقنا أبو عبد الله، يقول صباح الخير، يقول أنا ضد تربية أي نوع من الحيوانات أو الطيور داخل المنزل، وصباحكم خير إن شاء الله. شكرا لك. صباحكم نسختين آسيويتين. يا سلام، يعطيك العافية أبو عبد الله. طيب اتصال جديد. صباح الخير.
3: هلا مرحبا.
1: هلا وسهلا. حياك الله. نتعرف باسمك. ألو. يا صباح الخير.
3: هلا والله.
1: يسعد صباحك، تعرفنا باسمك.
3: الله يسلمك، كيفك إن شاء الله.
1: حياك الله، مين معانا؟
3: معك ابو محمد.
1: هلا وسهلا ابو محمد، من اي مدينه ابو محمد؟
3: من الرياض. اكيد.
1: يا هلا وسهلا.
3: انا شدني سؤالكم.
1: اهلا وسهلا، تنور وتشرف.
3: الله يسلمك. تفضل. انا انصح نصيحه السكان المدن.
1: حلو.
3: الكبيره.
2: ايوه.
3: لا تقرب تربيه الحيوانات الاليفه.
1: لا تقرب تربية أبداً الحيوانات الأليفة. ليش؟
3: أبدا أبدا، تجربة شخصية ما تنفع الحيوانات. أول شيء تتلف البيت مهما كانت أليفة، تبخش في البوكيت، الكنب، الأشياء هذه. الشيء الثاني الأمراض، مهما عقمت ومهما سويت بالحيوانات الأليفة يجيك أحيانا بكتيريا، يجيك أشياء أمراض أيام كورونا ما كورونا والتهابات والإنفلونزا. يعني صعبة الحيوانات هذه.
2: طيب.
3: وبعدين مهي بيئتها صراحة.
2: صحيح أبو محمد، لكن في ناس ممكن تقول أنه أنا عايش لحالي وممكن مثلا نصحوني الناس بأني أنا أجيب قطة أو أجيب كلب علشان يؤنس وحدتي زي ما يقولوا، وبنفس الوقت يكون في عندي شيء أنا أهتم فيه وأحس أنه يعني كذا معبي يومي. فأنت إيش رأيك بالموضوع هذا؟
3: والله أنا أختلف في الشيء هذا. اهتمي في أمور ثانية، يعني وحدتك اقضيها في القراءة.
1: يا سلام.
2: أيوة، يعني في أنشطة
3: يعني
2: ثانية
3: تبدي منها، تغذية المخ والتغذية في القراءة أحسن. الشيء الثاني اشتغلي بهواية.
1: يا سلام.
3: حاول تتقين هواية لعبة.
1: حلو. يعني شوف لك أي حل إلا اقتناء حيوان.
3: إلا اقتناء حيوان. يعني حتى هذه الوحدة ممكن تتعلقين فيها وتسبب لك مشاكل
1: صحيح. صحيح.
3: وأنا أعرف قضايا يعني كثيرة.
1: وجهة نظر أكيد.
3: صار مستشفى بسبة هذا، يعني المخش هذا اللي يجي من الظفر اللي تحت جراثيم على الطفل أو يسبب أحيانا أشياء صعبة

0: جميل.
1: أنا أذكر واحدة دخلت المستشفى بغوا يبترون أصبح لكن سلمها الله بسبت خدش من هر أليف.
0: جميل جدا. يعطيك العافية أبو محمد، شكرا لك على هذه المشاركة.
2: شكرا جزيلا،
0: صباحك سعيد. هلا وسهلا، حياك الله.
2: نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
3: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: هلا وسهلا،
3: حياك الله.
0: تعرف اسمك؟
3: معك علي طيري.
0: علي، هلا وسهلا يا علي.
3: يلا
0: حياك الله، تفضل يا علي.
3: أنا ولا حقيقة في البداية أنا ضد تربية القطط في البيوت.
2: أيوة.
0: القطط فقط. القطط فقط ولا مجمل؟
3: لا لا، كل الحيوانات بشكل عام.
0: ليش؟
3: بس القطط يعني أخف ضرر حقيقة.
2: أي.
3: بس لكن من عدة أسباب. أول شيء، هل تربية القطط يعني موروث عندنا متعارف عليه، ولا هو شيء دخيل على مجتمعنا؟ أنا أحس إنه دخيل على، مو ثقافتنا يعني. صح إنها من الطوافات علينا، لكن كتربية أنا أعتقد إنه مو صح. أول عدة أسباب. أول شيء، أغلب اللي يربون القطط دولة في النهاية ترى تلقاها، شوفوا حديقة السلام مسردة، شوف أصناف وأنواع. لو تمر عليها حديقة السلام عندنا هنا تشوف أشكال ما في.
0: يعني تشوف إنه كثير من الناس يتخلوا عنها، لذلك أنت نعم. أنت ضد؟
3: نعم. والله أنت بس روح برا حديقة السلام وشوف. تعرف تشوف القطط هناك أشكال وأنواع. تحس إن القطط ذاك يعني كان ولد ناس وبعدين فجأة لقى نفسه في الشارع.
0: للأسف.
3: يعني صدق، وبعدين شكلها يعني يدعو للحزن والأسف.
2: أيوة يعني علي، أنت ضد التربية لأنه التربية هذه ممكن إذا ما كانت من شخص مسؤول ممكن يتبعها تخلي.
3: أكيد.
2: ممكن يتبعها أذى نفسي للحيوان.
3: صح. والله في الغالب نقدر، أنا أقول لك نادر جدا الناس يستفون في القطط. أنا اللي أشوفه قاعد أشوفه من خلال يعني الناس اللي حولك والمجتمع اللي أنت عايش فيه كذا، يربيها سنة بكثير سنة يعني، أو بعض ما أقل بعد، وفجأة كذا يتخلى عنها. وبعدين القطط أصلا لها متطلبات كثيرة يعني، ترى هو ما أدري، بس أحس إنه حيوان يبغى يتكاثر، يبغى لازم جميل. توفر له الأشياء هذه، ولما توفر له الأشياء هذه هو حيتكاثر، أنت ما راح تربي
0: جميل.
3: الأسرة كلها بتربيها عندك.
0: جميل، يعطيك العافية يا علي، سعيدين جدا بهذه المشاركة. هلا وسهلا. طيب، اتصال جديد.
2: صباح الخير.
4: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
0: ورحمة الله. لو سهلة،
4: صباحكم الله بالخير جميعا.
0: يسعد صباحك، حياك الله.
4: كيف حالكم؟ طيبين؟ الله يسلمك. معك أبو طيف، الله يحفظك.
0: هلا وسهلا يا أبو طيف، حياك الله.
4: الله يسلمك يا أخي. والله أنا أشوف أن تربية الحيوانات في البيت صعبة شوية والله. أمراض وزي كذا. أنا عندي الله يصلحهم، عندي البنات ماخذين لهم قطتين. حلو. انا بسال عن حاجه، اقول لهم ليش تاخذونها؟ قالوا يا ابا ما عليك ان هذه. قلت يا بنت الحب، بكره بتولد وبتجيب ليش؟ قالوا لا، ان هذه ذكور يا ابا، ورحنا وطهرناهم. باي حق يسوي لهم التطهير ذا؟
2: ايوه،
4: ما هو بحرام؟ بسال سؤال، هل هو حرام يوم يطهرون الذكر يمنعونه مره؟
2: ايوه يعني احنا ما نقدر غير يعني مخولين بانه احنا
0: نتكلم في الجانب أيوة. الديني، ولكن كجانب انساني فعلا يعني انت يعني من الاشياء الصعبه انه بعد كذا انك تتخلى عنه.
2: اي
0: فهذه هذه اشكاليه
4: والله.
2: ايوه
4: هذه اشكاليه والله. يصير فيهم قسما بالله ما ابغاها، واني لدرجه مره اخذتها في الصباح يوم المدرسة واللي جنب لا والله، والله العظيم إنهم يبكون الثلاث كلهم. تموع تقول إنها أخوهم قطيتها مو بس.
0: أي ترى التعلق فيه ترى شيء كبير.
4: على إنهم مهتمين فيها بالدكتور والبيطري وما أدري إيش وذا، لكن يا أخي والله العظيم صعب.
0: جميل. يعني
4: أنا ما أدري إيش الحل فيهم يعني.
0: أنت ضد مرة يعني أنت ضد يا أبو طيف.
4: والله ضد التربية، لكن يا أخي أحرجونا للبنات الله يصلحهم.
0: الله يخليهم ويحفظهم لك. شكرا لك يا أبو طيف، يعطيك العافية. هلا وسهلا، حياك الله.
4: الله يحفظكم، استودعكم الله.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
2: ماجد، في جانب من التعلق بالحيوانات الأليفة هذا ممكن الناس اللي ما تحب الحيوانات ما

0: تفهمه كثير او ما تقدر تتفهمه يعني حتى لو حاولت
1: تستوعبه فعلا.
0: ايوه يعني احيانا اللي يربي الحيوان مثلا ويتعلق فيه او مثلا يصير يبكي زي ما قال ابو طيف عن بناته هم يكونوا من الناحية الإنسانية ومن الناحية النفسية متعلقين بهذا الحيوان كثير.
1: صحيح.
0: فمهما أنت تحاول تشرح لهم أنه ترى هذا حيوان هم ما حيفهموا.
1: صحيح، لأن تعلقوا في شافوه يكبر.
0: أيوة.
1: يعني اللعب معاه، حركاته
0: قدامهم، لعب معاهم، لمعت عيونه وهو يطالعك مثلا.
1: بالضبط.
0: اي
1: بالضبط فعلا. طيب نرجع لكريم، مشاركات مستمعينا مع الاتصال. طيب فقدنا الاتصال. اذا سؤالنا التفاعلي مستمعينا الكرام، نتحدث عن تربية الحيوانات الأليفة، متى تكون مزعجة ومؤذية سواء لك او للجيران؟ الغريب مشاعل، يعني الحلقة اليوم خالفت توقعاتنا أنا وأنت.
0: أيوة.
1: يعني توقعنا أنه في ناس بتكون مؤيدة كثير ويتطرقوا للجوانب المزعجة للجيران فقط.
0: أيوة.
1: ولكن مش ضد الاقتناء.
0: أيوة.
1: أو تربية الحيوانات الأليفة، ما شاء الله كل مستمعين ضد.
0: وأيضا ما اتصل علينا أحد من أصحاب الحيوانات الأليفة مثلا علشان يشرح لنا موقفه وممكن مواقف الجيران الإيجابية أو السلبية معه، وموقفه هو من اقتناء هذا الحيوان. يعني إيش رأيكم مستمعينا مثلا اللي عندكم حيوانات أليفة، هل أنتوا مع أنه ممكن في أشخاص يقولوا أنا ضد تماما أنه أنت يكون عندك حيوان أليف؟
1: جميل. بس في نقطة كمان مشاعل، يعني الشخص اللي أعتقد علي قال أنا ضد تربية الحيوانات الأليفة بسبب التخلي.
0: أيوة.
1: يقول أني شفت يعني نماذج مرة كثير وشفت حيوانات مرة كثير، يعني واضح أنها كانت تربية منزل وتم التخلي عنها ومنظرها أصبح محزن جدا.
0: نعم.
1: طيب نرجع لاتصالات مستمعينا مع الاتصال.
2: صباحكم الله بالخير.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا.
2: معك أبو محمد من الرياض.
1: حياك الله يا أبو محمد، هلا وسهلا، تفضل.
2: يعطيك الصحة والعافية.
1: ومن يقول يا رب.
2: طبعا أنا عندي بنتي ما شاء الله في الثانوية وقالت لي يا بابا أنا عايزة منك طلب لكن أرجوك لا ترفض. قلت له الطلب إيش؟ طبعا توقعت إنه مثلا عاز ولا شيء. فقامت قالت لي يا أخي أنا أبغى أتبنى قطوة.
1: أتبنى؟ أيوة.
2: ما كان عندي فكرة إنه كيف تتبنى قطوة يعني. قالت لي في دار معينة في حي السلي فيها رعاية الحيوان بتبنى القطو. قلت لها والله طبعا أنا كنت رافض الفكرة نهائيا، لكن أقنعتني في الآخر. فمشينا فعلا الدار وتبنيناها بصفة رسمية وبعقد وكل شيء وجبناها البيت. باختصار سبحان الله القطوة يعني صارت قريبة مني بشكل غير طبيعي.
1: منك أنت؟
2: اي سبحان
1: سلام.
2: الله يعني انا الان لازم اشوف الصباح بلقاها قدام الغرفه، يعني لما اجي طالع لصلاه الفجر القاها قدام غرفه النوم. ولازم الاعبها شويه وبعد اطلع اروح اتوضا واروح الصلاه واجي برضو تجلس معي.
1: الله.
0: ايوه
2: يعني صارت الفه انا ما كنت متوقعه يعني ابدا.
0: هذه كثير يقولوا، كثير من البنات يعني والأولاد يقولوا أنه أنا مثلا كان أبوي أو أمي ضد تربية هذا الحيوان بعدين هم تعلقوا فيه أكثر مني.
1: صح
2: صحيح كلام، هذا اللي صح. صار هذا اللي صار فعلا يعني.
1: وأنت خير مثال يا أبو محمد،
2: هي يديك العافية.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا، حياك الله، أهلا وسهلا.
2: شكرا لك.
1: طيب جميل، هذا كانت مشاركة أبو محمد. معنا اتصال آخر. الجديد. صباح الخير.
0: الخير.
3: السلام عليكم. صباح الخير.
0: وعليكم السلام
1: ورحمة الله. أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم. أنا والله أنا حبيت أشارك في موضوع.
1: حياك الله، تفضل.
3: هو الأصل في الرأي الشرعي في الموضوع اللي أنتم
1: ما سمعت.
3: أنتم الموضوع عن تربية الحيوانات الأليفة، صح ولا لا؟
0: أيوة. من ناحية.

0: من الناحية الإنسانية صديقنا
1: طبيعي هذا مباح.
0: أيوة.
1: الأصل في تربية الحيوانات الأليفة مباح. ما إذا كان ما لها ضرر تمام.
0: أيوة.
1: ولكن أنا عندي قناعة أو عندي اعتراض على اللي مثلا والله يمشي

0: لكن انت مثلا فيها في بالنهايه في كل كبد رطب اجر. مثلا طيور تعطي مثلا قطط اكل مويه مو مشكله ولكن تاكد انه انت بتضر ناس ثانيين في الشارع اللي يمشون. مثلا انا اعرف ناس انا يخافون من شيء اسمه مثلا الله يعزكم كلاب
1: اي
0: شافوها في مكان يمشون زي كذا خلاص يعني يتوترون او تحسوا منها او يجي مثلا حساسيه الجلد من هالشيء.
2: ايوه
0: اي فانا ضد مثلا يمشون في الشارع وزي كذا.
1: طيب طيب في المنازل يا صديقنا
0: والله حتى في المنازل انا حتى ما يعني ما تستهويني الامانه يعني
1: بس انت تشوف انه الاكثر ازعاج انك تمشي فيها في الاماكن العامه.
2: ايوه
0: بالضبط إيه يعني ولا مثلا داخلين مكان وزي كذا ويجيبها يمشي معك وزي كذا ولا اذا شمت اكل وانت في مكان مكشوف مطعم مرت من عندك لو يعني
1: فادي.
0: يعني أنا ضد الأشياء
1: بالأمان. يا سلام وجهة نظر أكيد جميلة وتحترم. شكرا جزيلا لك يا صديقي. هلا وسهلا صباحك سعيد. طبعا هذه نقطة مرة مهمة مشاعل. أيوة. يعني في ناس تقول لك أنا ماني ضد اقتني ولكن خليه
2: بس لا تخليه يمشي جنبي بالشارع يعني.
1: إيه لأنه في نقطة من الجانب الصحي فعلا ذكرها. ممكن في ناس يكونوا مثلا في المكان العام هذا أو في الممشى وغيره وغيره يكون فعلا هو عنده حساسية أو عنده أيوة. مثلا خوف مفرط أيوة. لكل الأنواع يعني
2: أيوة.
1: أنواع الحيوانات.
2: وبعدين ممكن يكون في أكل ريحته حلوة مثلا فيكون واحد قاعد يمشي كلبه مثلا أو قطته فيهتم عليهم.
1: بالضبط بيحرجك أيوة. أنت يا المالك
2: أيوة.
1: وبيحرج اللي حولك. طيب اتصال جديد.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. لو سهل
3: صباح الخير.
1: صباح النوار. مين معانا؟
3: اتصلت انا قلب.
1: حياك الله. تعرف اسمك؟
3: محمود عزام.
1: محمود هلا وسهلا يا محمود. تفضل يا محمود.
3: والله بخصوص موضوع اليوم انا ضد الفكره طبعا.
1: ضد
2: الفكره.
3: ببساطه جديده لان جاي اعلانات التبني القطط بالذات أكثر من إعلانات البيع من الأشخاص.
2: أيوة
1: إعلانات التبني أكثر من إعلانات البيع.
3: بمعنى ما تلاقي شخص عاوز يبيع قطة لا هو عاوز يشتري قطة مثلا.
2: أيوة
3: هو عاوز بيدور على حد للتبني.
2: أيوة
3: يعني إحنا هنا في الرياض قد كتير. فإيه السبب؟ السبب إن في مشاكل
2: صديقنا صديقنا ممكن يعني أحيانا ما يكون في مشاكل قد ما يكون أنه مثلا ناس اشتروا قطة مثلا أو كلب وملوا منهم بعد سنة سنتين بدون ما يسببوا لهم مشاكل.
3: ده من ضمن المشاكل هو الملل حدث
2: مشكلة فقرروا أنهم يتخلوا عنهم.
3: هو مش قادر خلاص. هو دي مسؤولية يعني تربية القطة في البيت. أنا بنتي يعني فضلت فترة طويلة ومتمسكة إن أنا أجيب لها قطة بس للأسف وقتها ما تقبل. في ناس فعلا بتخاف. كريم بيقول هو عندها فوبيا الكلاب عندها فوبيا.
1: جميل.
3: فعلا في ناس بتخاف في تربية القطط. القطط بالذات حتى عندنا في مصر بيجيب مرض مش كويس بالذات البنات.
1: جميل جدا.
3: بيعرفوه بعدين بعدين حالة الزواج.
1: جميل. أيوة. جدا يعطيك العافية. شكرا لك يا محمود.
3: الله يعافيك. وأنا معلش برضو كنت عايز أقول في نقطة برضو عندي. أنا شخصيا في جيران اللي تحت أنا أعتبر من ضمن المتضررين لتربية الطيور.
2: أيوة
1: تشوف أنها مزعجة للجيران.
3: ربيين تخيلوا دجاج. دجاج والله بصحى من الفجر على صوت الدجاج. واشتكيت كذا مرة.
1: هذه من الأشياء
3: اللي قدر يسوي. قال له لا ما عندنا شيء بس أنا بصحى يومها على صوت دجاج.
2: طب حلو على الأقل في شيء صحيك الفجر.
3: لا لا لا صوت مزعج. ما احنا بنصحى الفجر وبنصلي بس صوت متواصل يعني بعد الفجر ساعتين ثلاثة صوت الدجاج وفي وقت بالذات في غلط المكيفات صوت مزعج جدا.
2: أيوه
1: جميل. يعطيك العافية يا محمود. شكرا لك على المشاركة. هلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
2: ناخذ اخر اتصال معانا لليوم. صباح الخير.
4: بونجور.
2: يا اهلا.

0: وسهلا
1: معك يوسف مريم.
2: حياك الله يوسف.
3: هلا يا يوسف. يوسف قل لنا رأيك بتربية الحيوانات الأليفة.
1: ألو.
3: أيوة معك.
2: معك يوسف. أيوة. رأيك بتربية الحيوانات الأليفة.
1: أوكي. رأيي هيكون شوي مختلف عن كل اللي حكوا اليوم.
3: أيوة.
1: أنا بالنسبة لي أنا شخص بربي عندي كلب.
3: أيوة.
1: أوكي. So بالنسبة لتربية الحيوانات الأليفة هذا شيء كتير يعني شيء كتير حلو للي عم بربي.
3: أيوة.
1: أول شيء بالنسبة للناحية الصحية كتير شباب يعني كتير من المتصلين حكوا عن الناحية الصحية. نحن لما بدنا نربي كلب نحن يعني دائما نعتني فيه بنروح عند الحكيم نعطيه الأدوية ونعطيه طعومة يعني بنعمله كفرد من أفراد العائلة. نحن ما بنترك الحيوان الأليف تبعنا من دون عناية. هذا واحد. اثنين بالنسبة للأكل كمان الأكل بده يكون حسب نوع الحيوان الأليف اللي عندك وشو بدك تعطيه وشو بدك تطعميه منشان ما يأثر على لا على ريحة البيت ولا على ريحة الحيوان الأليف ولا على يعني دايما في اهتمام بهذا الموضوع.
3: نعم يوسف احنا للأسف وصلنا يعني للأسف وصلنا إلى آخر الحلقة فشكرا لك وشكرا على رأيك وشكرا على مشاركتك
1: يعطيك
3: فأنت مع تربية الحيوانات الأليفة؟
1: ايه طبعا طبعا.
2: جميل.
3: وعندك كلب واحد صح؟
1: عندي كلب ايه بس مش هون بلبنان.
3: يا سلام.
2: جميل جدا يعطيك طيب. العافية يوسف.
3: الله يخلي شكرا لك.
2: شكرا لك يا يوسف. طيب اتصال يوسف. مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام الساعة التفاعلية من برنامج 7 الصبح. لازال لدينا المزيد لنا وقفة مع عناوين الأخبار مع الزميلة هناء عوني ثم نعود لكم في ساعتنا الثانية من برنامج 7 الصبح. لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا.
3: إلى اللقاء.
4: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين آراء المحللين
6: تحليل يعني أنت تتكلم فنيا
7: قال القدسية المفروض الأول
8: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة
9: وش أسوي أنا اللي سجل
5: وأقلام الصحفيين
10: الهلال ما شاء الله تبارك الله
11: إذا تم رفض احتجاج نادي
5: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
12: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو
5: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
13: تحتاج أكثر من مكان من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
14: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
13: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: الثامنة بتوقيت الرياض، الخامسة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بمواجهة وقت سيء جدا إذا لم تبرم اتفاقا. السفارة الباكستانية في طهران تعلن أن وزير الداخلية عقد اجتماعا مهما في إيران لتسهيل الحوار، وتعلن أن الزيارة ستستمر يوما آخر لبحث أفاق استئناف المفاوضات. مسؤول إسرائيلي يؤكد

يؤكد للقناة 13 أن التحضيرات في إسرائيل بلغت ذروتها لاستئناف القتال ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تحويل مسار 78 سفينة تجارية ضمن إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران. حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تعود إلى مينائها في ولاية فيرجينيا. الحكومة البريطانية تعلن نشر سلاح مضاد للمسيرات منخفض الكلفة في عملياتها العسكرية بالشرق الأوسط. مراسلة العربية تفيد بوقوع غارات إسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان منذ منتصف الليل. منشق عن الدعم السريع يقول إن قوات حميتي تعيش حالة من الانهيار، ويؤكد أن الأخير أمر بتصفية خصومه. أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 67 مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات الروسية خلال ساعتين. السلطات الفنزويلية ترحل المسؤول السابق وحليف الرئيس مادورو أليكس صعب إلى الولايات المتحدة. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا لا يستوفي معايير حالة الطوارئ الوبائية. في أخبار الاقتصاد، الصين تكشف عن تقدم في المحادثات التجارية مع أمريكا في أعقاب قمة الرئيسين ترامب وتشي في بكين. انتهاء إعفاء شحنات النفط الروسي من العقوبات دون تمديد. الهند تشدد قواعد استيراد الفضة ضمن تدابير لحماية الروبية. وفي أخبارنا الرياضية، جامبا أوساكا يهزم النصر ويتوج بطلا لدور أبطال أسيا 2. والبرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للنصر يقول بعد الخسارة إن الفوز بدور روشن السعودي أهم لفريقه. الهلال يهزم نيوم وأنظاره تتحول نحو مباراة النصر. الاتحاد يبحث عن النقطة أمام الشباب لبلوغ نخبة آسيا في مباراة اليوم. مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويتوج بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي. واتحاد الجزائر يهزم الزمالك ويتوج بطلا للكونفدرالية. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
2: آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
0: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
3: أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.

0: حياكم الله مستمعينا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت طبعا على أثير العربية FM، ومكملين معاكم إلى الساعة 9 إن شاء الله في ساعة مليئة بالمواضيع المنوعة. نبدأها بالعناوين ماجد.
1: نعم، عندنا مشاعر أكيد في أول فقرة، عندنا فقرة المستشار. نتساءل هل ما زالت حفلات التخرج تحمل رسالتها كما في السابق، رسالتها التربوية، أم تحولت إلى عبء ومظاهر مبالغ فيها؟
0: وفي فقرة الصحاء، هل فعلا الكبسة أو المندي أو الدجاج مع الأرز بشكل عام ممكن يكون وجبة مفيدة للجسم؟ ماجد،
1: عشاق الأرز. فأنا من هذا المنبر أوجه تحية لزميلي علي القيدان، وأتمنى أنه يسمع رأي المختص في فقرة أصحاء. أما في فقرة سر المهنة، ترى ما السر الحقيقي وراء نجاح تجارة العطور؟
0: وفي فقرة AI رح نسأل صديقنا محرك الذكاء الاصطناعي، ما هي أكثر الأشياء البسيطة التي تصنع فرق في يوم الإنسان دون أن يبذل جهدا كبيرا؟
2: 7 الصبح على العربية FM.
1: ونبدأ هذه الساعة مستمعينا الكرام بحالة الطقس، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.
0: طبعا وقد تصل يعني الرؤية إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة العربية السعودية.
1: وعن درجات الحرارة، نبدأ بالعاصمة الرياض. اليوم والله الأجواء أبرد
0: شوي
1: من من, من الأسبوع الماضي، يعني عندنا اليوم العظمى في الرياض 36 درجة مئوية والصغرى 26.
0: على العكس ماجد، في جدة درجة الحرارة مرتفعة أكثر، الأسبوع الماضي كانت العظمى دائما أقل من الرياض. اليوم درجة الحرارة العظمى في جدة تصل إلى 39 درجة مئوية، أما الصغرى فهي 26 درجة مئوية.
1: اللافت كمان في هذا اليوم الدمام كانت هي الأشد حرارة الأسبوع الماضي، اليوم هي الأقل، حيث العظمى مستمعين الكرام 34 درجة مئوية والصغرى 25. من درجات الحرارة مستمعينا إلى حركة المرور وحالة السير في هذا الصباح، ونبدأ بمدينة الرياض. نعم. وفق تطبيقات الخرائط تشهد اليوم مدينة الرياض انسيابية في الحركة نوعا ما، مع وجود ازدحام متوسط في بعض الشوارع، يعني عندنا ازدحام متوسط بشكل متقطع على طريق مكة المكرمة، وكذلك من الشوارع التي تشهد ازدحام لافت، طبعا الأغلب متوسط، عندنا زحام متوسط على الدائري الشرقي، وأيضا زحام متوسط بشكل متقطع على طريق الملك فهد.
0: ماجد، جدة تشهد انسيابية يعني كبيرة في معظم شوارعها، في طريق الحرمين ازدحام جدا جدا بسيط، شارع فلسطين أيضا هناك ازدحام جدا بسيط، كمان طريق الأمير ماجد، وفي زحام لا يذكر يعني يدوب أيضا في طريق،
1: في جزء من
0: أيوة
1: من طريق المدينة.
0: نعم، أي
1: جزء بسيط
0: يعني لا يذكر أبدا. أيوة
1: جميل. أما بالنسبة للدمام فكذلك الحال، في مدينة الدمام تشهد انسيابية واضحة في حركة المرور، يعني ما شاء الله عندنا الخرائط كلها
0: خضرة
1: والشوارع كلها خضرة، عدا ازدحام بسيط بالاتجاهين، يعني ازدحام متوسط على طريق الملك فهد.

0: دائما في ختام هذه الفترة الفقرة مشاعل ما نوصي مستمعينا الكرام بالالتزام بالإرشادات المرورية للحفاظ على سلامتهم إن شاء الله ويصلون إلى وجهاتهم سالمين
1: إن شاء الله.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
1: وصلنا مستمعينا إلى يعني أولى فقراتنا لليوم من الساعة الثانية وهي فقرة المستشار. رح نحكي فيها أكثر عن حفلات التخرج. هذه الفترة طبعا زي ما أنتم عارفين يعني شهدت حفلات تخرج ولا زالت تشهد يعني حفل لكل مرحلة دراسية من الروضة لآخر مرحلة. حفلات التخرج أصبح يرافقها أحيانا تكاليف باهظة وعبء على الأهالي وهدايا مكلفة ومتكلفة. يعني حفلات التخرج زمان ماجد كانت دائما مرتبطة بلحظة إنجاز وفرحة وشيء جدا بسيط حتى صحيح. بدون هدايا يمكن يعني كانوا الأهل بس يروحوا لولدهم مثلا أو بنتهم للمدرسة يحتفلوا فيها مع الشهادة ينبسطوا وخلاص يعني ينتهي الموضوع هنا. بس بالسنوات الأخيرة بدأنا نشهد مظاهر مظاهر حتى في الشوارع، مظاهر في المولات مثلا
0: صحيح.
1: اللي يكون الشخص ماشي بعباية تخرج وشايل وراء أكياس هدايا أو بالسيارة. في ناس أصبحت تستأجر سيارات علشان هذه المواضيع، في ناس يعني صارت تتكلف جدا
0: صح.
1: هذا الموضوع صار يعطي الأهل عبء وكمان يعطي الأطفال أو الأولاد اللي ما عندهم قدرة
0: فعلا في جانب المقارنة
1: عبء كمان أنه ليش هو يعمل وأنا ما أعمل.
0: نعم للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الدكتور فراس الحربي، مشرف تربوي ومستشار نفسي متخصص في الصحة النفسية السلوكية. حياك الله دكتور، يا هلا وسهلا ويسعد صباحك. حياك الله معنا في برنامج سبع الصبح.
3: حياكم الله وأسعد الله صباحكم وصباح كل المشاهدين في المنطقة العربية.
1: يا أهلا وسهلا دكتور. دكتور بداية خلينا نحكي عن حفلات التخرج. برأيك هل أصبحت عبء مثلا على نوعا ما على الأهالي وحتى على الأطفال؟
3: نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء المرسلين. في الحقيقة تشهد يعني ترند أو هبة حفلات التخرج يعني أمور مبالغ فيها اليوم. فلو رجعنا تاريخيا يعني منذ 30 سنة أو يعني أقل بدأت حفلات التخرج في المرحلة الجامعية عندما ينجز الطالب إتمام شهادة البكالوريوس، ويمكن من حوالي 20 سنة أو 15 سنة بدأت حفلات التخرج تأخذ منحنى آخر وهي الدخول إلى المدارس العامة. فبدأت حفلات التخرج في المرحلة الثانوية، بدأت من المدرسة وتطورت إلى المرحلة المتوسطة بعد ذلك ثم الابتدائية ثم حتى الروضة. اليوم بتشهد حفلات التخرج بشكل يعني استعراضي أكثر.
1: أي
0: بشكل استعراضي؟
3: نعم.
0: طيب ممكن أحد الآن يسمعنا وتوه مسوي مثلا حفلة تخرج يقول لك طيب أنا ودي أفرح بإنجاز بنتي أو ولدي، أو ما أبغى أحس أنه ولدي مختلف أو بنتي مختلفة عن أقرانها.
3: أقول له من حقه يفرح، ولكن الفرحة يجب أن لا يكون مبالغ فيها، وأيضا أن لا تؤثر على نفسية الآخرين. لأنه هل يستطيع الجميع تلبية جميع طلبات حفلات التخرج؟ يعني اليوم حفلات التخرج للأسف الشديد بتشهد انتقال إلى قاعات الأفراح وقصور الأفراح. مع اللبس والهدايا وغيره، هل يستطيع الجميع تلبية احتياج يعني هؤلاء؟ هل الناس متساوية في القدرات المادية والقدرات الشرائية؟ هنا مربط الفرس. نعم، وأيضا لا ننسى أن وزارة التعليم وحكومتنا الرشيدة مشكورة أصدرت تعميم بمنع عمل حفلات التخرج في المدارس. لكن هل الجميع يطبق القرار؟ يعني لا أعتقد، خاصة يمكن المدارس الخاصة. ولكن هنا نجي لأن المدارس الخاصة من يستطيع دفع رسوم المدارس الخاصة يستطيع عمل حفل التخرج أو غيره.

0: لكن خلينا نتكلم عن المدارس العامة والحكومية. هنا احنا بنأثر على نفسية الطلبة الأقل حظا أو اللي دخلهم المادي يعتمد أساسا على المعونات أو الدعم الحكومي أو حسابات المواطن أو الضمان الاجتماعي. هؤلاء لا يستطيعون تلبية الطلبات المتزايدة للمدارس في حفلات التخرج.
1: نعم،
0: أيضا لا
1: بس
0: ننسى،
1: بس للتوضيح، هو منع حفلات التخرج خارج المدرسة،
0: نعم خارج المدرسة،
1: أيوة، وعدم تحميل أولياء الأمور تكاليف لذلك. أي
0: بالتأكيد التأكيد على أولياء الأمور بعدم عفوا التأكيد على إدارة المدرسة بعدم طلب أي طلبات لحفلات التخرج من أولياء الأمور، هذا ما أكدته وزارة التعليم. نعم
1: نعم
2: أيوة. طيب دكتور، هل مثلا بحكم أنه حضرتك مشرف تربوي ومستشار نفسي، هل حصل معك موقف مثلا من طفل أو من شاب أو شابة أو حتى من أهل جو عندك واشتكوا لك أو قالوا لك أنه إحنا متأثرين نفسيا بسبب أنه فلان عمل حفل تخرج وإحنا ما قدرنا مثلا نعمل؟
0: لا، الحقيقة جتني شكاوي من بعض أولياء الأمور وليس من الأطفال أنفسهم أو من
2: أي
0: الطلبة أنفسهم،
1: تمام.
0: إنه طلبات متزايدة، طلبات المدرسة متزايدة، نحن لا نستطيع تلبية كل هذه الطلبات، حفلات التخرج أصبح مبالغ فيها. يعني أيضا لا ننسى المتنفعين من تلك الحفلات، وهم نوعين، اللي هم مثلا إدارات المدارس اللي تبغى الشو الإعلامي ونوع من يعني المنافسة مع المدارس الأخرى أحيانا، والمتنفعين ماديا اللي بيتنفعوا من هذه الحفلات او الحفلات التخرج اللي بيكون فيها صرف مبالغ مهوله. فلنبحث عن المتنفعين ماديا، هم الذين نعم هم الذين يعني للاسف الشديد يستهدفون تلك الامور.
2: طب ما هي البدائل؟ او انه
0: البدائل حفل بسيط في نفس المدرسه، حفل بسيط في نفس المدرسه مع شهادات تقديريه للمتفوقين او للناجحين والمتخرجين، هدايا بسيطه رمزيه بتقدمها المدارس من ميزانيه المدرسه، هذا الشيء يعني محمود. ولكن المبالغه فيما يحصل اليوم من تجهيز خاص وخاصه لدى البنات، يعني خلينا نتكلم انه كمان البنين اهون، البنات لبس خاص وطقم تخرج وورود وهدايا وغيرها، وكوشة أحيانا، كوشة بيعملوا كوشة زي مثل كوشة الأفراح.
2: أيوه.
1: طب أثر
0: نعم.
1: هذه المبالغة في مسألة المقارنات دكتور؟
0: بالتأكيد نفسيا ستؤثر على نفسية هؤلاء الأطفال، والأطفال بالذات لن يفهموا القدرات المادية والاختلاف بين الطبقات، فبالتأكيد تؤثر عليهم نفسيا إذا لم يستطيعوا تلبية المتطلبات وبالتالي عدم حضور حفل التخرج. فهنا على يعني يدق ناقوس الخطر لدى إدارة المدرسة، المفترض أنه في طلبة لم يستطيعوا الاشتراك في حفل التخرج، هل بحثت المدرسة عن الأسباب وخاصة الأسباب المادية؟ لأنه بالتالي مستحيل أحد يرفض أنه يفرح ابنه أو يشارك بتلبية المبلغ المادي اللي بيدفع لهذه المدرسة لعمل حفلات التخرج، فبالتأكيد لها تأثير نفسي عميق قد يصل إلى الاحتقان ضد المجتمع وصنع نوع من الكراهية تجاه الآخرين، لأنه هذا طفل لن يفهم في الأخير أنه والله والده أو والدته أو الأسرة اللي هو منها لن تستطيع التلبية ماديا بسبب ظروف معينة بسبب وضعه المادي الميسور أو البسيط جدا.
1: طيب، إقامة مثلا حفل تخرج تشوف لأي مرحلة أو في أي عمر ترى بأنه هذا إنجاز يستحق أن يقام له حفل؟
0: والله أعتقد أن المرحلة الثانوية، الانتهاء من المرحلة الثانوية يعني هو المناسب جدا، أما المتوسطة والابتدائية والروضة صراحة هذا شيء يعني نوع من الإصرار المادي ونوع من الترف ونوع من زي ما نقول بالعامية الهياط الاجتماعي أو الاستعراض أو الشوف.
2: طيب دكتور، كيف تنصح مثلا الأهالي لو جاء أو في أحد من مستمعينا حب أنه هو يوضح لابنه أو ابنته أنه إحنا مو غير قادرين مثلا، أو يعني ممكن حتى يكونوا قادرين لكن غير راغبين بأنه إحنا نعمل لك حفل تخرج لأنه أنت متخرج من سادس، يعني مو متخرج من هارفارد، ف
0: نعم.
2: يعني
0: هل
2: كيف
0: تعتقدين
2: تنصح
0: أن الطفل سوف
2: التعامل؟
0: يفهم هذا الكلام؟ هل تعتقدين أن الحوار سيجدي نفعا مع الطفل؟ لا أعتقد ذلك،
2: ممكن
0: يعني حتى
2: جدا.
0: لو وضحته.
1: طب أنا ممكن
0: نعم.
1: أمام تحدي، طيب ولدي مثلا شاف في حساب مثلا صديقه اللي معاه في الفصل

0: وأهله مسوي له حفلة كبيرة، هو في نفس المرحلة، فجايني بمقارنة، أنا كيف أقنعه مثل ما قالت مشاعل؟
1: وهذه المشكلة اليوم، مشكلتنا في السوشيال ميديا اللي أصبحت ترسخ أشياء ذهنية يعني، وكشفت لنا حياة الآخرين، وخاصة اللوكسري لايف، الناس اللي بيحبوا يستعرضوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هنا أنا أفهم ابني أوكي أنه حالتنا المادية لا تسمح لنا بهذا الشيء، لكن هل تعتقد أن الطفل لديه القدرة بفهم هذه الأمور؟ يمكن اللي في المرحلة الثانوية قد يستطيع، لكن مستحيل الطفل أو من هو في مرحلة المراهقة يستطيع أنه يرضى، فحيكون عنده نوع من عدم الرضا وعدم القبول الاجتماعي، وبالتالي احتقان ضد المجتمع، بالتالي كراه، حتى نوع من يخلق نوع من التباغض والتحاسد بين الطبقات، وخاصة هؤلاء أطفال ليس لديهم القدرة على فهم الأمور
2: نعم دكتور،
1: المادية،
2: لكن احنا
1: لماذا
2: هنا
1: أبي فقير ولماذا أبو فلان غني؟
2: دكتور احنا هنا نكون دخلنا انه هذه المشكلة ما لها حل، لكن في حلول. يعني انا ابغى اوضح لابني انه انا ما أقدر أو مو رغبتنا الحين أنه إحنا نعمل حفلة، لأنه يا بابا أو يا ماما في أشياء ثانية أهم.
1: بالتأكيد، لكن زي ما ذكرت في أولويات أستطيع إفهامها للطفل، لكن زي ما ذكرت حضرتك أنه بيشوفوا على السوشيال ميديا اليوم، هؤلاء أطفال لن يفهموا، مراهقين أيضا عندهم نوع من التغيرات الفيزيولوجية اللي بتحصل في جسمهم وتجعلهم غير قادرين على استيعاب الحكمة الحقيقية من وراء ما يريد الأب إيصاله لهم من رسالة. أيضا حتى الطبقات البسيطة تستطيع عمل حفلات بسيطة لأطفالها، يعني عدم كمان عمل حفلات مبالغ فيها، لا، نستطيع الاحتفاء بابننا بمنجزه، عدم الاستهزاء مثلا بالمرحلة الدراسية. بالعكس، أنا لازم أبين له أنت تخرجت من سنة ابتدائي ممتاز، أنت أصبحت رجال، سوف تنتقل إلى مرحلة أكبر وأفضل إن شاء الله، وإن شاء الله القادم أجمل. الاحتواء هنا والحوار الهادئ ممكن يخلق نوع من التفاهم الأسري، ولكن لن يرضي الطفل أو المراهق أمام زملائه أو في المجتمعية، لن يكون لديه القدرة على استيعاب ذلك المجتمع.
0: نعم. كل الشكر لك ولوجودك معنا ضيفنا الدكتور فراس الحربي، مشرف تربوي ومستشار نفسي متخصص في الصحة النفسية السلوكية. شكرا جزيلا لك وصباحك سعيد.
2: نشكرك جزيل الشكر وصباحك سعيد.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
0: ومن فقرة المستشار إلى عالم المهن، وتحديدا للروائح الجميلة، إلى عالم العطور. عالم العطور أكبر بكثير من مجرد زجاجة، هو فن وتسويق وذوق. وذوق العطر مش مجرد رائحة جميلة، أحيانا يكون فيه هوية، ذكرى وانطباع أول يدوم، وخلف كل زجاجة عطر عالم كامل من الأسرار والتفاصيل، من اختيار النوتات إلى طرق التركيب، وحتى أسرار نجاح تجارة العطور وانتشار بعض الروائح بشكل جنوني.
2: نعم ماجد، يعني فعلا عالم العطور عالم جدا كبير، وفي روائح مستحيل تروح من بال الشخص، وفي روائح كثير ترتبط بذكريات.
0: صحيح.
2: ففي فقرة سر المهنة اليوم رح نفتح ملف تجارة العطور ونتعرف على خفايا هذا العالم مع ضيفنا الكريم الخبير بالعطور وليد الراجح. أهلا وسهلا.
4: يا مرحبا والله ومسهلا، وسعيد والله بالتواجد معكم في هذه الإذاعة المميزة، وأرحب بالأستاذ ماجد والأستاذة مشاعل.
2: يا أهلا وسهلا،
4: وأرحب والله بالمتابعين الأعزاء، وأتمنى حقيقة أن أكون ضيف خفيف الظل.
0: يا أهلا وسهلا، حياك الله، سعداء بوجودك معنا.
4: والناس أسعد الله طولي بعمرك.
0: يعني من منا لا يفضل العطور؟ وكلنا يعني نضعف أمام الروائح الجميلة، ولكن دائما يكون هناك تساؤل في بعض البراندات الغير معروفة أو الناشئة ولكن نجحت فتستغرب. أيوة. يعني كان في السابق كان المتعارف على البراندات العالمية، اليوم أصبحت هناك براندات ناشئة.
2: نعم.
0: وجديدة ولكن منتشرة وعليها إقبال كبير. هذا يقودني للسؤال في البداية أستاذ وليد، ما السر الحقيقي وراء نجاح تجارة العطور؟
4: السؤال حقيقة إجابته ترجع إلى حقيقة هوية

0: المجتمع السعودي ومجتمعاتنا هنا في الشرق الأوسط. قبل هذه الهوية نذكر أن أهمية التعطر في الإسلام. لا شك أن يعني الإسلام جعل من الطيب عبادة وسنة، ورفع من شأنه حتى اقترن بأحب الأشياء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. من هنا أصبح العطر للمسلم اعتبره يعني جزء من شخصيته، جزء من وقاره. أيضا التطيب في الجمع والأعياد والمساجد، التطيب هنا ليس ترفا بل هو امتثال لهدي نبوي يحث على النظافة وطيب الأثر.
1: جميل.
0: إذا أمعنا النظر في المجتمع السعودي أو المجتمع الإسلامي، نجد أن العطر والبخور يعني نجدها لغة يومية، لغة يومية يعني للضيافة، للاحتفاء. يعني لا يخلو بيت من مدخنة تفوح بالعود، ولا تكتمل المناسبة دون يعني البخور العطور. فنرى شوفة يعني أنها هوية ثقافية واجتماعية تعكس يعني كرم الضيافة والترحاب.
1: جميل.
0: فلذلك تجارة العطور ناجحة في هذا المجتمع بناء على هوية المجتمع وحب للعطور وحث الدين الإسلامي على الطيب والتطيب.
1: هذا كلام جميل ومتفق عليه وبنأكد عليه أكيد أستاذ وليد، ولكن أنت كما ذكرت المجتمع هنا متعود على الطيب، فبالتالي ذائقته جدا عالية والمنافسة كبيرة، فوش اللي يخلي مثلا عطر ينجح دون الآخر؟ ما هي الأسرار اللي تخلي مثلا رائحة معينة أو تركيبة معينة تنجح؟
0: والله الجواب لها يعني لها أبعاد كثيرة. يعني مثلا هناك عطور موسمية يعني تظهر وتختفي سريعا، وهناك عطور حقيقة خالدة تستمر يعني لسنوات. وأعتقد أن النجاح هذا يرجع إلى ثلاثة أمور. أولا الابتكار. طبعا السوق مليء بالعطور أو مزدحم بالعطور المتشابهة. لكي تنجح لابد أن تقدم رائحة وتوليفة لم تسبق للأنوف اعتيادها، وهذا ما نسميه الغرابة أو الابتكار. لكن هذا الوحده ما ينفع. الابتكار لابد أن يعني يأتي معه شيء يسمى جمال الرائحة. الغرابة وحدها لا تكفي، يعني هناك عطور غريبة لكنها منفرة. السر يكمن في أن الغرابة تقترن بالجمال. أعطيكم مثال إذا أردتم. عندكم مثلا عطر كريدة فينتوس. قبل عام 2010 كانت العطور الرجالية تدور في فلك الأخشاب التقليدية، الحمضيات، الروائح البحرية. جاء عطر كريدة فينتوس كسر هيبة العطور الرجالية، وذلك بإدخال النوتات الفاكهية في العطور الرجالية. من هنا يعني أصبح مثلا عطر كريدة فينتوس ترند عالمي، وقلدته المئات من شركات العطور. لأنه جمع بين الابتكار وجمال الرائحة.
2: طيب، بالحديث عن هذه العطور الشهيرة تحديدا، ليش في عطور صار لها سنين وسنين وسنين، فوق 30 سنة وال20 سنة، إلى الآن لا زالت هي مثلا الرقم واحد بهذا البراند والناس متعلقة فيها وهي الأشهر، وفي عطور تختفي يعني تختفي مع انتهاء الموسم مثلا، حتى ما يعاد تصنيعها؟ إيش السر؟ هل السر مثلا يرتبط بذاكرة الناس؟ هل السر يرتبط بنوع الرائحة؟ بالدعاية مثلا أحيانا ممكن في شركات تستعين بممثل عالمي وتتعاقد معاه لسنوات طويلة مثلا.
0: ما أعتقد أني أجبت على هذا السؤال في الإجابة السابقة، يعني يرجع إلى الأمور اللي ذكرتها اللي هي الابتكار وجمال الرائحة.
2: يعني هل الإعلان مثلا يد في هذا الموضوع؟
0: التسويق لا شك أن له دور كبير في إبراز بعض العطور.
1: ممتاز.
2: نعم، يعني لا شك. في يعني كلنا نذكر قضية عالمية اللي هي قضية جوني ديب اللي هو البطل قراصنة الكاريبي، لما رجعت أثيرت حول القضية لما

0: قضية انفصاله رجعت مبيعات عطر العطر اللي هو عامل له دعاية ارتفعت وظلت إلى الآن هي الرقم واحد في هذه الماركة اللي هي ديور. فأحيانا نجاح العطر قد يكون مرتبط بالشخص اللي مثلا عامل له دعاية.
1: والله أحيانا أيضا يرجع إلى اسم العلامة.
2: حلو.
0: نعم.
2: طيب.
1: اسم العلامة له دور كبير في نجاح بعض العطور.
2: طيب.
1: أيضا السوشيال ميديا يعني قادرة أن تجعل عطر مغمور في ليلة وضحاها يضرب العطر. في خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي التسويق لا شك أنه طريقة جذب مهمة لنجاح بعض العطور، لكن العميل ممكن أو المستهلك يجرب العطر في المرة الأولى، لكن اللي يجعله يعود للشراء ويكرر التجربة حقيقة هي الرائحة والابتكار الموجود في الرائحة.
2: نعم. طيب نقطة أخيرة سمحت لنا أستاذ وليد، اليوم أنا كيف أميز بين العطر اللي فعلا أصلي أو العطر الدرجة الثانية مثلا أو المقلد؟
1: والله شف لا شك أن المقلد الآن منتشر كثيرا في الأسواق. طبعا التقليد مجرم ومحرم قانونا وشرعا ولا يجوز، لكنه منتشر حقيقة. لكن التمييز هي احنا كتجار او كتجار لا نفرق احيانا بين العطر الاصلي والمقلد الا عن طريق الرائحة. الا عن طريق الرائحة، يعني وصلوا للتقليد انه يقلد لك الباكج، يقلد لك الزجاجة، يقلد لك بحذافيرها. يعني لا نستطيع الوصول الى أن العطر مقلد إلا بالرائحة، ولذلك اللي تجد أن العطر الأصلي دائما يهتم بالتوليفة، تجد أن العطر الأصلي فيه تدرج بين الافتتاحية والقلب والقاعدة، فيه تدرج هرمي مبني على صناعة فنان، لكن العطر المقلد تجده رائحة خطية من البداية وحتى النهاية بدون تدرج، هنا نكتشف أن العطر مقلد. وأنا طيب أوصي أن الإنسان ما يأخذ العطر من أي مكان، يأخذ من الأماكن الموثوقة لتجنب السقوط في مثل هذه العطور المقلدة.
0: جميل جدا الخبير بالعطور الأستاذ وليد الراجح، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا وعلى هذه المعلومات المفيدة، ونتمنى لك صباح سعيد.
1: وأنا سعدت اليوم بالتواجد معكم.
0: إلى اللقاء.
2: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لله.

0: طيب لازلنا متواصلين معاكم مستمعين الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج 7 الصبح.
1: طبعا من الترندات المنتشرة يعني مستمعينا اللي هي جوائز كاكست. كاكست تمنح جوائز خاصة لدعم المواهب العلمية ضمن معرض آيسف 2026. طبعا شاركت في المعرض 10 طلاب من برنامج التلمذة، حيث خصصت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كاكست جوائز خاصة للمرة الأولى ضمن مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2026 اللي استضافتها مدينة فينيكس بأمريكا. مشاركة نحو 1600 طالب وطالبة موهوبين يمثلوا أكثر من 70 دولة حول العالم. طبعا كاكست شاركت بالمعرض 10 طلاب من برنامج التلمذة، أحد برامجها المتخصصة في دعم وتأهيل الموهوبين ضمن المنتخب السعودي.

0: السعودي للعلوم والهندسة مستعرضين مشاريعهم البحثية في واحدة من أكبر المنافسات العلمية العالمية لطلبة المدارس. طبعا في عذرا ماجد في مجال الاستدامة والبيئة، في مجال الصحة، في مجال الطاقة والصناعة. في مجال الطاقة والصناعة نالت الطالبة السعودية لانا أبو طالب جائزة عن ابتكارها في تطوير بطاريات لمياه البحر باستخدام مواد حيوية ونقاط كربونية نانوية بهدف إنتاج حلول مستدامة وأكثر كفاءة لتخزين الطاقة وتدعم مستقبل الطاقة النظيفة والتطبيقات الصناعية المتقدمة.
1: سبعة الصبح على العربية FM.
2: ومن الأخبار كذلك مستمعين الكرام المتعلقة بتجهيزات أو الاستعدادات للحج، أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة الخرائط التفاعلية الثلاثية الأبعاد للحرمين الشريفين. طبعا تهدف إلى الربط المباشر بين المشاعر المقدسة والمسارات المؤدية للمسجد الحرام وكذلك الفنادق والمرافق المحيطة، بما يعزز تجربة الزائر ويحد من التحديات المرتبطة بالتنقل خاصة خلال أوقات الذروة. وتحسن الخرائط التفاعلية ثلاثية الأبعاد تجربة المستخدم داخل الموقع عبر وجهات سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة كذلك، بما يمكن المستفيدين من الوصول إلى المعلومات والخدمات بكفاءة عالية.
0: طبعا هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الهيئة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة الحجاج، وكمان امتداد لجهود الهيئة في تقديم تجربة متكاملة وميسرة لقاصدي الحرمين الشريفين، بما يعكس عناية المملكة بالحجاج وأيضا تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خدمة الحجاج والمعتمرين.
1: سبعة الصبح على العربية FM.
0: مستمعينا وصلنا إلى فقرة الصحاء، رح نحكي فيها اليوم عن موضوع مثير للاهتمام بشكل كبير جدا.
2: كبسة الرز والدجاج، يعني كثير من الأقاويل إنه خفف رز، يعني تسمعي دائما نصائح طبية أيوة. خفف رز، لا تكثر من الرز. الرز يعني أوكي تناول ولكن بكميات،
0: لا تأكل رز الدجاج يوميا
2: بالضبط، أنه هذه وجبة غير صحية أو غير مفيدة مليئة بالسعرات الحرارية العالية، فبالتالي قد تنعكس سلبا على صحتك. لأنه في دراسة ملفتة أو معلومة لافتة مشاعر شيء.
0: الدراسة صراحة يعني جدا جدا ملفتة لما مرينا عليها وإحنا نحضر للحلقة، وهي أنه
2: يعني لها فوائد.
0: الكبسة بشكل يومي أو الرز والدجاج بشكل يومي في لهم فوائد جدا كبيرة، لا وكمان ممكن يساعدوا على حرق الدهون.
2: هذا النقطة اللي راح نتناقش فيها عن الفوائد والأضرار كذلك مع ضيفنا أو مع ضيفتنا الدكتورة سهى هاشم عبد الجواد، أستاذ تغذية الإنسان بجامعة طيبة واستشاري الغذاء والتغذية. حياك الله دكتورة سهى.
3: هلا والله، حياكم الله جميعا جميع المستمعين.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا دكتورة.
3: أهلا وسهلا
0: دكتورة، هل فعلا يعني تناول الأرز والدجاج يوميا قد يكون مفيد للصحة على عكس ما يعتقد معظم الناس؟
3: طيب انتوا اليوم اتكلمتوا عن موضوع كذا شوية مثير للجدل، نحن نقول اللي هو الكبسة.
2: احنا من عشاق الرز.
3: اتوقع يمكن 90% من السعوديين عشاق الرز
0: اكيد،
3: او منطقة الخليج عموما. طيب لو نجي نتكلم عن الكبسة اللي هي الرز والدجاج، فالدجاج ذكرته حسب الدراسة انه يساعد على يعني حرق الدهون. الدجاج مصدر بروتيني كامل، يعني نحن نقول يحتوي على جميع الأحماض الأمينية التسعة الأساسية اللي جسم الإنسان ما يقدر يصنعها. البروتين هنا اللي في الدجاج له تأثير حراري للأكل. في علم التغذية كلمة

0: تأثير حراري للأكل، يعني الجسم يستهلك طاقة كبيرة عشان يهضمه وعشان يستخدمه.
1: أيوة.
0: وهذا يرفع معدل يعني الحرق بشكل مؤقت ويخلينا نشعر بالشبع، ويحافظ على الكتلة العضلية لما أمارس الرياضة طبعا. عشان كده هذه الدراسة يعني قالت لنا إن هو يساعد عليه. طبعا جميع أنواع البروتينات الحيوانية لها نفس التأثير.
1: نعم يعني أيوة.
0: ما في مشكلة نحن نعتمد على الرز أو الكبسة يوميا، لكن لو لاحظنا أن اعتمدنا يوميا بدون ما نضيف أي مصادر للألياف، هذا حيسبب لي نقص في الأوميجا 3، في فيتامين سي، في الألياف، في مضادات الأكسدة. عشان كده لابد أن نضيف الخضروات ونضيف الدهون الصحية ومصادر بروتينات أخرى في الوجبة عشان نجعلها صحية بأكثر.
2: يعني مقلوبة.
0: مقلوبة هي مقلوبة مية مية، مقلوبة مية مية. يعني نحن نقول الكبسة ما هي وجبة سيئة بطبيعتها، هي وجبة متكاملة المكونات، تجمع بين البروتين والكربوهيدرات طريقة يعني نقول دائما محببة لذائقتنا السعودية. لكن طريقة الإعداد، نوع الرز، حجم الكمية الرز اللي بأكله، كم مرة أكله،
1: كمية العوامل اللي محطوطة بال
0: الدهن، السمن، أيوة. هذه العوامل كلها تحدد إذا الكبسة يعني صحية أو غير صحية.
2: يعني الوجبة بحد ذاتها ليست مضرة، ولكن الضرر يكمن في طريقة تحضيرها دكتورة.
0: نعم، مو بس طريقة تحضيرها، أنا قلت يعني نوع الرز نفسه. لما يكون يعني دائما إحنا نقول الرز اللي هو البسمة البني هو الخيار الأفضل. ليه؟ لأنه يحتوي على ألياف، يحتوي على فيتامين ب، يحتوي على المغنيسيوم، يحتوي على المنجنيز، هذه كلها تعتبر داعمة. غير اللي هو الرز الأبيض اللي هو قصير الحبة أو اللي هو البسمتي العادي.
1: طيب دكتورة، يعني خلينا نقول أنه مو كل الناس تحضر الكبسة بالرز البني،
0: صح؟ فأنا ممكن أستخدم اللي هو
1: إيش البديل الثاني اللي يعني أكثر شيء صحي من الرز الأبيض؟
0: طيب نحن نقول ممكن إذا الناس ما يحبوا الرز البني، ممكن أعمل خلط ما بين الرز البني والرز الأبيض ك يعني تدعيم لبعض. لكن عادة اللي هو الرز البسمتي الأبيض مو القصير، هذا أيوة. يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض. كلمة مؤشر جلايسيمي منخفض في علم التغذية هو قديش الأكل يعطيني يرفع لي السكر بعد ساعة من أكله. فممتاز، يعتبر المؤشر الجلايسيمي منخفض، وكمان يحتوي على الأميليوز اللي ينهضم ببطء. نعم. تحبوا بس أعطيكم كذا يعني شيء جميل نقوله في الحلقة.
2: أيوة.
0: إنه نحن لو يعني يعني نقول كذا جملة جميلة، الناس اللي هم يستهلكوا استهلاك كثير للرز أو عادة للكبسة، نحن نقول دائما لو بردنا الكبسة لمدة 24 ساعة درجة حرارة عادية 4 درجة مئوية وبعدين سخنتها، هذا بيرفع محتواي من النشا المقاوم إلى من النوع الثالث. كلمة نشا مقاوم، هذا النشا أيوة. اللي ما يتم هضمه في الأمعاء وتتغذى عليه البكتيريا النافعة، فيعطيني إحساس بالشبع ويقلل ارتفاع السكر.
1: نعم.
0: فهذه يعني نقول دائما كبسة الأمس إن نسخنها أفضل من الكبسة اللي هي الطازجة اللي نأكلها مباشرة. فهذه برضو يعني نعمل حركة صحية كده عشان نستفيد من الكبسة اللي نحن نأكلها.
2: يعني خطة يومية. خطة يومية ما يحتاج
0: خطة يومية، خلاص نعملها، نعمل كبسة لمدة 3 أيام ونبدأ نسخن فيها.
1: طيب بس دكتورة، بالحديث عن هذا الموضوع تحديدا، علشان بس كده خلينا نوقف عنده بشكل بسيط.
0: نعم.
1: البارحة بالصدفة مر علي فيديو كمان حق طبيب أو شخص على السوشيال ميديا يحكي عن موضوع أنه انتبهوا تاكلوا الرز بعد ساعتين من طبخة لأنه يكون بكتيريا ومواد سامة، وانتبهوا تبردوه بعدين تسخنوه لأنه مو كويس، والأفضل يعني والعياذ بالله أنه ترموه أو تتخلصوا منه حتى لو كان لسه جديد، بس أنه ما ترجعوا تاكلوه بعدين. في دراسات ثانية بالمقابل دكتورة، زي ما ذكرتي حضرتك واطلعت أنا عليها بشكل كبير، أنه تبريد الرز وبعدين تسخينه يخلي الرز بدل ما يتحول لنشويات ممكن بالعكس يساعدنا على حرق الدهون.
0: أو هو النشا المقاوم.
1: أيوة.
0: هو النشا المقاوم. هذا ما يتم هضمه في الأمعاء.

0: دقيقة.
1: طب وهذه الناس إيش هي الأدق؟ يعني
0: الأدق لا الأدق ما في شيء اسمه نرمي رز بعد ما نطبخه ما ناكل، كل هذه أخطاء. يعني أنا أقول يعني الناس كثير صاروا يتكلموا في طريقة الإعداد وفي طريقة الطهي وفي طريقة لكن كلها مثبتة بالدراسات. أنا لما أجي أتكلم عن حقيقة علمية فأنا ما حاجة أتكلم عن حقيقة علمية إلا هي مثبتة بالدراسات. الآن في العشر سنوات الماضية صار الاهتمام وخاصة للناس اللي هم السكريين اللي هم عندهم أمراض السكري من النوع الأول والنوع الثاني، نحن نهتم دحين نعطيهم دائما أو تكون وجباتهم تحتوي على الأغذية تكون منخفضة في التحمل الجلايسيمي أو منخفضة في اللي هو المؤشر الجلايسيمي، وأيضا تكون تحتوي على نشا مقاوم، لأنه نشا المقاوم كل ما زاد في وجباتهم كده ما ارتفع السكر عندهم، وكده أنا غذيت اللي هو بكتيريا الأمعاء اللي هي مايكروبيوم الأمعاء، لأنه الأمعاء هي تعتبر الدماغ الثاني اللي موجود في الجسم، مرتبطة بكل شيء حتى بالمشاعر، عشان كده بنقول القولون العصبي وغيره. فأنا أقول دائما أنه ما في صحة في الكلام ده. تبريد الأكل في درجات يعني درجات يعني مناسبة للتبريد، تجميده ما في أي مشكلة، هذه من وسائل الحفظ.
2: طيب دكتورة، هل هناك مثلا فئة من الناس من مثلا يعانون من أمراض أو حالات معينة تمنعيهم من فكرة أكل الرز أو الكبسة بشكل يومي؟
0: لا
2: أو
0: هي ما
2: بشكل
0: هي
2: يعني مرة منع تام؟
0: لا نحن ما نقدر نمنع تام، لأنه حتى في الناس اللي عندهم سكري بنعطيهم مصادر كربوهيدرات تكون معقدة والسكر من ضمنها، وانتوا عارفين يمكن أكثر الناس اللي يحبوا يمكن الرز اللي هم الناس اللي هم محرومين من الأرز. فدائما نقول نحن لما نعدل الكبسة اللي هي سواء كانت الرز والدجاج أو الرز باللحم، لابد أنه نعتمد على إجراءات معينة عشان نقلل من أو نزود من الصحة حقتها. خلينا نقول يعني زي ما ذكرنا ذكرت مشاعر اللي هو السمن أو يعني الدسم فيها، فلابد أنه نقلل منها، الإفراط في السمن البلدي أو الزيت الدسم أو غيرها. وخاصة يعني في تحليل أنا متذكر للأطباق التقليدية السعودية يعني أتجاوزت 35% من الدهون، فهذه مفروض أن نحن نقلل 35% من الدهون في إعدادها. فتعرفوا في بعض الوجبات اللي هي التقليدية اعتماد، وخاصة نتوقع الجنوبية فيها اعتماد على السمن والدهن بشكل مرة كبير. برضو لو أنا خففت من الدجاج بالجلد، يعني أنا استخدمت الدجاج بدون جلد، فهذا أنا قللت برضو من 80% من الدهون المشبعة. برضو ما أشوي الدجاج مرة، يعني أنا أطبخه معاها بدون عملية الشوي، أو أستخدم اللي هي الطرق الثانية للشوي أو السلق أو الشوي المعتدل أو الطهي بالبخار، هذه كلها نوع من أنواع اللي هي الطرق الصحية. برضو ما أستخدم اللي هي المنكهات كثيرة، مكعبات المرق أو الملح كثير، لأنه في بعض الوصفات تحتاج إلى كمية كبيرة من الإفراط في الملح، فمفروض أني أخففها واستخدم اللي هي المنكهات الأخرى. النقع مهم جدا، أنا دائما أقول غسل يعني غسل الرز كويس ونقعه كويس يخفض من النشا، وبالتالي حتى في يعني دراسات تقول لك أنه أنقع الرز ليلة كاملة.
1: هو يقعد بالثلاجة يعني صح؟
0: أيوة فيها. أستخدم الرز طويل الحبة بدل ما أستخدم اللي هو قصير الحبة. أضيف الخضروات زي ما قلنا المقلوبة مرة ممتازة معها، أو إني أزيد طبق السلطة، يعني أسوي طبق سلطة كامل. فبعد كده دائما نحن نقول يعني استخدامنا للرز ما هو ممنوع، ولكن الكمية نفسها زي ما ذكرنا، طريقة الإعداد، وأيضا اللي هي كم مرة التكرار نفسه. كل ما كانت يعني مقننة، كل ما أنا قدرت أن يعني أستمتع بهذه الوجبة المثالية.
1: طيب لو تسمحي لي دكتورة بس كذا أخيرا، نقطة أخيرة في أقل من دقيقة تعقيبا على كلام حضرتك، إحنا نقدر مثلا لما إحنا نبغى نطبخ الكبسة أو الدجاج أنه إحنا نسلق الدجاجة ومن دهون الدجاجة نفسها نطبخ الرز بدون ما نضيف ولا أي نقطة زيت؟
0: صح، ممكن.

0: هذا الشيء
1: مطعية.
0: ممكن يكون صحي لأنه
1: ممكن
0: الدهون الحيوانية هي دهون يقدر الجسم يهضمها بشكل
1: صحية.
0: طبيعي لأنها
1: نعم
0: غير مكررة.
1: ما
0: حتى
1: شاء الله، ما شاء
0: بالنسبة
1: الله،
0: للحم،
1: معلوماتك التغذوية ممتازة ما شاء
0: معلوماتي
1: الله عليك.
0: بالطبخ
2: معلوماته بالطبخ.
1: بالطبخ
2: انا
1: يا
2: انا
1: ماجد
2: بالنسبة لي معلومات جديدة قاعد
1: خلاص،
2: اشوفها.
1: هي حتسوي لنا كده كبسة رز بالدجاج مع مقلوبة.
0: خلاص اوكي،
2: اليوم تقول الغداء مقلوبة
1: بإذن الله. بالعافية بالعافية.
2: طيب جميل جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتورة سهى هاشم.

0: أهلا
1: شكرا
0: وسهلا،
1: جزيلا،
0: صباحكم سعيد، يومكم
1: صباح
0: أسعد.
1: سعيد،
2: أهلا
1: إلى
2: وسهلا،
1: اللقاء.
2: حياك الله، أهلا وسهلا.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: طيب، وصلنا مستمعينا الكرام إلى آخر فقرة معنا، وهي فقرة الذكاء الاصطناعي. عادة في هذه الفقرة ما نسأل صديقنا الذكاء الاصطناعي سؤال مفيد ونسمع للإجابة، وهل أكيد نقتنع فيها ولا لا.
3: خلينا نشوف، خلينا نسأله سؤال اليوم. لحظات، ما هي أكثر الأشياء البسيطة التي تصنع فرق في يوم الإنسان دون أن يبذل جهدا كبيرا؟ رجاء أعطيني إجابة تكون مفصلة على الأقل من 5 نقاط، وكمان من مصادر موثوقة.
4: هناك 3 عادات بسيطة أظهرتها الدراسات أنها تحسن يوم الإنسان. أولاً، شرب كوب ماء عند الاستيقاظ يساعد في الترطيب وتحسين المزاج. ثانياً، زيادة الحركة اليومية غير الرياضية مثل المشي أو استخدام الدرج تعزز النشاط. ثالثاً، تخصيص لحظة امتنان قصيرة صباحاً يرفع من المزاج. هذه العادات لا تتطلب جهداً كبيراً لكنها تحدث فرقاً إيجابياً.
3: صديقي، أنا طلبت منك 5، أنت أعطيتني 3، ليش؟
4: معك حق، دعنا نكمل الصورة. رابعاً، التعرض لدقائق قليلة من أشعة الشمس صباحاً يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين المزاج. خامساً، تنظيم وقت النوم والاستيقاظ بشكل ثابت يعزز الطاقة على مدار اليوم. جميع هذه النقاط مدعومة بدراسات موثوقة، وأي تفصيل إضافي أنا حاضر له.
2: جميل، شكرا لك، ويعني الله يعطيك العافية. هذا اللي أقدر أقوله على على على التعامل. عرفتوا ليش صوته تغير؟ عرفتوا ليش صوته تغير وصار صار مرة رسمي مع مشال؟
3: والله أنا طلبت منه طلبت منه 5، ليش
2: ليش ليش أعطاني 3؟ بس كملها، يعني كمل الباقي. فعلا نقاط، يعني في نقاط ذكرها سبق لنا وجربناها فعلا.
3: أكيد.
2: تلاحظي يعني زي المشي الصباحي، التعرض لأشعة الشمس خصوصا احنا جايين للدوام الصباح بدري،
3: الصباح أيوة،
2: يكون الجو كذا جدا جدا لطيف. شعور أيوة الامتنان جدا مهم، انك تكون ممتن للأشياء حتى لو كانت بسيطة، او المنجزات اللي حققتها في اليوم
3: أكيد
2: الفائت، أو اللي بدأت فيها يوم.
3: أكيد أكيد، ودائما ما يقال أنه يعني أن نحمد الله رب العالمين على على شيء واحد عندنا في اليوم. هذا الشيء يساعد بشكل جدا كبير أنه إحنا نشوف الأمور من زاوية إيجابية، وأنه إحنا دائما نبقي الحمد والامتنان جزء كبير. نعم. من يومنا.
2: نعم، إلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج 7 الصبح. كل الشكر لكل الأصدقاء اللي شاركونا في ساعتنا الأولى، وكذلك كانوا معنا طوال ساعتنا الثانية. لكم أجمل وأطيب التحية من فريق العمل من التقديم مشاعر الكويليت، وأخوكم ماجد الثبيتي، والإعداد والتنسيق لمياء محمد، والإخراج لرامي حمزة. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
1: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
6: تحليل.
7: يعني أنت تتكلم فنياً.
8: إذا القدسية المفروض الأول.
9: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
10: وش أسوي أنا اللي سجل؟
5: وأقلام الصحفيين.
11: الهلال ما شاء الله تبارك الله حشيك.
12: إذا تم رفض احتجاج نادي.
5: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
0: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصتي إكسبو.
5: نطلعكم على كل

0: التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير على
0: منها ما يعكر صفو يومك،
2: وأخذ إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
4: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة،
5: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
0: يأتيكم عند السابعة مساء أخبار سارة مع عصام وسارة.
6: لا تذهبوا بعيدا، قسم بمعركة مخيم جنين، فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
6: أكبر شبكة من المراسلين.
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
6: وأفضل باقة من المختصين.
9: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
6: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
10: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم، ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
11: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
10: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
12: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
13: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
14: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. ترامب يتوعد إيران مجدداً ويضعها أمام خيارين، إما صفقة أو مواجهة وقت سيء. بريطانيا تعزز وجودها بالشرق الأوسط بسلاح منخفض التكلفة بهدف التصدي للمسيرات. منشق عن الدعم السريع يقول إن قوات حميتي تعيش حالة من الانهيار، ويؤكد أن الأخير أمر بتصفية خصومه. أوكرانيا تشن هجوماً بالمسيرات على العاصمة الروسية موسكو، والأخيرة تعلن تدمير أكثر من 60 مسيرة خلال ساعتين فقط. وفي أخبارنا الاقتصادية، الصين تعلن عن تقدم في المحادثات التجارية مع أمريكا في أعقاب قمة الرئيسين ترامب وشي في بكين. وفي أخبار الرياضة، جنب أوساكا الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا

لبنان على حساب النصر السعودي. وفي ملف الركن الخامس، هيئة الحرمين تطلق مبادرة الخرائط التفاعلية ثلاثية الأبعاد للحرمين لتسهيل التنقل وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. نبدأ مما نشره الرئيس الأمريكي عبر منصته تروث سوشيال، ففي إشارة ألمح فيها إلى تهديد إيران مجددا باستئناف القتال، نشر ترامب صورتين مولدتين بواسطة الذكاء الاصطناعي، تظهر في الأولى سفن إيرانية بالبحر مع جملة هدوء ما قبل العاصفة، وفي الثانية صورة يظهر فيها ترامب تحت عبارة قوات الجو فضائية وهو يضغط على أزرار حمراء، وفي الخلفية عدة صواريخ تنطلق نحو وجهتها. وقبلها بساعات أيضا توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمواجهة وقت سيء جدا إذا لم تبرم اتفاقا، جاء ذلك في تصريحات هاتفية لبي أم أف الفرنسية، حيث قال إنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقا، لكنه من الأفضل لها أن تفعل ذلك حتى لا تواجه وقتا سيئا للغاية. تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم عن تحويل مسار 78 سفينة تجارية ضمن إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران، وقالت إن القوات الأمريكية عطلت 4 سفن لضمان الامتثال، فيما توصل مروحيات الجيش مراقبة السفن التجارية قرب مضيق هرمز. والاستطلاع الموقف الأمريكي ينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس. أهلا ومرحبا بك أستاذ إيهاب.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: طيب أسألك بداية، ما الذي يقصده ترامب من منشوراته المولدة بالذكاء الاصطناعي؟ هل يده فعلا على الأزرار الحمراء لضرب إيران؟
2: يعني طبعا هو رسائل من الرسائل الإعلامية والمعنوية التي يبعثها الرئيس دونالد ترامب عبر كل الوسائل المتاحة والممكنة، ومن بينها فيما يبدو جديدا طبعا وسائل الذكاء الاصطناعي، لحث القادة في طهران على ضرورة الاستجابة لمطالبه بإحداث التغيير فيما يتعلق بالبنود 14 التي تتفاوض فيها إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، عوضا عن الذهاب إلى العمليات العسكرية التي يبدو أن الرئيس دونالد ترامب أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرجوع إليها.
1: طب ما هو الرد المثالي الذي ينتظره ترامب من إيران من خلال الوساطة الباكستانية، والذي بناء عليه سيرى أفق الاتفاق ويرفع يده من على الزناد أو من على الأزرار الحمراء؟
2: طبعا هو بداية يجب أن يكون هناك فتح لمضيق هرمز تماما وعدم سيطرة وتحكم فيه من قبل الجانب الإيراني، وتقديم صورة واضحة لتنازلات حقيقية في الملف النووي بعدم التخصيب للفترة التي طلبها الرئيس دونالد ترامب على الإطلاق، وهي فترة 20 عاما، وحصول الولايات المتحدة على 440 كيلو جرام المخصبة عالية التخصيب بنسبة 60% من الداخل الإيراني. عدا ذلك فكل ما سيقدمه الإيرانيون في هذين الملفين تحديدا سيرفضه الرئيس دونالد ترامب، لأن هناك ملفات أخرى حتى الرئيس دونالد ترامب لا يتفاوض فيها اليوم لكن سيفتحها لاحقا مع الإيرانيين إذا بدأنا التفاوض وبدأت هناك يعني بشائر لإمكانية أن يكون هناك حلحلة فيما يتعلق بهرمز والنووي. أتحدث عن الباليستي تحديدا وعن علاقة إيران بأذرارها بالوكالة.
1: طيب كأس العالم على الأبواب الشهر المقبل، انتخابات التجديد النصفي تقترب أيضا، أسواق الطاقة تغلي، إلى أي مدى ستؤثر هذه العوامل في قرار ترامب بشأن إيران؟
2: وترامب يعني كل هذه العوامل طبعا مهمة، لكن ترامب لن يتأثر في قراراته فيما يتعلق بالحرب أو عدم الحرب مع إيران، يعني فكرة

0: الضربات العسكرية من الممكن أن تأتي في أي لحظة، وهو يعلم أن الولايات المتحدة لديها هذا القدر من الإمكانية في أن تقدم ضربات عسكرية قوية خلال الفترة القادمة. طبعا تأثير كأس العالم وكل هذه الأمور طبعا لها تأثير سلبي أكيد، لها تأثير سلبي أكيد، لكن كأس العالم تحديدا يعني هناك مخاوف أمنية طبعا تزداد كلما ازدادت العمليات العسكرية و القلق الخارجي ضد الولايات المتحدة أو داخليا داخل الولايات المتحدة بسبب هذه الأعمال. يعني أنا شخصيا أعرف بعض الأصدقاء كانوا قد اشتروا تذاكر كأس العالم، قاموا ببيعها وإرجاعها
1: بسبب
0: لأنهم
1: مخاوف
0: لن
1: أمنية.
0: يتم، مخاوف أمنية طبعا. صحيح،
1: أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي إيهاب عباس من العاصمة الأمريكية واشنطن.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: عادت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم، إلى مينائها في ولاية فيرجينيا. وقضت حاملة الطائرات جيرالد فورد 326 يوما في البحر، وهو ما يمثل أطول مهمة انتشار لحملة طائرات أمريكية خلال 50 عاما الماضية، وثالث أطول فترة منذ حرب فيتنام. وشملت فترة انتشار حملة الطائرات جيرالد فورد عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع العام الجاري، والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وفيما يتعلق بسعي باكستان إلى إيجاد مقاربة بين طهران وواشنطن، أعلنت السفارة الباكستانية في طهران أن وزير الداخلية عقد اجتماعا مهما في إيران لتسهيل الحوار وتحقيق السلام، وأشارت إلى أن الزيارة ستستمر يوما آخر لبحث آفاق استئناف المفاوضات. قبل ذلك كان التلفزيون الإيراني الرسمي أعلن أن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز، وأضاف أن المفاوضات بدأت مع البحرية التابعة للحرس الثوري بعد عبور سفن من دول شرق آسيا من بينها الصين واليابان وباكستان من دون تحديد أسماء الدول الأوروبية المشاركة في هذه المحادثات. لكن كيف تحاول إيران استخدام التضليل الإلكتروني لتمرير سفنها وسط الحصار الأمريكي البحري المفروض عليها؟ المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: التضليل الإلكتروني آخر تكتيكات إيران لخداع الحصار البحري الأمريكي. واشنطن تؤكد بأن حصارها لسفن طهران فعال جداً، سواء قبالة سواحل إيران وحتى أبعد من ذلك رغم محاولات التخفي. بيانات تتبع وثقت زيادة 600% في عدد السفن التي تمارس تكتيكات خادعة لتزوير مواقعها بين 19 أبريل والثالث من مايو، إما بإيقاف أجهزة التتبع أو بالإبحار تحت أعلام مزيفة، أو حتى بنقل النفط الإيراني من سفينة إلى أخرى أصغر بكثير. بحسب تحليل أجرته نيويورك تايمز لصور الأقمار الصناعية وبيانات الشحن، فإن الناقلة الإيرانية العملاقة هيوج مضت في رحلتها بعد أن حملت 2 مليون برميل من النفط الخام من جزيرة خارك بتاريخ 31 مارس وحتى 13 مايو. عبرت الناقلة خلالها مضيق هرمز مطلع أبريل، ورصدت في خليج عمان وسريلانكا وماليزيا ومضيق لومبوك في إندونيسيا وأخيراً في فيتنام. فهل تم خرق الحصار؟ مغادرة ناقلة بطول 300 متر أمر تنفي حدوثه القيادة المركزية الأمريكية، قائلة إن الوصف الدقيق هو إفلات الناقلة الإيرانية لأنها عبرت قبل بدء تطبيق الحصار رسمياً. وما يؤكد فعالية الحصار البحري على إيران هو الأرقام، فبيانات شركة كيبلر لتتبع حركة النفط العالمية أكدت تراجع كميات النفط الإيراني المخزنة على الناقلات من نحو 85 مليون برميل في مطلع فبراير إلى 51 مليون برميل.

حالياً. عمليات التضليل الإلكتروني الإيرانية التي وثقت بالأقمار الصناعية لم تعق قدرة البحرية الأمريكية على تنفيذ الحصار وفق سينكوم، فواشنطن تعتمد على وسائل متعددة ومشددة لمراقبة حركة ومسار السفن والناقلات.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أعلنت بريطانيا نشر سلاح مضاد للمسيرات منخفض التكلفة في عملياتها العسكرية بالشرق الأوسط. يأتي التطور عبر دمج نظام أسلحة جديدة على طائرات تايفون، بما يتيح تدمير الأهداف بدقة عالية وبكلفة أقل من الصواريخ التقليدية. وبحسب وزارة الدفاع البريطانية، فقد جرى تطوير ونشر النظام في فترة زمنية قصيرة غير معتادة، ما سمح بالانتقال من مرحلة الاختبار إلى الاستخدام العملياتي إلى النظام في أقل من شهرين. وأشارت الدفاع البريطانية إلى أن النظام دخل الخدمة العملياتية فعلياً في الشرق الأوسط، ولفتت إلى أن طائرات تايفون نفذت طلعات جوية ضد تهديدات الطائرات المسيرة. فيما يخص الموقف الإسرائيلي من حرب إيران، أكد مسؤول إسرائيلي للقناة 13 الإسرائيلية أن التحضيرات في إسرائيل بلغت ذروتها لاستئناف القتال ضد إيران، والوجود الأمريكي في إسرائيل على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن العملية في حال انطلاقها ستهدف إلى إضعاف الإيرانيين وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات، وأنه إذا استؤنفت الحرب ستبدأ إسرائيل في ضرب الأهداف المتبقية بإيران، ومنها البنية التحتية للغاز والكهرباء والنفط ومنشآت استراتيجية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: كشفت صحيفة وارتس الإسرائيلية أن التفاهمات التي توصل إليها الوفدان الإسرائيلي واللبناني خلال الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن تتحدث عن إنشاء آلية تنسيق عسكري بين الدولتين برعاية وإشراف أمريكيين. وفقا لمصادر إسرائيلية من المقرر مناقشة هذه الآلية مع لبنان مطلع يونيو المقبل، ويفترض أن تشمل أيضا تعاونا استخباراتيا. ميدانياً، ومنذ منتصف الليل نفذ الطيران الإسرائيلي غارة على تولين في قضاء مرجعيون وأخرى على زوطر الشرقية في قضاء النبطية، كما استهدف القصف المدفعي محيط 9 قرى وبلدات جنوبي لبنان. وأكد مصدر مساعي الدولة اللبنانية للتوصل إلى وقف الإطلاق النار إلا أنه تخوف من هشاشة الوضع على الأرض، فيما تبدو الساعات القادمة مفصلية لتنفيذ المطلب اللبناني بدفع من الجهود الأمريكية.
2: تمديد جديد لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، 45 يوما إضافية يفترض أن تمنح الدبلوماسية فرصة للتقدم، لكن الميدان بدأ أسرع من السياسة في اختبار جدوى الهدنة. فبعد ساعات من الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال جولة ثالثة من المحادثات المباشرة في واشنطن، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع توسيع نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل قرى وبلدات تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود. الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 أبريل كان يفترض أن تفتح نافذة نحو التهدئة، غير أن الغارات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في المناطق الحدودية لم تتوقف، فيما يواصل حزب الله إعلان شن هجمات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
3: ما حدا بيتوهم من اللبنانيين أنه اليوم إسرائيل ممكن تقبل بأي حال من الأحوال أنه يعني توقف الحرب وتنسحب من دون نزع سلاح حزب الله، وأيضا ما حدا يعني متوهم من أنه حزب الله اليوم ممكن يقبل بأي حل من دون أن يؤدي ذلك إلى وقف عمليات عسكرية وانسحاب إسرائيل.
2: خلف مشهد التصعيد الميداني كانت تجري في واشنطن مناقشات

0: أوسعوا بشأن آلية أمنية قد تشكل الإطار التنفيذي لأي تهدئة طويلة الأمد والحفاظ عليها. وفق مصدر أمريكي للعربية، بحثت الاجتماعات إنشاء أو توسيع آلية تقودها واشنطن لمراقبة وإدارة وفرض وقف إطلاق النار، بما يسمح بتبادل فوري للمعلومات الاستخباراتية وإدارة الخلافات اليومية ومراقبة أنشطة حزب الله. تضمنت النقاشات أيضا بحسب المصدر نفسه تعزيز الدور الأمريكي ميدانيا عبر احتمال وجود ضباط عسكريين أمريكيين يعملون كضباط ارتباط مع الجيش اللبناني لمتابعة التنفيذ اليومي لوقف إطلاق النار والإشراف على الالتزام به على الأرض. في المقابل تقول إسرائيل التي تستعد لانتخابات محاذيرها غزة ولبنان وإيران إن أولويتها تبقى إبعاد تهديد حزب الله عن حدودها ونزع سلاحه، بينما يرفض الحزب أي نقاش يتعلق بسلاحه.
1: كشف موقع ولا نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي بأن عز الدين الحداد رفض نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، وأن اغتياله قد يؤدي إلى تليين موقف حماس في المفاوضات. نتابع هذه النشرة من السودان، وتحديدا من تصريحات أدلى بها قائد ميداني منشق عن قوات الدعم السريع، وقال فيها إن قوات حميتي تعيش حالة من الانهيار. وقال الضابط المنشق العميد علي رزق الله الشهير بالسافانا، قال خلال مؤتمر صحفي عقد بسرية في الخرطوم بأن حميتي بات مغلوبا على أمره، وأن قواته تعيش أصعب أيامها، وأن حميتي بات يلجأ إلى تصفية خصومه في قوات الدعم السريع.
2: أي زول ما بتمشي في التيار بتاع شريحة آلي دقلو أو إمتى عارف أو بتمشي في شركتهم بتاع جند للأساسات، لابد من يتم تصفيتك ويتم سجنك ويتم سحقك في الأرض. واحد منهم ممكن هنا في القنطرة، ممكن يكون أو في حلة كوكو، ممكن يكون قتلوا الجنرال جلحة، وده كلنا العالم بتشهد تماما. ده ما انضرب من أي طرف آخر، انضرب من الطيران المسير بتاع عبد الرحيم دقلو، وهم اللي كان اختلافاته في الاجتماعات وفي الحاجات، وفكروا بأنه ما في أي خيار آخر، وزول بيشكل خطورة عليهم.
1: كانت هذه تصريحات علي رزق الله المعروف بالسافانا، العميد المنشق عن قوات الدعم السريع. وفي البعد الإنساني بالسودان، أشارت تقديرات أممية جديدة إلى أن نحو 19 مليون و500 ألف شخص، أي نحو 40% من إجمالي السكان، باتوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي. وحذر التقرير الأممي من أن السودان يشهد اليوم ما وصفه بأشد أزمات الجوع في العالم.

0: أخبار الاقتصاد.
1: كشفت الصين عن تقدم في المحادثات التجارية مع أمريكا في أعقاب قمة الرئيسين ترامب وشي في بكين، وذكرت التجارة الصينية أن الجانبين توصلا إلى اتفاقات أولية بشأن الرسوم الجمركية والقضايا الزراعية والطائرات، وأشارت إلى أن مزيدا من المفاوضات لا تزال جارية. سمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاء صلاحية إعفاء كان يسمح بزيادة مبيعات النفط الروسي دون تجديده، رغم تأجيج حرب إيران المخاوف بشأن الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الوقود.

0: أخبار الرياضة.
1: فاز غنبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2 بعد تغلبه على النصر السعودي بهدف من دون مقابل في المباراة النهائية. سجل الفريق الياباني هدف المباراة في الدقيقة 30 وسجله التركي دينيز هونيت، ويتعين على النصر التعافي سريعا من الخسارة قبل مواجهة ضيفه ضمك يوم الخميس المقبل لحسم لقب الدوري السعودي. وفي الدوري السعودي تغلب الهلال على ضيفه نيوم بهدفين دون رد ليتأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة. وضمن البطولة السعودية أيضا فاز الأهلي على ضيفه الخلود بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة 33. يحتضن ملعب SHJ أرينا المواجهة المرتقبة

التي تجمع بين الشباب والاتحاد في المباراه المؤجله من الجوله 28 من الدوري السعودي اليوم الاحد. الاتحاد يبحث عن تحقيق نتائج ايجابيه بغيه خطف مركز مؤهل للمشاركه الاسيويه في الموسم المقبل بعد زياده عدد الفرق. أحرز مانشستر سيتي لقب كأس إنجلترا للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه على تشيلسي بهدف من دون مقابل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الركن الخامس. أهلا بكم في هذه الفقرة التي نخصصها لموسم حج 1447 هجرية، حيث أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة الخرائط التفاعلية ثلاثية الأبعاد للحرمين الشريفين من أجل الربط المباشر بين المشاعر المقدسة والمسارات المؤدية إلى المسجد الحرام والفنادق والمرافق المحيطة، بما يعزز تجربة الزائر ويحد من التحديات المرتبطة بالتنقل خاصة خلال أوقات الذروة. من أهم المرافق في موسم الحج هو قطار الحرمين، فكيف يختصر قطار الحرمين المسافات للحجاج؟ قطار الحرمين السريع نقل أكثر من 670 ألف مسافر منذ إعلان خطته التشغيلية للحج عبر أكثر من 2900 رحلة. القطار سيوفر أكثر من 1,210,000 مقاعد خلال موسم الحج عبر 5,308 رحلات، وعدد الرحلات اليومية خلال أوقات الذروة سيصل إلى أكثر من 142 رحلة يومياً. فعلت هيئة الهلال الأحمر السعودي خطتها التشغيلية لموسم الحج هذا العام عبر منظومة إسعافية متقدمة تغطي المشاعر المقدسة ومحيطها، مدعومة بانتشار ميداني وجوي واسع ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى رفع الجهوزية الصحية وتسريع الاستجابة للحالات الطارئة، بما يضمن تقديم خدمات إسعافية متكاملة لملايين الحجاج طيلة رحلتهم الإيمانية. للمزيد عن الاستعدادات ينضم إلينا مراسل العربية من مكة المكرمة سلطان السلمي. أهلا ومرحبا بك سلطان، وأسعد الله صباحك. يعني بدأ موسم الحج ولكن الاستعدادات له بدأت منذ انتهاء موسم العام الماضي تقريبا، وفي كل عام يلمس ضيوف الرحمن خدمات جديدة غير مسبوقة. لنبدأ معك بالخرائط التفاعلية ثلاثية الأبعاد، وهي خدمة أطلقتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. ضعنا في التفاصيل والغاية منها.
2: نعم، كما أشرت قبل قليل، اليوم السعودية بكافة القطاعات العاملة في موسم الحج والعمرة، إذا تحدثنا عن موسم الحج، تعمل سنويا على تحسين تجربة الحاج من خلال توفير خدمات نوعية تساهم في تحسين التجربة للحاج بشكل كبير جدا. وعلى سبيل المثال كما ذكرت قبل قليل، الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على عمل أو إخراج هذه المبادرة، مبادرة الخرائط التفاعلية الثلاثية الخاصة بالحرمين الشريفين، هي بطبيعة الحال تربط المشاعر المقدسة وكذلك تشير إلى المسارات المؤدية إلى المسجد الحرام وكذلك الخدمات والمرافق، وأيضا نتحدث على سهولة في استخدام هذه الخرائط عبر تطبيق نسك أو حتى كذلك عبر لوحات الباركود المنتشرة في الطرقات المؤدية للمسجد الحرام وحتى داخل المسجد الحرام والساحات الخارجية. يستطيع اليوم الحاج قراءة هذه الخرائط عبر كاميرا الجوال والاستفادة من كمية المعلومات وحجم المعلومات والبيانات الموجودة في هذه لوحات الباركود. نتحدث اليوم عن تسهيلات كبيرة يستطيع الاستفادة منها من خلال هذه الخرائط، وأيضا تحدث بلغات مختلفة، اليوم أكثر من 15 لغة أجنبية مختلفة يستطيع الحاج اليوم الاستفادة منها بشكل كبير، وأيضا كذلك وجود الخدمات الأخرى كالخدمات الفرق الراجلة المنتشرة في ساحات المسجد الحرام وحتى داخل المسجد الحرام. يستطيع الحاج اليوم الاستفسار بلغته وكذلك توجيهه بشكل مباشر إلى المرافق

0: الخدمات والمسارات المؤدية للحرم والاستفادة بشكل كبير منها حتى تسهل مهمته بشكل ملفت. يعني
1: طبعا قطار الحرمين سلطان هو أحد أهم المرافق في موسم الحج، ما هي خطة تشغيله لهذا العام بعد رفع قدرته الاستيعابية؟
0: اليوم قطار الحرمين يعني يشكل في منظومة النقل عنصر أساسي مهم جدا ليوم الحاج، يصل إلى المدينة المنورة، مطار المدينة المنورة، وحتى كذلك مطار جدة، ويعد مطار المدينة ومطار جدة أكبر منفذين جويين تقوم بعمليات الاستقبال وحتى كذلك مغادرة الحجيج بعد انتهاء موسم الحج. لذلك تحدث عن أهمية كبيرة، أكثر من 750 أو قرابة 700 ألف حاج منذ إعلان الخطة التشغيلية وصلوا إلى مطار المدينة ومطار مكة أو مطار جدة، واستفادوا من قطار الحرمين في عملية التنقل وصولا إلى جدة، وصولا إلى مكة، وحتى كذلك وصولا إلى المدينة المنورة. تحدث عن خطة تشغيلية ضخمة، أكثر من 2900 رحلة. القطار سوف يوفر أكثر من 2 مليون مقعد خلال موسم الحج عبر أكثر من 5300 رحلة. من المتوقع أن تصل عدد الرحلات اليوم خلال أوقات الذروة إلى أكثر من 142 رحلة. اليوم قطار الحرمين يعد من أسرع القطارات في العالم، يربط جدة بمكة أو جدة بمكة في مدة زمنية لا تتجاوز النصف ساعة، ويربط جدة بالمدينة المنورة في مدة زمنية لا تتجاوز الساعتين ونصف تقريبا.
1: اليوم أيضا هناك سلطان يعني تسهيل في عملية استخدام هذا القطار من خلال أساور إلكترونية أو من خلال مسح الأساور حتى يسهل على الحاج استخدام القطار ويوفر عليه الوقت أيضا.
0: نعم، بطبيعة الحال اليوم عند وصول الحاج إلى مكة المكرمة أو جدة أو مدينة المنورة قبيل بدء موسم الحج وحتى بعد انتهاء موسم الحج، نتحدث على عمليات تسهيلات مقدمة وكذلك حجوزات مسبقة تعمل عليها شركات الحج أو تلزم وزارة الحج والعمرة شركات الحج بعمل الحجوزات الخاصة بالحجاج حتى يتسنن الحاج الوصول مباشرة إلى هذه القطارات والاستفادة منها بشكل مباشر أثناء عمليات التنقل. أيضا نشرنا كذلك لقطار المشاع الذي يقوم نسبة كبيرة جدا أو معظم حجاج بيت الله الحرام يستفيدون بشكل مباشر في التنقل بين المشاعر المقدسة، بين مشعر منى ومزدلفة وعرفة والعودة إلى منى والجمرات عبر هذا القطار السريع.
1: أشكرك شكرا جزيلا سلطان السلمي، وطبعا سنكون معك في المتابعة أولا بأول للوقوف على الاستعدادات وأحدثها وأخرها. أشكرك شكرا جزيلا ونتمنى موسما آمنا للحجاج. شكرا جزيلا. ومع ارتفاع درجات الحرارة والتحديات المناخية المتزايدة، تتواصل جهود تطوير البيئة في المشاعر المقدسة عبر التوسع في مشاريع التشجير ورفع الغطاء النباتي بهدف تحسين جودة الأجواء وتوفير بيئة أكثر راحة لضيوف الرحمن. التفاصيل برفقة زميلنا سلطان السلمي.

0: ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات المناخ باتت من أبرز التحديات أثناء موسم الحج، ما جعل تعزيز الغطاء النباتي في المشاعر أحد المشاريع الرئيسية التي يجري التوسع فيها عاماً بعد عام.
1: مشروع التشجير طبعاً هو مشروع يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية في المشاعر المقدسة، وذلك عبر زراعة الأشجار. الحمد لله السنة الماضية استهدفنا 20,000 شجرة، والسنة دي الحمد لله استهدفنا 40,000 شجرة. الإجمالي حق الأشجار المزروعة 60,000 شجرة لحد الآن، وإن شاء الله البرنامج كمان مستمر معانا للسنة القادمة. نوعية الأشجار النيم وشجر البنسيان الحمراء وشجر الفيكس البنغالي، اخترنا هذه الأنواع لتحقق الأهداف المرجوة منها. طبعا لها ظل تقريبا بعد نهاية اكتمال نمو الشجرة، يعني متوقعين أنه إن شاء الله بتوصل عندنا إلى 16 متر مربع.
0: شهدت المسارات والساحات المفتوحة بين المشاعر توسعا ملحوظا في المساحات الخضراء مقارنة بالموسم الماضي، بعد زراعة نحو 30,000 شجرة ليتضاعف نطاق التشجير إلى 3 أضعاف ما كان عليه سابقا،

0: مع اختيار أنواع نباتية مدروسة تتناسب مع طبيعة المناخ ودرجات الحرارة المرتفعة.
1: المشروع الحمد لله استهدفنا في أنواع أشجار لها خصائص معينة، قليلة استهلاك الماء، تتحمل الأجواء الحارة، لا تسبب حساسية للحجاج أو ضرر من أشواك أو حساسية. يعني حاولنا أنه إحنا نجيب أفضل المواصفات في الشجر المعتمد برضو في المملكة العربية السعودية حتى نوفر بيئة أفضل وآمنة وأكثر أماماً طبعاً لضيوف الرحمن.
2: يأتي المشروع ضمن جهود تعزيز الغطاء النباتي في المشاعر المقدسة بما يسهم في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة، إلى جانب توفير أجواء أكثر راحة واستدامة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج. من المشاعر المقدسة، سلطان السلمي، العربية.
3: بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: معالم مع سلطان المرواني.

هذا جزء من الحي الأندلسي قديماً، تم شراء أكثر من 60 منزل و14 حديقة من أجل بناء هذا القصر الجميل، وسمي بقصر الباهية لبهائه وحسن جماله. هذا القصر نموذج على الفن المعماري في القرن التاسع عشر، كان زمن السلطان عبد العزيز. هذا السلطان كان صغير في السن، الوزير الأكبر، الصدر الأعظم في زمانه، يسمى أحمد بن موسى الشرقي البخاري، وهذا البخاري من أسرة عريقة سياسية، فكان متولي زمام الأمور، فقرر أنه يبني هذا القصر للسلطان، فاشترى هذه الدور والحدائق وجلب المهندسين والفنيين والمعماريين وبنى قصر الباهية. القصر جميل جدا وكأنه بني بالأمس، طبعا مزخرف الأرض بالزليج ثم الزخارف الجبسية، انتهاء بالخشب والمشربيات، الأجنحة، الكوات، قاعات الاستقبال، وفي

أكثر من الرياض. في ميزة مهمة جدا في القصر، الحالة الصحية في ذاك الزمن أثرت على النمط العمراني، لأن الأوبئة فتكت بالمغرب في ذاك الزمان، فنجد هذا القصر مليء بالباحات، الساحات المكشوفة عشان يكون الجو فيه صحي.

من التفاصيل الجميلة في قصر الباهية هذا الزليج من الأسفل حتى منتصف الحائط، ومسجل على هذا الإفريز عبارة العافية الباقية. مثل هذه العبارات تتكرر معنا حتى في القصور الأندلسية الغبطة المتصلة، لكن العافية الباقية، العافية أوصانا عليه الصلاة والسلام إذا سألنا الله قال إذا سألتم الله فسألوه العافية. في المغرب اليوم يسمون النار بالعافية، وهذه لها أصل لغوي، لأن العرب كانت تسمي الشيء بالضد، فكانوا يسمون الأعمى بصير واللديغ سليم والصحراء مفازة. وأعتقد أن أخواننا المغاربة يسمون النار بالعافية بغية السلامة منها. في الأعلى عندنا سقف خشبي عجيب في طرازه وكأنه سفينة مقلوبة، يتكرر معنا في قصر الباهية.

هذه البوابة عمرها حوالي 150 عام. هذا الجزء من الباب يسمى بالخوخة. الخوخة هي باب صغير داخل الباب الأساسي لأهل الدار، يسهل فتحه وغلقه. وأشهر خوخة في التاريخ هي خوخة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبي بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام: سدوا عني جميع الأبواب إلا خوخة أبي بكر. هذه هي الخوخة.

مراكش مدينة القصور، قصر الباهية البديع، قصر الباشا. هذه القصور لها عدة رموز ترمز لقوة وثراء مملكة مراكش ومن حكم مراكش في ذاك الزمان. سنأخذ جولة على هذه القصور ونستنطق الأهل والدور.

قصر البديع أو القصر الكبير في مراكش، واحد من أجمل الأمثلة على القصور الأثرية في المغرب. صاحب هذا القصر السلطان أحمد المنصور الذهبي، أحد أقوى سلاطين الدولة السعودية. هذا السلطان شارك في موقعة شهيرة في التاريخ الإسلامي تسمى معركة الملوك الثلاثة ومعركة وادي المخازن. هذه المعركة كانت بين المغرب وبين البرتغال. البرتغال في وقتها كانت دولة استعمارية من الدرجة الأولى، نقدر نعتبرها ثاني أقوى دولة في العالم بعد أسبانيا. بعد سقوط غرناطة انطلقت الأساطيل الأسبانية والبرتغالية تعربد في بحار ومحيطات العالم. وصل البرتغاليين حتى المغرب، تصدى لهم المغاربة ووقعت الوقعة الشهيرة بوادي المخازن. مات في هذه المعركة ثلاثة ملوك.

يملك اثنين من الأمراء السعوديين والملك البرتغالي سيباستيان. ما صدقوا البرتغاليين هذه الهزيمة النكراء، حتى أن البرتغال سقطت كإمبراطورية بعد وادي المخازن. أصبحت البرتغال مستعمرة بعد أن كانت مستعمرة. استعمرت البرتغال بعدها مباشرة أسبانيا. بأموال وغنائم هذه المعركة بنى السلطان المنصور الذهبي هذا المعلم التاريخي، قصر البديع. هذا القصر فيه عدة أنماط للفن الإسلامي. هذه الحدائق السفلية قل ما نراها، موجودة في الأندلس، موجودة في المغرب، وهي في الأصل حدائق عراقية من مدينة سامراء.

مميزة جداً الحدائق في قصر البديع، وهي من أندر أنواع الحدائق لأنها مبنية على انخفاض، بينما بقية الحدائق موجودة حوالين النوافير في الأبهية في الأفنية. هذه الحدائق أو نوعها عرفت بالحدائق السامرائية من مدينة سامراء بالعراق، وزي ما نعرف الحضارة البابلية اشتهرت بحدائقها، حدائق بابل. ذهب البابليون وبقيت حدائقهم، وذهب الفراعنة وبقيت أهراماتهم، وذهب السعديين والسلطان المنصور الذهبي وبقي قصر البديع. الحدائق لها أهمية كبيرة في القصور. أول شيء منظر جمالي، تلطف الجو، أيضا مصدر اكتفاء ذاتي، في حال حوصر القصر يأكلون من هذه الحدائق. والحدائق لابد أن تحاط بأسوار ضخمة للدفاع، ولابد أن يكون لها مصدر مائي وقنوات تغذيها، هذه القنوات للزراعة وللشرب أيضاً.

أعمال التنقيب الأخيرة في قصر البديع كشفت عن هذه القنوات المخفية. هذه القنوات تحت الأرض مطمورة زي ما نلاحظ من الفخار. القنوات ذي ما تكون ممتدة امتداد طويل، كل مسافة معينة تنتهي في برك مثل البركة الموجودة أمامنا. هذه البرك لها وظيفتين، وظيفة أولى تخزين المياه وضمان اندفاعه مرة أخرى. الوظيفة الثانية وهي الأهم أن الرواسب اللي تنقلها المياه إذا خف الجريان تترسب في هذا القاع، فيصل الماء عذبا زلالا إلى أهالي القصر.

هذا الجناح شاهد على العصر، شاهد على التاريخ في قصر البديع، جناح زوجة السلطان المنصور الذهبي السلطان الخيزران. هذه السلطانة عانت، شاهدت عدة أحداث تاريخية دامية ما بين زوجها وأبنائها. السلطان المنصور الذهبي أقوى سلاطين الدولة السعودية، كان رجلاً ولم يوافق قدراً، كان عليه هجمات شرسة بيئية وعسكرية، انقلابات عسكرية من أبنائه. استطاع السلطان المنصور الذهبي أن يسيطر عسكرياً ولكن هزم بيئياً، قتله الطاعون بمدينة فاس، ثم نقل ودفن في مقابر السعديين بمراكش. بعد وفاته تضعضعت الدولة السعودية وتقاتل أبنائه على الحكم ثم انهارت.

الله الله، من عاش في هذا المكان عاش في النعيم. قصر الباشا في مراكش يعتبر رمز ناطق للفن المعماري في المغرب، مفخرة من مفاخر النمط العمراني. الأنامل اللي بنت هذا الجمال ظلت وفية للعهود الأندلسية والمغربية القديمة، لذلك القصر يحاكي قصور السعديين والمارينيين ويحاكي قصور غرناطة وقرطبة.

كل شيء في هذا القصر في مكانه. لك أن تتخيل مادة واحدة الخشب صنع منها خمسة أشكال: المقرنصات الخشبية، التيجان، الأفاريز. بعد الخشب تأتي مرحلة الجص، مرسوم ومنقوش ومزخرف. بعدها مرحلة الزليج، حتى الأرض فكسيت بالرخام، والرخام مادة غالية الثمن. إذا وجدته في القصور اعرف أن الدخل الاقتصادي لصاحب القصر عالي جداً.

هذه الحديقة الأندلسية في قصر الباشا، حديقة غناء وارفة أندلسية بامتياز. أنواع النباتات اللي موجود فيها أشجار التين والبرتقال والليمون والريحان والياسمين. الباشا شخصية شهيرة في التاريخ المغربي، قلدوا ملك المغرب في القرن 19 باشا مراكش، ومنصب كبير يسمى بالتهامي الكلاوي. هذا الباشا في 1910 بنى هذا القصر كمقر له. بعد وفاته استمروا أبناؤه في هذا القصر. القصر ذاعت شهرته لجماله في العالم، فأصبح السياسيين والفنانين إذا زاروا المغرب يحرصون على زيارة هذا القصر. أشهر من زاره من السياسيين وينسون تشرشل قائد بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، والفنان تشارلي شابلن.

إذا ذكرت القصور في مدينة مراكش فوراً يتبادر إلى الذهن قصر المأمونية أو المامونية كما يسمونه أهالي مراكش. هذا القصر له قصة تمتد 250 عام ولا يزال إلى اليوم يستقبل ضيوفه.

قبل 250 عام تقريبا اعتلى سدة الحكم في المغرب سلطان يدعى محمد الثالث محمد بن عبد الله العلوي. هذا السلطان جاء في فترة قلاقل في المغرب، ولكنه كان حاكم قوي فاستتبت له الأمور. في تلك الحقبة كان في أحداث عالمية غيرت خارطة العالم، وكان المغرب شريك فيها. السلطان محمد الثالث هو أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية،

عن مين؟ عن بريطانيا. بريطانيا في ذاك الوقت كانت دولة قوية، إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. فأمريكا بعد الحرب الأهلية حينما حاولت تستقل عن بريطانيا أعلنت استقلالها، ولكن الكيانات السياسية في العالم

الزيتون والتبادل التجاري في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، حتى أن أمريكا في كل عيد استقلال تذكر ذلك للمغرب. بعد هذه الأحداث أراد هذا السلطان أن يهدي ابنه المأمون هدية زواج، فقرر أن يبني له حدائق جميلة في مدينة مراكش فسميت بالمأمونية، كانت متنزه لهذا السلطان. هذه الحدائق بني فيها قصر يسمى قصر المأمونية. هذا القصر فريد لأنه زخرفته تجمع ما بين الزخرفة الإسلامية العربية الأندلسية بقالب مغربي.

هذه المامونية، هذه هدية السلطان لابنه بمناسبة زواجه. هذه الحدائق أصبحت متنفس للعائلة المالكة، السلطان، أبناؤه، زوجاته، غابة من الأشجار، من الورود، من الزهور، وأكثر ما نشاهد فيها شجر الزيتون والنخيل. شجر الزيتون هذا شجر معمر، بعض هذه الأشجار عمرها من عمر الحديقة يتجاوز 250 عام. حينما بنيت الحديقة كانت تحيط فيها الأسوار الموحدية، هذه الأسوار عمرها حوالي 800 عام. بنيت فيها الرياضات، الرياضات اللي هي أماكن استراحة مكشوفة من الأعلى. استمرت متنفس للعائلة حتى 1882 جاءت بعثة إنجليزية للسلطان الحسن الأول، فقرر أنه يستقبلهم في المامونية، فبني القصر المنيف. هذا القصر تعددت الأدوار عليه، وانتهى به المطاف فندق جميل 5 نجوم، رمز من رموز المغرب.

الباحة البيضاء في قصر المامونية مكان استقبال رسمي، ودائما الأماكن الرسمية في القصور تزين بطريقة زائدة. ليش؟ عشان السفير أو الضيف اللي يجي للمملكة للسلطنة يأخذ انطباع عن قوة وثراء هذه السلطنة فتقع الرهبة في نفسه. هذه الباحة سميت بالبيضاء لأنه غالبية اللون المستخدم فيها هو اللون الأبيض. الأرضية مكسوة بالرخام، وإذا وجد الرخام في القصور هذا مؤشر اقتصادي مهم على قوة وغنى هذه السلطنة والمملكة. حتى أنه كانوا يقايضون ما بين الدول أوروبا، غالبية الرخام هذا يستورد من أوروبا، يقايضون بالسكر بالأشياء الثمينة ويأخذون الرخام. أما الأعمدة فمكسوة بالزليج، هذا الزليج الفاسي. والزليج هي قطع من الفسيفساء صغيرة وملونة وترصف رصفا باليد، ترسم رسما باليد. هذه المهنة عمرها مئات السنين، لا زالت إلى اليوم في المغرب تصنع بنفس الطريقة التقليدية الأولى، ولا زالت تستخدم إلى اليوم. الأعلى الأعمال الجبسية الجسية انتهاء بالزخارف الخشبية والقرميد. مراكش حارة خصوصا في فصل الصيف، لذلك دائما ما يعتمدون على مصادر الماء، على البراك، على النوافير. هذه الباحة فيها أكثر من نافورة للماء لتلطيف الجو، أيضا مفتوحة من الأعلى. كل ما كبرت الفتحة في الأعلى هذا تدل على مؤشر أيضا صحي، لأنه مراكش في القرن 19 ضربها الطاعون، فكانوا يعتمدون على توسيع الفتحات في الأعلى من أجل أن يكون الهواء متجدد وصحي.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلينا.
4: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: بالتحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
6: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة.
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: هنقفلها
11: أكسر الكاميرا خلاص.
0: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يتوعد إيران مجددا ويضعها أمام خيارين، إما صفقة أو مواجهة، ويتحدث عن هدوء ما قبل العاصفة. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن استعدادات مكثفة بين واشنطن وتل أبيب لاستئناف الحرب على إيران. رغم اتفاق تمديد وقف النار، إسرائيل تواصل قصفها على لبنان وتفاهمات عسكرية بإشراف أمريكي. بريطانيا تعزز وجودها بالشرق الأوسط بسلاح منخفض التكلفة والهدف التصدي للمسيرات. قتلى وجرحى في هجمات أوكرانية قرب موسكو، والأخيرة تتصدى لعشرات المسيرات. وسط مخاوف من استئناف الحرب، نشر الرئيس الأمريكي عبر منصته تروث سوشيال في إشارة ألمح فيها إلى تهديد إيران مجددا باستئناف القتال. نشر ترامب صورتين مولدتين بواسطة الذكاء الاصطناعي، تظهر في الأولى سفنا إيرانية بالبحر مع جملة هدوء ما قبل العاصفة، وفي الثانية صورة يظهر فيها ترامب تحت عبارة قوات الجو فضائية وهو يضغط على أزرار حمراء، وفي الخلفية عدة صواريخ تنطلق نحو وجهتها. قبلها بساعات أيضا توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمواجهة وقت سيء جدا إذا لم تبرم اتفاقا. جاء ذلك في تصريحات هاتفية لبي أم

0: أف الفرنسية، حيث قال إنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقا، لكنه من الأفضل لها أن تفعل ذلك حتى لا تواجه وقتا سيئا للغاية. تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن تحويل مسار 78 سفينة تجارية ضمن إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران. وقالت إن القوات الأمريكية عطلت 4 سفن لضمان الامتثال، فيما تواصل مروحيات الجيش مراقبة السفن التجارية قرب مضيق هرمز. هذا وزار نائب قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية الأدميرال كورت رينشو حاملة الطائرات جورج اتش دبليو بوش والمشاركة في عملية حصار مضيق هرمز. وأكد رينشو خلال لقائه عدد من البحارة أهمية المهمة الجارية حاليا، وذلك أثناء قيام الحاملة بدوريات في المياه الإقليمية. عادت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم، إلى مينائها في ولاية فيرجينيا. وقضت حاملة الطائرات جيرالد فورد 326 يوما في البحر، وهو ما يمثل أطول مهمة انتشار لحاملة طائرات أمريكية خلال 50 عاما، وثالث أطول فترة منذ حرب فيتنام. وشملت فترة انتشار حاملة الطائرات جيرالد فورد عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع العام الجاري والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ووجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث رسالة إلى طاقم المدمرة.
1: What the Ford Carrier Strike Group did and these destroyers did is exceptional, phenomenal. And that's why I was proud to give the presidential unit citation to them for their 330-day deployment all the way around the globe. Absolute resolve, epic fury. It's an incredible story. And the only story that should be told today is of the heroism and the skill and the professionalism of these sailors who went 3 times around the globe to defend that flag right there, which can only do what this strike group does.
0: معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. دكتور أهلا بك. يعني ما الذي سيعجل بتوجيه الرئيس الأمريكي ببدء هذه الحملة لضربات إلى إيران؟
2: شكرا على هذه الاستضافة. يعني هناك توقعات، يعني وساطات ما تزال مستمرة، طلبات من وسطاء، محاولات كثيرة. وإذا هذه الوساطات لا تنتج الحل السلمي الذي يريده ترامب، يعني التنازلان الأساسيان الذين أرادهما في خصوص التخصيب وإخراج اليورانيوم المخصب، فأعتقد الرئيس ترامب سيجد نفسه بلا خيار إلا العودة إلى الحرب، والاستعدادات عالية، يعني فقط تنتظر أمرا منه.
0: ما هو طيب دكتور عقيل، يعني ما هو غير مفهوم انه في يعني هذه الرحله الى الصين كانت المؤشرات جدا ايجابيه، قال بان الصين عرضت المساعده ولكنه لا يحتاج الى هذه المساعده، لنعود مجددا الى تفعيل خيار الحرب وان هذا ما نعيشه هو هدوء ما قبل العاصفه.
2: يعني جزء مما قاله الرئيس في هذا الخصوص هو فيه بعض المبالغات الخطابية المعروفة، يعني كان يقول لا نحتاج أوروبا، لا نحتاج الناتو، لكن أيضا طلب منهم أن يفكوا مضيق هرمز. أعتقد هي هذا الانتظار مرتبط بنتائج زيارة الصين. الصين واضح أنها أعطت وعودا للرئيس ترامب بخصوص محاولة تليين الموقف الإيراني. بعض التصريحات هي كانت يعني شبيهة بالرغبات الأمريكية، لأن الصين وأمريكا متضررتان من غلق مضيق هرمز، يشتركان في المصالح هنا. فقالت الصين أنه يعني ما معناه أنه المضيق ينبغي أن يكون مفتوحا للملاحة الدولية، بمعنى عرض الإجراءات الإيرانية للسيطرة عليه وجعله خاضعا للسيادة الإيرانية. فهذا يشير إلى أنه هناك جهود صينية مع طهران. هل ستنجح هذه الجهود؟ لا نعرف، بس يبدو أنه هي هذه آخر مساعي السلام، حل الأمور سلميا. بدونها يعني ستعود الأمور إلى الحرب في إطار عملية حربية جديدة أمريكية باسم جديد وتحديد أهداف جديدة. استفادت الولايات المتحدة فترة الهدنة كثيرا في تحديد الأهداف، في عادة تقييم الضرر، كما استفادت إيران من فترة نفسها الوصول إلى مخزون صواريخ الفانسية الذي دفن في القصف، يعني تقريبا
0: طيب ساعات. ما الآن الأنباء في أو القراءة في

0: إسرائيل إلى أن إيران تعيد ترتيب أوراقها من جديد، وبالتالي أين تكمن العقدة إذا كان التوافق حول فتح مضيق هرمز ما بين أمريكا والصين ومختلف دول العالم وحتى الأوروبيون قد يأتون لتأمين الحماية؟ هل العقدة في ما يريده الرئيس ترامب من اليورانيوم عالي التخصيب أم ما تريده إسرائيل؟
1: لا، هو أمران اثنان، يعني قالهم الرئيس ترامب يريدهما من إيران، وإيران رفضت إعطائهما. أولا إخراج اليورانيوم المخصب 450 كيلوغرام، وثانيا إيقاف التخصيب بحدود 20 عاما أو 15 عاما، هناك خلاف في السنوات لكن ليس في المبدأ، وقف طويل المدى للتخصيب. إيران رفضت تقديم هذين التنازلين. طلب الأمريكي كان واضحا، أيا يكن نتيجة التفاوض بيننا، ننجح أو نفشل في التفاوض مدة 30 يوما، هذان التنازلان ينبغي أن يكونا في البداية وأن ينفذا بعيدا عن نتيجة التفاوض. وإيران رفضت، قبلت فقط بإخراج جزء من اليورانيوم المخصب خارج البلاد، وإذا فشل التفاوض يعاد إليها هذا اليورانيوم المخصب، فيما رفضت إيقاف التخصيب. أعتقد من دون تقديم إيران لهذين التنازلين، وربما يعني الصين تستطيع أن تنتزع، يعني تقنع إيران بتقديمهما، الأمور لسوء الحظ ذاهبة إلى الحرب من جديد.
0: طيب، شكرا جزيلا للمختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس من واشنطن. فيما يتعلق بسعي باكستان إلى إيجاد مقاربة بين طهران وواشنطن، أعلنت السفارة الباكستانية في طهران أن وزير الداخلية عقد اجتماعا مهما في إيران لتسهيل الحوار وتحقيق السلام، مشيرة إلى أن الزيارة ستستمر يوما آخر لبحث آفاق استئناف المفاوضات. الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى شريفي ينضم إلينا. موسى، أهلا بك.
2: أهلا وسهلا.
0: يعني الدكتور عقيل عباس قال بأن نظر الحرب قد بدأت من جديد، باكستان أو يعني وزير الداخلية الباكستاني في طهران، هل تعتقد أنه ربما ينجح بإعادة إحياء هذه المفاوضات وجلوس إيران وإبداءها مرونة أكبر تجاه المطالب الأمريكية؟
2: نعم، لحد الآن يعني كل محاولات باكستان لإقناع إيران التخلي عن برنامجها النووي لفترة طويلة، واهتمام إيران، يعني نصيحة باكستان لإيران أنه تهتم بوضعها الاقتصادي، تحاول تغير من سياساتها في المنطقة وتنسجم مع الواقع الدولي الجديد، باءت بالفشل لحد الآن. يعني الإيرانيين لن يتجاوبوا مع باكستان بما تريد منهم باكستان، وهو مسألة التخلي ولو مؤقتا يعني لسنوات من المشروع النووي أو التخصيب أو هذه القضايا التي يعني من أجلها بدأت الحرب. لذلك ما زالت إيران يعني تصر على حقها الطبيعي في التخصيب، تصر على إحكام السيطرة،
0: التخصيب السلمي لا خلاف عليه، ولكن الحصول على السلاح هذا الأمر مرفوض. لكن دعنا نذهب أكثر بأنه التشريح العقلية الإيرانية كيف ينظرون إلى هذا الوضع المعقد من أنه ما زالوا يقولون بأننا نحن المسيطرون على هرمز، وكأنه يرمي القفاز أمام وجه الرئيس الأمريكي.
2: نعم، هم يعني من خلال هذا التصعيد والتصريحات كما جاء على لسان مسؤول لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، يعني هذا التصعيد تريد منه إيران أنه تجعل القضية كلها حول مضيق هرمز، وكأنما القضية الأساسية مضيق هرمز، بينما المجتمع الدولي ككل، يعني أوروبا، الصين، الولايات المتحدة، حتى روسيا، الكل متفقون، دول الإقليم الكل متفقون على أنه يجب أن يكون مضيق هرمز ممرًا دوليا حرا من دون إحكام سيطرة أي طرف من الأطراف. ولإيران، يعني إيران لا يحق لها أن تتحكم بوحدها في هذا المضيق، وإنما في ساحل للدول العربية منها عمان. لذلك هي تتحكم وكأن هذا المضيق ملك لها، وهي من قامت بحفر هذا المضيق كما
0: وهو طبيعي،
2: وهو طبيعي يعني ليس
0: وثمة دول مجاورة مشاطئة.
2: نعم، لذلك أعتقد

0: هذه السياسة التصعيدية لإيران هي يعني تحاول أن تختزل الأزمة كلها في مضيق هرمز.
1: طيب هل هو مطالبة يعني التصعيد مقابل الحصول على مكاسب أكثر من الولايات المتحدة، أم أنه يعني هي من مبدأ أنا الغريق فما خوفي من البلل؟
0: العقلية الإيرانية الحاكمة الآن في إيران هي لا تتعامل مع الواقع كدولة، تتعامل وتنطلق من نظرة تشبه لنظرة الميليشيات مثلا. لو أردنا ننظر إلى المقارنة العسكرية بين إيران وبين الولايات المتحدة، إذا ما حصل حرب يعني إيران كدولة كجيش، عندما نقارنها مع الولايات المتحدة هي ليس لديها جيش الآن يقارن بالمواجهة مع الولايات المتحدة. إذن الحرس الثوري ويحكمون إيران ينظرون إلى أنهم يقومون حرب غير منتظمة مثل حرب الميليشيات ومقاومة وضرب وكر وفر، وهكذا يفكرون أنهم يقاومون ويهزمون الولايات المتحدة الأمريكية. هذا مستحيل، هذا يدمر المستقبل الإيراني، خاصة إذا أمريكا يعني وصلت إلى نتيجة أن تضرب المنشآت الحيوية. يصبح إيران دولة فاشلة متمردة، ممكن أن ينعكس على الداخل الإيراني، خاصة في إيران هناك توترات داخلية كبيرة، احتقان شعبي، الحرب بدأت من بعد ثورة عارمة كانت داخل إيران راح ضحيتها 40
1: ألف. بس هناك قبضة حديدية أيضا، قبضة حديدية
0: نعم، ولكن هذه القبضة الحديدية يعني إذا ضربت بضربة قوية من الخارج لم تكن يعني قادرة على السيطرة، كما حصل للعراق بعد أن يعني أنهك العراق بالحصار لمدة سنوات،
1: وعندما مع اختلاف حتى تكوين النظام ودرجاته وبالتالي حتى العسكر.
0: نعم
1: يعني
0: نعم،
1: ما بين العراق وإيران.
0: نعم، ولكن بالنهاية يعني أنهكته العقوبات والحصار الأمريكي. إيران الآن، إيران أكثر مهيئة للانهيار إذا ضربتها الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن العراق كان عنده مشكل واحد، يعني مشكلة كردستان فقط من ناحية الانسجام القومي داخلي، لكن إيران لديها القضية الكردية، لديها قضية العرب الأهواز، لديها بلوشستان ما زالت فيها حروب وقتل ومقاتل، يعني
1: جند
0: أذربيجان أيضا تعتبر الرقم الصعب، وهي الآن فيها حركة يعني حركة قومية شاملة. لذلك هي من الداخل مهددة، والوضع الاقتصادي غير مناسب، تعيش إيران عزلة دولية إقليمية كاملة، يعني لا تحصل لإيران صديق واحد ما عدا دولتين، أيضا هاتين الدولتين مثل روسيا والصين أيضا لا يذهبون مع إيران إلى ما تريد بالنهاية.
1: طب ما هو المخارج أمام إيران؟ ما هي المخارج لها؟
0: الآن إيران يجب أن يعني تسقي للخطاب العقلاني الذي يعني
1: هذا واضح موجود، يعني
0: وغيره في جهات داخل إيران، في تيارات تريد الوصول إلى حل، لكن المشكلة أنهم يعني لا يستطيعون يعني فرض إرادتهم، هذه الأصوات أضعف من الأصوات المتشددة.
1: شكرا جزيلا لموسى الشريفي الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية.
0: شكرا لكم.
1: أما فيما يخص الموقف الإسرائيلي من حرب إيران، فقد أفاد إعلام إسرائيلي بأن التقديرات تشير إلى إقدام ترامب على استئناف القتال ضد إيران بنسبة 50%، حيث تجري حاليا استعدادات مكثفة بين تل أبيب وواشنطن لذلك. ولفت إعلام إسرائيلي إلى أن إيران تسعى لإطالة أمد الأزمة حتى بدء المونديال الشهر المقبل للضغط على أمريكا. وكان مسؤول إسرائيلي أكد للقناة 13 الإسرائيلية أن التحضيرات في إسرائيل بلغت ذروتها لاستئناف القتال ضد إيران. الوجود الأمريكي في إسرائيل على أعلى مستوى، ومشيرا إلى أن العملية في حال انطلاقها ستهدف إلى إضعاف الإيرانيين وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات، وأنه

0: إذا استؤنفت الحرب ستبدأ إسرائيل في ضرب الأهداف المتبقية في إيران، ومنها البنية التحتية للغاز والكهرباء والنفط ومنشآت استراتيجية. من رام الله معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت أهلا بك. يعني 50% ربما هي المؤشرات لإعادة الوضع كما كان عليه واستئناف الضربات ضد إيران. إسرائيل تدفع بهذا الاتجاه، ولكن الرئيس الأمريكي ربما يقرأ الساحة بشكل مختلف. هل ستنجح إسرائيل بالضغط على الرئيس الأمريكي باعتقادك؟
1: تحياتي لكم. إسرائيل مقتنعة أنه رغم حقيقة ما تقول أن الرئيس ترامب لا يفضل العودة، غير متحمس، هناك عوامل كثيرة تجعله لا يذهب إلى هذا المنفى، لكنها مقتنعة أنه في النهاية سيضطر إلى الذهاب إلى هذه الخطوة، وأنه هي الخطوة الوحيدة القادرة على تحقيق حتى ما يريده الرئيس ترامب، بمعنى أن تأتي إيران للتفاوض وهي أكثر مرونة تجاه على الأقل النووي والقضايا التي يمكن أن يسجل من خلالها نوع من الإنجاز الملموس. إسرائيل تضع أنه 50% مقابل 50%، ولكنها تستعد بنسبة 100%، تستعد وكأن الضربة غدا. بنك الأهداف، الآليات التي ستحارب فيها بشكل مشترك مع الولايات المتحدة، وأيضا الخطط، وتحاول كي تزيد من التأثير على قرار ترامب أن تكون الخطط خاطفة، بمعنى ضربات واسعة لبنية تحتية واستراتيجية تقريبا تعمي إيران كما يقولون، بمعنى تصبح بلا كهرباء ولا ماء ولا اتصالات ولا غيرها، وتكون سريعة لأيام بسبب الجدول الزمني الخاص بالولايات المتحدة والرئيس الأمريكي الذي لا يمنحه الكثير من الوقت.
0: طيب، يعني إذا ما حدثت هذه الضربة، هل ثمة معلومات استخباراتية إسرائيلية تقول بأن إيران يعني ربما عادت ترتيب أوراقها، أو على الأقل أصلحت بعض الأعطال في منشآتها، هذا قد يكون كافيا لتوجيه الضربة؟
1: يعني هي تستخدم هذه المعلومات، والتي هي تعكس حقيقة على الأرض. إيران تستخرج المصواريخ، دفنت أو تحاول أن ترمم منظوماتها كي تقول أن الحصار جيد يؤدي إلى نتائج، ولكنه يستغرق وقت طويل، وقد تستغل إيران هذا الوقت لإعادة بناء قوتها وتغيير المعادلات وتجعل العودة للقتال أصعب. ولذلك نعم، يعني هذه المعلومات تأخذها إسرائيل كعامل لتسريع الضربة والذهاب إلى الضربة، أو حتى أنه لا بديل عن الضربة. صحيح إيران، وهذا يعني طبعا في قراءات استخباراتية، وهناك تناقض حقيقة في ماذا تملك من صواريخ، ماذا تبقى لديها، ماذا رممت، لأنه حتى طريقة حسبة الصواريخ مختلفة. هناك من يحسب كل الصواريخ القصيرة والطويلة والباليستية في نفس الحسبة، هناك من يفصل، لكن إسرائيل تقول أنه رغم ذلك ورغم محاولة إيران إعادة ترميم قدراتها، إلا أنه خط الإنتاج العسكري تضرر بشكل كبير، قدراتها تضررت، ولكن هذا لا يجعلها أقل خطورة، لأنه تركها على هذا الوضع سيعني أنها الآن غاضبة، ناقمة، مهانة، وتريد أن ربما ترد بشكل أقسى أو تتصلب أكثر.
0: طيب، بميزان
1: يجعلها خطيرة.
0: طيب سيد عصمت، يعني بأقل من دقيقة، بميزان النظرة الإسرائيلية، الضربة أولى وتلقى تجاوبا، أم ربما الحل السلمي والتفاوض؟
1: لا، باختصار شديد الضربة، وإسرائيل تراهن أن الضربة ستأتي، تراهن على تصلب الموقف الإيراني وأنه عدم قدرة اتخاذ قرار، وأيضا الرئيس الأمريكي لا يمكن أن يترك هذه المعركة بهذا الشكل.
0: نعم.
1: ولذلك رهان إسرائيل هو أن الضربة قادمة، لكن شكلها وحجمها ووقتها هذا يحدد الرئيس ترامب.
0: من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة، وفيها تحركات أوروبية لتأمين مضيق هرمز، دفاعية لا هجومية. ولدينا أيضا بإشراف أمريكي الاتفاق على آلية تنسيق عسكري بين لبنان وإسرائيل.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

حياكم الله. أعلنت بريطانيا نشر سلاح مضاد للمسيرات منخفض التكلفة في عملياتها العسكرية بالشرق الأوسط. يأتي التطور عبر دمج نظام أسلحة جديد على طائرات تايفون، بما يتيح تدمير الأهداف بدقة عالية وبتكلفة أقل من الصواريخ التقليدية. وبحسب وزارة الدفاع البريطانية، فقد جرى تطوير ونشر النظام في فترة زمنية قصيرة غير معتادة، ما سمح بالانتقال من مرحلة الاختبار إلى الاستخدام العملياتي إلى النظام في أقل من شهرين. وأشارت الدفاع البريطانية إلى أن النظام دخل الخدمة العملياتية فعليا في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن طائرات تايفون نفذت طلعات جوية ضد تهديدات الطائرات المسيرة. وفي إطار جهود تأمين مضيق هرمز، تتزايد التحركات الأوروبية لتأمين الملاحة البحرية في المضيق الذي تحول لأخطر أوراق الضغط في الحرب بين أمريكا وإيران. خيارات كثيرة طرحت والهدف واحد، إعادة حرية الملاحة في هرمز بطريقة غير هجومية بل دفاعية بحتة تحترم القانون الدولي. من المدمرات إلى الطائرات المسيرة، مبادرة عسكرية أوروبية جديدة لتأمين مضيق هرمز الحيوي، أساسها المعدات الجوية فائقة الدقة، الترسانة البحرية المتطورة. هذه المبادرة التي أشار إليها موقع Breaking Defense Europe ستتم وفق استراتيجية دفاعية غير هجومية بل دفاعية بحتة، قد تشمل تحالفا يضم أكثر من 40 دولة أوروبية. طبعا التحالف سيقود المهمة العسكرية متعددة الجنسيات. بموجب هذه المبادرة، هناك خطط لنشر مجموعة واسعة من المعدات الجوية والبحرية المتطورة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وإزالة الألغام حالما تسمح هذه الظروف. المعدات التي سيتم نشرها ستشمل حاملات طائرات أوروبية رئيسية، أيضا طائرات مقاتلة من الجيل الرابع وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة. وتحسبا لعملية محتملة في مضيق هرمز، سيتم نشر معدات الكشف عن الألغام ذاتية التشغيل، وكذلك طائرات يوروفايتر تايفون المقاتلة من الجيل الرابع، وأيضا المدمرة الدفاعية الجوية من طراز تايب 45 HMS دراغون، إلى جانب كذلك فرقاطات وحاملات مروحيات برمائية وكاسحات ألغام، من بينها الكاسحة بريمولا التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن المجموعة الأولى الدائمة لمكافحة الألغام التابعة لحلف الناتو، والتي يمكنها القيام بدوريات ودعم مهام حماية البنية التحتية تحت الماء.

0: الآن نذهب إلى هذا التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، حيث اعتبر استيلاء القوات الإيرانية على سفينة الدعم هوي تشوان المملوكة لشركة أمن بحري صينية في بحر عمان قرب مضيق هرمز في اليوم الذي بدأت فيه قمة ترامب تشي في بكين دليل على ضيق هامش المرونة الإيرانية حتى مع حلفائها. تحاول إيران استخدام التضليل الإلكتروني لتمرير سفنها وسط الحصار الأمريكي البحري المفروض عليها، كيف ذلك؟ لنتابع.
1: التضليل الإلكتروني آخر تكتيكات إيران لخداع الحصار البحري الأمريكي. واشنطن تؤكد بأن حصارها لسفن طهران فعال جداً، سواء قبالة سواحل إيران وحتى أبعد من ذلك رغم محاولات التخفي. بيانات تتبع وثقت زيادة 600% في عدد السفن التي تمارس تكتيكات خادعة لتزوير مواقعها بين 19 من أبريل والثالث من مايو، إما بإيقاف أجهزة التتبع أو بالإبحار تحت أعلام مزيفة أو حتى بنقل النفط الإيراني من سفينة إلى أخرى أصغر بكثير. بحسب تحليل أجرته نيويورك تايمز لصور الأقمار الصناعية وبيانات الشحن، فإن الناقلة الإيرانية العملاقة هيوج مضت في رحلتها بعد أن حملت مليوني برميل من النفط الخام من جزيرة خارك بتاريخ 31 من مارس وحتى 13 من مايو. عبرت الناقلة خلالها مضيق هرمز مطلع أبريل، ورصدت في خليج عمان وسريلانكا وماليزيا ومضيق لومبوك في إندونيسيا وأخيرا في فيتنام. فهل تم خرق الحصار؟ مغادرة ناقلة بطول 300 متر أمر تنفي حدوثه القيادة المركزية الأمريكية قائلة إن الوصف الدقيق هو إفلات الناقلة الإيرانية لأنها عبرت قبل بدء تطبيق الحصار رسميا. وما يؤكد فعالية الحصار البحري على إيران هو الأرقام، فبيانات شركة كيبلر لتتبع حركة النفط العالمية أكدت تراجع كميات النفط الإيراني المخزنة على الناقلات من نحو 85 مليون برميل في مطلع فبراير إلى 51 مليون برميل حالياً. عمليات التضليل الإلكتروني الإيرانية التي وثقت بالأقمار الصناعية لم تعق قدرة البحرية الأمريكية على تنفيذ الحصار وفق سينتكوم، فواشنطن تعتمد على وسائل متعددة ومشددة لمراقبة حركة ومسار السفن والناقلات.
0: إلى التطورات في لبنان، فرغم التوصل لاتفاق على تمديد وقف النار ل 45 يوما نفذ الطيران الإسرائيلي غارات على عدة مناطق جنوب لبنان، حيث استهدف القصف المدفعي محيط أكثر من 10 قرى وبلدات جنوب لبنان. وأكد مصدر لبناني استمرار مساعي الدولة اللبنانية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أنه تخوف من هشاشة الوضع على الأرض فيما تبدو الساعات القادمة مفصلية لتنفيذ المطلب اللبناني بدفع من الجهود الأمريكية. في الأثناء كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن التفاهمات التي توصل إليها الوفدين الإسرائيلي واللبناني خلال الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن تتحدث عن إنشاء آلية تنسيق عسكري بين الدولتين برعاية وإشراف من أمريكا. ووفقا لمصادر إسرائيلية من المقرر مناقشة هذه الآلية مع لبنان مطلع يونيو المقبل، يفترض أن تشمل أيضا تعاونا استخباراتيا.
2: تمديد جديد لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوما إضافية يفترض أن تمنح الدبلوماسية فرصة للتقدم، لكن الميدان بدأ أسرع من السياسة في اختبار جدوى الهدنة. فبعد ساعات من الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال جولة ثالثة من المحادثات

0: الاستهدافات المباشرة في واشنطن، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع توسيع نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل قرى وبلدات تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود. الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 من أبريل كان يفترض أن تفتح نافذة نحو التهدئة، غير أن الغارات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في المناطق الحدودية لم تتوقف، فيما يواصل حزب الله إعلان شن هجمات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
1: ما حدا بيتوهم من اللبنانيين أنه اليوم إسرائيل ممكن تقبل بأي حال من الأحوال أنه يعني توقف الحرب وتنسحب من دون نزع سلاح حزب الله، وأيضا ما حدا يعني متوهم من أنه حزب الله اليوم ممكن يقبل بأي حل من دون أن يؤدي ذلك إلى وقف عمليات عسكرية وانسحاب إسرائيل.
0: خلف مشهد التصعيد الميداني كانت تجري في واشنطن مناقشات أوسع بشأن آلية أمنية قد تشكل الإطار التنفيذي لأي تهدئة طويلة الأمد والحفاظ عليها. وفق مصدر أمريكي للعربية، بحثت الاجتماعات إنشاء أو توسيع آلية تقودها واشنطن لمراقبة وإدارة وفرض وقف إطلاق النار، بما يسمح بتبادل فوري للمعلومات الاستخباراتية وإدارة الخلافات اليومية ومراقبة أنشطة حزب الله. تضمنت النقاشات أيضا بحسب المصدر نفسه تعزيز الدور الأمريكي ميدانيا عبر احتمال وجود ضباط عسكريين أمريكيين يعملون كضباط ارتباط مع الجيش اللبناني لمتابعة التنفيذ اليومي لوقف إطلاق النار والإشراف على الالتزام به على الأرض. في المقابل تقول إسرائيل التي تستعد لانتخابات محاذيرها غزة ولبنان وإيران إن أولويتها تبقى إبعاد تهديد حزب الله عن حدودها ونزع سلاحه، بينما يرفض الحزب أي نقاش يتعلق بسلاحه.
2: على الأرض الأمور مختلفة تماما، يبدو أن الكل يريد أن يكسب وقت وأن يبقي هذا المسار قائم على أمل أن تحدث تغيرات في الحرب مع إيران تنعكس على الساحة اللبنانية وتقود إلى تطور، وطبعا هذا يتزامن ربما لاحقا مع تغيرات في تركيبة الحكومة الإسرائيلية.
0: بين مفاوضات تتحرك في واشنطن وهدنة تتعرض لاختبارات يومية وميدان لا تزال تتصاعد فيها أصوات القصف والنزوح، يبقى الرهان على هدنة الأيام 45 المقبلة، وإن كانت ستقود إلى بداية مسار سياسي جديد. من بيروت، غنوة يتيم، العربية.
3: ونبقى في بيروت، وينضم إلينا من هناك مراسل العربية محمود شكر. محمود، أهلا بك. بنك الأهداف الإسرائيلية هذه المرة، وما هي الحصيلة؟
1: البنك الأهداف هو بحسب الرواية الإسرائيلية دائما ما يذهب إلى القول إلى أنها بنية تحتية لحزب الله أو بنية عسكرية أو مقرات أو مراكز على مستوى التجمع واللوجستي وإدارة النيران. ولكن قبل الإجابة عن هذا السؤال وتحديدا عن الغارات التي حصلت منذ ساعات الصباح، لابد من الإشارة إلى أن الطارئ الذي حصل على الساحة اللبنانية في ليل أمس هو الكلام الذي جاء عن المصادر لتثبيت وقف إطلاق النار، بمعنى إلى أن الاتفاق على الهدنة كان قد تم، ولكن وقف لإطلاق النار هو لم يحصل ولم يتم. لذلك جاءت الروايات عبر المصادر الغير رسمية إن كان هنا في داخل العاصمة اللبنانية بيروت أو أيضا في الخارج وتحديدا من الجانب الإسرائيلي أو من عواصم القرار، إلى أنه سيكون مع ليل أمس هنالك وقف تام لكل الأعمال العسكرية. ولكن المجريات على الأرض الميدانية هي عكست هذه الرواية وعكست هذا التوقع، بدليل إلى أن الغارات منذ ساعات الصباح، وإن هي توقفت مع ساعات الفجر إلى ساعات الصباح، في الساعة 6:30 كان هنالك غارة باتجاه بلدة زوطر الشرقية، ثم بعد ذلك شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة من الغارات، وليست غارة واحدة، باتجاه سحمر ويحمر في البقاع الغربي، وهذه البلدة التي هي مفتاح لمنطقة الجنوب اللبناني من جهة البقاع الغربي، أي البلدات التي تعتبر على المستوى العسكري من الجهة في مفهوم الآلية لحزب الله هي البنية التحتية للخطوط الخلفية واللوجستية للحزب لجبهة جنوب لبنان. وأيضا منذ بعض الوقت أغارت مسيرة على جبشيت، بالإضافة إلى قصف مدفعي إسرائيلي متقطع كان مع ساعات الصباح باتجاه ميفدون وشوكين. وأيضا هذا القصف المدفعي لم ينقطع طيلة الليل، وإن كان على وتيرة متقطعة بمعنى غير مركز، وهو

0: يستمر من الساعة 12 حتى الساعة 1:30 فجرا. إذا أخذنا أيضا هذه الرواية التي تحدثت عن هذا التثبيت، لابد لنا أن نذهب إلى العمليات العسكرية لنقرأ كيف كان رد حزب الله من خلال الإعلام الحربي. آخر البيانات الإعلامية لحزب الله عن العمليات العسكرية التي نفذها في جنوب لبنان هي كانت في تمام الساعة 12 إلى 5 دقائق، وكانت باتجاه قوات إسرائيلية تتقدم كما قال الإعلام الحربي على محور حداثة، أي في المنطقة التي يحاول الجانب الإسرائيلي التوغل والتقدم فيها والانتقال من بلدة إلى أخرى في جنوب لبنان. لذلك الآن الأنظار على المستويين السياسي والأمني والعسكري وأيضا الإعلامي هي تنظر كيف سيكون مجرى هذا اليوم إذا كانت هذه الرواية التي خرجت مع ساعات الليل بتثبيت تام لوقف إطلاق النار، يحاول الجانب مع الأطراف الراعية لتثبيت هذا الوقف.
1: محمود، شكر، مراسل العربية من بيروت، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك أيضا.
1: نبقى مع الشأن الإسرائيلي ولكن هذه المرة داخليا، حيث خرج مئات المتظاهرين الإسرائيليين في تل أبيب في مسيرة احتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإجراء الانتخابات في موعدها وفي الوقت القانوني الذي يتوجب أن تجرى فيه.
2: Israel right now is pretty divided. Unfortunately, we have different sides that have very different agendas. Unfortunately, to reach an equal point where everybody's happy seems to be pretty complicated these days. Hopefully, the upcoming elections are going to heal us. We're going to have a change of regime. We're going to have a new government that will make sure to unify us.
3: Now, the coming elections are in a few months. We are here in order to make sure that the elections are being held on time, the legal time that they are required to be held. This is one. And the other thing is that we are here in order to make sure that the government is not sabotaging and weakening the democracy in Israel.
1: نشرتنا مستمرة وفيها منشق عن الدعم السريع يقول إن قوات حميتي تعيش حالة من الانهيار، ويؤكد أن الأخير أمر بتصفية خصومه. ولدينا أيضا وزير الصحة البريطاني المستقيل يعلن عزمه الترشح لخلافة ستارمر في زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء.
4: أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
6: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
7: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
8: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
6: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
1: حياكم الله. في الضفة الغربية داهمت القوات الإسرائيلية مناطق متفرقة

0: فقد اقتحمت قرية الهجرة في دورة جنوب الخليل وبلدتي سعير والشيوخ شمال المدينة، ودهمت عدة منازل بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين. وفي جنين اقتحمت قوة الراجلة قرية الطيبة غرب المدينة، وداهم الجيش الإسرائيلي عدة منازل في قرية رمانة، واقتحم الجيش مخيم العين غرب نابلس ومدينة طوباس وحارة المحجر في مخيم نور شمس شرق طول كرم. وفي رام الله اعتقل الجيش شابين بعد مداهمة منزليهما في قرية كوبر. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري لحركة حماس في غارات استهدفت حي الرمال بمدينة غزة. ويعد الحداد من أبرز قادة كتائب القسام، إذ ارتبط اسمه بتنفيذ هجوم 7 أكتوبر وإدارة ملف الرهائن خلال الحرب. محمد حمو معه التفاصيل.
1: عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري لحركة حماس كان المطلوب الأول لإسرائيل في غزة، لاحقته لسنوات ولم تصل إليه فلقبته بشبح القسام. يشيع إلى مثواه الأخير بعد مطاردة طويلة وأكثر من 8 محاولات اغتيال نجا منها. أعلنت إسرائيل أخيرا نجاحها في الوصول إليه.
2: سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي والشباك العمل لإزالة أي تهديد فوري على مواطني دولة إسرائيل وعلى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي.
1: غارات جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، وهو نفس الحي الذي نجحت إسرائيل فيه باغتيال المتحدث باسم القسام أبو عبيدة وقادة آخرين، وقصف آخر استهدف مركبة في شارع الوحدة. الغارات أدت إلى مقتل الحداد برفقة زوجته التي ظهرت معه خلال تدريب عسكري في هذا التسجيل النادر.
3: تنعى حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام عز الدين الحداد أبا صهيب.
1: يعد الحداد أحد أبرز قادة كتائب القسام وأكثرهم غموضاً. تولى قيادة الجناح العسكري لحماس خلفا لمحمد السنوار، وارتبط اسمه بالتخطيط لهجوم 7 أكتوبر، كما أشرف مباشرة على ملف الرهائن الإسرائيليين، وعمل خلال الحرب على إعادة تشكيل صفوف المقاتلين في وقت تعرضت فيه البنية العسكرية للحركة لاستنزاف كبير.
4: ترى إسرائيل أن اغتيال عز الدين الحداد قد يوجه ضربة مؤثرة لما تبقى من الهيكل العسكري لحماس في غزة، ويزيد من صعوبة إعادة تنظيم صفوفها في ظل الضغوط العسكرية المتواصلة. غير أن مراقبين يرون أن اغتيال القيادات رغم تأثيرها الميدانية لم تنهي حتى الآن وجود الحركة أو تمنحها من تعيين قيادات جديدة. محمد حمو، العربية، غزة.
0: وصف كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقال محمد بقر السعدي بأنه ضمن إنجازات تاريخية حققها المكتب خلال 12 ساعة. وقال باتيل أن السعدي كان هدفا ذا قيمة عالية، وهو مسؤول عن هجمات إرهابية عالمية واسعة النطاق، يعتقد أنه يخطط لهجمات متعددة في الولايات المتحدة.
5: عمليات خداع ومراقبة دقيقة ورصد للتحركات وحتى المكالمات قادت إلى اعتقال محمد باقر السعدي، أحد أبرز قادة كتائب حزب الله العراقي خلال وجوده في تركيا. القصة بدأت منذ شهر مارس على الأقل، حينما بدأ السعدي التواصل مع جهات لتنفيذ هجمات في أوروبا والتخطيط لهجمات إضافية في أمريكا. لكن الشخص الذي تواصل معه السعدي كان في الحقيقة مصدر معلومات لمكتب التحقيقات الفيدرالي تحت الاسم المستعار SOI1. في 6 أبريل ادعى العميل الفيدرالي أنه على تواصل مع عضو في كارتيل مكسيكي على استعداد لتنفيذ هجمات في نيويورك وأماكن أخرى في أمريكا بأريزونا ولوس أنجلوس. ووقوعا في الفخ أرسل السعدي للمصدر خرائط ومخططات تفصيلية

0: وفي اليوم التالي سأل السعدي مرة أخرى عضو الكارتيل المزعوم عما حدث ولماذا لم تكتمل العملية. انتهت الرحلة سريعاً، جرى توقيف السعدي على الأراضي التركية ونقل على متن طائرة خاصة مباشرة إلى نيويورك ليجد نفسه واقفاً مكبلاً أمام القاضي في محكمة مانهاتن الفيدرالية. عمر السامرائي، العربية.
1: في السودان كشف العميد المنشق عن قوات الدعم السريع علي رزق الله المعروف بالسافانا عن تصفيات داخلية وعمليات انتقام استهدفت معارضين للحرب داخل القوات، متهما عبد الرحيم دقلو بتصفية كل من يعتبره يشكل خطرا عليه.
2: أي زول ما بتمشي في التيار بتاع شريحة علي دقلو أو إمتى عارف أو بتمشي في شركتهم بتاع جند للأساسات لابد أن يتم تصفيتك ويتم سجنك ويتم سحقك في الأرض. واحد منهم ممكن هنا في القنطرة ممكن يكون أو في حلة كوكو ممكن يكون قتلوا الجنرال جلحة، وده كلنا العالم بتشهد تماما. ده ما انضرب من أي طرف آخر، انضرب من الطيران المسير بتاع عبد الرحيم دقلو، وهم اللي كان اختلافاتهم في الاجتماعات وفي الحاجات وفكروا بأنه ما في أي خيار آخر وزول بشكل خطورة عليهم.
1: كما أكد سافانا أن الدعم السريع لا يمكنه السيطرة على أسلحته وقواته لأن البلاد مفتوحة، مشيرا إلى أن السلاح المنفلت معروض في السوق وبإمكان أي جهة متطرفة شراؤه.
2: الأسلحة البلد دي مفتوحة زي ما ذكرت لك. الدعم السريع ما يقدر يسيطر على أسلحته ولا يقدر يسيطر على قوته. أكيد هتمشي لبوكو حرام في تشاد، هتمشي لتنغتونغ جيش الرب مع الحدود الأفريقية السودانية مع يوغندا، هتمشي ممكن لليبيا، ممكن تخش في مصر، ممكن تخش في أي اتجاه أخرى، ممكن تخش لحماس، ممكن تخش من أي اتجاه آخر. كويس، ما في ضبط وربط ولا في دول بيقدر يدير. الأسلحة مفروشة في السوق، ما في دول بيمنع. الذخائر مفروشة في السوق، العربات بمدفعيتها مفروشة في السوق، وهكذا. يعني أي جهة متطرفة ممكن تجيب قروشة وتشتري آلة لأنه تمرق.
1: يواجه نحو 20 مليون شخص في السودان، أي حوالي 40% من إجمالي سكان البلاد، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وذلك وفقا لتحليل جديد صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث لا تزال البلاد من بين المناطق التي تعاني من أشد أزمات الجوع في العالم.
3: والله غلاء شديد في الغاز وفي الوقود وفي المواصلات، الحياة كلها كانت صعبة، والناس عاشت معيشة ضنك عديل. يعني والله يعني حياة صعبة شديد، الصفوف بتاعت البنزين والقروش هسه حاليا غيروها دي، والظروف بقت صعبة والله.
4: غلاء في والمواصلات بقت يعني غالية وكذا، لكن احنا برضو رغم أي حاجة ما خلينا حاجة، يعني المواصلات غلت ما خلينا، السوق غلى ما خل الناس ما خلت السوق.
5: الأوضاع ما زي زمان دي حقيقة يعني، لكن دي ما نهاية المطاف دائما. يعني الإنسان بيحاول يكيف نفسه على أوضاع كثيرة جدا، يعني كل إنسان بيقدر يكيف نفسه على يعني على حسب حاله ووضعه، والمزال إن شاء الله ما طول يعني.
1: قتل 3 أشخاص في هجوم أوكراني بمسيرات على العاصمة الروسية موسكو، وتزامنا مع ذلك أسقط الدفاع الجوي الروسي أكثر من 200 مسيرة أوكرانية في أجواء البلاد، بينهم 25 مسيرة في مدينة سيفاستوبول حيث مقر أسطول البحر الأسود الروسي. أعلن وزير الصحة البريطاني المستقيل ويس ستريتينغ عزمه الترشح لخلافة كير ستارمر في زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء بعد أيام من تركه للحكومة. وقال ستريتينغ في فعالية نظمتها إحدى مراكز الأبحاث في لندن إن الحزب بحاجة إلى منافسة حقيقية تضم أفضل المرشحين بعد النتائج الكارثية في الانتخابات المحلية.
6: If you think you're good enough to be the top job, if you think you've got the right ideas for the country, you should be prepared to put them forward, test them against

من الرئيس دونالد ترامب. وجاء تقدم ليتلو على حساب السناتور الجمهوري بيل كاسيدي أحد أعضاء الحزب الذين صوتوا سابقا لإدانة ترامب على خلفية أحداث اقتحام الكابيتول. ومن المقرر أن تواجه ليتلو في جولة الإعادة أمين الصندوق الولاية جون فليمينغ. أعلنت السلطات الفنزويلية ترحيل المسؤول الفنزويلي أليكس صعب إلى الولايات المتحدة. وعرف صعب بقربه من مادورو وتحالفه معه، ووصف لفترة طويلة بأنه يده اليمنى في إدارة العديد من الملفات الحساسة. يذكر بأن صعب كان قد أوقف في كاراكاس في فبراير الماضي خلال عملية مشتركة نفذتها السلطات الأمريكية والفنزويلية. ووفقا لما صرح به مسؤول في أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية آنذاك، كشفت الصين عن تقدم في المحادثات التجارية مع أمريكا في أعقاب قمة الرئيسين ترامب وشي في بكين. وذكرت التجارة الصينية أن الجانبين توصلا إلى اتفاقات أولية بشأن الرسوم الجمركية والقضايا الزراعية والطائرات، مشيرة إلى أن مزيد من المفاوضات لا تزال جارية. وضمن الاتفاقات وافقت بكين وواشنطن على إنشاء مجالس للتجارة والاستثمار لمناقشة تخفيضات الرسوم الجمركية على منتجات معينة. كما أشارت بكين إلى تقدم في التجارة الزراعية واتفاقات بشأن شراء الصين لطائرات أمريكية ومحركات الطائرات ومكوناتها. أعلنت السلطات الصحية في كندا تسجيل إصابة شخص بفيروس هانتا بعد مغادرته سفينة سياحية شهدت تفشيا لسلالة الأنديز من الفيروس. وقالت السلطات أن المصاب حالته مستقرة ويخضع للفحوصات في مقاطعة كولومبيا البريطانية لعدم توفر هذه الخدمة في الإقليم الشمالي. يذكر أن الصحة العالمية كانت قد أوضحت بأن سلالة الأنديز التي رصدت في تفشي الفيروس على متن سفينة رحلات بحرية تسبب مرضا رئويا حادا قد يكون مميتا في 50% من الحالات. إلى العناوين. ترامب يتوعد إيران مجددا ويضعها أمام خيارين، إما صفقة أو مواجهة، ويتحدث عن هدوء ما قبل العاصفة. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن استعدادات مكثفة بين واشنطن وتل أبيب لاستئناف الحرب على إيران. رغم اتفاق تمديد وقف النار، إسرائيل تواصل قصفها على لبنان وتفاهمات عسكرية بإشراف أمريكي. بريطانيا تعزز وجودها بالشرق الأوسط بسلاح منخفض التكلفة والهدف التصدي للمسيرات. قتلى وجرحى في هجمات أوكرانية قرب موسكو، والأخيرة تتصدى لعشرات المسيرات. محمد عثمان معكم على رأس الساعة، دمتم في رعاية الله.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. لحظة فارقة، خط فاصل.
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى،
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
6: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا.

0: جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أنا كفيلها الكاميرا خلاص.
10: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: 11 بتوقيت الرياض، 8 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. ترامب يتوعد إيران مجددا ويضعها أمام خيارين، إما صفقة أو مواجهة وقت سيء. بريطانيا تعزز وجودها بالشرق الأوسط بسلاح منخفض التكلفة بهدف التصدي للمسيرات. في لبنان ترقب لتثبيت وقف إطلاق النار في الهدنة الجديدة، وإسرائيل تواصل التصعيد. أوكرانيا تشن هجوما بالمسيرات على العاصمة الروسية موسكو، والأخيرة تعلن تدمير أكثر من 60 مسيرة خلال ساعتين فقط. وفي أخبارنا الاقتصادية، الصين تعلن عن تقدم في المحادثات التجارية مع أمريكا في أعقاب قمة الرئيسين ترامب وشي في بكين. جنب أوساكا اليابانية يتوج بلقب دور أبطال آسيا 2 على حساب النصر السعودي. وفي ملف الركن الخامس، هيئة الهلال الأحمر السعودي تجهز خطتها التشغيلية لموسم الحج عبر منظومة إسعافية متقدمة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نبدأ مما نشره الرئيس الأمريكي عبر منصة تروث سوشيال. ففي إشارة ألمح فيها إلى تهديد إيران مجددا باستئناف القتال، نشر ترامب صورتين مولدتين بواسطة الذكاء الاصطناعي. تظهر في الأولى سفن إيرانية بالبحر مع جملة هدوء ما قبل العاصفة، وفي الثانية صورة يظهر فيها ترامب تحت عبارة قوات الجو فضائية وهو يضغط على أزرار حمراء، وفي الخلفية عدة صواريخ تنطلق نحو وجهتها. وقبلها بساعات أيضا توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمواجهة وقت سيء جدا إذا لم تبرم اتفاقا. جاء ذلك في تصريحات هاتفية لبي ام اف الفرنسية، حيث قال إنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقا، لكنه من الأفضل لها أن تفعل ذلك حتى لا تواجه وقتا سيئا.

0: للغاية. تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن تحويل مسار 78 سفينة تجارية ضمن إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران، وقالت إن القوات الأمريكية عطلت 4 سفن لضمان الامتثال، فيما تواصل مروحية الجيش مراقبة السفن التجارية قرب مضيق هرمز. يأتي ذلك بالتزامن مع عودة حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر فورد، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم، إلى مينائها في ولاية فيرجينيا. وقضت حاملة الطائرات جيرالد فورد 326 يوما في البحر، وهو ما يمثل أطول مهمة انتشار لحاملة طائرات أمريكية خلال 50 عاما الماضية، وثالث أطول فترة منذ حرب فيتنام. ينضم إلينا مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. أهلا ومرحبا بك أستاذ رياض. أسألك بداية، إذا كان توجيه ضربة عسكرية لإيران مطروحا على طاولة ترامب، فلماذا تعود حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد، وهي طبعا أكبر حاملة طائرات أمريكية، إلى مينائها في ولاية فيرجينيا؟
1: هو حسب التقارير المتداولة الخيار العسكري لا يزال مطروح بقوة. نحن نذكر بأننا في هدنة وأن الحرب لم تنتهي. جيرالد فورد عادت بعد أن حلت مكانها الحاملة جورج اتش دبليو بوش، وبالتالي الولايات المتحدة لا تزال تملك لا يقل عن 20 سفينة حربية في المنطقة، وهو تقريبا أكبر من العدد الذي يعني كان موجودا خلال الحرب الماضية خلال تواجد جيرالد فورد. يعني كان هناك حاملتي طائرات لينكولن وفورد، رحلت فورد حلت مكانها الحاملة بوش، وبالتالي لا تزال الولايات المتحدة تملك قوة كبيرة والأكبر من الأول يعني تحضيرا لاحتمال الخيار العودة للخيار العسكري.
0: طيب، بموازين القوى العسكرية طبعا كما حضرتك تعلم الكفة 100% لصالح الولايات المتحدة، ولكن ما الذي تملكه إيران للرد على أي ضربة محتملة؟
1: إيران تملك ما شاهدناه المرة الماضية، يعني هي الصواريخ الباليستية، الصواريخ الجوالة، المسيرات، مسيرات شاهد، هذه هي قوة إيران الهجومية. دفاعيا خسرت أكثر من 100% من دفاعاتها الجوية، خسرت معظم سفنها الحربية أو سائر سفنها الحربية، خسرت عدد كبير من زوارقها السريعة الخاصة بالحرس الثوري، وبالتالي قدراتها الدفاعية تضاءلت بأكثر من 80%، في حين أن قوتها الهجومية تضاءلت يعني لحد كبير، إنما لا تزال تملك قدرة هجومية مشابهة تماما لما كان عليه في الحرب الماضية.
0: هذه القدرة الهجومية قد تكون موجهة إذا ما دخلنا في الخيار العسكري نحو دول الخليج. كيف يمكن أن تستعد دول الخليج عسكريا قبيل اشتعال فتيل هذه المواجهة العسكرية؟ أو بمعنى آخر، هل اتخذت بالفعل إجراءات احترازية عسكرية للحيلولة دون استهداف مصالحها؟
1: دول الخليج منذ لحظة إعلان الهدنة وهي تعمل بجهد كبير لسد الثغرات في دفاعاتها، لإعادة تعبئة مخزونها من صواريخ الباتريوت، وأيضا الحصول على تكنولوجيا جديدة لمواجهة المسيرات الإيرانية. وبالتالي هي لم تكل وهي تدرك أن هناك احتمالية لعودة الحرب، وبناء عليه هي تعمل جاهدة لأن تكون جاهزة بشكل أكثر فعالية من السابق للتعامل مع التهديدات الاعتداءات الإيرانية.
0: العودة إلى الخيار العسكري، يتصاعد أيضا الحديث عنه داخل إسرائيل. ما هي طبيعة التنسيق؟

0: والتعاون إذا ما شنت ضربة عسكرية على إيران بين الولايات المتحدة وإسرائيل. يعني إسرائيل تتحدث عن ضرب أهداف محددة في إيران من بينها البنية التحتية للغاز، الكهرباء، النفط ومنشآت استراتيجية. هل يمكن بالفعل أن تضعف هذه الضربات وهذه استهداف هذه الأهداف إيران وتجبرها على الذهاب إلى طاولة التفاوض؟
1: التنسيق طبعا دائم، التواصل، إنما هي القيادة لواشنطن هي التي تقرر متى ساعة الصفر، إن كان هناك عودة للخيار العسكري. التنسيق بينهما كما كان في الحرب الماضية هو مستمر. أهداف هذه الحرب وتحديدا فيما يخص الملف النووي لم تتحقق، وبالتالي هناك الآن نقاش ودراسة خيارات، منها الحصول على اليورانيوم بالقوة عبر عملية عسكرية. اليورانيوم المخصب إخراجه من إيران بعملية عسكرية، فرض شروط على إيران متعلقة ببرنامجها الصاروخي وغيرها. حتى الآن وبناء على المفاوضات التي حصلت لا يبدو أن إيران غيرت كثيرا بمواقفها، وهذا يعني ما يؤدي أو ما يدفع بالعديد من المراقبين والمحللين بتوقع أن يكون هناك جولة جديدة من الحرب
0: نعم.
1: لإجبار الطرف الإيراني للعودة للمفاوضات ويقدم التنازلات المطلوبة.
0: أشكرك شكرا جزيلا رياض قهوجي، مستشار العربية للشؤون العسكرية. أما فيما يتعلق بسعي باكستان إلى إيجاد مقاربة بين طهران وواشنطن، فقد أعلنت السفارة الباكستانية في طهران أن وزير الداخلية الباكستاني عقد اجتماعا مهما في إيران لتسهيل الحوار وتحقيق السلام، وأشارت إلى أن الزيارة ستستمر يوما آخر لبحث أفاق استئناف المفاوضات. قبل ذلك كان التلفزيون الإيراني الرسمي أعلن أن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز، وأضاف أن المفاوضات بدأت مع البحرية التابعة للحرس الثوري بعد عبور سفن من دول شرق آسيا من بينها الصين واليابان وباكستان، من دون تحديد أسماء الدول الأوروبية المشاركة في هذه المحادثات.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أعلنت بريطانيا نشر سلاح مضاد للمسيرات منخفض التكلفة في عملياتها العسكرية بالشرق الأوسط. يأتي التطور عبر دمج نظام أسلحة جديد على طائرات تايفون، بما يتيح تدمير الأهداف بدقة عالية وبكلفة أقل من الصواريخ التقليدية. وبحسب وزارة الدفاع البريطانية، فقد جرى تطوير ونشر النظام في فترة زمنية قصيرة غير معتادة، ما سمح بالانتقال من مرحلة الاختبار إلى الاستخدام العملياتي إلى النظام في أقل من شهرين. وأشارت الدفاع البريطانية إلى أن النظام دخل الخدمة العملياتية فعليا في الشرق الأوسط، ولفتت إلى أن طائرات تايفون نفذت طلعات جوية ضد تهديدات الطائرات المسيرة. فيما يخص الموقف الإسرائيلي من حرب إيران، أكد مسؤول إسرائيلي للقناة 13 أن التحضيرات في إسرائيل بلغت ذروتها لاستئناف القتال ضد إيران والوجود الأمريكي في إسرائيل على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن العملية في حال انطلاقها ستهدف إلى إضعاف الإيرانيين وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات، وإنه إذا استؤنفت الحرب ستبدأ إسرائيل في ضرب الأهداف المتبقية بإيران.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في ظل استمرار الغارات والإنذارات الإسرائيلية، يترقب اللبنانيون بدء تنفيذ وقف إطلاق النار الشامل ابتداء من منتصف هذه الليلة، على أن يصار إلى تثبيته خلال 48 ساعة وسط شكوك كبيرة حول إمكانية نجاحه. وفي آخر الضربات الإسرائيلية، طال استهداف مدفعي محيط بلدات شوكين ومفدون في الجنوب اللبناني وغارة على زوطر الشرقية. كشف موقع إسرائيليوم أن توسيع المهام في لبنان وغزة أدى إلى استنزاف كامل للميزانية التي خصصتها وزارة المالية، على الرغم من أن عام 2026 لم يصل إلى منتصفه بعد، فإن المؤسسة الأمنية أنهت بالفعل قبل نحو أسبوعين الميزانية التي خصصتها لها وزارة المالية. كشفت صحيفة وارتس الإسرائيلية أن التفاهمات التي توصل إليها الوفدان الإسرائيلي واللبناني خلال الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن تتحدث عن إنشاء آلية تنسيق عسكري بين الدولتين برعاية وإشراف أمريكيين. ووفقا لمصادر إسرائيلية، فإنه من المقرر مناقشة هذه الآلية مع لبنان مطلع يونيو المقبل، ويفترض أن تشمل أيضا تعاونا استخباراتيا.
2: تمديد جديد لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، 45 يوما إضافية يفترض أن تمنح الدبلوماسية فرصة للتقدم، لكن الميدان بدأ أسرع من السياسة في اختبار جدوى الهدنة. فبعد ساعات من الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال جولة ثالثة من المحادثات المباشرة في واشنطن، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع توسيع نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل قرى وبلدات تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود. الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 من أبريل كان يفترض أن تفتح نافذة نحو التهدئة، غير أن الغارات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في المناطق الحدودية لم تتوقف، فيما يواصل حزب الله إعلان شن هجمات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
3: ما حدا بيتوهم من اللبنانيين أنه اليوم إسرائيل ممكن تقبل بأي حال من الأحوال أنه يعني توقف الحرب وتنسحب من دون نزع سلاح حزب الله، وأيضا ما حدا يعني متوهم من أنه حزب الله اليوم ممكن يقبل بأي حل من دون أن يؤدي ذلك إلى وقف عمليات عسكرية وانسحاب إسرائيل.
2: خلف مشهد التصعيد الميداني كانت تجري في واشنطن مناقشات أوسع بشأن آلية أمنية قد تشكل الإطار التنفيذي لأي تهدئة طويلة الأمد والحفاظ عليها. وفق مصدر أمريكي للعربية، بحثت الاجتماعات إنشاء أو توسيع آلية تقودها واشنطن لمراقبة وإدارة وفرض وقف إطلاق النار، بما يسمح بتبادل فوري للمعلومات الاستخباراتية وإدارة الخلافات اليومية ومراقبة أنشطة حزب الله. تضمنت النقاشات أيضا بحسب المصدر نفسه تعزيز الدور الأمريكي ميدانيا عبر احتمال وجود ضباط عسكريين أمريكيين يعملون كضباط ارتباط مع الجيش اللبناني لمتابعة التنفيذ اليومي لوقف إطلاق النار والإشراف على الالتزام به على الأرض. في المقابل، تقول إسرائيل التي تستعد لانتخابات محاذيرها غزة ولبنان وإيران إن أولويتها تبقى إبعاد تهديد حزب الله عن حدودها ونزع سلاحه، بينما يرفض الحزب أي نقاش يتعلق بسلاحه.
4: على الأرض الأمور مختلفة تماما، يبدو أن الكل يريد أن يكسب وقت وأن يبقي هذا المسار قائم على أمل أن تحدث تغيرات في الحرب مع إيران تنعكس على الساحة اللبنانية وتقود إلى تطور، وطبعا هذا يتزامن ربما لاحقا مع تغيرات في تركيبة الحكومة الإسرائيلية.
1: بين مفاوضات تتحرك في واشنطن وهدنة تتعرض لاختبارات يومية وميدان لا تزال تتصاعد فيها أصوات القصف والنزوح، يبقى الرهان على هدنة الأيام 45 المقبلة، وإن كانت ستقود إلى بداية مسار سياسي جديد. من بيروت، غنوة يتيم، العربية.

0: تحديدا من تصريحات أدلى بها قائد ميداني منشق عن قوات الدعم السريع، وقال فيها إن قوات حميتي تعيش حالة من الانهيار. وقال الضابط المنشق العميد علي رزق الله الشهير بالسافانا خلال مؤتمر صحفي عقد بسرية في الخرطوم بأن حميتي أو محمد حمدان دجلو بات مغلوبا على أمره، وأن قواته تعيش أصعب أيامها، وأن حميتي بات يلجأ إلى تصفية خصومه في قوات الدعم. كما أكد سافانا أن الدعم السريع لا يمكنه السيطرة على أسلحته وقواته لأن البلاد مفتوحة، وأشار إلى أن السلاح المنفلت معروض في السوق وبإمكان أي جهة متطرفة شراؤه.
1: الأسلحة البلد دي مفتوحة زي ما ذكرت لك، الدعم السريع ما يقدر السيطرة على أسلحته ولا يقدر السيطرة على قوته. أكيد هتمشي لبوكو حرام في تشاد، هتمشي لتنكتونج جيش الرب مع الحدود الأفريقية السودانية مع يوغندا، هتمشي ممكن لليبيا، ممكن تخش في مصر، ممكن تخش في أي اتجاه أخرى، ممكن تخش لحماس، ممكن تخش من أي اتجاه آخر. كويس، ما في ضبط وربط ولا في دول بيقدر يدير. الأسلحة مفروشة في السوق، ما في دول بيمنع. الذخائر مفروشة في السوق، العربات بمدفعيتها مفروشة في السوق، وهكذا. يعني أي جهة متطرفة ممكن تجيب قروشة وتشتري آلة وتمرق.
0: كان هذا علي رزق الله أو السافانا، وهو العميد المنشق عن قوات الدعم السريع. وفي البعد الإنساني في السودان، أشارت تقديرات أممية جديدة إلى أن نحو 19 مليون شخص تقريبا، أي نحو 40% من إجمالي السكان، باتوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وحذر التقرير الأممي من أن السودان يشهد اليوم ما وصفه بأشد أزمات الجوع في العالم.
2: الله غلق شديد في الغاز وفي الوقود وفي المواصلات، الحياة كلها صعبة، والناس عاشت معيشة ضنك عديل. يعني والله يعني حياة صعبة جديد، الصفوف بتاعت البنزين والقروش السهل حاليا غيروها دي، والظروف بقت صعبة والله.
3: غلفي والمواصلات بقت يعني غالية وكده، لكن نحن برضو رغم أي حاجة ما خلينا حاجة، يعني المواصلات غلت ما خلينا، السوق غلى ما خل الناس ما خلت السوق.
4: الأوضاع ما زي زمان دي حقيقة يعني، لكن دي ما نهاية المطاف دائما. يعني الإنسان بيحاول يكيف نفسه على أوضاع كثيرة جدا، كل إنسان بيقدر يكيف نفسه على يعني على حسب حاله ووضعه، والمزال إن شاء الله ما طول يعني.

0: أخبار الاقتصاد.
1: كشفت الصين عن تقدم في المحادثات التجارية مع أمريكا في أعقاب قمة الرئيسين ترامب وشي في بكين، وذكرت التجارة الصينية أن الجانبين توصلا إلى اتفاقات أولية بشأن الرسوم الجمركية والقضايا الزراعية والطائرات، مشيرة إلى أن مزيدا من المفاوضات لا تزال جارية. وضمن الاتفاقات وافقت بكين وواشنطن على إنشاء مجالس للتجارة والاستثمار لمناقشة تخفيضات الرسوم الجمركية على منتجات معينة، كما أشارت بكين إلى تقدم في التجارة الزراعية واتفاقات بشأن شراء الصين طائرات أمريكية ومحركات الطائرات ومكوناتها. سمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاء صلاحية إعفاء كان يسمح بزيادة مبيعات النفط الروسي دون تجديده، رغم تأجيج حرب إيران، المخاوف بشأن الإمدادات العالمية وارتفاع كلفة الوقود.

0: أخبار الرياضة.
1: فاز جنب أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2 بعد تغلبه على النصر السعودي بهدف من دون مقابل في المباراة النهائية. يتعين على النصر التعافي سريعا من الخسارة قبل مواجهة ضيفه ضمك يوم الخميس المقبل لحسم لقب الدوري السعودي. وفي الدوري السعودي أيضا تغلب الهلال على ضيفه نيوم بهدفين دون رد ليتأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة. كما فاز الأهلي على ضيفه الخلود بثلاثة أهداف دون مقابل. هذا ويحتضن ملعب SSG أرينا

0: المواجهة المرتقبة التي تجمع الشباب والاتحاد في المباراة المؤجلة من الجولة 28 من الدوري السعودي اليوم. الاتحاد يبحث عن تحقيق نتائج إيجابية بغية خطف مركز مؤهل للمشاركة الأسيوية في الموسم المقبل بعد زيادة عدد الفرق. أحرز مانشستر سيتي لقب كأس إنجلترا للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه على تشيلسي بهدف من دون مقابل في ملعب ويمبلي بلندن في نهائي البطولة العريقة. فاز اتحاد العاصمة الجزائري بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد التغلب على فريق الزمالك المصري بركلات الترجيح.
1: الركن الخامس.
0: يتحرى مساء اليوم عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد رؤية هلال شهر ذي الحجة. ورجت المحكمة العليا بالسعودية في بيان ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إليها. أعرب البيان عن أمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض. دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى المحافظة على بطاقة نسك وارتدائها طيلة رحلتهم لما تمثله من وسيلة موثوقة للتعريف بالحاج وتيسير تنقله بين المشاعر المقدسة ومواقع الخدمة. فعلت هيئة الهلال الأحمر السعودي خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام عبر منظومة إسعافية متقدمة تغطي المشاعر المقدسة ومحيطها، مدعومة بانتشار ميداني وجوي واسع ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى رفع الجهوزية الصحية وتسريع الاستجابة للحالات الطارئة. هذا ومن المقرر أن يشارك 52 ألفا من الكوادر الصحية في خدمة ضيوف الرحمن من بينهم 7700 من طواقم الإسعاف، كما جهز 25 مركزا صحيا داخل المشاعر المقدسة، وتم تجهيز 3000 مركبة إسعافية لحج هذا العام فضلا عن 11 طائرة مروحية. للمزيد عن استعدادات القطاع الصحي في المشاعر المقدسة ينضم إلينا مراسل العربية من مكة المكرمة سلطان السلمي. أهلا ومرحبا بك مجددا سلطان.
2: نعم أهلا بك وأهلا بكافة مستمعي إذاعة العربية.
0: كيف تأهبت المنظومة الصحية لاستقبال حجيج هذا العام؟
2: نعم، نتحدث أن اليوم المنظومة الصحية في السعودية وتحديدا في موسم الحج نتحدث على منظومة متكاملة، لا سيما أنه اليوم عاما بعد عام حتى أصبح موسم الحج اليوم نموذجا عالميا متقدما بطبيعة الحال يجسد أسمى صور العناية التي تقدمها المملكة في خدمة الإنسان. اليوم أرقام كبيرة ومشاريع ضخمة ومستشفيات وكوادر طبية، نتحدث اليوم عن أكثر من 20,000 سرير لخدمة ضيوف الرحمن، بينها 3,800 سرير في المشاعر المقدسة فقط. نتحدث عن 25 مركز رعاية عاجلة في المشاعر المقدسة بزيادة تجاوز 3 أضعاف عن الموسم الحج الماضي. أيضا فيما يتعلق في قطاع الهلال الأحمر أو القطاع الإسعافي نتحدث عن أسطول إسعاف يضم أكثر من 3,000 مركبة لخدمة ضيوف الرحمن، أكثر من 11 طائرة إسعاف جوي لدعم الخدمات الصحية، نتحدث عن 7,700 مسعف يغطون مواقع الحج، أكثر من 52,000 ممارس صحي، كذلك تفعيل طائرات الدرون لإيصال الأدوية وأكياس الدم بشكل سريع جدا وسلس لا سيما في أوقات الذروة، كذلك التوسع في الرعاية الصحية الافتراضية عبر مستشفى الصحة الافتراضي. هذا المستشفى الذي يقوم بتقديم خدماته افتراضيا على مدار الساعة يضم نخبة من الاستشاريين والأطباء بمختلف التخصصات الطبية لمتابعة حالة الحاج على مدار الموسم. أيضا نتحدث على استخدام ساعات ذكية لمتابعة الحالة الصحية للحجاج عن بعد. اليوم قد يكون لك بعض التفاصيل أو بعض الملف الصحي الخاص بالحج، تقوم هذه الساعة بمتابعة الحالة والمؤشرات على مدار الساعة وهي مربوطة بمركز عمليات الصحة هنا في المشاعر المقدسة أو مكة المكرمة. أيضا نتحدث عن تنوع كبير للمنظومة الصحية، أيضا لا نغفل عن جانب المتطوعين الصحيين الذين يعملون على مدار الساعة في المشاعر المقدسة لخدمة كبار السن.

0: من ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: نشر سيارات الإسعاف سلطان في المشاعر المقدسة وخصوصا في يوم عرفة ليس لنقل الحالات الطارئة فقط، وإنما في أحيان كثيرة تبقى السيارة في المشعر المقدس كي يتلقى الحاج المريض العناية، وأيضا لا يفقد ركنا من أركان الحج. كيف يمكن الموازنة بين الأمرين؟
0: نعم، سنويا وعلى مدى سنوات حقيقة مضت كنت أتابع شخصيا في يوم عرفة أثناء تواجد للتغطية مواكب كبيرة وقوافل كبيرة من مركبات الإسعاف التي تأتي من مختلف المناطق، تحمل على متنها مئات المرضى اللي توجهون مباشرة من مختلف مدن المملكة إلى مكة المكرمة وتحديدا إلى مشعر عرفة لأداء نسك الحج وسط عناية متكاملة ومرافقة أطباء وممرضين لتقديم الرعاية العاجلة، وحتى كذلك حتى لا يفقد المريض أو حتى يتمكن هذا المريض من أداء نسك الحج بكل يسر وسهولة وسط رعاية طبية متكاملة.
1: بالإضافة إلى كل ما ذكر من تجهيزات وإعدادات، ولكن هناك جانب آخر من الاهتمام بصحة الحجيج، وهي تعليمات وزارة الحج التي تلزم الشركات أو الحملات بإخضاع الحجاج المشتركين معها بتلقي دورات توعوية صحية إلزامية. ما هو المردود المتوقع من هذه التعليمات؟
0: نعم، اليوم وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة وكافة القطاعات والوزارات والهيئات العاملة في موسم الحج تعمل دائما على التأكيد على العاملين وكذلك على حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم ورش عمل وتقديم بعض الإرشادات التوعوية المختلفة منذ وجودهم في بلادهم وحتى وصولهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. بشكل دائم ومتواصل تقوم وزارة الحج بالتأكيد على شركات الحج والعمرة على تقديم الإرشادات المتعلقة برحلة الحج، كذلك تقديم الإرشادات الصحية بلغات مختلفة، وأيضا كذلك وصول الرسائل النصية إلى هواتف الحجاج. كذلك نتحدث على تطبيق نسك، هذا التطبيق المهم الذي يحمل مجموعة من الإرشادات وكذلك الرسائل التوعوية المختلفة التي ترافق الحاج حقيقة حتى انتهاء موسم الحج، لا سيما أن هذه الرسائل وهذه التوعية تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة وسلامة الحاج وكذلك أداء النسك بأكمل وجه.
1: أشكرك شكرا جزيلا سلطان السلمي مراسل العربية من مكة المكرمة. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: نذهب بعيدا قسم فبمعركة مخيم جنين
5: نحن دائما معكم.

0: بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية اف ام
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: الآن تستمعون إلى تحقيقات العربية على الأرض.

0: نحن هنا في منطقة بني وليد في إقليم تونات في شمال المغرب عند مقدمة سلسلة جبال الريف. هنا بدأ فلاحون مغاربة في تجربة غير مسبوقة في تاريخ المغرب لزراعة قانونية للقنب الهندي. هذا هو الجيل الأول من المزارعين القانونيين المتخصصين في زراعة نبتة ظلت تاريخياً في المغرب غير قانونية. أهلا بكم في هذه الحلقة من على الأرض. أنا عادل الزبيري في متابعة ميدانية لتجربة مغربية استثنائية لتقنين القنب الهندي. انطلاقاً من تجربة تتجاوز 30 عاماً في العمل الجمعوي التطوعي، نسق الخمسيني المغربي عبد العزيز البقالي تأسيس تعاونية ويد ورغة لزراعة القنب الهندي في قرية جبلية في منطقة بني وليد في إقليم تونات. فبعد أن تعرضوا تاريخياً لاستغلال من المهربين ومن الوسطاء أي البزناسة وفق التسمية المحلية، جاء قرار السلطات المغربية بتقنين القنب الهندي ليمنح الفلاحين حماية قانونية يسمونها محلياً راحة البال.
1: مشينا درنا تلاقينا مع الأوبيراتور، درنا معه واحد العقدة البيع والشراء. هالبيع والشراء هو شرطنا عليه جميع المنتوج ديالنا المحصول اللي غيكون، ما تقوليش يديه، وحنا وافقنا معاه على جميع الشروط ديالو اللي باغي يديرها، والحمد لله حنا غادي في الاتجاه الصحيح. دابا الدولة انفتحت وبغات دير التنمية في البلاد، وهذا هي الطريقة ديال التنمية الصحيحة.
0: يراهن البقالي في العام الأول من تجربة زراعة القنب الهندي القانوني على الاستجابة لمعايير الجودة. ففي أسبوعين اثنين جرى تحضير 154,000 شتلة وجرى توزيعها على الفلاحين الصغار المنخرطين في التعاونية.
1: أنا فخور بهذا المنتوج هذا. أولا كنا محرومين، علاش؟ لأن كان نمشيو مع قانون، دائما أي دولة عندها قوانين ديالها، مثلا كنا ما عندناش قوانين. دابا غادي يحيد الخوف، حيدو، علاش؟ لأن مهما الدولة هي اللي هي المفكرة الكبيرة، مهما أعطات واحد انطلاقة ديالها وعطات وفتحت الباب ديالها للمواطنين، دابا خص المواطن يفتح الباب ديالو باش ينخرط أكبر عدد من الانخراط ديالو باش يعطي المنتوج ديالو، لأن باش يحيدوا الفقر من البلاد.

0: أمام كاميرا العربية يشرح علي العسري 46 عاماً فلاح متخصص في زراعة القنب الهندي كيفية التعامل مع الشتلات الصغيرة جداً من القنب الهندي. التصوير البيداني في الأيام الأولى من شهر يوليو تزامن مع عملية نقل شتلات القنب الهندي من خيام بلاستيكية للاستنبات إلى حقول الزراعة المشمسة.
1: بدينا كنغرسو كنخرجو الشتلة من ليسير، هاد الشتلة دوزت 17 يوم في ليسير وخرجناها لهنا. الخدام عندنا كنقسموهم، واحد كيدير التبن، واحد كيدير الكومبوست الغبار، وكاين اللي كيغرس والاخر مقابل الماء. بالنسبه للخدام كتار الارض درنا فيه ما بين 20-24 طن بلونجري في القطار، زائد ما بين 400-600 كيلو واحد الغبار دجاج.
0: بدأ الفلاح العسري زراعة القنب الهندي بشكل غير قانوني منذ 25 عاماً بعد مغادرته مدرجات السنة الثانية من الجامعة المغربية، لينخرط اليوم في أولى التعاونيات الفلاحية المغربية لمرحلة تقنين الرباط للقنب الهندي، موجهاً رسالة إلى فلاحي مناطق زراعة القنب الهندي بالانخراط الجماعي في التقنين.
1: شحال هذه في النوار كنا كنخدموا حنا شويه مخلوعين، يجي هذا نمشي هذه ما تقدرش تمشي لشي بلاصه، دابا خدامين مرتاحين. وهاد العام اول تجربه ديالنا في هاد التقنين. حاولنا العام اللي داز وكنا شويه متخوفين، ما كناش كنظنوا ان غادي يجي واحد النهار وغنبقاو نهزوا حنا الكيف الطوموبيل ونشوف الطريق ونجي وعادي، ونلقاو مثلا جوندارم في الطريق وعادي نورمال. بالعكس ما كناش كنتصوروا هذه التجربه، ودابا الحمد لله يعني كنخدموا عاديين.
0: تنتقل كاميرا العربية من تجربة الرومية وفق التسمية المحلية، أي تقنين زراعة البذور المستوردة من الخارج، إلى تجربة البلدية، أي تقنين زراعة البذور المحلية المستعملة تاريخياً في حقول منطقة الريف في شمال المغرب. يستقبلنا حميد القنوني، فلاح مغربي 54 عاماً، ليرينا حقلا لزراعة القنب الهندي القانوني ببذور محلية يسمونها هنا بالكيف البلدي، في قرية اسمها تونات لوطة في بلدة بوهودة في إقليم تونات الجبلي.
2: شوية الدعم، شوية الدعم
3: المره الاولى كنجيو البلاد كنحرسوها، كنخطوها، كنجيبوا الغبار البلدي، كنديروا شويه الغبار البلدي، شويه الاسمده، ونزرعوا ونديروا قدها قوت ونطلقوا الماء. فرحانين به، فرحانين وعزازين، الحمد لله، اللهم لك الحمد، وهالشيء هذا مزيان. هذا اللي بغينا، بغينا احنا القانون، خدموا بالقانون.
0: بعد مرور شهر ونصف الشهر من الزراعة وبعد انتهاء زمن الخوف، يحرص حميد على اجتثاث ذكور أعواد القنب الهندي مع الاحتفاظ بالإناث فقط، لأن الذكور تخصب ويجب اقتلاعها عندما تطول، فيما ستحمل الإناث لاحقا الورود المنتجة لبذور القنب الهندي أي الزريعة وفق التسمية المحلية.
4: شنو العلامات اللي عندك؟ الغلة مزيانه؟
3: لا، الغلة دابا مزيانه الحمد لله، ما عندنا حتى حاجه، راه مازال، راه دابا هذه راه عندها يلاه شهر ونص تقريبا باش زرعنا هذا.
4: سي حميد، بقيتي خايف لا من القايد؟
3: دابا الحمد لله ما نخافوا لا من قايد ولا من جدرمي ولا مقدم، ولا نزرعوا يعني حرين، اللهم لك الحمد، رأسنا عريانين والله ينصر سيدنا، عطانا الحق. لا، كننصح الفلاحه يديروا يدخلوا المدى القانوني، يقنوا، يمشيوا للتعاونيات، يديروا التعاونيات ويتقنوا، هذا الشيء راه مزيان.

0: يترأس عادل العسري 38 عاماً تعاونية جبال تفلواس لإنتاج القنب الهندي في منطقة بهودة في إقليم تونات. زرع الفلاح عادل حقلاً من 5000 متر مربع باستعمال 30 كيلوغراما من بذور محلية من القنب الهندي.
1: الناس اللي ما داخلينش في هذا التقنين كنقولوا منخرطوا، لان في الصالح ديال المنخار غادي هذا الشيء زايد القدام ان شاء الله، لان علاش كيبان بزاف، كاين بزاف هذه العشبه، هذه بزاف ديال الدراسات كاينين عليها باش غيكون التجميل، غيكون الدواء، غيكون ديال المواد الغذائيه كاين فيها بزاف، وغادي يكون الطلب ديالها بزاف، يعني اذا خصنا نخرطوا باش يكون، يعني باش يكون الانتاج بزاف ان شاء الله.
0: للعام الثاني على التوالي يمضي المغرب قدما في تجربة استثنائية للسماح القانوني بزراعة القنب الهندي، ولكن السلطات المغربية تفرض شروطا صارمة للزراعة القانونية للقنب الهندي. إدارة حكومية متخصصة ترافق الفلاحين من الزراعة إلى الحصاد من أجل ضمان المسار القانوني ومعرفة مختلف المراحل التي يمر منها عمل الفلاحين.

0: نحن هنا في أول وحدة تصنيعية مغربية متخصصة في تحويل القنب الهندي إلى مواد صالحة للاستخدام في المجال الغذائي والتجميلي والطبي والصيدلاني. هذه أول وحدة صناعية أقدم صاحبها بكل شجاعة، يقول مراقبون، على الاستثمار في مجال القنب الهندي. يقدم المهندس المغربي يحيى 23 عاماً بصفته مسؤول إنتاج شروحات أمام كاميرا العربية لأول وحدة مغربية متخصصة في تحويل القنب الهندي من نبات إلى مواد صالحة للاستعمال في الصناعات التحويلية.
1: نخدموا على تصنيع مادة القنب الهندي والفالوريزاسيون ديالها ولا
2: الرفع
1: من القيمة ديالها باستخلاص المواد اللي هما اكتيف او المواد الفعالة في هاد مادة في هاد نبتة القنب الهندي. بالنسبة لنا في هاد الوحدة اللي عندنا هنايا فاللي حنا فيها دابا، هي وحدة ديال اكستراكسيون ديال سي بي دي او ديال كانابيديول، اللي هي واحد المادة فعالة في نبتة القنب الهندي. هي مادة مضادة للستريس، أنتي ستريس، مادة اللي كتخلي الإنسان مفوكسي مركز.
0: تزامنت زيارة العربية إلى هذا المصنع الأول من نوعه مغربياً مع بداية مسلسل تصنيع محصول العام الأول من تقنين القنب الهندي، أي تحويله إلى دقيق أبيض أو مادة شمعية باستخدام تقنيات معترف بها دولياً، في انتظار ظهور المواد المصنعة الأولى باستخدام القنب الهندي المغربي القادم من حقول التقنين. هذا المصنع المغربي يشتغل مع 22 تعاونية فلاحية زرعت 62 هكتاراً في السنة الأولى من تجربة المغرب لتقنين زراعة القنب الهندي، فكان المحصول من 65 طناً من القنب الهندي الخام.
1: ملي سمعت بان هاد النشاط ديال تصنيع القنب الهندي بدا، كنت كنقول بانني ما كنتش نكون متسابقين هاد المجال هذا، حيت كما كنعرفوا باننا في الدوله ديالنا ولا في المغرب

0: كانت عندنا بحال نقدروا انها من طابوهاش انك تذكر القناب الهندي، انك تذكر القناب الهندي قدام العائله ولا قدام الاصدقاء، بالعكس بان القناب الهندي هي نبته اللي نقدروا نخرجوا منها بزاف ديال الفوائد، واللي فيها بزاف ديال الفوائد فيها بزاف ديال الجزيئات ديال لي موليكول اللي نقدروا نخدموا بهم كساسوا في النيفو فارماسيوتيك كوزميتيك اليمونتير غذائي تجميلي وفي الصيدله كذلك.
1: قبل أن يصل القنب الهندي إلى الوحدة التصنيعية يحتاج إلى عملية التجفيف، فكيف يتم الأمر؟ بحثاً عن الجواب، الوجهة قرية في بلدة غفثاي في إقليم تونات للقاء عثمان عيادي 30 عاماً، حاصل على ماستر في القانون العام ورئيس تعاونية ناس الدوار لزراعة القنب الهندي. يفتح عثمان أمام كاميرا العربية وحدة متخصصة في تجفيف محصول القنب الهندي للعام الزراعي الفائت.
2: عملية ديال التجفيف هي قدر نقول لك هي من أهم المراحل ديال في حياة القنب الهندي. أنا غنجوز مرحلة ديال الزرع والإنبات وكينكبر وباش أننا نوجده، ولكن باش كنشوف المرحلة ديال التجفاف خاصها عندها مرحلة دقيقة. خاص أول حاجة خاص الحصاد ديال القنب الهندي خاصو حتى يوجد حتى كما نقولوا أنه
3: يطيب
2: حتى يطيب القنب الهندي، وملي نجيبوه خصنا نلبسوه في الظل، مخصوش تيبش في الشمس لأن الشمس ممكن تأثر عليه، ومخصوش تقيسو السمرة.
1: بحسب رئيس التعاونية الفلاحية ناس الدوار، قيام وكالة تقنين أنشطة القنب الهندي في المغرب بإدخال البذور المحلية للقنب الهندي أي البلدية إلى الصراعات القانونية أتى من باب عدم إقصاء الفلاحين الصغار الذين ليست لديهم إمكانيات مالية للاستثمار في السقي الصناعي.
2: هذا السن في المحلي المميز ديالو انه كيكون بوري، يعني ما يحتاج السقا، يعني كيتزع في شهر واحد ولا شهر جوج ولا شهر ثلاثة كيوصل شهر ستة خصو يتحصد. بينما السن في المستورد هو كيحتاج شويه ديال الانسان، يكون عنده شويه ديال الامكانيات الماديه باش انه كيحتاج مصاريف كثيره، وكيحتاج الماء، الانسان يكون عنده مورد مائي هذا اساسي. الاغلبيه ديال الفلاحه على مستوى التعاونيه ديالنا، حنا اخترنا البلديه، حنا الفلاحه اللي عندنا حاليا في التعاونيه ديالنا كلهم ما عندهمش الماء، يعني لذلك أنا أتوجه في اتجاه ديال البلدية.
1: من بلدة غفثاي إلى بلدة سيدي المخفي في إقليم تونات للوقوف على تجربة أخرى لزراعة القنب الهندي باستخدام صهريج ضخم لتجميع مياه السقي الزراعي. يرأس أحمد القاسمي فلاح مغربي تعاونيتين زراعيتين 42 فلاحاً، فالتعاونية الأولى لزراعة القنب الهندي ببذور مستوردة، فيما التعاونية الثانية لزراعة القنب الهندي ببذور محلية.
4: فلاحة دابا راه كيشتغلوا، يشتغلوا في البلدية ويشتغلوا في الرمية، اللي خاصنا غير نقوي السوق، شركة توقف مع الفلاح ودي منه هذه النبتة بواحد الثمن يكون كيسلكنا حنا وهما. حنا دابا راه حنا هذه السنة هذه العام اللي فات كانت عندنا تجربة تقريبا، الفلاحة كاين اللي استفاد وكاين اللي ما استفادش، ولكن على العموم راه مزيان. النبتة دائما تكون عندنا حنايا في شهر 4 باش نتحكموا فيها، وكيكون المناخ باقي بارد باش نقدروا نقاوموا ويكونوا حنا ماشيين في الراحة وهما في الراحة.
1: نفذ الرئيس أحمد مشروعا غير مسبوق في بلدة سيدي المخفي للري ببناء صهريج عمقه 12 مترا قادر على تجميع نحو 30,000 لتر من المياه. هذه أول تجربة لري القنب الهندي القانوني باستخدام تقنية الصهريج بحسب الرئيس أحمد، ولكن للفلاحين مطالب في هذه البلدة الجبلية. هذه تفاصيلها.
4: وهذا الفلاحة ما يكونش الفلاح كاين، الفلاح راه كيعاني باش يبس الفلاحة عنده، راه ما يمكنلوش يبسها، راه إلا يبس آخر الفلاحة عنده وجا شهر 9 فيه البرودة مع شهر 10 وهي هادشي هذا كيتقطع حتى شهر 9 نهايه شهر 9، راه غضيع الفلاحه، الفلاح غينهزم. هاد الفلاحه خاصو يديها.

0: الشركة عندها وتكلف بها الشركة.
1: تراهن السلطات المغربية على تثبيت دورة إنتاج قانوني سنوي للقنا.

0: المواطنين في حقولهم. نحمل السؤال ونعود إلى مقر أول وحدة صناعية لتحويل القنب الهندي في إقليم تونات. هنا تشرف المهندسة الفلاحية المغربية إشراق على الجودة في هذا المصنع.
1: كنتعاملوا مع بزاف ديال الفلاحة اللي منظمين سو فورم دو كوبيراتيف تعاونيات، وكنشريو داك لا برودكسيون ديالهم من التعاونيات، يعني حنا كنتعاملوا مع التعاونيه. هذا الشيء هذا لو بروغرام هذا جا سورتو باش يانكوراجي الفلاح الصغير في المغرب، وباش يعلمهم شويه انهم يخدموا في داك لو كادر ديال التعاون. دونك حنا ملي كنشريو النبته من عند الفلاح كيخصنا نجيبوها للوزين عندنا، كيخصنا نديروا ليها لا ترانسفورماسيون،
2: التحويل
1: اكزاكتومون، خصنا نديروا لها التحويل.
0: في انتظار الوصول إلى المنتجات الأولى لتصنيع القنب الهندي القانوني في المغرب، تقودنا المهندسة إشراق إلى غرفة تجميع حصاد العام الأول من القنب الهندي في مقر مصنع يمتد على مساحة تتجاوز 3000 متر مربع.
1: عملية التسويق الحمد لله عملية غادي تكون مزيانة، حنا غادي نبداو يعني في القريب العاجل غير غادي يوجدوا عندنا لي برودوي، غادي نبداو التسويق ديالهم، حيت كما شفتي لوزين عندنا كنا خدامين عليه، وكنت انا بدوري مسؤولة الجودة كنت خدامة على البنية التحتية ديال لوزين.
0: في أحد حقوله الخاضعة للتقنين زرع الفلاح عبد السلام قرابة 5000 شتلة رومية من القنب الهندي المستورد من سويسرا، بعد أن حصد في العام الماضي 2023 3 أطنان ونصف الطن من القنب الهندي بمقابل مالي قارب 8 دولارات أمريكية للكيلوغرام الواحد من القنب الهندي القانوني. وسط توقعات بأن يحصل الفلاحون المنخرطون في تعاونيات القنب الهندي على 150 درهما مغربيا للكيلوغرام الواحد في حصاد العام الثاني من تجربة التقنين.
3: لحسب منين نشد الفلاحة ما خصناش نخليوها تضيع، إلا شدينا واحدة 6000 د الفلاحه القطار من شجره وديرناها وما كفاش الماء غادي يخسروا، خصنا نعيشوها باش نديروا واحد شويه د النصيب. حنا ناتكين غير بهاد الفلاحه مرتاحين بزاف بزاف دابا، اللهم لك على حسب دابا تخدم في خاطرك وتوجد داك الشيء في خاطرك وبالقانون.
0: يراهن فلاحون مغاربة في إقليم تونات المعروف تاريخياً بزراعة القنب الهندي، يراهنون على التقنين ليكون نافذة من أجل المستقبل باستخدام زراعة القنب الهندي للرقي الاجتماعي وضمان مردود مالي قانوني، كما تراهن السلطات المغربية على المرحلة الجديدة لتثبيت السلم الاجتماعي بالكامل مع المناطق التاريخية المعروفة بالقنب بالهندي، إقليم الحسيمة، إقليم الشفشاون، وإقليم تونات.

0: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين
4: مراسلة العربية.

0: يا اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهن،
2: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
3: الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
4: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
5: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
6: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
7: أكفل الكاميرا خلاص.
8: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. وسط مفاوضات عالقة، ترامب يلمح لإمكانية استئناف الضربات العسكرية ضد إيران. إيران تكلف محمد باقر قالباف مبعوثا خاصا إلى الصين حسب إعلام محلي. مع ترقب لبدء وقف إطلاق نار شامل، إسرائيل تشن غارات على مناطق من جنوب لبنان. عقب زيارة ترامب، الصين تكشف عن اتفاقات أولية بشأن الرسوم الجمركية وشراء الطائرات. منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ عامة بسبب فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا. أهلا بكم. وسط مخاوف من استئناف الحرب وفي إشارة ألمح فيها إلى تهديد إيران مجددا باستئناف القتال، نشر الرئيس الأمريكي عبر منصته تروث سوشيال صورتين مولدتين بواسطة الذكاء الاصطناعي، تظهر في الأولى سفن إيرانية بالبحر مع جملة هدوء ما قبل العاصفة، وفي الثانية صورة يظهر فيها ترامب تحت عبارة قوات الجو فضائية وهو يضغط على أزرار حمراء، وفي الخلفية عدة صواريخ تنطلق نحو وجهتها. قبلها بساعات أيضا توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمواجهة وقت سيء جدا إذا لم تبرم اتفاقا. جاء ذلك في تصريحات هاتفية لبي أم أف الفرنسية، حيث قال أنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقا، لكنه من الأفضل لها أن تفعل ذلك حتى لا تواجه وقتا سيئا للغاية. تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن تحويل مسار 78 سفينة تجارية ضمن إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران. وقالت أن القوات الأمريكية عطلت 4 سفن لضمان الامتثال، فيما تواصل مروحيات الجيش مراقبة السفن التجارية قرب مضيق هرمز. هذا وزار نائب قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية الأدميرال كورت رينشو حاملة الطائرات جورج اتش دبليو بوش المشاركة في عملية حصار مضيق هرمز. وأكد رينشو خلال لقائه عددا من البحارة أهمية المهمة الجارية حاليا، وذلك أثناء قيام الحاملة بدوريات في المياه الإقليمية. أفاد إعلام رسمي إيراني اليوم بتعيين رئيس مجلس الشورى محمد

0: باقر قالباف مبعوثا خاصا للصين. يأتي هذا التعيين مع استمرار جهود الوساطة لإسلام أباد، حيث أعلنت السفارة الباكستانية في طهران أن وزير الداخلية عقد اجتماعا مهما في إيران لتسهيل الحوار وتحقيق السلام، مشيرة إلى أن الزيارة ستستمر يوما آخر لبحث آفاق استئناف المفاوضات. ينضم إلينا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. موسى أهلا بك.
1: أهلا.
0: يعني محمد باقر قالباف مبعوثا خاصا إلى الصين، ماذا يعني ذلك؟
1: نعم، هذا المنصب كان شاغرا بعد أن قتل علي لاريجاني. وكما تعرف أن الصين لها علاقات جدا قوية واستراتيجية مع إيران، لذلك كان الشخص الذي يتبوأ هذا المنصب يجب أن يكون شخص يعني قوي ذات نفوذ داخل إيران وله صلاحيات يعني باتخاذ القرارات. لذلك عين محمد باقر قالباف بصفته الشخص المرموق الآن يعني البارز في المشهد السياسي الإيراني بعد غياب علي لاريجاني وعلي شمخاني والمرشد والقيادات الأخرى التي كانت تعتبر قيادات مؤثرة في المشهد السياسي الإيراني. وهو عين لأنه كل الاتفاقيات التي يجب أن يعني تمرر من البرلمان، وهو يرأس يعني يرأس البرلمان. البرلمان يعد أحد مراكز صنع القرار في إيران. أي اتفاق يعني مع الولايات المتحدة أو مع الصين يجب تمريره من قبل البرلمان، لذلك تعيينه له أبعاد مختلفة.
0: كيف سيغير ذلك المشهد، خاصة أنه يعني قالباف ليس لاريجاني؟
1: نعم،
0: هذا الشخص الآخر قوة أكبر وكلمة مسموعة أكثر حتى في لدى مختلف الطبقات السياسية.
1: نعم، هو ليس علي لاريجاني، والمشهد السياسي تغير شيئا ما في إيران من حيث يعني وضع الدولة. يعني خامنئي كان أقوى من مجتبى ابنه.
0: بالتأكيد
1: الحرس الثوري، القيادات الكبرى في الحرس الثوري الذين كان يعتمد عليهم على قراراتهم على استشاراتهم كلهم قتلوا. لذلك الوضع مختلف تماما. لكن تعيين قالباف هو أول شيء يعني لتبوأ هذا المنصب الذي
0: لماذا تأخر هذا التعيين؟
1: تأخر لربما هناك حسابات داخلية. حسابات داخلية، لأن علي لاريجاني كان يتبوأ هذا المنصب وكان يعني رئيس مجلس الأمن القومي في نفس الوقت. الآن رئيس مجلس الأمن القومي ذو القدر، محمد باقر ذو القدر، لذلك ذو القدر ليس لديه كفاءة يعني بالعمل السياسي والدبلوماسي. هو أفضل عسكري، حتى لم يكن من ضمن الوفد الأولي الذي ذهب إلى باكستان. لذلك أعتقد أنه تم الاتفاق على أن يكون قالباف نظرا لمكانته القانونية الدستورية، هو رئيس البرلمان. طيب، ونظرا يعني شخصيته الآن الذي حتى الولايات المتحدة يعتبروه هو
0: عقلانيا. طيب، اليوم خليني أسأل أيضا بأنه هل يستطيع قالباف إيصال الصورة وما تريده إيران إلى الصين؟ بمعنى آخر، أنه عملية الضغط الذي كان يسعى إليها الرئيس ترامب من قبل الصين على إيران، هل من الممكن أن يخفف من وطأتها قالباف وهذا التعيين؟
1: المشكلة هي في ترتيب الملفات. يعني قالباف مهما سعى ومهما كانت جهوده، هو لا يستطيع تغيير المعادلة والتباين، تغيير التباينات بينه وبين الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تريد ترتيب يعني ترتيب الملفات. أولا الملف النووي
0: عالي التخصيب.
1: نعم، النووي يعني التخصيب
0: كاملة.
1: يعني طيب، من ثم تنطلق إلى يعني رفع العقوبات، إعطاء إيران أموالها المجمدة، هرمز وغيرها. لكن إيران تريد أول تضع مضيق هرمز كحل، ويرفع الحصار البحري وتعطى بعض الأموال لإيران مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز، وهذا أساس المشكل. الآن الصين علنا اتفقت مع الولايات المتحدة على أنه يجب
0: فتح
1: يكون
0: المضيق.
1: فتح المضيق، ويجب أن يكون ممر

0: كما كان ممرن دوليا من دون رسوم من دون أي سيطرة إحكام إيرانية عليه. إيران تؤكد ما زالت، والآن يعني مسؤول لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني جوكار الآن تكلم عن شروط السيد خامنئي واعتبرها خطوط حمراء وكأنه لم يحصل شيء.
1: ما راح تكون مرونة إيرانية خلال القادم من الأيام رغم يعني تلويح الرئيس الأمريكي بتوجيه ضربة على الاستعدادات الإسرائيلية، كل ذلك لن تقرأه إيران بأنه يجب تقديم مرونة؟
0: لحد الآن إيران لم تبدأ أي مرونة، كلما إيران يعني بدأت فيه هو الكلام عن فترة تخصيب عدم تخصيب يعني 20 سنة أو
1: 15 سنة
0: أو كلما قدمته الآن هي أعلنت بأنه اليورانيوم المخصب تحت الأنقاض يعني ما زالت تحت الأنقاض فيما كانت تقول
1: طيب.
0: يعني لم تقول شيئا، وضعته في حالة من القموض للضغط على الأطراف يعني الأمريكية والإسرائيلية وغيرها، لكن الآن هي أعلنت أنه تحت الأنقاض. هذا يعني شيء تقريبا نوع من الشفافية حول ملف مهم مثل التخصيب اليورانيوم، لكن في مستوى يعني بالمجموع لا تقدم شيء، لم تقدم أي تنازل، والباكستانيين يأملون أنه يقنعون إيران بالتخلي حاليا عن الملف النووي والتوجه إلى ملفاتها الأخرى.
1: بالتأكيد باقي يوم واحد على الزيارة ومددة الزيارة إلى يومين. شكرا جزيلا لموسى شريفي الصحفي المختص بالشأن الإيراني بشبكة العربية. أما فيما يخص الموقف الإسرائيلي من حرب إيران، فقد أفاد إعلام إسرائيلي بأن التقديرات تشير إلى إقدام ترامب على استئناف القتال ضد إيران بنسبة 50%، حيث تجري حاليا استعدادات مكثفة بين تل أبيب وواشنطن لذلك. ولفت إعلام إسرائيلي إلى أن إيران تسعى لإطالة أمد الأزمة حتى بدء المونديال الشهر المقبل للضغط على أمريكا. وكان مسؤول إسرائيلي أكد للقناة 13 أن التحضيرات في إسرائيل بلغت ذروتها لاستئناف القتال ضد إيران، والوجود الأمريكي في إسرائيل على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن العملية في حال انطلاقها ستهدف إلى إضعاف الإيرانيين وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات، وأنه إذا استؤنفت الحرب ستبدأ إسرائيل في ضرب الأهداف المتبقية بإيران، ومنها البنية التحتية للغاز والكهرباء والنفط ومنشآت استراتيجية. معنا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. أهلا بك سيد مجدي. يعني اليوم رغم ما نتحدث عن استعدادات إسرائيلية بقرب توجيه ضربة إلى إيران، إلا أن الرئيس الأمريكي ليس متحمسا لهذه الفكرة، إلى أي مدى إسرائيل قادرة على إقناعه ربما بتوجيه ضربات محدودة؟
2: حتى الآن إسرائيل لن تستطع إقناع الرئيس الأمريكي العودة إلى القتال، وهذا يظهر من خلال هذه المدة الطويلة منذ إعلان الهدنة أو وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران منذ يعني أكثر من شهر ونصف، وإسرائيل لم تستطع إقناعه. فهل ستتمكن من ذلك خلال هذه الفترة؟ الأمر صعب جدا. هناك تقديرات إسرائيلية بأن كما ذكرت 50% 50-50، وهذه التقديرات منذ أن أعلن عن وقف إطلاق النار ما زالت بعينها. هناك استعدادات، هناك جهوزية، هناك استعدادات، ولكن هذه الاستعدادات هي استعدادات عسكرية بحتة. لا يوجد أي استعداد في الداخل الإسرائيلي في الجبهة الداخلية، لم يتلقى المواطن أي أمر أو أي تعليمات جديدة.
1: ماذا يعني ذلك؟
2: فيما يتعلق
1: أنه حرب بعيدة؟
2: يعني ذلك أن ربما الحرب ليست قريبة. لو كانت قريبة يوم أو يومين أو 24 ساعة لكنا تلقينا تعليمات جديدة، لو كانت تلقت المستشفيات على الأقل تعليمات فيما يتعلق بالمرضى والذهاب أو النزول إلى الملاجئ أو إلى المستشفيات المحصنة، أيضا المدارس، أيضا الأمور اليومية الحساسة والمهمة تتلقى تعليمات في مثل هذه الحالات. حاليا لا نرى أن ذلك ممكن حدث، وأيضا يعني الأمر ليس سريا لأن الحرب قد بدأت وهناك هدنة ووقف لإطلاق النار، وهناك إمكانية واردة بالعودة لهذه الحرب. لذلك لن يكون هذا الأمر خلال ساعة أو نصف ساعة، إنما سيكون تحضيرا، يعني يحضر السكان، يحضر المواطنين، يحضر الجبهات المختلفة.

0: مختلفة. من جهة أخرى الجيش الإسرائيلي يقول بأنه في أعلى أهبة الاستعداد للعودة إلى القتال، وهذا الأمر يعني وارد في إسرائيل، وهذا الأمر ضروري وأيضا بديهي بأن يستعد الجيش لمثل هذا الأمر، والاستعدادات خاصة في سلاح الجو الإسرائيلي وكل الأدرع المساندة لسلاح الجو الإسرائيلي في مثل هذه الحالات. لذلك ما نراه الآن هو الكثير من الحديث والقليل من العمل، كما يقولون علينا أن ننظر ماذا سيفعل ترامب وماذا سيوعد ترامب للقوات الأمريكية، عندها نعرف ما يمكن أن تقوم به إسرائيل. حاليا الجميع يتحدث كثيرا، ولكن يبدو أن هذه الإمكانية موجودة 50% 50%، إلا أنها لن تكون خلال الأيام القريبة. على الأقل في هذه اللحظة لم نتلقى أي هيئة إسرائيلية لم تتلقى أي شيء يعني يمكن أن يشير أو يدل على مثل هذه العودة السريعة إلى الحرب.
1: شكرا جزيلا لمستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي، كنت معنا من القدس. أذكركم بهذا الخبر العاجل. وزير خارجية العراق يقول علاقتنا مع دول الخليج أصبحت ضحية للحرب وسنعمل فورا على إعادة ترميمها. إذن وزير خارجية العراق يقول بأن علاقتنا مع دول الخليج أصبحت ضحية للحرب وسنعمل فورا على ترميمها. نكمل النشرة. وفرت السعودية قاطرات بحرية لخدمة السفن العالقة في مياه الخليج بسبب أزمة إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، حيث توفر القاطرات خدمات إنسانية وغذائية لطواقم السفن العالقة.

0: معنا من مياه الخليج العربي مراسل العربية هانس فيان. هاني أهلا بك، الوضع لديك وبالتالي ماذا تفعل هذه القاطرات السفن؟
1: نعم، قبل أن أتحدث عن هذه القاطرات التي وفرتها السعودية من أجل خدمة السفن العالقة التي نشاهدها الآن في مياه الخليج وتحديدا شمال مياه الخليج، هذه السفن العالقة التي هي بنفس موضعها سوى أنها تتحرك من أجل حتى لا تتعطل، وكذلك أيضا حتى لا تستهلك في عملياتها الصيانة أو كذلك أيضا في أمورها الفنية، رغم ما تقدمها السعودية من خدمات والتي بدأت خدماتها وتقديم خدماتها منذ 28 من فبراير. إذن نحن نتحدث عن بداية الأزمة الإيرانية الأمريكية، والتي قامت إيران في تلك الفترة بتنفيذ هجماتها نحو مناطق خليجية، وكذلك أيضا منع هذه السفن التي نشاهدها من عبور مضيق هرمز. طبعا هذه السفن الآن هي سفن إما تجارية وكذلك أيضا حاملات أو سفن لناقلات النفط، وكما أشاهد هنا ورغم هذه الأمواج العالية وكذلك أيضا صعوبة حركة المياه اليوم أو تحديدا في المياه الخليج، إلا أن أستطيع الرصد بأن هناك سفينتين تحمل أو سفينتين خاصة بنقل النفط، وكذلك أيضا هناك أكثر من 11 سفينة خاصة بالحاويات، ولعل هذه السفينة التي نقترب منها هي أقرب سفينة واضحة، وبجانبها أيضا عدد من هذه السفن. في هذه القاطرة التي الآن هي تحملني ونحن نتجه في عرض البحر نحو هذه السفن العالقة، هذه القاطرة هي

0: مخصصة أو وفرتها السعودية من أجل خدمة هذه السفن، سواء في الدعم الفني أو كذلك اللوجستي أو توفير أيضا عمليات الصيانة وكذلك ما تحتاجه هذه السفن في ظل وجودها وكذلك أيضا وقوفها في مياه الخليج. أيضا هذه القاطرة، ولعلي إذا كان هناك متسع من الوقت تعطيني قليلا سأحاول النزول حتى نستكشف عن هذه القاطرة قليلا.
1: أرجو أن تنتبه أولا هاني لي يعني خطواتك، خاصة أنه البحر هائج. ثانيا أريد أن أعرف ما بين هذه الرحلة التي أنت فيها وما بين سابقاتها، ما الذي اختلف؟ وضع السفن منذ أيام الحرب وانت هناك،
0: وضع نعم وضع السفن لعله
1: هاني
2: ويقوم بمعاونتي في نقل الصورة القاطرة. ليست فقط هي في خدمات الدعم اللوجستي والفني وكذلك أعمال الصيانة، ولكن أيضا في عمليات نقل الحالات بالنسبة للسفن التي تحتاج إلى نقل بعض طواقمها أو طواقم الملاحة التي
1: ربما هاني تعود إلى مكانك السابق أفضل، لأنه الاتصال بدأ يتقطع وبالتالي من الصعوبة أن نستمع إلى صوتك حقيقة وكذلك الصورة فقدناها. لا أعلم إذا كنت نعم تسمعني مجددا هاني.
0: نعم أسمعك عذرا. نعم الإرسال هنا بسبب هذه الأمواج. هذه القاطرة ليست فقط هي لمن أجل دعم العمليات أو عمليات الصيانة والدعم الفني، ولكن أيضا لنقل الحالات الإنسانية للسفن التي تتعرض أو يتعرض طاقمها الملاحي لبعض الحالات الصحية، وكذلك أيضا ممن يرغب من الطواقم الملاحة إلى المغادرة هذه السفينة حتى يعود إلى بلاده، خاصة أن هناك بعض من طواقم هذه السفن مضى عليه أكثر من شهر ونصف الشهر وهو ما زال يمضي ويمكث في داخل هذه السفينة. طبعا أيضا هناك إجراءات في
1: هاني عد إلى مكانك وبالتالي أجبني على سؤالي إذا تكرمت، أنه هذه القاطرات هل تقوم بشكل دوري تذهب إلى السفن ويتم التواصل مع طاقم السفن، المواد الغذائية غيرها، ليس فقط إصلاح السفن؟
0: طيب. صحيح نعم.
1: لا تتحرك.
0: لا ليس فقط. نعم هي أيضا تقوم أيضا هي تقوم بنقل المؤن الغذائية والاحتياجات اللازمة لطواقم الملاحة، وهذه من الأساسيات ومن أهداف الاستراتيجية التي قامت بها السعودية وناقشت فيها أيضا، ليس فقط ناقشت بها وتمرير هذه الاستراتيجية لملاحي السفن وكذلك أيضا شركات السفن التي يملكون سفن عالقة في مياه الخليج، ولكن أيضا تم مناقشتها على مستوى دول الخليج أثناء الاجتماعات لرؤساء وقادة دول مجلس التعاون، وكذلك أيضا كانت هذه الاستراتيجية حاضرة على مستوى الدول من خلال الزيارات التي كان تقوم أو يقوم بها ممثلين ومسؤولين في السعودية خارج أثناء حضورهم لمؤتمرات دولية. ولكن أيضا من خلال هذه القاطرة التي توفر هذه الاحتياجات وكذلك أيضا توفير ما تلزمه السفن، إلا أن هناك المشكلة الأساسية ما زالت قائمة، وهي توقف هذه السفن سواء التي تحمل الحاويات إذا كانت تجارية أو كذلك أيضا التي تقوم بنقل النفط، وضعها في وجود أو وجودها في مياه الخليج بلا عمل هي تكلف الكثير، سواء في صيانتها أو كذلك أيضا في أثناء احتياجها للوقود أو كذلك أيضا من خلال عملها في نقل بضائعها ونقل وقودها وتوقفها بلا عمل، فهي أيضا تسبب خسائر وانهيارات اقتصادية عالية لهذه الشركات.
1: الموج نعم عالي، الموج عالي هاني،
0: لكن نحن نقترب من هذه
1: بالتأكيد الموج
0: نعم
1: عالي
0: من طيب. السفن إذا كان واضح
1: واضح. شكرا جزيلا لك حتى الآن هاني.
0: أيضا نعم.

0: نعم.
1: اي شكرا جزيلا لك حتى الان هاني، يعطيك العافيه، تمنى لك السلامه في طريق العوده، ودير بالك البحر ما له غرر. شكرا جزيلا، والمر عالي يعني. أعلنت بريطانيا نشر سلاح مضاد للمسيرات منخفض التكلفة في عملياتها العسكرية بالشرق الأوسط، ويأتي التطور عبر دمج نظام أسلحة جديد على طائرات تايفون، بما يتيح تدمير الأهداف بدقة عالية وبتكلفة أقل من الصواريخ التقليدية. ووفق وزارة الدفاع البريطانية، فقد جرى تطوير ونشر النظام في فترة زمنية قصيرة غير معتادة، ما سمح بالانتقال من مرحلة الاختبار إلى الاستخدام العملياتي إلى النظام في أقل من شهرين. وأشارت الدفاع البريطانية إلى أن النظام دخل الخدمة العملياتية فعليا في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن طائرات تايفون نفذت طلعات جوية ضد تهديدات الطائرات المسيرة. عادت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر فورد، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم، إلى مينائها في ولاية فيرجينيا. وقضت حاملة الطائرات جيرالد فورد 326 يوما في البحر، وهو ما يمثل أطول مهمة لانتشار حاملة طائرات أمريكية خلال 50 عاما الماضية، وثالث أطول فترة منذ حرب فيتنام. وشملت فترة انتشار حاملة الطائرات جيرالد فورد عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع العام الجاري، والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ووجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث رسالة إلى الطاقم المدمرة.
2: What the Ford Carrier Strike Group did and these destroyers did is exceptional, phenomenal. And that's why I was proud to give the presidential unit citation to them for their 330-day deployment all the way around the globe. Absolute resolve, epic fury. It's an incredible story, and the only story that should be told today is of the heroism and the skill and the professionalism of these sailors who went three times around the globe to defend that flag right there, which can only do what this strike group does.
1: نشرتنا مستمرة، وفيها: بإشراف أمريكي، الاتفاق على آلية تنسيق عسكري بين لبنان وإسرائيل.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

حياكم الله. نكمل النشرة من الشأن الإسرائيلي، لكن هذه المرة داخليا، حيث خرج مئات المتظاهرين الإسرائيليين في تل أبيب في مسيرة احتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإجراء الانتخابات في موعدها وفي الوقت القانوني

0: الذي يتوجب أن تجرى فيه.
1: Israel right now is pretty divided. Unfortunately, we have different sides that have very different agendas. Unfortunately, to reach an equal point where everybody's happy seems to be pretty complicated these days. Hopefully, the upcoming elections are going to heal us. We're going to have a change of regime. We're going to have a new government that will make sure to unify us.
2: Now, the coming elections are in a few months. We are here in order to make sure that the elections are being held on time, the legal time that they are required to be held. This is one. And the other thing is that we are here in order to make sure that the government is not sabotaging and weakening the democracy in Israel.
0: وفي الضفة الغربية دهمت القوات الإسرائيلية مناطق متفرقة، فقد اقتحمت قرية جنوب الخليل ودهمت عدة منازل بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين. وفي جنين اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية الطيبة غرب المدينة، واقتحم الجيش مخيم العين غرب نابلس ومدينة طوباس ومخيم نور شمس شرق طول كرم. وفي رام الله اعتقل الجيش شابين بعد مداهمة منزليهما. إلى التطورات في لبنان، حيث نفذ الطيران الإسرائيلي غارات على عدة مناطق جنوب لبنان، استهدف خلالها القصف المدفعي محيط أكثر من 10 قرى وبلدات جنوبي لبنان. وأكد مصدر لبناني استمرار مساعي الدولة اللبنانية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أنه تخوف من هشاشة الوضع على الأرض، فيما تبدو الساعات القادمة مفصلية لتنفيذ المطلب اللبناني بدفع من الجهود الأمريكية. هذا ومن المقرر أن يدخل لبنان فجر الاثنين هدنة جديدة مدتها 45 يوما تتوقف بموجبها الهجمات الإسرائيلية وعمليات رد حزب الله عليها، وذلك بناء على ما اتفق عليه في ختام الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. في الأثناء أفادت تقارير إعلامية لبنانية بأن رئاسة الجمهورية في لبنان سلمت رئيس مجلس النواب نبيه بري مقترح وقف إطلاق النار ليتواصل مع حزب الله ويعرف رده على المقترح. ووفق التسريبات يتضمن الطرح حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها ووقف جميع العمليات العسكرية المتبادلة في مهلة 45 يوما. في الأثناء كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني خلال الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن تتحدث عن إنشاء آلية تنسيق عسكري بين الدولتين برعاية وإشراف من الأمريكيين. ووفقا للمصادر الإسرائيلية من المقرر مناقشة هذه الآلية مع لبنان مطلع يونيو المقبل، ويفترض أن تشمل أيضا تعاونا استخباراتيا.
3: تمديد جديد لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوما إضافية يفترض أن تمنح الدبلوماسية فرصة للتقدم، لكن الميدان بدأ أسرع من السياسة في اختبار جدول الهدنة. فبعد ساعات من الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال جولة ثالثة من المحادثات المباشرة في واشنطن، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع توسيع نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل قرى وبلدات تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود. الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 من أبريل كان يفترض أن تفتح نافذة نحو التهدئة، غير أن الغارات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في المناطق الحدودية لم تتوقف، فيما يواصل حزب الله إعلان شن هجمات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
4: ما حدا بيتوهم من اللبنانيين أنه اليوم إسرائيل ممكن تقبل بأي حال من الأحوال أنه يعني توقف الحرب وتنسحب من دون نزع سلاح حزب الله، وأيضا ما حدا يعني متوهم من أنه حزب الله اليوم ممكن يقبل بأي حل من دون أن يؤدي ذلك إلى وقف عمليات عسكرية وانسحاب إسرائيل.
3: خلف مشهد التصعيد الميداني كانت تجري في واشنطن مناقشات أوسع بشأن آلية أمنية قد تشكل الإطار التنفيذي لأي تهدئة طويلة الأمد والحفاظ عليها. وفق مصدر أمريكي للعربية، بحثت الاجتماعات إنشاء أو توسيع آلية تقودها واشنطن لمراقبة وإدارة وفرض وقف إطلاق النار، بما يسمح بتبادل فوري للمعلومات الاستخباراتية وإدارة الخلافات اليومية.

0: مراقبة أنشطة حزب الله. تضمنت النقاشات أيضا بحسب المصدر نفسه تعزيز الدور الأمريكي ميدانيا عبر احتمال وجود ضباط عسكريين أمريكيين يعملون كضباط ارتباط مع الجيش اللبناني لمتابعة التنفيذ اليومي لوقف إطلاق النار والإشراف على الالتزام به على الأرض. في المقابل تقول إسرائيل التي تستعد لانتخابات محاذيرها غزة ولبنان وإيران إن أولويتها تبقى إبعاد تهديد حزب الله عن حدودها ونزع سلاحه، بينما يرفض الحزب أي نقاش يتعلق بسلاحه.
1: على الأرض الأمور مختلفة تماما، يبدو أن الكل يريد أن يكسب وقت وأن يبقي هذا المسار قائم على أمل أن تحدث تغيرات في الحرب مع إيران تنعكس على الساحة اللبنانية وتقود إلى تطور، وطبعا هذا يتزامن ربما لاحقا مع تغيرات في تركيبة الحكومة الإسرائيلية.
0: بين مفاوضات تتحرك في واشنطن وهدنة تتعرض لاختبارات يومية وميدان لا تزال تتصاعد فيها أصوات القصف والنزوح، يبقى الرهان على هدنة الأيام 45 المقبلة وإن كانت ستقود إلى بداية مسار سياسي جديد. من بيروت، غنوة يتيم، العربية.
2: من بيروت ينضم إلينا مراسل العربية محمود شكر. محمود، أهلا بك. يعني هذه الهدنة لمدة 45 يوما أعطي المقترح لرئيس مجلس النواب نبيه بري، هل من ردود فعل عليها؟
3: الكل ينظر في لبنان إلى بداية هذه الهدنة وهل هي ستحمل شيء جديد غير الهدنة في المرة الماضية. بمعنى، هل سنذهب إلى تثبيت لوقف إطلاق النار ووقف كل الأعمال العسكرية والحربية في جنوب لبنان، وأيضا من الطرفين، أي من جهة حزب، من جهة إسرائيل وأيضا من جهة حزب الله، الذي برز وتحديدا هنا في العاصمة اللبنانية بيروت وما سرب عن الرئيس مجلس النواب نبيه بري، لأنه هو الذي يعكس الواقع الذي يمثله حزب الله، إلى أنه قال لابد على إسرائيل أن تذهب إلى وقف لإطلاق النار ثم يأخذ على عاتقه موقف حزب الله من وقف إطلاق النار كلي على الجبهة. وهذه المسألة هي النقطة الأساسية التي كانت تدور عليها النقاشات، ليست في هذه الحرب إنما في الحرب الماضية، من دون التفاصيل، في دخول بالتفاصيل التعقيدية بعملية سحب السلاح وعملية الانتشار الكلي للجيش اللبناني. النقطة الأساسية الأولى لبداية أي مفاوضات على المستوى السياسي هو وقف الأعمال العسكرية والحربية في جنوب لبنان، وهذا ما لم يحصل حتى هذه الساعة.
2: طيب، يعني دخول هذه الهدنة فجر الاثنين أيضا ثمة تساؤل عن يعني وضع حزب الله حال حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة، السلاح بيد الدولة، بسط كامل يعني سلطة الدولة على كل أراضيها ووقف العمليات العسكرية. المطلوب من الجانب الإسرائيلي ذكرته، ولكن ماذا عن حزب الله؟
3: وهذه النقطة أيضا بالأساس مرتبطة بالنقطة الأولية الأساسية بعملية وقف إطلاق النار. لماذا؟ لأن حزب الله أيضا في الفترات الماضية هو ذهب إلى القول من خلال المواقف والتصريحات إلى أنه تهدأ الجبهة، أي تتوقف العمليات العسكرية ثم ننتقل بعد ذلك إلى النقاش على هذا المستوى الداخلي، وهذه مسألة داخلية لبنانية. وهو أشار إلى أن مسألة سحب السلاح أو تجميع السلاح أو انتشار الجيش اللبناني عند الحدود في الجنوب أو في كل الأراضي اللبنانية هي مسألة ترتبط ما بين اللبنانيين مع بعضهم البعض ولا ترتبط بالجانب الإسرائيلي، وهو يذهب إلى هذه المسألة ويتذرع بهذا الموقف ربطا إلى أنه المدخل الأساسي له هو وقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان. أيضا إسرائيل هي تقول إلى أنها لا تريد وقف العمليات العسكرية حتى تأخذ هذه الورقة واضحة بيدها، بمعنى إلى أن حزب الله يذهب إلى الإعلان الصريح إلى أنه يسلم. طيب، لأنه سيسلم السلاح إلى الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية أيضا لم تنتظر لا حزب الله ولم تنتظر إسرائيل، هي ذهبت من جهتها إلى الإعلان عن حل الشق الأمني والعسكري لحزب الله مع بداية هذا الحرب في مجلس الوزراء، وكان الوزراء الشيعة هم وتحديدا وزراء حركة أمل حضروا هذا الاجتماع الذي كان مع بداية انطلاق الحرب. ولكن كل هذه القرارات هي بحاجة إلى تطبيقات فعلية على الأرض. كيف ستسير هذه التطبيقات ضمن التعقيدات على هذا المسار، أي مسار الجبهة مع إسرائيل ومسار

0: الداخل ومسار المفاوضات. حزب الله يذهب إلى القول لأنه يريد مفاوضات غير مباشرة ويرضى بالنتائج التي تتوصل بها. لبنان يقول إلى أن القرار ليس عند الحزب، هو عند الدولة، عند الحكومة، وهو ذهب إلى المفاوضات المباشرة ومع كل مفاعيلها التي ستخرج عنها. ولكن السؤال الذي يختم فيه هي كيف تطبق.
1: كثير الأسئلة يا محمود. طيب يعني بالتأكيد ننتظر الإجابات عليها. شكرا جزيلا لك محمود شكر، مراسل العربية من بيروت. بعد زيارة ترامب إلى الصين وتحذيره لتايوان من إعلان استقلالها، أعلنت خارجيتها بأن موقف واشنطن ثابت ولم يتغير بشأن السياسة الأمريكية تجاهها وبما يحفظ الوضع القائم.
2: أكد الجانب الأمريكي بما في ذلك الرئيس ترامب ووزير الخارجية مرارا أن موقفه الثابت بشأن سياسة تايوان لم يتغير، وأنه سيواصل الإسهام في حفظ السلام والاستقرار الإقليمي كما يلتزم بالحفاظ على الوضع القائم عبر مضيق تايوان. ويمثل هذا أيضا الموقف الثابت للرئيس لاي، وكذلك الالتزام الراسخ لـ 23 مليون شخص في تايوان ممن يؤمنون بالحرية والديمقراطية.
1: كما حذرت خارجية تايبي من التوترات في مضيق تايوان قائلة أن التحركات الصينية تسبب حالة من عدم الاستقرار في مضيق تايوان والمحيطين الهندي والهادئ، داعية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بالتعاون مع الولايات المتحدة.
2: أما فيما يتعلق بملف شراء الأسلحة الذي حظي باهتمام واسع، فمن المعروف أن التصعيد المستمر للتهديدات العسكرية من جانب الصين هو العامل الوحيد الذي يسبب انعدام الاستقرار في مضيق تايوان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وهذا أيضا ما يدفع الدول الواقعة ضمن سلسلة الجزر الأولى إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل متزايد عبر التعاون مع الولايات المتحدة، ولن تكون تايوان استثناء من ذلك. كما أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان ليست فقط منصوصا عليها بوضوح في قانون العلاقات مع تايوان باعتبارها جزءا من الالتزام الأمني الأمريكي تجاه الجزيرة، بل تمثل أيضا أداة ردع جماعية في مواجهة التهديدات الإقليمية.
1: كشفت الصين عن تقدم في المحادثات التجارية مع أمريكا في أعقاب قمة الرئيسين ترامب وشي في بكين، وذكرت التجارة الصينية أن الجانبين توصلا إلى اتفاقات أولية بشأن الرسوم الجمركية والقضايا الزراعية وشراء الطائرات وأجزائها، مشيرة إلى أن مزيد من المفاوضات لا تزال جارية. وضمن الاتفاقات وافقت بكين وواشنطن على إنشاء مجالس للتجارة والاستثمار لمناقشة تخفيضات الرسوم الجمركية على المنتجات المعينة. كما أشارت بكين إلى تقدم في التجارة الزراعية واتفاقات بشأن شراء الصين لطائرات أمريكية ومحركات الطائرات ومكوناتها. من بكين معنا الصحفية ليو تشاو. أهلا بك ليو. يعني كثر الحديث عن هذه الزيارة، عما إذا كانت ناجحة وبالتالي كما جاء على لسان الرئيس الأمريكي، لكن إلى أي مدى هذا التقارب الأمريكي الصيني تجاريا بالفعل قد تكون هي فاتحة خير لهما وتكون خطوة أولى؟
3: نعم، شكرا على هذا الاستضاف. أعتقد أن بكل تأكيد وإن هذه القمة ونسميها القمة التاريخية بين رئيس الصين شي جين بينغ وبين رئيس ترامب ستكون هناك النتائج المثمرة جدا، وفي المجالات الاقتصادية والتجارية، وخاصة بعد هذا الإعلان لوزارة التجارة الصينية. وكانت يمكننا أن نتبين بكل وضوح أن هناك تقدمات مهمة جدا في ثلاث المجالات وثلاث النقاط. ففي اعتقاد أن الأول النقاط وحول هذه كل هذه التقدمات هو اتفق الجانبين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة. ونعلم أن كان ومنذ العام الماضي كانت هناك احتكاكات تجارية اقتصادية شديدة بين الطرفين، وبعد فرضت الولايات المتحدة هذا رسوم جمركية مرتفعة غير معقولة وغير المقبولة تماما بالنسبة إلى الصين. وبعد ذلك كما رادت الصين بكل هذه الرسوم الجمركية أيضا على الجانب الأمريكي، وخلال هذه القمة أيضا وخلال هذه المناقشات ومفاوضات قبيل هذه القمة التاريخية بين الطرفين في كوريا الجنوبية، الآن تم التوصل إلى هذا الاتفاق لخفض الرسوم

0: رسوم جمركية المتبادلة إلى حد ما على منتجات المتبادلة بنفس الحجم بين الطرفين، وهذا مهم جدا. وبالإضافة إلى ذلك كما ذكرتم قبل قليل، وقد اتفق الجانبين أيضا على إنشاء هذا المجلسين، يعني المجلس اقتصاد وتجارة
1: سيدة تشاو،
0: مجلس الاجتماع. نعم،
1: هل ستكون هناك خطوات لاحقة ربما تسبق أو حتى أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة في شهر سبتمبر القادم؟
0: نعم، أعتقد كذلك، لأن يمكننا أن نرى، وبالإضافة إلى هذا إنشاء المجالس وبالإضافة إلى كل هذه التعاونات واتفاقات حول تعاونات في المجال الزراعية والغذائية، وهناك أيضا وبالإضافة أيضا إلى كل هذه الصفقات في شراء طائرات بوين، وأعتقد أن هناك ربما لم يتم الإعلان في وقت الحالي حول كل هذه المطالب المهمة من جانب الصيني، وأيضا من مطالب المهمة من جانب الأمريكي حول قضايا مهمة جدا، المعادن النادرة، وأيضا كل هذه شبه مواصلات ورقائق وشرائح
1: إيه هذه كيف
0: الدنيا.
1: سيحلها الطرفان؟
0: نعم، وأعتقد ربما وقبل الزيارة الرئيس شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة هناك، ومبنيا على كل هذه الأسس مبنية على كل هذه التوترات ومبنية على كل هذه المناقشات في إطار هذا المجلس الاقتصاد والتجارة، ستدارس الصين بكل الجدية، نعم، زيادة توفير كل هذه المنتجات المتعلقة بالمعادن النادرة إلى جانب الأمريكي، وهذا من محور الاهتمام لجانب
1: نعم
0: الأمريكي. وبالإضافة إلى ذلك أعتقد أن وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، ويمكننا أن نرى وخلال هذه الزيارة قد رافق الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا لهذه
1: صحيح
0: الزيارة تنصب إلى الصين. نعم، وأعتقد أن هناك المفاوضات الحامة ربما تجري حاليا بين الطرفين حول زيادة استيراد الصيني لكل
1: نعم
0: هذه
1: واضح.
0: الرقائق مهمة جدا، نعم، مثل ال
1: طيب
0: H200 من هذه الشركة وشركة أخرى. أعتقد
1: شكرا
0: كذلك. نعم،
1: للصحفية ليو تشاو من بكين، شكرا جزيلا. سي تشيا، نشرتنا مستمرة وفيها أيضا قتلى وجرحى في هجمات أوكرانية قرب موسكو، والأخيرة تتصدى لعشرات المسيرات.

0: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
1: وتكتشف
0: أن الكبير يصغر والصغير يكبر والحكم أنت الحكم.
2: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
6: حياكم الله. وصف كاش باتيل مدير مركز التحقيقات الفيدرالية اعتقال محمد باقر السعدي بأنه ضمن إنجازات تاريخية حققها المكتب خلال 12 ساعة. وقال باتيل أن السعدي كان هدفا ذا قيمة عالية، وهو مسؤول عن هجمات إرهابية عالمية واسعة النطاق، يعتقد أنه يخطط لهجمات متعددة في الولايات المتحدة.

0: عمليات خداع ومراقبة دقيقة ورصد للتحركات وحتى المكالمات قادت إلى اعتقال محمد باقر السعدي، أحد أبرز قادة كتائب حزب الله العراقي خلال وجوده في تركيا. القصة بدأت منذ شهر مارس على الأقل، حينما بدأ السعدي التواصل مع جهات لتنفيذ هجمات في أوروبا والتخطيط لهجمات إضافية في أمريكا. لكن الشخص الذي تواصل معه السعدي كان في الحقيقة مصدر معلومات لمكتب التحقيقات الفيدرالي تحت الاسم المستعار SOI1. في 6 أبريل ادعى العميل الفيدرالي أنه على تواصل مع عضو في كارتيل مكسيكي على استعداد لتنفيذ هجمات في نيويورك وأماكن أخرى في أمريكا بأريزونا ولوس أنجلوس. ووقوعا في الفخ أرسل السعدي للمصدر خرائط ومخططات تفصيلية للأهداف. وفي اليوم التالي سأل السعدي مرة أخرى عضو الكارتيل المزعوم عما حدث ولماذا لم تكتمل العملية. انتهت الرحلة سريعا، جرى توقيف السعدي على الأراضي التركية ونقل على متن طائرة خاصة مباشرة إلى نيويورك ليجد نفسه واقفا مكبلا أمام القاضي في محكمة مانهاتن الفيدرالية. عمر السامرائي، العربية.
1: أعلنت السلطات الصحية في كندا تسجيل إصابة لشخص بفيروس هانتا بعد مغادرته سفينة سياحية شهدت تفشيا لسلالة الأنديز من الفيروس. وقالت السلطات أن المصاب حالته مستقرة ويخضع للفحوصات في مقاطعة كولومبيا البريطانية لعدم توفر هذه الخدمة في الإقليم الشمالي. يذكر أن الصحة العالمية كانت قد أوضحت بأن سلالة الأنديز التي رصدت في تفشي الفيروس على متن سفينة رحلات بحرية تسبب مرضا رئويا حادا قد يكون مميتا في 50% من الحالات. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا يشكل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا ويشكل مخاطر على البلدات المجاورة. وتتعرض الكونغو لضربة قوية جراء انتشار المرض، تشير أحدث الإحصائيات إلى وفاة 80 شخصا بسبب الفيروس. من جهته صرح وزير الصحة الكنغولية سامويل روجي كامبا في مؤتمر صحفي في كينشاسا أن هذه ليست أول مرة يتفشى فيها الوباء، مؤكدا أن الكونغو تعرف كيفية السيطرة عليه.
2: عدم وجود علاج أو لقاحات ضد مرض إيبولا لن يؤدي إلى تفشيه وخروجه عن السيطرة، فهو ليس وباء جديدا علينا، لقد واجهناه قبل في العام 2012 ومذ ذاك شهدنا انتشاره 17 مرة، لذا نحن نعرف كيف نسيطر عليه.
3: إننا نواجه أيضا تحديات لوجستية كبيرة، لأنه وعلى عكس سلالة الزئير التي نعرفها جيدا لا يوجد لقاح أو علاج محدد لسلالة بوندي بوغيو. أود أن أذكركم بأن هذه السلالة لديها معدل وفيات مرتفع للغاية قد يصل إلى 50%، لذا كلما أسرعنا في علاجكم أسرعنا في حل المشكلة.
1: قتل 3 أشخاص في هجوم أوكراني بمسيرات على العاصمة الروسية موسكو، وتزامنا مع ذلك أسقط الدفاع الجوي الروسي أكثر من 200 مسيرة أوكرانية في أجواء البلاد، بينها 25 مسيرة في مدينة سيفاستوبول حيث مقر أسطول البحر الأسود الروسية. تأهلت النائبة الجمهورية جوليا ليتلو إلى جولة الإعادة في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية لويزيانا مستفيدة من دعم الرئيس دونالد ترامب. وجاء تقدم ليتلو على حساب السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي أحد أعضاء الحزب الذين صوتوا سابقا لإدانة ترامب على خلفية أحداث اقتحام الكابيتول. ومن المقرر أن تواجه ليتلو في جولة الإعادة أمين صندوق الولاية جون فليمينغ. أعلنت السلطات الفنزويلية ترحيل المسؤول الفنزويلي أليكس صعب إلى الولايات المتحدة، والذي عرف بقربه من مادورو وتحالفه معه، ووصف لفترة طويلة بأنه يده اليمنى في إدارة العديد من الملفات الحساسة. يذكر بأن صعب كان قد أوقف في كاراكاس في فبراير الماضي خلال عملية مشتركة.

مشتركة نفذتها السلطات الأمريكية والفنزويلية وفقا لما صرح به مسؤول في أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية آنذاك. إلى عناوين النشرة.

على مناطق من جنوب لبنان. عقب زيارة ترامب إلى الصين، الصين تكشف عن اتفاقات أولية بشأن الرسوم الجمركية وشراء طائرات. منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ عامة بسبب فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا. الزميل محمد عثمان معكم بعد دقائق في أمان الله.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
6: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

حياكم الله، إنها الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، ساعة إخبارية جديدة من العربية وهذه عناوينها. ترامب يخير إيران، إما الاتفاق أو الحرب، وإعلام إسرائيلي يكشف عن تنسيق مشترك بين واشنطن وتل أبيب بشأن الضربات. بالرغم من فشل الجولة الأولى، رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تفاؤله بعقد جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران. إسرائيل تشن غارات على عدة بلدات لبنانية، ومصادر تتحدث عن آلية للتنسيق العسكري بين البلدين بإشراف أمريكي. روسيا تؤكد مقتل 4 أشخاص في هجمات أوكرانية، والأخيرة تقول إنها أسقطت أكثر من 200 مسيرة روسية خلال ساعات الليل. إصابة 8 أشخاص في حادث دهس بمدينة مودينا الإيطالية، ورئيسة الوزراء تلغي زيارتها إلى قبرص لزيارة الضحايا. أهلا بكم. وسط مخاوف من استئناف الحرب وفي إشارة ألمح فيها إلى تهديد إيران مجددا باستئناف القتال، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه في منصة تروث سوشيال نشر صورتين مولدتين بواسطة الذكاء الاصطناعي، تظهر الأولى سفنا إيرانية بالبحر مع جملة هدوء ما قبل العاصفة، وفي الثانية صورة يظهر فيها ترامب تحت عبارة قوات الجو فضائية وهو يضغط على أزرار حمراء، وفي الخلفية عدة صواريخ تنطلق نحو وجهتها. وقبلها بساعات أيضا توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمواجهة وقت سيء جدا إذا لم تبرم اتفاقا. جاء ذلك في تصريحات هاتفية لبي ام اف الفرنسية، حيث قال إنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقا، لكنه من الأفضل لها أن تفعل ذلك حتى لا تواجه وقتا سيئا للغاية. أما فيما يخص الموقف الإسرائيلي من حرب إيران، فأفادت صحيفة يدعو تحرنوت أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استئناف القتال ضد إيران بنسبة 50%. التقدير في إسرائيل وفقا ليدعو تحرنوت هو أن ترامب قد يكتفي على الأرجح بضربة محدودة على إيران مثل استهداف محطات الكهرباء والجسور. وقالت الصحيفة أن ترامب قد يأمر أيضا بعملية برية رغم أنه متردد حيال هذا الخيار، وإذا قرر تنفيذ عملية برية فهناك احتمالان، إما تنفيذ عملية لاستخراج اليورانيوم المخصب المدفون عميقا تحت الأرض أو السيطرة على جزيرة خارك النفطية، وهناك أيضا احتمال استئناف عملية الحرية لإنقاذ السفن العالقة في مضيق هرمز مع استمرار الحصار على إيران وربما تشديد الحصار. الصحيفة الإسرائيلية أشارت أيضا إلى أن إيران تستغل الظروف الراهنة حيث تسعى لإطالة أمد الأزمة حتى بدء المونديال الشهر المقبل للضغط على الولايات المتحدة. يدعو تحرنوت أكدت إعادة إيران لترميم جزء من قدراتها الصاروخية، وأن اغتيال المرشد الإيراني لم يؤدي إلى انهيار النظام بل تبين أنه مستقر ومتماسك.

0: قبل ذلك كان مسؤول إسرائيلي أكد للقناة 13 الإسرائيلية أن التحضيرات في إسرائيل بلغت ذروتها لاستئناف القتال ضد إيران والوجود الأمريكي في إسرائيل على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن العملية في حال انطلاقها ستهدف إلى إضعاف الإيرانيين وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات، وأنه إذا ما استؤنفت الحرب ستبدأ إسرائيل في ضرب الأهداف المتبقية بإيران ومنها البنية التحتية للغاز والكهرباء والنفط ومنشآت استراتيجية. الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي، أهلا بك.
1: أهلا أستاذ.
0: كيف تتعامل القيادة الإيرانية سواء كانت سياسية أو عسكرية مع تصاعد لغة التهديدات الآن الأمريكية وكذلك التقديرات الإسرائيلية بأن ترامب ربما يقدم على استئناف العملية العسكرية مجددا؟
1: نعم، المسؤولين الإيرانيين لحد الآن لن يعني يقوموا بردة فعل على هذه التصريحات، وإنما جاءوا بشروط وخطاب تصعيدي كما كان في السابق، يعني من خلال طرح شروط أسموها الخطوط الحمراء للمرشد مجتبى خامنئي. هذه الشروط حقيقة لا تبين أي مؤشر إيجابي فيها للتعاطي مع الملف الإيراني أو المفاوضات، ما يسمى بالمفاوضات، رغم أن يعني باكستان بدأت تتفاعل عن يعني مفاوضات قريبة، لكن الذي يصدر من إيران من خلال مثلا،
0: أنت تتحدث عن الشروط التي يعني ذكرها مسؤول السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، صحيح؟
1: مسؤول لجنة الأمن القومي ومسؤول الشؤون الداخلية،
0: الشؤون الداخلية
1: في البرلمان الإيراني،
0: وهي ذات الشروط القديمة.
1: نعم، شروط قديمة
0: تم إعادة تدويرها مجددا، منها ما يتصل بمضيق
1: هرمز. هذه الشروط بصراحة يعني لا يمكن للأمريكان حتى يسمعوا لها، لأنه الشروط يعني طلب إيران للتعويضات، خروج الولايات المتحدة من المياه الإقليمية تماما يعني، و اعطاء ايران
0: وقف القتال كذلك سواء كان على ايران او حتى على يعني اذرع ايران كذلك.
1: اذرع ايران
0: وهذه
1: الاعتراف بحق ايران في التخصيب، يعني شروط كلها شروط تعجيزيه لا يمكن للامريكان ان حتى يسمعوا لهذه الشروط. لذلك هذا الخطاب يعني لا يشير الى ان ايران تنازلت او لا يشير الى اي يعني خطاب إيجابي للتعاطي مع الأزمة. لذلك يعني أعتقد التيار المتشدد استطاع أن يملي ما يريده على حتى التيار السياسي ليتكلم بهذه اللقى هذه اللقى يعني التصعيدية. ليس هناك أي مؤشر للتنازل، لكن لنرى يعني ما هي ردة فعلهم للتصريحات الأخيرة.
0: ربما حتى هذا التأخر في ردة الفعل تجاه هذه التصريحات يعني لديه الكثير من التفسيرات. عموما يعني بعض من يراقب حركة اتخاذ القرارات في إيران يعني لعل أول صفة يقولها دائما هي البطء في اتخاذ القرارات.
1: نعم،
0: والبطء في التعاطي كذلك مع كل ما هو إيجابي ربما في الشأن السياسي. دعني أنقلك إلى زاوية أخرى تتصل بموضوع المفاوضات فيما يتعلق بهذا الملف وجديد المفاوضات بين واشنطن وطهران. أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تفاؤله بإمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف شريف في مقابلة مع صحيفة ساندي تايمز البريطانية أن إسلام أباد تواصل تمرير الرسائل بين واشنطن وطهران رغم انتهاء الجولة الأولى من المحادثات دون اتفاق، موضحا أن السلام لا يتحقق بسهولة أبدا بل يحتاج إلى صبر وحكمة وقدرة على تحريك الأمور رغم التحديات، وأن إسلام أباد تواصل بذل أقصى جهودها لضمان أن تقود هذه الجهود إلى سلام دائم عبر جولة جديدة من المحادثات في إسلام أباد. من جهتها أعلنت السفارة الباكستانية في طهران أن وزير الداخلية عقد اجتماعات مهمة في إيران لتسهيل الحوار وتحقيق

0: السلام، مشيرة إلى أن الزيارة ستستمر يوما آخر لبحث آفاق استئناف المفاوضات. سيد موسى، ما الذي جرى في طهران وزيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران؟ من التقى وما الذي تمت مناقشته خلال هذه الزيارة؟
1: نعم، باكستان يعني ذاهبة على مسار جهودها لتحقيق شيء يعني من النجاح يعني على هذه المفاوضات، ودائما كان الباكستانيين ينصحون الإيرانيين أنه تخلوا حاليا يعني أو لمرحلة ولو مؤقتا لسنوات يجب عليكم أن تتخلوا من المشروع النووي، يعني تضعون الاقتصاد، العلاقات التجارية الاقتصادية في أولوياتكم، و فيما بعد طيب. تنظروا إلى، لكن الإيرانيين لن يسمعوا إلى هذه النصائح. أصروا أن يكون النووي متأخرا، البحث عن النووي في المفاوضات يكون في ترتيبات إيران، تكون مضيق هرمز والعقوبة رفع العقوبات طيب. وإعطاء أموال مجمدة لإيران، من ثم الانطلاق إلى المفاوضات النووية، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة.
0: طيب سيد موسى، يعني بالأمس عندما استمعنا إلى أو قرأنا تصريح دونالد ترامب، وعندما ذكر وقام بإنزال هذه الصورة التي تحمل دلالة الهدوء الذي يسبق العاصفة.
1: نعم.
0: هكذا قال دونالد ترامب. الآن شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني يقول إنه متفائل لعقد جولة جديدة. ما بين تفاؤل شهباز شريف وما بين الهدوء الذي يسبق العاصفة، إلى أين نحن أقرب؟ إلى تفاوض أم إلى عاصفة كما قال ترامب؟
1: يعني باكستان تحاول تبدي يعني تفاؤلها من خلال وساطتها مع إيران، وحتى الأمريكان شككوا في هذا التفاؤل. لو استمعت للتقرير التي جاء قبل أيام،
0: نعم،
1: شككوا، قالوا الباكستانيين ينقلون أشياء إيجابية أكثر مما هي إيجابية. يعني حتى الأمريكان شككوا في الرواية التفاؤلية للباكستانيين. لذلك أعتقد كل شيء يترتب على مدى تعاطي إيران مع الملف. لو إيران تعاطت بشكل إيجابي وغيرت من ترتيباتها ممكن أن
0: اسمح لي سيد موسى، هنالك مستجد جديد لابد من الإشارة إليه الآن مشاهدينا. أبو ظبي تقول حريق إثر هجوم بمسيرة خارج المحيط الداخلي لمحطة بركلي الطاقة النووية. إذن أبو ظبي تعلن أن هنالك حريق إثر هجوم بمسيرة خارج المحيط الداخلي لمحطة بركلي الطاقة النووية. إذن وفي تفاصيل هذا الخبر، تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. هذا الحريق ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وسيتم الموافاة بكامل المستجدات في حال توفرها. وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بأن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية الأنظمة الأساسية، وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد. وأيضا تطلب الجهات المختصة من الجمهور في أبوظبي عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط. إذن نحن نتحدث عن تعامل الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة تحديدا. هذا الحريق مشاهدينا هو ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة، نذكر ونعيد، دون تسجيل إصابات حتى الآن ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، كما أن إمارة أبوظبي أعلنت أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية فيما يتصل بهذا الملف. هذا مستجد كذلك أيضا جديد فيما يتصل بالهجوم على دول الخليج، وآخر هذه الهجمات هي على إمارة أبوظبي. كنت تتحدث عن جزئية لديها علاقة بأي المسارات هي أقرب الآن، ما بين تفاؤل شهباز شريف وأيضا

0: الهدوء الذي تحدث عنه دونالد ترامب والذي يسبق العاصفة.
1: عاصفة نعم، يعني كما أشرت أن باكستان كانت دائما تعلن عن تفاؤلها، تتكلم عن تفاؤل، تتكلم عن هناك مرونة إيرانية، لكن حتى الأمريكان في تقرير خرج قبل أيام قالوا كثير من التفاؤل الباكستاني هو ليس واقعيا على الأرض. يعني الإيرانيين الباكستانيين ينقلون التفاؤل أكثر مما هو تفاؤل حقيقي، لأن الإيرانيين لن يتنازلوا لحد الآن. هذا واحد. ثانيا مسألة الحرب أو السلام، يعني هذا يتبين من خلال الموقف الإيراني، أن إيران رضخت للشروط الأمريكية وقبلت أن تغير بترتيباتها للملفات، يمكن يكون سلام ويمكن يكون مفاوضات وفرصة طيب ثانية
0: شيئا ما.
1: لهذا السبب حتى التقارير الإسرائيلية تقول 50-50، يعني 50%. لذلك هو يتعين طيب من خلال الموقف الإيراني.
0: الآن بدأ وكأن شيئا ما يدور وراء الأكمة، بمعنى أن يعني حاليا ترسل الرسائل بطريقة غير مباشرة، هكذا قيل باكستانيا الآن.
1: نعم
0: أن
1: نعم.
0: هنالك رسائل ترسل باستمرار من الجانبين، هذا يعني أن شيئا ما يتطور، شيئا ما يؤخذ منه ويرد الآن.
1: نعم نعم، الرسائل دائما، الإيرانيون دائما يعني يرسلون رسائلهم خلال الوسيط الباكستاني، أحيانا قبل كانوا من خلال الخليج. لذلك الرسائل يعني دائما كانت تتبادل، يعني لا يمكن للإيرانيين أن يقطعوا هذا المسار، لأنهم لا يريدون الحرب بالواقع، لكن الإيرانيون يريدون أن يترجموا بعض المكاسب عمليا، يعني اعتراف أو شيء. لكن اليوم وكالة فارس اليوم أشارت أن المطالب الأمريكية حسب مصادرها، المطالب الأمريكية تماما تختلف مع ما تريده إيران.
0: الصحفي المختص بشأن الإيراني في الشبكة العربية موسى الشريفي، تحياتي لك.
1: شكرا لك.
0: نبقى مع شأن الإيراني، لكن هذه المرة داخليا، حيث عينت إيران رئيس البرلمان محمد باقر قالباف مبعوثا خاصا إلى الصين، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية التي قالت إن قالباف سيعمل بدور ممثل الرئيس الإيراني الخاص لشؤون الصين. ويذكر أن هذا المنصب شغله سابقا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني وسفير إيران الحالي لدى بكين عبد الرضا رحماني. على صعيد آخر، كشفت صحيفة تلغراف أن شركة إعلامية في لندن مرتبطة بجهات مدعومة من طهران، بينها قناة بريس تي في، حصلت على موافقة وزارة الداخلية البريطانية لتقديم تأشيرات عمالة وجلب مهاجرين إلى البلاد، في حين حذر خبراء أمنيون من أن النظام الإيراني قد يستغل هذه العملية لإدخال أشخاص ينفذون أنشطة معادية أو عمليات مراقبة. وطلب نواب ومسؤولون سابقون بريطانيين بمراجعة نظام منح التأشيرات والتحقيق مع الشركة والأشخاص الذين حصلوا على هذه التأشيرات. وفي مستجدات أزمة مضيق هرمز، أظهرت صور خاصة للعربية وصول سفينة تحمل علم بنما كانت عالقة في مياه الخليج ووصلت إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرقي المملكة، وذلك لتفريغ حمولتها بعد تمديد فترات الإعفاء من أجور التخزين هناك.

0: في سياق متصل، أفاد مراسل العربية بأن السعودية وفرت قاطرات بحرية لخدمة السفن العالقة في مياه الخليج التي لم تستطع عبور المضيق، وذلك خشية تعرضها لاستهداف الحرس الثوري الإيراني. هذا ورصد مراسل العربية عمل القاطرات التي وفرتها المملكة والتي تعمل على توفير الخدمات الإنسانية والغذائية لطواقم السفن العالقة.
1: في هذه القاطرة التي الآن هي تحملني ونحن نتجه في عرض البحر نحو هذه السفن العالقة، هذه القاطرة هي مخصصة أو

0: السعودية من أجل خدمة هذه السفن، سواء في الدعم الفني أو كذلك اللوجستي أو توفير أيضا عمليات الصيانة وكذلك ما تحتاجه هذه السفن في ظل وجودها وكذلك أيضا وقوفها في مياه الخليج. أيضا هي تقوم بنقل المؤن الغذائية والاحتياجات اللازمة لطواقم الملاحة، وهذه من الأساسيات ومن أهداف الاستراتيجية التي قامت بها السعودية وناقشت فيها أيضا، ليس فقط ناقشت بها وتمرير هذه الاستراتيجية لملاحي السفن وكذلك أيضا شركات السفن التي يملكون سفن عالقة في مياه الخليج، ولكن أيضا تم مناقشتها على مستوى دول الخليج أثناء الاجتماعات لرؤساء وقادة دول مجلس التعاون، وكذلك أيضا كانت هذه الاستراتيجية حاضرة على مستوى الدول من خلال الزيارات التي كان تقوم أو يقوم بها ممثلين ومسؤولين في السعودية خارج أثناء حضورهم لمؤتمرات دولية.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بريطانيا تعزز من وجودها بالشرق الأوسط بسلاح منخفض التكلفة لتصدي للمسيرات. ولدينا أيضا منشق عن الدعم السريع يقول إن قوات حميتي تعيش حالة من الانهيار، ويؤكد أن الأخير أمر بتصفية خصومه.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

أهلا بكم من جديد. أعلنت بريطانيا نشر سلاح مضاد للمسيرات منخفض التكلفة في عملياتها العسكرية بالشرق الأوسط، ويأتي التطور عبر دمج نظام أسلحة جديد على طائرات التايفون، بما يتيح تدمير الأهداف بدقة عالية وبتكلفة أقل من الصواريخ التقليدية. وبحسب وزارة الدفاع البريطانية، فقد جرى تطوير ونشر النظام في فترة زمنية قصيرة غير معتادة، ما سمح بالانتقال من مرحلة الاختبار إلى الاستخدام العملياتي إلى النظام في أقل من شهرين. وأشارت الدفاع البريطانية إلى أن النظام دخل الخدمة العملياتية فعليا في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن طائرات تايفون نفذت طلعات جوية ضد تهديدات الطائرات المسيرة. الآن إلى التطورات في لبنان، حيث نفذ الطيران الإسرائيلي غارات على

0: عدة مناطق جنوب لبنان. استهدف خلالها القصف المدفعي محيط أكثر من 10 قرى وبلدات جنوبي لبنان. وأكد مصدر لبناني استمرار مساعي الدولة اللبنانية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أنه تخوف من هشاشة الوضع على الأرض، فيما تبدو الساعات القادمة مفصلية لتنفيذ المطلب اللبناني بدفع من الجهود الأمريكية. هذا ومن المقرر أن يدخل لبنان فجر الاثنين هدنة جديدة مدتها 45 يوما تتوقف بموجبها الهجمات الإسرائيلية وعمليات رد حزب الله عليها، وذلك بناء على ما اتفق عليه في ختام الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. في الأثناء أفادت تقارير إعلامية لبنانية بأن رئاسة الجمهورية في لبنان سلمت رئيس مجلس النواب نبيه بري مقترح وقف إطلاق النار ليتواصل مع حزب الله يعرف رده على المقترح. وبحسب التسريبات يتضمن الطرح حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها ووقف جميع العمليات العسكرية المتبادلة في مهلة 45 يوما. في الأثناء كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن التفاهمات التي توصل إليها الوفدين الإسرائيلي واللبناني خلال الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن تتحدث عن إنشاء آلية تنسيق عسكري بين الدولتين برعاية وإشراف أمريكيين. ووفقا لمصادر إسرائيلية من المقرر مناقشة هذه الآلية مع لبنان مطلع يونيو المقبل، ويفترض أن تشمل أيضا تعاونا استخباراتيا. معنا من القدس كبير مراسلي العربية زياد حلبي، من بيروت مراسل العربية محمود شكر، أهلا بكما. أبدأ معك زياد، ما هي طبيعة هذه الآلية، آلية التنسيق المشترك ما بين إسرائيل ولبنان؟
1: ليس واضحا وليست واضحة الحاجة إليها، لأن هناك آلية تنسيق موجودة برعاية أمريكية اسمها الميكانيزم، تعمل عمليا منذ بداية الحرب الماضية وواكبت وقف إطلاق النار الأول والآن الثاني في هذا الإطار. ضابط أمريكي وضباط إسرائيليون ولبنانيون يجتمعون في الناقورة فعليا مرة كل 3 أسابيع تقريبا، بالتالي ليس واضحا ما هو مفهوم الآلية الجديدة إن كانت هناك آلية كهذه. في كل الأحوال في إسرائيل يكثرون الحديث عن هذه البنود والترتيبات، بالنسبة للإسرائيليين الأمور تبقى على حالها، بمعنى حرب في إطار وقف إطلاق نار.
0: طيب أتجه إلى محمود، هل قدمت إجابات لبنانية فيما يتصل بهذه التساؤلات التي ذكرها أيضا زياد قبل قليل عن آلية التنسيق هذه، جوهر هذه الآلية، لماذا اتفق على تشكيل هذه الآلية طالما أن هنالك الميكانيزم هي موجودة وهي آلية موجودة؟
2: بداية لبنان، قبل الدخول في تفاصيل أي آلية أو قبل الانتقال إلى تفاصيل للعناوين الثانية من الاجتماعات ما بين القوات العسكرية والمخابرات والاجتماع أيضا ما بين الوحدات العسكرية التي هي في جنوب لبنان والجانب الإسرائيلي، والتي هي وإن كانت قائمة منذ الهدنة، أي لبنان يجتمع مع الجانب الإسرائيلي ممثلا بقيادة الجيش اللبناني في رأس الناقورة منذ 30 إلى 40 سنة، هذه من جهة. وجهة الثانية كما ذكر زياد، أتت الميكانيزم في الفترة الماضية وهي كانت العنوان الأساسي لكل التواصل والتنسيق ما بين كل الأطراف، ولكن لبنان هو يطالب قبل التوسع في عمل أي آلية أو إنشاء أي لجنة هو الوقف الكلي للأعمال العسكرية في جنوب لبنان. وتعتبر الرئاسة اللبنانية إلى أن هذا مكسبا على المستوى السياسي والمستوى الأمني وعلى المستوى الواقع الداخلي اللبناني، لأنها يحصنها على مستوى النسيج الداخلي اللبناني ويعطيها دفعا إلى الأمام للتوسع مع الجانب الإسرائيلي في عدد من الملفات، على سبيل المثال تجهيز الجيش اللبناني للعودة إلى الانتشار في جنوب لبنان، عملية إعادة التموضع للقوات الإسرائيلية باتجاه الحدود، وقف العمليات العسكرية. بين كل هذا وذاك، على سبيل المثال أقله التبسيطي الآن وأنا معك على الهواء مباشرة، دخلت المسيرات الإسرائيلية فوق العاصمة اللبنانية بيروت وتحديدا فوق

0: وسط العاصمة اللبنانية حيث مركز السرايا الحكومي ومجلس النواب. طيب. فأقله الأعمال العسكرية على هذا المستوى، لا نقول غارات، الآن نقول مسيرات، هي تحلق على مستويات متوسطة ومنخفضة. طيب. فوق بيروت. فما زياد. بال القضايا والعناوين الثانية.
1: طيب اسمح لي محمود أسأل زياد عن طبيعة هذه المسيرات التي تحلق يعني على يعني أجواء منخفضة جدا، ماذا يقال إسرائيليا ما قبل الشروع فعليا في هذه الهدنة صباح الغد؟
2: بخصوص هذه المسيرات طبعا لا يتطرق إلى لبنان، هذه مسيرات قد تقوم بالتصوير في بيروت وليس وجمع معلومات، هذا أمر يتم تباعا في الأجواء اللبنانية. كما قلت في إسرائيل لا يبدون أي مواقف عينية حول ما أوردته المعلومات اللبنانية حول اتفاق وبنود وما إلى ذلك. بالنسبة لإسرائيل هي تريد أن تتعامل مع ما تعتبره أي تهديد من قبل حزب الله، بمعنى وجود مقاتلين وتدمير بنى تحتية تدعي بأنها تخص حزب الله، إلى جانب تدمير البيوت المنهجي في جنوب لبنان. كل هذه الأمور تريد إسرائيل أن تستمر، لا تريد أن تتوقف عن هذا، ولهذا عمليا بالنسبة للإسرائيليين لا يوجد تغيير حاليا، لا الآن ولا ربما بعد 48 ساعة. من الصعوبة بمكان أن تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق نار كامل مع لبنان في هذه المرحلة.
1: طيب لدي دقيقة واحدة أسأل فيها محمود فيما يتصل بالمقترح الذي تم تسليمه من قبل رئاسة الجمهورية التي سلمت رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا المقترح، مقترح وقف إطلاق النار، وليتواصل هو مع حزب الله ليعرف رد حزب الله على هذا المقترح. ماذا تحمل يعني طبيعة هذه الردود، ومتى سيرد حزب الله على هذه البنود؟
0: الرئيس بري ذهب إلى الجواب مباشرة عن هذه الأسئلة والاستفسارات بالقول إلى أنه على إسرائيل أن تلتزم هي بدورها على وقف إطلاق النار، أي ووقف كل الأعمال الحربية من الغارات إلى عمليات التجريف، عمليات التقدم داخل الأراضي، وموقف حزب الله من عملية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف عملياته العسكرية على الأرض هو على عاتقه. بمعنى تبسيطي هادئ جدا، أي أن حزب الله هو بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان لكي يتمكن أن يستعيد أقل شيء نفسه على المستوى العسكري والمستوى الاجتماعي، وأقله لمئات الألاف من اللبنانيين الذين هم من بيئته الحاضنة لا يزالون ينتشرون في البقاع اللبناني، أي في الأراضي اللبنانية من العاصمة إلى، وعليه وقف إطلاق النار الكلي من الجانب الإسرائيلي هو مطلب لبناني. نعم. الصرف، وبالتوازي أيضا هو مكسب لكي حزب الله يستعد أو يستطيع. نعم. أن ينتقل إلى البنود الثانية أو يستطيع أن يذهب إلى. نعم. إعادة عملية تموضعه السياسية والاجتماعية في لبنان.
1: كل الشكر محمود، شكر مراسل العربية من بيروت وكبير مراسلي العربية زياد حلبي، كنت معنا من القدس، تحياتي إليكما. نكمل من الشأن الإسرائيلي ولكن هذه المرة داخليا، حيث كشف موقع إسرائيل هيوم أن توسيع المهام في لبنان وغزة أدى إلى استنزاف كامل للميزانية التي خصصتها وزارة المالية، على الرغم من أن عام 2026 لم يصل إلى منتصفه بعد، ما أدى إلى تجميد أعمال ترميم الدبابات وأعمال البناء في القواعد العسكرية. وطالب الجيش الحكومة بزيادة فورية للميزانية أو تقليص حجم القوات المنتشرة في الجبهات، فيما ترى وزارة المالية أن حجم تجنيد قوات الاحتياط كان مبالغا فيه. وينتظر رئيس أركان الجيش جلسة طارئة لنتنياهو يوم الثلاثاء لمنع تضرر خطير في الجاهزية العملياتية. هذا وخرج مئات المتظاهرين الإسرائيليين في تل أبيب في مسيرة احتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإجراء الانتخابات في موعدها وفي الوقت القانوني الذي يتوجب أن تجرى فيه.
3: Israel right now is pretty divided, unfortunately. We have a...

0: different sides that have very different agendas. Unfortunately, to reach an equal point where everybody's happy seems to be pretty complicated these days. Hopefully, the upcoming elections are going to heal us. We're going to have a change of regime. We're going to have a new government that will make sure to unify us.
1: Now, the coming elections are in a few months. We are here in order to make sure that the elections are being held on time, the legal time that they are required to be held. This is one. And the other thing is that we are here in order to make sure that the government is not sabotaging and weakening the democracy in Israel.
2: الآن إلى السودان، وفي تصريحات أدلى بها علي رزق الله الشهير بالسافنة، القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بسرية في الخرطوم، قال السافنة إن قوات حميتي تعيش حالة من الانهيار، مؤكدا أن حميتي بات مغلوبا على أمره وأن قواته تعيش أصعب أيامها. كما أشار إلى أن حميتي بات يلجأ إلى تصفية خصومه في قوات الدعم السريع المناهضين للحرب.
3: اي زول ما بتمشي في التيار بتاع شريحه علي دقلو او انت عارف او بتمشي في شركتهم بتاع جند للاساسات لابد من يتم تصفيتك ويتم سجنك ويتم سحقك في الارض. واحد منهم ممكن هنا في القنطره ممكن يكون او في حله كوكو ممكن يكون قتلوا الجنرال جلحه، وده كلنا العالم بتشهد تماما. ده ما انضرب من اي طرف اخر، انضرب من الطيران المسير بتاع عبد الرحيم دقلو، وهم اللي كان اختلافاتهم في الاجتماعات وفي الحاجات وفكروا بانه ما في اي خيار اخر وزول بيشكل خطوره عليهم. الاسلحه البلد دي مفتوحه زي ما ذكرت لك. الدعم السريع ما يقدر يسيطر على اسلحته ولا يقدر يسيطر على قوته. اكيد حتمشي لبوكو حرام في تشاد، حتمشي لتنغتونغ جيش الرب مع الحدود الافريقيه السودانيه مع يوغندا، حتمشي ممكن لليبيا، ممكن تخش في مصر، ممكن تخش في اي اتجاه اخرى، ممكن تخش لحماس، ممكن تخش من اي اتجاه اخر. كويس، ما في ضبط وربط ولا في دول بيقدر يدير. الاسلحه مفروشه في السوق، ما في دول بيمنع. الذخائر مفروشه في السوق، العربات بمدفعيتها مفروشه في السوق، وهكذا. يعني أي جهة متطرفة ممكن تجيب قروشة وتشتري آلة وتمرق.
2: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزير الصحة البريطاني المستقيل يعلن عزمه الترشح لخلافة ستارمر في زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء. ولدينا أيضا منظمة الصحة العالمية تؤكد أن فيروس إيبولا لا يستوفي المعايير الوبائية.

0: 8، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: أهلا بكم من جديد. نكمل من جديد التطورات بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 67 طائرة مسيرة في أجواء عدد من المقاطعات الروسية خلال ساعتين فقط. جاء ذلك قبل ساعات من تأكيدها أيضا مقتل 4 أشخاص في هجوم أوكراني

0: بالمسيرات استهدف العاصمة موسكو. الدفاع الروسية أكدت كذلك أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 25 مسيرة في مدينة زفستابول، حيث مقر أسطول البحر الأسود الروسي. في المقابل، أعلنت قوات الدفاع الجوية الأوكرانية عبر تطبيق تليجرام، أعلنت عن إسقاط 279 من أصل 287 مسيرة روسية خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا ليلا. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 556 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات روسية. من كييف معنا مراسل العربية حذيفة عادل. حذيفة، عدد كبير من المسيرات استهدف كييف ليلة أمس شمالا وجنوبا وشرقا كذلك، ما هي آخر المعلومات؟
1: محمد، يعني شهد الأسبوع الماضي تصعيدا كبيرا من قبل روسيا في هجماتها الجوية نحو أوكرانيا وخاصة العاصمة الأوكرانية كييف. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن أن القوات الروسية أطلقت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 3170 طائرة مسيرة هجومية، إضافة إلى أكثر من 1300 قنبلة جوية موجهة و74 صاروخا من أنواع مختلفة معظمها صواريخ باليستية. زيلينسكي أيضا قال أن العديد من الهجمات استهدفت مباني سكنية ومنشآت مدنية، ما أسفر عن مقتل 52 شخصا خلال أسبوع واحد، إضافة إلى إصابة 346 آخرين بينهم 22 طفلا. أما اليوم فالقوات الجوية أعلنت أن روسيا شنت خلال الليلة الماضية هجوما باستخدام 287 طائرة مسيرة هجومية وطائرات خداعية من عدة مناطق داخل الأراضي الروسية، وقالت أيضا أن الهجوم شمل طائرات من طراز شاهد بما فيها نسخ نفاثة، إضافة إلى مسيرات من أنواع جيربرا وإيتلماس وطائرات محاكاة من طراز باروديا، إضافة إلى أن يعني سلاح الجو الأوكراني اليوم عمل وفق مجموعات مشتركة فيها المجموعات الحرب الإلكترونية وأيضا قوات الدفاع الجوي والقوات الطائرات المسيرة، واستطاعت أن تسقط 279 مسيرة حتى الساعة 8 من صباح اليوم.
0: حذيفة، إذا ما عقدنا مقارنة بسيطة بين الأرقام الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الأوكرانية، نجد أن عدد المسيرات التي استهدفت عدد من المقاطعات الروسية وصل العدد إلى أكثر من 550 مسيرة، فيما بلغ عدد المسيرات الروسية التي استهدفت أوكرانيا 287 مسيرة. بالتالي نحن نتحدث عن الضعف تقريبا، أن أوكرانيا هي أمطرت عدد من المقاطعات الروسية بالمسيرات. هل تراهن كييف عملياتيا في الفترة الأخيرة على هذا السلاح بشكل أكبر من بقية المناهج القتالية والدفاعية كذلك؟
1: نعم محمد، أولا خطوط القتال نفسها هي خطوط تتحرك بشكل بطيء جدا، لذلك الآن التركيز في الحرب على الهجمات الجوية من قبل الجانب الروسي ومن قبل الجانب الأوكراني كذلك. أوكرانيا هذه هي القدرة المتاحة لها لضرب العمق الروسي، هي لا تملك الصواريخ البالستية والقدرات الجوية التي تستطيع أن تضرب داخل العمق الروسي بكميات مناسبة، لذلك هي تستخدم سلاح المسيرات. طبعا تعلم أن الغرب لا يسمح حتى اللحظة لأوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى المقدمة من قبل حلف الناتو أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف العمق الروسي، لذلك هي لديها صواريخ فلامينغو أوكرانية الصنع، وهي حتى الآن تنتجها بأعداد قليلة، لذلك لا تستطيع أن تعول عليها في ضرباتها بعيدة المدى، فتعول على الضربات المسيرة والتي أثبتت الكفاءة في ضرب القطاع الاقتصادي وأيضا القدرات العسكرية. نعم. الروسية، وهي أوكرانيا قالت بشكل واضح أنها سوف تواصل مثل هذا الهجوم. نعم. ولكن المقارنة أيضا، يعني أوكرانيا استخدمت 500 مسيرة في يوم واحد، هذا ردا على الهجمات الأخيرة. صحيح. الكثيفة من قبل الاتحاد الروسي في على عدة أيام.
0: نعم، إفادات وافية تماما، أشكرك عليها مراسل العربية من كييف حذيفة عادل، تحياتي لك. أعلن وزير

0: الصحة البريطانية المستقيل ويس ستريتينغ عزمه ترشح لخلافة كير ستارمر في زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء بعد أيام من تركه للحكومة. وقال ستريتينغ في فعالية نظمها أحد مراكز الأبحاث في لندن إن الحزب بحاجة إلى منافسة حقيقية تضم أفضل المرشحين بعد النتائج الكارثية في الانتخابات المحلية.
1: If you think you're good enough to be the top job, if you think you've got the right ideas for the country, you should be prepared to put them forward, test them against other competitors, and win an election. And that's the choice.

0: وفي إيطاليا أصيب 8 أشخاص في حادث دهس بمدينة مودينا شمال البلاد. وأوضحت سلطات المدينة أنه تم اعتقال سائق السيارة المتسبب في الحادث، مشيرة إلى أنه تعمد صدم مجموعة من المشاة. كما أوضحت أن شهود عيان رأوا الجاني يحمل سلاحا لكنه لم يتمكن من طعن أحد، فيما تجري الشرطة حاليا تحقيقاتها للوقوف على دوافعه. وعقب الحادث ألغت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني زيارتها إلى قبرص، وستتوجه بدلا من ذلك لزيارة المصابين في حادث الدهس والذي وقع وسط مدينة مودينا المكتظة بالسكان شمالية إيطاليا. وسترافق ميلوني الرئيس سيرجيو ماتريلا في زيارتها لمصابي الحادث. كشفت الصين عن تقدم في المحادثات التجارية مع أمريكا في أعقاب قمة الرئيسين ترامب وشي في بكين. وذكرت وزارة التجارة الصينية أن الجانبين توصلا إلى اتفاقات أولية بشأن الرسوم الجمركية والقضايا الزراعية والطائرات، مشيرة إلى أن مزيدا من المفاوضات لا تزال جارية. وضمن الاتفاقات وافقت بكين وواشنطن على إنشاء مجالس للتجارة والاستثمار لمناقشة تخفيضات الرسوم الجمركية على منتجات معينة. كما أشارت بكين إلى تقدم في التجارة الزراعية واتفاقات بشأن شراء الصين لطائرات أمريكية ومحركات الطائرات ومكوناتها. على صعيد آخر، وبعد زيارة ترامب إلى الصين وتحذيره لتايبي من إعلان استقلالها، أعلنت خارجية تايوان بأن موقف واشنطن ثابت ولم يتغير بشأن السياسة الأمريكية تجاهها وبما يحفظ الوضع القائم.
1: أكد الجانب الأمريكي بما في ذلك الرئيس ترامب ووزير الخارجية مراراً أن موقفه الثابت بشأن سياسة تايوان لم يتغير، وأنه سيواصل الإسهام في حفظ السلام والاستقرار الإقليمي كما يلتزم بالحفاظ على الوضع القائم عبر مضيق تايوان. ويمثل هذا أيضاً الموقف الثابت للرئيس لاي، وكذلك الالتزام الراسخ لـ 23 مليون شخص في تايوان ممن يؤمنون بالحرية والديمقراطية. أما فيما يتعلق بملف شراء الأسلحة الذي حظي باهتمام واسع، فمن المعروف أن التصعيد المستمر للتهديدات العسكرية من جانب الصين هو العامل الوحيد الذي يسبب انعدام الاستقرار في مضيق تايوان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وهذا أيضا ما يدفع الدول الواقعة ضمن سلسلة الجزر الأولى إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل متزايد عبر التعاون مع الولايات المتحدة، ولن تكون تايوان استثناء من ذلك. كما أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان ليست فقط منصوصا عليها بوضوح في قانون العلاقات مع تايوان باعتبارها جزءا من الالتزام الأمني الأمريكي تجاه الجزيرة، بل تمثل أيضا أداة ردع جماعية في مواجهة التهديدات الإقليمية.

0: لم تطغى الملفات الاقتصادية فقط على قمة الزعيمين. فهواجس الصين بشأن تايوان حضرت بقوة ولقت مرونة وانفتاحا من الرئيس الأمريكي. الرئيس الصيني اغتنم زيارة ترامب ليحذر من أن إساءة التعامل مع قضية الجزيرة قد تدفع الدولتين العظميين إلى صراع، فيما حسن التصرف بشأنها يعني ازدهارا صينيا أمريكيا لم يسبق له مثيل. معارضة شي صارمة لاستقلال تايوان وجدت أذانا مصغية من ترامب الذي حذر تايبي من أي إعلان للاستقلال. تحذير ترامب رافقه تصريح أنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن بيع الأسلحة للجزيرة بقيمة 14 مليار دولار. تقارب بعض وجهات النظر بين ترامب وشي لم تستصغه حكومة الجزيرة التي سارعت للرد على تصريحات ترامب، فتايبي اعتبرت أنها مستقلة فعلياً وأن موقفها لن يتغير بمجرد تحذير أمريكي، لتصر بعدها على صفقة الأسلحة كونها تستند إلى القانون الأمريكي وتوضع تحت بند الردع المشترك للتهديدات الإقليمية كما تقول. يوسف شيخي، العربية.
1: أعلنت السلطات الصحية في كندا تسجيل إصابة شخص بفيروس هانتا بعد مغادرته سفينة سياحية شهدت تفشيا لسلالة الأنديز من الفيروس. وقالت السلطات إن المصاب حالته مستقرة ويخضع للفحوصات في مقاطعة كولومبيا البريطانية لعدم توفر هذه الخدمة في الإقليم الشمالي. يذكر أن الصحة العالمية كانت قد أوضحت بأن سلالة الأنديز التي رصدت في تفشي الفيروس على متن سفينة رحلات بحرية يمكن أن تسبب مرضا رئويا حادا قد يكون مميتا في 50% من الحالات. وفي انتشار آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا لا يستوفي معايير حالة الطوارئ الوبائية، وتتعرض الكونغو لضربة قوية جراء انتشار المرض، وتشير أحدث الإحصائيات إلى وفاة 80 شخصا بسبب الفيروس. بدوره وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة كينشاسا، قال وزير الصحة الكونغولي إن هذه ليست أول مرة يتفشى فيها الوباء، مؤكدا أن الكونغو تعلم كيفية السيطرة على الفيروس.
2: عدم وجود علاج أو لقاحات ضد مرض إيبولا لن يؤدي إلى تفشيه وخروجه عن السيطرة، فهو ليس وباء جديدا علينا، لقد واجهناه قبل في العام 2012، ومذ ذاك شهدنا انتشاره 17 مرة، لذا نحن نعرف كيف نسيطر عليه.
1: في البرازيل شهدت مدينة ريو دي جانيرو عرضا سنويا للطائرات والقفز المظلي. هذا الحدث تنظمه سنويا القوات الجوية البرازيلية، وتضمن عروضا لأسراب من الطائرات، وتضمن عرضا لطائرات كلاسيكية. أختم بالعناوين. ترامب يخير إيران، إما الاتفاق أو الحرب، وإعلام إسرائيلي يكشف عن تنسيق مشترك بين واشنطن وتل أبيب بشأن الضربات. بالرغم من فشل الجولة الأولى، رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تفاؤله بعقد جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران. إسرائيل تشن غارات على عدة بلدات لبنانية، ومصادر تتحدث عن آلية للتنسيق العسكري بين البلدين بإشراف أمريكي. روسيا تؤكد مقتل 4 أشخاص في هجمات أوكرانية، والأخيرة تقول إنها أسقطت

سقطت أكثر من 200 مسيرة روسية خلال ساعات الليل. إصابة 8 أشخاص في حادث دهس بمدينة مودينا الإيطالية. هذه النشرة تكاملت، إلى اللقاء.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
7: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
8: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. حريق إثر هجوم بمسيرة خارج محطة براكة للطاقة النووية في أبو ظبي، والإمارات تؤكد أن المحطة لم تتأثر بالاستهداف. مع استمرار تمرير الرسائل بين واشنطن وطهران، باكستان متفائلة بعقد جولة ثانية من المحادثات. ترامب يلوح بالحرب من جديد، وإسرائيل تتأهب وترجح ضربة محدودة أو عملية برية. العربية ترصد قاطرات بحرية سعودية تعمل على تسيير السفن العالقة في مياه الخليج. تلغراف تكشف عن شركة مرتبطة بإيران تنقل مهاجرين إلى بريطانيا، ومسؤولون يحذرون من أنشطة معادية. بعد ساعات على اتفاق تمديد وقف النار، إسرائيل تقصف أكثر من 10 قرى جنوب لبنان. البداية من الإمارات، وفي تطور خطير أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي عن تعامل الجهات المختصة مع حريق اندلع في مولد كهرباء خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة لطاقة نووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات. وأكد المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي أن الحادثة لم يؤثر على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بأن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.

0: معنا من عمان المفوض السابق في هيئة الطاقة الذرية الأردنية المهندس النووي الدكتور سامر أبو قاهوق. أهلا بك سيد سامر. استهداف خطير لمحطة إنتاج طاقة نووية سلمية في أبو ظبي.
1: نعم، إن شئت الخير ومسكي المستمعين الكرام بألف نعمة وألف خير. صراحة نعم، أي ضربات تضرب أي محطة نووية أو منشأة نووية هذا أمر طبعا مرفوض ولا يقبل به، ولكن من أخبار التي وردت هي سقطت مسيرة خارج المحيط الداخلي للمحطة، وهذا لا يعني أن سبب يسبب خطورة على المحطة نفسها، حيث أن المحطات النووية وخاصة براكة لأن هي من المحطات الحديثة صممت لتتحمل وقوع طائرة كبيرة الحجم مثل 747 بحيث لا تؤثر على المحتوى المفاعل. فكون اندلعت الحريق في بولد كهرباء لا يعني أنه سيؤدي إلى تلوث إشعاعي.
0: طيب، ولكن هناك نقطة مهمة، تطمينات قادمة من أبو ظبي، نذكر بأنه لا تأثير إشعاعي بعد استهداف هذه المحطة، ولكن هذا تحدي خطير ولافت يا دكتور سامر، خاصة بأن تلك المنشآت

0: منشآت نووية سلمية تستخدم للأغراض المدنية، وقد يؤثر استهدافها بشكل أو بآخر على امدادات الطاقة، أو حتى مستقبلا لو تم استهدافها بشكل أكبر على الإشعاعات التي لن تؤثر على الإمارات فحسب بل على دول المنطقة.
1: نعم كلامك صحيح، أي استهداف لأي محطة أو منشأة نووية هذا أمر مرفوض، وهو يعني قلت قبل هو يعتبر عمل همجي، بحيث أنه لا سمح الله ولا قدر لو تم استهدافها بمثلا قنابل أقوى أو صواريخ أقوى قد يكون لها أبعاد أكثر من فقدان الطاقة في الكهرباء، منها إذا أثرت على أنظمة التبريد للمفاعل أو للمحطات النووية هذا إلى تأثير لا سمح الله قدر قد يؤدي إلى إطلاقات مواد مشعة وليس ولن تقتصر في المنطقة المحيطة تعتمد على الضربة. فأنا وافق القول أي استهداف لأي منشأة نووية أيا من كان الفاعل أو المسلك لهذه القنابل أو الصواريخ أمر مرفوض ويجب أن يحاسب عليه.
0: طيب لنتحدث قليلا دكتور عن دائرة الإشعاع، لو تم استهداف محطات مماثلة بشكل أعنف تأثير إلى أي مدى يمتد؟ إلى أي مناطق قد يصل تأثير الإشعاع ونأخذ في الاعتبار مثلا محطات مماثلة؟
1: محطة براقة هي المفاعلات اللي في براقة هي من سعة 1400 ميجا وات كهربائي، أي ما يصل إلى 3000 ميجا وات حراري، فلا سمح الله ولا قدر إذا تم استهدافها وتم تعطيل أنظمة السلامة التي بها وهي من الصعب جدا، ولكن إذا تم استهدافها هناك أنظمة ثانوية وحتى بالدرع الثالث تقوم هي بحماية المفاعل، ولكن لو سلمنا جدلا لا سمح الله ولا قدر لا سمح الله ولا قدر أن كل هذه الأنظمة وكل التمواد ديفنس الأنظمة التي وضعت اللي تكون مغطية للأنظمة الثانية ما قامت بدورها أو تم تعطيلها، هذا سيؤثر إلى إطلاقات إشعاعية أو مواد إشعاعية ولا تقتصر على المفاعل نفسه، بل بالعكس الخطر الأكبر الذي يكون فيه هي من ذاك التبريد للوقود المستنفذ، وهذه تعتمد على بصر الرياح المتوقع في ذلك الوقت، ولكن الأرجح هو الرياح تكون جنوبية شرقية، فهذا سيكون لا سمح الله وقدر أكثر احتمال سيؤثر على جزيرة العرب بالكامل وبعدها في المحيط في البحر العرب وبعدها المناطق الخطيرة جدا اللي قد تتأثر دائما يعملوها على بعد أكثر من كيلو 10 إلى 15 إلى 20 كيلو فقط احترازيا العناية المركزة.
0: طيب منظمات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كيف تتعامل مع مثل هذا النوع من التهديدات؟
1: نعم هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي لها عدة مهام، منها إن طلبت دولة الإمارات المساعدة ستبعث مختصين وفرق مسانده لعمل مسح اشعاعي والقيام بالاعمال التي قد تنتج عن المسح الاشعاعي، ولكن الامر يجب ان تنكر هذا العمل وان تنصح، لان يعني ليس بيدها حيله، ان تنصح الاطراف المتنازعه في عدم تقصد واستهداف هذه المنشآت والمحطات النووية والإشعاعية أيضا.
0: طيب كما أشرنا في بداية هذه النشرة أبو ظبي تؤكد بأن هناك لا يوجد هناك أي خطر إشعاعي، ولكن تحدثت عن طبيعة هذه المحطة وأنها محطة متطورة وهذا التطور يوفر جانب حماية كبير.

0: كبيرة لمنشأة بهذا الحجم.
1: نعم، هي محطة حديثة و وقد وضع بها وصممت بها أحد أنظمة السلامة والأمان لحماية المحطة، وطبعا حماية العاملين فيها والمناطق المحيطة. الأمر اللي لا سمح الله قدر لو حصل حادث، وبما أنها على الخليج نفسه قد تكون هناك تسرب للمواد المشعة إلى الخليج، وهذا أيضا قد يؤدي إلى تلوث بعيد يعني طويل الأمد، لأن الخليج مصر اللي فيه يعني على هوا المعلومات اللي عندي أو اللي أذكرها إنه تحتاج حوالي 30 سنة لحد ما المياه تتغير في الخليج من التيارات العادية للمياه.
0: طيب، نحن نتحدث عن محطة متطورة ونسب الأمان فيها مرتفعة، ماذا عن الضفة الأخرى من الخليج؟ المحطات النووية الإيرانية أيضا، خاصة بعد الاستهدافات الأخيرة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.
1: نعم، هذا أيضا يعني أمر مرفوض وأمر يعني يجب على المجتمع الدولي الوقف وحتى للدول على يعني عدم استهداف المحطات. نعم، هي محطة بوشهر هي أفضل بكثير من محطة الإمارات، ولكنها نفس الشيء لها أنظمة سلامة وأمن، ولكن هذا لا يعني أن نقف مكتفين الأيدي والعالم يرضى بهكذا استهدافات. صراحة هذا أمر خطير جدا، لأنه ضربة تلحقها ضربة وتلحقها ضربة، والذي قد يعاني من هذا الأمر هم الناس بمحيط المحطات نفسها والمشاعات نفسها. فلابد من وقفة العالم على منع مثل هذه الأعمال.
0: طب ولكن دكتور، ليس لدينا بروتوكول دولي، خاصة بأنها خطر، أي تسرب إشعاعي في المنطقة سيؤثر على المنطقة وعلى طبيعتها بشكل كامل، لا يوجد هناك بروتوكول أممي واضح للدفاع عن تلك المنشآت التي تعمل بالطاقة النووية؟
1: نعم، هي الأمور الدفاعية اللي تكلم فيها والسكيورتي الدفاعية لا تبحث عن أو لم تأخذ بعين الاعتبار الأهداف والصواريخ المقصودة لتلك المنشآت. فنعم، لو أراد الدولة مثل أمريكا عندها القنابل هاي التي تخترق 30 50 100 متر تحت الأرض وبقوة صارمة كبير جدا، ما في طريقة للدفاع عن هذا سبحان الله قدر كأي محطة أخرى غير النووي. هذا لا يقتصر الخطورة على النووي لأنه نووي، يقتصر على كل المنشآت ذات الخطورة لها أثر سلبي على البيئة والسكان اللي من تلك المحطات، مثل محطة تصفية البترول أو محطة تخزين البترول والغاز المسال بالضبط. فهذه أمور تتطلب التقيد بالقوانين الدولية التي للأسف تبدو كأنها مقتصرة على بعض الدول للتقيد بها. فمحطة نووية أو منشآت بتروليوم أو منشآت كيماوية إذا تم استهدافها لها أثر سلبي طبعا على ليس فقط متصل على المنطقة نفسها أو على المحطة نفسها، بل تنتقل الخطورة إلى أراضي الجوار.
0: المفوض السابق في هيئة الطاقة الذرية الأردنية المهندس النووي الدكتور سامر أبو قهوق، شكرا جزيلا لك. تابعت عن هذا الموضوع وهذا الخبر العاجل مع ضيفي هنا في الاستوديو مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. رياض، أهلا وسهلا بك. تطور لافت، استهداف محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي.
2: طبعا هذا أمر أولا غير متفاجئ أن إيران تقدم على ذلك. هي استهدفت عدة منشآت، أنا كنت أنتظر يعني منذ الحرب السابقة أن نسمع هكذا خبر.

0: إيران يعني اليوم لا حدود لما قد تستهدفه في هذه الدول، هي تعتبر لا قدرة لها على رد فعال ضد الولايات المتحدة، فهي تقوم بعملية ابتزاز استهداف الدول المجاورة، منشآت حيوية في هذه الدول المجاورة كأداة ضغط لعلها تؤتي ثمارها. يعني هذه هي الاستراتيجية الإيرانية، وهي مستمرة الآن، وهي تتحدث وسائل الإعلام ومتحدثين في إيران خلال الفترة الأخيرة عن النوايا لديهم ضد يسمون الدول، يعني الإمارات كانت أحداها، أنهم يحضرون لاستهدافات واعتداءات عليها تحت حجج متعددة. طيب. إنما فيما يخص أنها كمنشأة نووية، هي أثارها في حال لا سمح الله كان هناك ضرر للكور سيستم، يعني النواة النووية الخاصة في هكذا مفاعل، هو لا يبقى محصور في الإمارات، هو ينتشر في سائر المنطقة، وبالتالي هو
1: ليس استهداف يعني للإمارات أو لمحطة براكة فحسب، الاستهداف لكل دول،
0: هو استهداف لأمن الخليج تحديدا.
1: طبعا أنت ذكرت أنه عملية ابتزاز، هل تقصد باستخدام طائرة مسيرة واحدة تستهدف محطة كهرباء أو زاوية من منشأة كاملة التحصين أو قوية التحصين بهذا الشكل، وفقط رسالة من طهران وليس محاولة حقيقية لاستهداف المحطة؟
0: طبعا هي رسالة أنها تستطيع، أنها هي هدف، هي تقول أنها هدف، وأن هذه المرة قامت بهذا، وأن المرة المقبلة قد تقوم بأشياء أكبر، باستهدافات صاروخية، بكميات أكبر من المسيرات. هي يعني ترسل رسالة واضحة من نواياها القادمة، خاصة نحن نسمع الآن أن هناك الرئيس الأمريكي يدرس خيار العودة للعمل العسكري، فهي اليوم تقوم بهذه هذا التحرك كإشارة لدول الخليج، وأيضا طبعا رسالة واضحة لواشنطن أن إيران اليوم لديها أهداف، أو تقوم بتوسعة دائرة أهدافها في حال عودة الحرب إليها.
1: طيب، منشأة حديثة مثل هذه المنشأة استثمرت فيها الإمارات بشكل كبير، هي تعتبر واحدة من أحدث المنشآت النووية بمواصفات عالية التطور، ولكن مستوى الحماية في منشأة من هذا النوع كيف هو سيد رياض؟
0: طبعا يعني هذه تعتبر من المنشآت الاستراتيجية، المنشآت الاستراتيجية لديها مستوى مختلف من الحماية عن المنشآت العادية الأخرى، المنشآت الحكومية الأخرى. هي تكون طبعا هناك طبقات من الحماية، إن كان من تهديد جوي أو من تهديد محلي داخلي، لابد أن يبقى دائما يكون هناك ثغرات في أي عمليات استهداف أو في خطط حماية. عند حدوث أي استهداف يتم كشف هكذا الثغرات ويقوم التعامل معها يعني حسب المطلوب. إنما نحن نشاهد اليوم هذا حسب ما أعلن هو الاستهداف الأول من نوعه لهذه المنشأة، وبالتالي من الواضح أن إيران قد تكون حاولت سابقا استهدافها من دون الإعلان عن ذلك، إنما اليوم مع نجاح هكذا استهداف يبدو أن هناك ثغرة. من الطبيعي أن يكون هناك ستقوم هذه السلطات حاليا بالعمل على سدها.
1: طيب، منشأة بهذه الأهمية كيف يتم تأمينها من هذا النوع من الهجمات؟
0: هي الدفاعات الجوية والإنذار المبكر، يعني هنا هما هذا ثنائي لا ينفصل، يجب أن يكون هناك دائما قدرة على الإنذار المبكر للإحاطة من أي خطر قادم، تحديد اتجاه هذا الخطر، ومن ثم اختار الدفاعات الجوية المكلفة حماية هذه المنطقة أو هذه المنشآت للتعامل مع هذا الهدف أو هذا الخطر القادم. يعني هذه هي الآلية. طبعا هذا نتحدث هنا عن الدفاعات الجوية، طبعا بريا يكون هناك طبعا خطوط مراقبة، في كاميرات، في منظومات أجهزة

0: استشعار ترصد أي تحركات مشبوهة في محيط هذه المنشأة.
1: طب هذا مستوى التأمين سواء داخل المحطة أو في محيط هذه المحطة، هل تتوفر تلك المستويات من الحماية في المنشآت النووية الإيرانية التي تم استهدافها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة؟
0: كل منشأة نووية تحتوي على ما يسمى بالستاندينج أوبريتنج بروسيجر، أوقات الطوارئ، هي الإجراء الذي يتخذ إذا يكون هناك توجيه للأشخاص العاملين، وهناك يكون داخلها جهات أمنية مولجة فيها. أن في حال كان هناك استهداف أو إصابة لأحد المباني أو أحد المنشآت الحساسة، ما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها؟ أولا رصد إن كان هناك أي تسرب إشعاعي، وما هو حجم هذا التسرب الإشعاعي، وهل هو مستمر أو كان لمرحلة وتوقف؟ إن كان مستمر كيف يجب إيقافه فورا؟ اختار السلطات في حدوث تسرب إشعاعي لتأخذ الإجراءات وتحديد طريقة انتقال هذا الإشعاع بأي اتجاه. فهذه تكون كلها إجراءات موضوعة، خطط موضوعة مسبقا، يقوم الطاقم يعني إجراء تدريبات محاكاة عليها بشكل موسمي لإبقاء الطاقم في جهوزية للتعامل مع هكذا طوارئ.
1: من المطمئن أن هناك تأكيدات من أبوظبي حتى الآن بأنه لا يوجد أي تسرب إشعاعي، ولكن المنطقة تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة. هل نحن أيضا جاهزون لمواجهة أي تسرب إشعاعي لا سمح الله؟
0: المفروض أن تكون هناك إجراءات. التسرب الإشعاعي حول العالم يعني هناك الإجراءات، بعض الإجراءات لكنها محدودة. يبقى موضوع التسرب الإشعاعي النووي موضوع مقلق حتى للقوى العظمى، لأنها يعني تملك عدة منشآت، معظم الدول العظمى تملك عدة منشآت تريد طاقة تعمل بالطاقة النووية، وبالتالي هناك بعض الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في حينها، إنما غالبيتها تأتي في إطار إخلاءات كبيرة سكانية من مناطق يعتقد أن الإشعاع في يعني قد يصل إليها، تحديد اتجاه الريح لأنها هكذا يكون مسار هذه الإشعاعات، وتقوم بعمليات إخلاء في حال كان التسرب إشعاعي كبير لحد يعني بشكل خطر كبير على من تصل إليه. إنما إن كانت بشكل يعني متدني جدا لا يؤثر مغلق يعني تبقى بها، ومن هنا يكون هناك عمل سريع على الحد منها. يعني تشيرنوبيل لم يستطيعوا الحد من الانتشار، وأخذ الانتشار حجمه الطبيعي وغطى مجموعة مساحة كبيرة وبقيت متأثرة، هناك مساحات كبيرة لا تزال حتى الآن في منطقة تشيرنوبيل لا يدخلها المواطنين، ممنوع الدخول إليها بسبب استمرار وجود الإشعاعات ولا سبيل آخر للتعامل معها يعني سوى البقاء بعيدين عنها.
1: مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي، شكرا جزيلا لك. وفي جديد المفاوضات بين واشنطن وطهران وسط التلويح باستئناف الحرب، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تفاؤله بإمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين البلدين. وأضاف شريف في مقابلة مع صحيفة سانداي تايمز البريطانية أن إسلام أباد تواصل تمرير الرسائل بين إيران والولايات المتحدة رغم انتهاء الجولة الأولى من المحادثات دون اتفاق، موضحا أن السلام لا يتحقق بسهولة أبدا، بل يحتاج إلى صبر وحكمة وقدرة على تحريك الأمور رغم التحديات، وأن إسلام أباد تواصل بذل أقصى جهودها لضمان أن تقود هذه الجهود إلى سلام دائم عبر جولة جديدة من المحادثات في العاصمة الباكستانية. من جهتها أعلنت السفارة الباكستانية في طهران أن وزير الداخلية عقد اجتماعا مهما في إيران لتسهيل الحوار وتحقيق السلام، مشيرة إلى أن الزيارة ستستمر يوما آخر لبحث آفاق استئناف المفاوضات. في المقابل وفي إشارة ألمح فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهديد إيران

0: مجددا باستئناف القتال، نشر ترامب عبر حسابه في منصة تروث سوشيال صورتين مولدتين بواسطة الذكاء الاصطناعي. تظهر في الأولى سفن إيرانية في البحر مع جملة هدوء ما قبل العاصفة، وفي الثانية صورة يظهر فيها ترامب تحت عبارة قوات الجو فضائية وهو يضغط على أزرار حمراء، وفي الخلفية عدة صواريخ تنطلق نحو وجهتها. وقبلها بساعات أيضا توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمواجهة وقت سيء جدا إذا لم تبرم اتفاقا. أما فيما يخص الموقف الإسرائيلي من حرب إيران، فأفاد الصحيفة يديعوت حرنوت أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استئناف القتال ضد إيران بنسبة 50%. التقدير في إسرائيل وفقا ليديعوت حرنوت هو أن ترامب قد يكتفي على الأرجح بضربة محدودة على إيران مثل استهداف محطات الكهرباء والجسور. وقالت الصحيفة إن ترامب قد يأمر أيضا بعملية برية، رغم أنه متردد حيال هذا الخيار، وإذا قرر تنفيذ عملية برية فهناك احتمالان: تنفيذ عملية لاستخراج اليورانيوم والمخصب المدفون عميقا تحت الأرض، أو السيطرة على جزيرة خاركا النفطية. وهناك أيضا احتمال استئناف عملية الحرية لإنقاذ السفن العالقة في مضيق هرمز مع استمرار الحصار على إيران وربما تشديده. الصحيفة الإسرائيلية أشارت إلى أن إيران تستغل الظروف الراهنة حيث تسعى لإطالة أمد الأزمة حتى بدء المونديال الشهر المقبل للضغط على الولايات المتحدة. يديعوت حرنوت أكدت إعادة إيران ترميم جزء من قدراتها الصاروخية، وأن اغتيال المرشد الإيراني لم يؤدي إلى انهيار النظام، بل تبين أنه مستقر ومتماسك. معنا هنا في الاستوديو صحفي المختص بالشأن الإيراني في الشبكة العربية موسى الشريفي. موسى أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا أستاذ.
0: فلنبدأ بنقطة مهمة جدا، لماذا دائما عندما يكون هناك تصعيد أو تهديد أمريكي يكون الرد الإيراني على ضرب المنشآت في دول المنطقة كما شاهدنا في محطة براكة للطاقة النووية؟
1: نعم، إيران دائما من ضمن استراتيجيتها يعني المعروفة والمرسومة قبل بدء الحرب، هي كانت تهدد حلفاء الولايات المتحدة كما تسميهم. والآن بالإعلام الإيراني نقرأ أن سنضرب المنشآت الحيوية لحلفاء الولايات المتحدة، لأن إيران لا تستطيع ضرب الولايات المتحدة مباشرة.
0: طيب لماذا لا تضرب الولايات المتحدة بشكل مباشر بما أن الولايات المتحدة هي التي استهدفت المنشآت الإيرانية؟
1: نعم، للأسف الشديد هذا يعني من ضمن سياستها الخاطئة بالتعاطي مع ملفات المنطقة، وهذا ما انعكس عليها سلبا مع جيرانها. لذلك الآن هي تهدد الدول المنطقة بهذه النظرية، لأن هذه الدول حلفاء الولايات المتحدة وبإمكانهم الضغط على الولايات المتحدة لإيقاف الحرب. هذا ما تريده إيران وما تبحث عنه، ولكن بالواقع الحلفاء كما تسميهم هم ليسوا صاحبين قرار الملف النووي. هو قرار يعني أصبح قرارا أمميا، كل العالم متفق على أن إيران لا تمتلك أسلحة دمار شامل أو أسلحة نووية. لذلك هي خاطئة في استراتيجيتها من البداية عندما ضربت حتى الوسطاء أصدقائها من الدول الخليجية مثل قطر عمان، ومستمر للأسف الشديد في هذا الاتجاه. لكن الولايات المتحدة أيضا لديها خطوات سوف تقوم بها، وفي الأيام القادمة سنرى كثير من الأشياء تتغير.
0: طيب هذه الأيام القادمة سؤال مهم، الذي سيجري الرئيس ترامب يتحدث عن الهدوء الذي يسبق العاصفة. دائما اعتدنا من الولايات المتحدة في مثل هذه الظروف أن يكون هناك ضغط شديد على إيران، ولكن هل هناك اتفاق يلوح في الأفق أم أنه بالفعل كما يقول الرئيس ترامب الهدوء الذي يسبق العاصفة؟
1: نعم، الرئيس ترامب دائما هو منذ البداية يعني اتخذ سياسة السلام من خلال فرض القوة، يعني السلام مع القوة معا. لهذا يعني حتى التقارير الإسرائيلية تقول يعني القراءة 50-50، 50% ممكن يضرب إيران، 50% ممكن لا يضربها. وهذا أعتقد نسبة للموقف الإيراني. إذا إيران تعاطت كما تريد منها باكستان أن تتخلى عن مشروعها النووي لفترة طويلة وتنتبه وتتجه إلى

0: مشاريع حال اقتصادية والتجارية والتنموية. إذا إيران تعاطت مع الملف بشكل إيجابي فال50% التي أشار إليها الإعلام الإسرائيلي ستكون يعني الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع. وإذا يعني استمرت بهذه اللهجة التصعيدية والشروط التعجيزية التي تطرحها بين الفينة والأخرى فنرى أكيد تصعيد عسكري من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
1: زميل موسى الشريف شكرا لوجودك معنا في هذه التغطية.
0: شكرا لك.
1: عينت إيران اليوم رئيس البرلمان محمد باقر قالباف مبعوثا خاصا إلى الصين. بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية قالت إن قالباف سيعمل بدور ممثل الرئيس الإيراني الخاص لشؤون الصين. يذكر أن هذا المنصب شغله سابقا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني وسفير إيران الحالي لدى بكين عبد الرضا رحماني. هذه ساعة مستمرة وفيها بعد الفاصل. بريطانيا تعزز وجودها في الشرق الأوسط بسلاح منخفض التكلفة للتصدي للمسيرات.

0: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

أهلا بكم مجددا. في مستجدات أزمة مضيق هرمز أظهرت صور خاصة للعربية وصول سفينة تحمل عالم بنما كانت عالقة في مياه الخليج إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرقية السعودية لتفريغ حمولتها بعد تمديد فترات الإعفاء من أجور التخزين هناك، إضافة لميناء الجبيل التجاري لمدة شهرين.

بميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرقية السعودية لتفريغ حمولتها بعد تمديد فترات الإعفاء من أجور التخزين هناك، إضافة لميناء الجبيل التجاري لمدة شهرين.

حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها ووقف جميع العمليات العسكرية المتبادلة في مهلة 45 يوما. في الأثناء كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن التفاهمات التي توصل إليها الوفدان الإسرائيلي واللبناني خلال الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن تتحدث عن إنشاء آلية تنسيق عسكري بين الدولتين برعاية وإشراف الولايات المتحدة. وفق المصادر الإسرائيلية من المقرر مناقشة هذه الآلية مع لبنان مطلع يونيو المقبل، ويفترض أن تشمل أيضا تعاونا

0: المباحثات، وهل تأكدت تلك الهدنة حتى الآن بانتظار الرد الرسمي من حزب الله؟
1: الانتظار هو في الساعات القادمة، والسؤال الأبرز الذي يطرح على الساحة اللبنانية هل إلى أن هذه الهدنة سيأتي معها تثبيت تام لوقف إطلاق النار، بمعنى وقف كل الأعمال العسكرية والعدائية التي تقوم بها القوات

ترامب يلوح بالحرب من جديد، وإسرائيل تتأهب وترجح ضربة محدودة أو عملية برية. العربية ترصد قاطرة بحرية سعودية تعمل على تسيير السفن العالقة في مياه الخليج. وتلغراف تكشف عن شركة مرتبطة بإيران تنقل مهاجرين إلى بريطانيا، ومسؤولون يحذرون من أنشطة معادية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
10: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
11: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
12: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: محمد عطيه حيكم، أهلا بكم إلى عناوين الأخبار من العربية FM. وفيها نطالع:

مكتب أبو ظبي الإعلامي يكشف عن حريق جراء هجوم بمسيرة خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية ولا إصابات. الهيئة الإماراتية للرقابة النووية تؤكد سلامة محطة براكة النووية بعد استهدافها بمسيرة. وفي عناوين الأخبار أيضا، ترامب يتوعد إيران وتقديرات إسرائيلية باستئناف القتال بضربة محدودة تستهدف الجسور والكهرباء. من بينها نقل اليورانيوم من داخل إيران إلى الولايات المتحدة. وكالة فارس تكشف عن 5 شروط أمريكية في ردها على مقترح الاتفاق مع إيران. وفي عناوين الأخبار أيضا، إيران تعين رئيس وفد التفاوض مع أمريكا محمد باقر قاليباف مبعوثا خاصا للصين. وقبل قليل أيضا، العربية رصدت قاطرات بحرية سعودية تعمل على تسيير السفن العالقة في مياه الخليج. غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان تستبق دخول وقف النار الممدد حيز التنفيذ. رغم نفي بغداد، نيويورك تايمز تكشف عن قاعدة إسرائيلية ثانية في صحراء العراق الغربية. نائب رئيس حزب الأمة يقول للعربية أن الدعم السريع تمرد والجيش السوداني وحده من يقرر حيال هذا التمرد. في الاقتصاد، الصين وأمريكا تتحركان لتهدئة الحرب التجارية بخفض الرسوم الجمركية. والصين تعلن عن إنشاء مجالس للتجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة. الخزانة الأمريكية تنهي إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون حلقة جديدة من برنامج ملاعب مع الزميل فيصل الجيف. المتابعة طيبة، نتمنها لكم دائما. إلى اللقاء.

نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون حلقة جديدة من برنامج ملاعب مع الزميل فيصل الجيف. المتابعة طيبة، نتمنها لكم دائما. إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار.
1: تاكسي في القصر.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
2: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
3: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية الخبر وصدى.
4: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
5: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
6: أقفل الكاميرا خلاص.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في ملأ ما فيصل جفن على إذاعتكم العربية FM، البرنامج الذي يأتيكم يوميا من الأحد حتى الخميس بعد موجز الثالثة عصرا. تشاهدونه على منصة شاهد واليوتيوب ومنصة إكس، وتستمعون له في موجة FM في سياراتكم. نتمنى لكم الوصول بسلامة. شركائي في حلقة اليوم سعود أصرامي من الرياض، وعبد الرحمن الجماز أيضا من الرياض. الحمد لله على السلامة أبو عبد العزيز.
1: الله يسلمك أبو محمد.
0: كيف رحلتك؟
1: والله الحمد لله تمام ممتازة، بس عاد تعرف الوطن مهما كان لا يضاهي أي شيء. فرحب فيك أول شيء وفي مشاهدي ومستمعي برنامج ملاعب مع فيصل الجفن. رحب بزميلي وأخي العزيز سعود الصرامي.
0: حياك الله فات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا رحب فيك أستاذ فيصل، ورحب بالأخ عبد الرحمن، وبالمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات لبرنامج ملاعب مع فيصل الجفن عبر أثير العربية FM.
0: حياكم الله. بالأمس خسر النصر نهائي بطولة كأس آسيا 2 في المباراة التي أقيمت على ملعبه في الرياض بالأول بارك، خسارة غريبة. كان في بداية هذه البطولة من أول مباراة حتى ما قبل المباراة الأمس وهو يسجل الأرقام ويحطم الأرقام، ينتصر في كلها ولم يخسر، ويسجل من الأهداف الكثيرة، ويعتبر من الأقل تسجيلا عليه أهدافا. بالأمس لم يستطع تسجيل هدفا واحد. قبلها بأيام لم يستطع حسم الدوري بالدقيقة 48، يخسر كل شيء ومؤهل بأن يخسر الدوري بمباراته القادمة. حديث يستحق الشفافية العالية والنقاش، ومن الغباء أن نحلل ما حصل بالأمس من تحليل فني. ما حصل بالأمس ليس تحليلا فنيا، لأنه اللي قاعد يصير للنصر موضوع أكبر من أمور فنية. لكن أؤجل الموضوع اللي عندي بعد ما أسمع أراء الأساتذة والشركة. سعود أصرام، لماذا لم يحصل النصر على البطولة أمس؟
2: شوف، بعض المواقف تجعل الإنسان يقول هناك جوانب من الصعب تشخيصها، لأنها فيها جوانب غيبية كثيرة. يعني في الماضي عندما غاب النصر عن المشهد وعن البطولات، كان هناك تبرير أن النصر كان يعاني من نقص اقتصادي هائل، كان هذا التبرير منطقي. اليوم لا، النصر يعني بعد وجود الملاك أصبح يعني عنده المال اللي يستطيع من خلاله تكوين فريق جيد والتعاقد مع مدربين جيدين وتكوين فريق يستطيع أن ينافس. لكن هل أمس النصر كان يستحق الفوز؟ من لا شك فيه أنه لا يستحق الفوز، لأنه طول 90 دقيقة يعني مثل ما قال، أنا حضرت مؤتمر للمدرب خسس اللي أنا عندي أخبار عنه بعد ما أقول رأيي، أنه يقول أني أنا أخشى على النصر أنه الفريق يظهر في يوم مش يومه. وهذا حدث في مبارتين، حدث في مباراة القادسية

0: وخسر 1-3، وخسر أمس البطولة. دائما هو يردد هذه العبارة، أني أخشى أنه الفريق يكون في يوم مش يومه. الجوانب النفسية أثرت، أكيد أنها أثرت، يعني أمس ومباراة اللي قبلها دعم جماهيري هائل، يحضر من ساعات مبكرة، يساند، أبدا لا يصمت. يعني فهل الفريق النصراوي يعاني من جوانب نفسية؟ من المؤكد أنه يعاني من جوانب نفسية، لكن أيضا في جوانب أخرى. يعني أمس أنا شفت بعد نهاية المباراة تركيز من بعض المحللين، سواء لاعبين قدماء للنصر أو لغير النصر، كان هجومهم مركز على كريستيانو. كريستيانو مش الوحيد اللي كان سيء، أوكي، كريستيانو كان أمس يعني لم يكن إيجابيا ولا خطرا على المرمى، لكن الفريق كله ما كان على مستوى جيد. يعني هل غياب بعض اللاعبين اللي كان من المفروض أن يتواجدوا في خط الوسط، وأعتقد أنهم لن يكونوا متواجدين في خط الوسط حتى في المباراة القادمة في مقدمتهم بروزوفيتش، له تأثير؟ أكيد له تأثير. ومثل ما قال المدرب بعد المؤتمر، قال أنا زجيت بلاعبين مصابين، يقصد كومان وأنخلو. يعني أنخلو نزلوهم مصاب، وواضح أنه أساسا أنه مصاب. قدم أول 5 دقائق من الأداء، وبعد كذا اختفى، لأنه أساسا لياقته منتهية، وطول الوقت الأسابيع الماضية لا يتمرن، على طول في غرفة العلاج. أيضا كومان أنا ما توقعت أنه يشارك أمس، لأنه عبد الرحمن غريب كان أفضل منه لأنه جاهز. فتركيز الناس على أنه كريستيانو لازم يترك النصر، وأنه كريستيانو كان سيء، وأنه هذا استهداف واضح لكريستيانو.
1: الأرقام أمس أسوأ لاعب،
0: أسوأ لاعب إيه، بس الفريق كله سيء. يعني هل عرضيات ماني اللي دائما يستثمرها كريستيانو كانت صحيحة؟ ما كانت صحيحة. هل عرضيات عبد الرحمن غريب أو عرضيات كومان كانت صحيحة؟ ما كانت صحيحة.
1: بس أمس بعد
0: هل تبادل الكرة بينه وبين فيليكس كانت صحيحة؟ ما كانت
1: صحيحة. أمس في لغة أنا سمعتها جديدة، أنه الآن النصر لابد أن يخرجون مشجعين اللاعبين ونفرقهم عن مشجعين الكيان. اليوم قاعد أسمع أنه فيها النغمة هذه، أنه مشجعين اللاعبين.
0: شوف، هذولي اللي دائما هم أخطر ناس على النصر. ليش؟ لأنهم لا يؤمنون بالعمل التراكمي. أنا قلت لك من بداية أنه مشكلة الأندية السعودية ومنها النصر أنهم لا يؤمنون بالعمل التراكمي. أنا أشوف النصر قدم موسم خرافي، سواء عاد فاز بالدوري أو لم يفز. إن فاز بالدوري فالحمد لله، وإن لم يفز عاد هذا.
1: فمش تفسيرك عن 15 بطولة شارك فيها رونالدو لم يحصل على ولا واحدة
0: مع النصر؟
1: مع النصر
0: 15
1: بطولة،
0: والله هذا عدد كبير، لكنه في النهاية هو نتائجه وأرقامه
2: احسب 3 بطولات في كل موسم عندهم.
0: 3 × 3 بتسعة.
2: طيب والأسوية كم؟ 3.
1: ترى موجودة عندنا تفسير.
0: أوكي، بس أنا أقول يعني مع احترامي وتقديري واعتزازي ببعض اللاعبين، يعني مثلا الكابتن حسين عبد الغني هجومه على الكابتن كريستيانو
1: شخصية. ما نرد،
0: طيب أوكي، بس الآن الفريق
1: كل واحد يعني يرى الموضوع من زاويته.
0: شوف، كل الآن النصر بينه وبين مباراة ضمك 4-5 أيام. الآن لما أنت تتكلم عن كريستيانو، هل هو اللي كان الوحيد سيء؟
1: بالأخير هو اللي يقاس عليه الفريق.
0: لا، مو بصحيح.
1: طيب خلص.
0: هل عرض أنا قلت لك، هل عرضيات ماني صحيحة؟ هل عرضيات كومان صحيحة؟ هل التبادل الكرة طيب معك فيليكس كانت جيدة؟
1: طيب
0: أنا أشوف أن الفريق الـ11 لاعب لم يكونوا في مستواهم، بالإضافة إلى الناس اللي لعبوا كبدلة.
1: عبد الرحمن، من الموسم الماضي سعود أسرامي يقول لن يحصل النصر على بطولة 10 سنوات قادمة. تنبؤات طبعا كلها في علم الغيب، ولا ندخل في موضوع يعني ما نأخذها من على محمل الجد، لكن اليوم التوقعات أو اللي يحصل للنصر يعطي دلالة أنه النصر لن يحصل على بطولة حتى مباراة الأمس تعطينا هذه الطباعة.
2: شوف، الوضع النصراوي وضع غريب ومحير. واضح جدا ان الوضع النصراوي، الوضع النفسي نتكلم، ولا انت لو بتكلم تاخذ مشواره طول الموسم هذا، هو ابرز فريق فنيا، اقوى فريق

0: قولا واحدا.
1: إيه هو قوي بس لجات الشدايد ما صار خوينا.
0: واضح إنه دخوله
1: يتغير ما تدري شو يصير.
0: دخوله في إنه عنده النصر لا يطلع من مشاكل بسرعة، لا يستطيع تجاوزها. يعني تحضيراته وإنه تجهيزاته إنه كانت مباراة الهلال وهو كان قاب قوسين أو أدنى، إنه مباراة الهلال يتم فيها إعلان كونه بطلا لدوري روشن بشكل رسمي بعيدا عما تبقى من المباريات. دخوله في هذا النفق في آخر الوقت أثر عليه نفسيا. شاهدنا أمس أنا أمس يمكن من نوادر اللي يشوف النصر بهذه الصورة.
2: كان هزيل
0: جدا، ولا في تنظيم، كان في فوضى تشبه فوضى أنزاقي في الهلال. ما حتى المراكز اللاعبين، تحميل كريستيانو بأنه هو المتسبب الأول بحكم
1: هم ما بيقولون متسبب، بس عشان المتلقي لا يحسب أننا نقول أنهم يقولون أنهم متسبب. هم يقولون أنه لا يؤدي دور وما أخذ مركز مهم في تشكيلة النصر، فكانك تلعب ناقص.
0: أنا سمعت إلى ما هو أكثر من ذلك من بعض المحللين الفنيين اللي يقولون أنك والله النصر أصلا يلعب طول مبارياته يلعب بعشرة لاعبين
1: بعض المباريات، يحسسك انه يلعب عشرة.
0: ايه يلعب لان هذا لا يؤدي يعني. طيب. لا يدافع لا. شوف انا اقول النصر عدم تحقيقه لهذه البطوله اللي ترى كلنا كنا نقولها، انا وانت ويمكن ابو فهد وكلنا كنا مصرين نقول والله إن هذه البطوله اصغر من النصر والنصر اكبر من هذه البطوله، كنا نقولها. وهي طبعا هي هذه البطوله اللي الان هي بطوله كاس الاتحاد الاسيوي، وهذه امتداد لها. ما كان يشارك فيها إلا الأندية غير المحترفة إلا بعد أن تم تغيير نظامها. اللي أنا بوصل له أنه عدم حصول النصر كون النهائي أيضا بين أرضك وجماهيرك اللي حضرت بقوة ودعمتك وساندتك وأنت لا تحققها استمرار للفشل. لاحظ الفشل لم يكن للنصر في البطولات القارية منذ الدعم، لم يكن للنصر، الفشل جاء للاتحاد للهلال، والآن ختمها النصر في بطولة أقل وأضعف. الوحيد اللي بصراحة يعني كان حاملا للواء الكرة السعودية هو النادي الأهلي.
1: هي بس اللي جماعة البطولات المحلية مع الخارجية، الاتحاد جاب، الهلال جاب، الأهلي جاب.
0: لا نتكلم طيب. على البطولة آسيا.
1: آسيا صحيح. آسيا رونالدو 14 بطولة هو شارك في 15، خسر 14 مفقودة مع النصر. 3 نسخ من الدوري، 4 من كاس خادم الحرمين، 4 من كاس السوبر، نسختين من أبطال آسيا النخبة ونسخة من دوري أبطال آسيا، حقق الوحيدة كاس العرب. أنت قلت من الموسم الماضي تقول النصر إلى 10 سنوات قادمة ما راح يأخذ أي بطولة. تحليلك وش بنيت عليه هذه المعلومة وهذا التوقع؟ آسم هي معلومة، هذا التوقع كذا قلتها وصريت على رأيك، ولا في شيء مخفي إحنا ما نفهمه؟
2: لا فيها، أنا أتوقع أن فيها عمق.
1: عطنا هالعمق.
2: من خلال يعني الجلوس في النادي فترات طويلة مع المسؤولين في النادي مع لاعبين النادي، أعرف أنه في مشاكل. زي ما قلت لك، أنا في جوانب أنا مثلك مؤمن أنه في أمور غيبية ما تقدر أنت تعطيها التحليل الكامل يعني أو الصحيح. يعني سمعنا مبررات كثيرة، يعني هذه المبررات دائما في علم الغيب. لكن أنا بالنسبة لي أتمنى داخليا يعني أنه الكلام اللي أنا قلته مع الكابتن فهد الهريفي في برنامجه لما كان يطلع في العربية، أنه كلامي هذا ما يكون صحيح،
1: يعني
2: أنه النصر لن يحقق بطولة إلا خلال 10 سنوات.
1: وقلتها معنا أكثر من مرة.
2: أكثر مرة هنا. لكن أنا في البداية لكن أنا أتمنى، أنا لأن ما بحب الانتصارات الشخصية، اتمنى انه كلام
1: اسمي انتصار، انا ابغى تفسير.
2: انا تفسيري لانه
1: يعني اوكي لما تقول في عمق وش التفسير؟ يعني مثلا امس احنا قاعدين نسمع الان في ايضا في لهجات جديده انه منحوس الفريق، انه في لاعبين ما اخذوا حقوقهم، انه في دعاوى مضاليين، في اسباب كثيره تكررت.
2: ايه صحيح.
1: وصارت الجماهير شبه بدات تلتفت لهذه المواضيع.
2: مقتنعه الان.
1: طيب
2: مقتنع
1: انت هذه بنيت على هذا الموضوع؟
2: انا اشوف في شخصيات دائما هذه الشخصيات المحوريه اذا خرجت مشكله، في شخصيات محوريه اذا خرجت مشكله. يعني انا اتحدث عن الامير عبد الرحمن بن سعود، كان يحقق بطولات بلا اموال، مو بمال، بلا اموال، خرجت يعني انتقلت

0: إلى رحمة الله. عندما تخرج هذه مشكلة كبيرة. ما
1: استوظيفها هنا أحس أنه مو مكان.
0: لا أنا هذا وجهة نظري.
1: لأنه بعد 2004 أخذوا دوري.
0: أخذوا بس ما هو بنفس البطولات اللي يأخذونها المنافسين. يعني الآن النصر
2: 14, 15,
0: النصر 19. يعني النصر يلعب كرة جميلة من عام 2018 وينافس بعنف ويقاتل لكنه في النهاية يخرج الثاني.
1: طيب وش رأيك باللي يقولون إنه ممكن يكون في حقوق؟
0: هذه اللي أمور
1: أنت وش رأيك فيها؟
0: هم ناقشوها من أصحاب الناس اللي تقول عندي حقوق، ها؟ ما قدروا يثبتون الناس اللي يقول اللي الذين يدعون أن عندهم لهم حقوق، ما قدروا يثبتون حقوقهم. ومع هذا
1: أثبتها؟ يعني مثل علي يزيد شلون أثبت؟
0: بعيد أنا أقولك
1: أنا يعني مثلاً إيه؟ أنت الآن كأنك تقول تجد مبرر وما عليه خلينا نفتح الموضوع لأنه موجود ترى ما إحنا بنجيب كلام إحنا مثلاً
2: مطروح متداول
1: مطروح وكل ويتكرر مع كل إخفاق. يعني مثل علي يزيد كان في الفترة اللي أنت تتكلم عنها كان فترة وعود أبشر تم وقع لا توقع كلها سواليف. رجل من متى؟ من 2004 من 2004 وهو يتحدث بهذا الموضوع. اليوم إحنا يعني من 22 سنة هل يعقل أنه كاذب؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين أمس طلع نايف هزازي تكلم.
0: نايف هزازي
1: اي همس تكلم.
0: طيب احنا
1: قبلها سمعت انا لاعبين، انا ما اتبنى، انا اجيب لك قصه. سمعت لاعبين يقول رحنا دعين على النصر تحت الكعبه. أنا
0: احنا
1: سؤالي ليش من النصر تقفل هالبزابيز وترتاح؟
0: انا ما ادري يا اخي. انا هذا شوف يعني نايف هزازي كان هو منتقل من النصر من الشباب للنصر اغلى صفقه لاعب محلي 27 مليون ريال.
1: هذه راحت للشباب.
0: طيب هو نفسه قعد سنه ومشى.
1: هو يقول انا بالنسبه
0: لي الان مثلا الكابتن علي يزيد هم الان جلسوا معه اكثر مره.
1: وهذا اللي بالسوشيال ميديا اللي اسمه خالد داوش وش سالفته؟
0: لحظه، هذا مغربيه في بلجيكا.
1: اي وش قصته؟
0: تكلم امس اللي عنه، لكن خلينا في الكابتن علي يزيد اجتمعوا معه قالوا عطنا اثباتات، ما اقدر يجيب اثباتات. مع هذا اخر واحد وخرج علي يزيد صوت وصوره لما ابراهيم المهيدب تكلم معاه قال انا استلمت حقوقي وهداياي من
1: لا ما قالها
0: هذا من هو
1: لا لا لا لا لا, لا, لا هو لانه رد انا سمعت رده قال انا وعدوني وبعدين
0: قالوا كلام ابراهيم المهيدب اخر موضوع معه انا ما ابغى اجيب اسماء لاني انا ما اعرف الاوراق.
1: هو سموه ابراهيم المهيدب، هو شخصيه ثانيه.
0: لا لا ابراهيم المهيدب شخص ملي. أنا بالنسبة لي هذه المواضيع الغيبية أنا ما أبغى أتكلم عنها. أنا أبغى أتكلم ترى أمس اللي صار مو كلها جوانب سلبية، في جوانب إيجابية بعد أثبتت أن النصر فعلا هو اللي مسيطر على المشهد الرياضي المحلي. في أندية كبيرة أمس لعبت واحتفلت ما حد درى عنها، وأندية كبيرة جدا لعبت واخذت بلنتيات ما هي بصحيحة ولا حد درى عنها.
1: طلعنا من النصر،
0: لا لا
1: حقنا من الحق،
0: لا لا لا خل... لا لا لا
1: من بسولف به انا بسولف
0: لا لا لا لا لا, لا ما هي بسوالف هي
1: انا بسولف به. لا لا
0: انت يا اخوي
1: انا بفتح الموضوع.
0: اسمعني انا اقول لك ان المشهد الرياضي اللي امس صار مو هو كله سلبي للنصر، في جوانب ايجابيه.
1: اللي هي وش هي
0: جوانب ايجابيه؟ السمعه الطاغيه للنصر اللي سيطر على المشهد الرياضي.
1: طيب
0: لحظه السيطرة على المشهد الرياضي تحسب شيء سهل؟ أنه في أندية منافسة، ها؟
1: كافيتك أندية.
0: لحظة أنا ما لحظة لا تقطعني. المشاهد يعرف قيمة كل الكيانات. يعني أنت تتكلم عن النصر في البطولة هذه، ها؟ الأندية الثانية اللي تقول أنا أخذت بطولات

0: السيطرة على المشهد الرياضي تحسب بس شيء سهل، انه في عندي منافسة ها
1: كافيتك عندي.
0: لحظة لحظة انا ما لحظة لحظة لا تقطعني. المشاهد المشاهد يعرف قيمة كل الكيانات. يعني انت تتكلم عن النصر في البطولة هذه ها الأندية الثانية اللي تقول انا اخذت بطولة اسيا، دخلت بطولة اسيا ب 14 لاعب اجنبي، النصر دخل ب 8 واللي خرجت دخلت ب 13 واللي خرجت

0: يجيب لك يجيب لك 30 كيس كيس الوليمة ما عنده مانع.
1: حيث نظم حفلا جماهيريا في ملعب الانما بعد النهاية. يا اخي احترم الناس ابن حلال انت. احترم الناس.
0: هو بيسمع بيسمع رأي الحقيقي in the right time at the right place.
1: احتفل أمس حيث نظم حفلا جماهيريا في ملعب الانما بعد نهاية مواجهة الخلود. والله اني اتبرع من هالكلام ما يدخل.
2: غير مسؤول
1: على الهواء. طيب مواجهة الخلود ضمن الجولة 33 من دوري روشن واستمرت الاحتفالات نحو ساعة ونصف وجرت وسط حضور جماهيري كبير تضمنت استعراض بطولات الاهلي في الموسمين الماضيين في مقدمتها نسختا دوري ابطال اسيا للنخبة وكاس السوبر السعودي. ايضا تم تقديم اللاعبين والاحتفال بالكاس والتقاط الصورة التذكارية مع الجماهير. وغاب برازيل جنينو عن الحفل بسبب الإصابة وذهابه لعلاج إصابته.
2: شوف الأهلي يستحق هذا الاحتفال وجماهيره أيضا تستحق. فريق أول شيء محقق لك بطولتين, بطولة الموسم بطولة السوبر افتتح بها الموسم
1: صحيح.
2: ولاحظ أنه كان الفريق
1: مدعو ما كان
2: يعني جاي حتى أكيد أنه ما في استراتيجية
1: أقل استعدادات من الأندية الثانية
2: أقل استعداد
1: حتى أنه ما سوى المعسكرات
2: لا هو بدأ في المعسكر يبدو أنه بدأ في المعسكر بس أيام قليلة يعني ما يعني على الأقل أنا مفرزناه ما حقت أني بشارك في السوبر بمعنى يختلف أبا أخذ المعسكر فترة كذا بشكل مختلف عن الأندية اللي عارف أنه وراها بطولة. جاء مدعو وحقق البطولة. جيك بطولة النخبة القارية في نسختها الثانية في نسختها بالمسمى حقها الجديد ويحققها للمرة الثانية على التوالي. لا تجي تقول لي والله لا الأهلي لأنه خدم أنه لعب مباريات على أرضه. طيب هذا الاتحاد لعب على أرضه, خلينا نستثني الهلال ولا النصر, هذا النصر لعب على أرضه مع
1: اللي خدم الأهلي الاستقرار الإداري والفني واللاعبين
2: والفريق يعني أنت
1: والهدوء في المنظومة
2: سبحان الله. يعني حتى هذا ترى ما يعني البطولة بطولة الدوري الآن طبعا الأهلي أكيد أنه وصل إلى مرحلة أخذ نسختين متتاليتين. الآن المطالب الجماهيرية في الموسم المقبل أنا متأكد تبتقول نبغى الدوري متأكد ما دامنا أنا أخذت البطولة هذه القارية خلاص فرضت السطوة عليها. لكن الأهلي بصراحة هو عنوان للنجاح. طيب.
1: أمس أيضا الهلال بفوزه على نيوم بهدفين دون مقابل أجل الحسم إلى الجولة الأخيرة. لو حصل تعادل أو خسر الهلال بالأمس لا تم يعني إعلان النصر هو بطل لروشن.
0: والله أنا أشوف المباريات كانت هادئة جدا. الأهلي يستحق الفوز واعتقد أنه تعادل التعاون والرياض خدم الخلود وجعله باقي بنسبة 100% وهو وصيف الكاس في الدوري. الهلال كسب نيوم بعد مباراة هادية جدا. لكن الموضوع اللي يتعلق بالهلال مو بكذا. الموضوع اللي يتعلق بالهلال الوضع الإداري للهلالي في الصيف
1: القادم
0: الصيفي هذا اللي بعد 10 ايام يا اخي في قائمة مختصرة في نادي الهلال مرشحة من المالك للنادي. هذه القائمة المختصرة ما ادري عبد الرحمن لازم يساعدنا فيها. فيها مجموعة أسماء جديدة فيها
1: هو ما بيرشح المالك لو يبي يعين
0: يعني هو في دراسة فيها أسماء
1: رئاسية
0: ولا عادهم بيصيرون ما أدري هم بيصيرون
2: أنت ما تدري حتى شكل إداري لا ما تدري كيف
0: بيصير رئيس أو بيصير أعضاء مجلس إدارة. فيها أعتقد الأخ الميمان
1: ثامر
2: هذا
1: ثامر هذا مدير مكتبه اعتقد هو احد شركاء في العمل
2: أيوة. اعتقد الرئيس التنفيذي
1: ثامر الميماني
2: المملكه القابض
1: معروف
0: ايوه. وفيه برضه رجل اقتصاد كبير اسمه خالد كريده هذا برضه في الملاك مع الملاك وفيه الكابتن نواف التمياط هذه ابرز الاسماء. ما ادري هل الامير نواف بن سعد بيكون موجود في المرحلة القادمة
2: وتنتهي ولايته بنهاية الموسم
0: لا أتكلم عن الموسم
1: يجدد له تقصد ما يمنع يكون ده الرئيس وده الأعضاء معه.
0: الغريب في الموضوع أنه الأستاذ فهد بن نافل إلى الآن

0: ما سمعت له اسم رغم انه مقرب من الامير.
1: بس انا على اللي اعتقده
0: او لكن
1: المفاد المفاد بن نافل لا يرغب
0: ايوه
1: لا يرغب في العمل الرياضي خاصه في الوقت الحالي. الشكل الاداري
0: لكن
1: في النهايه الهلال ما هو واضح لانك انت قدام الان ملكيه خاصه.
2: لا اذا ما في معلومات مؤكده
1: لا ما في.
0: لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا
2: انا عندي خبر عاجل.
0: لا لا الاسماء ذي الحاجه الاخيره انه يقال انه فيه خطاب سيظهر او سيذهب الى مقام الوزاره للاستئناس برايها. وهل النظام يسمح
2: بخصوص
0: وهل النظام يمانع ان يمكن هل يمكن ان سيده اعمال تترأس النادي او سيده اعمال تكون من اعضاء مجلس الاداره؟
1: ما في شيء.
0: ها
2: في انديه كثير عندهم سيدات
1: هنا الوزاره
0: الان لا ما اترك الوزاره وزاره نعرف
2: لا في مجالس الادارات
0: في
1: رئيس في رئيسة نادي في الطائف ما ادري فين احد
0: يعني النظام يسمح.
1: ايه يسمح
0: يعني عندك انت معلومات انت
2: لا انت اللي لا ما عندك معلومه.
0: انا عندي معلومه انه في خطاب بيظهر انا دقيق
2: خطاب وش بيش
0: انه خطاب بيرفع
2: لا موجودات
0: لا بيرفع للاستئناس. هل يسمح
1: مسموح
0: هل هم ناس نظاميين ذولي ودقيقين
1: مسموح يا ابو فهد
0: ايه بس هم نظاميين
2: كل الانديه هل يسمح. احنا بنعرف كل شيء كل انا ما ادري
0: لا لا لا شوف انا لاحظت على الاخ فيصل ان احنا نعيش مع الموسم الرابع انه يستمتع بنفي اخبار عبد الرحمن ونفي اخبار
2: هذا اللي نفى ترى مو انا
0: ثم
2: هو اللي قال لك في الطايف
0: من شايب الهاص ولا ماكس ولا ذا ثم يجي انا
2: ولا مارتينيز
0: لا انا اعطيك انا اقول لك
1: ولا مارتينيز
0: ايه في اخبار انه بيرفع
2: خطاب. ما في اخبار مسموح
0: لحظه يا اخوي هذا الناس يا اخي خليني بكمل يا اخي
2: ترى ثلاث مرات
0: اي بس خليني بكمل انا المعلومه انه هناك خطاب بيرفع لمقام المزار للاستئناس في هذا الموضوع. هل النظام يسمح ام يمانع؟
2: من اللي بيرفع؟
0: الملاك.
2: ملاك مين؟
0: ملاك النادي
2: الهلال.
0: إيه؟
2: يعني بيحطون واحدة رأس النادي
0: ممكن أو عضو مجلس إدارة. الآن النقاشات الآن ترى في نادي الهلال تطبخ إدارة جديدة.
2: طيب
0: تطبخ إدارة جديدة فهل يتم هذا الشيء أو لا ما أدري. أنتوا طيب. الآن تقولون
2: موجود.
0: أنتوا تقولون أنه وزارة الرياضة فيها أصحاب مناصب
2: سيدات فلاندية فيه
0: فلاندية أنا ما أدري
2: لا
0: أنا ما أدري.
2: طيب
1: في رئيسة نادي
2: في الاتفاق والقادسية في أعضاء
0: أنا ما أدري أنت تدري أنت
2: خلاص هذا أنا نكد
1: في رئيسة نادي ظهر في الدرجة الثانية وكذا مقدم
2: حرة
1: إيه مقدم مكافآت طيب. للعيبة
2: طيب. بعد الفوز الاتحاد السعودي يعين الولزي مات كروكر مديرا تنفيذيا لكرة القدم. هذا بدال مين؟ طيب
0: هذا بدال مين ناصر بدال ناصر ذاك اللي اسمه ناصر في واحد اسمه ناصر
1: إيه.
2: لا هذا مدير تنفيذي هذاك المسؤول الفني أو المدير الفني حق المنتخبات ذاك
1: صح مو مدير ذاك
2: ناصر لارجيت مدير
0: هذا وش اسمه؟
2: هذا ولزي مات كروكر مات قبل ما يجي مات
0: كروكر احترم الناس انت
2: طيب بما اننا نتحدث عن الاتحاد السعودي بلحق الوقت حبيبنا عبد الرحمن الجماز قال معلومة في هذا البرنامج وكلكم تعرفون وان كان يعني اسفني انه واحد من الزملاء مثلا يعطينا معلومة ويأتيني النفي وأقوله على نفس الطاولة ولكن هو أكثر واحد يحترم هذا العمل بمعلومة أنه الاتحاد السعودي المنسق الإعلامي قدم اعتذار لفهد المفرج على تصرف المصور. المعلومة المؤكدة بأنه لم يقدم أي اعتذار لا لفهد المفرج ولا لإدارة نادي الهلال بل يرون بأن المصور لم يخطي ولا يستحق أو لم يعمل عمل يستحق تقديم الاعتذار عليه. ما يحتاج إذا عندك شيء تبغى تقوله ولا إحنا مجرد أنه معلومة أنت نقلتها لا تلام عليها وإحنا طلب منا بما أنه طرح هذا المعلومة في البرنامج بأنهم يعطونا النفي من خلال هذا
1: من
2: البرنامج
1: حقهم. أبسط
2: وهذه مهنية
1: أبسط
2: نزعم بأننا نراعي الله فيها
1: وبالعكس والواحد سعيد أنه يكون التوضيح
2: وإن كان هذا الموضوع ما يحبس سعود النوع من الطريقة يقول لا تنفي علينا لكن المعلومة أنا مجبر
1: أني أقولها. شوف اصلا بالعكس اكون سعيد لما يكون النفي او التوضيح في نفس المكان اللي قيلت فيه وهذا بالعكس يعني احترام حتى لكن انا برضو عندي يعني اول شيء انا مطمئن الى سلامة المعلومة اللي قلتها ومن مصادرها ايضا لانه تم تحديد الاسم الذي اعتذر شخصيا.

0: حصلت على الاسم الذي اعتذر شخصيا للمدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي الهلال الأستاذ فهد المبرج اللي هو عادل سمراني، هذا هو المنسق الإعلامي باتحاد كرة القدم السعودي. هذا أولا. ثانيا، أنا نفي الاتحاد السعودي على طول أنا أخذه كان على أنه إثبات للواقع. ليش؟ التجارب علمتنا. يعني قبل يمكن شهر في موضوع هيرفي رينارد، أنا من ضمن الناس اللي يمكن قلت الموضوع ذا في الرياض في العربية، أنه والله رينارد مستمر بناء على معلومات موثوقة من معلومات عليا في الاتحاد السعودي لكرة القدم. حينما نشر الزميل أحمد العجلان خبر أنه ربما ستكون مباراة صربيا هي آخر مباراة للمدرب هيرفي، جاء النفي الصريح الواضح. تم تزويده بعض الصحف بعض الحسابات لا في الأخير، وأنهم كذبوا هذه المعلومة وأن هيرفي مستمر وأنه لا صحة في الأخير ثبتت معلومة الذي ذكرها الزميل الصحفي، وسقط توضيح أو نفي اتحاد كرة القدم. الربط في الموضوع أن أي نفي من اتحاد القدم أنا بأخذه كإثبات.
1: لا أنا
2: بس أنت اللي مشاركين في النفي على موضوع رينارد.
0: إيه أنا منهم.
2: إيه
0: منهم. أنا يوم أقول أنا
1: استدل بذلك.
0: استدل بذلك.
2: يعني أنت من تجربة.
0: إيه من تجربة، أنا أقولها من تجربة.
1: أنهم يمررون معلومات مغلوطة.
0: لا تأخذ منهم شيء.
1: شوف أنا وجهة نظري، أنا لوني صاحب البرنامج
2: أنا لازم أحفظ لهم.
1: شوف أنا لحظة.
2: لا تقول لا تأخذ منهم شيء.
0: لا تأخذ. أنا بالنسبة لك صاحبي.
2: أنا منصة إعلامية. قالوا في الطاولة إن قالت المعلومة.
0: ما بقصد أنت لا تأخذ. أنا أقصد يعني أنت أنا كصحفي لا تأخذ منهم شيء، لأنه طيب. بكرة بتصدم في جزر.
1: أنا لو كنت مثلا صاحب البرنامج وكلمني مسؤول قال إنه عفيصل قال كذا نبغاك تنفي، أبقول له حاجة واحدة، فيصل قال عنك كذا، عبد الرحمن قال عنك كذا، يا تيجي أنت تنفي صوت وصورة ولا ماني بلسان لك أنا، لأنه هذا جبان اللي يستخدم الناس ثانية ترد عنه. أنت رجال تقول إن فهد المبرج ما أخطأ علينا ولا اعتذرنا منه، المايك لك والهوى لك.
2: يقول ما طلع فهد بلسانه، قال لو طلع فهد بلسانه ردين عليه ببيان. لا لأنه هو يعتبر مسؤول فهد، بس هي معلومة قالت من أخبار صحفية.
1: إيه لا. بس أنك أنت واحد.
2: أنت وصلت لك.
1: إيه واصلة.
2: إيه يعني لو طلع فهد هو اللي قال بيطلعوا يردوا.
1: أوكي أنت رجال.
2: فهد ما طلعت.
1: أنا صاحب البرنامج فيصل الجفن، عبد الرحمن صاحب المعلومة، أهلا وسهلا فيك يا عضو اتحاد الكرة في أي وقت تشاء، الميكروفون لك والهوى لك، تبي تنفي أهلا وسهلا على عبد الرحمن، تبي تأكد على عبد الرحمن أهلا وسهلا، أما أنك أنت تحطني أنا لا أنا هذول نقاد حصريين عندي ما أنفي عليهم، أنا ما أنفي عليهم.
2: إيه طيب.
1: بس هذه.
2: هذا يقولون لي الشباب إنه هذا الولزي مكان ناصر، شلون مكان ناصر؟
1: قلت لكم مكان ناصر. لأن ناصر أنا سامع إن عقده انتهى.
2: أنت ناصر إيه؟ ماشي.
1: إيه.
2: هين من شهرين قالوا هالكلام، بس هذا رئيس تنفيذي، شلون يا شباب مكان ناصر؟
1: يمكن ناصر عنده عدة مناصب.
2: يقولون الخبر مخذينا من الزملاء في الشرق الأوسط.
1: يمكن لا الشرق الأوسط والله
2: موثوقة. لا أخبارها في هذا الجانب موثوقة جدا، يعني الزملاء هناك موثقين.
1: شوف طيب. قبل ما تروح للمحور الأخير، شوف فيها الآن ضغط على دائرة التحكيم وعلى لجنة الحكام في مباراة النصر وضمك، ضغط رهيب من ناس محبين للنصر بطريقة عكسية.
2: إنه

0: وتحديدا يبغون يا محمد الهويش يقود المباراة يا شكر الحنفوش يقود المباراة.
1: شكرا. النصر هم طالبين بالاسم؟
0: النصر ما طلب.
1: من اللي طالب أجل؟
0: في ناس محبين بالعكس.
1: هذا مو خبر.
0: محبين بالعكس. في ناس يحبون النصر بالعكس. يبغون يا محمد الهويش يقود المباراة يا شكر الحنفوش يقود المباراة.
1: طيب بما أنه الحديث عن هذا الموضوع اليوم طلعت أخبار صحفية بأنه الرابطة استغنت أو هتستغني. هي استغنت عن رئيس لجنة المسابقات البرازيلي. وهالبرازيلي جاي مكان اللي قبله كان مين؟
2: اللبناني.
1: اللبناني.
0: طيب
1: لبناني
0: هو يعني
1: اللبناني كان رئيس لجنة مسابقة
2: جابوا برازيلي
1: بعدين جابوا برازيلي
2: هذا والآن بيشيلونه.
1: السؤال هو هل الفكرة أنه أنا أجيب أجنبي وبس ولا وش الموضوع؟
0: أنا الحين أنت اللي بيمشي هذا يقولون برازيلي صح؟
2: هي هي.
0: أنا ماني شايف فيه مشكلة في الجدول.
1: ما في مشكلة
0: يعني أنا المشكلة ما هي بكذا يا جماعة. المشكلة كثرة المسابقات. أي اتحاد يبغى يحط مسابقات. اتحاد الكرة حط 18 فريق ثم حط دوري 21 ثم حط مسابقة الكاس.
1: احنا نهرج عن دوري روشن.
0: طيب اوكي ودوري روشن. دوري روشن
1: متداخلة
0: ثم المنتخبات ثم طيب انا
1: طيب كل دول العالم فيها كذا وشو
0: لا طيب الحال وكل دول العالم عندها ضغط.
2: ابو فهد انا ما اخذها من ذا الجانب.
0: كل دول العالم عندها ضغط.
2: انا ما اخذها
0: يعني ما في
1: انت ما ترى في مشكلة.
0: انا الحين الان الان الان الان مش مانشستر سيتي لعب البارح ضد تشيلسي وفاز بالكاس
1: هلا.
0: بعد 48 ساعة بيلعب ضد فريق
2: طيب. أنا ما رأى
1: ما يرى أنه في
2: مشكلة. أوكي أنا ما أخذها من ذا الجانب إطلاقا. أنا أخذها أن العشوائية مستمرة. لا يعقل أنك تجيب واحد في هالمكان يعني يفترض أنه هذا يخطط لك إذا عنده أخطاء هذا الموسم يتجاوزها في الموسم المقبل وبعدين تكتشف أنت بعد موسم كامل أنه سيء تبتشيله. احنا كلنا حاضرين
1: شورى
2: كان في دفاع مستميت وكان الاعلام
1: انا اقدر اسميه تبرير
2: تبرير
1: دفاع. تبرير العمل
2: تبرير وكان الاعلام على الاقل شبه ما انا بقول لك ما في اجماع يعني ابكون غير صادق وغير امين لما اقول في اجماع لكن شبه اجماع انه والله الجدوله ما كانت جيده وقالوا لنا وش الاليه لا استطاع احد لا احد يبرر وبالعكس احنا حتى كنا اذكرني انا كنت اتكلم يوم كان ظاهر في عمر مغربل لا يمكن تقول له الجدوله ظالمه للاتحاد اللي من الجوله الثانيه خرج غادر المنافسه.
1: طيب المعلومه اللي نسيت اقولها وانت وقتي ايضا حق الحكام يبشلونه
2: الحكام صار عندهم مشاكل الان
0: اوكي حق الحكام حنا نقول اخذ وقت طويل 10 سنين لكن لما عبد الرحمن يستشهد بالناس اللي يناقشون في جزيرة شورى كل واحد يتكلم من أجندته ما يتكلم برؤية عامة كبيرة. يعني أنا عندي منتخبات تلعب وعندي مسابقات تنشأ وعندي بطولة دوري
1: بس
0: بطولة
1: بس كاس بس أنت منتج طيب كلاهم دوري روشن ما نجحت فيه. طيب
0: من قالك ما نجحت؟
1: لا ما نجح.
0: كيف ما نجحت؟
1: يعني نسيت الاتحاد وش سوى فيه بداية أول 6 جولات
0: وكيف الاتحاد من قالك إن الاتحاد مشكلته في الجدول مشكلته في طرد المدربين
1: طيب والإداريين
2: ثواني دليل سوء الجدولة. تصور الهلال مرشح للدوري صح مباراة الأخيرة في المجمع.
1: شكرا جزيلا لكم نشوفكم إن شاء الله بكرة بعد موجز الثالثة في أمان الله.
3: على العربية FM.
4: العربية FM. الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM. العربية FM.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مضيق هرمز. الأمن العام السعودي يؤكد جاهزية خططه الأمنية والتنظيمية لموسم حج هذا العام. في تطور خطير ولافت لأول مرة يجري استهداف محطة نووية في الخليج، فقد أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عن تعامل الجهات المختصة مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناتج عن استهدافه بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات. وأكد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن الحادثة لم يؤثر على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بأن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.

أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وإليكم أبرز ملفات اليوم. مسيرة تستهدف محطة براك النووية في أبوظبي، وسلطات الإماراتية تؤكد عدم تأثر مستويات الإشعاع. طهران تقول بأن واشنطن لم تقدم أي تنازل ملموس، وتصف الملف النووي بالخلاف الرئيسي. من مياه الخليج العربي، العربية ترصد أوضاع السفن العالقة بسبب إغلاق

0: حول الهجوم المنشأ التي جرى استهدافها اليوم بمسيرة إيرانية، نتابع التفاصيل مع الزميل محمد السيف. إليك محمد.
1: شكرا لك محمد. إذن هجوم بمسيرة استهدف منطقة خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في الإمارات، في حادثة أعادت الأنظار إلى مخاطر استهداف المنشآت الحيوية ومنشآت الطاقة في الخليج. مكتب أبوظبي الإعلامي أكد أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات جراء الحادث وعدم تسجيل أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. الهيئة الإماراتية للرقابة النووية أكدت على أن الهجوم بالطائرة المسيرة لم يؤثر على سلامة المحطة أو أنظمتها التشغيلية والأساسية. وإذا ما تحدثنا عن محطة براكة للطاقة النووية فهي تقع في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي، تطل على الخليج العربي وتبعد نحو 53 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة الظنة. وتكمن أهمية المحطة في إنتاجها نحو 40 تيراوات في الساعة من الكهرباء سنويا، أي ما يعادل قرابة 25 من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء. المحطة التي بدأ تشغيل أولى وحداتها عام 2021 تضم 4 مفاعلات نووية من نوع APR-1400. هذا النوع من المفاعلات مشاهدين والذي يطوره كوريا الجنوبية يعد من مفاعلات الماء المضغوط ذات العمر التشغيلي الطويل، حيث يستمر ما بين 18 شهرا إلى 24 شهرا قبل الحاجة لإعادة تزويدها بالوقود. أعود إليك محمد، تفضل.
0: محمد شكرا جزيلا لك على هذا الوصف لمحطة براكة في أبو ظبي. نتابع التطورات من القاهرة مع الدكتور كريم اللدهم، الرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي في هيئة الطاقة الذرية المصرية. أهلا بك دكتور. الكل يتحدث عن خطر الإشعاعات النووية ومما دفع الكثير من الدول إلى تجنب وجود محطات نووية. ما مدى مستوى الأمان المطلوب من أجل إقامة منشأة نووية لإنتاج الطاقة؟
2: شكرا على الاستضافة. هو طبعا يعني كون ان احنا بدأنا الآن يعني أشياء بتخص المحطات النووية هي دي الخطورة، لأن طبعا احنا عندنا في منطقة الخليج في عندنا محطتين نوويتين، في إيران فيها بوشهر، وطبعا الإمارات فيها محطة براكة. محطة براكة زي ما كنا في المقدمة إنها 4 مفاعلات من الطراز الكبير اللي هو 1400 ميجا وات كل مفاعل. فدي طبعا يعني المحطات النووية هي اللي هي لو ضربت أو إنها حصل لها يعني إصابات كبيرة هي اللي ممكن يعني ينتشر منها المواد المشعة ويحصل منها تلوث للبيئة، بعكس مثلا حاجات اللي هي تخصيب الأورانيوم وبتاع دي كلها رغم أنها استراتيجية لكن ليس لها تأثير إشعاعي ممتد كبير. يبقى إذن المحطة

0: براكه. اذا لقد الى الان طبعا، لانه اللي احنا شايفين المبنى اللي هو ذو القبة هذا، هو ده طبعا اسمه مبنى الاحتواء، طبعا بيتحمل او مصمم بحيث انه يتحمل ظروف كتير جدا، منها اصطدام طائره مدنيه به، وان التسونامي والزلازل وكل دي، فمصمم لهذا. وهو هذا خط الدفاع الاخير ضد انتشار المواد المشعب في حاله الحوادث لا قدر الله. انما طبعا لا قدر الله حصل هذا وحصل انتشار للمواد المشعه اللي هي داخل المفاعل، فدي طبعا ممكن يكون له تاثير في دوائر معينه تقل كلما بعدت عن عن عن المفاعل نفسه او المسافه. اللي احنا هنشوف ان مثلا المياه الخليج هتتاثر، طبعا المنطقه المحيطه بالمفاعل على مسافات مختلفه، اكثر تاثير بيكون على حوالي 40 كيلو متر، دايره 40 كيلو متر نصفها، نصف قطرها من المفاعل، ويقل بعد ذلك. بعد كده بيحصل حاجه اسمها رقابه الغذاء، وطبعا ما بتلاقي اجراءات الطوارئ الشديده بتتم في حاله لا قدر الله لو ان هي هذه المفاعل المحطه حصل لها تدمير، بتكون في دايره نصف قطرها 40 كيلو متر.
1: طيب هذه المحطة محطة حديثة تعتمد أحدث التقنيات في الأمان وفي الإنتاج أيضا، تمت بالمساهمة من كوريا الجنوبية، لو قارناها بمستوى الأمان في محطة بوشهر مثلا، كيف يمكن الحديث عن ذلك خاصة بأن المحطة بوشهر تم استهداف مناطق مجاورة لها أكثر من مرة في الضربات الأمريكية الإسرائيلية؟
0: هو طبعا بالنسبة لمحطة براكة ومحطة بوشهر، يعني في معايير أمان بتحددها الجهة الرقابية سواء كانت في بوشهر أو سواء كانت في براكة. وطبعا بوشهر برضو هي تصميم روسي وبيراعى فيه برضو معايير الأمان. طبعا محطة براكة هي أحدث من محطة بوشهر، وزي ما احنا عارفين أنه كل ما بيكون المحطات أحدث كل ما أنه بتكون هناك الدروس المستفادة في عمليات التصميم وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت كمان تطوير نظم الأمان بحيث إن هي يعني يحصل لها نوع من الأمان الذاتي اللي هي ممكن تتغلب المحطة ويتغلب المفاعل على أحداث بتحصل ويعدل نفسه بحيث إن هو يحتوي أي يعني ظروف تحصل لداخل. فطبعا أكيد محطة براكة إجراءات الأمان فيها أعلى بكتير من بوشهر.
1: من القاهرة دكتور كريم الأدهم الرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي في هيئة الطاقة الذرية المصرية، شكرا جزيلا لك. أفادت صحيفة يديو تهرانوت أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استئناف القتال ضد إيران بنسبة 50%. التقدير في إسرائيل وفقا ليديو تهرانوت هو أن ترامب قد يكتفي على الأرجح بضربة محدودة على إيران مثل استهداف محطات الكهرباء والجسور. قالت الصحيفة أن ترامب قد يأمر أيضا بعملية برية رغم أنه متردد حيال هذا الخيار، وإذا قرر تنفيذ عملية برية فهناك احتمالان: تنفيذ عملية لاستخراج اليورانيوم المخصب المدفون عميقا تحت الأرض، أو السيطرة على جزيرة خارك النفطية. وهناك أيضا احتمال استئناف عملية الحرية لإنقاذ السفن العالقة في مضيق هرمز مع استمرار الحصار على إيران وربما تشديده. الصحيفة الإسرائيلية أشارت إلى أن إيران تستغل الظروف الراهنة حيث تسعى لإطالة أمد الأزمة حتى بدء المونديال الشهر المقبل للضغط على الولايات المتحدة. يديو تهرانوت أكدت إعادة إيران ترميم جزء من قدراتها الصاروخية، وأن اغتيال المرشد الإيراني لم يؤدي إلى انهيار النظام بل تبين أنه مستقر ومتماسك. أيضا أفادت وكالة فارس أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على الاقتراحات الإيرانية، وخصوصا بشأن الملف النووي. وقالت وكالة فارس أن واشنطن طرحت 5 نقاط تطالب فيها بأن تحتفظ إيران فقط بمنشأة نووية واحدة، وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى الولايات المتحدة. وفي جديد تطورات الوساطة الباكستانية، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تفاؤله بإمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف شريف في مقابلة مع صحيفة ساندي تايمز أن إسلام أباد تواصل تمرير الرسائل بين واشنطن وطهران رغم انتهاء الجولة الأولى من المحادثات دون اتفاق.

0: واضحاً أن السلام لا يتحقق بسهولة أبداً، بل يحتاج إلى صبر وحكمة وقدرة على تحريك الأمور رغم التحديات، مؤكداً أن إسلام أباد تواصل بذل أقصى جهودها لضمان أن تقود هذه الجهود إلى سلام دائم عبر جولة جديدة من المحادثات في العاصمة الباكستانية. من جهتها، أعلنت السفارة الباكستانية في طهران أن وزير الداخلية عقد اجتماعاً مهماً في إيران لتسهيل الحوار وتحقيق السلام، مشيراً إلى أن الزيارة ستستمر يوماً آخر لبحث آفاق استئناف المفاوضات. وفي تطور لافت، عينت إيران رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف مبعوثاً خاصاً إلى الصين. بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، قالت إن قاليباف سيعمل كممثل للرئيس الإيراني الخاص لشؤون الصين. اذكروا أن هذا المنصب شغله سابقاً أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني وسفير إيران الحالي لدى بكين عبد الرضا رحماني. دعونا نتابع هذه التطورات بالتحليل مع ضيوفي هنا في الاستوديو، الأكاديمي والكاتب السياسي عايد المناع. أهلا بك دكتور. وأيضا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك مسعود، ونبدأ معك دكتور عايد. هناك نقطة مهمة وتطور لافت، استهداف منشأة براكة في أبوظبي للطاقة النووية. كيف تنظر إلى هذا الاستهداف بما يمثله من خطورة وتصعيد من قبل إيران؟
1: هل تأكد أنه من قبل إيران؟ إلى الآن يمكن لم نتأكد، ولكن الاحتمال الأكبر أنه للأسف من قبل إيران. هذه محطة للكهرباء ومحطة حديثة الحقيقة، تزود الإمارات ب 25% من الطاقة الكهربائية. استهدافها باعتقادي يشير إلى أنه إيران إذا كانت هي المستهدف الرئيسي تقول بأننا نراقب كل شيء ومستعدين نضرب كل شيء. السؤال الآن، يعني هذه للطاقة الكهربائية، إيران نفسها تطالب بأن يكون يعني لها حق توليد الطاقة الكهربائية من خلال اليورانيوم ومن خلال تخصيب وإلى آخره، فكيف لا تسمح للآخرين بأن يمارسوا نفس الحق الحقيقي؟ بل هي ليس من حقها أصلا، تسمح ولا تسمح، لكن هذا حق دولة أخرى. لذلك لا تصور أن الإيرانيين فقط إن يعني يستعرضوا القوة ويقولوا أنه لا تطمئنوا إلينا، نحن لدينا القدرات بأن نهاجم مواقع حساسة، ومثل هذه حقيقة موقع حساس. يمكن الآن يعني ما أصيبت إصابة ثقيلة على الأطراف أو كذا، لكن من الاحتمال القادم أنها تصاب إصابة خطيرة.
0: طيب قبل أن ننتقل إلى زميل مسعود الفك، ما الذي دفعك في البداية لي الحديث عن احتمالية أن يكون طرف آخر غير إيران هو منفذ الهجوم؟
1: والله أبدا، لأنه يعني علميا نتحرى الدقة لا أكثر ولا أقل، يعني مع أنه أكبر الاحتمالات أنا قلت أنه هو إيران، لكن أنا متأكد أن اليوم إيران ممكن بعد شوية يطلع خبر وتنسبه لجهة أخرى لأنها بتتجنب أنها تورط نفسها في الكثير من الأمور، مع العلم أنه قد يكون الحقيقة أطراف في إيران تقوم بعمل لا تدري عنه أطراف أخرى، وهذه طبعا مشكلة لا تخلو ما بين الخلط ما بين التكتيك والاستراتيجي. تكتيك أنه والله هذا يدري هذا ما يدري، الاستراتيجي نضرب أي موقع يعني نعتقد بأنه ممكن أن يكون مصدرا للآخر بالفائدة أو ضررا علينا.
0: طيب مسعود الفك، مرة أخرى، منشأة بهذا الحجم منشأة معروفة، أي شخص لا تحتاج إلى عمل استخباراتي لافت للوصول إليها، ما الرسالة التي تحاول طهران إيصالها للمنطقة؟
2: كما تفضل الدكتور، إيران لحد الآن مختار الصمت، ولكن نتوقع بأن تخرج بسردية وتبحث عن طرف ثالث هو الذي قام بذلك، كما أنها في كثير من دول الخليج الهجمات التي تمت نسبتها إيران لأطراف ثالثة. من هم هؤلاء؟ تقول وفقا لهذه السردية إسرائيل حتى تخرب علاقاتنا مع دول الخليج، بينما إيران هي منذ بداية الحرب بدأت بالرشقات الصاروخية والرشقات بالطائرات المسيرة، لذا الظرف الحالي ورغم هذا الصمت يضعها هي

0: على رأس قائمة الاتهام، لأنه لا يوجد أحد ثالث أو طرف آخر لديه مصلحة بقدر إيران. ولكن ما هي المصلحة الإيرانية؟ أعتقد إيران بعد هذه الظروف وبعد اليأس من زيارة ترامب إلى الصين والحديث حول احتمال نشوب الحرب والتقرير الذي قرأته في وكالة فارس بأنه الولايات المتحدة الأمريكية كأنها رفضت كافة المقترحات الإيرانية الأساسية الخمسة جملة وتفصيلا، لا لإلغاء الأموال المجمدة، لا دفع تعويضات لإيران، على إيران أن تنقل اليورانيوم المخصب، وعلى إيران ويبقى الحصار إلى أن يتم بدء التفاوض. كل هذا يعني بأن إيران وكما تقول فارس قد تتوجه إلى الحرب. لذا من الآن هي تريد تبعث رسالة من خلال هذه الإجراءات ومن خلال هذه الهجمات بأنه إذا بدأ الحرب نحن سوف نهجم أي منشأة في المنطقة. أنا بإمكاني أقرأ الأمر من هذا المنطلق.
1: طيب دكتور عايد، التهديد من قبل الولايات المتحدة وكما يقول الرئيس ترامب الهدوء الذي يسبق العاصفة إذا لم تختر إيران التنازل للولايات المتحدة، ولكن لماذا يكون الرد في منطقتنا وليس مثلا على القطع وتجهيزات العسكرية الأمريكية التي لا تبعد كثيرا عن السواحل الإيرانية؟
2: يعني ممكن هذا مثل شعبي بسيط يقول أبوي ما يقدر إلا على أمي، يعني إيران ما تقدر على الولايات المتحدة ولا تقدر على القوة الكبرى، وبالتالي هي الحقيقة يعني أيضا يقال الأقربون أولى بالمعروف. إيران عندها يبدو المفهوم معكوس، الأقربون أولى بالضرب والتدمير، وهذا للأسف يعني دمر علاقة إيران الشعبية مع جوارها. يعني أنا على يقين كلنا اللي موجودين هنا نعرف بأنه علاقة الخليج الاجتماعية الإنسانية مع الإيرانيين علاقة عادية وطبيعية حقيقة، والإيرانيين في منطقتنا يعني قوة عاملة محترمة. إنما للأسف الشديد النظام في إيران دمر هذه الجسور الطيبة ما بين الشعوب. صحيح أننا تعذينا من النظام الإيراني منذ عام 1979 وخاصة في الثمانينيات من تفجيرات ومن ملاحقات في الحرم، في الخبر، في الكويت، يعني عدد كبير من التفجيرات والمشاكل وإلى آخره، ما استثني لا المقاهي الشعبية ولا أمير الكويت الله يرحمه الشيخ جابر الأحمد عام 1985. وبالتالي يعني إيران دائما تهدد الولايات المتحدة بنا. لماذا؟ والله إحنا بالنسبة للنظام الإيراني عملاء للأمريكان، نحن توابع، نحن منطقة نفوذ. نعم نحن ذو علاقة طيبة مع الغرب بالكامل ومتواجدون الغرب وأصدقاء الغرب
1: فقط،
2: ولسنا
1: مع كل
2: ولسنا
1: العالم
2: توابع.
1: مع كل العالم صحيح.
2: نعم ولسنا توابع، نحن نحترم من العالم كله، العالم كله يحترمنا، في حين ما حد يحترم للأسف الشديد إيران. يعني نادر ما تجد من يتعامل معها إلا الخارجين على القانون، يعني فئات قليلة جدا. بالضبط محمد، هذه نفس نمط نظام صدام حسين، نفس العقلية الحقيقية التي كانت تحتقر العالم وهي ليس لها مكانة في العالم وتنظر إلى الآخرين على أنهم أقل منها وليس لهم أهمية مع أنهم أهم بكثير منها. ودلالة حرب تحرير الكويت واحتشاد العالم الحقيقة يعني تكفي لإعطاء رسالة للسابقين ليتعلم منها اللاحقون. لكن للأسف الشديد يبدو أن إيران القيادة في إيران لا تتعلم.
1: مسعود الفك، إذا استمرت إيران في هذه السياسة وهذه الاستهدافات وعطلت الملاحة في مضيق هرمز، هل نحن بحاجة إلى تحالف دولي آخر كما حدث في حرب تحرير الكويت؟
0: ربما إذا توسع الحرب بحاجة إلى ذلك، ولكن يبدو لحد الآن بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال هي التي كفيلة بذلك. والرئيس الأمريكي ووفقا لما قرأناه من قبل الوكالة رفضه لكافة الشروط الإيرانية، هذا يعني لديه البديل، البديل العسكري. والبديل العسكري الأمريكي قد يبدأ بتفعيل مشروع الحرية، تفعيل مشروع الحرية والسماح للسفن للعبور من مضيق هرمز وإلغاء هذه الورقة تماما. بعد ذلك إذا لم يستطع أن يؤثر على الإيرانيين ومجيء بهم إلى طاولة المفاوضات ويبدو

0: لأنه مصر على شروطه في التفاوض، قد ينتقل في هذه الحالة إلى حرب شاملة. هذه الحرب التي حدد أهدافها مسبقا وقال قبل وقف إطلاق النار وخلال وقف إطلاق النار وبعد وقف إطلاق النار بأنه سيتم استهداف البنية التحتية الإيرانية. هذا يعني ضرب محطات الطاقة، ضرب المنشآت النفطية، ضرب العمق اللوجستي الإيراني المتمثل في خطوط الحديد، في الجسور وما شابه ذلك. هذا يعني إعادة إيران إلى عقود إلى الوراء، وهذه المكابرة لا أعتقد بأن تفيد إيران من ناحية الحسابات الاقتصادية بغض النظر عن السياسة. هذه الحسابات الاقتصادية توصل إيران إلى تحت الصفر، أي مفروض تبدأ من جديد تبني هذه البنية التحتية، وهذا يأخذ عقود والبلد سوف يتأخر والشعوب في إيران تتضرر نتيجة لهذا التعنت.
1: طيب سريعا قبل أن نختم هذه المقابلة دكتور عايد المناع، هل تتوقع بالفعل بأن الهدوء الذي سيسبق العاصفة وستعود الولايات المتحدة إلى استهداف البنية التحتية الإيرانية، أم تتوقع توصل إلى الاتفاق حتى لو كان اتفاق منقوص؟ سريعا دكتور.
2: أتوقع أن الإيرانيين الآن بدأوا يحسوا بالخطر الحقيقي، وبالتالي ممكن التحرك الباكستاني الأخير هذا يشير إلى أنهم يبحثوا عن طوق نجاة، وقد يكون هذا يعني قريبا. لكن مثل ما أشار أخي مسعود، اليوم الرئيس الأمريكي وصل درجة الحنق عند حد الأقصى، إن لم تستجيبوا، مع أنه بدأ يتناسل 20 سنة، ومع 20 سنة في السابق كان يقول إزالته بالكامل، الآن إذا لم تستجيبوا سوف نقوم بإجراءاتنا اللي في الفعل تعيد إيران إلى ما قبل التاريخ.
1: بس هو الفك تصعيد أم اتفاق؟
0: أنا علينا أن ننتظر، ننتظر يعود وزير الخارجية وزير الداخلية الباكستاني. قبل قليل قبل أن أتي إلى الاستوديو كان هناك لقاء خاص بينه مغلق بينه وبين الرئيس الإيراني بزشكيان لمدة 90 دقيقة بحضور وزير الداخلية الإيراني. يبدو بأن باكستان تريد أن تضع الخارطة الأخيرة والممكنة والمسموح بها للتفاوض مع إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أمام الإيرانيين، وفي هذه الحالة عليهم هم أن يختاروا إما اتفاق وإما حرب.
1: مسعود الفك، دكتور عايد المناع،
2: ستضيع الفرصة،
1: الفرصة الأخيرة ربما. شكرا لوجودكم معنا في هذه التغطية، شكرا لكم. أيضا رصد مراسل العربية عمل القاطرات التي توفرها السعودية لتوفير الخدمات الإنسانية والغذائية لطواقم السفن العالقة في مياه الخليج العربي بسبب إغلاق مضيق هرمز.
3: هنا في عرض البحر في مياه الخليج، حيث تقف مئات السفن العالقة بسبب عدم استطاعتها مرور مضيق هرمز، وهي واقفة منذ 28 فبراير منذ بدء الأزمة والهجمات الإيرانية على دول الخليج. هذه السفن هي عبارة عن سفن ناقلات تجارية وكذلك ناقلات للنفط، وقامت السعودية اليوم في مبادرة من ضمن مبادراتها من أجل معالجة ومساندة هذه السفن العالقة بتوفير عشرات القاطرات التي تقوم هذه القاطرات بالدعم اللوجستي والفني، وكذلك أيضا توفير الاحتياجات اللازمة سواء الاحتياجات الإنسانية أو كذلك الاحتياجات التي دائما ما تستهلكها السفن في مثل هذه الأوضاع. أعداد السفن التي تصل إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام شرق السعودية في ازدياد، بعد أن قام الميناء بتوفير وتنفيذ مبادرات من أجل إفراغ الحاويات لهذه السفن وإعفائها من أجور التخزين وكذلك أجور المساحة الأرضية. من الخدمات التي توفرها لهذه السفن العالقة فهي تصل بشكل انسيابي، وكذلك أيضا تدخل إلى داخل الميناء وفق جدولية معينة يتم ترتيبها مع إدارة ميناء الملك عبد العزيز في الدمام. لقناتي العربية والحدث، هاني صفيان من مياه الخليج العربي.

0: مياه الخليج العربي وزميل هاني صفيان من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، اهلا بك هاني. تقرير ربما يعكس جانب كبير من التحديات التي تواجهها السفن المحاصره في مضيق هرمز والجهود التي تبذل من اجل تخفيف هذه المعاناه، كيف هي الصوره لديك الان؟
1: خاصه اذا تحدثنا ان هناك اكثر من 800 سفينه عالقه في مياه الخليج، هي لا تستطيع المرور أو العبور من هذا المضيق الذي تسيطر عليه إيران، وتحديدا من خلال عبور أي سفينة عبر هذا المضيق يتم استهدافها. رغم أن سألنا هذه أو بعض هؤلاء الملاحة وكذلك أيضا ملاك هذه السفن، ما هو التواصل ووسيلة التواصل معكم مع الجانب الإيراني؟ هناك بعض ممن قال أن هناك رفض لعبور السفن، وكذلك أيضا هناك ممن تحدث أنه لا توجد ردود رغم التواصل والمحاولة بالمرور، وبعض الآخر قال سوف أمكث في هذه المياه حتى يتم فتحه وعبوره مثل ما كان عليه في السابق. في ظل هذه الازدحامات، في ظل هذه التحديات، في ظل هذه الأزمة، هذه القاطرات هي قاطرات تقوم بخدمة هذه السفن العالقة. أكثر من 120 سفينة عالقة استفادت من مبادرة السعودية واستفادت من هذه القاطرات. هذه القاطرات التي كانت تحمل المؤن وكذلك أيضا تقدم الخدمات الإنسانية وكذلك اللوجستية، استطاعت من خدمة هذه السفن واستطاعت أيضا من نقل أكثر من 200 طاقم من الملاحة البحرية، وكذلك عبرت بهم إلى ميناء الملك أو عبرت بهم إلى ميناء الملك عبد العزيز شرق السعودية في الدمام، وهي من ضمن الحالات الإنسانية التي قدمتها السعودية عبر هذه القاطرات. طبعا سوف نقوم بالدخول إلى هذه القاطرة وأيضا نستكشف ماذا تحتوي هذه القاطرة والعملية التي تتم فيها نقل هذه أو تقوم بها هذه القاطرة لنقل المؤن وكذلك أيضا نقل سلاسل الإمداد الخاصة بالسفن وكذلك احتياجات السفن الإنسانية. طبعا هذه القاطرة أولا هي تعتمد على أجهزة السلامة، وهي من ضمن الأنابيب في حالة لا سمح الله حدوث حريق لإحدى السفن العالقة فيتم إطفائها من خلال هذه القاطرة. هذه القاطرة تستطيع حمل أطنان من المؤن الغذائية. توجد داخل القاطرة أيضا غرف مخصصة للمعيشة وكذلك أيضا نقل الحالات الإنسانية، والتي استطاعت أيضا هذه القاطرات من نقل عدد من الحالات الإنسانية ممن أصيبوا أو كذلك أيضا احتاجوا إلى خدمة طبية، وأيضا ممن كانوا يحتاجون إلى عبورهم إلى ميناء الملك عبد العزيز حتى يتم مغادرتهم إلى عبر مطار الملك فهد الدولي حتى يتم مغادرتهم إلى بلدانهم. طبعا هناك احتياجات وهناك المزيد، ولكن ما لفت نظري تحديدا في هذه المرة رغم أنني كنت أقوم بالزيارة الماضية في من خلال أو عبر البحر من خلال وجود ازدياد عدد السفن هذه المرة في بالقرب من المياه الإقليمية السعودية، وهم من السفن التي هي ترغب بالوجود بالقرب من المياه السعودية ومياه الإقليمية السعودية حتى تستفيد من هذه المبادرة، خاصة أن هذه المبادرة هي تقدم الدعم الفني وكذلك اللوجستي كما تحدثنا وتقديم الخدمات الإنسانية وكذلك أيضا تزود بالوقود والاحتياجات التي دائما ما تحتاجها هذه السفن.
0: إذن الصورة من الخليج العربي كما تابعنا قبل قليل، في ظل استمرار الحصار على الكثير من السفن في مياه الخليج والجهود المبذولة من أجل تخفيف من معاناة طواقم تلك السفن كما تابعنا مع الزميل هاني صفيان. شكرا هاني.

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكما بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات بحق متهم بعد إدانته بالسعي والتخاذل من الحرس الثوري الإيراني مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني للقيام بأعمال عدائية إرهابية ضد البحرين، مضيفة بأن المتهم قام بتأييد الأعمال الإرهابية والعدائية ضد البحرين ووصل إلى بيانات حيوية وسلمها لدولة أجنبية. تتابعون بعد الفاصل. الرابعة، تستعرض الاستعدادات الأمنية والتنظيمية على المنافذ المؤدية لمكة والمشاعر.

0: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
1: وتكتشف
0: أن الكبير يصغر والصغير يكبر والحكم أنت الحكم.
2: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: أهلا بكم من جديد. في الوقت الذي يتوافد فيه الحجاج إلى مكة استعدادا لأداء مناسك الحج، تشهد المشاعر حركة للقطاعات الحكومية، وذلك من خلال تنفيذ جولات رقابية للوقوف على الاستعدادات ورصد أي تقصير في الخدمات المقدمة للحجاج، فيما نفذت وزارة الحج والعمرة جولات رقابية ميدانية لقياس الامتثال والتأكد من جاهزية المخيمات والمرافق قبل بدء الحج. معنا من جدة دكتور غسان النويمي المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة. أهلا بك دكتور غسان، حدثنا عن الاستعدادات حتى الآن مع وصول عدد كبير من الحجاج إلى المشاعر المقدسة وإلى المدينة المنورة أيضا في هذه المرحلة.
2: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين بكل خير. خدمة ضيوف الرحمن تحظى بعناية كبيرة من القيادة الرشيدة حفظهم الله، وبمتابعة مباشرة من معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي يركز بشكل مستمر على أن يعيش الحاج رحلة أكثر طمأنينة وجودة وإنسيابية منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته. المنظومة اليوم لا تركز فقط على الجوانب التشغيلية، بل على تفاصيل تجربة الحاج اليومية، بدءا من سهولة الوصول عبر المنافذ والتنقل، مرورا بجاهزية مواقع الخدمة

0: إلى سرعة التعامل مع أي ملاحظات تؤثر على راحة أو طمأنينة الحاج. اليوم مع وصول أكثر من 1,100,000 حاج عبر المنافذ المختلفة، المنظومة تعمل بتكامل وفق نموذج ميداني يركز على تحسين تجربة الحاج بشكل مستمر، وليس فقط تقديم الخدمة. نتعامل مع البلاغات والاستفسارات باعتبارها مؤشرات لتحسين تجربة ورفع جودة الخدمة بشكل مستمر. لهذا يجب التعامل معها ميدانيا وبسرعة عالية عبر فرق المتابعة المنتشرة. في النهاية الهدف الأساسي هو أن يشعر الحاج بأن هناك منظومة متكاملة تعمل لخدمته ورعايته وتمكينه من أداء النسك بكل يسر وطمأنينة.
1: طيب دكتور، أنت تتحدث عن منظومة متكاملة، من المعروف بأن الوزارة تشرف على الكثير من الأعمال، وزارة الحج والعمرة، ولكنها تتكامل مع عدة جهات رسمية من أجل إنجاح الموسم. حدثنا عن هذا الجهود والتعاون بينكم وبين الجهات ذات العلاقة.
0: بكل تأكيد منظومة الحج هي منظومة معقدة وكبيرة جدا، وسلسلة إمداد الخدمة تعتمد على عدد كبير جدا من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع الغير ربحي. اليوم هناك لجان تترأسها لجنة أو تقودها لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية وعدد من اللجان التنفيذية وفرق العمل المختلفة. نحن نتحدث عن أكثر من 60 جهة، نحن نتحدث عن أكثر من 600 خطة عمل تقاد من خلال مكتب يشرف عليه BMO، مكتب إدارة مشاريع الحج، من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن للمواءمة ما بين هذه الخطط المختلفة والخروج بالأهداف التي نأمل تحقيقها من خلال في خدمة ضيوف الرحمن.
1: كل عام هناك المزيد من المشاريع، هناك المزيد من الخدمات المقدمة للحجيج، ماذا نتوقع هذا العام؟
0: هناك عدد كبير جدا من المشاريع التي نعمل عليها، لعلها وأهمها أو بتوجيهات من معالي الوزير، اليوم نركز على إعادة بناء مفهوم الجاهزية البشرية في الحج، انطلاقا من قناعة أساسية بأنه جودة رحلة الحاج اليوم تبدأ من جودة مقدم الخدمة. أحد أبرز التحولات هذا العام هو الانتقال إلى نموذج مراكز الضيافة. نحن نتحدث عن أكثر من 600 مركز ضيافة يعمل فيه أكثر من 6500 قائد، بالإضافة إلى فرق العمل التشغيلية التابعة لهم ضمن منظومة ميدانية متكاملة تهتم بخدمة ومتابعة احتياج الحجاج. لهذا الوزارة تركز بشكل كبير على تأهيل وترخيص ورفع الجاهزية التشغيلية للعاملين في هذه المراكز، إلى جانب العاملين في مكاتب شؤون الحج ووكالات الحج المختلفة، باعتبار أن هؤلاء يمثلون خط التماس المباشر مع ضيوف الرحمن. الفكرة الجوهرية اليوم من خلال ورش العمل التي تقدم هو تعزيز الجاهزية التشغيلية الواقعية، قياس قدرة القادة على تحويل الخطط النظرية إلى قرارات ميدانية. يجب أن ندرك اليوم بأن منظومة الحج أصبحت أكثر تطورا، لم يعد بالإمكان الاعتماد على الخبرة التقليدية أو العمل المؤسسي غير المؤهل. المملكة تتعامل مع خدمة ضيوف الرحمن باعتبارها مسؤولية إنسانية، لهذا كان هناك توجه واضح لاشتراط التدريب والتأهيل لترخيص العمل في خدمة ضيوف الرحمن.
1: أتمنى لكم كل التوفيق في موسم الحج هذا العام. دكتور غسان النويمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، شكرا جزيلا لك. أيضا أكد مدير الأمن العام السعودي رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد البسامي جاهزية الخطط الأمنية والتنظيمية للموسم والتي تهدف إلى ضمان أمن وسلامة الحجاج خلال أدائهم للمناسك.

كشفت هيئة النقل السعودية إجراء أكثر من 260 ألف عملية فحص ميداني على مختلف أنشطة النقل، نتج عنها رصد أكثر من 60 ألف مخالف وحجز 834 مركبة مخالفة منذ بدء عمليات تشغيلية

0: بداية شهر ذو القعدة الجاري. وتواصل الهيئة جهودها الرقابية عبر انتشار ميداني في 50 موقعا في مكة لرصد المخالفات والممارسات غير النظامية. معنا من منفذ شميس الحيوي بمكة المكرمة مراسل العربية وسام القاسم. أهلا بك وسام، كيف هي الحركة لديك حتى الآن؟
1: نعم، إذن أكثر من 50 نقطة تتواجد بها جهات الهيئة العامة للنقل لمتابعة الحركة الأمنية بالنسبة للحافلات والنقل، بالإضافة أيضا إلى سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب. بالفعل كانت هناك أكثر من 270 ألف عملية فحص نتج عنها أكثر من 60 ألف مخالفة، بالإضافة أيضا نتحدث على تطبيق القرارات بحق بعض المخالفين وحجز هذه المركبات. أيضا الهيئة لديها أكثر من 900 نظام للرصد الآلي للمخالفات في مداخل العاصمة المقدسة. وبما أننا الآن في أكبر منفذ للدخول إلى العاصمة المقدسة، منفذ الشميس السعودي، يكون معي الآن الأستاذ بندر بن دخيل وهو مدير عام الامتثال في النقل البري في الهيئة العامة للنقل. وسهلا بك أستاذ بندر، لو تحدثت بشكل أكبر اليوم عن أبرز الجهود التي تقومون بها، أبرز أيضا النقاط التي تتواجدون بها، وما هي أبرز الأشياء التي عملتم عليها حتى هذه اللحظة بالنظر إلى الخطة التشغيلية الخاصة بالهيئة في موسم الحج؟
2: حياك الله أخوي أسامة والسادة المشاهدين. نتواجد الآن في مركز الضبط الأمني بالشميسي، أحد النقاط التي تقوم الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الجهات الشريكة بتغطيتها. الهيئة مثل ما ذكرت تتواجد في أكثر من 50 موقع حيوي، وتقوم بمتابعة امتثال الناقلين بالأنظمة واللوائح المنظمة للأنشطة. الهيئة تقوم بمتابعة الامتثال لجميع الأنشطة، ومن أهم هذه الأنشطة أنشطة الأجرة وأنشطة الحافلات، أنشطة نقل البضائع كما نرى خلفنا، أنشطة نقل الركاب، الوساطة في نقل الركاب عبر التطبيقات.
1: أنا بس نأخذ المصور يأخذ جولة لنرصد هذه الأعمال هنا في الشباب الموجودين على النقطة لمتابعة هذه العملية بشكل أوضح. حدثني أيضا عن أبرز الأنشطة، عن أبرز الأنشطة التي تقومون بها، بالإضافة أيضا إلى هل بدأتم بتطبيق القرار، قرار نظام النقل البري، والذي يفيد بأن لديكم إمكانية حجز المركبات المخالفة؟
2: صحيح، نفذت الهيئة العامة للنقل أكثر من 275 ألف عملية فحص، نتج عنها أكثر من 12 ألف إنذار وأكثر من 800 مركبة محجوزة. الهيئة تطبق ما ورد في اللوائح والأنظمة المنبثقة من نظام النقل البري على الطرق.
1: شكرا لك أستاذ بندر، وأنت مدير الامتثال للنقل البري في الهيئة العامة للنقل. نختم بهذه الصورة، ونحن نصد الآن أيضا وقوف رجال الهيئة العامة للنقل الآن لمتابعة حالة المركبات، بالإضافة أيضا إلى حافلات نقل الركاب وأيضا حافلات نقل الأمتعة والمؤن أيضا والمواد الغذائية، بالإضافة أيضا إلى سيارات نقل الركاب وسيارات الأجرة. كما أسبقنا هذه الأرقام التي تحدثها مدير عام الامتثال للنقل العام بالهيئة العامة للنقل. وإليك محمد.
0: أسامة القاسم من منفذ الشميسي بمكة المكرمة، شكرا جزيلا لك. أنهت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر إعادة تأهيل عشرات المواقع التاريخية لاستقبال نحو 15 مليون زائر. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز التجربة الثقافية للحجاج والزوار.

0: ضمن برامج تعزيز تجربة الحاج والزائر والمعتمر، أنهت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إعادة تأهيل عشرات المواقع التاريخية والتي تعود لعدة قرون ماضية.
1: من أهم هذه المبادرات إطلاق حي حراء الثقافي في جبل النور ومسار الصعود إلى الغار، وأيضا تفعيل المنطقة المحيطة بجبل ثور، بالإضافة إلى إطلاق خاصرة عين زبيدة ومسار الهايكينج، والعديد من المبادرات مرورا بمبادرات لها علاقة بالمتاحف مثل متحف الساعة. أيضا اهتمت الهيئة بالمتاحف الخاصة والتي يقوم عليها أفراد من المهتمين بالأثار والتراث.

0: خلال الفترة الماضية قرابة 15 مليون زائر، مع وضع خطة لتأهيل 64 موقعاً بهدف استقبال نحو مليون حاج ومعتمر سنوياً.
1: تهدف الهيئة الملكية من خلال هذه المنظومة إلى ترسيخ مكة المكرمة كوجهة حضارية وثقافية عالمية تجمع بين العمق التاريخي والبعد الإيماني وجودة التجربة.
0: وتواصل الهيئة الملكية العمل على ترسيخ مكانة مكة كوجهة حضارية عالمية من خلال عدة برامج تهدف أيضاً إلى رفع جودة تجربة الزائر ومستوى الخدمات المقدمة له. مكة المكرمة، أسامة القاسم، العربية.
2: فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال الرابعة.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك. ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: وصل الرابعة مع أخبار الرياضة وديما محمد الساعي.
1: شكرا لك محمد ومرحبا بكم مشاهدينا. حقق بايرن ميونخ فوزا كاسحا على كولن بخمسة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب اليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الألماني وسط أجواء احتفالية بتتويج البايرن بلقب البوندسليغا. شهدت المباراة تألقا لافتا من النجم الإنجليزي هاري كين الذي سجلها في الدقائق 69 و68، بينما أضاف توم بيشوم هدفا في الدقيقة 21 قبل أن يختتم نيكولاس جاكسون مهرجان الأهداف بهدف خامس في الدقيقة 82، في حين جاء هدف كولن الوحيد في الدقيقة 17. وبهذا الانتصار عزز بايرن ميونخ من صدارته للترتيب برصيد 89 نقطة عقب حسم اللقب رسميا منذ الجولة 30، لتتحول المباراة إلى احتفالية كبيرة بتتويج الفريق باللقب للمرة 35 في تاريخه. وفي مباراة ثانية انتزع شتوتغارت البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة من الدوري الألماني لكرة القدم لدوري أبطال أوروبا عقب تعادله أمام أينتراخت فرانكفورت بهدفين لمثلهما في المرحلة 34 والأخيرة من البطولة. ولم يأتي تأهل شتوتغارت سهلا، فبعد أن استهل المباراة بقوة متقدما بهدفين عبر الإسباني شيما أندرياس في الدقيقة 10، وأضاف هدف التقدم الثاني عبر الدنماركي نيكولاس نارتي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. عاد أينتراخت فرانكفورت ليفرض التعادل عن طريق جوناثان بورتكات بهدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 72 والدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذه النتيجة عزز شتوتغارت من رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة عن هوفنهايم الذي يليه في الترتيب. فاز غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2 عقب فوزه بهدف دون رد على النصر السعودي في الرياض. هدف الفوز سجله التركي دينيس هوينت في الدقيقة 30، وحاول لاعب النصر بعدها تعديل النتيجة خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى، ليتوج غامبا أوساكا بثاني ألقابه الآسيوية والأول منذ دوري أبطال آسيا عام 2008. قادت ركلات الترجيح اتحاد العاصمة الجزائري للتتويج بكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على الزمالك المصري في النهائي بركلات الترجيح. وتقدم الزمالك عبر لاعبه عدي الدباغ بعد مرور 5 دقائق من بداية المباراة، وانتهى الوقت الأصلي بهذه النتيجة ليتوجه الفريقان لخوض ركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدف لمثله بمجموع لقائي الذهاب والإياب.

0: نتحول إلى الدوري السعودي، حيث يواجه الشباب منافسه الاتحاد في المباراة المؤجلة من الجولة 28 من الدوري السعودي اليوم الأحد. الاتحاد يبحث عن تحقيق نتائج إيجابية بغية خطف مركز مؤهل للمشاركة الآسيوية في الموسم المقبل بعد زيادة عدد الفرق. ويحتل الاتحاد المركز الخامس في الدوري بفارق نقطتين عن التعاون السادس، وسبق الخروج وسيكون الخروج بنقطة كافيا للاتحاد لضمان التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة. تغلب الهلال على ضيفه نيوم بهدفين دون رد ليتأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة من الدوري السعودي. افتتح روبن نيفيز التسجيل من ركلة جزاء نفذها بعد 9 دقائق من البداية، ثم أضاف سلطان مندش هدف التقدم الثاني في الدقيقة 57. وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن المتصدر النصر مع بقاء جولة على نهاية الموسم. تغلب الأهلي على ضيفه الخلود بـ3 أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري السعودي. تقدم الأهلي بهدف مهاجمه الإنجليزي آيفان توني بعد مرور 17 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب الإناء في جدة، وبعدها بدقيقتين أضاف صالح أبو الشامات هدف التقدم الثاني للأهلي، واختتم الفرنسي إنزاميو الثلاثية بهدف في الدقيقة 40. بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الخلود عند 32 نقطة في المركز الثاني. على وقع الدوري السعودي ننهي الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك محمد.
1: شكرا ديما. في نهاية الرابعة تذكير بالعناوين: مسيرة تستهدف محطة براك النووية في أبوظبي، وسلطات الإماراتية تؤكد عدم تأثر مستويات الإشعاع. طهران تقول بأن واشنطن لم تقدم أي تنازل ملموس، وتصف الملف النووي بالخلاف الرئيسي. من مياه الخليج العربي: العربية ترصد أوضاع السفن العالقة بسبب إغلاق مضيق هرمز. الأمن العام السعودي يؤكد جاهزية خططه الأمنية والتنظيمية لموسم حج هذا العام. نهاية الرابعة، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.

0: العالم على اتساعه وتسارع ايقاعه.
1: اخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الاحد الى الخميس التاسعة على شاشة العربية

0: تبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوجمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
4: هذه إشارة تدربتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
5: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
6: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
7: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام الخامسة من العربية اف ام، هذه عناوين الأخبار، معكم فيها محمد عطية. وكالة فارس تقول إن واشنطن اشترطت على طهران تسليمها 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب وتشغيل منشأة نووية واحدة فقط. مسيرة تستهدف محطة براكة نووية في أبو ظبي، والسلطات تؤكد عدم تأثر مستويات الإشعاع. وطهران تقول بأن واشنطن لم تقدم أي تنازل ملموس، وتصف الملف النووي بالخلاف الرئيس. وترامب يتوعد إيران، وتقديرات إسرائيلية باستئناف القتال بضربة محدودة تستهدف الجسور والكهرباء. من بينها نقل اليورانيوم من داخل إيران إلى الولايات المتحدة. وكالة فارس

تستكشف عن 5 شروط أمريكية في ردها على مقترح الاتفاق مع إيران. وفي الأخبار العاجلة التي وردت أيضا قبل قليل مستمعين، الدفاع الإماراتية تقول التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات. وأضافت كذلك اعتراض مسيرتين والثالثة أصابت مولدا كهربائيا خارج محطة بركة. أيضا في خبر عاجل الآن مستمعينا، مصر تقول نؤكد تضامننا مع الإمارات بعد محاولة استهداف محطة بركة النووية. وأضافت كذلك محاولة استهداف محطة بركة النووية بالإمارات تصعيد خطير وانتهاك صارخ. في عناوين الأخبار أيضا مستمعينا، بعد زيارة ترامب للصين، إيران تعين قاليباف رئيس وفد إيران التفاوضي مع واشنطن مبعوثا إلى الصين. ورغم تمديد وقف إطلاق النار، إسرائيل تقصف جنوب لبنان والبقاع، وتقارير إسرائيلية عن تنسيق عسكري لبناني إسرائيلي بإشراف أمريكي. ورغم نفي بغداد، نيويورك تايمز تكشف عن قاعدة إسرائيلية ثانية في صحراء العراق الغربية. نتابع أيضا مستمعينا في عناوين الأخبار، نائب رئيس حزب الأمة يقول للعربية أن الدعم السريع تمرد والجيش السوداني وحده من يقرر حيال هذا التمرد. الأمن العام السعودي يؤكد جاهزية الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم حج العام الحالي. وفي الاقتصاد مستمعينا، نتابع الصين وأمريكا تتحركان لتهدئة الحرب التجارية بخفض الرسوم الجمركية، والصين تعلن عن إنشاء مجالس للتجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة. نتابع مستمعينا في أخبار الرياضة، تشيلسي الإنجليزي يعلن تعيين تشابي ألونسو مديرا فنيا للفريق الأول لمدة 4 سنوات. بايرن ميونخ يحقق فوزا كاسحا على كولن ب5 أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الألماني. والشباب يواجه الاتحاد في المباراة المؤجلة من الجولة 28 من الدوري السعودي اليوم الأحد. الأهلي يتغلب على ضيفه الخلود ب3 أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري السعودي. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون الزميل علي نجدان في حلقة جديدة من برنامج مساء العربية. متابعة طيبة نتمناها لكم، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية اف ام.
3: العربية اف ام.
2: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
3: لتعرف أكثر.

مان تو مان لكل مدرب طريقة ولكل لاعب قرار ولكل شخص رأي في كل ما يثار الكثير من الجدل والعديد من الأخبار مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.

العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت.

0: بوينت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون، نحييكم في حلقة بداية الأسبوع من برنامج هذا المساء، ونتمنى أنكم استمتعتوا بالإجازة الأسبوعية وأن كان كذا ويكند سعيد ولطيف على الجميع. هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودتوا يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وفي كل حلقة من برنامج هذا المساء نطرح سؤال أو موضوع تفاعلي خاص لك أنت عزيزي المستمع، تقدرون تشاركون معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. كذلك تقدر تقول لنا رايك عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 62. تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء، من التقديم علي نقيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان ومحجوب محمد.
1: هذا المساء

0: وفي حلقة اليوم سوف نتحدث عن تكليف الموظفين في الإجازات الرسمية. طبعا مستمعين الكرام، زي ما نعرف تعتبر الإجازات الرسمية من الحقوق الأساسية للموظف، فهي فرصة للراحة واستعادة التوازن بين الحياة والعمل. ولكن بعض الشركات قد يطلب أو تطلب من الموظف العمل أو التكليف خلال هذه الإجازات، طبعا بحجة ضغط العمل أو الحاجة التشغيلية. وفي هذا المساء مستمعينا الكرام نسأل: تكليف الموظفين في الإجازات الرسمية ميزة للموظف أم عبء؟ إذن تكليف الموظفين خلال الإجازات الرسمية ميزة أم عبء وظيفي؟ كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية:
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل.

0: صوتية على الرقم 056-62-62-062.
1: هذا المساء

0: إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعل تكليف الموظفين في الإجازات الرسمية، ميزة للموظف أم عبء وظيفي؟ نبدأ باستقبال اتصالاتكم مستمعين الكرام. أول اتصال في حلقة اليوم، مساء الخير، أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا، حياك الله. كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115100100. ونذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة على منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آث العربية FM. كذلك يمكنكم مستمعين الكرام مشاهدة المقابلات واللقاءات على منصة اليوتيوب على آت العربية FM. اللقاءات أو الحلقات السابقة موجودة مستمعين الكرام على حساب العربية على اليوتيوب. أول اتصال في حلقة اليوم، حياك الله، مساء الخير.
1: مساء النور،
0: يا أهلا وسهلا، مرحبتين، الاسم الكريم.
1: معك محمد من الرياض.
0: حياك الله يا محمد، تفضل يا محمد.
1: الله يحييك،
0: قول لنا رايك يا محمد، تكليف الموظفين في اجازات العطل الرسميه هل هي ميزه للموظف ام عبء اضافي؟
1: لا، هي عبء اضافي اكيد.
0: ليه يا محمد؟
1: لان هلا اي موظف هو بينتظر راح العطل الاسبوع حتى يستريح. يعمل ريفرش لحياته، يعمل ريفرش للروتين، يستريح، يغير وقته، يشوف أولاده. لما بيجي يعني بيجي تكليف أو بيجي دوام رح يكون أكيد.
0: ممكن محمد البعض الموظفين يرى أنه ميزة أنه رح يكون هناك دخل إضافي.
1: معك أنا، ميزة رح يكون أوكي، رح يكون في أوفر تايم، رح يكون في دخل إضافي. بس صدقني يعني الوقت اللي بتقضيه مع عائلتك أو الوقت اللي بتقضيه مع أصحابك أو الوقت اللي بتقضيه برا الشغل يكون أحسن نفسيا لصحتك أكثر ما يكون إنه الشغل دخل مادي. يعني مو كل شيء مادي، مو كل شيء فلوس، مو كل شيء دوام. يعني بيقول لك في مثل عندنا بيقولوا العمر بيخلص والشغل ما بيخلص.
0: يا سلام يا سلام. بس ممكن برضو موظف يقول أنا عندي رصيد إجازات، ممكن استفيد من هذا الرصيد مع الأهل والأصدقاء، ولكن هذه الأيام فرصة لي كموظف أنه يعني يكون لي مدخول إضافي.
1: هلا معك أنا، بس مثل بعض الشركات، مثل الشركة يعني اللي أنا شغال فيها، لما عندك رصيد إجازات كثير، بس لما بدك تاخذ اجازه يعطوك اياها مني، انه والله احنا اعطيناك اجازه، هي حقك. عرفت كيف؟ فهيك لا واحد انا بشتغل باخذ اجازه وبنبسط وبرتاح. يعني خصوصا انا اذا اجازتي بستحق رصيدي هو ما بقدر اخذه بسهوله.
0: انت مكلف في اجازه عيد الفطر المبارك يا صديق، او عيد الاضحى المبارك السنه هذه يا محمد؟
1: على اجازه الفطر ما تكلفت، ونرجع للعيد الاضحى ما بين شيء، بس ان شاء الله. لا
0: ليه؟ حاب تستمتع مع الاسره والاصدقاء؟
1: اكيد طبعا، هي الواحد بيستغل الوقت بيقضيه مع العيله مع الاولاد. اذا واحد فينا يتهرب منا او يتمصل منا بطرق سلميه اوكي، اما لا، ما اذا جاء تكليف خفينا. يعني حسب الأنظمة حسب العقود، أنت مكلف تغطي الدوام حسب العقد الموقع مع الشركة.
0: يا سلام، تعجل، نتمنى لك يعني إجازة بإذن الله هذه في أيام.

0: فترة عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله أنه يكون محمد يا جماعة
1: حبيبي
0: الخير
1: الله يسلمك
0: خارج
1: ويوم
0: جدول
1: سعيد
0: التكليف.
1: وينعاد عليك وعلى العيلة إن شاء الله بالخير والبركة يا
0: الله
1: رب.
0: يسعدك، بالتوفيق يا محمد.
1: حبيبي الله
0: حيا
1: يسعدك.
0: حياك الله، أهلا وسهلا. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساءنا العربية.
0: أهلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين، اسم الكريم.
2: رياض.
0: أهلا يا رياض، تفضل يا رياض، قول لنا رأيك يا رياض.
2: أقول لك أنا الكثير أو معروفة أنه الوظائف مقسمة إلى ثلاث أقسام، وظائف حكومية، وظائف قطاع خاص، وظائف خيرية أو جمعيات خيرية. فالجمعيات الخيرية والحكومية هذا الأمر محسوم، هذا أعتقد إذا كان في مدير عاقل معناته القضية التكليف أكيد لضرورة.
0: حنا نتحدث عن الشركات يا رياض.
2: أوكي. هنا مربط الفرس. شوف أنا والله استوقفني السؤال هذا كثيرا جدا جدا، وكنت يوم من الأيام يعني درست أفكار ماركوس ولينين وكل الاشتراكيين. الشركات العالمية أو الشركات الخاصة عادة يعني في المقام الأول همها الربح وما بجريح الموظف عذرا في التعبير. فبالتالي يجب على جميع أنظمة العمل في كل العالم تحمي الموظف من جور القطاع الخاص واستهلاكه للموظف.
0: بس رياض ممكن يسمعنا شخص الآن ويقول بالعكس الشركات الكبيرة دائما تحرص على الموظف، على نفسية الموظف، وعلى الموظف لازم يكون يعني مرتاح، ولازم ما يكون عند الموظف ضغوطات في بيئة العمل.
2: أوكي.
0: ولكن يكون فيها الدوام غالبا ما يكون فيها اختياري، أن الموظف يعني مخير بأنه يكلف في عيد الفطر أو في عيد الأضحى، أو يقدر يعني يعتذر عن التكليف.
2: أنا أقول لك تجربة شخصية. يوم من الأيام أنا
0: بدون ذكر أسماء شركات
2: بدون
0: أو
2: ذكر أسماء إيه؟ أكيد. أنا تركت يعني بعد خسرت الأسهم والبزنس خاص بي، رحت اشتغلت عند شركة مهمة جدا كمدير للموارد البشرية.
0: يا سلام.
2: فجيت يوم من الأيام في المساء لقيت السكيورتي موجود، مصنع من مصانع جدة. يا ابوي ايش مقعدك؟ انا شفتك في الصباح. قال لي والله انا عندي ظروف معينه ولازم اشتغل 8 16 ساعه. قلت له لا حبيبي، بكره الصباح تجيني عشان يتفاهم في هذا الموضوع. في نطت المدير الخواجه، جاء الخواجه قال دام هو حر. قلت لا يا حبيبي، انا ربنا سيدنا عمر بن الخطاب يقول متى استعبدتم الناس وخلقتهم أمهاتهم أحرارا. وصار نقر الخواجة هذا، قال له هذا البني آدم يا يداوم 8 ساعات يا هذه استقالتي. هذا كما صدق على الله لقى مجنون مجانين الطائف يبيشتك منه، قال هذا الاستقالة ودي على
0: مع كامل احترامنا يا رياض.
2: والله يا حبيبي علاوي القطاع الخاص في بعض الشركات قسم بالله تعامل الموظف وكأنه عبد، وانت بكرامة وكرام المستمعين.
0: لا لا، احنا اكيد انه جميع الشركات الجميع يعاملوا الموظف بطريقة مناسبة، وهناك يعني قوانين ولوائح وانظمة دائما تكون مع الموظف. يا رياض، اتصال جديد، مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا، حياك الله.
3: أسعد الله مساك يا اخوي علي.
0: ومساك يا هلا وسهلا، حياك الله
3: أبو محمد من الرياض.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله يا أبو محمد، تفضل يا أبو محمد.
3: الله يحييك.
0: تكليف الموظفين يا أبو محمد في الإجازات الرسمية وش رايك، ميزة؟
3: لا والله ما هي ميزة.
0: ليه يا أبو محمد؟
3: أنت أصلا قاعد تشتغل طول السنة وتكرف وتعطي من وقتك ومن جهدك ومن كذا، في النهاية يقول لك تكلفني. لا ما بي تكليفك، تعطيني دراهم ما بيها، قالها لك أقعد مع نفسي، أقعد مع أهلي، إن كاني متزوج عندي عيال،

0: اقعد مع عيالي. اي هذه فرصه اصلا هم اصلا طول الاسبوع ما يشوفونك اهلك الا خاصه اذا كنت تعمل في قطاع خاص. متى ينتهي دوامك؟ الساعه 5 ولا 6؟ متى ترجع للبيت مع الزحمه؟
1: بس ممكن برضو موظف يسمعنا الآن ويقول أنا عندي إجازة وعندي رصيد أقدر أستفيد من هذا الرصيد، ليه ما أستفيد من هذه الأيام بأن يكون لدي دخل يعني أو دخل إضافي زيادة على الراتب، مكافأة أنه أنا داومت أيام العيد فمحسوبة على اليوم بيومين أو اليوم بيوم ونص على حسب نظام الشركة.
0: والله طال عمرك رضا الناس غاية لا تدرك.
1: هذا مو برضا الناس.
0: اي لا اقول لك اللي وده يشتغل خله الله بسلامته الله يقويه. لكن اللي عنده مثلا زوجه عنده ابناء عنده اهل في البيت لو تقول له بعطيك مبلغ الفلاني تعال داوم في العيد، لا يا حبيبي، يقول له خلي دراهمكم لكم وانا اقعد مع اهلي يبرك.
1: يا سلام. هل سبق وعملت في مكان في تكليف في العيد يا ابو محمد؟
0: نعم مر علي بس زمان يعني اتكلم يعني 15 سنة وفيها مر علي.
1: كنت تداوم يا ابو محمد ولا تعتذر؟
0: لا لا لا كنت اداوم لاني العمل اللي كلفت فيه كان مهم ولازم ينجز وفي تاريخ في ديدلاين فإنجاز العمل في الوقت المطلوب هو جرين لايت لمديرك ولإدارتك.
1: طيب يعني أنت كنت تداوم يا أبو محمد وتنصح الناس ما يداومون؟
0: من 15 سنة يعني ارتباط الواحد ما كان عنده طال عمرك هلا العيال وعنده بدر بدرين وخلصنا.
1: الله يحفظهم ويخليهم
0: الحين لا آمين ويخلي لك الحين لا لو عطوني دبلين مو بدبل لا والله بقعد مع عيالي وبقعد مع أهلي يفرق.
1: يعني في مرحلة عمرية مقبول أنه الموظف يداوم؟
0: نعم نعم كانك شاب طال عمرك ما بعد تزوجت أو توك متزوج توك ومحتاج لقريشات تساعدك أي يشتغل.
1: يا سلام حلو.
0: اشتغل ما اي ما عندك شغل ولا توك متزوج محتاج يبي شيء يدعمه يبي شيء يسنده يعطونا اليوم يومين خله يداوم الله يقويه.
1: يا سلام يعطيك العافيه ابو محمد وشكرا لهذه المشاركه.
0: الله يعافيك.
1: الله يسلمك.
0: تسلم.
1: حياك الله. هلا وسهلا يا ابو محمد.
0: الله يحييك.
1: يا مرحبتين.

0: اتصال جديد. مساء الخير.
1: الو،
0: حياك الله، مرحبتين، اسم الكريم.
1: الو،
0: يا مرحبا، انت على الهواء مباشره.
1: ابو ماجد.
0: ابو ماجد،
1: الو،
0: مرحبتين، اهلا وسهلا، انت على الهواء مباشره، الاسم الكريم. إذن المستمعين الكرام، نتحدث في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء عن تكليف الموظفين في الإجازات الرسمية، ميزة للموظف أم عبء إضافي؟ اتصال جديد، مساء الخير. حياك الله، مرحبتين، اسم الكريم. حياك الله، انت على الهواء مباشره، مساء الخير. يبدو لي في مشكله في الاتصال، يعطيك العافيه صديق. نرجع تواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص باذاعه العربيه فم على الرقم 0115 100 100. نتحدث مستمعين الكرام عن تكليف الموظفين في الإجازات الرسمية، هل هي ميزة للموظف أم عبء إضافي؟ بعض الموظفين يقول أنه بالعكس، أنه وجود هذا الـ الـ الـ الـ

0: في بيئة العمل أنه في تكليف للموظف سواء في عيد الفطر المبارك أو في عيد الأضحى، يعتبر من وجهة نظره أنه زي ما كان يقول لنا أحد المستمعين بأنه ميزة وكويس للموظف في أنه يكون له مدخول إضافي، بينما يرى آخرون بأنه لا والله أحتاج هذه الإجازة للاستمتاع مع الأهل والأصدقاء. اتصال جديد، مساء الخير.
1: نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الاسم الكريم.
1: مساك الله بالخير، معك صالح اليوم، الله يحفظك.
0: حياك الله ونعم يا صالح، من وين تكلمنا يا صالح؟
1: الله يحفظك. والله أكلمك من الرياض، من أم الزحمة.
0: أوه، وين موجود يا رياض حاليا؟
1: والله على طريق الخرج.
0: توصل بالسلام.
1: جاي من اتجاه الخرج، في حادث هناك عند الصبات.
0: ما نتمنى
1: والله
0: السلامة.
1: العظيم نحن نمشي على ايش،
0: نتمنى السلامة بإذن الله، أهم شيء إنه مسالمين إن شاء الله. تفضل يا صالح قول.
1: والله أقول يا أخي بالنسبة للا إنه يحتاجني وقت الإجازات، أنا والله ما بيه، لو كان يدبلها ثري
0: تبي
1: أجلس مع عيالي وعيت. المشكلة حدينا الشركات مع احترام المدراء ما يحتاجونك إلا إذا قال عيد، قال لا أنا أبغاك تكفى بنعطيك. لا والله ما أبغاك ولا أبغى زاد. أعيد مع عيالي وانبسط وعي من الله خير. والشركة فيها من يكفيها.
0: طيب صالح، هل هي مرحلة عمرية؟ يعني صالح قبل 15 سنة ممكن يداوم في هذه الإجازات؟
1: شوف، إذا كنت عزابي لا والله بجمع الدراهم وأنا أخوك. إذا كنت أيام العزابية لا. قلنا أنتوا على قولتهم يسمونه توكيل.
0: إيه،
1: وتأخذ يقطال عمرك على لا
0: الى انه قصدك انه
1: يمكن 500 ريال ولا 1000.
0: طيب هل التكليف من وجهه نظرك يا صالح يكون للموظف المميز ام لجميع الموظفين؟
1: لا والله انا لجميع الموظفين.
0: لجميع الموظفين، يعطيك العافيه يا صالح.
1: وللي حظه شيء الايام ذي، للي حظه شيء يقولون تعال. اللي ظروفه صعبه بيجي والله يبغى الفلوس.
0: إيه،
1: لكن الله يوسع علينا وكل مسلم.
0: اللهم امين، يعطيك العافيه صالح وشكرا لاتصالك ومشاركتك. حياك الله، اهلا وسهلا، ان شاء الله توصل بالسلامه يا صديقنا صالح. اتصال جديد، مساء الخير، اهلا وسهلا.
2: هلا، مساء النور.
0: يا حياك الله، الاسم الكريم.
2: ابو فهد.
0: أبو فهد، حياك الله، من وين تكلمنا أبو فهد؟
2: من الرياض.
0: تفضل يا أبو فهد قول.
2: يعني أنا أشوف مثلا الأعياد الأعياد الرسمية الأكثر طبعا الحكومة هم اللي يهتمون بالأشياء دي، اللي هو اللي يكون جزء منهم داوم وقت الأعياد، الله يعطيهم العافية. لكن الشركات والقطاع الخاص صح، الإنتاج اللي بتسويه أنت حتى لو كنت مصانع تنتج أو كذا، ثابت من أنه يكون الإجازة الرسمية للدولة تأخذ، لأنه كل العاملين.
0: طيب هل من وجهة نظرك يا أبو فهد هي ميزة أنه يكون في بيئة عملك زي هذا النوع من التكليف، أنه تكليف في العيد؟ لأنه في كثير من الشركات يكون ما عندهم تكليف.
2: هذا موجود يعني، هذا أصلا موجود يعني حتى برا في أعياد رأس السنة وكذا، الناس يكون أكثر من اللي بتاخذ فلوس يعني.
0: بس في شركات أبو فهد ما يكون عندهم تكليف، الجميع يكون إجازة هذه الأيام.
2: طيب وينك أحسن؟ الناس لازم تاخذ إجازة. مفروض الشركات صراحة مع الضغط العمل يعني، الناس طول اليوم مفروض اليوم الخميس اليوم الأخير في الأسبوع يكون هافتي صراحة، يعني في ضغط كبير على الموظفين. يعني أشوف إنه الدول كلها تتجه لتقصير عدد ساعات العمل في الأسبوع.
0: هل جميع الوظائف أو جميع الشركات عندهم ضغط عمل؟
2: لا ما اعتقد 5%. شوف، حسب الاهميه يعني، انت لو تنتج شيء مهم للدوله يعني للبلد والدوله والعالم ممكن، لكن انت قاعد مصنع بلاستيك وش الاهميه فيه؟ ولا قطاع مقاولات، ولا قطاع تشغيل، ولا قطاع يعني اوقات ممكن يكون في التشغيل الناس اللي جيتي في التشغيل معقوله. انت قاعد يعني كانك انت تقول أنا لا يمكن أعطي الموظف بهالشيء، حتى

0: يريد انا اعطيه فلوس عشان يقعد عندي. يعني ما فيها يعني نظام العمل موجود
1: صحيح.
0: احنا الان انا لما يكون الان شوف الانظمه في السعوديه ترتبت لاعلى درجه حتى التعامل بين العامل وحتى العمال المنزلي. هذه الشركات يعني ايش اللي يعني انه ما ياخذون اجازه صراحه؟ لانه لو تعد ساعات العمل دائما فيها زياده عن اللي انت يو باي فور اللي
1: تدفع. هو ابو فهد قد لا يكون اجباري، يعني قد لا يكون اجباري للموظفين، لكن بعض الموظفين يرون هذه الايام ان ميزه انه يكون لي دخل اضافي.
0: خلينا نقول نظريه عشان تكون الانفايرمنت كويسه والبيئه العمل كويسه، انه هذا الاساس في حدود ضيقه، يكون في حدود ضيقه. يا اخي خلي الناس ترتاح، ترى الناس لما تجي من عيد او من اجازه او من هوليدي طويله كل شيء يتغير في حياه الناس للأفضل حتى في العمل. اما مثلا يعني انت اللي جلس في بيوتي في العيد جاب له اول يوم في الدوام، مهما كانت يعني البوزيشن حقه حتى الدم الضايق، يقول الاسبوع اللي فيه انا كنت جالس، انا الاسبوع الماضي كنت بداوم هنا، حتى لو انت يبيتهم.
1: بس بعض الشركات يكون لديها احتياج لهذا الموظف، يعني في ايام في هذه الايام، ويكون مخير الموظف في انه لو حاب تداوم هذه الايام بيكون لك مكافأة.
0: الشركات ذات يعني الشركات المهمة، الاشياء اللي فيها تشغيل عالي او تشغيل مطارات او تشغيل طيران او تشغيل، هذه مهمة جدا. لا ومستشفيات، لكن واحد انا قلت لك يعني مصنع كامله ولا ولا ولا واحد يقول بيشتغل ويكند عشان احنا وكالة سيارات قفل الباب.
1: طيب هذه وكالة سيارات يا ابو فهد، في اشخاص ينتظرون سياراتهم بعد الاجازه
0: قبل العيد وعيد فيها.
1: طلعها لهم، رتب وضعك ورتب بيئه عملك وسلم العالم امورها، سواء كان يعني جميع القطاعات. يا ابو فهد يعطيك العافيه وشكرا لاتصالك ومشاركتك يا صديقنا.
0: شكرا،
1: حياك الله.

0: إذن مستمعين الكرام، الكل اللي حاب يشارك معنا في موضوعنا التفاعلي، نتحدث عن تكليف الموظفين في الإجازات الرسمية، هل هي ميزة أم عبء إضافي؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: هذا المساء

0: نعود إلى مشاركات المستمعين. معنا اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم.
1: حياك الله. وليد أبو جعفر.
0: وليد، يا وليد تفضل. يا وليد
1: وليد أبو جعفر حياك الله.
0: أهلا وسهلا. تقفل لي الراديو وليد بس عشان يكون صوتك واضح يا صديقي.
1: يا سلام، موضوع جيد ممتاز جميل.
0: تسلم يا وليد.
1: واضح
0: صوتك يا وليد.
1: طلعت من الدوام
0: الآن. واضح صوتك، تفضل قولنا يا وليد، وش رأيك في تكليف الموظفين في الإجازات الرسمية؟
1: الله يكرمك، موضوع جميل. الله يحييكم يا رب. الله يخليك. نعم
0: وليد،
1: حسب المشاركة. الصوت واضح؟
0: الصوت واضح، تفضل يا وليد. قفلت لنا الراديو الآن، تسمعنا بشكل مباشر. نعم، نتحدث. نعم. في حلقة اليوم عن تكليف الموظفين في الإجازات الرسمية، هل هي ميزة بالنسبة لك يا وليد؟
1: نعم حقيقة أنا كمان سمعت آراء اللي تكلموا أول، وآراء جميلة، وعجبني رد أبو صالح قبل شوية إنه الموظف يعني هو من 15 عام حتى داوم، ونحن كثير يعني يمكن كل عام

0: بتعاون في العيد حقيقة بعض المؤسسات يعني تحتاج العامل يكون موجود وإنسان ينفع الدولة وينفع المجتمع حقيقة.
1: يا سلام،
0: ولو أخذ من راحته ولكن نفع آخرين الحمد لله.
1: طيب بالنسبة لك يا وليد، التكليف للموظفين يكون يعني الموظف الأميز أم أنه لا الجميع يكون يعني يعني
0: لا ممكن ما يكون الأميز ولا يكون الجميع، حدود الحوجة في للوظيفة المكلف بها أو للتاسك المعين هو المطلوب.
1: طيب وليد، هل يقبل وليد التكليف في هذه الأيام ولكن بمقابل غير مالي أو مادي، يعني مقابل أيام تعويضية؟ مقبول؟
0: نعم، نعم.
1: مقبول نعم. بالنسبة لك يا وليد؟
0: مقبول مقبول.
1: يعني ممكن تداوم أيام العيد مقابل مثلا لو دومت 4 أيام مقابل 6 أيام بعد أيام العيد؟
0: نعم. كويسة طيبة
1: حلوة.
0: نعم.
1: يا سلام، يعطيك العافية وعساك على القوة يا وليد.
0: يا سلام، والله يعطيك ألف عافية يا رب.
1: التوفيق يا صديقي، حياك الله.
0: حياكم الله.
1: هلا وسهلا، حياك يا وليد.

من الآراء مستمعين الكرام أحدهم يقول أن الإجازة الرسمية حق للموظف، وإذا صار التكليف متكرر فهو استنزاف حتى لو كان بمقابل مادي. وأيضا هنا رأي آخر أحدهم يقول أنه أحيانا الموظف المميز يدفع الثمن لأن الإدارة تعتمد عليه أكثر من غيره. فعلا مستمعين الكرام زي ما كنا نسأل وليد، هل مقبول لك بالنسبة لك عزيزي المستمع لو كان العمل في هذه الأيام في الإجازات الرسمية كان بمقابل، ولكن كان هذا المقابل غير مادي، كان بأيام تعويضية؟ كل اللي حاب يقول لنا رأيه يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100 0115 100 100. كذلك تقدر تقول لنا رأيك عزيزي المستمع عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062.

نتحدث في حلقة اليوم عزيزي المستمع عن تكليف الموظفين في الإجازات الرسمية. من وجهة نظرك، هل هي ميزة للموظف أم عبء؟

كان لحديث مستمعين الكرام مع أحد الأصدقاء، وكان يقول بأنه مكان عملي أو بيئة عملي لا يوجد فيها العمل في الإجازات الرسمية، وكان يرى من وجهة نظره أنه هذا يعني خلنا نقول أنه لا توجد هذه الميزة، فهو يرى أنه نقص بيئة العمل، أنه لا يتوفر يعني أيام للعمل الإضافي. وكان يقول

0: أقول إنه يعني أكيد إنه كل موظف عنده إجازات أو رصيد إجازات. أنا أحتاج زيادة في الدخل في هذه الأيام. فكان يرى إنه وجود وظائف أو وجود بيئات عمل يكون لديهم عمل في هذه الأيام، أيام الإجازات الرسمية في الأعياد، أعياد عيد الفطر أو عيد الأضحى، إنه هذه تعتبر ميزة بالنسبة له. بينما البعض الآخر مستمعين الكرام قد يرى بأنه عبء وظيفي، أنه أنا أحتاج إلى الراحة في هذه الأيام. وكذلك لو كان هناك تكليف كيف بيكون التقسيم مع الزملاء، ولو كلفت ورفضت هذا التكليف قد أرى من وجهة نظري أنه يعني قصور لدي، أنه جميع الزملاء مثلا يقبلون بهذا التكليف ولكن قد ينظر لي بطريقة يعني غير متعاون، أنه أنا موظف غير متعاون. فحابين نسألكم مستمعين الكرام، هل الموظف الذي يرفض العمل في أيام الإجازات الرسمية يعتبر موظف غير متعاون؟ كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: هذا المساء

إذن مستمعينا الكرام، نتحدث في حلقة اليوم عن تكليف الموظفين في الإجازات الرسمية. من وجهة نظرك عزيزي المستمع، هل هي ميزة أم عبء؟

وهل ممكن عزيزي المستمع أنه تقبل هذا التكليف إذا كان المقابل غير مالي، يعني كان المقابل أيام تعويضية؟ كان هناك رأي من أحد الأصدقاء مستمعين الكرام، كان يقول أنا أفضل العمل في هذه الأيام بأيام تعويضية ولا أفضل المقابل المالي. كان من وجهة نظره أنه يكون لدي رصيد إجازات أكبر وأعلى، بما أنه يعني اليوم يحسب في مكان عملي أو في بيئة عمل اليوم بيومين، فيقول لو دومت 5 أيام يزيد في رصيد إجازاتي 10 أيام، وبالنسبة لي هذه 10 أيام يعني مع رصيد الإجازات السابق أنا يعني أفضل هذا الرصيد أو هذه الأيام أفضلها على المبلغ المالي

من الآراء مستمعين الكرام كذلك أحدهم يقول أنه لا يوجد مشكلة أنه أعمل في هذه الأيام، لكن المشكلة لما يصبح الموضوع متوقع دائما. يعني أنا دائما أصبح دائما متاح في هذه الأيام. كذلك حابين نسألكم مستمعين الكرام، هل هناك مرحلة عمرية مقبول أنه يعمل أو مقبول مني في هذه المرحلة العمرية أنه أعمل في أيام الإجازات الرسمية، ومرحلة عمرية لا يجب أن لا أعمل ويجب أن أتمتع بالإجازة الرسمية؟

كل اللي حاب يشارك معنا مستمعينا الكرام ويقول لنا رايه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115100100. أيضا كذلك تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062. اتصال جديد، مساء الخير. 62. انت على الهواء مباشرة، حياك الله ومساك الله بالخير. اهلا وسهلا، مساء الخير. ايضا نذكر مستمعين الكرام بانه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج اذاعه العربيه FM منقوله لكم صوتا وصوره عبر منصه اليوتيوب على آت العربيه FM وكذلك عبر تطبيق اكس. تقدرون تشوفونا وتسمعونا، كذلك تقدرون تشوفون الحلقات السابقة في جميع البرامج وكذلك اللقاءات والمقابلات.

0: من الرسائل عبر الواتساب أحد المستمعين يقول: أفضل التكليف إذا ما كان عندي عمل مع الأهل أو ما كان عندي شغل مع الأهل أو الأصدقاء، ولكن بشرط أن لا يكون التكليف إلزامي أو يصل إلى مرحلة إحراج مع المدير بحيث أنه يحرجك بطلب هذا التكليف منك. وكذلك يقول أنه أتفق مع بعض المتصلين اللي قالوا أنه دامك في مرحلة الشباب أعمل في أيام التكليف بكثافة. هذا رأي أحد المستمعين عبر الواتساب. قل لنا رأيك عزيزي المستمع عن سؤالنا التفاعلي الإجازة الرسمية للموظف أو الإجازات أو تكليف الموظفين في الإجازات الرسمية، بالنسبة لك هل هي ميزة أم عب؟ على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء

تحية لجميع الأشخاص اللي انضموا لنا الآن. أنت تستمع إلى حلقة جديدة ومباشرة من برنامج هذا المساء عبر أثير إذاعة العربية FM. ونتحدث عن الإجازات الرسمية التي هي حق لجميع الموظفين، وكذلك البعض يرى بأنها فرصة للراحة واستعادة التوازن بين الحياة والعمل، لكن قد يطلب من الموظف العمل أو التكليف خلال هذه الإجازة بحجة العمل أو الحاجة التشغيلية.

0: وهنا نسأل في هذا المساء: تكليف الموظفين في الإجازات الرسمية ميزة للموظف أم عب؟ إذا حاب تتواصل معنا وتقول لنا رأيك عزيزي المستمع عن طريق الاتصال المباشر على الرقم 0115 100 100. نعيد الرقم 0115 100 100. اتصال جديد. مساء الخير.
1: السلام ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
1: يلا حيد الصوت.
0: الله يحييك ويبقيك. مرحبتين.
1: والله يا أخي أقول لي ساعة وأنا ما أعود بالله فضى جوالي وأنا أتصل عليكم مشغولين. الله يكون في عونك.
0: الله يسلمك ويسعدك يا صديقنا.
1: معك محمد القويز.
0: حياك الله ونعم يا محمد.
1: أنا ما بقول أبو فلان، أنا أعطيك الاسم صريح.
0: يا سلام يا أبو محمد، قول لنا يا أبو محمد من وين تكلمنا أول شيء؟
1: أبو عبد العزيز محمد القويز.
0: ونعم يا أبو عبد العزيز، من وين تكلمنا يا أبو عبد العزيز؟
1: من الرياض حي الرحمانية.
0: هلا وسهلا.
1: أنا تراني صريح أوضح كل شيء.
0: أهلا وسهلا يا
1: والله العظيم.
0: محمد قول لنا يا أبو محمد، وش رأيك في تكليف الموظفين في الإجازات الرسمية؟ البعض يرى أبو محمد أو محمد بأنه ميزة أنه مكان عمل يوفر لي العمل في أيام هذه في أيام العطل، ومقابلها يعني يكون في مكافأة للموظفين.
1: والله يا أخي أنا أيد هذه.
0: أنت رأى أنها ميزة؟
1: أنا أيدها الحمد لله. أول حاجة أنها يطول العمر أن شو اسمه أنك تأدي عمل مقابل يعني مادي.
0: يا سلام.
1: وبعدين يطول العمر تجدد نشاطك في العمل والحركة وهذا. وبعدين ترغب المسؤول اللي انت تشتغل عنده انك نشيط وانك ما تحب يعني شيء اسمه اجازه ولا شيء. يعني تعتبر كمبيوتر او تعتبر خليه نحل.
0: يا سلام.
1: هذا هو ايه.
0: طيب الموظف اللي يرفض الاجازه اللي يرفض التكليف يا محمد وش رايك
1: ابو
0: فيه؟
1: عبد العزيز.
0: ابو عبد العزيز
1: اللي يرفض التكليف هذا يمكن مو بحاجه الى الماده. اي مو بحاجة الى المادة، لكن الحمد لله رب العالمين الواحد يا اخي مع الخير خيرين.
0: يا سلام، زيادة الخير خيرين. إن الواحد يداوم بهذه الايام
1: ويزيدون الملح ملاح بعد برضه. انا تراني على فكرة تراني متقاعد لي حوالي 17 سنة.
0: يا سلام. الله يعطيك العافية يا ابو عبد العزيز.
1: انا متقاعد حكومي من 17 سنة.
0: الله يعطيك العافية، كفيت ووفيت يا ابو عبد العزيز.
1: اي سؤال مستعد والله اجاوبكم فيه.
0: تسلم يا ابو عبد العزيز، نورتنا وسعدتنا. أيوة. وشكرا لاتصالك ومشاركتك. الله يسعدك يا ابو عبد العزيز.
1: والله سعدت انا سعدت بسمع صوتك والزملاء كلهم. وسلم لي على نفسك خاصه والزملاء عامه.
0: تسلم يا ابو عبد العزيز، يعطيك العافيه.
1: وسعد
0: يا مرحبا، شرفتنا ونورتنا يا ابو عبد العزيز.
1: اني قاعد ساعه والله اني قاعد ساعه لين اشحن الجوال، كل شوي اشحن الجوال حتى اني الحمد لله حظيت بهالصوت الشديد.
0: تسلم يا ابو عبد العزيز، نورتنا وسعدتنا. الله يطول بعمرك يا ابو عبد العزيز، حياك الله.
1: سعدتونا يا اخي، اذاعتنا وبلدنا ورادونا والحمد لله، ونفتخر والله بالشيء هذا.
0: الله يسلمك، يعطيك العافيه وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
1: احنا نطول العمر، احنا نجيب على اسئلتكم يا اخواننا ويا عيالنا.
0: الله يسعدك، شكرا لاتصالك ومشاركتك يا ابو عبد العزيز، اسعدتنا.

من الآراء مستمعين الكرام، أحد المستمعين يقول بأنه العمل في وقت الإجازة ممكن يكون فرصة لإثبات الالتزام والطموح المهني، وهذا ما كان يقوله أبو عبد العزيز، أنه يعني في هذه الأيام ممكن موظف يبين لمدير أنه جاهز ومستعد. وكذلك الموظف اللي يرفض هذا التكليف يرى بأنه يعني قد يرى من وجهة نظره أنه موظف مميز ورائع، ولكن ليس بحاجة إلى هذا التكليف.

مستمعينا الكرام، أحدهم يقول بأن الموظف يحتاج وقت يعني يكون فيه بعيد عن ضغط العمل حتى يحافظ على إنتاجيته، ويقول أنا ضد العمل في أيام أو في

0: المساء تحدثنا فيها مستمعينا الكرام عن تكليف الموظفين في الإجازات الرسمية. كثير من الاتصالات يعطيهم العافية وشكرا لاتصالاتهم ومشاركاتهم. طبعا انقسم بعض المستمعين، البعض كان يرى بأنه ميزة للموظف، والبعض الآخر كان يرى بأنه يحتاج الموظف إلى الاستمتاع بإجازات الأعياد، وأنه قد يكون يعني تكليفه في هذه الفترة قد يرى بأنه عبء عليه. وشاركونا مستمعينا بقصصهم وآرائهم يعطيهم العافية. كذلك شكرا لك أنت عزيز المستمع اللي خصصت هذه الساعة للاستماع إلى برنامج هذا المساء. هذه تحيات فريق عمل البرنامج هذا المساء، من التقديم علي قيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعاد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان، وكذلك الزميل محجوب محمد. نلتقيكم غدا في حلقة جديدة ومواضيع جديدة ومتنوعة عند الخامسة مساء. كونوا سعداء، إلى اللقاء.
1: هذا المساء تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهراً بتوقيت السعودية.

موجز من الأنباء، أهلا بكم. أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي عن تعامل الجهات المختصة في الإمارة مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات. وأكد المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي أن الحادثة لم يؤثر على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بأن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد. التقى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بوزير الداخلية الباكستاني، وبحث معه عددا من القضايا بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني. وذكرت مصادر العربية في وقت سابق أن زيارة وزير داخلية باكستان لطهران تأتي لإقناع الطرفين الأمريكي والإيراني بإبداء المرونة للتوصل لاتفاق. أعلن إسماعيل محمد يوسف أحد قادة قبيلة المصيرية انشقاقه عن قوات الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني. وقد لعب إسماعيل محمد يوسف دورا كبيرا للحشد لقوات الدعم السريع عند اندلاع الحرب، حيث كان قد ترأس لجنة الحشد الشعبي للميليشيا بغرب كردفان. كشفت الصين عن تقدم في المحادثات التجارية مع أمريكا في أعقاب قمة الرئيسين ترامب وتشي في بكين. وذكرت وزارة التجارة الصينية أن الجانبين توصلا إلى اتفاقات أولية بشأن الرسوم الجمركية والقضايا الزراعية والطائرات. وضمن الاتفاقات وافقت بكين وواشنطن على إنشاء مجالس للتجارة والاستثمار لمناقشة تخفيضات الرسوم الجمركية على منتجات معينة. كما أشارت بكين إلى تقدم في ملف التجارة الزراعية واتفاقات أخرى بشأن شراء الصين لطائرات أمريكية.

0: أمريكية ومحركات الطائرات ومكوناتها. الموجز انتهى، بعد قليل موعدكم مع سارة الدندراوي في حلقة جديدة من تفاعلكم. إلى اللقاء.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.
3: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
1: احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

تفاعلكم اليوم؟ أقوال عاطف نجيب أمام المحكمة تثير سخرية السوريين، ومذيعي التلفزيون الإيراني يقدمون دروس في استخدام السلاح على الهواء مباشرة، وجنون الووك يتفاقم، أسطورة يونانية قديمة سوداء البشرة، ومعلمين المكسيك يستغلون كأس العالم لزيادة رواتبهم. أهلا بكم.

0: نشرت وزارة العدل السورية وقائع الجلسة الثانية من محاكمة رئيس فرع الأمن السياسي السابق بدرعا عاطف نجيب. هذه الجلسة كنا تكلمنا عنها من أسبوع وقت ما انعقدت في القصر العدلي بدمشق. المحاكمة ضد عاطف نجيب ورجال الأسد ومنهم الأسد نفسه وأخوه ماهر، محاكمتهم هذه علنية، وفي الجلسة تلا القاضي مجموعة الاتهامات الموجهة لعاطف نجيب، ومنها اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واعتقال الأطفال بدرعا وتعذيبهم. لكن يوم الجلسة هذه وبعد تلاوة الاتهامات، القاضي حول الجلسة سرية حماية للشهود ولأدلة أيضا انعرضت خلال المحاكمة. لكن أمس نشرت وزارة العدل بعض ما جرى في الجلسة المغلقة، ومن ضمن ما نشرته وقائع استجواب عاطف نجيب عن الجرائم المتهم فيها. فعاطف نجيب نفى كل الاتهامات ضده، ونقدر نعرض لكم الآن ملخص اللي قاله.
1: لم أوقف أي إنسان، أنا اللي حولته على القضاء، أما القضاء المدني عن بدرعة على المحامي العام، أو إذا كان موضعه في شق آخر على القضاء العسكري. أنا بالنسبة عندي ما حصل عندي ولا توقيف تحت السن القانوني. سيادة القاضي ما إلي أي علم، وأهالي درعا مضللين يعني.

0: بعد الإشاعة صارت لأمور أمنية تانية وأمور تانية، لأنه ما بدهم يحملوها لرئيس فرع الأمن العسكري.
1: هلا أنت نتائج صلت أي صلة لك في موضوع كفاءة الأطفال؟
0: أنا ما توقف عندي ولا طفل.
1: هل كان في تجاوزات بالفرع؟
0: ما دخلنا بشيء. زيادتك هي موضوع أطفال درعا أنا ما شفتهم ولا بعرفهم.
2: عاطف نجيب للتذكير كان رئيس فرع الأمن السياسي في درعا لما انطلقت الثورة من هناك، ومتهم بأنه اعتقل وأخفى وعذب أطفال شاركوا في المظاهرات. وزي ما سمعتوا في ملخص أقواله في الجلسة الثانية، عاطف نجيب بينفي أي صلة له بتعذيب أو إخفاء أو اعتقال أطفال. وللعلم النظام وقتها وبعد أيام من انتشار أخبار اللي عملوا في الأطفال في درعا، ولما الناس طلبت بإقالته النظام نقلوا لدمشق. وفي أقواله عاطف نجيب بيقول أنا نقلوني لدمشق وأي شيء أو أي شيء صار ضد أطفال أنا ما لي علاقة فيه. وقال إنه كل الاتهامات له هي ادعاءات فيسبوكية، وقال إنه المتهم الحقيقي في اللي صار هو فرع الأمن العسكري.
1: أنت ما عندك علم في موضوع اعتقال الأطفال ولا لك يد فيه.
0: سيادة القاضي ما إلي أي علم، وأهالي درعا مضللين، يعني هذه الإشاعة صارت لأمور أمنية تانية وأمور تانية، لأنه ما بدهم يحملوها لرئيس فرع الأمن العسكري.
1: هلا مجموعة من الأطفال اللي كانوا محتجزين مجمل إذا ما كلهم عم بيقولوا إنه أنت كنت موجود أثناء التحقيق معهم.
0: سيادة القاضي
1: فإيش ردك؟ ليش هم كلهم متفقين على اتهامك؟
0: أنا هذا الموضوع صار كله على الفيسبوك،
1: بس هم موجودين إن الأشخاص اللي تعرضوا بشكل مباشر.
0: أنا ما توقف عندي ولا طفل.
2: وأما من نفي القاضي واجه عاطف نجيب بأقوال شهود ضده.
1: في شاهد كان قاصر عمره 16 عاما وقت اعتقاله، أفاد بأنه أنت شخصيا حققت معه في مكتبك، مكتبك أنت العسكري في مكتبك، وطلبت منه ومن الآخرين كتابة عبارة إجاك الدور يا دكتور مشان تتأكد مين اللي كتب العبارة.
0: من أطفال درعا،
1: من أطفال درعا المعتقلين اللي أنت هلا حاليا عبتم في علاقتك باعتقاله.
0: نعم حضرتك.
1: إيش ردك على
0: سيادة القاضي؟
1: هذا شخص هو متضرر، يعني في شاهد آخر عبقول تعرض هو وآخرون لأعمال تعذيب شاملا نزع الأظافر بأدوات معدنية والصعق الكهربائي من أماكن حساسة أثناء احتجازهم. كيف تفسر هذه الشهادة وأفاد بأنك كنت حاضر أثناء التحقيقات؟
2: عاطف نجيب متهم أنه اعتقل قاصرين وحقق معاهم وخلاهم يكتبوا جملة إجاك الدور يا دكتور علشان يقارن خطهم بالخط اللي كتب هذه الجملة في شوارع درعا. فلو تتذكروا أول ما بدأت المظاهرات في درعا انكتبت هذه الجملة الشهيرة على الجدران في الشوارع، والمقصود بالدكتور طبعا بشار الأسد اللي دارس طب عيون. وعاطف نجيب متهم أنه اعتقل أطفال وكان يجبرهم أنه يكتبوا الجملة هذه على ورق عشان يقارن خطهم بالخط اللي مكتوب في الشوارع. القاضي واجه عاطف نجيب بهذه الشهادة ضده وشهادات ثانية كمان، لكن فضل مصر أنه بريء وما له أي علاقة على الإطلاق بأي جريمة ضد أطفال أو قاصرين. وفي نفس الجلسة القاضي واجه عاطف نجيب بدوره في مجزرة الجامع العمري، وهذه أيضا وقعت في درعا وتحديدا 23 مارس 2011 لما هاجمت قوات تابعة للنظام تجمع لمتظاهرين في الجامع وأطلقوا النار عليهم وقتلوا الكثير منهم وأصابوا الكثير كمان بجروح. وبعدين اعترضوا سيارات الإسعاف اللي جاية تنقذ المصابين وأطلقوا النار عليها كمان فقتل عدد منهم كمان. ورد عاطف نجيب على هذه التهمة هو نفس رده على كل التهم.
1: أفاد الشاهد بأنك أوقفت سيارة إسعاف بنفسك عند دوار الكرك وأنزلت الجرحى، هي عم نحكي على مجزرة الجامع العمري، الجرحى والمصابين منها واحتجزتهم منعتهم من الوصول إلى المشفى مما أدى إلى وفاة عدد منهم. تتذكر هالواقع هي؟
0: هي الواقع سيادة القاضي. لا وقفت حياة وأنا ماني أنا رئيس فرع، لا كان معي سلاح لوقف السيارة.
1: عناصر ما معك؟
0: لا
1: أنت دائما بتمشي كرئيس فرع لحالك ما معك عناصرة؟
0: ولا طلعت أنا 3 سنين وشهرين بدرعا سائق أنا ما بحط معي.
1: بطلع لحالك بتمشي لحالك. هل يعني هذا من سياسة الفرع؟ هل هذا من منطق
0: أنا بروح وبيشي لحالي. حتى بطلع من الشام لدرعا، أنا كنت بيتي بالشام بنزل خميس وجمعة.
1: حتى مع وجود احتجاجات مع وجود حالة أمنية بتطلع

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: أهلا من جديد. فيلم ذا أوديسي هو فيلم الصيف المنتظر تحديدا للمخرج البريطاني الأمريكي الكبير طبعا كريستوفر نولان. نولان شارك في كتابة الفيلم وبيشارك كمان في إنتاجه، وحيكون من أضخم إنتاجات نولان لأنه التكلفة بتوصل ل 250 مليون دولار. الفيلم بنتكلم عن فيلم ملحمي ومعالجة سينمائية لملحمة الأوديسة الإغريقية الشهيرة. بيشارك في الفيلم حقيقة مجموعة كبيرة من أبرز النجوم، بنتكلم مات ديمون، بنتكلم آن هاثاوي، توم هولاند، زندايا، تشارلي ستيرون وغيرهم حتى من كبار الأسماء. الفيلم المنتظر طرحه في يوليو، واللي كمان طرحت إعلاناته الترويجية. بس الفيلم اليوم في قلب أزمة، وسبب الأزمة هذه إحدى نجوم الفيلم. فإحدى أهم شخصيات الفيلم هي هيلين طروادة، واللي هي بحسب الأسطورة كانت أجمل امرأة في العالم، وهي اللي أشعلت شرارة صراع دام لسنوات. شخصية محورية في القصة. وفي الأسطورة المعروفة هيلين يونانية وموصوفة نصا بأنها بيضاء البشرة، بس المخرج اختار لأداء الدور الفنانة الحائزة على الأوسكار لوبيتا نيونغ. ومن وقت الإعلان طبعا عن أدائها هي تحديدا للدور، والفيلم والمخرج بيواجهوا هجوم شرس. المنتقدين شايفين أنه اختيار لوبيتا للدور هو آخر حلقة خلاص من حلقات جنون ثقافة الووك، وأنه مو مقبول أنه ممثلة بشرتها سمراء تعمل دور معروف تاريخيا أنه لسيدة شقراء. خليني أذكركم هنا أنه تحديدا ثقافة الووك هي ثقافة أقصى أقصى أقصى اليسار، وهوليوود معقل اليسار تاريخيا، فيعني الثقافة هذه هناك ممكن نقول أنها في بيتها ومطرحها والثقافة هذه بتتضمن مبادئ اللي هي بيقولوا التنوع والشمول والمساواة. والثقافة هذه وبعد سنوات طبعا من الرواج في العالم ومع صعود اليمين في الغرب انطفى نجمها شوية، وطلعت أصوات بتعارضها وبتعارض المبالغة اللي كانت تصير بسببها. لكن في هوليوود لساتها قوية على ما يبدو، لسه لها حضور. المعارضين لهذه الثقافة بيشوفوا أنه مو مقبول إقحام شخصيات سوداء البشرة أو سمراء البشرة في أعمال بس علشان يكون اسمنا أنه شملناهم في العمل، والعمل شمل كل فئات المجتمع. لو العمل ما بيتكلم عن ناس من هذه الفئة فمو لازم نقحمهم، ونفس الشيء بينطبق على المثليين والمتحولين جنسيا وغيرهم. وهذا الفيلم بحسب المنتقدين خلاص بيمثل آخر حلقات جنون الووك. طيب، إيلون ماسك تحديدا معارض شديد لثقافة الووك، ومن أهم الأصوات اللي طلعت من الأول وانتقدتها وهاجمتها، واليوم بيقود عبر حساباته وتحديدا حسابه في إكس حملة هجوم ضد المخرج كريستوفر نولان بسبب الفيلم وبسبب تحديدا اختيار لوبيتا. فقال ماسك تعليقا على الخبر إنه كريستوفر نولان فقد مصداقيته، وقال إنه اختيارها تزوير للحقائق وتدنيس للتاريخ، وقال إنه نولان انصاع لشروط هوليوود بس لأنه يبغى ياخد الأوسكار، وعارف إنه عشان ياخدها لازم يرضي جماعة الووك، وقال إنه هذا الفيلم إهانة لصاحب الأسطورة، وإنه لازم يكون خجلان من نفسه المخرج. واللي يعمل كمان تحديدا جولة في حساب ماسك على إكس حيلاقي الموضوع من المواضيع الأساسية اللي بيتكلم

فيها ماسك الأيام الماضية، تغريدات وردود جالس بينتقد فيها المخرج وبيرد على المنتقدين يعني، وبيشد على يدهم كمان. الحديث أكثر عن الموضوع بينضم إلينا من لندن الكاتب الصحفي محمد إشبارو. أهلا فيك معنا محمد. أول شيء خلينا نعرف رأيك الشخصي في هذا الموضوع.

0: للحديث أكثر عن الموضوع بينضم إلينا من لندن الكاتب الصحفي محمد إشبارو. أهلا فيك معنا محمد. أول شيء خلينا نعرف رأيك الشخصي في هذا الموضوع، في اختيار لوبيتا ليعني تكون بطولة هذا الفيلم.
1: مساء الخير إليك سارة وللمشاهدين، يعني شكرا على الاستضافة. أول شيء هناك سوابق أخرى كانت قد أزعجتني إذا كنت من متذوقي السينما في بعض الأحيان، ولا أقول أنني شخص يعني من كبار ذواقتها، ولكن بتواضع شديد مثلا كان هناك دراما بريطانية تاريخية عن الأسرة الملكية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، كان
0: بريدجرتون معروضة على نتفليكس.
1: نعم، وكان فيها الكثير من الشخصيات الملونة، وأعتقد أنهم كانوا في غير مكانهم إن صح التعبير، وربما كان ذلك في محاولة لجذب الانتباه للتميز من قبل المخرجين والقيمين على العمل، ولكنني شخصيا لم أستسيق لأنه كان تمثيل يعني يعارض الواقع العادي الموجود في تلك الحقب التاريخية، في الأخص في إنجلترا تلك العصور السابع عشر والثامن عشر. اليوم يعني إيلون ماسك ملياردير معروف ولديه نظرة، ولكن لديه عقيدة أيضا معينة وتعادي الوقية، تعادي المساواة بين البشر، وله رؤية. أنا أعتقد حتى نرى الفيلم أوديسا هناك طبعا تمثيل يقال وفق كل التاريخ المكتوب أنها هيلينا الطروادية بيضاء، لكن تمثيلها يعني بشخصية سوداء ربما كما يقول أنه يعني يؤدي إلى مساعدة الفيلم لحصد الجوائز وأن to tick the boxes of the Oscar of مهرجان كان وغيرها من المهرجانات التي وصفتها بأنها معقل اليسار. لكن أنا أعتقد أيضا أن يعني إن سياق وانزلاق إيلون ماسك في التدخل بهذه الأمور ليس بريئا أستاذة سارة، من ناحية أن هناك حرب مستعرة بين تيارين، تيار الوقية الذي يحاول الإنصاف بين البشر ويحاول الالتزام وإن غالى بذلك.
0: أيوة، ما هي لأنه هي الفكرة آخر. لما بنقول إنصاف بين البشر يعني الفكرة جميلة بالمبدأ يعني، بس هو مش هذا اللي بيصير، هو صاير في دعس على أنواع معينة من البشر لصالح ناس معينين آخرين. يعني
1: هو يبالغ بذلك الوضع، لأن أولا الوقية بنشأتها كانت عندما استبعد كل ما ليس هو أبيض وما ليس هو مسيحي وغربي من الحيز الثقافي والحيز العلمي والحيز الفني إن صح التعبير لمدى عقود طويلة. ثم كانت هناك ردة إن صح التعبير سارة، وهذه الردة فيها مبالغات وفيها إساءات وفيها أنا معك، ولكن اليوم هناك أيضا حرب على وسائل التواصل الاجتماعي يقودها ترامب وغيرهم لقيادة العالم وفق أطر إذا صح التعبير لا نقول أنها رجعية ولكنها يعني أصيلة بيضاء تتعلق بالعقيدة المسيحية وانتشارها ونشرها دون غيرها، إلى درجة يعني الحديث عن تفوق العرق الأبيض أكاد أجزم.
0: طب يعني أنت بتشوف أنه صح في مبالغة في ناحية الووك وناحية الفيلم وكده، ولكن أيضا اللي بينتقدوا الموضوع برضو هم كمان عندهم أجندتهم زي إيلون ماسك وكده، بس كمان في ناس في النص اللي هم مجرد ناس عاديين وعندهم يعني رغبة في أنه تبقى الأمور على ما هي عليه. يعني مثلا أنه جيمس بوند مثلا معروف أنه ضابط بريطاني وهكذا، أنه مو ضروري مثلا نختار سيدة أنها تلعب دور جيمس بوند مثلا.
1: أنا معك 100%.
0: إيه سوبرمان مش ضروري إنه يكون بايسكشوال زي ما اقترح البعض يعني، وهكذا أمور. يعني بتحس إنه يعني هذه الأصوات الآن يعني حيكون لها تأثير، الانتقادات هذه اللي بتوجه لزي كريستوفر نولان حيكون لها تأثير، ولا فعلا زي ما بيقولوا إنه الأوسكار واختيارات الجوائز هي اللي فارضة سيطرتها؟
1: نحن الآن في معركة ونزاع سارة، وبتوافقين الرأي أنت بالأخص وبرنامجكم تفاعلكم، يعني ما زلتم تتابعون هذه المواضيع كلها على مدى سنوات الآن، يعني قبل أن يبدأ السوشيال ميديا بالهذا كنت أنت موجودة وعم تتابعي كيف تصنع آراء وتحكم حق يعني محاكم الرأي العام تقام على السوشيال ميديا كما تقام في الجوانب الثقافية الأخرى من جامعات أو من دور سينما أو من جوائز عريقة ككان أو هوليوود، وكيف تفرض في الانسياق وراء هذا الترند أو ذلك الترند. فنحن الآن أمام كباش بالفعل ثقافي حضاري كبير يتم فيه

0: مراجعة كبيرة لما هو صافي وأساسي، يعني أكاد أقول يعني حتى لأنه يميز بدرجة كبيرة ويعيد صياغة العلامة العلاقات في المجتمعات العلمية الأكاديمية الفنية الكتابية كلها. وهذا الكباش نحن نشهد فصوله تماما، وهناك انحياز في السوشيال ميديا أيضا. الآن تكتب البرامج بشكل منحاز لهذا الطرف أو هذا الطرف، لا نعرف لمن ستكتب الانتصار، إلا أن الألغوريثم يعني المشغلات والبرمجيات ليست بريئة حتى أنها اليوم وهي بأيدي حفنة قليلة من الأشخاص ينتمون إلى تيارات يعني متجانسة صح التعبير في تفكيرها، وصفوا بأنهم الإمبراطورية الجديدة في بعض الأوساط. سارة،
1: فاهمة عليك، بس أنا في هذا الموضوع متوافقة مع إيلون ماسك، فمش مضايقتني الخوارزمية في هذا الموضوع تحديدا.
0: ولا أنا
1: يعني
0: أنا
1: يسوي اللي يبغى في هذا الموضوع.
0: أنا معك، أنا يعني هيلين الطروادية لازم تكون بيضاء وصافية من هذا الوصف اليوناني أو بما يشبه تلك المجمعات العرقية الموجودة في تلك الفترة.
1: بالضبط، وصف الأسطورة أنها fair lady أو سيدة أنه فاتحة البشرة. وكمان بس على فكرة قبل ما أشكرك، بس كمان حابة أني أضيف أنه كمان واحدة من الأدوار برضو في الفيلم يعني اللي هي المفروض أنه شخصية رجل، وحتى يعني في قبل كده لعبوا براد بيت، الآن حتلعبوا واحدة متحولة جنسيا اللي هي إليوت بيج، فكمان هذا كمان عليه كثير جدل انه ليش يعني ما احنا مضطرين يعني.
0: ولكن كلمة واحدة بس، انه التحول الجنسي المثليين كمان كانوا جزء من التاريخ الماضي وليسوا ايضا طريقة طارئة اليوم، وفي اساطير وعلم الاساطير لا ندري ماذا كان سائدا في تلك الفترات ايضا.
1: ايوه بس انه
0: احببت ان
1: صح
0: اشير الى
1: بس
0: ذلك
1: انه يعني هذه كانت المفروض قويه البنيه، وكان عامله براد بيت حتى ضخم نفسه وقتها وكذا، يعني إليوت بيج حتى بعد التحول برضه قليله مره يعني. على العموم حد
0: هو باخيل يعني، هو بيمثل شخصيه اخيل الاسطوريه مفروض.
1: طيب بالضبط، فعلى العموم هو حديد ذو شجون وحديد طويل. خلينا نشوف الفيلم كمان ونرجع نحكي بعدين. بنشكرك جدا على هذه المداخله، كان معنا من لندن الكاتب الصحفي محمد شبارو. وزير الخارجية مارك روبيو كان من مرافقي ترامب لرحلته للصين، وعمل مقابلة مع NBC News تكلم فيها عن الزيارة والمواضيع اللي تم طرحها فيها من سياسة واقتصاد وغيره. وخلال المقابلة سألوا المذيع عن قصلة البدلة الرياضية نايكي اللي كان لابسها خلال ذهابهم للصين على متن الطائرة الرئاسية. وللتذكير هذه القصة بدأت وقت ما نشر مدير الاتصالات في البيت الأبيض صورة لروبيو وهو على متن الطائرة، وكان لابس بدلة من نايكي وكتب عليها روبيو على متن الطائرة الرئاسية بالبدلة الرياضية بين كده علامة تنصيص فنزويلا. البدلة ما اسمها فنزويلا طبعا، بس هو كان بيلمح للبدلة الرياضية اللي كان لابسها الرئيس الفنزويلي مادورو لما انقبض عليه في يناير، وقتها انشهرت البدلة كثير. فتعليق مدير اتصالات البيت الأبيض مع الصور خلى الموضوع سيرة بين الناس، وكلها تعليقات على أنه ماركو روبيو لبس البدلة الرياضية حقت مادورو. في المقابلة اللي بكلمكم عنها انسأل روبيو عن الموضوع وكذا كان ردته.
2: Showed you in a Nike track suit and it said that you were on Air Force One wearing the Nike Venezuela gear, something to that effect. I think you know what I'm talking about.
3: Yeah, Steven
2: put
3: that out.
2: Was that some type of?
3: No, it's a comfortable suit.
2: Were you trying
3: suit.
2: To set a sign?
3: No,
2: what's
3: no,
2: the context
3: no.
2: for
3: There's
2: that?
3: There's no context. It's a nice suit. I mean, I like it. It's comfortable.
2: It was the same one Maduro was wearing.
3: It is, but you know what? He copied me because I had it before. I don't know when he bought his. I don't even know that was his. The bottom line is that that's a suit that it's comfortable. I don't know. There was no message. I didn't even know he was taking the picture.
1: روبيو زي ما سمعتوا نفى انه كان قاصد يقلد مادورو، وقال اختار هذا اللبس لانه مريح وبس يعني، وانه ما كان عنده اي رساله من وراء اللبس. وعلى فكره حتى ترامب علق على بدله روبيو خلال رحله عودته من الصين. ترامب ما جاب سيرة مادورو أبدا أو بدلة مادورو، بس قال إنه روبيو كان أنيق فيها، وقال ما أعرف لو أنا ممكن أعملها وألبسها، بس إنه على روبيو كانت حلوة. وبمناسبة الحديث عن روبيو وترامب، فترامب كان من أيام عمل فعالية كذا أو في فعالية تحديدا عمل زي تصويت عفوي على شعبية روبيو وجيدي فانس نائب الرئيس، وإنه مين منهم يترشح للرئاسة في 2028، واقترح إنه الاثنين يترشحوا سوا. خليني أذكركم أول بالتصريح. Let's go.

0: Are you ready? Who likes J.D. Vance? Who likes Marco Rubio? All right. Sounds like a good ticket, J.D. and Vance. It's a perfect, that was a perfect ticket. By the way, I do believe that's a dream team, but these are minor details. That does not mean you have my endorsement under any circumstance.
1: بعد التصويت هذا الصحافة سألت جي دي فانس عن الموضوع وقال أنه ما بيفكر فيه حاليا وأنه مركز في وظيفته الحالية وقال أنه بيحب روبيو وأنهم صاروا أصدقاء مقربين بعد العمل سويا في إدارة ترامب وروبيو برضو سأل عن الموضوع في المقابلة اللي بنتكلم عنها واللي عملها وهم في الصين وهذا كان رده
2: Would you want to be president?
3: No, look, I know this is going to sound like the typical job. I'm going to be in this job for the next 2.5 years. I'm going to do that job. I'm going to finish the job for this president. I'm enjoying it very much. I think we're going to make a lot of good things happen. JD is a very good friend of mine. If JD runs for president, I think he'd be a phenomenal candidate. I've said publicly, and I'll say it again, I'll be the first person to sign up and support him. I think JD would do great.
2: Would you want to be a vice president?
3: I want to be the Secretary of State, and I'll worry about the future in the future. I'm not saying, you know, I'm not telling you that that's what I'm aiming for. I've been doing this for a long time, too. I was in the Senate starting in 2010, so I'd like to do some other things with my life at some point, although public service is an honor to be able to be involved in.
1: غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين يوم الجمعة من بعد زيارة استمرت 3 أيام وكنا غطينا معاكم في حلقاتنا الأسبوع الماضي وعلى مدار يومين أبرز الأخبار والفعاليات اللي صارت بينه وبين الرئيس الصيني شي وزي ما عارفين ترامب رافقوا في رحلته عدد من أعضاء إدارته و30 من نخبة رجال الأعمال وقادة التكنولوجيا ومن بينهم الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا جنسن هوانغ اللي من يوم الجمعة وصوروا فيديوهات ومالية المنصات فيبدو أن هوانغ اختار أنه يستفيد من الرحلة ويستغل الفرصة وما يخليها بس رحلة عمل وإنما رحلة ترفيهية كمان فما رجع مع الوفد إلى أمريكا وفضل في بكين على ما يبدو كده سياحة وانتشرت له فيديوهات في شوارع العاصمة الصينية وهو جالس بيعمل جولة تسوق وتذوق وبيتناول كده أطعمة شعبية ومشروبات وكان محاط بحشود بيتسابقوا أنهم يصوروا ويتصوروا معاه زي أي نجم يعني ويمكن حتى أكثر
4: <音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音
5: Okay.
6: Am I right?
1: الفيديوهات اللي شفتوها ما بتبين لكم حجم الحشود اللي كانت بتلاحقه. الفيديو الجاي حيوضح لكم المشهد كامل. وعلى فكرة في بعض المطاعم في بكين استغلت جولة هونغ في السوق وتجربته للأطعمة وراحوا حطوا إعلان أمام المطعم للوجبة اللي طلبها وتناولها، يعني كمادة كده ترويجية لمنتجاتهم. واللي عرضنا لكم من الفيديوهات هو عينة من المتداول، فاللي بيفتح المنصات الصينية حيلاقي كثير من الفيديوهات والصور لهوانغ في جولته في شوارع بكين. التغير المناخي والاحتباس الحراري والتحذير من الانبعاثات الكربونية وأثر كل هذا الشيء على البشرية ملف له أنصاره والمروجين له ولو المشككين فيه كمان يعني. وطبعا من أبرز المشككين فيه الرئيس دونالد ترامب اللي من سنوات شايف الموضوع كله خدعة انه خدعة طلع فيها يعني جماعة اليسار، وشايف انه

0: التحذيرات والسياسات المناخية مبالغ فيها، وبينتقد دائما الديمقراطيين في أمريكا تحديدا، وبيقول أنهم استغلوا مخاوف المناخ لتبرير سياسات الطاقة والإنفاق الحكومي. وفي ولايته الأولى انسحب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ، وفي أول يوم في ولايته الثانية انسحب مرة ثانية لأنه كان سلفه يعني جو بايدن رجع انضم لهم. ليه بنتكلم اليوم تاني في علاقة ترامب بالمناخ؟ لأنه أمس ترامب احتفل بتحقيق نصر جديد لسياسة من سياساته ورأي من آرائه، فلجنة المناخ العليا في الأمم المتحدة تراجعت عن توقعاتها لآثار الاحتباس الحراري، وقالت أنه توقعاتها السابقة اللي كانت متشائمة جدا مو دقيقة، وأنه الوضع ما حيكون بهذا السوء. بيتكلموا تحديدا عن قائمة كانوا عاملينها بأضرار الاحتباس الحراري، وتحديدا ارتفاع درجات الحرارة في العالم، دمار المحاصيل، وانقراض كائنات حية، وارتفاع مستوى البحر. هذه التوقعات العلماء هدول بيقولوا الآن أنه المنحنى مو ماشي في هذا الاتجاه، وأنه الوضع مو بالسوء اللي كنا بنتخيله أو كانوا جالسين أنه بيتوقعوا. ترامب شاف الخبر ونزل بوست على طول على تروث سوشيال وقال أخيرا أنه خلاص خلصنا، يعني بعد 15 سنة من وعود الديمقراطيين بأنه تغير المناخ حيدمر الكوكب، اعترفت لجنة المناخ العليا أنه توقعاتها لهذا السيناريو كانت خطأ، وكرر كلمة خطأ 3 مرات وبالأحرف الكبيرة كمان، ورجع جدد اتهاماته للديمقراطيين أنهم استغلوا هذا الملف عشان يمرروا أمور لمصلحتهم، وتبعها أنه يعني إدارتهم على عكس الديمقراطيين بتعتمد على الحقيقة والعلم والوقائع. المشككين في موضوع الاحتباس الحراري زي ترامب محتفلين طبعا معاه بهذا الموضوع وجلسين بيروجوا للبوست حقه، لكن في المقابل في مختصين وعلماء بيئة بيأكدوا أنه قرار اللجنة الأممية ما بينفي أبدا حقيقة الاحتباس الحراري وآثاره، وبيقولوا أنه ترامب مفسر الموضوع على هواء وتحليله مو دقيق. طيب إيش هي الحقيقة يعني، وإيش معنى قرار اللجنة الأممية والكلام اللي قالوه؟ خلونا نتكلم في الموضوع أكثر مع ضيفنا من بيروت رئيس تحرير مجلة علم وعالم مجدي سعد، أهلا فيك معنا. هل فعلا طلع الموضوع يعني كذبة ووهم اخترعه يعني علماء المناخ، ولا فعلا نحن كنا ماشيين في هذا الاتجاه ولسبب ما احنا رايحين الآن؟
1: أبدا هي ليست كذبة، هي سيناريو من عدة سيناريوهات وضعتهم الـ IPCC أو اللجنة الدولية المكلفة بتغيير المناخ. هذا السيناريو هو يعني the worst case scenario، السيناريو الأسوأ. لماذا لم نعد نسير في هذا السيناريو أو نسير إلى هذا السيناريو الأسوأ؟ لأن عدة أمور حدثت خلال العقدين المنصرمين نقلتنا من السيناريو الأسوأ إلى سيناريو أكثر اعتدالا. ما هي هذه الأشياء التي حدثت؟ أولا الانتشار الهائل للطاقة البديلة، يعني الطاقة الشمسية وطاقة الهواء أولا. ثانيا رخص هذه الطاقات البديلة وأصبحت بمتناول العديد من الدول وخصوصا الدول الفقيرة، مما ساهم بانتشارها الواسع. ثالثاً السياسات المناخية التي إلى ماذا استندت؟ استندت إلى السيناريوهات الأكثر سوءاً، يعني التي يهاجمها ترامب.
0: التحذيرات السابقة.
1: نعم، السيناريوهات الأكثر سوءاً التي افترض العلماء أننا قد نصل إليها دفعت بصانعي القرار الديمقراطيين في أمريكا وغير الديمقراطيين في غير أمريكا باعتماد سياسات صارمة أدت إلى الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إن في قطاع المواصلات أو في قطاع الصناعة أو في قطاع الزراعة، فأدت هذه التراكم يعني في السياسات هذه زائد التراكم الذي حدث في الطاقات البديلة إلى الوصول ل تفاؤل معين عند العلماء، قالوا لن نسير في أسوأ سيناريو ولكننا سنسير في سيناريو أكثر اعتدالا. وحتى نبسطها للسادة المشاهدين والمشاهدات نقول بدلا من أن ترتفع الحرارة 5 أو 6 درجات مئوية سترتفع 2 إلى 3 درجات مئوية. هذا يعني أن الاحتباس الحراري لا زال موجودا والتغير المناخ لا زال موجودا، لكن الأضرار ستكون أقل على فترة محددة. أيوة. لكن إذا ذهبنا إلى فترة أطول ستكون الأضرار هي نفسها.
0: طيب بس هي نفسها. أيوة بس خليني أقول لك في شيء من الناس بيقول

0: قولوا انه يعني طيب هو على مر التاريخ حصل التغير المناخي، يعني نحن الان في مرحله من مراحله، يعني نحن زمان ما كان الوضع على الارض زي ما هو حاليا، فبيقول لك انه هذا امر طبيعي وانه مو معناه انه حينتهي العالم زي ما بيحذروا العلماء. يعني لاي درجه هذا الكلام كمان ممكن يكون صحيح؟
1: حتى لو كان هذا الامر طبيعي، هو طبعا قبل العصر الصناعي، يعني إذا عدنا للعصر الصناعي، ما قبل العصر الصناعي، نجد مثلا أن تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء كان حوالي 280، يعني اليوم نتحدث عن 431. طيب إذا جئنا وقلنا هل هذا الاحتباس الحراري أدى إلى تسخين الكوكب؟ بكل تأكيد، إذا نظرنا فقط إلى العقد المنصرم، 10 سنوات المنصرمة، نجد أن أكثر سنوات كانت ساخنة على الكوكب هي في هذه الفترة، 10 سنوات. طيب من أين جاء كل هذا التسخين؟ جاء من استخدام الوقود، يعني إن كان الفحم الحجري أو البنزين والمازوت إلى آخره، الوقود الأحفوري الذي أدى إلى زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء. طيب بغض النظر عن كل هذا، خلينا ننسى كل هالشيء هذا يعني ونطلع ماذا يحدث الآن على الكوكب. بكل بساطة، الجليد يذوب على القطبين، يذوب على رؤوس الجبال، الألبس، الهيمالايز. أيوة. ماذا يحدث؟ أين يذهب هذا الماء؟ يذهب بكل بساطة إلى المحيطات والبحار، ترتفع. عندما ترتفع يزداد التبخر، يزداد الأمطار الفيضانية، في أمكنة أخرى يزداد ماذا؟
0: نعم،
1: الجفاف. يعني مثلا لبنان 1970-75، جبل الباروك الشهير في لبنان أو جبل صنيب، الثلج 4-5 أمتار. الآن
0: أيوة.
1: تذهبين الآن إلى هناك لا يوجد ثلج.
0: أيوة أيوة.
1: أنا ذهب الثلج.
0: نعم.
1: يعني هذه أشياء نلمسها، نراها، نعرفها.
0: نعم.
1: لا نحتاج إلى ترامب أو غير ترامب كي يقول لنا أن المناخ فعلا قد تغير.
0: طيب، بشكرك على هذه المداخلة. كان معنا ضيفنا من بيروت رئيس تحرير مجلة علم وعالم مجدي سعد. أصدرت محكمة في جنوب فرنسا حكم على النجم المغربي سعد المجرد بالسجن 5 سنوات وغرامة 30,000 يورو بتهمة اغتصاب شابة في واقعة تعود لسنة 2018. ففي فتاة فرنسية بتشتغل نادلة في ملهى ليلي اتهمت سعد المجرد باغتصابها في غرفتها أو في غرفته تحديدا، هو في فندق في سان تروبي. وبحسب روايتها هي تعرفت عليه خلال عملها وراحت معاه الفندق وهناك اغتصبها. سعد بينفي الاغتصاب وبيقول إنها كانت علاقة بالتراضي وأنه ما كان في اعتداء، وكان سعد توقف احتياطيا 3 أشهر على ذمة هذه القضية في 2018 وبعدين أفرج عنه بكفالة. وزي ما بيصير عادة في فرنسا، التقاضي بياخد سنوات طويلة. الأسبوع الماضي بدأت المحكمة النظر في القضية، وبعد أسبوع من المرافعات والنقاشات وبعد ما طالبت النيابة العامة بالسجن لسعد المجرد بطلبه بالسجن 10 سنوات، أصدرت المحكمة حكمها زي ما قلت لكم ب5 سنوات سجن. وبحسب صحفي وكالة فرانس بريس، فسعد المجرد بكي لما سمع الحكم وحضن زوجته ووالدتها، بينما رفض محامي التعليق على القرار. سعد كان بيتحاكم وهو حر طليق، وبعد الحكم غادر المحكمة عادي برضو لأنه المحكمة ما أمرت بسجنه فور صدور الحكم. عادة في فرنسا بتصير أنه المحكمة تصدر حكمها وبعدين تعطي المحكوم كم يوم على أنه يعود بعدها لبدء تنفيذ المحكومية أو طبعا يستأنف الحكم، وهذا اللي غالبا متوقع أنه يصير. سعد ما صدر عنه أو عن محامي أي تعليق على الحكم، ولكن بعد ساعات وعلى إنستغرامه نشر سعد عبر حسابه في إنستغرام فيديو قصير يبدو أنه في قطار، ومع الفيديو في صور له وهو ماشي بيجر شنطة وعلق عليها وقال: لعائلتي ومعجبيني الحمد لله، كل شيء على ما يرام، أنا في طريقي للبيت للعمل وللتركيز على الحفلات القادمة. وفي الصورة باين سعد مبسوط ومبتسم. بوست سعد أثار تساؤلات إضافية، فناس سألت كيف سافر وهو محكوم عليه وكيف بيقول أنه مكمل في العمل والحفلات، يعني كلها أسئلة حتى الآن يعني مطروحة بس ما في إجابة واضحة عليها لسه. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان في الهند وتحديدا في نيودلهي لحضور اجتماعات وزراء خارجية مجموعة بريكس الأيام الماضية، وكان عنده مؤتمر صحفي يتكلم فيه عن الحرب مع أوكرانيا والعلاقات مع الغرب.

0: الغرب والهند والصين. وقيل للمؤتمر الصحفي توقف لافروف فجأة عن الكلام. شوفوا ليش.
1: Все эти договоренности, которые были достигнуты. Can you just leave us, а? It's either you yourself or your phone who always speak. На встрече у премьер-министра и на переговорах с министром иностранных дел подтвердили. Look, can you leave us? I am not joking. Can you leave us, please?
2: Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу.
1: Ребят, выведите его отсюда. Делаем. Sir, excuse me.
3: Give me a phone, quick. Give the phone, please. Give the phone to Peter, quick.
1: If you don't surrender your phone, they will take out a gun, you know. Еще раз.
0: كان في صحفي من الحضور يبدو كان بيتكلم في الأول، بعدين لما هو سكت اشتغلت الفيديوهات كده على تليفونه، فلافروف نرفز وطالع فيه وقال له تسمح تطلع برا. العجيب انه الصحفي ما خرج ورجع لافروف كمل تصريحاته، وقام جوال الرجال اشتغل ثاني الصوت عليه يعني. فهنا احتد لافروف وقال له ترى يعني ما بمزح، اطلع برا، وطالع في يعني الحراس انه خرجوه برا يعني خلاص. في جنون ما للعالم، واكيد كلنا شايفينه على مختلف المنصات، جنون سواتش اي بي. فمن وقت ما اعلنت متاجر سواتش السويسريه عن طرح ساعات جديده باصدارات محدوده انقلبت الدنيا. الاصدار هو موديل اسمه رويال بوب، وتعاون هذا بين سواتش ودار الساعات الفاخره اودومر بيج اي. وموعد طرح الموديل هذا كان امس، والمشهد امام متاجر سواتش حول العالم كان جنوني. طوابير طويلة والناس نامت في الشوارع تاخد دور عشان تضمن تلحق تشتري الساعة، ولما انفتحت الأبواب وبدأ البيع الموضوع ما وقف عند الاحتشاد والزحمة، فصارت خناقات، دخلت الشرطة وغاز مسيل للدموع أطلق، وطوارئ رسمي في الشوارع، لدرجة أنه في متاجر قفلت الأبواب وقالت بطلنا نبيع. الجنون هذا استوجب تدخل مو بس من الشرطة، لا كمان الشركة المنتجة للساعات طلعت في بيان قالت فيه انه لكل اللي بيحاولوا يشتروا الساعات او محبينها حول العالم انه الاصدار المحدود هذا حيبقى متوفر لعدة شهور. فقالوا لهم انه ما في داعي للتدافع ولا الانتظار في توابير او في طوابير يعني علشان انه يجيبوا الساعة يعني. وهددوهم بانه لا يمكن قبول عشرات الالاف من الاشخاص وهم واقفين في طوابير امام متاجرهم، انه لو بقي الوضع كذا فحيوقفوا المبيعات. على فكره سعر الساعه بيتراوح ما بين 400 ل 420 دولار، بس في ناس جالسه بتشتريها وبتبيعها لناس ثانيين بسعر يعني 4000 دولار واكثر، حتى في ناس بيتكلموا عن ارقام اكثر من كذا. بطولة كأس العالم هذه السنة لسه ما بدأت رسميا، لكن واضح أن الطريق لها مليان أزمات ومفاجآت من كل نوع. مر الحديث عن التوترات السياسية بين الدول المشاركة، مر عن المخاوف الأمنية، مر عن الحر الشديد وتأثير المناخ على المباريات والجماهير، واليوم المكسيك فجأة دخلت في أزمة جديدة تماما ما لها علاقة بالمنتخبات ولا الملاعب، بل بالمدارس والمعلمين والطلاب. خلينا نبدأ بس واحدة واحدة يعني. فمن يومين كان بيصادف عيد المعلم في

المكسيك، واستغل آلاف المعلمين في المدارس الحكومية هذه المناسبة وخرجوا بمظاهرات ضخمة للمطالبة بزيادة الرواتب وتحسين أوضاع التقاعد، وهددوا أنه لو ما تمت الاستجابة لمطالبهم فحيكملوا احتجاجات خلال كأس العالم. حوالي 3000 معلم نزلوا للشوارع حاملين لافتات معارضة لصرف الأموال الطائلة على استضافة كأس العالم، في وقت بيقولوا فيه أنه هم كمعلمين أوضاعهم صعبة ورواتبهم قليلة والدولة ما بتصرف عليهم هم زي ما بتصرف على كأس العالم. المحتجين حاولوا الوصول إلى وزارة التعليم لكن الشرطة أوقفتهم ومنعتهم، وهددوا أنهم مستعدين يعملوا احتجاجات خلال كأس العالم. خليني أقول لكم هنا أنه النقابات في المكسيك يعني عندها تاريخ من الاحتجاجات والقدرة الحقيقية على شل العاصمة باحتجاجاتهم، فموضوع أنهم يعملوها خلال استضافة البلاد لكأس العالم موضوع ممكن يعمل توتر وقلق للحكومة وفي البلد. وليكن بقول لكم أنه قطاع التعليم كله في المكسيك صاير في أزمة مع كأس العالم، لأنه غير احتجاجات المعلمين هدول كان في ضجة ثانية الأسبوع الماضي لها علاقة بكأس العالم والتعليم. فوزير التعليم المكسيكي أعلن الأسبوع الماضي تعديل جدول السنة الدراسية وإنهائها أبدر من موعدها بتقريبا 6 أسابيع، يعني تقديم الإجازة الصيفية أكثر من شهر كامل، والتبرير كان موجة حر ستضرب البلاد وكمان حدوث كأس العالم. بس المكسيكيين ما عجبهم القرار وقالوا الحر متعودين عليه، السبب الحقيقي كأس العالم واستضافته أو استضافة تحديدا كأس العالم. وانفجرت انتقادات وغضب أنه كيف استضافة بطولة تؤثر على السنة الدراسية وعلى تعليم ملايين الطلاب. وأمام هذه الانتقادات وعدت الحكومة بمراجعة القرار، ورجعت رئيسة الدولة أعلنت إلغاء القرار وقالت السنة الدراسية زي ما هي ما حيصير عليها تغيير. مشاهدينا وصلنا إلى ختام الحلقة، أنا أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من تفاعلكم. في أمان الله.

0: السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
9: خلاصة يوم قد انتهى،
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
11: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
12: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية

0: في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع.

وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

الدفاع الإماراتي تعلن التعامل مع 3 مسيرات إحداها حاولت استهداف محطة براكة النووية. وزير داخلية باكستان يمدد زيارته إلى إيران في محاولة لدفع المحادثات المتعثرة بين واشنطن وطهران. نيويورك تايمز تكشف عن وجود قاعدة إسرائيلية عسكرية ثانية في الصحراء الغربية للعراق. أوكرانيا تشن أكبر هجوم بالمسيرات على روسيا منذ بداية الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن الهجوم مبرر.

طاب مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عن تعامل الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحيط براكا للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وهو ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة من دون تسجيل أي إصابات. أكد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن الحادث لم يؤثر على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بأن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، مضيفة أنه تم التعامل بنجاح مع 2، فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأضافت الوزارة بأن تحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، وسيتم الكشف عن المستجدات بعد انتهائها. فالخارجية الإماراتية أدانت الاعتداء، وأكدت أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي، ويترتب عليه مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة. أدانت مصر هذا الاستهداف الذي تعرضت له محطة براكة النووية في الإمارات. أكدت الخارجية المصرية في بيان أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الإمارات.

0: أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها قامت بتغيير مسار 81 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على إيران. أوضحت سنتكوم في بيان أن حاملة الطائرات USS تريبولي تتولى إنفاذ الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. أفاد مسؤولو استخبارات لشبكة فوكس نيوز أن تقييم السائد داخل إيران يشير إلى اعتقاد طهران بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يلجأ إلى استئناف العمل العسكري. أضاف المسؤولون أن القيادة الإيرانية تتبنى استراتيجية تقوم على ما وصفوها بالخداع وكسب الوقت، أملا منها في تعقيد أي عودة أمريكية محتملة إلى الحرب. أعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية والسياسية إلى ترسيخ سلام واستقرار وأمن دائمين في المنطقة، مشيرا إلى أن طهران تسعى لعلاقات صداقة وصداقة مستقرة مع دول المنطقة. عقد بيزشكيان اجتماعا استمر لنحو ساعة ونصف مع وزير داخلية باكستان بحضور وزير الخارجية عباس عرقجي، ومدد وزير داخلية باكستان في وقت سابق زيارته لطهران ليوم ثاني بهدف الوصول إلى صيغة اتفاق محدد ضمن الوساطة بين إيران وأمريكا. أفاد موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا الملف الإيراني خلال اتصال هاتفي. كان نتنياهو قد أكد في وقت سابق استمرار التنسيق مع ترامب بشأن إيران، مشيرا إلى أن تل أبيب مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة.
1: أعيننا مفتوحة أيضا تجاه إيران، سأتحدث اليوم كما أفعل كل عدة أيام مع صديقنا الرئيس ترامب. سأسمع بالتأكيد انطباعاته عن رحلته إلى الصين وربما أمورا أخرى أيضا، وبالتأكيد هناك احتمالات كثيرة ونحن مستعدون لكل سيناريو.
0: أرحب بهبة مصالحة متواجدة الآن في تل أبيب. هبة أهلا بك معنا في هذه النشرة. هبة، بعد أن قيل عن المكالمة السرية وقتها التي جرت بين نتنياهو وترامب وعلى إثرها أشعلت حرب فبراير، كان ذلك قبل شهرين، اليوم نسمع عن مكالمة ولكنها ليست سرية تجري بين الرجلين، ولكن التوقيت مهم وحساس أيضا، فما الذي يمكن أن يكون دار بينهما؟
2: يعني نادين، نتنياهو تحدث عن أنه سيتحدث مع ترامب ليفهم ما جرى بين ترامب خلال زيارته إلى الصين، لأن في إسرائيل يتحدثون بأن هناك ضغوط كبيرة من قبل الصين على الرئيس الأمريكي حتى لا يكون هناك تجدد للحرب مع إيران، علما بأن إسرائيل منذ الأمس تتحدث في إطار التسريبات ووسائل إعلام إسرائيلية تحضر الرأي العام الإسرائيلي إلى العودة مجددا للحرب مع إيران، وهذا موجود تقريبا بشكل يومي. هناك تحضير من جهة للرأي العام للعودة إلى الحرب، ومن ثم هناك خط رجعة في إطار التصريحات لناحية أن من سيتخذ القرار هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الجيش الإسرائيلي خلال نهاية الأسبوع قال بأنه رفع الجاهزية إلى ذروتها لناحية الدفاع والهجوم، وينتظر فقط القرار من قبل ترامب والمستوى السياسي. اليوم اللهجة تختلف نوعا ما، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعطي فرصة للمسار الدبلوماسي، سيستمر في الحصار البحري في مضيق هرمز. بالمقابل يوم أمس كانوا يتحدثون عن إمكانية العودة حتى خلال هذا الأسبوع إلى ضربات محدودة على منشآت الطاقة في إيران حتى إضعاف النظام الإيراني وإعادته إلى طاولة المفاوضات ضعيفا. اليوم تأتي

0: تسريبات مختلفة عن إمكانية استمرار الحصار البحري في مضيق هرمز. ربما نفهم الصورة أكثر لناحية التسريبات نادين بعد انتهاء جلسة الكابينت المصغر. هذا المساء سيجتمع عقب الاتصال الهاتفي الذي جرى بين نتنياهو وترامب، وحينها ربما يكون هناك تسريبات في ساعات المساء لفهم الصورة أكثر. ولكن في إسرائيل يحضرون الرأي العام بطبيعة الحال للعودة إلى الحرب، ويقولون بأنها حتمية حتى لو كانت في إطار ضربات محدودة تستمر ربما لمدة 24 ساعة بضربات مكثفة من خلال سلاحي الجو الإسرائيلي والأمريكي.
1: هبة، أصلا يعني منذ اليوم الأول لا يخفى على أحد شهية إسرائيلية في العودة لاستئناف العمليات العسكرية، ولكن هل هناك إجماع حقيقي بين قادة الجيش وبين نتنياهو بأن هذه هي الفرصة المثالية لاقتناص الظروف والمضي في استئناف العملية العسكرية، أم أن هناك مخاوف من التسرع من دون غطاء أمريكي مباشر لهذه أي عمليات مقبلة؟
0: الإجماع الإسرائيلي نادين لناحية المستوى السياسي، المستوى العسكري، وحتى الرأي العام الإسرائيلي بأن توقف الحرب عندما اتخذ القرار ترامب بإعلان عن الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران كان خطأ، لأن في إسرائيل كانوا يتحدثون بأن استكمال الأهداف لناحية الأهداف التي طالت المواقع العسكرية، وما تحدث عنه أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باستهداف المنشآت المدنية، منشآت الطاقة والغاز، هي بهدف إضعاف النظام اقتصاديا قدر الإمكان، ومن ثم الذهاب في إطار المسار الدبلوماسي. ترامب اتخذ القرار بالهدنة قبل تنفيذ هذه الأهداف التي تريد إسرائيل استكمالها لناحية استهداف منشآت الطاقة والغاز والبنى التحتية المدنية. ولذلك كنا قد رأينا في آخر أيام الحرب كان هناك استهدافات طالت الجسور حينها في إيران بأكثر من موقع في الغرب والوسط. أيضا إسرائيل كانت تعول أن تستكمل هذه الأهداف لتطال أيضا منشآت الطاقة في إسرائيل. يقولون بأن هذه هي الطريقة الأسرع والأكثر إيلاما، أكثر من حصار بحري يمتد لفترة طويلة، ومن ثم إعادة المفاوض الإيراني بأضرار اقتصادية بفترة بعيدة.
1: هبة مصالحة، شكرا جزيلا. قال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن هناك عوامل تؤثر على أسعار السلع لا تملك الحكومة سيطرة عليها، مضيفا أن بعض هذه العوامل تأتي من خارج الحدود الإيرانية. أدت الأزمة الاقتصادية العميقة في إيران مع تداعيات الحرب والحصار الأمريكي إلى زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية. أثارت منشورات مولدة بالذكاء الاصطناعي للرئيس ترامب أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل، بما تضمنته من رسائل تهديد غير مباشرة بشأن احتمال استئناف المواجهة مع إيران، وسط تقارير تشير إلى إعداد واشنطن وتل أبيب بنك أهدافهما.
2: تارة يجسد شخصية جيمس بوند السينمائية الشهيرة، وتارة أخرى يظهر من قلب عاصفة عاتية في البحر وخلفه سفن إيرانية مع عبارة مرفقة توحي بأن الأسوأ لم يأتي بعد. صورتان مولدتان بالذكاء الاصطناعي للرئيس ترامب نشرت إحداهما عبر منصته ترو سوشال والثانية على حساب البيت الأبيض في إكس، أثارتا تكهنات واسعة لما حملتاه من رسائل مشحونة حول هدوء يسبق الانزلاق نحو مواجهة. يبدو أن واشنطن تضع طهران أمام فرصة أخيرة فيما يضيق هامش الوقت بين التوصل لاتفاق محتمل أو العودة إلى مربع التصعيد العسكري مجددا. لم تفضي زيارة الرئيس الأمريكي لبكين إلى أي اختراق في ملف إيران في ظل استمرار إغلاق هرمز وتعثر مسار المفاوضات، بالتوازي مع تقارير تتحدث عن استعدادات أمريكية وإسرائيلية لاحتمال استئناف القتال. بنك الأهداف قد يشمل ضربات محدودة تطال منشآت الكهرباء والطاقة ومواقع للحرس الثوري وبنى تحتية استراتيجية، كما يلوح خيار عملية برية لاستخراج اليورانيوم المخصب المدفون عميقا تحت الأرض أو السيطرة على جزيرة خارك النفطية. وفي سيناريو آخر قد يعاد تفعيل مشروع الحرية لتوجيه السفن العالقة في المضيق إلى جانب تشديد الحصار البحري والخنق الاقتصادي. في المقابل رفعت إيران مستوى الجاهزية العسكرية وأصدرت تعليمات لدوائرها العملياتية بتفعيل خطط

0: رد سريعة عند أي تطور ميداني، في حين تواصل باكستان تحركاتها كوسيط بين الطرفين منذ أشهر في محاولة لاحتواء التوترات وتقريب وجهات النظر.
1: هذه النشرة مستمرة، ولكن نذهب إلى فاصل قصير وبعده. نتنياهو يقول إن إسرائيل باتت تسيطر على 60% من مساحة غزة.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز أنه تم العثور على قاعدة إسرائيلية ثانية بالصحراء الغربية العراقية، كما أكدت الصحيفة الأمريكية أن إسرائيل استعدت لبناء إحدى القاعدتين بالعراق في نهاية 2024. نيويورك تايمز أوضحت أيضا أن إحدى القاعدتين في العراق كانت تستخدمها إسرائيل للدعم الجوي والتزود بالوقود. إلى بغداد معي من هناك جابر جمال مراسل عربية. جابر أهلا بك معنا. جابر، كيف تلقت الأوساط السياسية في العراق هذا التقرير الصادم اليوم؟
1: نادين، حتى الآن لا تعليق رسمي ولا بيان ولا تصريح للحكومة العراقية والقيادات الأمنية حول سردية نيويورك تايمز الجديدة بوجود قاعدة إسرائيلية ثانية. فقط العراق استنكر وجود قاعدة إسرائيلية أولى في الأيام الماضية، عندما أثير الحديث مرة أخرى حيال هذا الأمر بوجود قاعدة إسرائيلية تتمركز مع مدرج للطيران في صحراء النجف، لكن القيادات الأمنية نفت ذلك وذهب في جولة إلى تلك المنطقة. فقط ما تحدثت به القيادات كانت محاولة للانتشار إنزال جوي وانتشار لقوات إسرائيلية ربما في تلك المنطقة، لكن كقاعدة عسكرية بمعداتها بتفاصيلها كما ذكر آنذاك في وول ستريت جورنال لم يأتي تأكيد على ذلك حتى الآن. أما بخصوص الحدث الجديد أو التطور الجديد الذي تابعناه اليوم على نيويورك تايمز والتقرير المطول الذي نشر على نيويورك تايمز، لا تعليق رسمي حتى الآن. نحن الآن بانتظار إجابات من الحكومة العراقية أو تصريحات جديدة توضح يعني علمها من عدمها بهذا الموضوع الآخر. حسب التقرير يتحدث عن موقع ثاني، بالتأكيد هو بعيد عن الموقع الأول. كل هذا الحديث الذي يعني أثار حول هذه القضية هو في المنطقة الغربية في الصحراء الغربية الممتدة من الأنبار وصولا إلى النجف وكربلاء، بالتالي ننتظر تفصيلات أو تأكيدات أو نفي على لسان الحكومة العراقية لننقل الرواية الرسمية.
0: جابر، ما حجم سيطرة القوات العراقية على هذه الصحراء أصلا؟
1: هنالك انتشار وعمليات أطلقت

0: يعني قبل عدة أيام انطلقت عملية، وتحديدا قبل 5 أيام في تلك المنطقة عملية نفذتها قوات الحشد الشعبي وأيضا باشتراك مع بعض قوات الجيش العراقي. لكن اليوم هنالك عملية أخرى انطلقت صباح اليوم في الصحراء الممتدة عبر الأنبار وكذلك النجف وكربلاء، هنالك انتشار أمني جديد، ربما هنالك إعادة انتشار آخر لقوات الجيش العراقي وقوات حرس الحدود من أجل مسك الأرض في تلك المنطقة. لكن في يعني الأيام السابقة ربما لم يكن الانتشار بحجم يكفي لتغطية كل تلك الصحراء الكبيرة الممتدة على مئات الكيلومترات، لكن الحكومة العراقية والقيادات الأمنية تحديدا تتحدث عن سيطرة ومسك للأرض وعمليات تفتيش مستمر في تلك المنطقة لمراقبة الأوضاع فيها ولمنع أي عمليات تسلل أو خرق آخر كما حدث في مارس الماضي.
1: جابر جمال مراسل العربية من بغداد، شكرا جزيلا. إلى تطورات لبنان، حيث شهد جنوب لبنان والبقاع الغربي تصعيدا إسرائيليا واسعا تخللته سلسلة غارات وقصف مدفعي طال عددا من البلدات الجنوبية. في هذا السياق وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان عدة بلدات جنوبي لبنان، دعاهم فيه إلى الإخلاء الفوري. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ عمليتين ضد الجيش الإسرائيلي طالت جرافة إسرائيلية في بلدة البياضة، إضافة إلى استهداف تجمعا لآليات في بلدة شاف بصلية بصاروخ. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تشكيل طاقم خاص من فئات عسكرية ومدنية لإيجاد حل سريع لتهديد الطائرات المسيرة التي تعمل بالألياف الضوئية وتشكل خطرا على عناصر الجيش في الجنوب اللبناني.
2: اليوم نحن أمام مهمة إحباط طائرات مسيرة تعمل بالألياف البصرية. هذا نوع محدد من التهديد. لقد جمعت طاقما خاصا مع وزير الأمن وأشخاص من وزارة الأمن وأشخاص من خارج الوزارة، ليس فقط من الصناعات العسكرية بل أيضا من القطاع المدني. هؤلاء أفضل العقول الموجودة في البلاد وبرأيي أفضل العقول في العالم. عقدت 3 اجتماعات خلال أسبوعين، لكنني قلت لهم في الجلسة التي عقدناها قبل أيام أمرا فجأة هم قليلا، ليس لديكم أي قيود على الميزانية، مهما كانت التكلفة فلتكن، ولذلك فإن توجيهي لهذا الطاقم هو التوصل إلى حل لهذا التهديد وللتهديد القادم أيضا.
1: في غزة طالبت حركة حماس الوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف النار بالتحرك عقب استهداف إسرائيلي لتكية الطعام قرب مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة أسفر عن مقتل 3 أشخاص، ودعت الحركة الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار إلى اتخاذ خطوات عملية تلزم إسرائيل باحترام تعهداتها بموجب الاتفاق. هذا وأعلن نتنياهو أن القوات الإسرائيلية وسعت نطاق سيطرتها في قطاع غزة إلى أكثر من نصف مساحة القطاع بحسب مكتب الحكومة الإسرائيلية. ونقل المكتب عن نتنياهو قوله أن الجيش الإسرائيلي لم يعد يسيطر على 50% فقط من غزة، بل ازدادت مساحة السيطرة إلى 60%. نتنياهو أكد أن حماس باتت في قبضة الجيش الإسرائيلي، وأضاف أن مهمة إسرائيل واحدة وهي ضمان أن لا تشكل غزة مرة أخرى تهديدا لإسرائيل. بعد توفير السعودية قاطرات بحرية لخدمة السفن العالقة في مياه الخليج العربي، رصد مراسل عربية عمل القاطرات التي توفر خدمات إنسانية وغذائية لطواقم السفن العالقة.
3: في هذه القاطرة التي الآن هي تحملني ونحن نتجه في عرض البحر نحو هذه السفن العالقة، هذه القاطرة هي مخصصة أو وفرتها السعودية من أجل خدمة هذه السفن، سواء في الدعم الفني أو كذلك اللوجستي أو توفير أيضا عمليات الصيانة وكذلك ما تحتاجه هذه السفن في ظل وجودها وكذلك أيضا وقوفها في مياه الخليج. أيضا هي تقوم بنقل المؤن الغذائية والاحتياجات اللازمة لطواقم الملاحة، وهذه من الأساسيات ومن أهداف الاستراتيجية التي قامت بها السعودية وناقشت فيها أيضا ليس فقط ناقشت بها وتمرير هذه الاستراتيجية لملاحي السفن وكذلك أيضا شركات السفن التي يملكون سفن عالقة في مياه الخليج، ولكن أيضا تم مناقشتها على مستوى دول الخليج أثناء الاجتماعات ل

0: رؤساء وقادة دول مجلس التعاون، وكذلك أيضا كانت هذه الاستراتيجية حاضرة على مستوى الدولي من خلال الزيارات التي كان تقوم أو يقوم بها ممثلين ومسؤولين في السعودية خارج أثناء حضورهم لمؤتمرات دولية.
1: أعلنت المحكمة العليا بالسعودية أن غدا الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وأن الوقوف بعرفة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 26 من مايو. كان المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة غسان النويمي قد أفاد في وقت سابق للعربية بوصول أكثر من 1,100,000 حاج عبر كافة المنافذ إلى السعودية.
2: اليوم مع وصول أكثر من 1,100,000 حاج عبر المنافذ المختلفة، المنظومة تعمل بتكامل وفق نموذج ميداني يركز على تحسين تجربة الحاج بشكل مستمر، وليس فقط تقديم الخدمة. نتعامل مع البلاغات والاستفسارات باعتبارها مؤشرات لتحسين تجربة ورفع جودة الخدمة بشكل مستمر.
1: قال المتحدث باسم كريملين ديمتري بيسكوف إن موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوروبا، كما عبر عن أمله في أن يسود في أوروبا نهج عملي بشأن مسألة المفاوضات. أوضح بيسكوف أن القادة الأوروبيين يستطيعون التواصل مع بوتين بمجرد رفع سماعة الهاتف وفق تعبيره، كما أشار إلى أنه ليس من مصلحة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن تشارك في المفاوضات، لأن الأمر لن يكون سهلا عليها على حد قوله. أعلنت روسيا تعرضها لهجوم جوي أوكراني بمشاركة نحو 600 طائرة مسيرة. في المقابل قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الهجوم الذي استهدف موسكو ومحيطها يعتبر الأكبر منذ بدء الحرب، فيما اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم مبرر تماما. فأوكرانيا قالت إنها استهدفت مصفاة نفط ومحطتي ضخ نفط في منطقة موسكو الروسية. وأوضحت كييف أن الضربات التي تستهدف منشآت صناعية دفاعية وبنية تحتية عسكرية ومواقع لوجستيات النفط تقلل من قدرة روسيا على مواصلة حربها.

أفاد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن واشنطن تراقب تحديدا من كوبا بشن هجمات بالطائرات المسيرة. وأضاف المسؤول أن كوبا بدأت مناقشة خطط لمهاجمة سفن حربية أمريكية وقاعدة غوانتانامو عبر معدات عسكرية ستحصل عليها من روسيا. وقال المسؤول لأكسيوس إن كوبا تدرس تكتيكات إيرانية بالتعاون مع موسكو. في نهاية النشرة لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع 3 مسيرات إحداها حاول استهداف محطة براكة النووية. وزير داخلية باكستان يمدد زيارته إلى إيران في محاولة لدفع المحادثات المتعثرة بين واشنطن وطهران. نيويورك تايمز تكشف عن وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية ثانية في الصحراء الغربية للعراق. أوكرانيا تشن أكبر هجوم بالمسيرات على روسيا منذ بداية الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن الهجوم مبرر. إلى هنا تنتهي النشرة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.

0: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
10: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
11: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
12: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
13: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعين الويلزي مات كروكر مديرا تنفيذيا لكرة القدم. اتحاد جدة يحل ضيفا على الشباب لحسم اللقب الآسيوي في الدوري السعودي. الإسباني تشابي ألونزو مدربا لتشيلسي بدءا من الموسم المقبل. مورينيو يؤجل قرار حسم تدريبه لريال مدريد إلى الأسبوع المقبل.

تحية رياضية، أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الويلزي مارت كروكر مديرا تنفيذيا لكرة القدم خلفا للمغربي ناصر لارجيت. وقدم الاتحاد السعودي مديره التنفيذي الجديد في بيان نشره على الموقع الرسمي أنه من القيادات التنفيذية المتخصصة في تطوير منظومات كرة القدم، حيث يمتلك الخبرة في بناء النماذج الفنية المتكاملة وتطوير المواهب ورفع كفاءة العمل الفني، حيث عمل في عدد من أبرز المؤسسات الكروية من بينها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والاتحاد الأمريكي لكرة القدم، إضافة إلى عدد من الأندية العالمية.

يواجه الشباب منافسه الاتحاد في المباراة المؤجلة من الجولة 28 من الدوري السعودي. الاتحاد يبحث عن تحقيق نتائج إيجابية بغية خطف مركز مؤهل للمشاركة الآسيوية في الموسم المقبل بعد زيادة عدد الفرق. يحتل الاتحاد المركز الخامس في الدوري بفرق نقطتين عن التعاون السادس. سيكون الخروج بنقطة كافية للاتحاد لضمان التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة. 18 مواجهة إياب جمعت الاتحاد والشباب بدور المحترفين، تفاصيلها في التقرير التالي.

وكان الهلال تغلب البارحة على ضيفه نيوم بهدفين من دون رد ليتأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة. افتتح روبن نيفيز تسجيل ركلة جزاء نفذها بعد 9 دقائق من البداية، ثم أضاف سلطان مندش هدف التقدم الثاني في الدقيقة 57. بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر النصر مع بقاء جولة على نهاية المسابقة. وفاز الأهلي على ضيفه الخلود بثلاثة أهداف من دون رد ضمن الجولة 33. أيضا تقدم الأهلي بهدف مهاجمه الإنجليزي أيفان توني بعد مرور 17 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء في جدة، وبعدها بدقيقتين أضاف صالح أبو الشمات هدف التقدم الثاني للأهلي، واختتم الفرنسي أنزوميو الثلاثية بهدف في الدقيقة 40. الأهلي حقق فوزه الرابع على التوالي، رفع به رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الخلود عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر. أحرز غامبا أوساكا الياباني بطولة دوري أبطال آسيا 2 عقب فوزه بهدف من دون رد على النصر السعودي في الرياض. هدف الفوز سجله التركي دينيز هونيت في الدقيقة 30، وحاول لاعبو النصر بعدها تعديل النتيجة خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن من دون جدوى ليتوج غامبا أوساكا بثاني ألقابه الآسيوية والأول منذ دوري أبطال آسيا عام 2008. ردود الفعل على خسارة النصر نهائي آسيا 2 أمام الفريق الياباني غامبا أوساكا اختلفت، ولكن معظمها أجمع على خسارة كريستيانو رونالدو. صحيفة أبولا البرتغالية كان عنوانها كريستيانو يخسر نهائي آخر في فترة لعبه في السعودية، وعددت النهائيات وأكدت على خيبة الأمل التي ظهرت على رونالدو بعد المباراة ليبقى النجم البرتغالي من دون تحقيق أي لقب في المنافسات السعودية. وركزت وسائل الإعلام اليابانية على انضباط فريق غامبا أوساكا، وتنوعت عناوينها بين كلي المديح للفريق الياباني والتركيز على أداء الحارس. أما سبورتينج نيوز اليابان فقد عنونت صمت رونالدو مع تسليط الضوء على التصديات أراكي الثابتة وقدرة الفريق على إيقاف جميع فرص التسجيل. من جهتها اعتبرت جابان نيوز أن غامبا أوساكا حقق اللقب العاشر الذي طال انتظاره، وقالت أن النادي سطر تاريخا جديدا بالفوز على رونالدو وجواو فيليكس وماني لتحقيق لقب آسيوي ثاني. قادت ركلات الترجيح فريق اتحاد العاصمة الجزائري للتتويج بكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على الزمالك المصري في النهائي بركلات الترجيح. تقدم الزمالك عبر لاعبه عديد دباغ بعد مرور 5 دقائق من بداية المباراة، وانتهى الوقت الأصلي بهذه النتيجة ليتوجه الفريقان لخوض ركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدف

لمثله بمجموع لقائي الذهاب والإياب. سنرجع بعد فصل قصير لنتابع. الإسباني تشابي ألونزو مدربا لتشيلسي بدءا من الموسم المقبل. مورينيو يؤجل حسم قرار تدريبه لريال مدريد إلى الأسبوع المقبل.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
9: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
10: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
11: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
12: أهلا بكم من جديد. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا تعيين الإسباني تشابي ألونزو مدربا مديرا فنيا للفريق الأول لمدة 4 سنوات، ومن المقرر أن يبدأ المدرب الإسباني مهامه في الأول من يوليو. يعود ألونزو إلى البريمير ليج بعد أن قضى 5 سنوات مع ليفربول كلاعب، وهو الذي أقيل من تدريب ريال مدريد في منتصف الموسم الجاري بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية أمام برشلونة. ويعد أبرز إنجاز في مشوار ألونزو التدريبي قيادة باير ليفركوزن لتحقيق ثنائي المحلية في ألمانيا منذ عامين. فاز مانشستر يونايتد على ضيفه نوتنغهام فورست ب3 أهداف مقابل هدفين في جولة 37 من الدوري الإنجليزي. سجل لوك شو، ماتيوس كونيا وبراين بيومو أهداف يونايتد، وسجل موراتو ومورغان جيبس وايت هدفي فورست. أقر البرتغالي جوزي مورينيو بأن وكيل أعماله كان على اتصال بنادي ريال مدريد وفقا لما ذكرته الأحد وسائل إعلام إسبانية. تحدث مورينيو خلال المؤتمر الصحفي عقب فوز فريقه بنفيكا على مضيفه إستوريل في جولة الأخيرة من الدوري البرتغالي أن لديه عرضا من بنفيكا ولكنه لم يطلع عليه، لكن وكيل أعماله جورج مينديز أعلمه بأن العرض مثير للاهتمام للغاية. وأكد مورينيو أنه لم يتواصل مع فلورنتينو بيريز ولا مع أي شخص آخر في إدارة النادي الإسباني، بل أن الاتصالات موجودة بين مينديز والنادي الإسباني، موضحا أنه سيضطر الأسبوع المقبل إلى اتخاذ قرار بشأن مستقبله. تلقى يوفنتوس هزيمة صادمة على أرضه أمام ضيفه فيورنتينا بهدفين من دون مقابل في جولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإيطالي. سجل شيرندور هدف التقدم في الدقيقة 34، وأضاف رولاندو

0: ماندغورا الهدف الثاني في الدقيقة 83 للضيوف. جمدت هذه الخسارة رصيد يوفنتوس عند 68 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس المؤهل لدور المؤتمر الأوروبي ويصبح مهددا بالغياب عن دوري الأبطال. أما فيورنتينا فقد رفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف عن جنوى الرابع عشر، وتنتظر يوفنتوس مباراة الديربي في جولة الأخيرة خارج ملعبه ضد تورينو والتي يأمل خلالها لإنقاذ موقفه من المشاركة في دوري الأبطال. وتغلب ميلان على مضيفه جنوى بهدفين مقابل هدف. سجل الفرنسي كريستوفر إنكونكو هدف التقدم لميلان في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، ثم أضاف السويسري زاكاري إتكامي الهدف الثاني في الدقيقة 81، وأحرز المكسيكي يوهان فاسكيز هدف جنوى الوحيد في الدقيقة 86. ميلان رفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن روما الرابع قبل جولة من النهاية، ليقترب بشكل كبير من تأمين مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. أما جنوى فلديه 41 نقطة في المركز الرابع عشر. ولم يخالف نابولي الذي فشل في الاحتفاظ بلقبه التوقعات، ففاز على مضيفه بيزا الهابط بثلاثية نظيفة وضمن مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. افتتح سكوتلندي سكوت ماكتوميناي تسجيل في الدقيقة 20 بهدفه الرابع عشر هذا الموسم في جميع المسابقات، وحسمت المباراة بعد 6 دقائق عندما سجل الكوسوفي عمير رحماني الهدف الثاني. وجه المهاجم الدنماركي راسموس هويلاند الضربة القاضية للفريق المضيف بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع، ليرفع النادي الجنوبي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني.
1: داخل منطقة الجزاء بوليسيش لقتل المباراة
0: وأنعش روما أمله بمقعد أوروبي الموسم المقبل بعدما تغلب على ضيفه لاتسيو بهدفين من دونيرا. يستفيد من تعثر يوفنتوس المفاجئ. سجل جان لوكا مانشيني هدفين برأسيتين من ركنيتين، الأولى في الدقيقة 39 والثانية في الدقيقة 65. يصعد روما إلى المركز الرابع ب70 نقطة معززا حظوظه في التأهل إلى المسابقات الأوروبية، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. غاب روما عن المسابقات الأوروبية الأم منذ خروجه من دور 16 أمام بورتو البرتغالي عام 2019، لكنه فوزه في نهاية الأسبوع المقبل على فيرونا الهابط سيضمن عودته إلى البطولة الأوروبية الأهم للأندية. وتغلب كومو على ضيفه بارما بهدف من دون مقابل في جولة ذاتها من الدوري الإيطالي، الهدف سجله ألبرتو مورينو في الدقيقة 58. كومو رفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن يوفنتوس السادس. أما بارما فقد تجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر. في موسمه الأول بين الكبار اقترب كومو من ضمان مشاركة أوروبية بالموسم الجديد، إذ يؤهله المركز الخامس حاليا للمشاركة في الدوري الأوروبي، لكنه يمتلك فرصة للتأهل إلى دوري أبطال في الجولة الأخيرة في حال تغلبه على كريمونيزي وتعثر أحد الثنائي ميلان وروما. حقق بايرن ميونخ فوزا كاسحا على كولن بخمسة أهداف من دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز أرينا ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الألماني. وسط أجواء احتفالية بتتويج البايرن بلقب الدوري، شهدت المباراة تألقا لافتا من النجم الإنجليزي هاري كين الذي سجل هاتريك في دقائق 69 و68، بينما أضاف توم بيشوف هدفا في الدقيقة 21 قبل أن يختتم نيكولاس جاكسون مهرجان الأهداف بالخامس في الدقيقة 82، في حين أحرز هدف كولن الوحيد سعيد المالا في الدقيقة 17 ليعزز بايرن صدارته ب 89 نقطة، وهو الذي سبق وحسم اللقب من الجولة 30، لتتحول المباراة إلى احتفالية كبيرة بتتويج الفريق باللقب للمرة 35 في تاريخه. وانتزع شتوتغارت البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة من الدوري الألماني لدوري أبطال أوروبا بعد تعادله أمام أينتراخت فرانكفورت بهدفين.

لم يأتي تأهل شتوتغارت سهلا، فبعد أن استهل المباراة بقوة متقدما بهدفين عبر الإسباني شيما أندريز في الدقيقة 10، ثم أضاف هدف التقدم الثاني عبر الدنماركي نيكولاس نارتي في الوقت المحتسب بدل ضائع من الشوط الأول، وعاد فرانكفورت ليفرض التعادل عن طريق جوناثان بوركوت بهدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 72 والدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدل ضائع، ليعزز شتوتغارت رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن هوفنهايم الذي يليه في الترتيب. أنهى بطل الدوري الهولندي أيندهوفن موسمه بفوز كبير على أدفانتي بخمسة أهداف مقابل هدف في جولة 33 من المسابقة. كان أيندهوفن حسم لقب الدوري الهولندي للمرة 27 في تاريخه والثالثة على التوالي. أيندهوفن أنهى الموسم متصدرا بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقه فاينورد الثاني، في حين احتل فريق أدفانتي المركز الرابع ليخوض ملحق التأهل إلى الدوري الأوروبي.

وأصبح أياكس أمستردام بعيدا عن حسم مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حين فشل في التسجيل في مرمى هيرنفين وتعادل معه من دون أهداف تحت أمطار غزيرة. وكان أياكس بحاجة إلى الفوز للحصول على المركز الثالث في ترتيب الدوري الهولندي، لكن هذا التعادل جعله ينهي الموسم في المركز الخامس ليخوض مباريات الملحق التأهيلي إلى جانب منافسه في هذه المباراة. فاز ريفر بليت على نظيره روزاريو سنترال بهدف من دون رد في نصف نهائي الدوري الأرجنتيني. سجل هدف ريفر بليت اللاعب فاكوندو كوليديو من ضربة جزاء نفذها مع بداية الشوط الثاني. بهذه النتيجة رفع ريفر بليت رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني بالمجموعات الثانية. الختام من فوز كوريا الشمالية بكأس آسيا للناشئات تحت 17 عاما. شكرا لمتابعتكم. تحية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
6: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
7: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
8: احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
9: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
10: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
11: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
12: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
8: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: الوقت يؤثر
13: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
14: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
15: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
6: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
16: هذه إشارة للوقت، لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وتستحيل أن تكشف، تبهر وتضبط الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
17: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.

0: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
0: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
3: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال إن الوقت ينفد أمام إيران، داعيا إياها للتحرك بسرعة وإلا فلن يبقى منها شيء كما قال ترامب. هذا وأفاد موقع أكسيس أن الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا إمكانية استئناف القتال ضد إيران خلال اتصال هاتفي استمر لأكثر من نصف ساعة، وكان نتنياهو قد أكد في وقت سابق استمرار التنسيق مع ترامب بشأن إيران، مشيرا إلى أن تل أبيب مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة. وهذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول الآن للقناة 13 الإسرائيلية على إيران أن تحذر مني. نستكمل في أخبار هذا الموجز. أعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية والسياسية إلى ترسيخ سلام واستقرار وأمن دائمين في المنطقة. وعقد بيزشكيان اجتماعا استمر لنحو ساعة ونصف مع وزير داخلية باكستان بحضور وزير الخارجية عباس عرقجي. ومدد وزير داخلية باكستان في وقت سابق زيارته لطهران ليوم ثان بهدف الوصول إلى صيغة اتفاق محدد ضمن الوساطة بين إيران وأمريكا. أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عن تعامل الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات. أكد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن الحادث لم يؤثر على مستويات السلامة الإشعاعية وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بأن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، مضيفة أنه تم التعامل بنجاح مع 2 فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. أضافت الوزارة بأن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات وسيتم الكشف عن المستجدات بعد انتهائها. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، تحية لكم دوما وإلى اللقاء.

حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك.

نحييكم مشاهدينا. عملية ناجحة لجهاز مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ضد واحد من قادة حزب الله العراقي. هذا الفصيل الموالي لإيران والعابر للحدود يتعلق الأمر مشاهدينا بمحمد باقر السعدي. حين نذكر هذا الاسم يقفز إلى الأذهان اسم قاسم سليماني مثلا، قائد فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري في الخارج. كما يبرز كذلك اسم أبو مهدي المهندس، مؤسس حزب الله العراقي. نعلم ونذكر كذلك مشاهدينا بأن سليماني والمهندس قتلا في غارة أمريكية أمر بها ترامب في يناير من سنة 2020، وحين يعود اسم السعدي إلى الواجهة وهو بقبضة أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، فنحن أمام مشهد جديد عنوانه ربما ملاحقة أعوان إيران العابرين للقارات. حتى الآن لم يتأكد تورط السعدي مثلا في محاولة اغتيال ترامب كما أفادت وسائل أعلام أمريكية، لكن التحقيقات كفيلة بكشف المزيد ونحن سنكون بانتظار هذا المزيد. فهل كانت إيران تخطط حقيقة للانتقام من مقتل سليماني؟ ما هو الدور الذي كان يملكه السعدي في استخبارات الحرس الثوري خارج إيران؟ وهل نتحدث فقط عن هذه المحاولات لاغتيال الرئيس الأمريكي أم هناك شبكات يمكن الحديث عنها من التوغل الإيراني والاختراق الأمني الاستخباراتي الإيراني للداخل الأمريكي؟ هذا هو السؤال الأساسي. نحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار.

مشاهدين نحاول تفكيك الموضوع، نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل. هنا معنا في الاستوديو الدكتور عايد المناع الكاتب والمحلل السياسي، الأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية، الأستاذة هدير ربيع صحفية في شبكة العربية، والدكتور سمير صالح الأستاذ في العلاقات الدولية. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم، لمحاولة فهم من هو السعدي ولكن من ورائه هل إيران متغلغلة بهذا الشكل الذي تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام في الداخل الأمريكي. اسمحوا لي بداية أن نفهم من هو محمد باقر السعدي، وكيف كذلك في مرحلة أخرى تم الإعلان عن القبض عليه في توقيت إذن مشاهدين بالغ الحساسية والتعقيد لإيران وواشنطن والمنطقة. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقي محمد باقر السعدي في مشهد مماثل تماما لاعتقال رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، هكذا تذكره المشاهد عندما رآه. فيما بدا إجراءات أمريكية صارمة حيال الأفراد والشخصيات المرتبطة بقوة فيلق القدس وباقي أذرع إيران والحرس الثوري في المنطقة والعالم. وفق وزارة العدل الأمريكية، السعدي يبلغ من العمر 32 سنة، هو مواطن عراقي قيادي كبير في كتائب حزب الله العراقي، يقال تقريبا منذ 2017، ولكن حتى ربما من قبل، سنحاول أن ندقق ذلك مع ضيوفنا. ينتمي لمنظمة تصفها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وجهات كبيرة بالإرهابية الأجنبية وفق لوائح واشنطن للإرهاب، ووجهت للسعدي تهم للتخطيط والتنسيق لما يقرب من 20 هجوم إرهابي في 3 قارات استهدف فيها المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

0: ردا على حرب إيران الأخيرة وفق لائحة الاتهام بما فيها التخطيط لتفجير كنيس يهودي في نيويورك، مركزين يهوديين آخرين في لوس أنجلوس وأريزونا. كذلك مشاهدين للسعدي صلة وثيقة للغاية، السعدي هذا الهدف الأمني عالي القيمة وفق واشنطن. كما قلنا كانت له صلة وثيقة بما تسمى قوات القدس، وهي وحدة نخبة للعمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني. وظهر السعدي في أكثر من مناسبة رفقة قيادات الحرس الثوري أبرزهم قاسم سليماني كما ذكرنا في المقدمة عام 2020 بضربة أمر بها ترامب، وكان أو المقتول طبعا أو المغتال في 2020 بضربة أمر بها ترامب. وكان السعدي دائما التنقل بين العراق وسوريا ولبنان، سيما بعد مقتل حسن نصر الله أواخر سبتمبر 2026 لتنسيق عملية أذرع إيران في المنطقة. منح محمد باقر السعدي، وهذه نقطة جدا مهمة مشاهدينا سنعود لها في النقاش، منح جواز خدمة وهو جواز سفر يمنح عادة للشخصيات العسكرية المهمة والمسؤولين الرسميين لتسهيل حركة تنقله بما فيها سفره الأخير إلى تركيا قبل عملية اعتقاله والإطاحة به ولتعزيز مكانته ضمن ما يسمى محور المقاومة. كان سعد يفضل أن يوضع لقب سليماني في نهاية اسمه كرجل إيراني أو إيران الحالي النشط في المنطقة، تجمعه كذلك العديد من العلاقات الوثيقة. ذكرنا قاسم سليماني، ذكرنا المهندس، ولكن تجمعه كذلك صلات وثيقة بإسماعيل قاني، خليفة سليماني، أكرم عباس الكعبي، وكذلك مجموعة كبيرة من الأسماء التي لها علاقة بإيران. أستاذة هدير، من السعدي؟ نحن ذكرنا كل ما أوردته المعلومات الأمريكية على الأقل، ولكن ما مدى خطورته من ناحية تحركه أو تحركه في إيران في العراق أولا ومن ثم في إيران؟
1: بالنسبة للسعدي، هو لم يظهر عام 2017. المتابع للشأن العراقي كنا نتابع عمليات تحرير نينوى والفلوجة أي الأنبار وصلاح الدين. في ذلك الوقت لم يكن هناك معروف لدى الرأي العام بأن هناك فصائل مسلحة أو ميليشيات تابعة لإيران. كل ما أعلن عنه ذلك الوقت هو فتوى المرجع الديني في النجف علي السستاني للجهاد الكفائي، ظهر الحشد الشعبي. بعد فترة طويلة من عمليات التحرير ظهرت صور كثير، ليس فقط السعدي، ظهرت صور كثيرة وفيديوهات كثيرة تصور قاسم سليماني، أبو مهدي المهندس، ومن ضمن هذه الصور محمد باقر السعدي الذي كما قلت يعرف
0: عن هذا. كان بعد 2015 الموصل تم
1: بعد 2000 عندما انطلقت عمليات التحرير، كانت منتصف 2015 وبدأت في قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين. ظهر هذا الكم الكبير من الشخصيات مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس ومع أبو مهدي المهندس، ولم تظهر شخصيات قيادية أخرى إطلاقا. كانت صور السعدي في ذلك الوقت، نحن لم نعلم بأن هناك ميليشيا موالية لإيران، وكانت تساؤلات كثيرة تثار، لماذا قاسم سليماني في العراق وهو يقود قوة عسكرية ويدعي بأنه هو من يقود الجيش ويقود كل الصنوف العسكرية في عمليات التحرير، وهناك غطاء جوي وهناك عمليات للتحالف الدولي أيضا. كان شبه نشاز هذا الظهور. ظهر السعدي بما كيف ظهر؟ ظهر وهو قريب جدا من قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في مناسبات عدة، ليست فقط في ساحات القتال. وظهرت أيضا صور له مع براميل متفجرة صغيرة محمولة جوا، وهذه هي نقطة فارقة. يقال أو اتهم في ذلك الوقت بأنه ارتكب، يعني قتل مدنيين بحجة قتال داعش في نينوى وفي الفلوجة.
0: هو السعدي
2: على أساس مذهبي،
1: نحن لا نعلم إذا كان على أساس مذهبي. كانت هناك تعمية للرأي العام العراقي بأن عمليات التحرير يقودها الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وأيضا الصنوف العراقية الأخرى البرية، ومن كان يقوم بالطيران هي مظلة التحالف الدولي، نحن لا نملك مظلة طيران عراقي عسكري إطلاقا. فظهرت هذه الحشود وهي الحشود المتطوعين، ولكن لم نعلم بأن هناك فصائل مسلحة يقودها قاسم سليماني. استقطبت الشباب العراقي بحجة هناك فتوى من المرجع الدينية، فكان أمر أثار تساؤلات كثيرة.
0: ولكن حتى نفصل الموضوع، وقتها سعدي
2: يعني غير
0: هل كان طب نسأل ولا تسأل؟

0: وقتها السعدي كان يعني لأول مرة ظهر على أنه تابع لحزب الله العراقي، صحيح؟
1: حتى لم نكن نعلم بأن حزب الله العراقي مؤسس في العراق، وأن من يقود هذا الحزب هو أبو مهدي المهندس. هذا الرأي العام يعني عامة الناس. ولكن بعد ذلك، بعد عملية، بعد أول عملية تحرير وثاني عملية تحرير في صلاح الدين، ابتدأ أبو مهدي المهندس يعطي أوامر لأجهزة الإعلام العراقية بالتقليل من دور القوات العراقية العسكرية النظامية وإبراز الحشد الشعبي، ثم ظهرت الفصائل بعد التحرير، ومنهم السعدي وغير السعدي وغيره.
0: هو ما يهمنا كذلك في هذا التوقيت ما مدى قدرة إيران، يعني لا نتحدث فقط في الماضي ولكن نتحدث في الوقت الراهن، إلى أي مدى إيران نجحت، يقول البعض، في أولا تجنيد مجموعة كبيرة من الشباب العراقي، وكيف يمكن توصيف هذا الدور الذي أعطوا إياه من الجانب الإيراني؟ يعني أوكلت لهم أي أدوار أستاذ مسعود؟
2: طبعا بالنسبة للسعدي، هو من مواليد 1992، تكون حزب الله العراقي كتائب حزب الله العراق في 2003 مع سقوط النظام، ولكن كما تفضلتي هذا التأسيس كان لم يكن علنيا ومعروفا داخل العراقيين، وهو ارتبط في سنة، حسب تقارير في وسائل الإعلام ناطقة بالفارسية وليس إيرانية، تتحدث بأنه التحق بفيلق القدس ذراع التدخل الخارجي الإيراني في 2017 وأيضا كان له دور في قمع احتجاجات تشرين في 2019. هذا أيضا في الاحتجاجات التي راح ضحيتها نحو 6000 من شباب العراق الذين تعرضوا، إما تم اغتيالهم أم تم إخفاءهم، ولحد الآن لا توجد أنباء عنهم. هذا ما يقال عنه، والمعروف عنه هو كان على صلة بحلقة وصل، حلقة الوصل الحقيقية له هو قاسم سليماني، وطبعا هؤلاء هم قادة التنظيمات. محمد سعيد إيزدي، محمد سعيد إيزدي مسؤول فرع فلسطين في فيلق القدس، وهنا كانت هو كان حلقة الوصل مع مع مع السعدي. هذا الشخص طبعا تم تصفيته في حرب يونيو الماضي، إيزدي كان اسمه. ولكن العراق واهتمام فيلق القدس بالعراق ليست أمرا جديدا. أثناء الحرب العراقية الإيرانية تكونت مجموعة اسمها مقر رمضان. العراق، حتى نكون أكثر وضوحا، هناك وحدات مرقمة في فيلق القدس لها رقم، وحدة 400، وحدة مهمتها اغتيالات وارتباط بالعناصر، الوحدة 840، الوحدة 6000 اللي هي مهمتها الحوثيين وما شابه ذلك. هناك وحدات بالأرقام ممكن نشرحها لاحقا، ولكن العراق ليس تحت مظلة وحدة، مقر خاص للتدخل بالعراق، وهذا يظهر أهمية التدخل في العراق بحيث يتم تحديد مقر خاص له. هذا المقر في واقع الأمر يرى العراق هو القاعدة الأساسية لمحور المقاومة. هكذا تنظر إيران إلى العراق، وزادت أهمية العراق الآن بعد أن فقدت إيران سوريا كقاعدة أساسية لها. لذا تجنيد الأشخاص بهذه الطريقة مثل السعدي وغير السعدي يجعل العراق حلقة مهمة في محور المقاومة كما تريد إيران. ما هي أهمية اعتقال السعدي؟ أعتقد بأن السعدي هو الصندوق الأسود لفيلق القدس في العراق. إذا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحصل على المعلومات التي يحملها،
0: كيف لها أن يكون مهم للغاية صندوق أسود طالما هو ليس بتلك الأهمية من القادة؟ يعني هو منفذ أكثر منه مخطط أو مهندس عمليات، دكتور عايد.
3: نعم، أنا أعتقد يعني مع كل التقدير بالتأكيد أستاذ مسعود في العنوات الجميلة والأستاذة الحقيقة
0: هدير،
3: يعني أعطتنا الكثير. طبعا المركز اللي تعول عليه إيران بالأساس الحقيقة محترامي ليس العراق بالأساس، إنما لبنان. حزب الله في لبنان هو قائد مجموعات المقاومة بالنسبة لإيران، هو الأساس. طبعا الكلام هذا

0: أيام حسن نصر الله الحقيقة، الكاريزما اللي كان يتمتع فيها. هذا شاب عمره 34 سنة زين أو أقل حتى يمكن
1: 34
0: سنة. طيب هذا شاب ما يمدي يعني يصير قيادي في ظل أوضاع تنظيمية حديدية جبارة، وبالتالي غريب يعني، اللهم إلا إذا كان هناك طبعا يعني حصلت صدام حسين وآخرين نجحوا أن يكونوا بلطجية قتله، يعني القاتل اللي يفرض نفسه بالقوة. أعتقد أنه هو بداية حياته كان مجرد قاتل محترف، يعني يرسل ليغتال ينفذ لا يسأل لماذا، وبالتالي هو الذي هذا جعله يتقدم. ومثل ما أشارت أستاذة هديل أنه لما راح لمناطق اللي فيها تمرد في مناطق الوسط والشمال ارتكب جرائم، هذه الجرائم بالنسبة لقيادته قاسم سليماني أبو مهدي المهندس إلى آخره، هذه أعمال جليلة الحقيقة، لأنه هذا جبروت ويفرض إرادة التنظيم، والتنظيم اسمه كتائب حزب الله وليس حزب الله، كتائب حزب الله، وبالتالي يفرض إرادة التنظيم والنهج الذي وراء التنظيم في هذا الجانب. لذلك أعطي يمكن ترقيات عاجلة وسريعة حتى يكون في مركز قيادي ويفرض على الآخرين بأن يكونوا على مستواه، وبالتالي يكونوا مقاتلين شرسين. هذا مطلوب الحقيقة، يعني في ظل هذا النفس بخلينا أقولها بالواضح الطائفي أيضا المرعوب يعمل. يعني تخيل أنت لما سقطت مناطق الشمال هناك حوالي 5 فرق عسكرية عراقية، ما الذي جعلها تسقط بهذه السرعة أمام مجموعة على سيارات الدفع الرباعي وتهجم وتحتل؟ هناك سؤال إلى الآن لا نعرف الإجابة عليه.
1: هو في الحقيقة هناك العديد من الأسئلة سنبقى في متابعتها، ولكن المهم كذلك حتى نطرح ونضع على هذه الطاولة الإشكالية الكبيرة اليوم، وهي إشكالية إمكانية تحرك إيران داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الأسئلة فيما يتعلق بالسعدي الأكيد بأنه سنتابع تفاصيلها فيما يتعلق إن كان صندوق أسود حقيقي، إن كان أداة فعلية للقتل أكثر، ولكن الثابت ما أثبت أمريكيا بأن إيران تتحرك لمحاولة إما اغتيال شخصيات في الداخل الأمريكي أو على الأقل لمحاولة بناء شبكات خلايا. وهنا يأتي الدور التركي. تركيا سلمت الساعدي، والبعض يقول بأن تركيا كانت لديها المعلومات من فترة.
0: هو اعتقل في تركيا.
1: ولكن البعض يقول أن تركيا كانت لها معلومات سابقة عن وجوده ولم تتحرك إلا في هذا التوقيت. إلى أي مدى هذا دقيق دكتور؟
2: صحيح، مساء الخير،
1: أهلا بك. يعني هذه صور، لدينا صور الاعتقال.
2: أنا لن أعود كثيرا،
1: خلينا نشوف
2: ريم إلى الوراء.
1: يعني يهمنا المستقبل أكيد.
2: كان في عنا تفصيل برأيي مهم جدا في التعريف بشخصية السعدي وكيف نشأته وتطوره في الشؤون، لكن أنا أريد أن أتوقف عند مرحلة يعني ومرحلة نقاشات اليوم وما سيعقبها.
1: بالضبط، هذا المهم.
2: لماذا مهمة جدا؟ لأنه حسب ما أنا تبعت ورصدت والمعلومات اللي عندي بتقول أنه هذا الشخص السعدي اعتبارا من شهر آذار المنصرم تم تكليفه بمهام جديدة أمنية إرهابية جديدة إذا شئتم عابرة للحدود. الرد على
1: عابرة لحدود العراق أو إيران أو تركيا،
0: عابرة
1: لأي حدود،
2: فأديك بالتفاصيل الآن. النقطة الثانية، الرد الذي الآن تم باتجاه السعدي هو رد أيضا عابر للحدود. المواجهة إذن بين نهج إيراني جديد باتجاه التحرك عبر خلايا ومجموعات تنشط في أكثر من بقعة جغرافية في العالم، ويبدو أيضا أنه في تنسيق جديد على المستوى الاستخباراتي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه التعامل مع هذه المجموعات. كيف وصلنا إلى هذا الاستنتاج؟ رأيي الشخصي، وصح لي أستاذ هدير إذا كنت مخطئ، في مطلع أذار الماضي كان في كما تتذكرون
1: هناك من يتواصل معك على
2: بأذربيجان
1: دكتور.
2: نعم، كان في عملية أمنية.

0: واسعه في اذربيجان ضد خلايا تنشط في الداخل الاذري تنسيق. هذا التنسيق مهم جدا. اذري اذربيجاني اسرائيلي طريقه غير مباشره اللاعب الامريكي واللاعب التركي. صحيح. يعني هذا الرباعي في مطلع اذار كان يستعد لتحرك لنشاط مجموعات تقودها ايران باتجاه الخارج وتنفيذ عمليات ومهام ارهابيه
1: في اوروبا في اذربيجان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
0: صحيح. الآن في نقطة أهم، أنه هذا الشخص هذا المهمة الأساسية التي وكل فيها اعتبارا من هذا التاريخ، لماذا سأليني لماذا أذر؟ لماذا أذر؟ لأنه أذر مرتبط بانطلاق العملية بشهر شباط والضربات التي تتلقاها إيران ومحاولة إيرانية جديدة لتسجيل اختراق استخباراتي أمني باتجاه التأثير على الضربات التي تتلقاها. هذا النشاط جزء إذن من مخطط إيراني غايته الأساسية التحرك في أكثر من بقعة جغرافية في المنطقة وفي أوروبا والوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأدوار من هذا النوع. نقطة ثانية ملفتة جدا أنه هذا الشخص هو بشكل مباشر لا ينفذ هذه العملية، بل يشرف على تجهيز وإعداد وتمويل الخلايا التي ستقوم، وهذا ما أثبتته التحقيقات في أذربيجان. لذلك الاستعداد إلى هذه المرحلة بدأ في تلك الفترة دي.
2: في مارس يعني في أذار.
0: التحرك التركي مهم جدا الذي سألت عنه. حتى الساعة تركيا لم تعلن أي شيء، لكن واضح تماما حسب ما أنا تبعت في الإعلام التركي أن تركيا تركز على أنه هذا الشخص مطلوب للعدالة في الولايات المتحدة الأمريكية، شخص مطلوب للعدالة، يتنقل بجواز سفر خاص، شخص مطلوب للعدالة ويعرف أنه مطلوب للعدالة، يقرر
1: جواز سفر من أي بلد؟ ما حد حدد؟
0: عراقي.
3: جواز سفر عراقي.
0: جواز سفر عراقي خاص،
3: جواز خدمة،
0: يتنقل ويخرج ويريد أن يخرج يغادر إلى، لا نعرف إذا كانت معلومة روسيا صحيحة ترانزيت. نعم. عبر الأراضي التركية
2: لم تتأكد المعلومة.
0: أيوة. لكن في نهاية الأمر الرد الآن هو رد ليس فقط رد أمريكي، يعني الرد أنه في شعور أنه إيران تجهز لعملية أوسع بإطار استخباراتي عمل إرهابية في الخارج، وأنه في استعداد للتعامل مع هذه المحاولة الإيرانية. أظن يعني
2: ما هو هذا هو السؤال الأساسي، هل هناك مبالغة في القول بأن إيران تتحرك بشكل قادر أن يفضي إلى عمليات اغتيال، أو هي شماعة ربما تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إعلامها لمحاولة وضع غطاء على تحركات إيران حتى يقال بأنها تحاول هي أن تتحرش بنا، تحاول هي أن تجهز لعملية اغتيال؟ من يصدق؟ أي تفضل.
1: وقع ضحية اتصال بعميل أمريكي على اعتبار أن شخص ينفذ له عملية في مكان ما.
0: صحيح.
3: صحيح.
0: صحيح.
3: هاي المعلومة صحيحة. وعن طريق أيضا شخص آخر من حزب الله اللبناني. وهو دخل في صفقة مخدرات. ومن خلال هذه الصفقة تم رصد الاتصالات وتم التوصل من قبل واشنطن والأجهزة الأمريكية إلى معلومات بأنه هذا يقود خلية للحرس الثوري الإيراني وينفذ ما أشارت إليه الصحافة. أيضا أود أن أشير هنا إلى أنها ليست العملية الأولى، هناك عملية نفذت في 28 من فبراير في وكشفت عنها الصحافة الإسرائيلية في تركيا، إلقاء القبض على شبكة متكونة من عراقيين ولبنانيين وسوريين كانوا يرصدون تحركات القوات الأمريكية قرب قاعدة إنجرلك التركية.
0: صحيح. صحيح.
3: وهذا أمر معروف.
0: صحيح.
3: عملية ثالثة أخرى ربما لم يكشفها الإعلام أو ربما مرت، عملية إلقاء القبض أيضا على خلية تابعة للحرس الثوري الإيراني تتاجر بالأسلحة والطائرات المسيرة شمال العراق. هذه لم يعلن عنها إطلاقا،
2: ولكن كل المعلومات التي نمتلكها هي معلومات إما تحدثت عنها وسائل إعلام أمريكية أو تصريحات أمريكية أو تصريحات إسرائيلية. لماذا مثلا ليس هناك طرف آخر محايد نوعا ما قادر مثل تركيا؟ لماذا تركيا لم تتحدث؟ ما هو هناك بعض نقاط الاستفهام ذلك التي نضعها على
1: أنا أعتقد
2: هذه المعلومات.
1: أنا أعتقد تركيا تعرف لها علاقات طيبة مع إيران، ويعني إيران أيضا تتعرض لضرب أو إلى آخره، فلا تريد أن تزيد الطين بلة يعني على ما

0: قال
1: تركيا بعمليات بيعذروني
2: مرة يعني لا تفضل
1: تركيا في عمليات دكتور من هذا النوع لا تتحدث بشكل عام يعني تدخل في عملية التنفيذ التخطيط تشارك في عملية التخطيط والتنفيذ وتترك المسألة إلى ما بعد
3: يعني التاريخ الأسود التاريخ الأسود لكتائب حزب الله العراق في سوريا
1: صحيح
3: وتركيا كانت تواجه هذه الكتائب على الأراضي السورية منذ أن دخلت تحت غطاء محاربة الإرهاب تسمية الثوار الثوار السوريين هناك حزب الله العراق أيضا دخل بقوة وكان للسعدي حضور أيضا في سوريا
2: نعم
3: وهذا التواجد في سوريا
1: صحيح.
3: كان في مواجهة حلفاء من؟ حلفاء تركيا لذا تركيا لديها معرفة طويلة الأمد بخصوص تحركات السعدي
1: هذه نقطة أولى أعذرني معلش أستاذ هدي نقطة أولى مهمة نقطة ثانية برأيي أهم بكثير أنه هذا الشخص الآن يريد أن يغادر غادر العراق باتجاه الأراضي التركية لماذا يتحرك بهذا لماذا ينشط بهذا الشكل وهو يعرف أنه مطلوب للعدالة الأمريكية ويأتي أمر الأراضي
2: هو يتنقل بكل
1: التركية.
2: ثقة
1: هذا ما علامة الاستفهام
2: كمان
3: أنا أعتقد ليست علامته هو كان واثق بجواز السفر الدبلوماسي التي يحمله كان يظن بما أنه يحمل جواز سفر دبلوماسي بإمكانه أن يفلت من أي معاقبة ولكن هو وقع في فخ الجواز الدبلوماسي الذي يحمله وهذه هي نقطة ضعف الكثير من الذين يحملون جواز سفر ويقومون بعمليات من هذا النوع
0: هو يمكن الحقيقة إجراءه للاتصالات بالعميل الأمريكي بالعميل اللي خصصت المخابرات الأمريكية على أنه عميل لكتائب حزب الله هو الذي حقيقة أوقعه وبالتالي ما عاد أمام تركيا من مفر إلا أن تسلم الحقيقة يعني أو أنها تتغاضى عن الموضوع
1: أنا رأيي هذا إذا جزء دكتور تركيا جزء من العملية قبل شوي
0: الحال حاليا لا.
1: مش صدفة هاي أنه يجي عبر الأراضي التركية وتركيا تسلمه فورا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتأتي طائرة خاصة أمريكية من وزارة العدل
0: مرتب.
1: بدون تنسيق
0: مرتب.
1: دكتور بدون
0: صح.
1: تنسيق تركي أمريكي يعني أكثر من دولة لا ندخل في
0: كلامك التصميرة. صح بس أنا أقول لك إن الآن الربط تم أنه الأمريكان أعطوا المعلومة الكاملة وتركيا على علاقة وثيقة مع الأمريكان ممكن تضحي حتى في إيران في هذا الجانب لكنها حاليا لا يعني لا تشد حيل على إيران ما تضغط في قوة على إيران لأنه الوضع الإيراني مهلهل وتعيس وإلى آخره وبالتالي قصة إسلام وما إسلام في هذه الجوانب تأخذها إنما الوقيعة وقعت من خلال الاتصال
2: بالعميل
0: هل تم من العراق في العميل اللي في مكان ما أم تم في تركيا المهم الكمين في تركيا
2: مهما تكون هذه التفاصيل والأكيد بأنها تفاصيل جدا مهمة ولكن سيقول قائل بأن كل هذا يعني بسلة معينة ومحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي يرفعنا إلى مرحلة أخرى من التنظيم الإيراني هذا ما سنطرحه في الجزء الثاني لنحاول أن نفهم هل فعلا يمكن أن يكون متورط في محاولة اغتيال ترامب السابقة أولا والأهم من ذلك خلينا ننسى السعدي شوية إيران إلى أي مدى تمتلك شبكات قادرة أن تتحرك وأن تخطو مثل هكذا خطوة حقيقية باتجاه إمكانية اغتيال الرئيس الأمريكي بعد أو ربما هي مبالغة بعد فاصل قصير

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: نحييكم مشاهدينا ساعة حوار، نحاول أن ننطلق من موضوع القبض على محمد باقر السعدي المنتمي لحزب الله العراقي المنضوي تحت كتائب حزب الله العراقي. طب حزب الله العراقي مش عاجبه دكتور؟
1: ما طيب.
0: وخاصة الذي يقاد يقول البعض من الحرس الثوري الإيراني، هذه كاملة. الموضوع المهم في هذه الجزئية ليس فقط الشخص، ولكن التحرك الإيراني داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هل إيران فعلا بهذه القوة الاستخباراتية، بهذه القوة الأمنية داخل الولايات المتحدة الأمريكية حتى نبدأ ونتحدث عن محاولة اغتيال رئيس ترامب؟ هذا ما قاله على الأقل الإعلام الأمريكي. المفاجأة كشفت عنها صحيفة نيويورك بوست في مقال مطول، وهذا ما قالته الصحيفة. محمد باقر السعدي حرض أتباع في الولايات المتحدة الأمريكية على استهداف الرئيس ترامب، وتحدثت صحيفة عن هذا التحرك من خلال حركة أصحاب اليمين الإسلامية، وترجح كذلك الصحيفة أن هذه الحركة تمثل وجهة جديدة للحرس الثوري الإيراني أو الفصائل الموالية له لتنفيذ حروب المنطقة الرمادية داخل أوروبا وأمريكا. ما التهم الموجهة لمحمد باقر السعدي وفق وزارة العدل الأمريكية والمدعي العام الأمريكي بمحكمة نيويورك؟ محمد باقر السعدي متهم بارتباطه بالعديد من الهجمات ضد المصالح الأمريكية حول العالم، بما في ذلك جهوده للقتل وفق الأراضي الأمريكية. السعدي شخصية، ولكن الأكيد لتنفيذ مثل هكذا عمليات يجب أن يكون هناك. هل هناك فعليا اختراق أمني واستخباراتي إيراني كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أو أمريكا تبالغ بإعلامها في القول بذلك، وفي النهاية هذا قائد صغير أو قاتل مأجور يحاول أن يتحرك، يحاول أن يشجع الداخل أو من اتصل أو من تواصل معهم لمحاولة التحرك، أو لا الأمور منظمة وأمور يعني بمستوى تخطيط عالي؟
2: يعني أنا أعتبر أن أكبر مثال على أن إيران قادرة، يجب أن نعترف أنها ابتلعت العراق، وها هي تهدد كل دول المنطقة إذا ما مس أحد إيران. الأمر الآخر، النظام الإيراني لم يخسر شيئا، لأن لم يأتي على ذكر أي عنصر إيراني يشارك في هذه عمليات. هو يخطط ويعطي أتباعه أو أذرعه في المنطقة التنفيذ كبش فداء. ما هو السعدي؟ هو رجل شاب عراقي ربما كان جائع، وهي سياسة أبو مهدي المهندس، انتهج سياسة التجويع والتركيع. هذا أمر معروف، واستقطب الكثير من الجياع وفاقدين العمل في العراق، هكذا تم استغلال العراقيين. إذا كانت إيران ابتلعت العراق،
0: هذا معمول بها على فكرة في كل المجموعات الإرهابية، يعني حتى القاعدة وحتى داعش، وحتى تم التجنيد بهذه الطريقة.
2: نعم، بهذه الطريقة وأكثر أيضا. إذا كانت إيران ابتلعت العراق أمام القوات الأمريكية المتمركزة في العراق، كيف لها ألا تصل إلى هناك؟ تصل، فهو تخطيط إيراني، الدولة الإيرانية.
0: هي يمكن وهذه أن تصل، ولكن هل لدينا معلومات تؤكد بأن هناك مخطط، بمعنى هناك شبكة حقيقية تدار، أو هي

0: عبارة عن ذئاب منفردة كما كنا
1: لا يمكن
0: نسميها.
1: أن تكون ذئاب منفردة، هذه لا دول تخطط هذه العمليات، تخطط لها دول كبرى وليست مجموعات أو عصابات أو مافيات إطلاقا.
2: لها تاريخ، إيران لها تاريخ، يعني في الأرجنتين وفي دول كثيرة عملت تفجيرات بحجة مهاجمة يهود أو كذا إلى آخره، وبالتالي يعني إيران قامت بأعمال كبيرة. إيران لها تاريخ حتى في منطقتنا في الخليج، في الكويت لعبت الحقيقة هي وجماعتها اللي في العراق للأمانة بتفجيرات 1983، عدة تفجيرات للمقاهي الشعبية.
0: لكن نحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية بمؤسساتها الأمنية الاستخباراتية يعني، ونتحدث عن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي.
2: شوف هذه مسألة الاغتيال الرئيس الأمريكي، أنا أعتقد أنها اللي في الولايات المتحدة تكلم، أنا أعتقد أنها شأن أمريكي داخلي، ما أعتقد أنه يعني هذا الشخص لهالدرجة من التأهيل أنه يصل لهذه الدرجة، إنما هناك إشكاليات. يعني حتى اللي قام بعملية أو قيل أنه يغتال الرئيس الأمريكي ورجل مدرس يعني، ورجل يعني في موقع يجعله في وضع ليس سيئا مثل المجوعين.
0: لا أتحدث عن ما سبق من عملية دكتور عايد، أتحدث عن ما توفر من معلومات عن الإعلام الأمريكي يقول بأن السعدي كان يخطط في السابق لمحاولات اغتيال تستهدف الرئيس الأمريكي. أكيد
2: أي أكيد أنه يخطط، هو لو حصل له أي حيقول، لكن هل الشخص الذي قام بالمحاولة هو عن طريق السعدي هذا موضوع آخر. إنما يعني إيران نفسها لو استطاعت أن ترسل المرشد يغتال الرئيس الأمريكي ترسله، هذا موضوع محسوم. المخابرات الإيرانية تحاول الحقيقة أنها تتغلغل في أكثر من مكان، وخاصة في ظل التجمعات العربية والإسلامية تستغل استغلال بشع الحقيقة، وعن طريق أصدقائها والغاضبين على السياسة الأمريكية وهكذا.
3: طالما أن الحديث يجري الآن عن يدور حول إيران وقدراتها في الخارج، لابد إذن أن نذهب باتجاه استنتاج أول أساسي، أنه عملية توقيف اعتقال هذا الشخص السعدي بعد الآن كيف ستتصرف في الولايات المتحدة؟ للمسألة ستكون فقط محاكمة شخص متهم، أم أنه الولايات المتحدة الأمريكية
2: محاكمة
3: نتحدث عن إيران ستبني على هذا الأساس على ضوء المحاكمات؟ احتمال طبعا، سيناريو من عندي. لماذا؟ أنه لأن نفترض أنه هذا الشخص ربما قد يتعاون، يتحول إلى شخص متعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ويقدم بمعلومات. عندها إيران أيضا عليها أن تجهز نفسها لسيناريو من هذا النوع. أنا أريد أن أبقى في إطار الآن مسألة الأهم برأيي، هي أنه العراق كيف سيتحرك؟ لماذا العراق كيف سيتحرك؟ هل
0: تعتقد ذلك بأن العراق سيتحرك؟
3: طبعا، هل يعني أكثر من سيناريو الآن، لأنه يعني بدأنا نتابع الداخل العراقي، أستاذ بتعرف أفضل مني هذا المسألة أحسن مني. أنه الآن الداخل العراقي بدأ يتحرك ويقول أنه كيف أخذوا الأتراك وليش أخذوا الأتراك؟ هاي نقطة أولى. نقطة تانية
2: يعني جانب وطني،
3: هاي نقطة أولى.
0: أنا أعتقدت العكس لهذا،
3: هاي نقطة أولى. نقطة تانية توقيت أنه في العراق اليوم حكومة عراقية جديدة، كيف ستتعامل هذه
2: مرضي عن أمريكية
3: مع هذه النقطة؟ ليش؟
0: صحيح،
3: في نقطة مهمة هون دكتور ليك. العراق في الأشهر الأخيرة، يعني بعتذر إذا كنت طول،
0: لا تفضل.
3: العراق في الأشهر الأخيرة انفتح على موضوع داعش، وقرر أن يتعاون مع التحالف الدولي وأن يستقبل الآلاف من عناصر داعش من الداخل السوري ونقله إلى العراق.
2: هذا في حكومة السوداني مش في الحكومة.
3: لا لحظة دكتور، هاي مهمة. هل العراق اليوم مع الحكومة الجديدة سيتبنى هذه الحادثة، أم سينفتح على الولايات المتحدة الأمريكية على التحالف أكثر فأكثر باتجاه التعامل مع الأذرع الإيرانية؟
2: دكتور معلش، خلنا
0: نسمع الأستاذ مسعود الفكري.
3: فهمت علي سؤال دكتور؟
0: لحظة أستاذ، خلينا نسمع الأستاذ مسعود الفك، تفضل.
4: إرادة لاغتيال للاغتيالات كانت موجودة في إيران بعد مقتل قاسم سليماني ومهدي المهندس. بساعات أعلن المرشد الراحل علي خامنئي بأننا سننتقم لمقتله. قاسم الرئيس الراحل الإيراني إبراهيم رئيسي في السنة الثانية لاغتيال قاسم سليماني قال سوف ننتقم له، وإن لم ننتقم

0: سينتقم المسلمون. من هم هؤلاء المسلمون؟ هي إشارة إلى الفصائل المرتبطة بإيران. محسن رضاي كرر نفس الشيء، وفي نفس الوقت الجماعات العراقية بما فيها كتائب حزب الله العراق وحركة النجباء أصدروا بيان بأنهم سوف ينتقمون لذلك. هذه هي الإرادة، ولكن الأدوات، إيران لديها أدوات للانتقام كما شرحت. هناك الوحدة 190، مهمة الوحدة 190 هي نقل الأدوات لعمليات الاغتيال في مناطق مختلفة. وحدة 840 هذه الوحدة مهمتها القيام بعمليات اغتيال في أي نقطة من العالم، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ترفدهم وحدة أخرى اسمها الوحدة 400، متخصصة أيضا في هذا المجال، ولكن نشاطها أكثر شيء في آسيا الوسطى وفي القوقاز. هناك وحدة أخرى لوجستية 340 توصل السلاح، المسيرات والصواريخ والقنابل.
1: هناك ترتيب مهم وهناك تنظيم يعني على موجود. مستوى
0: ولا ننسى أنهي كلامي، أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحول اعتقال السعدي لنقطة انطلاقة لمواجهة كتائب حزب الله العراق في العراق، بعد أن لم أعلنت بأنها لن تتفاوض حول الفصائل مع إيران، بدأت تعزل ملف الفصائل والذين يطلق عليهم الأذرع عن المفاوضات مع إيران، وهي تقوم بذلك.
1: هذا هو
2: وتعترض على وزراء الفصائل. تعترض على وزراء الفصائل.
1: هذا السؤال الأساسي صحيح. في هذه المرحلة لماذا؟ لأن البعض يقارب بين ما حصل اليوم، اسمحوا لي أن أنقل لكم وجهة نظر يروجها أو يطرحها البعض. البعض يقول بأنه ما يحدث اليوم من عملية اعتقال السعدي والحديث فيما بعد عن خطورة المجموعات المسلحة الإيرانية في الداخل الأمريكي يقارب مع ما حصل في 11 من سبتمبر، حيث بدأ الإعلان، بدأ شوية الترويج عن مصطلح الإرهاب أو التأسيس أكثر لمصطلح الإرهاب، وفيما بعدها دخول العراق إلى آخره، مش إلى العراق، العودة من جديد إلى الشرق الأوسط. وبالتالي هل يمكن أن تكون هذه المرحلة صفحة جديدة أو نعم. عنوان جديد لمرحلة أمريكية جديدة؟ أكيد
3: نعم
1: هذه.
3: أكيد، وهذا ما ربما نكشف أمر لم يشير إليه الإعلام، بأن السعدي وعبر تغريدة عندما تم تكليف علي الزيدي غرد على أكس وقال انتقد ويعني اتهم الزيدي اتهامات كبيرة جدا، واتهم القادة السنة منهم الحلبوسي وخميس الخنجر،
0: وقبله اتهم السوداني،
3: واتهم السوداني أيضا. ولكن هذه التغريدة هي الوقت الفارق ما بين التغريدة وبين عملية الاعتقال. إذن ربما البعض يرى في هذا الاعتقال ما بعد التغريدة عملية تأديبية تلوح بها أمريكا لأذرع إيران لا تقتربوا من الحكومة العراقية، وسيتم نزع السلاح، وسيتم القضاء على النفوذ الإيراني. ربما
0: نحن نقول ربما الحكومة العراقية
3: هي ربما تدافع عن الزيدي.
2: ألا يمكن أن يكون ربما السعدي هذا أصلا عميل أمريكي من الأساس؟
3: نحن لا نعلم، هذا ما يعلن ونحن نحلل يعني وفق المعطيات.
1: هذا الباب دكتور سان وعيد
4: سنذهب الى اتجاه آخر.
1: يعني هذه المؤامرات ونظريات المؤامرات هذه ستاخذنا ل
2: مزدوج ممكن، بس نظري
5: النقطه اللي اشرت اليها الاستاذه هديل كمان مهمه، يعني من جانب كلام الاستاذ مسعود. ليش؟ لانه انا رايي انه الان الرد على ايران بعد هذه العمليه سياتي من مكانين، يعني التوقعات من الجانب مطلوب رد من الجانب العراقي ومطلوب رد من الجانب الأمريكي. الرد العراقي كيف سيكون؟ لذلك أنا طرحت موضوع داعش، أنه أنتوا إذا كان بدكم تحاربوا الإرهاب وتكون جزء من التحالف الدولي عليكم أن تواصلوا هذه العملية الآن باتجاه أذرع إيران في العراق وفي المنطقة أيضا.
3: حتى الآن أي فصيل عراقي لم يتحدث. من تحدث هي نائبة عراقية في البرلمان طالبت وزارة الخارجية بالتحرك الدولي
1: لاستعادة
3: الموقوف.
2: هذا تكسب شعبي كما تعلم.
0: نقطة تانية، هناك تقرير يقال
1: من حق ذلك، لا من حق العراقيين
0: أعتقد في أحد المواقع بأنه لديه أمل بأنه إيران تقوم بتبادله مع سجين أمريكي لديها، كما حصل بالنسبة للسجين الإيراني في

0: في السويد
1: تفعلها إيران
0: في السويد. هذا ما يقال، ولكن
2: إذا كان
0: هل الولايات المتحدة الأمريكية هي كالسويد عندما سلمت القاضي الإيراني بعد أن حكمت عليه بالمؤبد مقابل سجين سويدي كان في إيران؟ هل يتكرر هذا الأمر بين إيران وبين الولايات المتحدة؟ إذا تكرر هذا يثبت بأن سعدي مهم للغاية لإيران.
3: مهم، هاي كمان مهمة، لكن في عندي برأيي تحليل كمان باقل أهمية، هو أنه إذا كان افترضنا أنه أمريكا بدأت تتحرك الآن لتقول للجانب العراقي هذه فرصتكم اليوم، هذا الشخص الآن تم توقيفه اعتقالي وسيحاكم، أنتم كيف ستتصرفون؟ يعني هذه الفرصة لكم باتجاه أذرع إيران في العراق. هل الجانب العراقي سيتلقى هذه الرسالة الأمريكية من سيحاول أن يناور باتجاه حماية ماء الوجه على مستوى الداخل العراقي؟ رأيي الشخصي أنه هاي فرصة لا تعوض للحكومة العراقية الجديدة اليوم كي تنشط وتتحرك باتجاه إظهار أنه جائزة فعلا لقراءة المشهد العراقي
1: صحيح.
3: والإقليمي
1: صح.
3: بطريقة
1: ولكن جديدة. أتفضل. ولكن هل تعتقد، لأنه ربطا مع ما تفضل به الدكتور، هل تعتقد بأن الإدارة العراقية أو الحكومة العراقية اليوم لديها دور معين مثلا لاسترجاع الموقوف، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخطى كل هذا الدور، ستعتبرها حربا على الإرهاب في النهاية؟
2: أنا أعتقد الحكومة العراقية حتكون في مأزق للأمانة، من جانب هي لازم تطالب فيه مواطن عراقي في النهاية
1: صحيح.
2: ولماذا وكذا وإلى آخره، لكن إذا الأمريكان قدموا أدلة كافية على تورطه فالمسألة دور الحكومة العراقية يمكن تكلف محامي يدافع عنها هناك، هذا جانب. الجانب الأهم الحقيقة أنه الآن هذا اللي تم، وإذا الولايات المتحدة أظهرت بأنه تلاحق ليس فقط السعدي وإنما كل الذين يقومون بأعمال إرهابية أو المنتمين للجناح الإيراني بالخدمة الأعمال الإرهابية سوف يلاحقون، هذا خدمة للحكومة العراقية الجديدة. صحيح هي حكومة من التنسيق من الإطار التنسيقي، ولكنها الآن تريد أن تبقى وتقدم برنامج وتشكل حكومة حقيقية. الآن الحكومة الأمريكية اعترضت على توزير عدد من المقترحين للحكومة من الجماعات المعترض عليها أمريكيا، وبالتالي هذه إشارة لأن الولايات المتحدة بدأت تترسم يعني سياسة في هذا الجانب.
4: أود أن أضيف بأن السعدي تفضلي.
1: لا لا تفضل أنت.
4: أود أن أضيف بأن عملية الكشف عن عملية السعدي تزامت مع زيارة الجنرال ديفيد بيترايوس إلى العراق. مهمة ديفيد بيترايوس حتى الآن ما هي؟ لم يكشف عنها. لن يكون مبعوث بديلا عن،
2: وهو رجل له تاريخ في العراق
4: أطلاقا وله تاريخ. ديفيد بيترايوس يقوم بحث الأجهزة الأمنية العراقية وحكومة الزيدية على إنشاء أو استحداث وزارة أمن وطني جديدة تضم الحشد أيضا.
1: حلقات أخرى، وشكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. السلام عليكم.
4: عليكم السلام.

0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تم

0: الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
8: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
9: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
10: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
11: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
12: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
10: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
13: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم من العربية هنا العالم ليلى التي نصارت فيها أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة. ولكن قبل كل شيء دعونا نبدأ بالعناوين. في هدوء ما قبل العاصفة، ترامب يدرس خياراته، الصفقة أو الجحيم، وإيران ترد بإعلان مطالبها. حريق في مولد كهربائي إثر هجوم بمسيرة خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.
1: صراحة مع الانتخابات اللي صارت، يعني مدعم تجديد الوجوه، تغيير الأسماء اللي كانت.
0: نتائج لافتة لانتخابات حركة فتح بعد 17 عاما، دخول نجل الرئيس ياسر عباس ومدير المخابرات وخروج عزام الأحمد.
2: مسؤولية ما حدث في الفاشر والجنينة على رأس
3: عبد الرحيم دبلو مباشرة، حتى ما حدث في بعض النص مؤخرا.
0: في تصريحات خاصة للعربية، سافانا يكشف عبر العربية عن إشراف مباشر للرجل الثاني في الدعم السريع عن جرائم الفاشر والجنينة بدارفور. والمقابلة كاملة في العالم الليلة.
4: اليوم مع وصول أكثر من 1,100,000 حاج عبر المنافذ المختلفة، المنظومة تعمل بتكامل وفق نموذج ميداني يركز على تحسين تجربة الحاج.
0: الوقوف بعرفة يوم 26 مايو ووصول أكثر من 1,100,000 حاج إلى السعودية.
5: أما في العاشرة فلدينا ملفات عدة، أبرزها باكستان تكثف جهود الوساطة في اللحظات الأخيرة مع تلويح ترامب بالعودة للخيار العسكري. لدينا أيضا القيادة المركزية الأمريكية تتحدث للعاشرة حول آخر تفاصيل الحصار وإمكانية عودة الحرب.
6: وفي خارج الصندوق، ترامب ينتظر مقترحا إيرانيا جديدا بخمسة شروط ويبحث مع نتنياهو احتمال استئناف الحرب. الكشف عن قاعدة سرية إسرائيلية ثانية داخل العراق يضع الحكومة في مواجهة عاصفة من الجدل والتساؤلات.

خطط رسمت وخيارات وضعت وسيناريوهات كتبت ورسالة أمريكية وصلت، إما صفقة جديدة أو حرب قضيبة. ها هو دخان الحرب يقترب من سماء طهران، فترامب عاد ليجد نفسه وجها لوجه أمام قرارات مصيرية بشأن طهران في وقت أنهى فيه كبار مساعديه صياغة خطط العودة إلى الخيار العسكري. فهناك من يهمس في أذن الرئيس أن الحرب هي الحل، وصوت آخر يقول الحصار والدبلوماسية هي الحل، وبين صوت الحرب وصوت الحصار شفرة القرار تكمن في تصريحات الرئيس. فترامب أعلن بوضوح أن أحدث عروض السلام الإيرانية غير مقبولة، واصفا طريقته في التقييم بعبارة واحدة: لم تعجبني، فرميته جاربا. وهنا لم يضع ترامب أمام إيران خيارين، إما الصفقة أو الجحيم، قائلا على إيران أن تخاف، فهل نعيش هدوء ما قبل العاصفة؟

0: من بكين إلى واشنطن، لم يكن ترامب يغلق ملف المفاوضات مع الصين حتى فتح أمامه ملف المواجهة مع إيران. فوثيقة سرية فوق طاولته تلخص أمرا واحدا، خطط الضربات العسكرية ضد طهران جاهزة للتنفيذ. وبهذا يعيد ترامب تهديده إما الصفقة أو الجحيم. هي تفاصيل خطة استئناف الحرب فجرتها إذا نيويورك تايمز. فالمقاتلات الأمريكية بدأت بالفعل تتحرك على الأرض في المنطقة. خيارات الخطة إذن تنقسم إلى سيناريوهين. الأول غارات، قصف كبير يستهدف البنى العسكرية التحتية للحرس الثوري. أما السيناريو الثاني وهو الأخطر، فقوات النخبة الأمريكية على الأرض، الهدف موقع أصفهان النووي. تخيلوا المشهد مثلا، لقطة إنزال في أصفهان والهدف السيطرة على اليورانيوم المدفون تحت الأرض وطوق أمني خانق في هذه المنطقة. لكن الجنرالات يهمسون سرا. هذا الخيار ينطوي على مخاطر كبيرة، لأن تأمين هؤلاء الرجال يحتاج آلاف الجنود كطوق أمني. لنربط لكم مثلا خيوط هذه القصة، كل هذه التفاصيل تلتف حول عنق إيران من داخل أروقة بنتاغون. فقبل أيام قليلة أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، قال إن هذه الخيارات وضعت بالكامل تحت تصرف القيادة. جنرال كين لم يكشف عن طبيعة الضربة، لكنه أطلق إشارة أوضح من التصريحات نفسها. قال 50,000 جندي، حاملتا طائرات، 12 مدمرة بحرية، وعشرات الطائرات المقاتلة. خيار ينتظر إشارة واحدة، أن يغلق ترامب هذا الملف أو يفتح النار. على كل حال، في ظل حالة الترقب ورغم طبول الحرب التي تقرأ، تلعب طهران بالنار، تقبل فتح الحوار بشروط وقد تبدو لواشنطن مستحيلة. فرئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني محمد صالح جوكر كشف عن شروط وضعها المرشد مجتبى خامنئي، وصفا إياها بالخط الأحمر لأي مفاوضات محتملة. الحديث معنا هنا أستاذ مسعود الفك لينضم إلينا الحديث أكثر. أستاذ مسعود، الشروط التي طرحها جوكر تتناول سقفا تفاوضيا مرتفعا وليست أرضية تفاوضات دبلوماسية. هل تعتقد أن طهران ترفع السقف لمجرد المناورة كسب الوقت، أم أنها تعكس قناعة حقيقية اليوم أمام التيار المتشدد؟
1: يبدو بأن إيران منذ البداية هي تركز على هذه الشروط، الشروط التي ترفضها الولايات المتحدة الأمريكية جملة وتفصيلة، وهذا ما جاء في تقرير وكالة أنباء فارس القريبة للحرس الثوري الإيراني. نعم. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية رفضت شروط إيران، ومن هذه الشروط مسألة السيادة على مضيق هرمز، رفضته الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا وقف شامل لإطلاق النار ليس مع إيران بل في كل المنطقة وخاصة في لبنان، هذا أيضا رفضه الرئيس الأمريكي وربط ذلك بالتفاوض مع إيران. أيضا رفع تجميد الأموال الإيرانية. يبدو من حتى من وكالة فارس بأن إيران مقترحة 25% من الأموال المجمدة يتم إطلاقها، ولكن يبدو الرئيس الأمريكي رفض ذلك، وطبعا رفض التعويضات، ونحن أمام هذا الوضع الرافض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
0: والشروط تعجيزية من الجانب الإيراني. اليوم ما تصر طهران أستاذ مسعود على الاعتراف بحقها بتخصيب اليورانيوم كأمر واقع في ظل هذه الوترة، هل هذا الشرط قابل للبحث في القاموس الأمريكي اليوم؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لنفس التقرير يبدو بأنها رفضت لأي نشاط نووي على إيران إلا في منشأة واحدة، لم يتم تسمية هذه المنشأة، ربما تكون هي منشأة بوشهر لإنتاج الطاقة الكهربائية في إيران. لذا يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن ووفقا للتقارير بأنها ترفض الأنشطة النووية الإيرانية.
0: ومن بين الشروط عندما نتحدث عن السيادة على هرمز، يعني هي ما زالت أيضا تصر على فكرة السيادة على هرمز وفرض واقع جديد وتشترط عبورا منظما وبتنسيق من قواتها المسلحة، لماذا ما زالت طهران تعتبر المضيق ملكية خاصة وممر صناعي كأنه من صنع إيران؟

0: إيران يتتحكم بمصير من يعبره.
1: دون أدنى شك القوانين الدولية لا تسمح لإيران أن تتحكم بمضيق هرمز، وهي تحاول من خلال فرض الأمر الواقع تحويل هذه الورقة إلى ورقة تفاوضية، والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحصار الذي فرضته على الموانئ الإيرانية وعلى الخليج وبحر عمان هي تريد سحب هذه الورقة من يد إيران. وكما أن المضيق هو ليس ملكا إيرانيا، مشترك مع سلطنة عمان، وهناك جزء منه يعتبر جزء دولي لا يمكن لأي دولة أن تتحكم فيه.
0: ما زالت وكانت إيران تصر على وحدة الساحات وربط أذرعها، يعني كما تسميها، بمحور المقاومة. هل طهران اليوم مستعدة للمقايضة بنفوذها الإقليمي بأذرعها في المنطقة مقابل رفع تدريجي للعقوبات وتأمين ضمان النظام الإيراني بحد ذاته؟
1: أنا باعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بدأت بالتعامل مع كل ملف لهذه الأذرع بشكل منفرد وعلى حدة، لذا لا يريدون أن تصبح هذه الورقة ورقة تفاوضية بيد إيران من خلال التعاطي كما يقوم حزب الله مع كما يقوم تقوم إسرائيل ضد حزب الله في لبنان، وكما أنه التعامل مع الفصائل داخل العراق. وأنا أعتبر اعتقال السعدي هي مقدمة للقضاء على كتائب حزب الله العراق. هذه الأمور تثبت بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتعاطى مع هذه الملفات، أي ملف الأذرع، بشكل منعزل حتى لا تتفاوض مع إيران بخصوصها.
0: صورة أخرى لدينا الآن كما نرى هذه الصورة، إذن أمام هذه التغييرات لدينا أيضا تحرك إيراني جديد اليوم أعلن عنه، قاليباف مبعوثا إلى الصين، لماذا؟
1: نحن نعرف سابقا كان الرئيس مسؤول للاتصال بالصين وهو سفير إيران في الصين، وكان للمرشد مسؤول آخر للارتباط بالصين وهو علي لاريجاني الذي كان مهندس الاتفاق 25 سنة. ولكن اليوم تم تحول في هذا التمثيل، رشح الرئيس الإيراني محمد باقر قاليباف ومنحه المرشد مجتبى خامنئي الصلاحية. بهذه الطريقة يتمتع قاليباف بهذه السلطة المزدوجة من الرئيس ومن المرشد، وهو المسؤول للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أستاذ مسعود، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. وعادت أجواء الحرب إذن، وإن من بوابة التصريحات، بين شروط ترامب ومطالب إيران تتسع الفجوة بين طهران وواشنطن. ففي إطار التحشيد العسكري الذي نتحدث عنه، أعلنت بريطانيا هذه المرة نشر سلاح مضاد للمسيرات، هو منخفض التكلفة في عملياتها العسكرية بالشرق الأوسط. أستاذ رياض، أمامنا الآن كما سنرى هذه المقاتلة تايفون، واليوم تم الإعلان عن منظومة صواريخ لإسقاط المسيرات. ما هي هذه المنظومة أولا؟
2: هذه أولا نشاهد هنا الصورة، هذه هي للتايفون. التايفون هي المقاتلة البريطانية أوروبية، يعني هي صناعة مشتركة أوروبية، إنها النموذج البريطاني هنا. هي تايفون كانت موجودة في المنطقة، شاركت بريطانيا في عملية الدفاع خاصة ضد المسيرات. وخلال هذه الفترة الأسابيع الأخيرة قامت بتعزيز قدراتها التعامل مع المسيرات. هي خلال الحرب كانت تستخدم الصواريخ الجو-جو. هذه الصواريخ مكلفة، هي فعالة جدا ضد المسيرات إنما مكلفة. خلال هذه الفترة تم الاطلاع على فعالية منظومة الأبكس، هي منظومة أرخص بكثير منها، وتم دمج، يعني لتمكين الطائرة من استخدام سلاح يجب أن تدخل في عملية بسموها انتجريشن، دمج هذه المنظومة في أجهزة الطائرة حتى الطيار يستطيع أن يستخدم هذا السلاح الجديد بفعالية. والآن تم دمج الأبكس في التايفون، ويتوقع أن يزيد فعاليتها بكلفة أقل بكثير للتعامل مع المسيرات.
0: وأستاذ رياض، لشرح أكثر كيف تعمل هذه المنظومة على ملاحقة إسقاط الأهداف بدقة كاملة.
2: الأبكس هي منظومة، بالأصل كانت صواريخ جو أرض، هي صواريخ عيار 70 مليمتر، مخصصة ضد الأفراد، ضد الأهداف الصغيرة. إنما خلال السنوات الماضية تم

0: تعديل رؤوسها وزودت بقدرة العمل التوجيه عبر الليزر. خلال هذه الحرب استخدمت تم اكتشاف قدرتها على استهداف المسيرات بفعالية إن تم اعتراضها من زاوية مرتفعة، وتم التعامل معها بنجاح. وطائرات المقاتلة مثل F-16 أو الآن الطيفون تستطيع الآن أن تحمل 42 صاروخ بدل أن تحمل فقط 8 صواريخ جو جو، ومن هنا تستطيع أن تعترض كمية أكبر وبكلفة أقل بكثير. كلفة الصاروخ الواحد من الأبكس تصل إلى 20 دولار فقط.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ رياض على كل هذه المعلومات والمعطيات، ونحن نستكمل معكم ما تبقى من الأخبار في العالم الليلة، ولكن بعد فاصل قصير. ماذا لدينا؟ نتائج لافتة لانتخابات حركة فتح بعد 17 عاما، دخول نجل الرئيس ياسر عباس ومدير المخابرات، وخروج عزام الأحمد.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
2: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

مستمرون معكم في العالم الليلة. أفاد موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا إمكانية استئناف القتال ضد إيران خلال اتصال هاتفي استمر لأكثر من نصف ساعة. كان نتنياهو قد أكد في وقت سابق استمرار التنسيق مع ترامب بشأن إيران، مشيرا إلى أن تل أبيب مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة. أدانت الإمارات الاعتداء الذي استهدف طائرة مسيرة مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة. أكدت الخارجية الإماراتية أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ويترتب عليه مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة. كنا نتحدث حول نتائج المؤتمر الثامن لحركة فتح، ولنريد أن نعرف المزيد من التفاصيل. حنان المصري هنا لتعطينا الكثير من المعطيات، خصوصا وسط أسئلة لدى كثيرين اليوم. حنان، اللافت في نتائج المؤتمر الثامن فوز ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني وحتى بعضوية أعلى هيئة قضائية قيادية تحديدا في حركة فتح. كيف يقرأ هذا الصعود لشخص مثل ياسر عباس رجل أعمال إلى أعلى هرم

0: قيادي في الحركة،
1: خاصة أنه لم يدخل حتى في الأطر التنظيمية للحركة، هو لم يكن عضوا في حركة فتح أصلا، وبالتالي أثارت حالة من الجدل هذا الدخول ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني إلى انتخابات حركة فتح. هو بدأ اسمه يظهر ويلمع مع الرئيس الفلسطيني عندما كان يرافق الرئيس الفلسطيني في بعض اللقاءات العربية أو الدولية، ولكنه لم يدخل حركة فتح. طبعا هذا الموضوع أثار حالة من الجدل داخل المجتمع الفلسطيني، وبالذات المجتمع الفتحاوي، والانقسام إذا أردت بين ما وضد. ولكن البعض أكد بأنه حالة التوريث، فيما لو كان البعض تخوف من أنه هذا الدخول ربما يكون يقود إلى أن يكون ياسر عباس هو الرئيس المنتظر بالحالة الفلسطينية، ولكن الكثير أكد أنه هذا لا ينطبق، التوريث لا ينطبق أبدا على الحالة الفلسطينية، لا في عهد ياسر عرفات الراحل الرئيس الراحل ولا الآن، وأنه نفوا أن يكون هذا الأمر، ربما يعني لم يعطي أحد تفسير للسبب الذي من أجله دخل ياسر عباس في الأكبر، كما ذكرتي أكبر هيئة قيادية في حركة فتح بدون أن يتدرج في الأطر التنظيمية للحركة. مبهم الأمر، ولكن كان هناك نوع من التأكيد بأنه لن يكون توريث في حركة فتح.
0: حنان، دخول لافت أيضا رسمي لمدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج إلى اللجنة المركزية، أيضا ما الدلالة الأمنية والسياسية من هذا الصعود؟
1: شوفي، ماجد فرج هو رفيق، هو أخذ الرقم الثاني في هذه الانتخابات من حيث الأصوات. معلوم أنه في 2580 عضو مؤتمر هم الذين صوتوا للقيادة الحالية، 18 شخص من أصل نحو 80 فتحاوي، قيادي فتحاوي دخلوا في هذه الانتخابات، وربما هذه يعني المسألة الفنية. كان هناك الانتخابات دارت في 4 ساحات، هي رام الله وغزة وبيروت والقاهرة. طبعا ماجد فرج بالنسبة للكثير من الفتحاويين هو رفيق لمروان البرغوثي الذي أخذ الرقم الأول.
0: ماجد فرج،
1: صحيح، هو رفيق لمروان البرغوثي، هو وحسين الشيخ وجبريل الرجوب، كلهم يعتبروا الصف الثاني في قيادة حركة فتح، وهم الذين كانوا المفاعيل التنظيمية في الحركة تحديدا في الانتفاضة الأولى وحتى في الانتفاضة الثانية. معلوم أنه مروان البرغوثي اعتقل في الانتفاضة الثانية، انتفاضة الأقصى. إذن حركة فتح ربما أرادت هذا الوسط، أن يكون ماجد فرج، أن يكون جبريل الرجوب، وهم من خلفيات أمنية، رغم أنه جبريل الرجوب أخذ الرقم الثالث أو الرابع، ولكنه ترك العمل الأمني، كان رئيس جهاز الأمن الوقائي في منذ سنوات طويلة، ورغم ذلك هناك من التنظيم من يريد هذه الشخصيات أن تكون موجودة. البعض يقول أنه كان هناك موائمة في نتائج هذه الانتخابات. طبعا هناك فرحة، أكيد يجب أن نذكر أن هناك فرحة داخل حركة فتح لإتمام هذا المؤتمر من حيث المبدأ. آخر مؤتمر كان في عام 2009 في بيت لحم، والآن المؤتمر يأتي في ظل أوضاع فلسطينية تمر فيها حركة فتح ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية في منحى جدا خطير،
0: توقيت مهم جدا
1: جدا
0: فعلا.
1: طبعا
0: يعني هذه الصور، القيادات التي انضمت لأول مرة الآن، ماذا عن القيادات التي خسرت الانتخابات؟ لأن هذه الانتخابات حنان أطاحت بأسماء ثقيلة من الحرس القديم.
1: صحيح، مثل المفاجأة ربما كانت بروحي فتوح، لأنه كان الجميع أو الغالبية تقول أنه سيأتي في هذه الانتخابات كشخصية أصلا اسم تاريخي أو قديم في هذه الحركة، ولكن فوجئوا برحيله هو، وأيضا عزام الأحمد كان أيضا مفاجأة، وأيضا محمد شتية أيضا كان مفاجأة. البعض قال أنه السبب الأعمار، السن لعب جانب، الصحة لعبت جانب. بالنسبة لمحمد شتية الذي أضره بحسب فلسطينيين بأنه قيادته للحكومة الفلسطينية، وهو أحد قيادات فتح القوية عمليا، ولكن عندما قاد الحكومة الفلسطينية في السنوات الماضية وكان هناك حالات من التحديات الكبيرة المالية والسياسية والاقتصادية وغيره، ويوصف بأنه عجز كان هناك عجز في هذه القيادة عن أو الحكومة عن أن تقوم بواجباتها، وبالتالي يبدو أنه عوقب على ما سبق.
0: وحنان، تعرفين الموضوع ليس أيضا وقت حساس، بل أيضا بأن هذا المؤتمر يأتي وقت

0: خاصة مطالبات دولية وحتى إقليمية بإصلاح السلطة. هذه التشكيلة الجديدة هل هي قادرة على منح حركة فتح الشرعية القبول المطلوبين دوليا إقليميا ومحليا أمام الاستحقاقات الجديدة؟
1: نادين، ربما الذي جعل الفلسطينيين، أنا فوجئت يعني صراحة بالفلسطينيين الداعمين للحجم أو عدد، طبعا هناك من الداعمين ولكن عدد الداعمين للمؤتمر بحد ذاته، لأنه الكثير من الفلسطينيين يرون أن الخطوة بحد ذاتها هي هامة جدا، والكثير من الفلسطينيين يعتبروا أن حركة فتح إذا كانت في حالة صحية في الحالة الوطنية الفلسطينية عامة هي بخير. ربما كان هناك فوكس بوبس أو أراء للمواطنين، لا أدري إذا عرضت أم لا، ولكنها تحدثت عن أنه إذا فتح بخير
0: بعد قليل سنعرضها حنان.
1: فالحالة الوطنية الفلسطينية هي بخير، لأنها تعتبر هي العمود الفقري، هكذا دائما توصف فتح، هي العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية. الآن ما المطلوب من هذه الحركة؟ الحركة أكدت على حل دولتين، لازالت أيضا تصر أو تسلك ذات المسلك السياسي، وهو وتمسكها حتى باتفاقية أوسلو، رغم أن إسرائيل تقول لم يعد هناك اتفاقية أوسلو. إذن هي لازالت تتمسك بالعمل السياسي ضمن أنه مع أنه ما في شريك ولا يوجد أي أفق سياسي، ولكن أكدت على وحدة منظمة التحرير الفلسطينية وأكدت على وحدة فتح. اللافت والمبهم أيضا أنه لم يكن هناك ما وعد فيه رئيس الفلسطيني بوعد بتوحيد حركة فتح، وهو ما يتحدث عنه بالمتجنحين والمتمثل بتيار القيادي السابق في الحركة محمد دحلان، الذي لم يأتي ذكره أو ذكر كيفية توحيد الحركة، رغم أن هناك آلاف من الفلسطينيين يتبعون القيادي.
0: التركيز تحديدا على حركة فتح كفصيل أكبر في منظمة التحرير
1: طبعاً.
0: الآن الشرعي والوحيد
1: صحيح هذا يعني الحالة التفاؤلية في المجتمع الفلسطيني والفتحاوي إذا أردت، هي أن حركة فتح تقوم بهذا العمل، تقوم بهذا المؤتمر، تجدد من قياداتها، وبالتالي سينعكس بالنسبة للفلسطينيين، تأملون أن تنعكس على الحالة الوطنية الفلسطينية بشكل عام.
0: حنان المصري، شكرا جزيلا.
1: شكرا.
2: ما قامت حركة فتح من تجميع لكل الفتحاوي في المؤتمر الثامن هو يخدم آلية اختيار شفافة ونزيهة.
3: كلنا ثقة فيهم في التغيير للأفضل، وإحنا بندعمهم قلبا وقالبا.
4: إذا بدك أحكي بصراحة ولا إشي، لأنه الأسماء غالبا يعني 90% منها نفس الأسماء، باستثناء كم من اسم ما راح يأثروا إشي بالمرة، الواقع يعني صعب اللي بنعيشه.
5: هلا انا رايي الشخصي طبعا وراي كثير شباب حوالي، انه بالنسبه لنا ناهج فتح والناهج الصحيح والناهج الدبلوماسي السلمي اللي بحاول يطرح معاناه الشعب الفلسطيني بالطريقه الصحيحه.
6: مشروعها دوله فلسطينيه، يعني امان الي لابنائي لابناء شعبي.
7: احنا بنتفائل وبنتمنى خير لانه فتح عظيمه.
0: أعلنت المحكمة العليا بالسعودية أن غدا الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وأن الوقوف بعرفة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 26 من مايو. وكان المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة غسان بن ويمي قد أفاد في وقت سابق للعربية بوصول أكثر من 1,100,000 حاج عبر كافة المنافذ إلى السعودية. أعلن إسماعيل محمد يوسف أحد قادة قبيلة المسيرية أعلن انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني. قد لعب إسماعيل محمد يوسف دورا كبيرا للحشد لقوات الدعم السريع عند اندلاع الحرب، حيث كان قد ترأس لجنة الحشد الشعبي للميليشيا بغرب كردفان. على كل حال، معنا هنا في الاستوديو الدكتورة منى عبد الفتاح الباحثة في معهد رصانة. أهلا بك دكتورة منى معنا في العالم الليلة. دكتورة منى، اليوم مع إعلان عن شقاق إسماعيل محمد يوسف من قبيلة مسيرية، وقبله أيضا عدة شخصيات مثلا موسى هلال من عشيرة المحاميد، ماذا تعني هذه الانشقاقات من القبائل العربية تحديدا؟
8: مرحبا. طبعا الانشقاقات جاءت بصورة متوالية وتبدو متسارعة أيضا.

0: وهي يعني استباغا قد تكون لأحداث نحن لا نعلم عنها شيئا، ولكن قيادات بهذا الشكل وبهذه يعني القوة فيهم من يعني يتولى مناصب قيادية في الدعم اللوجستي،
1: نعم،
0: وفي تمويل أيضا القوات وفي الموارد العسكرية والاقتصادية، ومسؤولين عن الموارد العسكرية والاقتصادية، ومنهم غادة في الميدان يعني غادة حيويين جدا. فكل الأسماء اللي ذكرت يعني من القبة لسافنا لغيرهم للهويرة ومن بعدهم إسماعيل محمد يوسف، هم غادة عسكريين. وأيضا بالنسبة لإسماعيل يوسف هو قائد من قبيلة من المسيرية، أيوة، وما تمثل المسيرية من قوة يعني كبيرة في المنطقة تمتد من دارفور إلى كردفان،
1: نعم،
0: وهي ما يعني قبيلة عربية في حالة حراك من دارفور إلى كردفان تبعا للمواسم الزراعية والرعي وغيره.
1: يعني دكتورة منى، حتى نوضح للمشاهدين ونبسط المعلومة أكثر، اليوم عندما نتحدث عن هاتين القبيلتين قبيلة المسيرية ورزيقات، نحن نتحدث عن أكبر قبيلتين تدعمان الدعم السريع ومتحالفتان معه.
0: نعم،
1: الآن أعلن هؤلاء انشقاقهما من الدعم السريع، نتحدث عن إسماعيل محمد يوسف، وأيضا إذا ما تحدثنا عن قبيلة زريقات لدينا عشيرة المحاميد وعشيرة الماهرية.
0: التكوين الأساسي بتاع الدعم السريع هو تكوين من قبائل عربية،
1: أوكي.
0: أيوة، تكوينات عربية اللي هي الرزيقات ببطونة اللي هي بطون القبيلة، فيها المحاميد وفيها الماهرية،
1: يعني هذه
0: وفيها الرزيقات،
1: العشائر،
0: أيوة،
1: هذه
0: دي العشائر المنطلقة من الرزيقات. عندنا قبيلة المسيرية الأهمية بتاعتها إنها القبيلة سلحت طوال العقود السابقة لأنها كانت داخلة في حرب أخرى، هي الحرب جنوب السودان، وتقع في منطقة حساسة جدا تمتد من أبيي في جنوب كردفان إلى شمال كردفان، وأيضا وجودها في منطقة دارفور.
1: هذه المسيرية.
0: طيب
1: اليوم ما تأثير هذه القبائل عندما نتحدث عن هذه الانشقاقات وسط توقعات بأن تتوالى أيضا الانشقاقات في الفترة المقبلة؟
0: صحيح، محتمل جدا أن تتوالى الانشقاقات نسبة لعوامل كثيرة. أولا عندنا العوامل العسكرية. العوامل العسكرية ممكن نستشف أنه الإمدادات قد تكون قلت بشكل كبير، وهذا يعني ما يتوارد إلى كثير من يعني من الأخبار إنه الموارد العسكرية بدأت تشح، والموارد المالية أيضا، وأيضا قد يكون أو بشكل واسع محتمل إنه يكون في صراع على القيادة الداخلية، خصوصا في ظل غياب حميتي المتكرر، يغيب عن الأضواء فترة طويلة ثم يظهر بتصريحات،
1: يعني خلاف داخل البيت الواحد في الدعم السريع بسبب هذه الانشقاقات.
0: خلاف، أول حاجة الخلاف متجزئ ما بين التكوينات العربية في الكبيرة وما بين الرزيقات كعشائر داخلية، لأن السلطة تمركزت في بيت واحد اللي هو بيت المهيرية أو حميتي، السلطة مركزة بشكل واسع. أيضا ممكن يكون انعكاس شح الموارد العسكرية أدى لأنه الحرب الطويلة يعني ينبع منها مسائل اقتصادية أو محاولات استثمار في تجارة السلاح أو التجارة غير المشروعة، ودي بينتج منها أيضا شبهات أو حالات فساد قد يكون تنفذ من بعض القيادات على القيادات الأخرى.
1: أنا أشكرك جزيلا الشكر دكتورة منى، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. وإلى هنا تنتهي العالم الليلة، ولكن نترككم الآن مع هذه المقابلة الحصرية للعربية مع علي رزق الله المشهور بالسافنا، القائد المنشق عن الدعم السريع. بعد الفاصل تتابعون هذه المقابلة كاملة. متابعة طيبة، إلى اللقاء.
2: تحياتي واحترامي لكم أينما كنتم. منذ أن شنت قوات الدعم السريع هجومها الأخير على بادية مستريحة في أواخر فبراير من العام الحالي بولاية شمال دارفور، وهي معقل رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال، بدأت بوادر الانشقاق تدب في أوصال قوات الدعم السريع، مظهرها انشقاق الرجل الثالث في القوات النور القبة والانضمام إلى الجيش السوداني بشكل رسمي لتستقبل العاصمة.

0: السودانية الخرطوم مؤخرا القائد الميداني الموصوف بالمهم والمؤثر عسكريا علي رزق الله المشهور بالسافنا. السافنا خاض معظم المعارك العسكرية في الخرطوم وكردفان ودارفور. كذلك يحتفظ السافنا بسجل كبير ووافر من المعلومات والتفاصيل والأسرار المهمة المتعلقة بقوات الدعم السريع ومسارات الحرب في السودان خلال السنوات الماضية. علي رزق الله السافنا القائد بقوات الدعم السريع المنشق حديثا والذي انضم إلى الجيش السوداني، مرحبا بك.
1: مرحبا، حبابك عسرة وحبابك بقناة العربية.
0: علي رزق الله المعروف بالسافنا، أنت قائد العمليات العسكرية بإقليم كردفان، الآن وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم. هذا القدوم يطرح عديد التساؤلات، ولكن السؤال الأهم والأبرز، ما هي الدوافع الرئيسة وراء عودة السافنا إلى الخرطوم وإلى الجيش السوداني؟
1: مرحب بك ومرحب بمشاهدينك الكرام، والتحية بعبرك لكل الشعب السوداني الأبي المغلوب على أمره. في 2017 نحن طلعنا معارضة عديل، جهزنا نفسنا لمجلس الصحوة الثوري وطلعنا معارضة ضد تكوين الدعم السريع. بعدك تم شنوا علينا الهجمات من كل الاتجاهات بالعربات القتالية بالدبابات بالطيارات، وتم القضاء علينا نحن كغادة، أنا واحد والأستاذ حارون مدخير واحد وشيخ موسى هلال والعقيد حافظ داود الله يرحمه، وكمية مننا نحن من غادة لجنود لأعضاء بتاع مجلس الصحوة قرابة 800 حاجة نحن قضيناها من 2017 لحد 2022 في السجون. بعد ما طلعنا أي دول طبعا حتى طلوعنا ذاته طلوع جزئي منفرد اللي عنده علاقة شخصية مع الدعم السريع فاجر في اتجاههم فكوا له زوله، وبعد ذلك بقيت وقفات احتجاجية، عدة الوقفات الاحتجاجية من ضمنها أنا وموسى هلال وبقية الناس. مؤخرا بعد 3 سنوات ونص ممكن يكون فكوا شيخ موسى هلال والناس اللي معاه، وأكثر دول كانوا متخوفين مني أنا أكثر لأنه خلوني في البغاء في السجن لمدة 5 سنوات. بعد ذلك برضو عملوا لي محكمة سيناريو ساكت في المتحف العسكري بواسطة الجيش رأي تليوة، لأنه أنا ما تابع للدعم السريع عشان يودوني مستشارين الدعم السريع أو يحكموني بتوجيهات الدعم السريع. عملوا لي محكمة تصويرية، أمشي تعال مسألة بتاعت طيل الزمن فقط. بعد ذلك طلعت من السجن برضو المحكمة فكتني ببراءة، مشيت السجن الحربي عشان أرفع حاجاتي هنا. الدعم السريع جاب خطاب بأنه زول ده لازم يكون في البغاء في السجن. في الفترة دي ربما يكون بعد ذلك خلاص الناس عرفت المسألة كلها، أصبحت الأسرة والآخرون هنا يحتصموا قدام السجن الحربي لمدة أسبوع. بعد الاحتصام ده الجيش شاف بأنه نحن ما بنتحمل النتيجة وزول ما عنده معانا جريمة، ويبغانا للدعم السريع جريمة حق الدعم السريع أو كيديات بتاع الدعم السريع أو الشريحة المعينة اللي دقلوا، أو تعالوا هاك وشيلوا زول اللي انتوا تحملوا نتائجه.
0: أنت انضممت وقاتلت إلى جانب قوات الدعم السريع،
1: نعم.
0: ما هي الأسباب؟
1: بعد ما طلعت 2022 بعد دخول 2023 كان عند قدمت لي دعوة من قبل المنظمات في نيامي في النيجر، مشيت النيجر فعلا أنا ومعي 17 من المجموعات الغير موقعة في اتفاقية جوبا، وكل المجموعات أشرت بأنه نحن إدارة الأزمة دي بتاعت التجمعات دي نحن بنديها لأخونا الجنرال علي رزق الله سافنا، لأنه هو الإنسان اللي نحن بنثق به والزول الممكن يكون دفع ثمن أكثر زول وبحافظ علينا أكثر من الأطراف الأخرى. بعد ما جيت من هناك مفروض كان يتم في عودة تاني بعد 15 يوم. لما جيت هنا عملت 10 يوم طوالي تاني، بعد ذلك جابوا لي قضية آخرة وجابوا لي برنامج ملفق آخر ومسكوني به وخطوني في السجن لمدة قرابة 6 شهور. في 6 شهور كنت بمشي محكمة وبجي، ما مشيت محكمة خالص، جوا المحامين عشان يودوا القضية المحكمة، القضية ما بتستحق تمشي للمحكمة. والمحامين وصلوا مع المتحرين والمدعي بأنه هو ما في محكمة. أخيرا المدعي فات يعني الكلام اللي جابه بلاغ أول حاجة 130 قتل عمدا حاجات، في النهاية فحصوا السلاح اللي عندي فحصوا الحاجات اللي عندي طلعت كل الكلام كلام كاذب. في النهاية ما جابوا لي حاجة، خطوني في الباركين جابوا لي بلاغ بتعزير وفساد إنك أموال خارج البنوك وخارج هنا وأنا لا وزير عندهم ولكن عمري صرفت مرتب من الدولة ذاته عشان يجوا يتهموني بهذه المسألة. وبيغيد باقي في السجن لحد ما قامت الحربة. لما قامت الحربة الدعم السريع بعد ذاك هاجم الخرطوم وهاجم المرافق القيادة العامة وهاجم السجون.
0: 15 أبريل أين كان السافنا؟
1: أنا في السجن، أنا في السجن.

0: الكوبر، ومعي الآلاف من من السودانيين داخل السجن، ومعي أطراف من القوات المسلحة ومن الدعم السريع.
1: كيف خرجت من السجن؟
0: ما بعد فكوا السجن، سجن خلاص فتحوا السجن، السجن
1: قوات الدعم السريع هي من قامت بفتح السجون.
0: تمت محاصرة السجون من كل الاتجاهات، وبدأ الضرب هنا وهناك هنا وهناك، والرصاص متساقط علينا كثير بكميات هائلة، في مساجين بموتوا، في مساجين بنضربوا جوا الغرف وهنا وكذا، وحتى العساكر اللي بوفروا لنا ناس البوليس الخدمات هنا واحدين انضربوا ماتوا واحدين هنا، فضلوا البسيط واغروا ما عندهم طريقة اللي يفكوا السجون ديل أو يخلوا السودانيين ديل 14 أرض كلها تموت. وفتحوا السجون وقالوا للناس أمشوا، نمشوا وين ما معروف، شيل الشارع بس تلقاه ألقاه. وأنا من سكان أمدرمان طلعت من كوبر ومسكت الزلط الرئيسي ماشي شمال جغرافيا بحري. أول ما جيت قدام كريم بحري لقيت ارتكازات بتاعت الدعم السريع هنا، طوالي قبضوني من هناك، جزء منهم بقول صفوه، جزء منهم بقول اقتلوه، جزء منهم بقول اقفلوه في أقرب ثلاجة خليه يموت فيها، وجزء منهم أخيرا قالوا يا أخي ودوا الرياض المحتقلات حقتنا. وظهروا شباب من داخل مجتمعاتنا اللي نحن بننتمي لها جوا الدعم السريع، هم جروا سلاحهم ووقفوا ورانا وقالوا يا أخي هذا الراجل أي زول بيمد إيده عليه ونحن ممكن نرشه بدم، وحموني من هناك. بعد ذاك دارت المعارك، نزلت معهم معارك طوالي مباشرة.
1: انضممت إلى الدعم السريع؟
0: طوالي ما قبل ما أعلن أي انضمام، ولا نزلت المعركة مباشرة يعني. أردت
1: بأي قناعة دخلت المعركة؟
0: ما في أي قناعة، لأنه الحرب أبو فوق لرأسنا، ما عندنا أي طريقة وما في فرصة ذاته، لأنه أنا لا لقيت حميتي، لا لقيت عبد الرحيم، لا لقيت عادل، وهم ديل سيادة الدعم السريع اللي أرادوا يضموه اللي أرادوا يبعدوه. وطيلة الفترة أنا ما لقيت ذول، غرابة الحرب دارت شهرين نحن تحت المراقبة ونحن تحت المتابعة. وبعد ذاك ياهو نادينا قوتنا القريبة قريبة، بيجينا نعمل لنا قوة حقتنا نحن، وبعد ذاك بيجوا يتراخوا مننا شوية شوية لحد ما استمرينا في المسألة اللي قدام.
1: أعود إلى سؤالي الأول، سنعود إلى الخرطوم وما حدث في الخرطوم، لكن أعود وأذكر عن الأسباب الحقيقية التي دفعت القائد علي رزق الله السافنة إلى أن يعود مجددا إلى القوات المسلحة السودانية. ما هي الدوافع الحقيقية بعد كل هذه السنوات وكل هذه التفاصيل المثيرة؟
0: طيب، وهو الدوافع واضحة يعني، لأنه إذا جيت شفت هنا وهناك المعركة الدائرة في السودان، نحن كسودانيين ما بنتحمل المعركة بالشكل ده، ما عندنا لا قدرة ذاته، فسواء كان على مستوى قواتنا المسلحة أو الدعم السريع اللي كان بيشتغل تحت إدارة القوات المسلحة أو جميع القوات، أو حتى الشعب السوداني اللي بيجازف في لقمة العيش اليوم ورزق اليوم باليوم. والمسألة طالت لثلاث سنين وماشية لقدام، والهدف الرئيسي ما في دول بيقدر يحدد منه في النهاية. الهدف منه تقسيم السودان، ممكن يكون دارفور وكردفان لإنفصال.
1: هل هذه هي رؤية قوات الدعم السريع؟
0: أكيد هسه حاليا يعني شركة تأسيس العمل والهسي حاليا، وهي نحن نسميها شركة أساسات، ويسي أساسا كان شركة أساسات والآن سموها تأسيس، قالوا بس والباقيين الثاني الناس اللي دول بيجي بشنطته بيجيبوه او بيجيبوه افندي ساكت ما بيعرفه، اول بيجيبوه من فريق يقاتل عن طريق تاسيس باسمه باسم تاسيس، لكن ما بيعرف تفاصيل تاسيس انا حل بنعرفها.
1: هل عدت عن قناعات وطنيه راسخه بانه لا جدوى من هذه الحرب، لا جدوى من الانضمام الى قوات الدعم السريع؟
0: هو اكيد دمه مش انا وبس، حتى الدعم السريع هو بنفسه، وحتى كميه من العناصر كم سواء كان على مستوى القاده العسكريين او الجنود او الادارات الاهليه او المجتمعات الموجوده بقبائلها، ما في زول كان مشاور على الحربه اللي قامت مفاجاه بالشكليه اللي كانت غير موجهه بها او غير متوقعه بها يعني في داخل السودان ومع القوات المسلحه. لانه الان بتلقى واحد في الدعم السريع اخو شقيقه في القوات المسلحه، والزول الساكن في الجنينه في اقصى الغرب ممكن يكون عنده مصالحه هنا وبيته هنا وممتلكاته هنا، وكان بيلتقي علاجه وحاجاته من المركز من الخرطوم لأنه هدي العاصمة. الحاجة الأخيرة برضو لما تشرح أي برنامج بتاع تقسيم للسودان أو انفصال بالشكل دارفور وكردفان، أي دول بيشنشن منك بيقول لك نحن أفضل لنا الجيش نشتغل من حوالي الجيش عشان نوحد السودان، يكون السودان الواحد الموحد.
1: بما أنك تمتلك كثير من المعلومات والتفاصيل حول مسارات الحرب في السودان تحديدا في دارفور، ما هو الدور الذي اطلعت به الإدارات الأهلية في الزج بمقاتلين من مختلف القبائل في دارفور في هذه المعارك؟
0: الإدارات الأهلية هي مؤشر أساسي في المجتمع. ليه؟ لأنه هم اللي كانوا بعد الدعم السريع السيطر على رأسهم، ما فيهم النظار، ما فيهم الشراتي، ما فيهم بعد ترجع للعماد وشيوخ اللجان التحت. الدعم السريع تم السيطرة عليهم تماما، يمكن بحالتين،

0: ممكن سواء كان بالمقابل أو تهديد بالسجون يعني. وأي عمدة أو أي ناظر
1: هل ثبت الزجبي مضار أو زعماء في السجون من قبل الإدارة؟
0: أكيد كيف، ما هو طيلة الفترة دي كمية من العمد كانوا في السجون وتهددوا كثير من النظار، وبعد ذلك ممكن يكون قدهم خيارين، أو تدعم المشروع لأن إحنا ماشيين فوقه إلا دقريس. طبعاً أي دولة من
1: سجن دقريس في نيالة.
0: أيوة. سجن دقريس طبعاً أي دولة من يهددوا بسجن دقريس بيفتكر ده أبو غريب ولا دي الأنتنامة يعني. صراحة ده بالنسبة لهم هنا. وسجن دقريس ممكن يكون فوقه كثير من الناس دخلوا وطلعوا، أي دول بيجي بخوف الآخرين بالتعاملات وبشكلية جوا، لأنه الله يكرمك في ناس قاعدين عرايا جوا، في ناس ممكن يكون جنوا جوا، في ناس فقدوا عقولهم، فقدوا حاجات كثيرة، لأنه واحد ما عنده أي ظن بيلقى نفسه هو في سجن دقريس. سجن دقريس ممكن يكون سجن مفصول تماما من حتى على ومانعين زياراته لأسرهم لحاجاتهم هناك، هو وجباتهم وجبة العدس الحاجة اللي بدوها لهم هناك، وإلا كمان تقيف معاهم تدعمهم بكميات من الجنود، يمشي يموتوا يمشي يتعذروا يمشي هناك. بعد ذلك عشان يكون انت ممكن مقابلك عربية بوكسي وده الفالح لقي وعنده علاقة قيادي ماهر في داخل الدعم السريع ممكن نقلوه بوكسي.
1: من الذي ينسق من قيادات الدعم السريع التواصل مع هذه الإدارات؟
0: والله هم في أي ولاية ممكن يكون عندهم مكاتب مختصة بالاستنفار ومختصة به إدارة الأزمة مع الإدارات الأهلية، لكن تبدأ من وين؟ تبدأ من مكتب عبد الرحيم ومكتب حماية التيم، الاثنين بس هم الاثنين بس ماسكين الحاجة دي، ما في دول. إذا قلت أنا سافرنا أمشي أجمع الإدارات الأهلية، ما هو دوري اللي أنا أقدر أسويه؟ حتى لو عملت حاجة إيجابيا ممكن يختطفوهم وينفسوهم، وحتى لو أنت ولا أنا أي دول فينا داري أعمل حاجة ما لم توديها تمر بالبوابة بتاعت علي دقلو دي، من الأصغر إلى الأكبر ما في دول هيقدر يسوي.
1: على ذكر استقطاب المقاتلين، من أي الدول والجهات والمحاور كان يتم استقطاب المقاتلين سواء كان من الداخل أو من الخارج للمشاركة في المعارك، كان في الخرطوم أو في كردفان أو حتى في ولاية الجزيرة عندما كان قوات الدعم السريع في تلك الولاية، من أي المناطق؟
0: والله أنا من إبدالي دارفور وكردفان مفتوحة، وهي السودان عموما من اتجاه الشمالي مفتوحة، من اتجاه الغربي مفتوحة، من اتجاه الغربي الجنوبي مفتوحة، من اتجاه الجنوبي مفتوحة، من اتجاه الجنوبي الشرقي مفتوحة مع أثيوبيا مع الحدود بهنا، وأي دول ممكن يكون فيهم عنده علاقات أو عنده حركات هناك أو عنده مثلا مجموعات داخل الدول دي وكانت ضد الحكومات اللي هناك كلها يستخطبوها، كم سواء كان من تشاد الآن أنتم تعلموا جيدا في كمية من التيادين ممكن يكون موجودين داخل الدعم السريع الآن وبيمتلكوا يعني برتب وبيمتلكوا به.
1: هل من أسماء معروفة في الإقليم كانت تمد قوات الدعم السريع بمقاتلين أو بمرتزقة أو بخبراء في العمليات العسكرية؟
0: هو موجودين، وهو العلاقة ما هنا وهناك ما يتقطع تصل، حتى العلاقة الاجتماعية ممكن ما يتقطعت من هنا وهناك، والدول اللي أنا بقولها ليك دي ممكن كثير منها حتى يعني حميتي أو عبد الرحيم دقلو أسرهم وحاجاتهم كلها موجودة هنا وهناك، وعشان كده أنا ما أقدر أحدد لك يعني أي دول جابوا ما لم يجيبوهم ما في دول، ولا سواء كان أنا جبته ما حيقبلوا مني، وكم سواء كان حتى أي شيء بيمتلك في الدعم السريع بيمتلك على شنو تحت سيطرة آلي دقلو فقط، ويجيبوا منه ويخلوا منهم على كيفهم يعني.
1: من يدير الآن الشأن العسكري داخل قوات الدعم السريع؟
0: يدير عبد الرحيم، عبد الرحيم بنفسه، عبد الرحيم كل الشأن العسكري طيلة الفترة الحرب من شرارة الحرب 15 أبريل في الخرطوم ولحد يوم هذا يدير الخرطة، يدير المعركة يدير كل الانطلاق للقوات للمعارك لغيره لهنا، عبد الرحيم بنفسه يعني.
1: هل توقف الإمداد الإقليمي؟ أنت كنت مشرف على مطارات بعينها في كردفان في دارفور، كنت ملم بتفاصيل استقطاب مقاتلين، ما هي طبيعة المهام التي كان ينفذها بشكل مباشر علي رزق الله السافن القائد بقوات الدعم السريع سابقا؟
0: والله بطبيعة الحال هو ممكن الإمداد بيتم بحالتين، واحد عبر الإسقاط وواحد عبر النزول. مثلا المدفعية الصغيرة ما حتزبط من فوق، ممكن تلقى مدفع واحد تجي له طيارة من هناك شايله، فواحد مثلا الدوسير تقول له
1: في اي المطارات اريد اسمع نياله يعني. مثلا
0: مطارات الزرب، مطارات نياله، مطارات ممكن يكون في اتجاه بحر العرب، ممكن يكون في مطارات مع الحدود الافريقيه السودانيه اتجاه مدخن اتجاه فربرنا، ممكن يكون مطار الجنينه، ممكن يكون في مطار الجرس، يعني المطارات التي يستخدم منها

0: الانطلاقات بتاعت الاستراتيجيات وهكذا يعني. وينزلوا في أي مكان، لو الليلة نزلوا هنا ممكن الأسبوع الجاي ينزلوا في المطار الثاني.
1: أين ردت فعله عندما علم بأن القائد السافنا ينضم للجيش؟ والله وصلتك أي ردود فعل؟
0: من البداية حبيبتي كان عنده إهباط بالمسألة مما بدت المناوشات بينه وبين عبد الرحيم. وهو كان يتكلم كثير فوق الموضوع ده، وقال لعبد الرحيم انت الدعم السريع ده بيتفكك وبيتفكك بسببه كده، لانها تمشي تهبش سافنا وتهبش اخر ونازل السلسله الفقريه للغوادي. ويوم اللي هم مرقوا من الغوادي اكد الغوادي كلها زي الزريبه اللي شرطت يعني، خلاص كاد انبشقت. ثاني يوم نقدر نحلم له، وهذا كله ما دار في الامر ما بين حميدتي وما بين كل الغاده الان موجودين على مستوى العملياتي.
1: هنالك أسئلة نريد منها إجابات واضحة وقصيرة ومختصرة. كيف يشعر الآن المواطن في دارفور في ظل وجود قوات الدعم السريع؟ بأي روح الآن يعيش المواطن وأنت تدرك ما الذي يدور الآن في دارفور؟
0: المواطن هو فقد كل شيء يعني، فقد كل شيء، فقد التعليم، فقد الأمن، فقد الصحة، فقد الملجأ الرئيسي عشان يلجأ له لوين ما بيعرف، لأنه في مواطنين نزحوا من الخرطوم فاتوا إلى دارفور ما بيعرفوا دارفور، عمره ما شافوها.
1: ما هي الوضعية الراهنة الآن لقوات الدعم السريع في محور كردفان، في جنوب كردفان تحديدا في إقليم النيل الأزرق؟ ما هي الوضعية العسكرية لهذه القوات؟
0: والله النيل الأزرق بالنسبة لنا نحن من طرف قوات الدعم السريع، لأنه الناس ما بتتنقل تنقل طبيعي، لأنه التنقل بالطيران في مطارات، ممكن اتخلطت مطارات هناك وخلت يشيلوا الجنود من دارفور ومن نيالة بالتحديد للنيل الأزرق
1: عبر الطيران.
0: أيوة عبر الطيران ينزلون بغادي مع الحدود بتاعت الحبشة بغادي، وبعد ذاك تسليحهم هناك وعرباتهم هناك ويجوا يدفعوهم الى المعارك قدام. بالنسبه لناس عبد العزيز الحلو، ناس عبد العزيز الحلو عندهم صراعات كثيره بيناتهم هناك، وبعض منهم بيقولوا نحن نواصل المسيره مع ناس الدعم السريع، وبعض منهم بيقولوا ابدا نحن في شفناه في دارفور وشفناه في الخرطوم وشفناه في هناك، ما بنسمح للدعم السريع يشتغل معنا هنا، ولما نخش المدن ما نقدر نسيطر عليها. اذا بيجينا اريدنا الحرب بنخشها نحن برانا بطريقتنا باستراتيجيتنا عشان نامن حاجات الناس، والا الدعم السريع بيجينا وبخش المناطق وبيبدا الشفشف وبيبدا الحاجات، نحن حنختلف ثاني والموضوع بيبقى شيء.
1: باختصار، ما الذي حدث في الفاشر يوم 26، وما الذي دار في الجنينه في ظل الاتهامات باباده جماعيه باباده لعرق معين؟ ما الذي دار اولا في الفاشر؟
0: والله ده موضوع ممكن انا ما كنت موجود ولا في الجنينه ولا في الفاشر، لكن الموضوع ده مربوط مع عبد الرحيم هو بنفسه.
1: هو من أعطى الأوامر؟
0: أيوة، هو مش أنطى الأوامر، دار العمليات هو بنفسه، عمليات الجنينة دار هو بنفسه، عمليات الفاشر هو داره، ويبقى هنا في أي سلبي أو إيجابي بيكون مسؤوليته يعني.
1: مسؤولية ما حدث في الفاشر والجنينة على رأس عبد الرحيم دقلو.
0: عبد الرحيم دقلو مباشرة، حتى ما حدث في باب نونس مؤخرا مسؤول منه هو مسؤولية مباشرة يعني. وكل يعني زالينجي هو بيجي ناشية هو حاضر فيها، ونياله هو حاضر فيها، والضعين هو حاضر فيها، كل الفرق اللي كانت سقطت من يد القوات المسلحة بيجت يد الدعم السريع بعبر عبد الرحيم.
1: ما هي الخطوة القادمة بالنسبة لكم أنتم باعتبارك الآن وصلت إلى الجيش السوداني ولديك قوات، ما هي الخطوة المقبلة؟
0: والله يعني إحنا رأينا واضح يعني، الحرب دي لازم تقيف، وأنا من يبدأ لي هنا وهناك، الناس دي كلها وصلت لمرحلة غناعة وماتت موت زي موت الرواندين، اللي سي رواندا اللي بقيت نموذي جيد والدار يمثل بها. وأنا بفتكر الفترة الجاية سواء كان في الدعم السريع في طرف آخر في طرف حركات مسلحة في طرف الجيش، أي دول شبع من الموت. السودانيين عانوا كثير، ناس تجيب الكورة تخطها في الوضع وترجع لصوت العقل يعني.
1: هنالك كثير من الاتهامات في حقكم بأنكم شاركتم في جرائم في عمليات عسكرية بحق المواطنين، هل السافنا الآن مستعد بعد أن نال العفو العام أن يدخل في الحق الخاص وهذا الجدال القانوني؟ ما الذي تقوله للمواطنين في هذا السياق العام؟
0: والله يعني أنا ما بفتكر، نحن حريصين وأحرص أكثر شدة نحن على حق المواطن وعلى المواطن بنفسه، ومين المواطن اللي هو بيجي بيقول نحن أخطينا في حقه أو ركبنا انتهاكات ارتكبنا انتهاكات. نحن أكثر دفاع كنا بندافعه للمواطن يعني، قدراتنا كلها سخرناها من أجل المواطن بغض النظر من يكون وين أو قبيلته أو منطقته. بعد ذاك برضو ما في إنسان محروم من الغلط، حتى أو يجي كذب أو صح، في أي زول عنده علينا حاجة يتفضل طوال القانون متاح.

0: احنا ما عندنا اي مشكله نمشي نواجهه في اي وقت.
1: يعني انت مستعد للدخول في مستعد اي سجال قانوني مع اي مواطن؟
0: مستعد طوالي، انا ما عندي اي مشكله، لانه انا بسق والشارع بسق، والمناطق اللي انا كنت بعمل فيها كان سواء كان كردفان او دارفور، اللي قدمته من صحه لتعليم لبناء مدارس لابار بتاعت مياه جوفيه اللي هنا، انا بعرف والمواطن بيعرف دي في المناطق اللي انا كنت متجول فيها. ولو في زول عنده علينا اي حاجه حقي اخر او في طرف اخر بدفع له عشان بقول له امشي افتح بلاغ او كده، او الدعم السريع او عيال دقله هم بنفسهم بيسوقوا الخطبه غادي عبر الميديا امشي واعمل من غير كده، وهو بيفتكروا الان حتى عيال دقله الان ممكن طلعوا كلام اخر اكبر من كده، قالوا يا اخي سافنا ما مهم بالنسبه لنا في داخل الدعم السريع.
1: بماذا يشعر الان القائد السافنا؟ ما هو الشعور الخاص بعد كل هذه المشاهد التي كنت جزءا منها؟
0: يعني احنا لما عارضنا المساله دي بانه يا اخواننا ما مفروض يتم الحرب دي بالشكل ده او تكوين اي قوات اخر، لانه احنا عارفين تعدد الجيوش في الدوله السودانيه وفي اي دوله اخرى عادي جدا بودي للاندفاع بتاع اطلاق نار، ولما تنطلق النار ثاني الرصاصه اذا طلعت ما حترجع لنا.
1: سؤالي الاخير، نحن الان نرى السافنا بزي القوات المسلحه السودانيه، يبدو انك الان مستعد لتلقي الاوامر وبعد ان انضممت رسميا الى الجيش، ما هي الخطوه المقبله عسكريا بالنسبه لك؟
0: بالتاكيد يعني انا طالع موجود في داخل القوات المسلحه وانا جزء من القوات المسلحه وممثل القوات المسلحه، بننتظر الاوامر الاخيره من قياده القوات المسلحه كيفيه ومتى.
1: العميد علي رزق الله السافنا، المنشق حديثا عن قوات الدعم السريع والمنضم للجيش السوداني، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا مره.
1: اما انتم مشاهدي الاعزاء فشكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: ترامب يؤكد أن صبره ينفد ويدعو إيران للتحرك سريعا وإلا الدمار. باكستان تحاول إنقاذ المحادثات في اللحظة الأخيرة، وإيران تقول إن أمريكا رفضت تعويضها بأي شيء. الإمارات تتعامل مع ثلاث مسيرات، إحداها حاولت استهداف محطة براكة للطاقة النووية في البلاد. نيويورك تايمز تكشف عن وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية ثانية داخل العراق، وبغداد لا تعلق. بعد احتجاز إيران لسفينة صينية، قاليباف يعين مشرفا على العلاقات بين بكين وطهران.

0: أهلا بكم. الوقت ينفد أمام إيران وعليها التحرك سريعا. تحذير أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أقل من ساعتين من الآن لإيران عبر تروث سوشيال. ترامب يقول إنه إذا لم تتحرك إيران فلن يبقى منها شيء. كما طالب الإيرانيين في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية طالبهم بالخوف والحذر منه قائلا ينتظر من طهران تقديم مقترح آخر جيد. القيادة الإيرانية منقسمة بين معتدلين ومجانين، هذا ما قاله ترامب أيضا لموقع أكسيوس، مؤكدا بأن الرد الأخير غير مناسب ولم يعجبه وأنه في انتظار رد إيراني آخر. أكسيوس أيضا نقلت أن ترامب سيجتمع غدا مع فريقه للأمن القومي للتباحث بشأن إيران، بينما أكد مسؤولون أمريكيون لأكسيوس أن المفاوضات مع إيران وصلت لطريق مسدود وأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا. وبينما تستمر حالة اللا سلم واللا حرب، الشروط الأمريكية تقابلها شروط إيرانية بحسب وكالة فارس بناء على ما استقته من الرد الأمريكي على المقترحات التي قدمتها طهران. 5 شروط رئيسية لواشنطن تتمثل في عدم دفع أي تعويضات أو خسائر من الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى إخراج وتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب من إيران إلى أمريكا، أيضا الإبقاء على تشغيل مجموعة واحدة فقط من المنشآت النووية الإيرانية، بالإضافة إلى عدم دفع أي شيء من الأصول الإيرانية المجمدة حتى ولو بنسبة 25% منها فقط، كذلك ربط وقف الحرب في جميع الساحات بإجراء المفاوضات. شروط أمريكية تقابلها شروط إيرانية، شروط تمهيدية لبناء الثقة كما يقول الإيرانيون، أولها إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان، وأيضا رفع العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وكذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب والاعتراف بالسيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. من واشنطن بيير غانم مراسل العربية. بيير أهلا بك مجددا. الآن الرئيس ترامب يقول الوقت ينفد وعلى الإيرانيين التحرك سريعا، لكنه في ذات اللحظة يتحدث عن أنه ينتظر تقديم مقترح آخر من إيران. ماذا نفهم من حديث الرئيس ترامب؟
1: نفهم أن هناك ورقة أمريكية موجودة في طهران ويريد الرئيس الأمريكي أن يتجاوب الإيرانيون مع شروطه، وإلا فأنه مستعد لاستعمال القوة العسكرية، وهو يتحدث هنا ليس عن قوة عسكرية صغيرة بل عن دمار كبير في إيران.
0: طيب ماذا عن المعلومات العسكرية المتاحة بيير بشأن الاستعداد العسكري لأي عمليات مرتقبة، وهل هناك شعور

0: عام في واشنطن بأن مسألة العودة للعمليات العسكرية أصبحت أمرا حتميا لا مفر منه؟
1: هناك جاهزية عالية جدا لدى الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط، هناك حاملتي طائرات، هناك أيضا مجموعتين برمائيتين في المنطقة، هناك قوات جوية هائلة موجودة في المنطقة وهي لم تنسحب. الرئيس الأمريكي يعرف أن القوات الأمريكية كانت مستعدة منذ 10 أيام وكانت مستعدة أيضا منذ 20 يوما، لكنه يفتح باب الدبلوماسية واسعا أمام الإيرانيين ليتجاوبوا مع مطالبه. الفارق الوحيد اليوم هو أنه يقول أن الوقت بدأ يصبح ضيقا جدا وهو مستعد لاستعمال القوة الموجودة الآن.
0: بيير غانم مراسل عربية من واشنطن، شكرا جزيلا. في الداخل الإيراني، الرئيس مسعود بزشكيان يعرب خلال لقائه بوزير داخلية باكستان محسن نقوي، يعرب عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية والسياسية إلى ترسيخ سلام واستقرار وأمن دائمين في المنطقة. بزشكيان أشار إلى أن طهران تسعى لعلاقات صادقة ومستقرة مع دول المنطقة، كما عقد أيضا اجتماعا استمر لنحو ساعة ونصف الساعة مع وزير داخلية باكستان بحضور وزير الخارجية عباس عرقجي، فيما مدد وزير داخلية باكستان في وقت سابق زيارته لطهران ليوم ثان بهدف الوصول إلى صيغة اتفاق محدد ضمن الوساطة بين أمريكا وإيران. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فأعرب عن تفاؤله بإمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين أمريكا وإيران. شريف أضاف في مقابلة مع صحيفة ساندي تايمز البريطانية بأن إسلاماباد تواصل تمرير الرسائل بين واشنطن وطهران رغم انتهاء الجولة الأولى من المحادثات دون اتفاق. شريف أكد أن السلام لا يتحقق بسهولة أبدا، بل يحتاج إلى صبر وحكمة وقدرة على تحريك الأمور رغم التحديات. شريف أشار إلى أن إسلاماباد تواصل بذل أقصى جهودها لضمان أن تقود هذه الجهود إلى سلام دائم عبر جولة جديدة من المحادثات في العاصمة الباكستانية. في الاستوديو الصحفي الباكستاني عبد الرحمن حياة. أستاذ عبد الرحمن أهلا بك مجددا، ما آخر المعلومات المتوفرة لديكم في باكستان بشأن جهود الوساطة، وهل زيارة نقوي تتفائلون بأن يحدث أو ينتج عنها شيء؟
2: نعم، بعد التحية أسامة لك وللمشاهدين الكرام. كما ذكرت قبل قليل في التقرير أن إسلاماباد تبذل جهود قوية لإحياء الدبلوماسية أو الوساطة التي تبذلها منذ أسابيع لمنع المنطقة من الدخول مرة ثانية أو العودة إلى الحرب. زيارة وزير الداخلية الباكستاني هي كانت في الأصل لنقل الرسائل، وأعتقد أنه كان يحمل هذه المرة رسائل مهمة. لهذا السبب يعني بعثت إسلاماباد وزير الداخلية وهو ممثلا لقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، الذي يعتبر الشخصية المحورية في عملية الوساطة الباكستانية. الزيارة كانت في الأصل ليوم واحد لكنه مددها ليومين. إسلاماباد تسعى من خلال هذه الزيارة إلى إقناع الجانب الإيراني بأن يكون مرنا هذه المرة وأن يستفيد من الجهود الباكستانية وأن يخرج بحل يؤدي إلى السلام. ما تسعى إليه باكستان كما ذكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأن الوساطة ليست عملية سهلة بل تحتاج إلى جهود. ما تسعى إليه باكستان في هذه المرحلة هو بناء الثقة من جديد بين الجانبين الإيراني.
0: طيب، الآن الرئيس ترامب يقول بأنه ينتظر من طهران تقديم مقترح آخر جيد، هل نتوقع مع عودة وزير الداخلية الباكستاني إلى إسلاماباد أنه ربما يكون هناك مقترح آخر يحمله وزير الداخلية، خاصة بأنه الرجل هو جزء من فريق المشير عاصم منير؟
2: بالضبط، زيارة وزير الداخلية الباكستاني هي في الأصل يعني كانت لنقل رسالة مهمة يعني، وأكيد هذه الرسالة من الجانب الأمريكي. وكما ذكر الرئيس الأمريكي أنه ينتظر الرد الإيراني، والرد من المتوقع أن يكون مع وزير الداخلية الباكستاني.
0: اليوم نقطة لافتة يذكرها السيد شهباز شريف، يقول الوساطة تحتاج إلى صبر وحكمة وعمل شاق، لكن في نفس الوقت وقبل أقل من ساعتين الرئيس ترامب يتحدث عن أنه صبره بدأ ينفد. هل في باكستان يستشعرون بأنه ما زالت هناك مساحة زمنية كافية ليعني إحداث شرخ في هذه المفاوضات التي تبدو عالقة الآن؟
2: في الأساس يعني الباكستانيين يعني خلال الأيام الأخيرة يعني بدأوا يتذمرون، والسبب هو مماطلة الجانب الإيراني وعدم تجاوبه بإيجابية مع المساعي الباكستانية.

0: إيران يعني تنصرت كثيرا وأحرجت باكستان أمام المجتمع الدولي. باكستان يعني ساومت الكثير على مصالحها وعلى علاقاتها مع باقي الدول الدعم لعملية السلام والدول المتضررة من هذه الحرب. لكن إيران يعني لم ترسل وفدها في الجولة الثانية التي كانت من المقرر أن تعقد في إسلامباد، ثم تأخرت المرة الماضية في الرد على الورقة الأمريكية، فهي بهذا يعني أحرجت باكستان. الآن باكستان تريد من إيران يعني إرسال وزير داخلية شخصيا بدلا من تبادل الرسائل عبر القنوات الدبلوماسية، هو يعني ممارسة المزيد من الدبلوماسية وإقناع الجانب الإيراني بأن يتعامل كدولة، يتصرف كدولة، أن يكون جزء من المجتمع الدولي، أن يعني يحترم المبادئ الدبلوماسية وأن يرد بإيجابية لكي يتمكن الوسيط الباكستاني من التوصل إلى حل.
1: شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن حياة الصحفي الباكستاني على كل هذه التوضيحات. العاشرة مستمرة ولدينا بعد هذا الفاصل. محاولة لاستهداف محطة باراكا للطاقة النووية في الإمارات.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: أهلاً بكم من جديد. في الإمارات حريق اندلع في محطة باراكا لطاقة نووية في منطقة الظفرة نجم عن استهداف بمسيرة وفق ما أفاد به مكتب أبوظبي الإعلامي. بيان المكتب أكد أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة باراكا لطاقة نووية في منطقة الظفرة دون تسجيل أي إصابات ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد. أما وزارة الدفاع الإماراتية فأعلنت بأن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية. وزارة الدفاع أضافت أنه تم التعامل بنجاح مع 2، فيما أصابت 3 مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة باراكا لطاقة نووية في منطقة الظفرة. الوزارة أضافت بأن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، وأنه سيتم الكشف عن المستجدات بعد انتهائها. سياسياً الخارجية الإماراتية أدانت الاعتداء وأكدت أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية انتهاك صريح للقانون الدولي ويترتب عليه مخاطر جسيمة على المدنيين وعلى البيئة. لكن ماذا عن محطة باراكا للطاقة النووية؟ هذه المحطة توجد في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات، تطل مباشرة على ساحل الخليج العربي. المحطة تبعد نحو 340 كيلومتر عن أقرب ساحل إيراني. محطة للطاقة النووية السلمية بها 4 مفاعلات بإجمالي طاقة تبلغ 5600 ميجا وات، كما تغطي نحو ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء.

0: في استوديو العاشرة الصحفي في شبكة العربية للأخبار أستاذ محمود المجالي، أهلا بك أستاذ محمود. وأيضا أستاذ أحمد قرشي الصحفي في شبكة العربية للأخبار، أهلا بك أستاذ أحمد. أبدأ معك أستاذ أحمد، الرسالة من الاستهداف الذي تم اليوم لمحطة براكة للطاقة النووية في الإمارات ما هي برأيك؟
1: أنكرت إيران وقالت أنه يجب أن نبتعد عن اتهام طهران لأنه هذه مؤامرة صهيونية وتدبير يريد أن يوقع بين دول المنطقة. لكن السيرة والسريرة تكشف أيضا أنه يعني أصابع إيران ليست بعيدة، أو الرائحة رائحة عدم اليقين، بأنه دائما بنتحدث حديث وبنفعل عكسه. الشيء الأساسي والمركزي لأنه نحن في بيئة ووضع حرج وزلق، بمعنى أنه
0: والناس تنظر أيضا للتاريخ القريب يعني.
1: نعم، وبنتكلم اليوم عن رؤى بتتضارب وتتصارع داخل طهران. بنتكلم عن رئيس ترامب وخطابه، يعني نقول قد اقتربت الضربة، وتفاهمه مع نتنياهو. نحن لا نريد لإيران الضربة، لكننا نقول ما هو
0: نقرأ الواقع الموجود أمامنا.
1: التوتر اليوم بدأ في لقاء وزير الداخلية الباكستاني مع قاليباف ومع بازشكيان. لم تظهر هناك أي يعني مناطق لدفع المسألة تحت الحوار والسلمية، بل يا أسامة رجعوا وركزوا وأكدوا على المنطقة الحدودية والأمن في الحدود، وإنه كيف باكستان بقيت إنها ترفض يعني المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية بأنه يدخلوا مسلحين عبر بلوشستان، ووعدوا باكستان بأنه المنطقة هذه حتصبح منطقة ازدهار وكذا وكذا إذا واصلوا الحفاظ على الحدود. لذلك الإنكار لا يحل الواقع والمشكلة الكبرى اللي هي بتاعت ضرب يعني منطقة حساسة مثل هذه في الإمارات.
0: صحيح،
1: لابد أنه نكون راشدين، ولابد أنه ننظر إلى الأمر أنه الضربات آتية إذا لم نعقل الأمر.
0: طيب أستاذ محمود، هناك سؤال يطرح الآن، يعني هناك توقف للعمليات العسكرية ومع ذلك حدثت اعتداءات، لكن في قلب الاعتداءات المتكررة برغم التوقف كانت دولة الإمارات. لماذا الإمارات تحديدا يعني يتم استهدافها أكثر من مرة رغم توقف العمليات العسكرية؟
2: أولا يعني أنا بعتقد أنه الحرس الثوري باستهدافه لكل الدول الخليج بما فيها الأردن في بداية الأزمة، وأنا 90% من هذه الصواريخ ذهبت إلى هذه الدول، وأعتقد أيضا بأنه يستهدف دولة الإمارات العربية للإيحاء وإعطاء أنه بعض الدول العربية موقعة على الاتفاقيات سلام مع إسرائيل، يحاول قدر الإمكان اللعب على هذا الوتر، يحاول قدر الإمكان يقول بأنه دولة الإمارات يتم منها استهدافات وأن تنفيذ عمليات، يجد مبررات. هي أطول حدود بالمناسبة، يعني إذا
0: والأقرب يعني
2: والأقرب بالنسبة لهم. ثانيا هو يعني دولة الإمارات ودول الخليج، السؤال الذي يعني نحتاج أن نبحث فيه، لماذا يتصرف الحرس الثوري بذلك؟ الحرس الثوري لا يدخل في اشتباك مباشر، هذه عقيدته، وبالتالي هو يستهدف عن بعد أو من بعد جدار. هو يريد أن يعني يرمي كل أوراقه، هو رمى كل أوراقه في مضيق هرمز. تخيل اليوم لو سألت سؤال، هل إذا فتح غدا مضيق هرمز ماذا يبقى أوراق في يد الإيراني أو في يد الحرس الثوري؟ لا شيء. النووي

0: يوجد لديه قنبلة نووية، بس استهداف اليوم إلى هذه المحطة يؤكد ما ذهب إليه ترامب باتهاماته أنه لو إيران كانت تمتلك قنبلة نووية لضربت فيها.
1: صحيح. الرسالة أستاذ محمود موجهة للإمارات كدولة أم لمنطقة الخليج برمتها وللعالم العربي أيضا؟
0: هو دول الخليج إجمالا، السعودية ودولة الإمارات، أعتقد أنهم تجهزوا لمثل هذا الرد، يعرفون بأنه سيتم استهدافهم اليوم وبكرة بعد الاتفاق، لذلك بنوا سياسة ردع. يعني كانت الفترة الأخيرة هي تجهيز دفاعات جوية وسياسة الردع، هي رسالة يحاولون فيها رسالة. طبعا يعني الاستهداف اليوم والاستهداف قبل فترة المسيرات والصواريخ لا يمكن القول، هو يتصرف بنوع من مثل الذي يأخذ أطفال يعني رهائن في مكان في بنك في أحد البنوك ويطالب بمطالب بالخروج أو الإفراج. هي عملية يعني لا تعرف
1: ابتزاز يعني.
0: ابتزاز.
1: طيب. أستاذ أحمد، اليوم لافت رئيس ترامب قال بأنه نحن نتباحث مع طرفين، جزء منهم مجانين وجزء منهم معتدلين. لو نظرنا للتطورات الميدانية التي حدثت في دولة الإمارات اليوم ونظرنا لهذا التقسيم الذي يقسمه الرئيس دونالد ترامب، هل هذا يشي لنا بأنه هناك بالفعل ربما من يتخذ قرارات بعمليات ميدانية مثل هذه بغض النظر عن الموقف السياسي، بغض النظر عن قرار الإدارة في إيران؟
2: يعني عودة صغيرة، 6650 طائرة وصاروخ ضربوا على الخليج وعلى الأردن، بينما 900 ضربت على إسرائيل الدولة المعتدية نفسها. هذا يفسر الارتباك وعدم النضوج في تقييم الوضع المعين. اليوم لما بنتكلم عن إلى أين ينظرون، إلى أين يتجهون، عندنا نائب الرئيس بيتحدث بلغة إنه نائب محمد عارف بيقول إنه في النهاية نحن كدولة قادرين على التحدي وقادرين على كذا وكذا. حج صادق يقول نحن دولة عظمى يجب أن نضرب، لأنه ده ممثل الخامنئي في الحرس الثوري، نحن قادرون ويجب أن نضرب ناو. يعني لابد إنه ننظر إلى هذه التجمعات القائمة على دولة لم تعد موجودة كما كانت. يعني دائما الإيرانيون دلوقتي ماذا يقولون؟ يقولون ترامب يهددنا والحملة كما قالت نيويورك تايمز، وهي طبعا ده اعتماد على معلومات مضللة لم تفعل في إيران شيئا. ماذا سيفعل مرة أخرى إذا ضربنا؟ سنتحمل وسنقف على رجلنا. لن تقف على رجلكم، لأنه الأدوات اللي بتستخدموها دلوقت في النظر إلى الأمور أدوات قديمة في واقع جديد يجب أن تبصروا ويجب أن تسمعوا. ترامب قال لهم إيش؟ قال لهم we will cut it off and kill it، يعني زي ما قال كان بيقول كولين باول قديما، انك انت في النهايه قدرنا ان نعرف اين مواطن قوتك التي تبقت وسنفعل بك الفاعله. فلذلك ارشد وانظر الى الامر بناحيه واقعيه براغماتيه.
1: طيب، وهنا هذه النقطه انقلها اليك استاذ محمود، في فكره البراغماتيه، في فكره يعني مثلا رئيس الوزراء الباكستاني يتحدث بانه المفاوضات تحتاج للصبر ولحكمه وما الى ذلك، لكن قبل اقل من ساعتين يخرج الرئيس ترامب ويتحدث عن انه صبره بدا ينفد، وكانه فكره انه يعني خلاص انتهت هذه المساله، لن يقبل بالمزيد من المراوغه. هناك شعور عام في المنطقه استاذ محمود بانه هذه الحرب عائده وكانه هذا الامر حتمي لا محاله فيه. هل تعتقد بأن النافذة الزمنية ستظل مفتوحة وإلى متى؟
0: مرة أخرى دعنا نتحدث بكل صراحة، مع بقاء الحرس الثوري بالعقلية اللي موجود فيها والعقيدة التي بني عليها، هذه المنطقة لن تهدأ ولن يكون هناك حل، لا بمفاوضات ولا بجولات ولا بمحاولات، وإذا كان هناك اتفاق سيكون بمثابة المخدر قبل عودة
1: نصف حل. يعني
0: هذا الحل، أنا أقول لك إذا كان السؤال هل الحرس الثوري سيتنازل ويقدم ما يريد ترامب، هذا لن يكون. الضربات اليوم على دولة الإمارات العربية والضربات السابقة، هذا الحرس الثوري اليوم ليس لديه عقيدة الجيش النظامي، ليس مرتبطا بنظام سياسي يلتزم معه أو يجلس ويقرر معه الخطوة القادمة في المفاوضات.
1: لا، هذه نقطة أستاذ محمود، يعني البعض يقول نعم

0: ربما تعود العمليات العسكرية وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بضرب الكثير من الأهداف، لكن البعض يقول أيضا بأنه سنكون أيضا حينها أمام اختيارات سيئة، وهي اختيارات الفوضى في إيران ومنطقة الشرق الأوسط. لا تحتمل فوضى في دولة مثل إيران، دولة
1: اليوم
0: كبيرة.
1: اليوم شوف، الدول العربية موقفها واضح، لم تكن تريد هذه الحرب منذ البداية، وهي يعني تعرضت لانتهاكات وعدوان من إيران، ومع هذا اليوم هي مع التوصل لاتفاق وعودة الهدوء للمنطقة والاستقرار. قراءة دول الخليج للوضع، دول الخليج تريد أن تأتي بالاستقرار للمنطقة التي تشكل جزء من استقرار العالم.
0: صحيح،
1: فيما
0: مشروعها تنموي بالأساس يعني.
1: صحيح، وحتى أيضا استقرار العالم عبر المضيق النفط والغاز والمواد التي كلها تأتي من هناك هي جزء مهم. هذه القاعدة له. وحتى اليوم لو جيت أنت سألت في مواقفهم الرسمية بقول لك نحن مع التوصل إلى اتفاق ومفاوضة، ونقول هذا الكلام. لكن هل الطرف الآخر لديه نفس الطرف الآخر لديه مشروع فوضوي، لديه مشروع تخريبي، لديه يقوم اليوم يعني حاول يضرب محطة نووية قد تتسبب بخطر شديد، المسيرات الالتفافية التي تضرب بعض الدول سواء من البحر أو من غيره. اليوم هو مشروعه في مضيق هرمز، هل هو مشروع استراتيجي أم مشروع قرصنة أو ابتزاز؟ إذا كان إغلاق مضيق هرمز، إيران نفسها، إيران الدولة، الاقتصاد، الشعب متضرر من إغلاق مضيق هرمز، هو أغلقه اليوم. إذن هناك حصار، وهناك حصار على الحصار. إيران اليوم تقول لك مشروع ولاية الفقيه لن ينتهي، حتى لو اضطرينا نضرب هنا وندمر لن ينتهي. هذه هي العقدة. حرس ثوري لا يرى سقوط إيران كدولة، كنظام، كحكومة أو كرئاسة، هو يخاف على سقوط نظام ولاية الفقيه هذا، وهو هنا وفي هذه الحالة يتصرف ويضرب وبطريقة التي تشاهدها الغير مفهومة والغموض. هو يقول ولاية الفقيه باقية. أسألك سؤال، هل حزب الله اليوم استسلم في لبنان؟ ما زال لبنان يعيش، ما زال لبنان يعاني اليوم من حزب الله، وحزب الله يرفض ويقول لك، وحزب الله يعتبر لبنان
0: حماس حتى بعد كل ما حدث يعني تكرر نفس
1: لبنان. اليوم حزب الله يعتبر لبنان جزء من ولايات الفقيه، صحيح؟ هناك ميليشيات الآن في العراق موالية لإيران، هي تعتقد أن العراق جزء من إيران. هل تنازلت حتى الآن؟ والحرس الثوري، إذن هذا المشروع يأخذك إلى أيديولوجيا لا يمكن التفاهم معها، لا يمكن للتفاهم معها، بمعنى المفاوضة. لذلك بس سؤال دقيقة وأقل من دقيقة. لذلك ترامب الآن هو عند لديه قناعة بأنه لا يمكن التفاوض مع هؤلاء، وبالتالي سيذهب إلى الخيارات، سيذهب إلى خيار العسكري المحدود، يعني ضربة ويأتي وتنتهي الأكبر. لكن من الواضح بأن الحرس الثوري بما يتصرف بالطريقة بعيدا عن المفاوضات، بعيدا عن المبادرات، سيدفع ترامب لاتخاذ إجراء عسكري بهذا المشروع.
0: ما يفكر فيه ترامب كعمليات محدودة أو ما إلى ذلك، هل تعتقد بأن الواقع الميداني أستاذ أحمد يمكن أن يذهب بالأمور إلى أمر آخر؟ لأنه دائما حتى العسكريين يقولون أنت تستطيع أن تبدأ الحرب لكن لا تعلم كيف ستنتهي في عجل.
2: الحرب لم تنتهي منذ أن بدأت، تقلبت في أشكال عدة. الآن وفق المحللين العسكريين في البنتاغون وفي استخبارات أنه تم تجميع معلومات دقيقة اللي هي ممكن تعمل الفارق، أنه إذا تمت أي ضربة
0: بنك أهداف جديد يعني.
2: نعم، تتم الضربة لكن تكون ضربة قاصمة، حتى أنه يا إما تأتي، إذا هذه الضربة أدت إلى أنه الطغمة تأتي إلى المفاوضات مرحبا، غير
0: وهذا
2: ذلك.
0: وهذا سيكون محور نقاشنا. نعم، مع المتحدث بقيادة العمليات بالقيادة المركزية الأمريكية، سنطرح طبعا
1: هو عليه. ترامب يضع الضوء الأخضر.
2: نعم،
1: لكن الخطط العسكرية هي للعسكريين.
2: نعم،
0: وهو ما سيجيبنا عليه طبعا العسكريين الآن،
2: ماذا سنفعل كذا. فإيران يجب أنها تتعقل،
0: وبكل تأكيد طبعا يعني كل هذه التنبؤات لها علاقة بالقراءة الميدانية على الأرض، لكن التمنيات تظل أمور مختلفة. شكرا جزيلا أستاذ أحمد القرشي، أستاذ محمود المجالي، شكرا جزيلا لكم. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 81 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على إيران. سانت كوم توضح بأن حاملة طائرات USS ترابلي تتولى إنفاذ الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

0: من واشنطن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية العقيد تيموثي هوكنز. عقيد هوكنز، أهلا بك معنا مجددا على شاشة العربية. دعنا نبدأ بتقييمكم العسكري لنتائج عملية الغضب الملحمي حتى الآن.
1: تقييمي هو أننا بلا شك حققنا الأهداف العسكرية التي حددناها. كنا ندرك بأن إيران تمثل خطرا واضحا للأمن العالمي والاستقرار الإقليمي، وبالتالي قررنا تدمير قدراتهم الصاروخية والمسيرات والتخلص من بحريتهم وتفكيك قدراتهم لتصنيع الأسلحة. وعلى كل تلك الجبهات حققنا كافة الأهداف التي حددناها.
0: عقيد هوكنز، ما هو تقييمكم على الجانب الآخر لما تبقى لدى الإيرانيين من قدرات عسكرية بشكل عام؟
1: لا يزال لديهم بعض القدرات، ولكن يجب أن نكون واضحين أن التهديد الذي مثلته إيران قبل عملية الغضب الملحمي ليس نفس التهديد الحالي اليوم. مرة أخرى، غالبية أسلحتهم وقدراتهم على التصنيع دمرت، وسيستغرقهم أعواما لإعادة بناء الصواريخ والمسيرات والبحرية بالأعداد التي كانت لديهم في السابق. كان على شخص ما نفعل ذلك، وهذا ما فعلناه، وكنا على أعلى درجات الفعالية وحققنا أهدافنا العسكرية.
0: عقيد هوكنز، أثناء العمليات العسكرية فترة الغضب الملحمي كان هناك استهدافات لدول الخليج تمت من قبل إيران، هل هذا أمر كان متوقع لديكم في القيادة المركزية أن تقوم إيران بمثل هذه الاستهدافات؟ ولماذا برأيك قامت إيران بتنفيذ هذه الاستهدافات لمنطقة الخليج؟
1: أعتقد بأن إيران كانت تشعر باليأس كما نذكر في عملية الغضب الملحمي. القوات الأمريكية والحلفاء كانت على أعلى درجات الفعالية إلى الحد الذي توقفت بحرية إيران عن البحار، وطائراتهم لم تقلع أو تحلق، وقدراتهم على إطلاق المسيرات والصواريخ طوال الصراع انخفضت بشكل كبير جدا. هذا كله بعد أول أيام الصراع، انخفضت بأكثر من 90%، وكانت جهود فعالة جدا من جانبنا. إذن رد إيران كان التصرف بيأس، ليس فقط من خلال استهداف دول الخليج المجاورة، بل الاستهداف المتعمد للمدنيين في تلك الدول. نحن نتحدث عن أكثر من 500 مرة أو 500 هجوم، وهذه حالة يأس واضحة. ردا على ذلك، أمريكا عملت بشكل مقرب مع حلفائنا الإقليميين، وعملنا جنبا إلى جنب لتشكيل دفاعات جوية تحدثنا عنها لأعوام طويلة، وبدأنا بتفعيلها بالفعل، وكنا في أعلى درجات الفعالية.
0: عقيد هوكنز، ما حدث من إيران في استراتيجية إطلاق الصواريخ والمسيرات، هل كنتم تنظرون له في القيادة المركزية الأمريكية على أنها استراتيجية عسكرية وضعها الإيرانيون مسبقا، أم أنها رد فعل غير منضبط يعبر عن انشقاقات داخلية في منظومة القيادة والسيطرة لديهم؟
1: كما وصفت كانت حالة يأس وأيضا مضللة. لا يدعون فقط أنهم لا يستهدفون المدنيين في الدول المجاورة، بل حتى زعموا بأنهم حاولوا ضرب أهداف أخرى، ولكن هذا لم يكن هو الحال. كما قلت، أكثر من 500 مرة شنت القوات الإيرانية هجمات متعمدة ضد المدنيين في تلك الدول. لم يستهدفوا فقط المدنيين بأعمال عشوائية من خلال إطلاق الصواريخ والمسيرات، بل كذلك استخدموا مواطنيهم والمدنيين كدروع، وأطلقوا المسيرات والصواريخ من المناطق المكتظة بالسكان في إيران. وهذا يعبر بشكل واضح عن نوع الإرهاب المشهورين به منذ أعوام، وأيضا يؤكد ما قلته فيما يخص الخطر الحاضر والذي تمثله إيران ليس فقط للمجتمع

0: الدولي بل كذلك للأمن والاستقرار الإقليميين كان يجب أن نتخلص منه، وهذا ما بدأنا بفعله.
1: عقيد هوكنز، قبل هذه العمليات العسكرية كانت إيران تتحدث كثيرا عن أنها تمتلك صواريخ فرط صوتية وما إلى ذلك، لكن هذه التقنيات لم تظهر خلال العمليات العسكرية سواء هذه المرة أو حتى في حرب يونيو العام الماضي. هل لديكم أي تقييم عسكري بأن إيران تمتلك بالفعل مثل هذه التقنيات أم أنها مجرد بروباغندا في الإعلام؟
0: لن أخوض في تفاصيل العمليات وبشكل خاص التقييمات الاستخباراتية، فلن يكون ذلك مناسبا، ولكن ما سأقوله هو أن إيران كانت لديها الكثير من القدرات المتقدمة من المسيرات والصواريخ، ونحن اتخذنا الخطوات لتدمير تلك القدرات بشكل كبير، وكنا فاعلين جدا في فعل ذلك.
1: طيب عقيد هوكنز، الآن هناك حصار بحري على إيران، كانت هناك دوما يعني على مدى سنوات راكمت إيران مجموعة من المكونات والخامات لتصنيع صواريخ ومسيرات وما إلى ذلك، لكن في فترة الحصار هل لاحظتم محاولات إيرانية لاستيراد مكونات أو خامات لإعادة تصنيع القدرات العسكرية التي دمرت خلال العمليات؟
0: مرة أخرى لن أخوض في أي تفاصيل خاصة بالعمليات إلى ما عدا ما ذكرناه وما أعلنا عنه، وأننا كنا في أعلى درجات الفعالية في إنفاذ الحصار البحري لمنع الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية. ما سبب أهمية ذلك؟ لأن إيران حاولت استخدام مضيق هرمز وتهديده وإعاقة تدفق السفن عبر هذه القناة الدولية، ونحن بدورنا لن نسمح لهم بجني الأرباح من تلك التهديدات والأعمال وغلقنا لمرافئهم. نحن أعدنا أكثر من 80 سفينة ومنعناها من الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية، وقمنا بتفكيك 4 منها حاولت تجنب الحصار. نحن جادون جدا في الاستمرار في تنفيذ الحصار بشكل كامل.
1: طيب عقيد هوكنز، الرئيس ترامب ذكر أن الإيرانيين حاولوا الحصول على بعض الأسلحة الخفيفة خلال فترة توقف العمليات العسكرية، يعني ما هي طبيعة هذه الأسلحة بالضبط؟ هل نتحدث عن أسلحة تؤثر استراتيجيا في العمليات العسكرية أم ما هي طبيعة هذه الأسلحة بالضبط؟
0: هل كنت تطرح السؤال مرة أخرى أسامة؟
1: كنت أذكر ما ذكره الرئيس ترامب بشأن حصول الإيرانيين على بعض الأسلحة الخفيفة خلال فترة توقف العمليات العسكرية، هل هناك تقييم عسكري لطبيعة هذه الأسلحة التي يحاول الإيرانيون الحصول عليها؟
0: مرة أخرى لن أضيف على تلك الملاحظات ولن أعطي أي معلومات إضافية لها الصلة بتقييماتنا الاستخباراتية العسكرية، فلن يكون ذلك مناسبا، ولكن أستطيع أن أقول لك بأننا نراقب عن كثب كل ما يحاول الإيرانيون إدخاله وما يحاولون إخراجه. قواتنا الأمريكية وظيفتنا هي إنفاذ الحصار البحري بالكامل، وهذا ما نفعله، وكذلك لأن نكون مستعدين لأي خطط طوارئ مطلوبة منا، ونحن مستعدون لذلك أيضا.
1: طيب لو عدنا لفترة العمليات عقيد هوكنز، الجيش الأمريكي اعتمد في الكثير من الضربات على أسلحة دقيقة موجهة نحو أهداف محددة. البعض حتى كان يتساءل لماذا لا تلجأ القوات الأمريكية لاستخدام أسلحة ثقيلة أو قنابل غبية تحدث الكثير من التدمير، ورغم أنها يعني بتكلفة أقل وقوة تدميرية أعلى. ما هو هدفكم من استخدام الأسلحة الدقيقة فقط خلال العمليات؟
0: لن أخوض في تفاصيل العمليات أو أنواع الذخائر التي نستخدمها، ولكن أكرر ما قلته في البداية، أهدافنا العسكرية تمثلت بتدمير قدرات إيران على استخدام الصواريخ والمسيرات لتهديد المنطقة والعالم، وأهدافنا أيضا شملت تدمير قدرات إيران على توسيع وتصدير تلك المسيرات والصواريخ عبر المنطقة، وهذا بالضبط ما حققناه.

0: اليوم الحوثيون وحماس وحزب الله وكلهم قطعت عنهم الأسلحة الإيرانية والمؤن الإيرانية وتوقف الدعم العسكري عنهم، وكل ذلك تحقق عبر جهودنا خلال عملية الغضب الملحمي.
1: طيب عقيد هوكنز، بالنظر إلى استراتيجية التوزيع اللامركزية التي اعتمدتها إيران في برنامجها النووي بشكل عام ومنشآتها النووية، هل لدى إيران أو لا يزال لدى إيران مواقع تعتقدون في المجال النووي تحديدا، تعتقدون أنها ما زالت تمثل تهديدا حقيقيا؟
0: الكثير من القادة الأمريكيين علقوا على قدرات إيران النووية المتبقية، وأحيلك إليهم، ولكن جهودنا خلال عملية الغضب الملحمي تمثلت بتدمير قدرات إيران التقليدية، أي الصواريخ والمسيرات والبحرية، ولقد نجحنا بشكل كبير جدا في تدمير تلك القدرات التقليدية.
1: عقيد هوكنز، الآن في ظل الحديث عن المفاوضات، لو وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، هناك حديث عن فكرة أنه قوات تذهب لاستخراج ما لدى إيران من يورانيوم مخصب، هل تعتقدون بأن الذهاب في مثل هذه العملية هو خيار واقعي، أم أنه سيواجه المزيد من التعقيدات العملياتية؟
0: لن أتكهن حول أي سيناريوهات أو فرضيات أو عمليات مستقبلية محتملة، ولكن ما أستطيع أن أقوله هو أن الجيش الأمريكي والشرق الأوسط يركز على مهامه الحالية، وهي الإنفاذ الكامل للحصار البحري ضد إيران، كما تشمل وظيفتنا أن نكون جاهزين لأي طوارئ أو أوامر تقديم قيادتنا، والجيش الأمريكي مستعد بالكامل إذا ما طلب منا ذلك.
1: فترة توقف العمليات العسكرية عقيد هوكنز، هل أتاحت لديكم فرصة لبناء صورة أدق وأعمق عما تبقى لدى الإيرانيين من قدرات عسكرية أو حتى محاولاتهم لإعادة تموضع هذه القوات؟
0: مره اخرى لن اخوض في معلوماتنا حول قدرات ايران العسكريه وما فعلناه لشحذ فهمنا، ولكن خلال وقف اطلاق النار الجيش الامريكي انتهز كافه الفرص لاعاده التسليح والتموضع وتعزيز جاهزيه القوات الامريكيه لكي نتمكن من تنفيذ اي مهام تولى الينا من قبل لقيادتنا. نحن مستعدون اليوم وسوف نستمر بتنفيذ المهام الموكلة إلينا، وحتى الآن هذا يشمل المحافظة على وقف اطلاق النار، وهذا ما نفعله هنا. قواتنا في الشرق الأوسط كما نحن نقوم بإنفاذ الحصار البحري بالكامل ضد إيران. اليوم قمنا بإعادة السفينة 83 التجارية التي حاولت تجنب الحصار، وهذه ستكون مصب اهتمامنا وتركيزنا، وسننفذ كافة المهام الموكلة إلينا في المستقبل، ولن أتكهن فيما ستكون تلك العمليات.
1: طيب نعلم بأن القوات الأمريكية ترصد وتراقب عن كثب كل التحركات في العمق الإيراني حتى خلال فترة يعني توقف العمليات العسكرية، وهو أمر أعلنه الرئيس ترامب حتى، لكن هل رصدتم محاولات من الإيرانيين للوصول لمخابئ أسلحة، لمخابئ مرتبطة بالصواريخ أو ما إلى ذلك خلال فترة توقف العمليات؟
0: كما قلت لن أخوض في أي تقييمات عملياتية أو استخباراتية والتحدث عما لاحظناه أو شاهدناه، فقط أقول بأننا أعيننا مفتوحة بالكامل وواضحون جدا فيما يخص التعقيد الحالي، كما أن المفاوضات الدبلوماسية جارية ومستمرة ونحن ندعمها بالكامل، ولكننا مستعدون لكل ما يطلب منا، وهذا يشمل اليوم المحافظة على وقف اطلاق النار وكذلك الإنفاذ الكامل للحصار البحري.
1: خلال فترة العمليات كيف تقيمون أداء منظومات الدفاع الجوي في منطقة الخليج عقيد هوكنز؟

0: Well, you know, for years.
1: على مدى أعوام قبل بدء عملية الغضب الملحمي غالبا ما كان هناك حديث حول مفهوم عن الهيكلية الدفاع الجوي المتكاملة، ولاحظنا خلال عملية الغضب الملحمي أن هذا المفهوم تحول إلى عمل واقعي على الأرض. عملنا جنبا إلى جنب مع شركائنا في الخليج وحلفائنا مثل المملكة العربية السعودية وغيرها، لدينا جنود أمريكيين يجلسون جنبا إلى جنب مع نظرائهم من دول أخرى لتنفيذ العمليات الدفاعية، ليس فقط عن جنودية بل كذلك المدنيين الذين شنت ضدهم الهجمات العشوائية. محاولاتنا وعملنا كان فعالا جدا، ونحن نستمر بالجلوس جنبا إلى جنب مع شركائنا وحلفائنا في الخليج بينما نحاول المحافظة على دفاع قوي عبر المنطقة بأكملها، الدفاع الجوي والصاروخي الأقوى في العالم اليوم.
2: طيب عقيد هوكنز، فيما يتعلق بالوضع الميداني في مضيق هرمز الآن، هل لك أن تعطي لنا تقييما عسكريا بشأن الوضع الميداني في مضيق هرمز، وهل بالفعل رصدتم ألغام زرعت في المضيق؟
1: حقيقة الأمر هو أنه في مضيق هرمز الشيء الوحيد الذي يعيق التدفق الحر للسفن عبر هذه القناة أو الممر المائي الدولي هي التهديدات الإيرانية، وعلينا أن ندرك هذه الحقيقة. ما تقوم به أمريكا هو أنها ترد بشكل يمنع إيران من استغلال تلك التهديدات وجني الأرباح منها من خلال الإنفاذ الكامل للحصار البحري ضد السفن التي تدخل وتخرج من الموانئ الإيرانية. نحن نمنع القادة الإيرانيين من جني الأرباح من تهديداتهم في هذه أو هذا الممر البحري الدولي، وكما قلت هنالك مفاوضات دبلوماسية جارية ويجب أن نسمح لها بالمضي وسنرى نتائجها، وفي هذه الأثناء سوف نستمر بإنفاذ الحصار البحري بالكامل، وهذه هي المهام الموكلة إلينا والتي نفذناها على درجات الفعالية. أما فيما يخص الألغام فلن أخوض في تفاصيل العمليات، هناك تقارير واسعة أن احتمالية وجود ألغام في الخليج أو في المضيق موجودة، ولكن يجب أن أكون واضحا، الشيء الرئيسي الذي يعيق التدفق الحر للسفن عبر هذا الممر الدولي هي التهديدات الإيرانية.
2: أنت ذكرت مسألة جني الأرباح من قبل النظام في إيران عقيد هوكنز، هل هناك طبعا حديث عن اقتراب امتلاء خزانات النفط الموجودة لدى الإيرانيين، هل ترصدون هذه المسألة؟ هل لديكم معلومات متوفرة في القيادة المركزية بشأن اقتراب امتلاء خزانات النفط الموجودة لدى الإيرانيين؟
1: مرة أخرى لن أخوض في أي تقييمات عملياتية أو استخباراتية. الكثيرون نشاهد، وهذه حقيقة، هنالك لا توجد خزانات، لا يوجد أي نفط يدخل أو يخرج من إيران، وهذا الشيء معروف. و مثلا لم تكن هنالك ناقلات تخرج مزيرة خرج، وكل هذا يوضح للجميع بأن حصارنا البحري ضد إيران كان فعالا جدا، وسوف نستمر بإنفاذه ما دامت هذه المهام موكلة إلينا من قيادتنا.
2: طيب الآن هناك حديث أيضا عن تجدد العمليات العسكرية يشار إليه في ما يسمى بعملية المطرقة الثقيلة، هل هناك أهداف محددة لهذه العمليات إن بدأت في حال فشل المفاوضات؟
1: هذه مجرد تكهنات ولن أخوض فيها. كل ما أقوله هو أن الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط يركز على إنفاذ والمحافظة على الحصار البحري ضد السفن التي تحاول الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية. ثانيا، نحن نضمن جاهزيتنا لتنفيذ أي خطط طوارئ تطلب منا. نحن

0: مستعدون وسوف نبقى مستعدين ويقظين.
1: كيف تقيمون عقيد هوكنز تكامل العمليات ما بين القيادة المركزية الأمريكية ودول المنطقة بشكل عام من خلال تجربة هذه الحرب؟
0: أقيم على أنه قوي للغاية. شاهدنا خلال عملية الغضب الملحمي، نحن وضعنا علاقاتنا وتدريبنا وتجاربنا العملياتية كلها، بدأنا بتطبيقها على أرض الواقع إلى جانب حلفائنا وشركائنا في الخليج، بينما دافعنا ضد الهجمات الإيرانية العشوائية باستخدام المسيرات والصواريخ التي أطلقت ضد المطارات المدنية أو الأحياء السكنية. عملنا معا للدفاع عن قواتنا ومنشآتنا وشعوب المنطقة، وسوف نستمر بالعمل جنبا إلى جنب في أقوى هيكلية الدفاع الجوي في العالم.
1: عقيد تيموثي هوكنز المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية من واشنطن، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. قاعدة إسرائيلية ثانية أقامتها إسرائيل في صحراء العراق بحسب ما أفاد به مسؤولون عراقيون لصحيفة نيويورك تايمز. الصحيفة تنقل عن مسؤولين أمنيين إقليميين القول إن القاعدة عثر عليها راع محلي قتلته القوات الإسرائيلية، وتظهر سيارته محترقة كما نرى في هذه الصورة. بحسب المسؤولين يعود بناء القاعدة إلى ما قبل حرب إيران الأخيرة، وأن إسرائيل استخدمت هذه القاعدة خلال حرب 12 يوما. أحد المسؤولين الإقليميين أضاف للصحيفة الأمريكية بأن القوات الإسرائيلية بدأت التحضير لبناء هذه القاعدة المؤقتة منذ أواخر عام 2024 عبر تحديد مواقع نائية يمكن استخدامها في صراعات مستقبلية. بحسب صحيفة نيويورك تايمز، القاعدة الإسرائيلية في صحراء العراق الغربية تقع بالقرب من مدينة النجف. هدف إنشاء هذه القاعدة في هذا الموقع كان لتقليص المسافات التي تضطر الطائرات الإسرائيلية إلى قطعها للوصول إلى إيران. القاعدة صممت كوجود مؤقت لدعم العمليات العسكرية مثل حرب يونيو 2025 التي قال المسؤولان إنها أثبتت خلالها فعالية كبيرة. القيادة المركزية الأمريكية بدورها رفضت التعليق على الأنشطة الإسرائيلية في العراق، لكن قادة عسكريين أمريكيين سابقين ومسؤولين في البنتاغون قالوا إنه من غير المعقول ألا تكون واشنطن على علم بالوجود الإسرائيلي في غرب العراق. بعد زيارة ترامب للصين، قواعد اللعبة تتغير بين طهران وبكين، خاصة بعد التصريحات الصينية التي تشير إلى اتفاق مع وجهة النظر الأمريكية بشأن النووي الإيراني ومضيق هرمز. طهران أرادت استدراك الموقف وأعلنت عن تعيين رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف ليمثل الصوت الإيراني في التعامل مع الصين والإشراف على العلاقات معها. وفقا لوكالة تسنيم، قاليباف عين في هذا المنصب بناء على اقتراح الرئيس مسعود بزشكيان وموافقة المرشد مجتبى خامنئي. الهدف تنسيق مختلف العلاقات بين إيران والصين خلفا لعلي لاريجاني. حينما كان الرئيس الصيني شي جين بينغ مجتمعا بضيفه الأمريكي دونالد ترامب في بكين، إيران استولت على سفينة دعم تابعة لشركة أمنية صينية بالقرب من مضيق هرمز. لكن ماذا عن التفاصيل؟ يقول الإيرانيون لمحاباة الأصدقاء حدود. هذه الجملة أكدتها إيران بعد احتجازها لسفينة أمنية تابعة للصين بالقرب من مضيق هرمز، وهي أول عملية احتجاز معروفة لسفينة أمنية خاصة منذ بدء الحرب بين أمريكا وإيران. لكن قبل ذلك بيوم واحد سمح لناقلة نفط صينية بالمرور عبر المضيق في اتفاق تقول إيران إنه يسمح بمرور بعض السفن الصينية. أما السفينة الأمنية المصادرة هي هويتشوان، كانت تبحر تحت علم هندوراس، كانت راسية خارج مضيق هرمز مباشرة على بعد حوالي 38 ميلا بحريا شمال شرقي الفجيرة في الإمارات. شركة سينوغاردز المتخصصة في الأمن البحري المالكة للسفينة المحتجزة تقول إنه طلب من طاقمها التفتيش والامتثال لأوامر السلطات الإيرانية قبل أخذها وقيادتها نحو المياه الإقليمية الإيرانية. تقليدياً لم تسمح الصين لشركات الأمن الخاصة بتداول الأسلحة، كما أن جيشها لا يملك تاريخاً في العمليات العسكرية حول العالم مثل ما تفعل البحرية الأمريكية. لكن ومنذ تصاعد القرصنة الصومالية، بكين سمحت بإنشاء شركات خاصة وفقاً لإرشادات صارمة، على الرغم من إمكانية تدخل الدبلوماسيين الصينيين مع مسؤولين إيرانيين لتحرير السفينة، إلا أن الحادث من المرجح أن يتم احتوائه قبل أن يصل إلى حد حادث كبير من وجهة نظر محللين صينيين. ختام العاشرة لهذا اليوم، في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في المرات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
5: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة،
6: تتلاقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

باكستان تحاول إنقاذ المحادثات في اللحظة الأخيرة، وإيران تقول إن أمريكا رفضت تعويضها بأي شيء. ونقرأ مستمعينا هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن للعربية اف ام في هذه اللحظات. المتحدث باسم الدفاع السعودية: اعتراض 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. إذن هذا الخبر العاجل مستمعينا، المتحدث باسم الدفاع السعودية: اعتراض 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. ممثل القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم يقول: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والمسيرات انخفضت بشدة. وممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري يقول: لا ينبغي السماح بإثارة الخلاف داخل الصفوف، ويضيف: لن نتراجع أمام الضغوط والتهديدات. في عناوين الأخبار أيضا مستمعينا، ممثل المرشد بالحرس الثوري يقول: المفاوضات تتم بإشراف كبار مسؤولين ومشروطة بتأييد المرشد. وزير خارجية السعودية ومصر يبحثان خفض التصعيد ودعم الوساطة الباكستانية بين أمريكا وإيران. في عناوين الأخبار أيضا مستمعين، واشنطن تسقط الشروط الإيرانية، وطهران تصف تهديدات ترامب بالفخ الاستراتيجي. الإمارات تتعامل مع 3 مسيرات إحداها حاولت استهداف محطة براكة للطاقة النووية. في عناوين الأخبار أيضا، إسرائيل تشدد قبضتها على حماس وتساؤلات حول نزع سلاح غزة بعد مقتل قائد القسام. اقتصاديا، مخزونات النفط العالمية قد تهبط إلى مستويات قياسية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. السجلات الاستثمارية الجديدة في السعودية ترتفع 50% بالربع الأول من العام 2026، وإصدار أكثر من 7700 سجلا استثماريا جديدا. نعود مستمعينا من جديد للأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل. المتحدث باسم الدفاع السعودية يتحدث عن اعتراض 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. وكذلك الدفاع السعودية في خبر عاجل الآن: نحتفظ بحق الرد على إطلاق المسيرات من العراق في الزمان والمكان المناسبين. الآن مستمعين أيضا خبر عاجل للعربية ورد الآن: الدفاع السعودية: سنتخذ وننفذ كافة الإجراءات العملياتية للرد على أي محاولة اعتداء. إذن مستمعين، نتابع معكم هذه الأخبار العاجلة التي وردت الآن للعربية FM. كنا نتحدث عن هذه الأخبار التي وردت قبل قليل. المتحدث باسم الدفاع السعودية تحدث عن اعتراض 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. والدفاع السعودية أعلنت أيضا عن اتخاذها وتنفيذها لكافة الإجراءات العملياتية للرد على أي محاولة اعتداء. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون برنامج مان تو مان مع زميلين سالم الزبيدي وأحمد السعيفان. متابعة طيبة نتمناها لكم دائما، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة

0: موجة 102.8
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: مان تو مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير، وأفكار المدربين، ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل.
4: يعني أنت تتكلم فنياً.
5: إذا القدسية المفروض الأول.
6: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
7: وش تسوي أنا اللي سجل؟
2: وأقلام الصحفيين.
8: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
9: إذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب. بالصوت والصورة
10: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان ومشاهدين عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب ومنصة إكس. برنامجكم مانتومان في بداية أسبوع جديدة، معكم سالم زبيدي وشريكي أحمد السعيفان. كنا نتمنى في بداية الحلقة هذه أحمد أن نبارك لنادي النصر بالفوز وتحقيق بطولة كأس آسيا 2.
1: أهلا سالم، تحية لك وتحية لكل من يستمع إلينا عبر أثير العربية FM أو من يشاهدنا عبر البث المباشر. مثل ما ذكرت فعلا نقول هارد لك لكل النصراويين، خسارة ما كانت متوقعة أبدا، لكن مثل النصر الكرة السعودية خير تمثيل في البطولة منذ بدايتها حتى النهائي، لكن على جزئيات بسيطة حتى اللي شاهد المباراة أنا شفت النصر أفضل بكثير من النادي الياباني. النصر حاول، النصر أكثر من كرة في القائم، النصر أهدر الكثير من الفرص، لكن هذه كرة القدم فيها فوز وخسارة، لكن النصر قادر على تعويض هذا في الجولة الأخيرة في الدوري. نتمنى التوفيق للجميع طبعا، لكن أنا أقول لأنه الجمهور النصراوي شفت يعني في حالة حزن كبيرة بعد يعني هذه البطولة اللي كانت ربما في المتناول، لكن النصر قادر على التعويض في المراحل القادمة. أنا ما ودي الشيء المنتشر في الوسط الرياضي حاليا موضوع النحس والأشياء هذه. نعم النصر يمر في حالة ليست جيدة في عملية تتويج بالبطولات، لكن ما أظن هي دعوة شخص فلان دعا على النصر أو مدري إيش، تعرف الأمور هذه.
0: هذا ما سيثبته يوم الخميس، يوم الخميس سيثبت هل
1: النصر أقرب للفوز بلقب الدوري بمسافة كبيرة، لأن النصر أفضل فنيا في الدوري، الكل يجمع على ذلك حتى الفرق المنافسة، لكن احنا ننتظر هذه الجولة الختامية
0: بنستفيض وبنحلل يعني خروج النصر وما تبقى له بمباراة واحدة، المباراة في الجولة الأخيرة من أمام ضمك، ولا زال النصر متصدر في الدوري. بما نتحدث عن الدوري، قبل خمس دقائق أحمد من الآن انتهت مباراة الشباب والاتحاد بفوز وتفوق الشباب بثلاث أهداف مقابل هدفين، فيها كان كرت أحمر. الشباب يعني ضيع على نفسه في هذه المؤجلة الأفضلية في التقدم بالنقاط الاتحاد بالتقدم بالنقاط على التعاون والتأهل وحجز مقعد للنخبة الآسيوية.
1: صحيح، مباراة مثيرة كانت في ملعب نادي الشباب، لكن أيضا

0: نتحدث في هذه الحلقة أيضا عن جوائز الأفضل في دوري روشن، أفضل مدرب وأفضل لاعب وأفضل لاعب سعودي وأفضل لاعب واعد في الدوري الأكثر إثارة في المنطقة وربما من أكثر الدوريات إثارة في العالم، لأن الحسم سيكون في الجولة الأخيرة.
1: نعم، وثلاثة جول في أوروبا وفي الدوريات الكبرى ما بين البريمير ليج والدوري الإيطالي والدوري الإسباني أيضا. والخبر تشابي ألونسو كيف عاد تشيلسي يعني بعد إقالته من ريال مدريد، وهل سيكون هو الحلقة المفقودة في تشيلسي، وهل المستثمرين الأمريكيين بيخلونه يطول مع تشيلسي ولا لا؟
0: يمكن ما يصبرون.
1: كل صحيح. ذلك وأكثر مع ضيوفنا
0: تصريح محمد صلاح
1: بناخذ الجديد مع زميلنا الصحفي اللي متابع يعني أحداث محمد صلاح نقطة بنقطة حرف بحرف، يعني وين ما يعني متابع أكثر منه، ممكن متابع حتى باللوكيشن. نرحب بضيوفنا في معنا في الاستوديو بصانع المحتوى الرياضي أسامة التميمي.
2: حياك الله أخوي سالم. حياك الله أخوي سالم، سعيد في الظهور معك ومع أخوي أحمد مع أخوي إسماعيل، بإذن الله نقدم حلقة تليق في ذائقة المستمع
0: بإذن الله. ومعنا أيضا من القاهرة الصحفي الرياضي إسماعيل محمود. مساء الخير إسماعيل.
3: مساء الخير سالم، مساء الخير وكل على الجميع المتابعين برنامج مانتو مان، سعيد دائما بتواجد معكم
0: حبيبنا. احنا أسعد. نبدأ، أنا بدي أبدأ مع أسامة في السؤال الأول والأهم والأبرز، لماذا خسر النصر من جابا أوساكا؟
2: أول شيء هارد لك لنادي النصر، للأمانة كنت أتوقع أو أعتقد فوز نادي النصر، لكن أمس يا أخوي أحمد خلني أقول لك أنا حسيت أن لاعبين النصر خايفين من الهزيمة، عندهم الرغبة لكن خايفين من الهزيمة، بالإضافة أن أمس يعني كانت في يعني خلني أقول لك فرص كبيرة مهدرة من نادي النصر، 6 تسديدات على المرمى من إجمالي 23 تسديدة، فرص كبيرة، تسديدة وحيدة لنادي جامبا كانت هي الهدف،
0: كانت الهدف صحيح.
2: اي نعم، فأمس أنا يعني أشوفها أن نادي النصر كان أقرب للفوز لكن سوء الحظ، بالإضافة أن تحس اللاعبين كان عندهم قليل من الخوف الخسارة، حتى الدخول أنجيلو غير الكثير في شكل الفريق، دخول كومان شكل خطورة، لكن نادي النصر أمس ما كان موفق في كثير من الفرص، خصوصا رونالدو اللي تيحت له فرص كبرى فرص محققة، لكن كان غير موفق في هذه الشيء أو في هذه النقطة. بالإضافة أن بعد النصر يعني خلينا نتكلم عن الجانب البدني، حتى ذكر جيسوس في المؤتمر الصحفي أن يمتلك 4 لاعبين في خط الوسط لكن متاح فقط علي الحسن. أمس كانت في مساحات كبيرة في خط وسط نادي النصر هي اللي سمحت لنادي جامبا في التحولات في لعب الكرة خلف قلوب الدفاع، فكل هذه أمور اجتمعت على نادي النصر، وأعتقد أن خسارة اللقب الآسيوي ممكن يأثر على مباراة ضمك ويجعل حظوظ ضمك أكبر على الأقل.
1: نعم، وأيضا أسامة يعني تذكر إحنا جيسوس يوم كان مع الهلال الموسم الماضي خسر كل شيء في المنعطف الأخير بناء على الضغط والإرهاق ويعني الهوس بالأرقام اللي كان يحققها الهلال مع جيسوس، الآن نفس الشيء صاير مع النصر، كان في البداية بداية أكثر من رائعة، بداية قوية تاريخية عالمية في الدوري السعودي،
2: أقوى بداية في تاريخ دوري روشن، 10 مباريات 10 انتصارات،
1: هذا هو. ليلة البارحة يعني شاهدنا النصر مرهق، مو بدنيا حتى ذهنيا، لاعبين تشعر كأن يعني ودك أن أحد من الجماهير ينزل يلعب.
2: في مشكلة في جيسوس،
1: ما في تجديد، يعني
2: في مشكلة في جيسوس من حتى في تاريخه، يعني كان مع الهلال حتى مع قبل الهلال، لا وهي الاعتماد على عدد من اللاعبين، بعد كذا في المنعطف الأهم تشوف إشراك لاعبين جديدين على التشكيلة، يعني خلينا نقول لك علي الحسن شارك ضد الهلال وهو يملك عدد دقائق 300 دقيقة فقط أو أقل من 300 دقيقة مشاركة طيلة الموسم، فجأة حصل نفسه في ديربي في مباراة مصيرية تحديد، تفوز تحقق الدوري تخسر الدوري، بعد كذلك شارك أمام غامبا الياباني، فعشان كذا أقول لك جيسوس دائما ما يستهلك العناصر اللي معه، دائما ما يعتمد على عدد لاعبين معين، بعد كذا في المنعطفات الأخيرة تحصل الفريق منهار بدنيا مع الاستعانة باللاعبين اللي يعني يفتقدون قليلا لحس الكرة بعد عدد دقائق قليل يعني طيلة الموسم.
1: نعم، أنا بروح لإسماعيل. أحمد تطرق لشيء في بداية الحلقة في مقدمة أنه النحس، هل هو نحس يعاني منه النصر؟ بالأمس أيضا الزمالك لعب على نهائي ومباراة الإياب، فاز الزمالك ولكن لم يتحصل على البطولة وخرج بسيناريو صعب يعني من ركلات الترجيح. إسماعيل، هل هناك رابط انه في نحس في بعض الانديه العربيه حتى العالميه؟ يعني نتكلم عن ارسنال بعدين بناخذ في باستفراد في الجزء الثاني،
0: حتى الزمالك
1: هل هناك

0: نحس إسماعيل ولا هي معطيات داخل المباراة ولها ظروفها؟
1: هو اكيد العامل يعني النحس في بالاخص في الانديه العربيه، يعني مش هقول سبب في خساره الانديه البطولات، لكن اكيد بيسبب عامل نفسي لدى اللاعبين، لدى الجمهور، لدى الجهاز الفني، وربما يؤثر عليهم. لكن في حاله النصر اعتقد ان الموضوع يعني لا يتعلق بالنحس او كذا. يعني انا اتفق مع صديقي اسامه، المشكله الاكبر لنادي النصر الموسم الحالي مع خورخي خيسوس، اعتماد خورخي خيسوس على مجموعه معينه من اللاعبين، وده يعني مش في النصر بس، يعني في تجاربه السابقه. فبالتالي بيجي في المراحل الحاسمه النهائيه طبيعي مع تراكم المباريات، ازدحام جدول المباريات، منافسته على اكثر من مسابقه، دوري سواء الدوري السعودي او دوري ابطال اسيا الاثنين. فبالتالي انت بتحتاج دماء جديده، لكن بتبص على القايمه عندك بتلاقي لعيب، بعض اللاعبين يعني ما تخطوش 500 دقيقه لعب مثلا خلال الموسم، وده اعتقد من اكبر اسباب تراجع النصر في الفتره الاخيره. زائد ممكن بعض الشيء هو العامل النفسي، يعني في مباراه جنب اوساكا اعتقد مباراه الهلال سببت يعني ضغط نفسي كبير جدا على لاعبي النصر، لان انت خلاص عندك مباراتين فقط، مباراتين يا اما تتوج بكل شيء يا اما تخسر كل شيء. واعتقد العامل النفسي يعني بعد التعادل مع الهلال اعتقد لعب دور امام جنب اوساكا، اللي قدم مباراه جيده، لعب على نقاط ضعف النصر في الشوط الاول خاصه في التحولات. يعني لاعب التونسي عصام الجبالي قدم مباراه ممتازه جدا وكان جزء من تفوق الفريق الياباني. فهي المشكله الكبرى ومشكله خورخي
0: صحيح.
1: خيسوس مع معظم الانديه اللي بيدربها هي ان هو بيعتمد على اللاعبين المعينين فقط، وده بالتالي بيأثر على الفريق
0: صحيح.
1: في المراحل النهائيه.
0: لكن اسماعيل يعني بدي اسالك عن مثلا عن محمد، عن كريستيانو رونالدو وعن جواو فيليكس وعن كومان وعن هؤلاء النجوم اللي صنعوا موسم مثالي وغابوا في الايام الحاسمه، يعني غابوا امام الهلال والان يغيبون امام جامبا اوساكا، يعني تحديدا كريستيانو رونالدو. انا تعرف وانت تعرف شخصيا قديش انا مثلا معجب بكريستيانو رونالدو خلال السنوات الماضيه، لكن انا ما شفت كريستيانو ولا حتى 10% من كريستيانو في المباراه النهائيه، يعني اكثر من فرصه كان بامكان رونالدو ان يسجل، ولا انا غلطان؟
1: عندك كل الحق احمد، كريستيانو امبارح كان يعتبر من يعني من اسباب خساره النصر، لانه اهدر اكتر من فرصه محققه للتسجيل. لكن ممكن نبص لها في جانب عدم التوفيق، لكن يعني بالنسبه لكريستيانو وعدم ظهوره في اخر مباراتين يعني طبيعي، احنا ممكن نلتمس له العذر، تقدم في العمر، تركيزه، خلينا نكون صراحه يعني اعتقد تركيزه الاكبر حتى مع وجود يعني بطولتين على المحك بالنسبه لنادي النصر قبل مباراه جنب اوساكا، لكن تركيزه الاكبر هو المشاركه مع منتخب البرتغال في كاس العالم، ان هو يروح البطوله دي باكبر اكبر جاهزيه ممكنه. لكن يعني
0: نعم
1: كريستيانو قدم مباراة ممكن متواضعة أمام جنب
0: حتى
1: أوساكا،
0: تقييمه كان أقل من 6 يعني
1: بالضبط.
0: في مواقع التقييم العالمية لل
1: بالضبط بالضبط.
0: أنا ودي أروح لأسامة، وإحنا نتحدث عن كريستيانو وأحمد يتحدث أنه في مثل هذه اللحظات يحتاجك فريقك، في مثل هذه المباريات تحتاجك جماهيرك، في مثل هذه يعني المناسبات تحتاج ظهورك، تحتاج تهديفك. أما ما سبق أي نعم أنت قاعد تسجل وكذا، لكن في هذا الاختبار الحقيقي يغيب كريستيانو، إيش السبب برأيك؟
2: شوف بالنسبة لي أخوي سالم، تواجد كريستيانو أو ظهوره بالشكل المطلوب كان مفروض أنه يكون في هذه مثل هذه المباريات. أنا بالنسبة لي أعتبر مهاجم حقيقي إذا حسم لي مباراة حسم لي لقب، لكن كريستيانو رونالدو زي ما عودنا الموسم الماضي يظهر في لحظات الحسم، هذه الموسم غاب عن لحظات الحسم للأمانة، ضد الهلال وفي آخر اللقاء اللي ضد جامبا وسكال الياباني غاب عنها للأمانة، وكذلك اتيحت له فرص كثيرة، يعني زي ما شفنا ضاع فرصتين محققة أمام المرمى. فأنا كنت أشوف أو كنت أتوقع وأعتقد أن جيسوس راح يستبدل بعبدالله الحمدان الشوط الثاني
0: مثل ما يفعل كل جولة، لكن هذه الجولة استمر رونالدو حتى آخر دقيقة
2: مع إشراك ترى عبدالله الحمدان. فبالنسبة لي هو أحد أهم أسباب خسارة النصر رونالدو، لكن هذا الشيء يعني لا يخفيك أن أنا بوجهة نظري أشوف أن لاعبين النصر خايفين من الخطأ أو الخسارة.
0: طبعا لما نقول إحنا رونالدو كان سيء في هذه المباراة ما نقلل من مسيرة رونالدو، يجيك الآن في واحد يكتب لك في التعليقات أنتوا لا تكرهوا، لا أنا ما أكره رونالدو، كريستيانو عم الكوكب، لكن أنا أقصد رونالدو اللي ظهر في مباراة النصر الأخيرة ما كان رونالدو، يعني إحنا زعلانين من أداء رونالدو ليس من رونالدو نفسه.
2: صحيح.

0: رونالدو أسطورة لا شك، هذا لا يقلل، ورونالدو فهد المشروع في البعض يقول لك يحط في عصف العجلات يقول لك لا والله أنتوا رونالدو فهد المشروع وأنتوا ضد المشروع، لا بالعكس احنا نمدح رونالدو لأنه احنا معجبين في رونالدو ولأنه نتمنى رونالدو ينجح، ننتقد رونالدو اليوم اللي ما ظهر بالمستوى المطلوب،
1: لأنه نجم الفريق الأول صحيح، لكننا نعتقد أنه يظهر في هذه المباراة
0: صحيح صحيح. لذلك ما أعرف إذا في كلام ثاني عن المباراة، لأنه في مباراة ثانية وفي أشياء ثانية.
2: نروح لمباراة، المباراة اللي لعبت اليوم مباراة مؤجلة من الجولة 28، حيث أن الشباب مع بن زكري يعني عاد بفوز فرح الشبابيين والجماهير اللي كانت حاضرة بصراحة، يعني شفنا في حضور جماهيري صحيح في ملعب الشباب، وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين. أهم الأحداث التي حدثت في هذه المباراة كرت أحمر، والبليه سجل في هذه العودة اللي كنا نتوقع أنه ما بيكمل لنهاية الموسم، سجلوا بذلك أنه، والمباراة كانت أقرب إلى الاتحاد، وأنه الاتحاد له رغبة أكثر في الفوز
1: يحافظ.
2: في نعم، ولكن هذه، هل أنا سؤالي الآن لإسماعيل، هل هذه المباراة ستؤثر على مستقبل سيرجيو كونسيساو مع الاتحاد العام المقبل؟
3: والله أنا ممكن يكون عندي رأي مختلف يا سالم، أن كونسيساو يعني هو واحد من أكثر المظلومين هذا الموسم نعم، مع في الدوري السعودي تعرض لظلم كبير، يعني فريقه فرق بشكل كامل او بشكل كبير جدا في الفتره الشتويه برحيل كانتي، برحيل بنزيمة، رحيل كانتي بالاساس اعتقد هو المشكله الكبرى،
0: حتى ما جاء لاعب مكانه صحيح.
2: اسماعيل بس اسمح لي، رحيل بنزيمة هذه انا سمعتها بام اذني، يعني سمعتها انه كان بطلب من يعني من كونسيساو كان يعني
3: لا يعني خليني اقول لك يعني ده غير حقيقي تماما. كونسيساو لم يطلب رحيل بنزيما، بالعكس العلاقه بين كونسيساو وبنزيما كانت من افضل ما يكون صح. يعني بنزيما كانت مشكلته مع الاداره اللي تولت مفاوضات تجديد عقده وشعر بقله تقدير او عدم تقدير، بالعكس يعني عايز اقول لك يعني كونسيساو معظم التقارير اللي بتتحدث عن سوء علاقته مع اللاعبين مع الاتحاد هذا الموسم هي غير حقيقيه بالمره، يعني بناء على تواصلي مع مصادر مقربه من المدرب، كونسيساو فرغ فريقه من افضل لاعبين واهم اللاعبين في القائمه بتاعته، طلب لاعبين في الفتره الشتويه بعض اللاعبين المحليين، الاتحاد لم برامون برانس لم يجلب اي صفقه محليه للاتحاد في الفتره الشتويه، ثم تعاقد مع لاعبين يعني مع احترامي ليوسف النصيري هو ليس ببديل لكريم بنزيما، يعني في فرق كبير في المستوى لم يقدم اي اضافه، ثم في الفترة الشتوية حاول في آخر الساعات إيجاد بديل لنجولو كانتي لم يجد، تم الاعتماد على دوميا تعرض لإصابة، فيعني كونسيساو كان تقريبا وحيدا في مواجهة العديد من الأزمات والمشاكل، كان في فراغ إداري كبير جدا في نادي الاتحاد هذا الموسم، أكيد حق جمهور الاتحاد أن يكون حزين زعلان على الوضع النادي الاتحاد هذا الموسم بنظر أنه كان بطل الدوري الموسم الماضي، لكن أعتقد الملوم الأول هو الإدارة، إدارة النادي اللي تركت المدرب واللاعبين لوحدهم، وأعتقد الاتحاد عشان يعود الموسم المقبل لا يقل عن 6-8 صفقات قوية لتدعيم الفريق.
2: بيكمل الموسم القادم كونسيساو بما أن لديك مصادر مقربة من المدرب؟
3: أعتقد هو يستحق الفرصة إن هو يبدأ الموسم بفترة إعداد خاصة بالتعاقد مع اللاعبين اللي يطلبهم، التعاقد مع الخانات اللي يحتاجها، من وجهة نظر هو يحتاج أو يعني لازم لإدارة الاتحاد تدي الفرصة، لكن أعتقد يعني الموضوع ممكن يكون صعب إلا إذا حقق الهدف الموجود الحالي هو احتل المركز الخامس وتاول الملحق دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي.
0: هذا كان بالنسبة للاتحاد وظروفه، لكن أسامة أنا أسألك عن الاتحاد أيضا، الظروف اللي صراحة فيها شيء من الغرابة، يعني الاتحاد بطل دوري وكاس في لحظة أنت تشوف الاتحاد هذا صار فريق يعني فريق وسط الترتيب، يعني حتى مباراة اليوم الخسارة أنا متأكد راح يروح على النخبة، يعني لأنه حتى أتوقع حتى رقميا الاتحاد سيذهب للنخبة لأنه بانتظار يعني هو يحتاج نقطة واحدة فقط المباراة الأخيرة وسيذهب
1: مع القادسية أمام القادسية والتعاون أمام الحزم،
0: محتاج تعادل ما يقدر يجيب تعادل
1: صحيح. الاتحاد يعني كانت عنده فرصة أكبر أنه يتأهل للنخبة لكن ضيقها على نفسه إلى وصل للقادسية
0: صح.
1: لكن خلينا نتكلم عن الظروف اللي واجهت كونسيساو أو واجهت لوران بلان حتى قبل كونسيساو، يعني كان بطل الدوري واليوم يشوفه في ينافس أو يحاول أنه يدخل النخبة من 6 مراكز، فاليوم نادي الاتحاد أو إدارة نادي الاتحاد تتحمل مسؤولية كبيرة على اللي صار في الاتحاد اليوم.

0: رغم هذا الشيء ترى ما يعفي لوران ما يعفي سيرجي كونسيساو على اللي صاير ترى. يعني كونسيساو خرج من كأس الملك من أمام الخلود، كونسيساو خرج من ماتشيدا في دوري أبطال آسيا للنخبة،
1: صح.
0: لو كونسيساو خسر من نادي الرياض بالثلاثة، خسر من كثير من مباريات
1: الشباب اللي يعاني اليوم، تخسر من الشباب
0: الشباب اللي بلا طموح، هذا
2: الحيل خسر من الدحيل بالخمسة، كانت خسارة مفاجئة أيام
0: بالضبط
2: النخبة يعني
1: في دور المجموعات.
0: في أمور كثيرة صحيح أن في جانب ظلم في كونسيساو، لكن في جانب آخر كونسيساو ظلم الاتحاد فيه أو أخفى الاتحاد. بالإضافة أن نادي الاتحاد أو خلنا نستذكر في بداية الموسم إدارة نادي الاتحاد والخطأ الكبير اللي ارتكبته باستمرار لوران بلان ثلاث جولات وكان كلها انتصارات، 9 نقاط من 9، في أول خسارة في المباراة الرابعة أقالت المدرب.
1: فهذا يعني إنه كان يبغوا حجة عليه، عرفت؟
0: يبون حجة أو إنه مهم عارفين وش يسوون،
2: اختيار غير مدروس. يعني كان
0: غير مدروس
1: يعني هم كان عندهم خيارين، يعني الخيارين الصح إما تقيل بلان من نهاية الموسم الماضي وخلي يجيب مدرب يحضر مع الفريق،
0: بالضبط.
1: أو الخيار الثاني خلاص قررت تستمر بلان، استمر معه،
0: استمر مع بلان،
1: أعطيه فرصة.
0: يعني بلان حقق 9 نقاط من 12 وأقلته، فهذا يعطيك إيحاء أنهم يدورون الزلة أو يدورون صح. الخطأ على لوران بلان. بعد كذا أنا أشوف أن كونسيساو مفروض
2: وظلم كونسيساو أنه ما اختار عناصر
0: ظلم أوروبا. بس زي ما قلت لك في أمر
1: في جزئيات أخفق فيها.
0: وأنا بالنسبة لي أشوف أن أمر استمراره يعني أو عدم استمراره مفروض أن يكون محسوم بعدم استمراره.
1: بس كونسيساو ترى يعني ترى مدرب جيد، يعني
0: مدرب
1: يعني عنده أفكار، عرفت؟ في مدربين ما لهم هوية يعني، لكن كونسيساو لا، عنده هوية وعنده أفكار. يمكن لو تم تدعيم الفريق برأس حربة مثالي، بأجنحة مثلا، إبعاد موسى ديابي اللي الآن يمر بفترة سيئة، لاعب مثلا في قلب الدفاع
2: مثلا
1: يعني هذه التغييرات إذا كانت ممكن كونسيساو يتألق،
0: أكيد ممكن كونسيساو يتألق. لكن أنا أشوف هذا الشيء ما يعفي أنه يظهر الاتحاد بهذا الشكل، خصوصا أنك اليوم كنت تملك فرصة كبيرة تتأهل للنخبة، بعد كذا تلعب على الفرصة الأخيرة أمام نادي القادسية اللي ممكن يحرمك من النخبة الموسم القادم. فأنا أشوف فرصة كونسيساو مفروض أنها انتهت، حتى لو ما كان لها فترة الإعداد بداية الموسم.
2: نعم، هذا فيما يتعلق بكونسيساو. والآن نفتح ملف واحدة من أهم يعني مواضيع الموسم، يعني احنا بنتكلم الآن عن الأفضل في هذا الموسم في دوري روشن، والرابطة أعلنت عن ترشيح اللاعبين وعن الأسماء المعلنة، وسيتم التصويت عليها من الجماهير وبعدين سيتم الاختيار. أنا بذكر بس اللي هم التصويت على لاعب الموسم، هم 5 لاعبين: المكسيكي كونيونيس، والإنجليزي إيفان توني، والبرتغالي نيفيز، والبرتغالي أيضا جواو فيليكس، والعراب البرتغالي كريستيانو رونالدو. أنا ودي أروح لإسماعيل وأنت تسمع هذه الأسماء الخمسة، من الأقرب أن يكون لاعب الموسم؟
3: أعتقد يعني من وجهة نظري الأكثر ثنائي يستحق الجائزة هو كونيونيس من القادسية وجو فيليكس مهاجم نادي النصر. يعني لو تتذكروا كان في أول حلقة في الموسم تقريبا كنت براهن على أن جو فيليكس هي العودة الحقيقية ليه، هو انتقاله لنادي النصر، تكلم على 20 هدف في الدوري السعودي، 13 اسيست، بمجال 33 مساهمة تهديفية. اعتقد هو كان اللاعب الابرز والاهم في نادي النصر وقيادة نادي النصر اللي احتل صدارة الدوري حتى الان. ثم كونيونيس 30 هدف 4 اسيست، يعني مستوى خارق للاعب، يعني ربما الجماهير لم تكن تعرف اسمه يعني قبل انتقاله الدوري السعودي، لكن اثبت جدارته. الأسامي إيفان توني قدم أداء جيد مع الأهلي لكن على فترات، يعني ما كانش أداؤه يعني نفس الثبات في المستوى طيلة أحداث الموسم. كريستيانو رونالدو نفس الأمر، أعتقد يعني هي المنافسة تنحصر بين كونينيس وجو فيليكس، وأعتقد ممكن تكون أفضلية لجو فيليكس باعتباره ممكن يكون بطل الدوري مع النصر.
1: أسامة،
0: أنا بالنسبة لي أشوفها بين الثلاثة، أتفق مع أخوي إسماعيل، جواو فيليكس أو كونيونيس أو إيفان توني، وأنا أشوفها مرتبطة بتحقيق الدوري. في حال حققت جواو فيليكس بطبيعة الحال بيكون هو أفضل لاعب في الدوري. عندك لاعب لعب 32 مباراة، سجل 20 هدف، ساهم في أو صنع 12 هدف، هو أحد لاعبين سجل وصنع أكثر من 10 أهداف، سجل 12 أو 20 هدف وصنع 12 هدف. أما إيفان توني فهو لاعب يعني سجل 32 هدف تبقى له 3 أهداف، فما لما تتكلم عن لاعب لعب 31 مباراة سجل 32 هدف ترى رقم كبير مرة.
2: 3 أهداف عن
0: كسر رقم أكثر من سجل في تاريخ دوري المحترفين في موسم واحد اللي هو كريستيانو رونالدو الموسم الماضي. فأنا أعتقد الأقرب

0: لها جواو فيليكس في حال حقق الدوري او بتروح لإيفان توني. لكن خلني اقول لك اخوي سالم، انا كنت اتمنى تواجد لاعب الخليج فورتونيس اللي ساهم ساهم في 22 هدف.
1: انت سمعت حوارنا قبل الهوا انا واحمد يمكن تتكلم
0: فورتونيس؟ انا مسجله عندي في الملاحظه
2: صراحه سالم، لانه يقول لي لازم يكون فورتونيس في القائمه. بس مكان مين؟ أنا يعني مكان روبن نيفيز. انا اشوف يعني تخيل الهلال قاب قوسين او ادنى انه يفوز باللقب، صح؟ يعني في لحظه من اللحظات ممكن يفوز الهلال باللقب،
0: صحيح،
2: يمكن سيناريو بعيد، لكن
1: النصر يعني
2: الاقرب النصر حتى الان رقميا واحصائيا، لكن ممكن يفوز الهلال. تخيل الهلال يفوز ما يكون ولا لاعب مرشح لجائزه الافضل، طيب كيف فازوا؟ اذا تسال الهلاليين احنا نقول لك لا مدربنا كويس ولا لاعبنا كويس، وهم فايزين بالكاس وقريبين يفوزون بالدوري، والله العظيم شيء غريب.
0: للامانه انا اشوفها يعني هو حق ممكن يكون من روبن نيفيز. يعني ما لا تتكلم عن
2: حق من نيفيز،
0: انا اشوفها حق من روبن نيفيز. لما تتكلم عن لاعب واحد من لاعبين في دوري روشن ساهم وصنع اكثر من 10 اهداف، تتكلم عن واحد سجل 10 اهداف
2: امكانيات الخليج،
0: صنع 12 هدف، اكثر من صنع في الدوري، اكثر من صنع في تاريخ دوري في تاريخ الخليج في موسم واحد. فانا اشوف انه كان يستحق التواجد حتى لو لم يتوج باللقب او بالجائزه.
2: بالنسبه للمدربين اسماعيل، عندنا
1: احمد قبل ما نطلع بس للمدربين، انا قاعد اشوف الان حساب الرابط او حساب دوري روشن،
2: ايوه،
1: ثلاث مساهمات تهديفيه لكراسكو، واخذ نجم المباراه كراسكو.
2: طيب. الله يعطيه العافيه.
1: الله يعطيه العافيه. وقبلها كان الرقم قبل المباراه كان 23 مساهمه تهديفيه.
2: الله يعطيه العافيه.
1: ارقام كبيره قاعد يحطها كراسكو،
2: ما قصر الله يجزاه خير.
1: بس
2: والله جمهور الشباب
1: ليه انه هل المعايير او عشان الكروت اللي اخذها كراسكو؟
2: مركز 13 فريقك ايش؟
1: بس كارقام فرديه
2: هو ما هو موضوع ارقام فرديه في اداء فريق. كم مره كراسكو غاب في الدوري؟ كم مره كراسكو؟
0: انا اعتقد اخذ كرتين او ثلاث كروت حمر، صح؟
1: كثر صراحه من
2: في واحده في الخليجيه، يمكن في الدوري، يمكن في اثنين.
0: انا اكلمك على الدوري، ممكن اثنين. اي
2: ما متاكد والله، ما متاكد،
1: بس عشان
0: تساهل الجماهير لانها امور كلها تاثر على الجائزه. يعني
2: شوف كراسكو لعيبه، لكن اذا تشوف موسم كراسكو ككل ما كان يعني افضل ما يمكن حتى تحطه في القائمه.
0: لا لا لا.
2: النهائيه.
1: نعم.
2: يبدو انه في مشكله في الاتصال عند اسماعيل،
1: فاسال تمام الان الامور تمام.
2: انا كنت بدي اسال عن المدربين، لان المدربين في جيسوس، سعد الشهري، سيموني انزاغي، برندر روجرز وماتي سايسلر. روجرز اللي جاء كذا متاخر شوي لكن
0: يستحق
2: التواجد في هذه القائمه. انا عجبني تواجد سعد الشهري، يعني في انه ضمن المدربين الخمسه الافضل في الدوري. أسامة أبدأ عندك ثم نذهب للإسماعيل الحديث أكثر عن المدربين والجائزة.
0: أنا ودي أحط خمس جوائز وأعطيها كل مدرب فيهم.
2: كلهم يستحقون.
0: كلهم يستحقون.
2: حتى إنزاغي.
0: إنزاغي شوف في عنده رقم إنه ما خسر ولا مباراة. يعني لو يحقق الدوري.
2: أنا مع إنه إنزاغي يستحق الجائزة أصلاً، يعني مناصفة مع جيسوس. يعني.
0: شوف أنا أقول لك اللي بيحقق الدوري هو بيحقق الجائزة. لما أتكلم عن جيسوس حقق أفضل انطلاقة في تاريخ دوري المحترفين، 10 مباريات 10 انتصارات. لما تتكلم عن إنزاغي اللي ما خسر ولا مباراة ممكن يحقق دوري ذهبي.
2: صحيح.
0: فأنا أشوف الجائزة مرتبطة في من سيحقق الدوري. والأقرب لها جيسوس.
2: بالنسبة يعني جيسوس أفضل.
0: أيه.
2: سالم أنت وين تختلف؟
1: اختلف إنه إنزاغي، يعني أنت قلت إن الأقرب لها، أنا ما أشوف إنزاغي الأقرب. جيسوس ما قد على ما قدمه. إيش كنت تقولون إنه؟
2: يستحق إنه يفوز بجائزة. تخيل لو
1: يستحق إنه يكون ضمن الخمسة، لكن لا يستحق إنه يأخذ الجائزة.
2: تخيل أنت سيناريو فاز الهلال في الدوري،
0: حقق دوري ذهبي،
2: وفايز بدوري بلا خسارة. أنا أتوقع من وجهة نظري
1: أن إنزاغي الانتقالات الشتوية وما قدم له. يعني
2: كل الأندية عنده قدم، ما قدم
1: الهلال اللي
2: كل الأندية عنده
1: إنزاغي اللي كنا يعني
0: الجائزة ما تقاس،
1: كان الطلبات
2: أبداً
0: الجائزة تقاس بما قدم إنزاغي
1: بمسيرة كاملة.
2: وبعدين
1: والتعادلات اللي كانت سالم. يعني حتى مع الرياض اللي
2: أنت لا تأخذ جزئية واحدة، أنت نظرت إلى جهة واحدة حتى نكون منصفين.
0: صحيح تعادلات، لكن دوري ذهبي.
2: لا وبعدين شوف موضوع ما قدم في الصيف، ترى النصر مثلا تعاقد مع جو فيليكس وكومن ونيجو مارتينيز قائمة جميل. هذا ما قدم أيضا لجيسوس.
0: لا يعني لا، صح ولا لا؟ ما تقاس بالانتقالات،
2: ما لها علاقة الانتقالات أبدا،
0: النهائية ما لها علاقة.
2: يمكن إسماعيل يحكم بيننا في النهاية.
3: والله انا اتفق مع سالم بصراحه، يعني
1: كويس انك اتفقت يعني لاني كنت بقطع.
3: لا قلت هتبقى 2-2
2: يعني. على الاقل.
3: لكن بصراحه انزاجي يعني نظرا انا متفق مع سالم في كل كلام، ونظرا للتدعيمات الكبيره جدا اللي حققها قدمتها اداره النادي، المستوى المردود اللي قدمه هلال وانزاجي نفسه في كاس العالم للانديه كانت التوقعات مرتفعه جدا بالنسبه للهلال، مش بس في بطوله الدوري، بطوله دوري ابطال اسيا. يعني كان قبل الموسم كل بيتكلم ان التعاقدات اللي ابرمها الهلال دي تخليه يعني ياكل الاخضر واليابس، ولم يحققه الهلال. الهلال حتى الان هو وصيف الدوري السعودي من وجهة نظري يعني فيما يخص افضل مدرب.

0: انا يعني مش شرط يكون بطل الدوري هو المدرب الافضل، لان احنا يعني شايفين براندن روجرز قدم مستويات
1: صح
0: ممتازه، حقق طفره كبيره مع القادسيه، يستحق بكل امانه يعني تحقيق الجائزه. حتى ماتياس يازلا نافس على لقب الدوري السعودي حتى اخر الامطار. يعني انا مش بحب اتكلم عن التحكيم، لكن بصراحه بكل صراحه الاهلي ظلم تحكيمين في عدد مباريات ربما كانت تخليه في المنافسه على لقب الدوري السعودي حتى الجولة الأخيرة. فأنا بالنسبة لي يعني أفضل المدربين على صعيد الاستمرارية، على صعيد الأداء، أعتقد من وجهة نظري يعني هو ماتياس سازلا وبراندر روجرز. ولو أدي الجائزة لحد ممكن أديها براندر روجرز، لأن هو قدم نتائج ممتازة جدا مع القادسية، خسر مباراة واحدة في 24 لقاء مع القادسية، فهو يستحق الجائزة من وجهة نظري.
1: بس اخوي سالم، بس انا لما اتكلم عن انه يستحق او لا يستحق، مو معناته اني انا مقتنع في انزاجي. انا لو بيدي شلت انزاجي من بين الدورين يعني. فلكن لما نتكلم رقميا، هو ثاني اقوى خط هجوم في الدوري. لما نتكلم هو اكثر فريق صنع للفرص الخطيره، فبالارقام في حال حقق الدوري انزاجي الاحق بها.
2: ماذا قدم لك وماذا قدمت؟
1: هي لا
2: يعني انت اخترت
3: في نادي ما عنده لاعبين،
2: لا
3: في نادي
2: لا لا لا لا لا لا
3: كل نادي يقدم لها.
2: لا يعني كان كل ما يطلبه انزاجي ينفذ له، لذلك من المفترض ان التعادلات اللي كانت تصير ان انزاجي يكون لا بالعكس، المفروض هذه مباراة ثلاث نقاط وهو مغمض يعني تعادلات، ترى يعني
1: هل الدوري
2: يعني
1: يمكن
2: كم تعادل في انزاجي
0: 11 تعادل
1: تسع تعادلات
0: كانت قوية جدا في الشتوية.
3: هي هذا اللي يقصدها سالم اسماعيل، يقصد الكرات الشتوية.
2: نونز من اختاره؟ نونز
1: بغض النظر من اختار نونيز او ما اختار نونيز، لكن هل الدوري الذهبي
2: والحارس الفرنسي وال
1: طيب يعني هذه النتيجه دوري ذهبي؟
2: لا دوري ذهبي، لكن احنا نعلم وانت تعلم والجماهير يعلمون انه لا، هذا مو الهلال كمستوى وكحتى تعادلات. يعني الهلال تشعر
1: كأنه كانجاز كانجاز
3: لو ما شوف احنا انا
1: نتكلم لو حقق الدوري،
3: بس اذا تسمحوا لي من وجهه نظري حتى يعني سالم ما ياخذ فكره غلط، المرشح الاول هو جيسوس للقب الجائزه بلا شك، تمام. الشرط الثاني إذا ما حدثت مفاجأة وفاز الهلال بالدوري، ما هو غريب إذا فاز إنزاغي في الجائزة؟ يعني ما تصير إنه ومفاجأة.
1: أنا أشوف
3: خير، هو فايز دوري وكأس في لحظة من لحظات توقف
1: ودوري ذهبي لاحظ يعني هذا مو إنجاز،
3: لكن الأول مرشح الأول وبالنسبة أكبر هو جس
1: بلا شك، أنا والأكثر إقناع فنيا كذلك
3: صح فنيا الأفضل، لكن في نهاية في لحظة من اللحظات تكون خسرت كل شيء.
2: أنا أظل على كلامي ومع إسماعيل، براندن روجرز عندما قدم
1: الفرق بين سالم وبيني وبينك يا أخوي سالم، تتكلم كإقناع فني، أنا أتكلم بلغة الأرقام.
2: شوف حتى واحنا نتكلم عن لغه الارقام، التعادلات اللي حققها انزاغي كان من المفترض يعني انت يوم تشوف الجدول تقول هذه الهلال فايز فيها وماشي، يعني لو كان مدرب اخر غير انزاغي، عرفت يعني هذا المقصد. بينما براندن روجرز حقق الغير متوقع مع القادسيه.
1: لا المتوقع القادسيه تاهل النخبه،
2: غير متوقع عندما فاز على المتصدر النصر، عندما فاز على الاهلي،
3: قدم مباراه جيده
2: عندما
3: بس
2: عاد في المباراه،
3: بس ما كان خارق
2: عندما
3: للطبيعه،
2: يتقدم عليه الفريق بهدفين يعود في
1: حقق
2: في
1: هدف
2: في نفس المباراه،
3: حقق هدف القادسي صحيح.
2: وتخيل ما جاء، هو حط بعين الاعتبار انه هو ما جاء بدايه الموسم، جاء في منتصف الموسم، يعني تبى تقارن في كونسيساو، وجاء حتى في بعد ما بدا الموسم. عموما هذا حديثنا عن المدربين وافضل مدرب، ونشوف في الاخير النتيجه تميل لمين، وبنصوت معاكم الجماهير يعني اللي ها اللي سمع كل واحد وجهه نظره. نروح لافضل لاعب سعودي، وهم خمسه لاعبين: سالم الدوسري من الهلال، خالد الغنام من الاتفاق، مصعب الجوهر من القادسية، هتان بهبري من النصر، وعبد الله هتان بهبري من الخلود عفوا، وعبد الله العمري من النصر. أسامة،
1: أنا أشوفها رايحة لخالد الغنام أو مصعب الجوهر، وهم يستحقون كذلك. لما تتكلم عن خالد الغنام، أكثر لاعب سعودي مساهمة بالأهداف، أكثر لاعب سعودي تسجيلا للأهداف. لما تتكلم عن مصعب الجوير، أكثر لاعب سعودي صناعة للأهداف، ثاني أكثر لاعب مساهمة كلاعب سعودي في الدوري روشن. لاعبين قدموا موسم كبير وهم يستحقون هذه الجائزة، وإذا راحت خالد الغنام فهي ما هي مستغربة، وإذا راحت مصعب ما هي مستغربة. لكن لما تتكلم بلغة الأرقام، أنا أشوف الأقرب خالد الغنام، لأن ثاني هدافين الاتفاق في الدوري، ثالث أكثر من صنع في دوري روشن ككل، ثاني أكثر من ساهم في نادي الاتفاق. فأنا أشوف بلغة الأرقام هي الأقرب لخالد الغنام.
2: أضيف عليها عندي في الفانتسي،
3: أهم شيء يكون عند سالم. لكن إسماعيل، أنا ودي أسألك يعني بجهة ثانية، وأنا أعرف أنه أنت متابع جيد للكرة السعودية في السنوات الأخيرة، الآن ما تشوف لا

0: مستوى اللاعب السعودي اقل من السنوات الماضيه؟ يعني الان لما اشوف اسماء اللاعبين المرشحين يعني كل التقدير والاحترام، لكن احس السنوات الماضيه كان اللاعب السعودي اكثر قوه، حتى كان في سنه من السنوات كان سالم الدوسري يقدر ينافس اللاعبين الاجانب على جائزه افضل لاعب في الدوري. السنه هاي يعني لو حطينا افضل 15 او 20 لاعب من اللاعبين في الدوري بشكل عام، ولا لاعب سعودي يقدر يدخل القائمه يعني، فمستوى تراجع نوعا ما.
1: أكيد لما مع تراجع عدد دقائق اللعب أكيد مستوى اللاعب السعودي بيتراجع، وده بينعكس للأسف على نتائج منتخب السعودي في الفترة الأخيرة. لكن يظل برضو في عدد من اللاعبين قدموا مستويات ممتازة. نتكلم على عبد الله العمري لثاني موسم على التوالي بيقدم مستويات ممتازة جدا، نتكلم على خالد الغنام، نتكلم على مصعب الجوير اللي أنا يعني أنا عاشق لمصعب الجوير. لاعب ممتاز بثبات في الأداء باستمرارية، يعني لاعب ممتاز، يعني أنا من وجهة نظري هو مرشحي للفوز بجائزة أفضل لاعب سعودي في الدوري السعودي. لكن أكيد يعني قلة دقائق اللعب أكيد بتأثر على جودة اللاعب السعودي، ولازم بصراحة إيجاد حل. يعني حتى مع احترامي سالم الدوسري هو لا يستحق التواجد في القائمة هذا الموسم. يعني مستواه تراجع بشكل كبير، أكيد عمل العمر ممكن يكون
0: والإصابات.
1: السبب والإصابات. لكن يعني انت لان انت مش عندك 6 لاعبين سعوديين مثلا برزوا بشكل كبير، فانت حطيت سالم الدوسري طبعا كامل الاحترام ليه، لكن هو مستوى السنه دي اعتقد من اقل المواسم، واكيد في ظروف يعني زي الاصابه زي تقدم العمر اكيد لازم نحطها في الحسبان. لكن النقطه اللي بنتكلم فيها ان احنا ممكن ما نلاقيش عدد كبير من اللاعبين السعوديين قدموا مستويات ممتازه، لكن يظل في بعض الاسماء زي ما ذكرت، ومرشح هو مصعب الجويري، يعني لاعب ممتاز قدم مستويات ممتازه مع القادسيه وهو جزء كبير من نجاح القادسيه السنه.
2: نعم، نروح لي أيضا في جوائز الأفضل في هذا الموسم، جائزة أفضل لاعب واعد وتضم 5 لاعبين: عبد العزيز العليوة من نادي الخلود، صبري دهل من نادي الفيحاء والذي انتقل لنادي الهلال، همام الهمامي من نادي الشباب، سلطان هارون من نادي الرياض، وعبد العزيز السويلم سامة.
3: انا اشوف عبد العزيز العليوه هو اكثر لاعب يستحق.
0: حسام ما اتوقع
2: يعني
0: انه
2: ما اسولف،
0: شوف انا حتى والله يعني صراحه ما كنت داخل الموضوع لانه الجائزه محسومه لعبد العزيز.
3: جائزه افضل لاعب واعد خلال الموسم هي 5 جوائز، 3 منها كانت من نصيب عبد العزيز العليوه،
0: مستحقه ولاعب اساسي وفارق معهم وصلهم لنهائي الكاس.
3: صحيح هو اخذ افضل لاعب واعد في شهر ابريل وفي شهر فبراير، اهم شهرين او خلاصه الموسم.
0: صح، اشهر الحسم. صحيح
2: واخذ اخذها اكثر من 4 مرات.
3: 3 مرات.
0: 3 مرات.
2: 4 مرات. انا شفت بن هاربورغ يوم مسوي منشن على حصوله للمره الرابعه للعليوي لهذا، وكان يكتب انه اللاعب جامد وعزوه على امريكا.
0: شوف حتى ما نختلف في مره او 3 او 4.
3: صحيح
0: اللاعب حسمها يعني بالنسبه لجوائز افضل لاعب واعد. لذلك انا حتى نختم موضوع عن الحديث عن الكره السعوديه،
3: ترى صبري دهل ساهم اكثر منه في الاهداف،
0: بس عليوه كان اساسي وحاسم في كل المباريات.
3: صحيح كان اساسي في كل المباريات وكان مساهم وعلامه فارقه في نادي الخلود.
2: الا في المباراه الاخيره لان عندي في الفانتزي فانا اتابع عن كتب يعني.
0: اهم شيء احنا تقريبا حسمنا الموضوع، لكن الى اسامه واسماعيل يعني كل الجائزة أعطوها الواحد أفضل لاعب واحد، اتفقنا أنه تكون لعبد العزيز. عندك اعتراض إسماعيل؟
1: لا متفق تماما. لكن أنا عايز أبرز أن أمام الهمامي لاعب شباب عجبني جدا في مباراة الشباب اليوم، يعني أمام الاتحاد لاعب مميز، وأعتقد يعني موهبة جيدة لمستقبل الكرة السعودية.
3: حقق أفضل لاعب واحد في يناير
0: مرة واحدة.
1: ممتاز. صحيح. ممتاز جدا.
3: وشارك 28 مباراة هذا الموسم.
0: لكن أفضل مدرب أسامة؟
3: جيسوس.
0: إسماعيل؟
1: روجرز.
0: أفضل لاعب سعودي؟
3: خالد الغنام.
0: إسماعيل؟
1: مصعب الجوير.
0: أفضل لاعب في الدوري بشكل عام؟
3: جواو فيليكس.
0: إسماعيل؟
1: جواو فيليكس.
0: إذا اتفاق على أن جواو فيليكس يستحق جائزة أفضل لاعب في الدوري، لكن نذهب إلى الدوريات الأوروبية سالم.
2: نذهب بالبطولات. بالأمس بيب غوارديولا المعلم في عالم التدريب حقق مع مانشستر سيتي بطولة كأس الاتحاد من أمام تشيلسي في هناك وحققها، وأصبحت البطولة رقم 20 في 10 سنوات، رقم كبير حقق بيب غوارديولا، وسنرى وسنشاهد في المستقبل من يستطيع كسر هذا الرقم من المدرب العبقري. أسامة، بيب غوارديولا مع السيتي يحقق إنجازاته ومنجزاته.
3: بيب غوارديولا بطبيعة الحال هو أسطورة تدريبية، وبالنسبة لي هو أفضل مدرب، بالنسبة لي أفضل مدرب في التاريخ.
0: في التاريخ
3: اليوم مدرب حقق

0: 41 بطولة، 20 بطولة منها كانت في مانشستر سيتي. اليوم حتى هو صنع جيل كامل في مانشستر سيتي، جيل ذهبي. اليوم لما تتكلم عن رودري 14 بطولة، تتكلم عن روبن دياز 12 بطولة، تتكلم عن برناردو سيلفا 20 بطولة.
1: اوه برناردو سيلفا 20، يعني مناصفته
0: مع بيب جوارديولا،
1: يعني مو الكابتن بالمصادفة، يعني تشعره كأنه عقل بيب جوارديولا داخل الملعب.
0: صحيح، مدرب داخل الملعب. فلما تتكلم عن هذا الجيل وتتكلم عن مدرب حقق 20 بطولة في ظرف 10 سنوات، ترى هذا رقم كبير. ففي طبيعة الحال ما حد ينافس بيب جوارديولا.
1: بس بنحفظها انك تقول افضل مدرب في التاريخ.
0: انا بالنسبه لي لا،
1: بكره يحقق الدوري الابطال والدوري، شوفك تكتبها بنرجع.
2: هو حاطه على البروفايل، تلاقيه بكره حاطه على الجوال.
0: هذه الى اليوم.
2: حتى اليوم.
0: حتى اليوم 30 ماي ممكن يختلف.
2: اي دوري ودوري ابطال تصير مستحقه لي افضل مدرب في التاريخ. لكن هذا بالاسماعيل، اسماعيل لكل شيء نهايه، ولكل حتى الاشياء الجميله لها نهايه. جوارديولا يقدم آخر أيامه مع مانشستر سيتي، هل سيعيش مانشستر سيتي نفس حقبة الألقاب هذه بعد رحيل جوارديولا؟
3: يعني هو حتى لن لم يتم حسم أي شيء، يعني
2: خذها مني أنا من عندي.
3: هو تقرير صدر من أحد أفضل الصحفيين في تغطية مانشستر سيتي في الديلي ميل، جاك جوجان، إن هو بالفعل يعني الشعور في مانشستر سيتي إن جوارديولا بيقدم آخر أيامه أو بيش آخر أيامه، لكن أنا توقعي إنه يكمل موسم.
2: أنت شفت النظرات إسماعيل؟
1: غير النظرات، أضيف عليها نقطة، لو شفت لحظة التتويج.
2: إيش النظرات؟
1: الكل بنزل لأرضية الملعب، من إداريين، مشجعين، من وإلى آخره، كلهم يذهبون للتصوير مع جوارديولا وليس مع الكأس، مع بيب وليس مع اللاعبين.
2: حتى نظرات جوارديولا بعد التتويج أنا شفتها فيها من الوداع ما فيها.
0: صحيح
2: اسماعيل. ها
3: والله انا توقعي ان هو كمل موسم.
2: اذا كمل صراحه تحسب لك، يعني انت دائما اخبارك اشطر مني.
3: يعني مش بناء على معلومه، لكن يعني بناء على نظره ان مشروع مانشستر سيتي كان يحتاج، لو جوارديولا قرر الرحيل، اعتقد هي الاداره حتى كانت يعني تطلب ده من جوارديولا، لو انت هتمشي بلغنا عشان نشوف مدرب جديد نبدا معاه المشروع من بدري يعني. واعتقد ان جوارديولا حتى الان لم يصدر اي اعلان، لم يبلغ اي من مسؤول مانشستر سيتي برحيله، لذا اعتقد توقع يعني ان هو يكمل موسم اخير، وهو موسم اخير في العقد الخاص به مع مانشستر سيتي. لكن هو طبعا يعني قدم نسخة استثنائية للفريق، يعني بنى هوية فريق، فريق يعني ما كانش ليه قاعدة جماهيرية كبيرة، ما كانش ليه نجاحات تذكر، هو عمل كل ده. طبعا مدرب استثنائي يقدم حقبة استثنائية مع مانشستر سيتي في أصعب فترات الدوري الإنجليزي، في أصعب فترات الدوري الإنجليزي. تخيل أنت مع ليفربول كلوب وليفربول محمد صلاح ومنافسين أقوياء زي في فترات ماضية توتنهام وتسبير مع سون هانج مين وكين وهاري كين،
2: حتى تشيلسي في صحيح
3: وتشيلسي مع توماس توخيل، وأرسنال حتى مع أرتيتا. سيتي دائما هو كان المتصدر وعلى القمة. يعني تحية كبيرة لجوارديولا، لكن توقع ان هو كمل الموسم اخر، هو موسم اخير مع مانشستر سيتي، لوجود يعني يتيح في لهم فرصة للمرحلة الانتقالية مع مدرب جديد. اعتقد صعب جدا جدا جدا اي مدرب يحقق النجاح اللي حققه جوارديولا، او حتى نص النجاح اللي حققه جوارديولا مع سيتي.
2: اتفق تماما. اسامة بكلمة واحدة، يستمر ولا يغادر؟
0: لا، لما تشوف بعض الفريق اللي مع بيب جوارديولا بدا يغادر، فاعتقد الكتاب واضح
2: عنوانه. صحيح،
1: بنشوف بعد نهايه الموسم.
2: انا شفت توقعي جوارديولا يمشي يجيبوا فابريغاس.
0: لا
2: ما اعرف ليش جبالي كذا، بس توقع يعني.
1: كلنا اليوم على توقعات. خلونا نرجع لعراب الدوري الانجليزي صراحه بيب جوارديولا، ولكن هذه المره الأرسنال قد يحقق إنجاز تاريخي بأن يحقق الدوري ودوري الأبطال مع أرتيتا. غدا سيواجه أرسنال بيرلي الهابط في الدوري الإنجليزي، والدوري الإنجليزي اللي لا يمكن التكهن في نتائجه. أسامة، مباراة واحدة قبل المباراة الأخيرة، الصراع والمنافسة تشتد مع السيتي بفارق نقطتين.
0: أخوي سالم، أنا متخوف جدا من مباراة بكرة، رغم أنها في ملعب الإمارات، وهي المباراة الأخيرة لأرسنال في أرضه هذا الموسم، فبتشوف الحماس الجماهيري، التحفيز الجماهيري. لكن للأمانة، رغم أني بيلعب ضد فريق هابط، إلا أنها مباراة تخوف. دائما في المباريات الأخيرة في الدوري الإنجليزي تشوف البوصلة تتغير من فريق الفريق، والسنوات الماضية خير شاهد لذلك.
2: احنا كنا نتناقش أنا وياك تحت الهواء عن أنه مين الفريق الأنحس هذا الموسم، يعني
0: في أرسنال بيلعب آخر جولة،
2: نحس الزمالك ولا نحس النصر ولا
1: سيد نحس. أسست في بداية الحلقة الإسماعيل عشان يتكلم عن الزمالك.

0: لك
1: لا لا لا اسماعيل لا تتكلم
2: شوف ارسنال
1: خلينا حزينين لحالنا
2: اخر جوله ضد كريستال بالاس في 24 مايو وبيلعب نهائي الابطال في 30 مايو فممكن في 6 ايام يتبخر الموسم ويصبح صفري.
0: اعتقد لو عندك سفره ما حفظت التواريخ هذه والاوقات
1: مواعيد زواج الواحد
2: باذن الله باذن الله نحتفل بتحقيق الدوري والابطال.
1: نحتفل هو يحتفل يعني لانه هو مع الارسنال.
2: لا لا انا انا انا بسوي احتفال كبير هنا.
1: انا موافقين احنا
2: نحتفل كلنا
1: جاهزين جاهزين. لكن بالحديث عن الدوري الانجليزي اسماعيل الان تشيلسي اعلن التعاقد مع المدرب تشابي الونسو. تشابي اللي البعض يقول أنه فشل في ريال مدريد، البعض الآخر يقول أنه أفشل في ريال مدريد، هل سينجح مع تشيلسي؟
3: أعتقد يعني هو تعاقد ممتاز لتشيلسي، أكيد تعاقد مع أفضل مدير فني متاح حاليا لقيادة الفريق الموسم المقبل. نجاح تشيلسي هو يعتمد بشكل أساسي على صلاحياته مع الفريق الموسم المقبل، أن يعني إدارة تشيلسي يعني واحدة من أسوأ الإدارات اللي شفناها في السنوات الماضية، أفشلوا مشروع كبير جدا لينزو ماريسكا. اعتقد تشابي الونسو مش هيوافق على تدريب تشيلسي الا لما يكون اخذ ضمانات على الاقل لبناء مشروع اساسه هو تشابي الونسو، الصفقات اللي يحتاجها هو يطلبها او يتعاقد معها بنفسه، يعني اعطاه الحريه في اول موسم ليه، يعني ما ينتظروش نتائج لكن هو ياسس مشروع، لان تشيلسي هو فريق للاسف حاليا بلا هويه اطلاقا. يعني لما كان تشيلسي بدا يقف على رجليه مع انزو ماريسكا اداره طفشته يعني. فاعتقد ان اكيد موافقه تشابي الونسو مشروطه ان هو يكون امن شروطه على اداره تشيلسي، واعتقد ان اداره تشيلسي يعني لان الضغط كان عليهم كبير جدا قبل الجمهور، اعتقد ان هم اكيد رادخوا طلبات تشابي الونسو اللي احنا هنشوف نتائجها في البدايه من الميركاتو الصيفي وهم مرورا بالموسم المقبل.
0: نعم
1: اسامه كان يقول شيء بس قبل ما تروح على كان يقول تحت الهواء انه الامريكيين ما يصبروا على المدربين
2: ابدا. لكن ترى عقد تشابي الونسو مع تشيلسي 4 سنوات، كذلك صرح تشابي الونسو بعد التوقيع ان قبل التوقيع جلس مع الاداره وفهم المشروع وفهم ما سيقدم لتشيلسي خلال 4 سنوات. فانا اعتقد انها ممكن تكون نقطه تحول في تشيلسي انهم يصبرون او نقطه تحول بالتحديد في اداره تشيلسي.
1: بينجح يجيب بطولات
2: اكيد. انا اشوف تشابي الونسو بعيد عهد تشيلسي.
1: اي بس انت ما راح تكون سعيد في تلك اللحظه.
0: بدري نقعد نتنبا يا أسامة.
2: لا شوف
1: في افكار عند تشابي هذا متفقين عليه،
0: هو متعطش
1: عنده
2: شوف تجربه ريال مدريد ليست مقياس.
1: صحيح
2: هذا شيء مؤكد يعني.
0: صحيح
2: بالاضافه ان مدرب يعني يناسب تشيلسي ويناسب كثير الانديه اللي مثل تشيلسي يعني. ولو تشوف تجربته مع النادي الالماني ليفركوزن عندما حقق الدوري، شوف طريقه لعبه طريقه تفكيره حتى يعني، وخصوصا ان مدرب اسباني وهي المدرسه الانجح في هذا القرن.
1: صحيح على الاقل هذه السنه
0: المدرب اللي ما حد توقع انه ينجح ارني سلوت مع ليفربول، ونجمه الاول اللي دخل في صراع النجم التاريخي في الدوري الانجليزي النجم العربي وفخر العرب محمد صلاح صاحب الارقام الكبيره اللي حققها مع الليفر وحققها في البريمير ليج وفي دوري الابطال، ظهر بمنشور اخير اسماعيل كان فيه يعني يخاطب جماهير ليفربول العاشقه لهذا النادي وفيه من الاعتذار وفيه انه يقول انه سيشحذون الهمم للوصول للحد الأدنى من أهداف هذا الموسم وهو التأهل لدوري الأبطال. كل ما يحدث مع صلاح ومستقبل محمد صلاح إسماعيل،
3: أعتقد أنه هو بيان موفق جدا من محمد صلاح، لأنه هو يعني أرني سلوت تدمر كل شيء لنادي ليفربول. من وجهة نظري يعني في جزئين من تتويج ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، هو انه قاد المشروع اللي تركه ليه يورجن كلوب الارث اللي تركه ليه يورجن كلوب، ثم موسم استثنائي خارق لمحمد صلاح كان المساهم الاول في تتويج الدوري الانجليزي. اعتقد يعني احنا هنشوف يعني محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول اعتقد هيخرج بتصريحات ناريه ضد المدرب ارني سلوت، لان هو كان هو قطعا يعني وفقا للمصادر هو السبب الاول لوراء رحيل محمد صلاح. تتفق على تراجع مستوى محمد صلاح تختلف، لكن ارني سلوت هو دمر هويه ليفربول هذا الموسم. ارني سلوت يعني لما يخرج بعد هزيمه برباعيه امام استون فيلا يقول لك تسجيل هدفين في استون فيلا هو شيء ليس سيء، يعني ده يبين لك كل شيء عن عقليه مدرب قاد إرث يورجن كلوب اللي هو حول جمهور ليفربول من مشككين إلى مؤمنين

0: محمد صلاح يعني مستعمله حتى الآن زي ما ذكرت معاكم، يعني تقريبا الأمور معلقة سواء في مفاوضاته مع
1: يمكن
0: المسؤولين
1: اللي
0: في
1: بعد كأس العالم.
0: السعودية يمكن بعد كأس العالم، حتى في أوروبا يعني أعتقد، لأن يوفنتوس كانت الوجهة الأقرب ليه أعتقد مع هزيمة يوفنتوس اليوم، وربما يعني صعوبة تأهل دوري أبطال أوروبا أعتقد دي هتكون ضربة قوية ليوفنتوس في مساعي التعاقد مع محمد صلاح. يعني من وجهة نظري هي زي ما ذكرنا قبل كده هي الوجهة الأقرب هي الدوري السعودي، لكن المفاوضات متوقفة ربما بعد كأس العالم محمد صلاح يحدد فريقه المقبل، لكن بلا شك يعني
1: نعم
0: الأيام المقبلة خاصة بعد رحيل محمد صلاح أو نهاية الموسم هتكون ساخنة جدا فيما يخص تصريحات محمد صلاح ضد أرن سلوت وما شاهده الفريق هذا الموسم، وأعتقد أن أرن سلوت هو الملام الأول على يعني
1: نعم
0: نتائج كارثية موسم كارثي لليفربول، أصبح هدفه الأول هو التأهل لدوري أبطال أوروبا فقط.
1: صحيح، نقطة مهمة وجوهرية ذكرها إسماعيل، أن خروج محمد صلاح من ليفربول ليس لإدارة ليفربول وليس بالاتفاق بين محمد صلاح والإدارة وليس لعرض أقوى، هو
2: بطلب من
1: أرني
2: أرن سلوت.
1: سلوت بسبب أرني سلوت.
2: أنا بدي أسأل أسامة نقطة أخيرة قبل ما نختم حلقتنا. أسامة، أنا أشوف محمد صلاح ما كان يظهر في هذه الأشياء، حتى أنه أشوفه مقل كان في الظهور منذ نصف الموسم حتى الآن. شفنا صلاح ظهر تصريحات مرة مثيرة، هذه في نهاية في وسط الموسم، ثم بعد ذلك أعلن رحيله، ثم اليوم يعني حتى المنشور كان كبير. يعني تشوف عقلية محمد صلاح تغيرت الموسم الأخير، ولا فعلا مثل ما قال أسام إسماعيل أن محمد صلاح هو غاضب لدرجة أنه جاي يفضفض للناس؟
3: شوف
2: يعني
3: أتفق مع أخوي إسماعيل أن ممكن بعد رحيل محمد صلاح نشوف تصريحات نارية
2: أكثر، يعني
3: أكثر باتجاه المدرب أرني سلوت، خصوصا أن لما تشوف محمد صلاح يتكلم في فترة مفصلية لنادي ليفربول، لكن أرني سلوت ترك فراغ حالي بينه وبين محمد صلاح نجم الفريق الأول اللي ممكن دفع محمد صلاح أن يصرح بهذه التصريحات. فأعتقد بعد نهاية الموسم بنشوف وجه مختلف لمحمد صلاح تجاه مدربه أرني سلوت.
2: طيب ليش ليفربول ما فكر يقيل أرني سلوت؟
3: أنا تنبأت أنه بيستمر معهم الموسم القادم بسبب عدم مفاوضاتهم لتشابي ألونسو، وأنا كنت أعتقد أن ليفربول بفاوض تشابي ألونسو
2: فرطوا بألونسو،
3: لكن عدم مفاوضتهم يعني مش توقيع عدم مفاوضتهم حتى مع تشابي ألونسو أعتقد أن أرني سلوت مستمر الموسم الثالث.
1: نعم، هذا فيما يتعلق في محورنا الأخير تصريحات محمد صلاح الأخيرة ومستقبله مع الريدز مع ليفربول. مستمعينا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر شكرا جزيلا أسامة التميمي صانع المحتوى الرياضي وأيضا الصحفي الرياضي إسماعيل محمود وأيضا الزميل أحمد السعفان والمخرج زياد الجفان وكل من رافقنا خلال هذه الساعة. ومن أراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب، على أمل نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير. Man to man. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: عالمنا مزدحم بالأخبار،
5: إذن معارك بتأثير عالمي،
4: منها ما يعكر صفو يومك،
6: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
4: ومنها ما يجعلك تبتسم.
7: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
4: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
8: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
4: أخبار سارة، نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا. يأتيكم عند 7 مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة. العربية FM، أخبارك أن تعرف أكثر.

المالكي أنه تم اليوم اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للسعودية قادمة من الأجواء العراقية. أكد اللواء المالكي على أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة

0: زالوا يريد التوصل إلى اتفاق، لكن رفض طهران لمطالبه أعاد الخيار العسكري إلى الواجهة مجددا. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوصول جسر جوي إضافي من الأسلحة والذخائر من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. نقلت هيئة البث عن مسؤول إن البلدين قد تشنان هجوما على إيران فور الحصول على ضوء أخضر من ترامب. أضاف المسؤول أن بنك الأهداف داخل إيران سيشمل بنى تحتية للطاقة. اتهم القائد المشق عن قوات الدعم السريع علي رزقلا المعروف بالسفانه القيادي عبد الرحيم دقلو بقياده العمليات العسكريه في مدينتي الفاشر والجنينه، معتبرا في تصريحات للعربيه انه يتحمل مسؤوليه ما جرى في اقليم دارفور خلال فتره النزاع، وقال ان عبد الرحيم دقلو تسبب في الانشقاقات الاخيره. أفادت السلطات الأمريكية بإغلاق قاعدة ماونتن هوم الجوية بولاية إداهو عقب حادثة اصطدام طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية خلال عرض جوي. وأوضحت السلطات الأمريكية أن فرق الطوارئ إلى موقع الحادث وبدأت التحقيقات في الواقع بعد أن وصلت. الموجز انتهى، بعد قليل نشرة رياضية جديدة مع عبد الله درويش.
1: السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية كالعادة مع العناوين. الاتحاد السعودي يقيل الأمين العام سمير المحمادي قبل يوم من اجتماع الجمعية العمومية. الشباب يبعثر آمال الاتحاد في نيل بطاقة في دوري أبطال آسيا للنخبة. الكويت يواجه العربي في نهائي كأس ولي العهد. ماميلودي سان داونز يتغلب على الجيش الملكي بهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. صدارة أرسنال أمام اختبار بيرلي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

حياكم الله. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستغناء عن خدمات الأمين العام سمير المحمادي وتكليف ماجد آل صاحب بتولي المهمة. وذكر الاتحاد السعودي في بيان نشره على موقعه الرسمي أن القرار استند إلى المادة 35 من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة، موضحا أن هذا القرار يعد ساريا اعتبارا من تاريخ صدوره، ويستمر العمل به إلى حين صدور قرار من مجلس الإدارة يقضي بخلاف ذلك. يذكر أن الاتحاد السعودي عين المحمادي في 3 سبتمبر من العام الماضي. ويعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماع الجمعية العمومية العادية ظهر الاثنين في العاصمة السعودية الرياض. وبحسب تقارير صحفية سيتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية 10 بنود رئيسية، يأتي في أبرزها التصويت على مقترحات تعديل النظام الأساسي والأوامر الدائمة للجمعية العمومية، ثم التصويت على تعيين المحاسب القانوني المستقل بناء على اقتراح مجلس الإدارة. قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الويلزي مات كروكر مديرا تنفيذيا لكرة القدم خلفا للمغربي ناصر لارجيت. وقدم الاتحاد السعودي مديره التنفيذي الجديد في بيان نشره على الموقع الرسمي أنه من القيادات التنفيذية المتخصصة في تطوير منظومات كرة القدم، حيث يمتلك الخبرة في بناء النماذج الفنية المتكاملة وتطوير المواهب ورفع كفاءة العمل الفني، حيث عمل في عدد من أبرز المؤسسات الكروية من بينها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والاتحاد الأمريكي لكرة القدم، إضافة إلى عدد من الأندية العالمية.

عن هذا معنا هنا في الاستديو عادل البطي الرجل الخبير في الإدارة الرياضية. أهلا بك أبو فهد. يعني نبي نبدأ بموضوع إنهاء العلاقة العملية مع سمير المحمادي، هذا قرار جاء بعد 8 أشهر من تعيينه، وأيضا قبل يوم أو ساعات حتى من انعقاد الجمعية العمومية. برأيك

0: ما الذي يفسره هذا القرار قبل الجمعية العمومية أولا؟
1: الحقيقة أنا مستغرب. أول شيء الأمر فيه ربط في أكثر من موضوع. الإعفاء إما أن يكون الإعفاء خطأ أو التعيين خطأ، خصوصا يا عبد الله بعد أنا عرفت أنه أصلا كان هو موجود في الاتحاد يعني كمستشار. إذن كيف تم تعيينه وكيف تم إعفاءه؟ ثم أربط مع الجمعية العمومية اللي بكرة اللي كنت قلتها في التقرير.
0: صحيح.
1: المدير الرياضي اللي تم التعاقد معه كيف يتزامن بنفس اليوم تعيين اللي يعين مين؟ هو الرئيس التنفيذي، يعني قصير من يوقع العقود ويتم كل هالإجراءات هو الرئيس التنفيذي. طيب اليوم تعين مدير رياضي وتعفي أمين عام أو رئيس تنفيذي في الاتحاد، ثلاثة، بكرة الجمعية العمومية من اللي يعد كل هذا الكلام؟
0: المفروض الأمين العام.
1: الأمين العام هو من اللي يخاطب، هو اللي يرسل الأندية قبلها بفترة تاخذ 15 يوم إنك تقدر إذا عندك رأي وتبغى تضيف الجدول الأعمال. من اللي يدير الجلسة؟ عادة الأمين العام هو من يدير الجلسة الجمعية العمومية.
0: وش تفسير إنه يقال قبل يوم الجمعية العمومية؟ في هل هذا يعكس إنه في اختلاف في وجهات النظر مثلاً؟
1: أنا
0: أو إنه لا.
1: عبد الله شوف، أنا يعني عجبتني مفروض اختلاف. الاختلاف ممكن يناقش في جلسة. اللي واضح
0: يعني
1: في خلاف.
0: حاولت تلطف الموضوع.
1: أنت حاولت تلطف يعني. أنا بشيل التاء. هو خلاف. واضح إنه في خلاف مع في قوة في الاتحاد السعودي. مؤكد إنه انتصرت قوة على قوة أخرى. يعني لا يعني أنا ما أقدر. أنا الحقيقة الأخ سمير المحمادي كنت أتكلم معك تحت الهواء أنا وياك، ما نعرف الرجل بصراحة. يعني أنا لأول مرة. عشان كذا عبد الله أنا في رأيي المناصب الحساسة في الرياضة لازم تكون ناس من الوجهاء، الناس المعروفين في الوسط الرياضي. الأستاذ سمير قد يكون أدى أداء ممتاز أو غير ممتاز، هذا مو بقضيتنا، لكن ما كنا نعرفه قبل. عشان كذا هذا المنصب حساس. وخذ مني
0: واضح واضح أبو فهد لما قلت أنت إنه يا إنه قرار تعيينه خطأ يا إنه قرار إقالته خطأ. طبعا ما نقدر نستبق الأحداث، لكن واضح إنه قرار تعيينه خطأ، يعني 8 شهور فقط ثم يعفى.
1: طيب إذا كان التعيين خطأ إذا مين مسؤوليته؟ الإعفاء خطأ إذا هو أدى أداء غير جيد. إذا التعيين خطأ على كلامك الآن إذا من اختاره هو اللي مخطئ. أنت لما تحط واحد أنت المسؤول، لكن صحيح. لما نقول الإعفاء قد نقول نجد عذر للمسؤول إنه أدى أداء غير جيد. لكن عبد الله التوقيت غريب بالنسبة لي، تزامن مع تعيين مدير رياضي منصب مهم،
0: مدير تنفيذي صحيح.
1: مدير تنفيذي لكرة القدم وجمعية عمومية بكرة، وبعد بكرة فيه إحنا المملكة تستضيف قرعة كأس الخليج.
0: صحيح.
1: طيب من اللي يرتب هالأمور كلها؟ حتى لو قال لي واحد في الاتحاد الخليجي، الاتحاد الخليجي يبقى هو ضيف عندنا، هو ينظم بعض الأمور مسؤوليته، لكن الاتحاد الأهلي هو المستضيف. طيب. الاتحاد السعودي كل هذا العمل عبد الله الأمين العام لا تتصور عبد الله مهما قلت لك وأنت خبير في الرياضة.
0: أنا كنت بسألك عن منصب الأمان العام ومنصب الأمين العام، هو منصب مهم جدا، هو الثقل في الاتحاد صح ولا لا؟
1: هو الثقل في أي اتحاد قاري أو دولي أو محلي. لك تتصور عبد الله كل ما يدور في الاتحاد في كل، تعرف لما يقول لك رجل له علاقة في كل الاتجاهات، له علاقات في اللجان بدون استثناء بما فيها القضائية، له علاقة بالتواصل معهم، له علاقة في المنتخبات، له علاقة بالموظفين، له علاقة بالأمر المالي والإداري، كل الأمور مرتبطة في هذا الرجل. أن تعين 8 شهور زي ما قلتك، أما القرار خطأ تعيين أو قرار إعفاء خطأ. طيب. وهذا أمر صعب. عشان كذا هذا المنصب حساس عبد الله، مو بأي واحد.
0: وطبعا ما سبب القرار، وهذا أمر يعني من صلاحيات الاتحاد إنه يعلن يعني إقالته أو تعيين الأمين العام بدون ما يسبب القرار. لكن لما يسبب القرار برأيك؟
1: أنا والله أتمنى، يعني ترى مو بلازم أن ندين الرجل أو نقول مثلا، ممكن نقول أنه لم يرقى للعمل المتوخى منه، يعني جب صيغة الناس تفهمها. لكن لما كذا كأنه يعني كأنك تقول لي ليش لو شفت القرار رئيس المجلس والمجلس الإدارة صحيح. كأنه نقول أنه حنا والمجلس. طيب السؤال لما تقول لي مجلس الإدارة هل كانت إجماع؟ من مجلس الإدارة الأعضاء جميعا يؤيدون هذا الكلام،
0: مكتوب أن صلاحية رئيس مجلس الإدارة
1: هو سابقا قبل المجلس الحالي برئاسة الأستاذ ياسر في كل ما سبق من أيام الله يرحمه الأمير فيصل إلى آخر مجلس إدارة ما أعرف كان الأخ قصي أعتقد
0: صحيح.
1: كانت إيش من رح طيب. صلاحيات رئيس الاتحاد تعيين أو إعفاء صلاحية طيب. مطلقة
0: طيب.
1: المجلس الإدارة غيرها خلاها مع مجلس الإدارة كأننا بنقول
0: طيب. المجموعة ماجد الصاحب هو رجل يعمل مساعد للأمين العام سمير المحمادي، لأنه هو عين ويقوم بمهام الأمين العام، هو رجل مهمته مساعد الأمين العام للشؤون الاستراتيجية في الاتحاد، ويعني له علاقة أيضا في المسؤولية الاجتماعية. هل تعتقد أنه ربط تعيين ماجد الصاحب بمنصب الأمين العام له ارتباط؟

0: بأن العمل الاستراتيجي اللي قدم المحمادي ما كان عمل يلائم مرحلة الاتحاد السعودي؟
1: عبدالله تعرف شو معنات أنك تصدر اليوم القرار وتعين الأمين تكليف؟ يعني واضح أنه ما راح يستمر أمين عام، أنه معنات أن القرار فكر فيه اليوم وصدر اليوم، لأن لو كان القرار يعني مفكرين فيه من فترة سابقة كان ممكن يقول إعفاء الأستاذ سمير المحمادي وتعيين فلان الفلاني. لو كان الأمر يعني وجلسنا زي ما يحدث أحيانا مع مدير منتخب، تعرف يوم شالوا كابتن حسين وجابوا الكابتن صالح على طول بنفس اليوم، معروف أكيد جلسوا مع صالح. اليوم واضح أن التعيين هذا كأن القرار جاء فجأة، وأنا قلت لك أنا ما أبغى أربطه بالمدير اللي تعين أو الجمعية العمومية أو أشياء أخرى، لكن واضح أن الخلاف وصل ذروته ما بين صاحب القرار وما بين الأمين العام.
0: كيف شايف مستقبل هذا المنصب، أو خلنا نقول واقع منصب الأمين العام؟ يعني لما يعني انتهت علاقة القاسم مع الأمانة العامة دار حديث كثير ما نبغى نذكره، والآن أيضا يعني يرحل المحمادي.
1: تعرف عبد الله لما نعين دائما حين في الإعلام نتكلم عن المسابقات وعن الانضباط أشياء كثيرة، والله أهم منصب في كرة القدم هو الأمين العام، لأن ارتباطه مباشر في كل ما يتعلق في كرة القدم. الأندية إذا احتاجت شيء تروح لوين؟ للأمين العام. الموظفين في الاتحاد كل، عشان كذا أتمنى أن نختاره بعناية
0: جيد.
1: والأهم صاحب خبرة وله شهادة في الوسط الرياضي وخاض معارك رياضية، وأرجو أنك
0: عاش المعمعة على قولته.
1: أنا في بعض الزملاء يعني عتب علي مرة يوم قلت أنا أتمنى أن يكون واحد من أحد الأندية الكبار، الأهلي، الجماهير، الهلال أو النصر أو الأهلي والاتحاد. تعرف ليش عبد الله؟ لأنه اشتغل تحت الضغط، قابل قضايا وأمور، في أحد يقول لك لا نبعد عن ذولا، هذا الهروب.
0: عنده باع وخبرة إدارية حتى
1: عبد الله
0: يعني مهم.
1: كل ما قلنا ابعد عن الأندية الجماهيرية أنا أعتبره هروب.
0: طيب
1: الأندية الجماهيرية اللي اشتغلت تحت
0: هي اللي تواجه دائما. شكرا جزيلا عادل البطي. شكرا. زادت مهمة الاتحاد في صعوبة في نيل مركز المؤهل لدوري أبطال ياسر النخبة بعد خسارته أمام مضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الدوري السعودي. تفاصيل المواجهة في التقرير التالي.
2: خطوة واحدة تفصل الاتحاد عن ضمان مقعده الأسيوي، والشباب يقف في طريق الحسم. الدقائق الأولى شهدت محاولات متبادلة بين الفريقين، البداية كانت عبر مهند الشنقيتي الذي اقترب من منح الاتحاد التقدم، لكن جروهي تدخل في الوقت المناسب قبل أن يرد الإنجليزي جوش براونهيل بتسديدة لم تقلق المرمى الاتحادي. الحارس الصربي رايكوفيتش كان حاضراً بثبات في مرمى الاتحاد بعدما وقف أمام المحاولات الشبابية بتصديات أبقت النتيجة على حالها.
3: يحاول قدام الجول، تضيع من كمارا ويتألق رايكوفيتش.
2: على الجانب الآخر حملت تسديدة الألباني ماريو ميتاي أخطر فرص الاتحاد في الشوط الأول، لكن جروهي نجح في التعامل معها لينتهي النصف الأول بدون أهداف.
3: والذي كان يلعب على مستوى الهجوم بشكل أكثر.
2: الشباب استثمر كرة ثابتة في الشوط الثاني، ارتقى لها علي البليهي برأسية سكنت الشباك ومنحت فريقه هدف التقدم الأول.
3: يضع الهدف الأول الكبير.
2: دقائق بعدها وهارون كامارا يعود ليعزز النتيجة بهدف ثان، فيما اكتفى الحارس الصربي رايكوفيتش بمتابعة الكرة وهي تعانق الشباك.
3: الآن يسجل الله على الكرة في الشباك.
2: الاتحاد حاول العودة سريعا ونجح حسام عوار في تقليص الفارق بهدف أعاد الحماسة إلى المباراة.
3: يأتي تقليص الفارق.
2: وقبل نهاية اللقاء سجل كراسكو الهدف الثالث للشباب لتشتعل الأجواء بعدها باشتباك بين لاعبي الفريقين، أشهر على إثره الحكم بطاقة حمراء لعبد العزيز العثمان.
3: الحمراء تأتي الآن على عبد العزيز.
2: وفي الدقائق الأخيرة عاد دانييلو بيريرا ليقلص الفارق مجددا بتسجيله للهدف الثاني للاتحاد، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لحسم المقعد الآسيوي ويتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.
3: بالفعل لا تأتي الصافرة.
0: عن هذه المباراة معنا من جدة اللاعب الدولي السابق خميس زهراني. حياك الله خميس. يعني الاتحاد في الوقت اللي يتوقع الجميع أن يفوز يتعثر، ويتوقع أن يعيش مباراة صعبة كما يعني توقع الجميع مع الاتفاق، بالعكس ويعني فاز وبنتيجة رائعة. وش تفسير هذا يا أبو

0: نواف برأيك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء عليك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. لو تتذكر استاذ عبد الله، الاسبوع الماضي تحدثت معك تحديدا وقلت لك انا انه التعاون هو اقرب لحصد المقعد الآسيوي، عطفا على المستويات المتذبذبة دائما اللي يقدمها الاتحاد. مباراة جيدة ومباراة ايضا للاسف تتبعها تكون مباراة سيئة. اللي حدث في مباراة اليوم طبيعي جدا، تفوق شبابي فنيا عناصريا وايضا تكتيكيا، ساهم فيها في ظني ثلاثه امور ابرزها.
0: الاتحاد كان افضل الشوط الاول الخميس، يعني
1: كنسيساو تاثر،
0: كان مسيطر، كان عنده فرص حقيقيه للتسجيل، وصل للمرمى شبابي اكثر من مره.
1: لا ابدا، ما كان في، لا كان في سيطره، يعني احترم رايك، لكن اللي
0: يعني كان، انا اقصد كان في صناعه اهداف،
1: عباره عن تحولات
0: للتسجيل، صح ولا لا؟
1: كان في صناعه فرصه، إيه؟ صحيح صحيح، صارت معه في مباراه الاتفاق، لعب بنفس النهج. هو للاسف المدرب، انا واحده من الثلاث الاسباب انه ساهم فيه انه غرت مباراه، انخدع في مباراه الاتفاق اللي انا ذكرت ايضا على هذه الطاوله، انه مباراه الاتفاق ليست كويسه للاتحاد لانه وجد وسط مكشوف من خلال تشكيله الاتفاق. هذا الحدث الامر اللي حدث اليوم ابدا، وجد وسط ملعب من خلال الثلاثي لاعبين الوسط، سيطروا على المباراة بشكل كبير، تحكموا في رتمها. سييرو عمل دور جبار في إغلاق كل نقاط القوة عند حسام عوار، ما خلاه يلعب، ما خلاه يصنع، ما خلاه حتى يستحوذ في الملعب. وأيضا ياسين عدلي اللي كان يتحرك بكل أريحية ويخطط وينظم ويعني يرتب الملعب بالشكل اللي يبغاه، وأيضا يساهم بصناعة
0: المباراة. صعبت على الاتحاد الخميس لأنه يلعب أمام فريق ما عنده أي طموح، ما عنده أي يعني أهداف من هالمباراة، فوزة أو خسارتة أو تعادلة، يعني تشبه بعضهم الآخر. هذا صعب المباراة على الاتحاد.
1: مباراة أي واحد مباراة أنا ليش أنا أقول لك مباراة الاتفاق خدعت الاتحاد؟ لأنه لعب بطريقة 3-5-2، وأعتقد أن هذا هو المؤسف المدرب، أعتقد أن هذه الطريقة نفسها يعني حتفيده قدام فريق الشباب اللي يختلف تماما، اللي يعتمد على تحولات ايضا، ويعتمد على كراسكو اللاعب الخطير، اللاعب الفنان اللي وجد المساحات اللي هو يحبها، وايضا تقدم شنقيطي بشغل مبارك، وترك كراسكو وحيدا دائما مع سيميتش اللي بالنسبه له يعني سهل جدا انه يراوغ ويعديه ويصنع ويسجل. اللي اليوم كراسكو كان نجم المباراه بفضل المساحه اللي وجدها في خط الظهر الاتحادي، وايضا امكانيات سيميتش، اللاعب العادي جدا اللي امكانياته لا يمكن انه يعني يقارع كراسكو. بالتالي كنسيساو هو من ساهم في تفوق الشباب من خلال طريقه اللعبه الغير جيده للاتحاد. وايضا
0: هل المفروض يعني اليوم الاتحاد كان يلعب على التعادل؟ كان المفروض كنسيساو اليوم كان المفروض انه يفكر في التعادل، ما يفكر في اي شيء غيره، ولا لا؟ والله الرجل قال انا اقدر افوز على الشباب، وفعلا زي ما قلت انت خدعته مباراه الاتفاق ولعب مباراه مفتوحه، قال انا بفوز باربعه وخمسه على الشباب. حتى
1: كان المفروض يلعب بطريقة الاتحاد القوي جدا، تنظيميا دفاعيا بالطريقة اللي يعرفها الاتحاد، من خلال واجبات ومهام للاعبي الأطراف ولا لاعبي الوسط، واعتماد على التحولات اللي ممكن يجد مساحات في رباعي أو في المساحات في خط الأطراف في فريق الشباب. لكن حقيقة اللي حدث اليوم فتح الملعب بطريقة مبالغ فيها، وسط ملعب ضعيف جدا أمام ثلاثي أقوى منه عناصريا وتكتيكيا وتنظيميا داخل الملعب، وايضا مساحات كبيره لكراسكو وهمام الهمامي وياسين عدلي حقيقه اللي كان يتمشى في وسط الملعب بلا رقابه. الاتحاد دائما في التحول الدفاعي ضعيف جدا، في الثنائيات كان متاخر في قطع الكور. اعتقد الاتفاق الشباب اليوم عفوا تفوق من خلال اداء العناصر، من خلال التنظيم والتكتيك، ومن خلال النتيجه والمستوى. الاتحاد انا ذكرت معك قبل ثلاثه في الاسبوع الماضي ان التعاون هو اقرب. المباراه القادمه امام القادسيه،
0: الحقيقه انها جوله لاهبه، يعني الخميس جوله لاهبه يا ابو نواف. في حسم البطوله، في حسم المقاعد الاسيويه، وايضا في المقاعد المحدده للبقاء. شكرا جزيلا خميس الزهراني، اللاعب الدولي السابق، كنت معنا من جده. توقفوا مع فاصل، نعود بعده لنقول ايضا في هذه النشره: الكويت يواجه العربي في نهائي كاس ولي العهد. ماميلودي سان داونز يتغلب على الجيش الملكي بهدف في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم من جديد. ردود الفعل على خسارة النصر السعودي نهائي آسيا 2 أمام الفريق الياباني جامبا أوساكا اختلفت، ولكن معظمها أجمع على خسارة كريستيانو رونالدو. صحيفة أبولا البرتغالية كان عنوانها كريستيانو يخسر نهائي آخر في فترة لاعبه في السعودية، وعددت النهائيات وأكدت على خيبة الأمل التي ظهرت على رونالدو بعد المباراة ليبقى النجم البرتغالي دون تحقيق أي لقب في المنافسات السعودية. صحيفة ماركا الإسبانية اختارت عبارة نحس كريستيانو رونالدو في السعودية، وقارنت فترة إقامة النجم البرتغالي في السعودية ولاعبه لنادي النصر بميسي من جديد، حيث أكدت أن ميسي عانق الانتصارات من السنة الأولى، بينما يكافح رونالدو منذ سنوات وخسر 14 مسابقة من أصل 15 شارك فيها منذ 2023. وسائل الإعلام اليابانية ركزت على انضباط فريق جامبا أوساكا في المباراة النهائية، وتنوعت عناوينها بين كيل المديح للفريق الياباني وبين التركيز على أداء الحارس. أما سبورتينج نيوز اليابان فقد عنونت صمت رونالدو، مع تسليط الضوء على تصديات أراكي الثابتة وقدرة الفريق على إيقاف جميع فرص التسجيل. من جهتها اعتبرت جابان نيوز أن جامبا أوساكا حقق اللقب العاشر الذي طال انتظاره، وقالت إن النادي سطر تاريخا جديدا بالفوز على رونالدو وجواو فيليكس وماني لتحقيق لقب آسيوي ثان. إذن ردود الفعل على خسارة رونالدو بطولة جديدة مع النصر لا تتوقف، وللحديث أكثر عنها معنا هنا اللاعب الدولي السابق تركي العواد. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا.
0: يعني أمس رونالدو كان في كفة والنصر في كفة، أكيد أن رونالدو حزنه بسبب أنه فريقه ما حقق بطولة وفقد بطولة جديدة مع النصر، لكن رونالدو دائما ما يكون هو صاحب اللي يعني الإقبال الأكبر والجاذبية الأكبر في مثل هذه المباريات. انعكاس كل هذا على رونالدو برأيك كيف؟
1: أول شيء طبيعي أنه كل الكاميرات وكل يعني الزخم يصير لكريستيانو، هذا طبيعي. وهذه ترى على فكرة يعني ماركا قالت كلام عن كريستيانو وقارنته في ميسي،
0: صحيح،
1: ولكن أيضا لو خذنا المقارنة بمقلوبة لوجدنا أن ميسي عانى من 2005 مع المنتخب إلى 2021، يعني 16 سنة إلى أن حقق أول لقب كوبا أمريكا وبعدها كأس العالم. فاللاعب النجم هو نجم سواء حقق البطولة أو ما حققها، إذا حقق البطولة فهو بكل تأكيد نجم ويعني ردود الفعل تنقل للعالم،
0: صحيح.
1: وإذا خسر أيضا دموعه تنقل للعالم والمرارة اللي هو يعني يحس فيها تنقل للعالم، فهو نجم بكل المقاييس. وهذا اللي يجعل كريستيانو يجعل ميسي يعني رغم خروج عدد كبير من النجوم خلال يعني الفترات يعني متعاقبة لعشرين سنة ما نزال نتحدث عن ميسي وعن كريستيانو، ما في أحد ميجا ستار زيهم. ف يعني طبيعي اللي صاير
0: رونالدو يعني البارحة بعد ما انتهت المباراة ترك الفريق وذهب إلى غرفة الملابس، يعني هذا اللي واضح أنه ترك الملعب على الأقل.

0: هذا أيضا كان له أثار وكان له ردة فعل كبيرة من المتابعين. أنت كيف تفسرها؟
1: هو يعني إحنا ما نقدر نأخذ هذه الحالة ما نربطها في مباراة الهلال أبدا. بكل تأكيد هي خيبات الأمل المتتالية على كريستيانو هي ما جعلتها يعني.
0: أعتقد أن الرجل يعيش حالة شك وقلق كبيرة.
1: الفريق كله يعيش حالة شك. إحنا قاعدين نشوفها يعني لو شفت الضغط النفسي على النصر آخر خمس دقائق مباراة الهلال تجد إنه الفريق بيسجل في نفسه يعني أي
0: شيء. هذا اللي صار فعلًا.
1: بالضبط يعني. هذه هي الفكرة الأساسية إنه كريستيانو يعرف إنه في شك إنه فريقه بيفوز. والفريق بضغوطه المتتالية وخروجه من أكثر من بطولة سواء قبل كريستيانو أو بعد كريستيانو، فلذلك هي تجمعت مع الجانبين. لكن الجيد أنا بالنسبة لي دائما أنه نجم زي كريستيانو ما طلع بموقف غير جيد، ما طلع بخروج عن النص، ما طلع بشيء غير جيد. أحيانا مع الإحباط واليأس تجد اللاعب يتصرف بشكل غير جيد، فلذلك علق الخروج. أنا ماني معه طبعا، أنا ضد الفكرة وضد أي كابتن أنه يترك فريقه أو أي مدرب. نذكر مانجيني إحنا انتقدنا، إحنا ضد أي واحد ما يتحمل المسؤولية. فريق خسر طبيعي يجب أن تكون موجود صفق للجاو وأيضا ترفع معنويات فريقك.
0: في سؤال مهم جدا يا دكتور، رونالدو ما سبق وعاش هالخيبة المتتالية يعني 3-4 سنوات يبتعد عن البطولات، وهذا يطرح سؤال مهم إنه هل هذا فعلا يؤثر على رونالدو قبل ما يلعب مباراة تحدي كبيرة أمام ضمك ويحسم الدوري؟ حسب عقلية رونالدو ومتابعتنا الكبيرة الطويلة له يعني منذ 2000 وتقريبا متى من 2005 و2006 وحتى لما انتقل إلى اليونايتد وبعدها إلى ريال مدريد ثم يوفنتوس ثم الآن أتى إلى النصر، كيف من الممكن أن نقرأ عقلية رونالدو قبل مباراة ضمك وخسر نهائيات كثيرة وخسر بطولات كثيرة مع النصر؟
1: هو المشكلة الكبيرة إنه كريستيانو مو قادر يساعد فريقه. أي ترى يعني
0: العمر له دور طبعا.
1: العمر له دور، هو يبغى اللاعبين يساعدونه أكثر، ولكن مع الأسف إنه كل اللي ينتظر كريستيانو هو اللي يتحرك. في هذا العمر ما في ولا لاعب في العالم يقدر هو يقود فريقه واللي يسجل واللي يزين كل شيء صراحة.
0: صحيح.
1: فإحنا ما نحمله، هو ممكن إنه يكون في الخبرة يلعب في فاول في كرة خطأ في تمريرة، لكنه ما يقدر يشيل فريقه. يعني هذا وقت جواو، هذا وقت ماني، هذا وقت عدد من اللاعبين اللي ممكن يشيلون الفريق. لكن انه تبغى كريستيانو هو اللي يسوي كل شيء، انا اعتقد انه ظلم لكريستيانو. مزيد من الاحباطات متوقع، انا حتى مباراه ضمك متوقع انه مزيد من الاحباطات، متوقع النصر يخسر الدوري من شفنا الاوت.
0: امر وارد
1: من شفنا الاوت يعني صراحه.
0: لا بعدين قدر انه يلعب امام فريق يبحث عن نقطه تعادل حتى يبقى.
1: هو هذا بعد يعني صحيح. اول ما انتهت المباراه، مباراه الرياض بالتعادل مع التعاون وضمك فايز.
0: صحيح.
1: ضمك ما ضمن يبقى، لو خسر يعني لو خسر الرياض كان. صحيح. ضمك المواجهات المباشرة يبقى.
0: صحيح.
1: لكن الحين ولازم يحقق على الأقل نقطة، وهذه النقطة غالية على النصر إذا حققها.
0: غالية على النصر وأكيد أنها أغلى بكثير عند رونالدو، يعني يريد أكيد أن يفوز
1: ما في شك. لكن إحنا المستفيدين من كل هالزخم.
0: صحيح.
1: زين
0: ننتظر الخميس.
1: الإحباطات يعني الانتصارات في النهاية إحنا بنكون متسمرين قدام الشاشة إلى آخر ثانية في آخر
0: مباراة. شاشة واحدة بس أكثر من شاشة يبغالنا.
1: ما في شك.
0: شكرا يعني. جزيلا تركي العواد كنت معنا.
1: تسلم. شكرا.
0: إلى الكويت، وهناك يواجه فريق الكويت نظيره العربي في نهاية كأس ولي العهد اليوم الاثنين على استاد جابر الأحمد الدولي، ويتطلع الكويت إلى مواصلة حصد الألقاب خلال الموسم الحالي وتعزيز هيمنته على البطولات، بينما يبحث العربي عن استعادة توازنه وإنقاذ موسمه، ويحمل النهائي طابعا تاريخيا خاصا حيث يتصدر الكويت قائمة الأندية الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 ألقاب مقابل 9 للعربي والقادسية ولقبين للسالمية ولقب واحد لكاظمة. ويخوض الكويت النهائي بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه أخيرا بلقب دوري التحدي الآسيوي على حساب سفايرينج الكمبودي، كما استفاد الفريق من فترة إعداد مميزة شملت معسكرين تدريبيين وخوض مباريات تنافسية عززت جاهزيته.
2: ما أنا أعتقد العربي هو اللي أقرب للفوز بسبب قلت لك الأوضاع العامة اللي موجودة بنادي الكويت، عندنا بعض الإصابات وعندنا بعض الأمور اللي يجب أن نتعامل معها ويجب أن نتعدى منها، ولكن نأمل إن شاء الله بتوفيق من رب العالمين ثم دعاء الوالدة أن الله يوفقنا في هذه المباراة.
3: اليوم نطوي صفحة بطولة كأس التحدي ونحضر حق بطولة كأس ولي العهد. العربي فريق كبير، إن شاء الله تكون مباراة تليق باسم الفريقين ونطلع بصورة ممكنة وإن شاء الله نحقق البطولة.

0: بالنسبة حق استعداداتنا يعني اكيد احنا يعني حطينا موقف شوي صعب على النادي العربي كون ان جهزنا اسبوعين حق المباراة، بس مثل ما يقولون هذه مباراة يعني نهائي من لعبة واحدة، فان شاء الله احنا جاهزين لها. المدرب عمل يعني كثر ما يقدر مع اللاعبين انه يفهمهم طريقة اللعب طريقة الخصم، ان شاء الله نكون قادرين ان نقدم مباراة كبيرة. وطبعا الاول والاخير نتمنى من الجمهور العرباوي الكبير الدعم كونه هو اللاعب رقم واحد في المباراة، وهم اللي ان شاء الله راح يعملون الفارق ويانا، وباذن الله راح نقدم مباراه كبيره تليق باسم صاحب السمو، وان شاء الله ان شاء الله نحقق النتيجه المطلوبه يا رب.
1: معنا من الكويت المدرب مالك القلاف، حياك الله كابتن مالك. نهائي مرتقب بين الكويت والعربي، الكويت معنوياته عاليه، عنده بطوله اسيويه قبل هالمباراه، اكيد ان العربي يعني ايضا يبحث عن بطوله جديده تضاف الى خزائنه بعد 2000 تقريبا و23 كانت اخر بطوله فاز فيها. كيف من الممكن نقرا هذه المباراه قبل ان تبدا؟
2: قبل أن نبدأ أول شيء خلني أحييك أستاذ عبد الله، وسعيد جدا بتواجدي معاك وسمع صوتك كذلك.
1: يا هلا وسهلا، حياك
2: الله. أمانة يمكن أستاذ الله يحفظك أستاذ عبد الله، أمانة إحنا اليوم نتكلم عن الفرق الشاسع بالوقت الحالي، بالوضع الحالي أنا أتكلم، اليوم في فوارق مثل ما تفضلت بمقدمتك أن نادي الكويت منتشي، يعني يمكن أنا حتى لفت نظري كلام السيد خالد الغانم أبو محمد أن العربي هو الأغرب، لأن إحنا نعاني من بعض الإصابات، لكن الشيء الأكبر واللي أوضح أن في فوارق فنية كبيرة واضحة لصالح نادي الكويت تفوق النادي العربي حسبة بسيطة. هي لما نقول أن النادي العربي اليوم أكمل العدة بوجود آخر محترف البرازيلي اللي كان يلعب بالدوري السعودي ويا فريق النادي
1: ما تذوب العربي هذه السعودي في مباراة نهائية مثل هذه. كابتن مالك، هذه الفوارق اللي تحدثت عنها ما تذوب في مواجهة كبيرة، هي مواجهة حسم بين فريق له تاريخ كبير أيضا العربي. يعني
2: شوف استاذ عبد الله، يمكن انا حصلت على 16 بطوله نهائيات
1: ما شاء الله،
2: واعرف ان النهائي يكسب ولا يلعب، حتى لو كانت إيه يعني حتى الله يحفظك لو حتى كانت الفوارق اللي موجوده تختلف. نعم، كيف تلعب نادي الكويت اليوم؟ اذا النادي العربي حاول انه يعمل عمل ضغط عالي او تواجد بملعب فريق نادي الكويت سوف يخسر المخزون البدني على مدار 90 دقيقه، وانت لا تعلم ممكن توصل الى الاشواط الاضافيه. نادي الكويت مثل ما تفضلتم بمقدمتكم عنده معسكرين خاضهم، التنافسيه كانت عاليه، عنده 3 مباريات لغايه التتويج، ومبارك لهم هذه البطوله اللي كانت عن استحقاق وجداره. نادي الكويت اليوم عنده مجموعه من اللاعبين على مستوى اللاعبين المحليين وكذلك على مستوى اللاعبين المحترفين، وما يتم الاعتماد كله على مستوى المحترفين بشكل كامل، هو عنده 4 محترفين لكن مرات يشاركون محترفين 2، عادي يخلي عندك لاعب الى لاعبين ما عنده اي مشكله. اللاعبين المحليين اعتقد خذوا حاصلهم بالاعداد البدني الكافي مع منافسات عاليه الجوده. العربي لم يخوض الا مباراه وديه واحده امام نادي الفيحيل من قبل تقريبا 4 ايام، هي مباراه وحيده للتجهيز، فتره اعداد النادي العربي لم يعني تتعدى 10 ايام مقارنه ويا نادي الكويت. اعتقد العامل البدني هي الكفة اللي سوف ترجح، يعني إذا نادي العربي قدر أن يصبح الشوط الأول ما يدخل عليه هدف ويكون متماسك، الشوط الثاني ممكن المخزون البدني يساعده بال 45 دقيقة، لكن لا ما راح يساعده بال 90 دقيقة كاملة. يجب على النادي العربي الحفاظ على شباكة نظيفة، عدم استقبال الهدف.
1: يعني العربي برأيك أنه يحتاج في هذه المباراة إدارة لياقته البدنية، إدارة يعني مباراته بطريقة تحفظ لياقته البدنية، هو هذا أكثر شيء المفروض يعتمد عليه العربي.
2: بالضبط استاذ عبد الله، مثل ما تفضلت العامل البدني هو من راح يرجح الكفه بين الفريقين. الجوده ممكن تكون مو بافضل يومك، ممكن اليوم مستواك مو جيد، ممكن التكتيك اللي عمله المدرب حجم من بعض اللاعبين، مثلا وبتكلم عن افضل لاعب بكاس التحدي عموري ممكن مو قادر ان تكون له مساحات معينه، لان الكويت يبحث عن المساحات، فالكويت راح يبدي، ومن هذه اللحظه انا اقول لك اياها، الكويت راح يبدي ضاغط على النادي العربي بغيه انه يسجل الهدف مبكر يريحه، لان عامل الوقت اذا جي. راحت ال 45 دقيقه انا اتوقع ان العربي راح يكون منافس شرف في الشوط الثاني.
1: شكرا جزيلا مالك القلاف المدرب، كنت معنا من الكويت. حقق فريق ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي فوزا مهما على ضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وجاء هدف المباراة عن طريق أوبيري موديبا في الدقيقة 36 ليمنح سان داونز أفضلية قبل مباراة العودة المقرر لها في 24 من الشهر الجاري.

جاري في الرباط. وقفة أخيرة نعود بعدها لنقول أيضا صدارة أرسنال أمام اختبار بيرلي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

اهلا بكم من جديد. اعلن نادي تشيلسي الانجليزي رسميا تعيين الاسباني تشابي الونسو مديرا فنيا للفريق الاول لمده 4 سنوات، ومن المقرر ان يبدا المدرب الاسباني مهامه في الاول من يوليو، ويعود الونسو الى البريمير ليج بعد ان قضى 5 سنوات مع ليفربول كلاعب، وهو الذي اقيل من تدريب ريال مدريد منتصف الموسم الجاري بعد خساره نهائي كاس السوبر الاسباني في السعوديه امام برشلونه. ويعد ابرز انجاز في مشوار ألونسو التدريبي هو قيادة باير ليفركوزن لتحقيق الثنائية المحلية في ألمانيا منذ 2 عام. فاز مانشستر يونايتد على ضيفه نوتنغهام فورست 3-2 في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي. سجل لوك شو وماتيوس كونيا وبريان بيومو أهداف يونايتد، وسجل موراتو ومورغان جابس هدفي فورست، ووصل رصيد مانشستر يونايتد إلى 68 نقطة في المرتبة الثالثة، فيما تجمد رصيد نوتنغهام فورست عند 43 نقطة في المركز 16. يختتم أرسنال مبارياته على ملعبه وأمام جماهيره في واحدة من أكثر المباريات أهمية بالنسبة له، حيث يستضيف خصمه بيرلي في الجولة 37 قبل الأخيرة. ويسعى أرتيتا مع لاعبيه الفوز على بيرلي، ما قد يكون حاسما حال تعادل مانشستر سيتي أو خسارته مساء الثلاثاء أمام بورنموث، إذ سيتوج أرسنال رسميا وينهي انتظارا طال 22 عاما لتحقيق اللقب. في الجهة الأخرى يسعى بيرلي 19 الهابط رسميا إلى الدرجة الأولى، يسعى لتجنب إنهاء الموسم في المركز الأخير. لم يخسر أرسنال سوى مرة واحدة في آخر 19 مواجهة في الدوري بينهما.

0: اللاعب الدولي السابق راضي الجعيد يلتحق بنا مباشرة الآن. أهلا بك كابتن راضي. يعني هل تشعر أن مباراة أرسنال أمام بيرلي هي مباراة أقل ضغطا من الذي عاناه الفريق في مبارياته السابقة قبل فوزه على ويست هام يونايتد حينما خسر أمام مانشستر سيتي، أو أنه لا فعلا ما زال الفريق يعاني من موضوع المباريات الحاسمة؟
1: تحياتي ليك كابتن عبد الله وتحية كل المشاهدين. لا في الحقيقة أنه يعني مباراة بيرلي ما هيش تبدو سهلة، ولكنها ذهنية معقدة بالنسبة لأرسنال.

0: نال. يعني هذا النوع من المباريات معناتها هو نجم يكون خطير، نجم يكون الضغط النفسي أكبر على الفريق أرسنال وعلى المدرب، خاصة أنه معناتها نشوف كنا نعرف أن الجماهير والإعلام يتحدثون على اللقب، وهذا ممكن يزمو تركيز حقيقي بالنسبة للاعبين أرسنال والمدرب. وإذا دخل أرسنال يعني بقوة في المباراة هذه وفرض يعني نسق نتاعو، ممكن نجم تكون عنده أفضلية، ولكن هي مباراة غير سهلة.
1: كيف يتم السيطرة على العامل الذهني كابتن راضي في مباريات حاسمة مثل هذه؟ يعني اللاعب يدخل هذه المباراة وهو يعيش ثقل غير طبيعي من الضغوط التي تحاصره بأنه قريب من المنافسة ومهدد بأن يكون بعيدا عن الفوز باللقب. العامل الذهني كيف تتم إدارته وأنت مدرب تعرف وأيضا لاعب سابق تعرف كيف يكون العامل هذا مؤثر في مباريات حاسمة مثل هذه؟
0: بالطبع يعني المدرب عنده يعني دور كبير ياسر في يعني تخفيف الضغط على اللاعبين، ولكن بالنسبة لي أنا كلهم اللي تفرجوا على أرسنال الموسم هذا نعرفوا أنه الأرسنال في الموسم هذا يعني فريق أصبح أكثر نج، يعني اللاعبين متاعه أكثر كانوا أكثر ثبات بالمقارنة للمواسم الماضية. يعني فما تطور كبير في إدارة المباريات الصعبة، يعني الضغط توليه مدة على أرسنال مش الموسم هذا المواسم الفارطة، وحتى يعني الندوات الصحفية والرسائل اللي وصل فيها أرتيتا تغيرت وأصبح يعني أكثر إيجابيا، وهذه نقطة أكيد مهمة. يعني بالنسبة للمدرب الرسائل متاعه للاعبين وخاصة الجو الدائر باللاعبين لازم يكون جو إيجابي، جو فيه كله تفائل، وخاصة يعني تحذير المباريات كما يلزم. وهذا ما وراه، يعني أرسنال ثلاث الموسم أصبح ينتصر في المباريات الصعبة، والقدرة على الفوز يعني تحت الضغط، شخصية البطل واللي نشوفوها في الفريق هذا في المباريات اللي التي معناتها تحسب بالتفاصيل الصغيرة. يعني بالنسبة لنا كما المباراة الأخيرة ضد يعني ويست هام ما كانتش مباراة سهلة، ولكن صحيح أصبح يعني الفريق نضج، يعني ملاعبية كما مارتن أوديغارد
1: أنقذه الفار يعني في المباراة الأخيرة أنقذه الفار
0: صحيح
1: في آخر لحظات صحيح المباراة.
0: يعني وجود ديكلان رايس الموسم هذا يعني عنده يعني إضافة كبيرة ياسر، لاعب عنده شخصيته، لاعب يعني يحترمه كل لاعبين، يعرف كيف يتصرف، وهذا يحدد من الضغط.
1: السؤال الأخير كابتن راضي، يعني أرسنال يلعب أمام فريق يائس لا يملك أي حظوظ في البقاء هذا الموسم، بيرلي حسم يعني موضوع هبوطه رسميا إلى الشامبيونشيب، هذا يريح أرسنال في هذه المباراة أو لا برأيك؟ لا سيواجه فريق من الممكن فعلا أن ينافسه على نقاطها، على نقاط المباراة.
0: بالطبع يعني مع الضغط المنافسة باش تكون 100%، حسب تجربتي يعني في البريمير ليج كل الفرق يعني حتى الاخر دقيقة تلعب يعني على المستوى نتاعهم، بالرغم انه برني يتعدى يعني بفترة يعني صعيبة، ولكن يعني ارسنال يلزم ياخذ المباراة بجدية، يدخل بقوة ما يعطيش فرص لفريق برني ويطلع في النسق ويحكم في النسق خاصة في وسط الميدان، ولهنا إذا سجل هدف خاصة يعني من الأول هذا يعطيها ريحية إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا راضي الجعايدي اللاعب الدولي السابق المدرب كنت معنا. كشف البرتغالي جوزيه مورينيو بأن وكيل أعماله كان على اتصال بنادي ريال مدريد وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسبانية. وتحدث مورينيو خلال مؤتمر صحفي عقب فوز فريقه بنفيكا على مضيفه استوريال في الجولة الأخيرة من الدوري البرتغالي أن لديه عرضا من بنفيكا لكنه لم يطلع عليه، لكن وكيل أعماله جورج مندز أعلمه بأن العرض مثير للاهتمام للغاية. تعثر انتر ميلان بطل الدوري الايطالي بالتعادل امام ضيف هيلاس فيرونا بهدف لهدف في ملعب جوزيبي مياتزا امام جماهيره في الجوله 37 قبل الاخيره، وشهد الشوط الاول اجواء احتفاليه داخل ملعب المباراه. وفي بدايه الشوط الثاني افتتح انتر ميلان التسجيل عبر اندرياس ادمونسون بالخطا في مرمى، وفي الوقت بدل الضائع خطف فيرونا التعادل عبر كيرون بوي، ورفع انتر المتوج رسميا بلقب الدوري الايطالي الموسم الحالي للمره 21 في تاريخه، رفع رصيده الى 86 نقطه في الصداره، ورفع لاعبوها الكاس في نهايه المباراه واحتفلوا امام جماهيرهم باللقب.
2: For the third time in 6 years and for the 21st time in their history.
1: تلقى يوفنتوس.

يوفنتوس هزيمة صادمة على أرضه أمام ضيفه فيورنتينا بهدفين دون مقابل في الدوري الإيطالي. وسجل شيرندور هدف التقدم في الدقيقة 34، وأضاف رولاندو ماندراغورا الهدف الثاني في الدقيقة 83 للضيوف، وجمدت هذه الخسارة رصيد يوفنتوس عند 68 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وأصبح مهددا بالغياب عن دوري الأبطال. وتنتظر يوفنتوس مباراة ديربي في الجولة الأخيرة خارج ملعبه ضد تورينو، والتي يأمل خلالها في إنقاذ موقفه من المشاركة في دوري الأبطال. وضمن الدوري الإيطالي تغلب ميلان على مضيفه جنوا بهدفين مقابل هدف، وسجل الفرنسي كريستوفر إنكونكو هدف تقدم ميلان في الدقيقة 50 من ركلة الجزاء. ثم أضاف السويسري زاكاري إيتيكامي الهدف الثاني في الدقيقة 81، وأحرز المكسيكي يوهان باسكيز هدف جنوا الوحيد في الدقيقة 86. ميلان رفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن روما الرابع قبل جولة من النهاية، ليقترب بشكل كبير من تأمين مشاركته في دوري أبطال أوروبا. ولم يخالف نابولي الذي فشل في الاحتفاظ بلقبه التوقعات، ففاز على مضيف بيزا الهابط بثلاثية نظيفة وضمن مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي افتتح التسجيل في الدقيقة 20 بهدفه 14 هذا الموسم في جميع المسابقات، وحسمت المباراة بعد 6 دقائق عندما سجل الكوسوفي أمير رحماني الهدف الثاني، ووجه المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند الضربة القاضية للفريق المضيف بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرفع النادي الجنوبي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني. وأنعش روما آماله بمقعد أوروبي الموسم المقبل بعدما تغلب على ضيفه لاتسيو بهدفين دون رد، واستفاد من تعثر يوفنتوس المفاجئ. جيان لوكا مانشيني سجل هدفين برأسيتين من ركنيتين، الأولى في الدقيقة 39 والثانية في الدقيقة 65، ليصعد روما إلى المركز الرابع ب70 نقطة، معززا حظوظه في التأهل إلى المسابقات الأوروبية، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. وغاب روما عن المسابقة القارية الأم منذ خروجه من دور 16 أمام بورتو البرتغالي عام 2019، لكن فوزه نهاية الأسبوع المقبل على فيرونا الهابط سيضمن عودته إلى البطولة الأوروبية الأهم للأندية. في إيطاليا أيضا تغلب كومو على ضيفه بارما بهدف دون مقابل في الجولة ذاتها، الهدف سجله ألبرتو مورينو في الدقيقة 58. كومو رفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن يوفنتوس السادس، وفي موسمه الأول بين الكبار اقترب كومو من ضمان مشاركة أوروبية بالموسم الجديد، إذ يؤهله المركز الخامس حاليا للمشاركة في الدوري الأوروبي، لكنه يمتلك فرصة للتأهل إلى دوري الأبطال في الجولة الأخيرة حال تغلب على كريمونيسي وتعثر أحد الثنائي ميلان وروما. حقق ريال مدريد فوزا متواضعا على مضيف إشبيليا بهدف دون مقابل في الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي، الهدف سجله فينيسيوس جونيور مطلع الشوط الأول، ليرفع الريال رصيده إلى 83 نقطة، بينما تجمد رصيد إشبيليا عند 43 نقطة في المركز 13. وحقق برشلونة فوزا عريضا على ضيف ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني، وتوج برشلونة بطلا للمسابقة قبل جولتين بعدما هزم ريال مدريد بهدفين دون رد. حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على كولن بخمسة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الألماني، وسط أجواء احتفالية بتتويج البايرن بلقب الدوري. شهدت المباراة تألقا لافتا من النجم الإنجليزي هاري كين الذي سجل 3 أهداف في الدقائق 9 والـ12 والـ68، بينما أضاف توم بيشوف هدفا في الدقيقة 21 قبل أن يختتم نيكولاس جاكسون مهرجان الأهداف بهدف 5 في الدقيقة 82، في حين جاء هدف كولن عبر سعيد المالا في الدقيقة 17 ليعزز بايرن صدارته ب89 نقطة.

0: وانتزع شتوتغارت البطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا عقب تعادله أمام أينتراخت فرانكفورت بهدفين. ولم يأتي تأهل شتوتغارت سهلا، فبعد أن استهل المباراة بقوة متقدما بهدفين عبر الإسباني شيما أندريس في الدقيقة العاشرة، أضاف هدف التقدم الثاني عبر الدنماركي نيكولاس نارتي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وعاد أينتراخت فرانكفورت ليفرض التعادل عن طريق جوناثان بوركادت بهدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 72 والثانية من الوقت بدل الضائع، ليعزز شتوتغارت رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن هوفنهايم الذي يليه في الترتيب. أنهى بطل الدوري الهولندي أيندهوفن موسمه بفوز كبير على تفنتين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من المسابقة، وكان أيندهوفن حسم لقب الدوري الهولندي للمرة 27 في تاريخه الثالثة على التوالي. أيندهوفن أنهى الموسم متصدرا بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه فينورد الثاني، في حين احتل فريق تفنتي المركز الرابع ليخوض ملحق التأهل إلى الدوري الأوروبي. فقد النجم البرازيلي نيمار صوابه وانفجر غضبا تجاه حكم مباراة فريقه سانتوس مع كورتيبا بعدما وقع ضحية خطأ إداري من الحكم الرابع، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم كورتيبا بثلاثة أهداف دون رد، حيث قام الحكم برفع لوحة التبديلات والتي أظهرت الرقم 10 الخاص بنيمار بدلا من الرقم 31 الذي يرتديه زميله غونزالو إسكوبار، وذلك ضمن محاولاته لإقناع كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل لضمه إلى القائمة النهائية في كأس العالم المقبلة. وانفجر نيمار غاضبا تجاه الحكم ورفع ورقة التبديلات أمام الكاميرات لإثبات خطأ الحكم الرابع، لكن القرار لم يتغير وخرج هداف منتخب البرازيل التاريخي من الملعب غاضبا. حقق الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا لقب دورة روما للتنس بفوزه على النرويجي كاسبر رود في المباراة النهائية. سينر حقق لقبه السادس على التوالي في دورات ماسترز الألف نقطة، وأكمل سينر إنجاز الماسترز الذهبية بإحراز جميع دورات رابطة اللاعبين المحترفين المصنفة ضمن الفئة الأعلى، ويتجه إلى بطولة فرنسا المفتوحة ثانية البطولات الأربع الكبرى على ملاعب رولان جاروس التي تنطلق الأسبوع المقبل، وهو على سلسلة من 29 فوزا متتاليا. ومدد سينر سلسلته القياسية من الانتصارات في دورات ماسترز الألف نقطة إلى 34 انتصارا، وهو رقم قياسي آخر حققه في موسم هيمن فيه على جولة الرجال. ولدى السيدات حققت الأوكرانية إيلينا سيفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للتنس لفئة الألف نقطة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في المباراة التي استمرت نحو ساعتين وتسعة وأربعين دقيقة. اللقب الثالث لسيفيتولينا لتضيف لقبها الأول في بطولة الألف نقطة منذ عام 2018. وصلنا إلى ختام النشرة، نترككم مع لقطات من الدوري الأمريكي للبيسبول. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.
1: Triple. The ball in the infield. Jones got it off. He's safe.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
8: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
9: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
10: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
12: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من العربية مشاهدينا، أهلا بكم. الجيش الأمريكي يؤكد للعربية تحقيق أهداف واشنطن العسكرية في إيران مع مواصلة الحصار البحري. مسؤولون أمريكيون يتحدثون عن وصول المفاوضات مع إيران لطريق مسدود، وترامب يجتمع مع فريقه للأمن القومي. قتيلان من بينهم قيادي بحركة الجيش.

الجهات في غارات إسرائيلية على بعلبك اللبنانية. الصحفية المحررة من حزب الله العراقي تؤكد للعربية أن السعدي نفذ اغتيالات في العراق وكان منخرطا بمحاولة لاغتيال ترامب.

0: البداية مشاهدينا مما أكده المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في تصريحات خاصة للعربية بأن واشنطن حققت أهدافها العسكرية في العمليات ضد إيران، مشيرا إلى أن التركيز الحالي ينصب على إنفاذ الحصار البحري على إيران. شدد المتحدث باسم سنتكوم على أن التهديدات الإيرانية هي ما يعيق حركة السفن عبر مضيق هرمز، كما أشار إلى أن طهران تمثل خطرا واضحا على الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي.
1: My assessment is that we clearly achieved the military objectives we set out. We understood that Iran posed a clear and present risk to international security and regional stability. So we set out to significantly degrade their missile and drone capability. We set out to eliminate their navy. We set out to dismantle their weapons manufacturing capability. And on all of those fronts, we achieved what we set out to do.
0: نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب سيعقد اليوم اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث ملف إيران. وقال مسؤولون أمريكيون إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. أضافوا أن ترامب لا يزال يريد التوصل إلى اتفاق، لكن رفض طهران لمطالبه أعاد الخيار العسكري إلى الواجهة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوصول جسر جوي إضافي من الأسلحة والذخيرة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. ونقلت هيئة البث عن مسؤول بالقول إن البلدين قد تشنان هجوما على إيران فور حصول تل أبيب على الضوء الأخضر الأمريكي. وأضاف المسؤول أن بنك الأهداف داخل إيران سيشمل بنى تحتية للطاقة. الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير قال لقناة ABC إن الرئيس ترامب تمكن من الحصول على تعهد من الصين بعدم تقديم دعم مادي لإيران.
2: So when the president went in, he did not go in asking them to take action in the Straits of Hormuz. He was very focused on making sure that they didn't provide material support to Iran. That's a commitment he obtained and confirmed. The Chinese have a clear interest in having those straits open.
0: من واشنطن ينضم إلينا النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مايك ميلروي. أهلا بك سيد مايك مجددا على قناة العربية. كل المعلومات تشير اليوم إلى أن واشنطن وترامب بات يميل أكثر للخيار العسكري رغم وجود الورقة الأمريكية حاليا على الطاولة في طهران. برأيك كيف سيكون هذا الرد أو هذا الهجوم الأمريكي الآن على إيران إذا جاءت بالرفض طهران أو قدمت ورقة لا تعجب الرئيس الأمريكي؟
3: سعيد أن أكون معكم أنتم ومشاهديكم. لا شك بأن هنالك عرض من 5 بنود من قبل الولايات المتحدة، وسنرى أن كان الإيرانيون سيقبلون به من أجل التوصيل إلى تسوية. ولكن هنالك اجتماع للأمن القومي في المكتب البيضاوي وفقا للتقارير يوم الثلاثاء، بالتالي في الختام هنالك جدول زمني، وإذا لم ترد إيران بحلول يوم الثلاثاء فالجيش الأمريكي مستعد لإعادة شن العمليات العسكرية مرة أخرى. وأعتقد بأنهم ربما سيركزون على ما تحدث عنه الرئيس ترامب وهي محطات الطاقة والكهربائي داخل إيران والجسور. تحدث عن الجسور مطولا وربما لتحديد حركة ونقل القوات الإيرانية داخل إيران، ربما تمهيد لشن عملية الاستيلاء على اليورانيوم المخصب وهو الهدف الأساسي لأمريكا لتضمن عدم تمكن إيران من تطوير سلاح نووي. فما يبدو هو أنه إذا كان الرد الإيراني يشجع على المزيد من المفاوضات لحل النزاع والتوصل إلى اتفاق نووي آخر أو يوم الثلاثاء، أعتقد بأن الرئيس على الأرجح سيصدر القرار ربما لإعادة بدء العمليات العسكرية.
0: وما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين يتحدث بأن هؤلاء يشيرون إلى أن الفرصة تضيع وبأن طريق متى مسدوداً مع إيران.

0: هل برأيك ذلك يضيق الهامش الزمني الموضوع حتى الآن مما نعرفه من تصريحات مما ينقل من الاجتماع يوم الثلاثاء؟ هل يمكن أن تكون الخطة قد وضعت بالفعل وأن التنفيذ سيكون في وقت أقرب من ذلك؟
1: ربما هذا محتمل، وأسلوب عمل وزارة الدفاع والبنتاغون، وأنا عملت هناك، دائما لديهم خطة، لديهم مسارات أو سيناريوهات متعددة، والقرار بيد الرئيس وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة لاختيار هذا المسار، ولكن حالما يختاره فيكون موجودا، يعرفون ما سيفعلونهم، ربما شن هجمات ضد محطات الطاقة الكبرى في إيران، وربما الاستيلاء على اليورانيوم المخصب، أو ربما الاستيلاء على جزيرة خرج، لا نعرف، ولكن الخطة موجودة وليسوا بانتظار الرئيس لإصدار القرار ثم يرسمون الخطة. حالما يتخذ القرار يتم التنفيذ. نحن نعرف أن هناك عدد كبير من القوات الأمريكية التي أرسلت إلى المنطقة، بإمكانهم تنفيذ كافة الخطط وأي خيار يختاره الرئيس الأمريكي.
0: لكن خيار الضربات بطبيعة الحال سيكون متعدد، يعني ربما بحسب ما نعرف أن الرئيس دونالد ترامب هو معني بشكل كبير باليورانيوم عالي التخصيب، فهناك سيناريو تم تداوله بشكل كبير بالفترة الماضية، عملية جراحية لاستخراج هذا اليورانيوم. في المقابل هناك دفع إسرائيلي يتحدث عن أهداف واسعة وضربات شاملة على إيران، واليوم القناة 13 تتحدث عن تنسيق مباشر أمني بين نتنياهو وترامب بشأن التحرك المرتقب أو المحتمل. برأيك أي الاتجاهات ستأخذ الولايات المتحدة وترامب تحديدا؟
1: أعتقد بأن الإيرانيين إذا ما رفضوا هذه المقترح من 5 بنود فعلى الأرجح الإيرانيون رفضوا 14 بندا واستجابوا بالرفض، والرد الإيراني مجدر بالذكر طالبوا بأشياء ما أو لا يمكن للأمريكا أن توافق عليها. مضيق هرمز مثلا هو ممر دولي، والولايات المتحدة ليس لديها السلطة لمن هي السيادة على ممر مائي دولي لإيران، حالها حال أي دولة أخرى في العالم. فما تطالب به إيران هو ليس حتى في أو يقع في إمكانيات وقدرات أمريكا. هنالك مسألة أخرى، مثلا تعويضات للضربات الأمريكية في إيران. الرئيس ترامب لن يوافق على ذلك أبدا، وحتى وإن وافق فمجلس الشيوخ لن يخول ذلك تماما، كما لن تدفع إيران التعويضات للدول التي هاجمتها في المنطقة. فهذا بعيد جدا عن أي مسألة يمكن التفاوض عليها، وهي مجرد التعبير للعالم بأن الموضوع سيطول وسوف تتصاعد. فعلنا أن ننتظر الرد الإيراني لهذه البنود الخمسة، وإذا لم يكن شيء على الأقل قريب يمكن التفاوض على تفاصيله، فعلى الأرجح سوف يكون هنالك تصعيد. إذا ما بدأت أمريكا وإسرائيل بشن الضربات داخل إيران فإيران سترد، وهذا يعني أن كافة دول المنطقة ستواجه المخاطر، سيحاولون ضرب منشآت النفط والغاز وربما حتى يضربوا منشآت الطاقة، وهذا ما تحدث عنه ترامب في إيران، وقد يكون ذلك كارثيا للمنطقة على الأقل للسكان الذين يعيشون فيه وحتى حول العالم. فكلما استهدفت منشآت الطاقة كلما ارتفع تكلفة الطاقة في العالم. فهذه المسألة ليست فقط بين أمريكا وإيران، بل هي مسألة عالمية، هكذا كانت ولكن الآن يجب أن ينظر إليها بهذا الشكل، وعلينا أن ننتظر الرد الإيراني، وإذا لم يكن الرد إيجابيا فعلى الأرجح سيكون هنالك تصعيد كبير.
0: وليس جانب الطاقة فقط هو المهم بالنسبة لدول المنطقة دول الخليج حصرا، بل الأمن. أنت تعلم كم عدد الاستهدافات التي وقعت في 40 يوما، وبالتالي هنا نسأل كيف تبدلت الخطط الأمريكية مع إعادة وضعها مرة أخرى بما يتناسب مع هذا الوضع وعلى ضوء ما ذهبت إليه إيران خلال أيام وأسابيع الحرب من اعتداءات على المنطقة؟
1: أعتقد بأن أمريكا دفعت بأقصى ما لديها من القدرات الدفاعية.

0: إلى المنطقة. هي الصواريخ اعتراضية تحال إيقاف الصواريخ التي والمسيرات التي تطلقها إيران، ولكن من المهم أن نقول، وكما يعرف متابعيكم، أن هذه مسافات قصيرة جدا بين إيران، على سبيل المثال الإمارات العربية المتحدة، المسافة قصيرة، فمن الصعب جدا إسقاط كل شيء يأتي من إيران، سواء في الإمارات أو السعودية أو قطر، كلها نفس الحال. فأمريكا فعلت كل ما بوسعها لإيصال المنظومة الدفاعية للمنطقة، ولكن هذا لا يعني أنها ستعترض كل ما تطلقه إيران. نحن نعرف من إيران مستعدة ليس فقط لضرب المنشآت الطاقة، بل حتى الأهداف المدنية. أطلقت المسيرة ضد الفنادق والمجمعات السكنية، فعلى الأرجح هذا ما سيحصل، وهذا مصدر قلق كبير جدا للولايات المتحدة وبالتأكيد تلك الدول أيضا. ولكن هذا شيء يجب أن يتم التعامل معهم، لأن الإيرانيين إذا لم يقبلوا بهذه البنود والدخول فترة التفاوض 30 يوما، فالخيار الوحيد المتبقي هو أن يبقى هذا الوضع العالق، أي المضيق ومضيق هرمز مغلقا والحصار الأمريكي، وهذا شيء لا يستطيع أن يتحمله ترامب وصولا إلى الانتخابات النصفية، أي في شهر نوفمبر. ولكن كلما اقتربنا منه فسوف يكون له أثر كبير جدا على نتائج الانتخابات، فيجب أن يكون هنالك شيء لإنهاء هذا الوضع العالق، وعلى الأرجح سيكون التصعيد.
1: شكرا جزيلا لك. كنت معنا من واشنطن النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مايك ميلروي. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع لواء الركن التركي المالكي أنه تم اليوم اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة العربية السعودية قادمة من الأجواء العراقية. أكد اللواء المالكي على أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. هذا وأفادت الخارجية السعودية بتلقي الوزير الأمير فيصل بن فرحان اتصالا من نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد. وأضافت الخارجية الاتصال أن الاتصال ناقش الاطمئنان على إجراءات السلامة بعد الاعتداءات المدانة على الإمارات. كانت الخارجية السعودية أصدرت بيانا أدانت فيه الاعتداء على الإمارات بمسيرات، مؤكدة تضامن المملكة مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها. وفي الجانب المتعلق بالمفاوضات، أعلنت الخارجية القطرية أن الوزير محمد بن عبد الرحمن الثاني ناقش هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف جهود الوساطة الباكستانية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. شدد وزير خارجية قطر على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف للتقدم في المفاوضات بين أمريكا وإيران وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام. وبعد توفير السعودية قاطرات بحرية لخدمة السفن العالقة في مياه الخليج العربي، رصد مراسل العربية عمل القاطرات والتي توفر خدمات إنسانية وغذائية لطواقم السفن العالقة. نتابع.
2: في هذه القاطرة التي الآن هي تحملني ونحن نتجه في عرض البحر نحو هذه السفن العالقة، هذه القاطرة هي مخصصة أو وفرتها السعودية من أجل خدمة هذه السفن، سواء في الدعم الفني أو كذلك اللوجستي أو توفير أيضا عمليات الصيانة وكذلك ما تحتاجه هذه السفن في ظل وجودها وكذلك أيضا وقوفها في مياه الخليج. أيضا هي تقوم بنقل المؤن الغذائية والاحتياجات اللازمة لطواقم الملاحة، وهذه من الأساسيات ومن أهداف الاستراتيجية التي قامت بها السعودية وناقشت فيها أيضا، ليس فقط ناقشت بها وتمرير هذه الاستراتيجية لملاحي السفن وكذلك أيضا شركات السفن التي يملكون سفن عالقة في مياه الخليج، ولكن أيضا تم مناقشتها على مستوى دول الخليج أثناء الاجتماعات لرؤساء وقادة دول مجلس التعاون، وكذلك أيضا كانت هذه الاستراتيجية حاضرة على مستوى الدول من خلال الزيارات التي كان تقوم أو يقوم بها

0: ممثلين ومسؤولين في السعودية خارج أثناء حضورهم لمؤتمرات دولية.
1: مستمرون معكم ولدينا بعد قليل. فيديو لمسيرة أوكرانية خلال استهدافها قاعدة روسية باستخدام صواريخ جو أرض.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: أهلا بكم من جديد. كشف القائد المنشق عن قوات الدعم السريع المعروف بالسافانا عما وصفه بمخططات تهدف إلى تقسيم السودان، مؤكدا في مقابلة مع العربية أن الدعم السريع يسعى لضم إقليمي كردفان ودارفور وسط تصاعد المخاوف من تداعيات الحرب المستمرة على وحدة البلاد ومستقبلها السياسي.
4: من الأسباب الحقيقية التي دفعت القائد علي رزق الله السافانا إلى أن يعود مجددا إلى القوات المسلحة السودانية، ما هي الدوافع الحقيقية بعد كل هذه السنوات وكل هذه التفاصيل المثيرة؟
5: طيب، وهو الدوافع واضحة، يعني لأنه إذا جيت شفت هنا وهناك المعركة الدائرة في السودان، نحن كسودانيين ما بنتحمل المعركة بالشكل ده، ما عندنا لا قدرة ذاته، فسواء كان على مستوى قواتنا المسلحة أو الدعم السريع اللي كان بيشتغل تحت إدارة القوات المسلحة أو جميع القوات أو حتى الشعب السوداني البجازي في لقمة العيش اليوم ورزق اليوم باليوم. والمسألة طالت لثلاث سنين وماشية لقدام، والهدف الرئيسي ما في دول بيقدر يحدد منه، في النهاية الهدف منه تقسيم السودان، ممكن يكون دارفور وكردفان لانفصال.
3: أيضا القائد المنشق عن قوات الدعم السريع المعروف بالسافانا كشف أن عددا من قادة الدعم السريع باتوا مقتنعين بعدم جدوى استمرار الحرب في السودان.
4: هل عدت عن قناعات وطنية راسخة بأنه لا جدوى من هذه الحرب، لا جدوى من الانضمام إلى قوات الدعم السريع؟
5: وأكيد ده مش أنا وبس، حتى الدعم السريع هو بنفسه، وحتى كمية من العناصر كم سواء كان على مستوى القادة العسكريين أو الجنود أو الإدارات الأهلية أو المجتمعات الموجودة بقبائلها، ما في زول كان مشاور على الحربة اللي قامت مفاجأة بالشكلية اللي كانت غير موجهة بها أو غير متوقعة بها، يعني في داخل السودان ومع القوات المسلحة، لأنه الآن بتلقى واحد في الدعم السريع أخو شقيقة في القوات المسلحة، والدول الساكن في الجنينة في أقصى الغرب ممكن يكون عنده مصالحه هنا وبيته هنا وممتلكاته هنا، وكان بيلتقي علاجه وحاجاته من المركز من الخرطوم لأنه هدي العاصمة. الحاجة الأخيرة برضو لما تشرح أي برنامج بتاع تقسيم للسودان أو انفصال بالشكل دارفور وكردفان، أي دول بيشنشن منك بيقول لك نحن أفضل لنا الجيش نشتغل من حوالي الجيش عشان نوحد السودان، يكون السودان الواحد الموحد.
3: أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بمقتل قيادي في حركة الجهاد في غارة إسرائيلية استهدفت أطراف مدينة بعلبك في شرق لبنان. وذكرت الوكالة أن القصف طال شقة سكنية كانت تقيم فيها عائلة فلسطينية عند المدخل الجنوبي للمدينة، ما أسفر عن مقتل القيادي وائل عبد الحليم وابنته. قبل ذلك شنت إسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان وشرقه بحسب

الإعلام الرسمي اللبناني غدت ضربات متكررة على بلدات جنوبية، ورغم تمديد وقف إطلاق النار عقب جولة جديدة من المحادثات ندد بها حزب الله.

0: نستطلع المزيد مع مراسلنا من لبنان من بيروت تحديدا، ينضم إلينا محمود شكر. أهلا بك محمود، تفاصيل الاستهداف الذي طال شقة سكنية في بعلبك معك.
1: هذا الاستهداف جاء على طريق الاغتيال بصاروخ موجه، وهو استهدف هذه الشقة في البناية التي تقع على الطريق الخارجي لمدينة بعلبك من جهة تعرف بمدخل الكيال لمدينة بعلبك من جهة الجنوب. يمكن القول الآن وبعد ساعة وأيضا بعض من الوقت إلى أن الدفاع المدني وسيارات الإسعاف كانت قد انتهت من الوصول إلى هذه الشقة وإسعاف الجرحى، وأيضا رفع بعض من الأنقاض للوصول إلى الذين كانوا في هذه الشقة. المعلومات النهائية تقريبا هي سقوط القيادي في حركة الجهاد وائل عبد الحليم، كما أيضا أدت الغارة إلى مقتل ابنته راما عمرها 17، وإلى جريحين، وأيضا إلى جريح كانت السيارات الإسعاف أو الهيئات الإسعافية قد قدمت له الطبابة عند مدخل البناية، أي لم ينقل إلى المستشفى. هذه العملية هي كانت في عمق الأراضي اللبنانية وأيضا في مدينة بعلبك، وهي يمكن القول إلى أنها المرة الأولى على مستوى الاغتيال في وسط البقاع بعد وقف إطلاق النار أي الهدنة، لأننا الآن نتحدث عن تمديد للهدنة في مرحلتها الثالثة، ومنذ بداية وقف إطلاق النار القوات الإسرائيلية كانت قد شنت عدد من الغارات باتجاه البقاع الغربي وباتجاه أيضا الوسط البقاع أي في جرود بعلبك، ولكنها لم تشن عمليات إغارة على مستوى الاغتيال باتجاه القيادات العسكرية والأمنية كما حصل في الضاحية الجنوبية أو كما حصل في عدة مناطق في جنوب لبنان. هي المرة الأولى التي تكون على مستوى الاغتيال لقيادي ميداني عسكري إن كان تابع لفصيل حزب الله أو كان تابع لفصيل فلسطيني كما جرى الآن مع حركة الجهاد الإسلامي. دعيني أشير إلى أنه منذ حوالي الساعة من المفترض إلى أن الهدنة في مرحلتها الثالثة قد دخلت أي 45 يوما هي، وكانت كل الأوساط تترقب كيف سيكون شكل ومضمون هذه الهدنة، ولكن من خلال الوقائع التي حصلت في بعلبك وهي كانت بعد منتصف الليل والغارات التي تحصل الآن ومنذ بعض الوقت تقريبا منذ 5 دقائق كانت في القطاع الشرقي في جنوب لبنان، هي تدل على أن المواجهات العسكرية والعمليات قائمة مستمرة.
0: نعم محمود، شكرا جزيلا لك على نقل الصورة بكل وضوح من بيروت، مراسل العربية محمود شكر، شكرا جزيلا لك. قالت الصحفية المحررة من كتائب حزب الله العراقي إليزابيث تسوركوف في لقاء مع العربية، قالت إن المعلومات التي قدمتها للـ FBI عن الجماعات التي اختطفت

0: وصفتها كانت وفيرة ومفيدة. وأضافت أن القيادي الذي اعتقلته أمريكا محمد باقر السعدي نفذ اغتيالات في العراق وكان منخرطا بمحاولة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: أنا قدمت معلومات وفيرة بشان كتائب حزب الله ليس بشان
2: السعدي.
1: بالضبط. المعلومات التي أنا وفرتها تخص الجماعة اللي اختطفتني وعذبتني يعني لفترة 4 أشهر ونص قبل نقلي
2: سنتين ونص
1: أخرى أيضا
2: منذ 2023 حتى نهاية 2025 تقريبا.
1: بالضبط. كنت 4 أشهر ونص بإيد مجموعة من المعذبين والخاطفين بمنطقة جرف الصخر، بعد ذلك تم نقلي إلى منطقة بالقرب من الحدود مع إيران، وكانت جماعة أخرى أيضا ضمن قتائل حزب الله يعني تحتجزني. هذه المجموعة الأولى مثل السعدي كانوا الناس يعطوني معلومات دون فهمهم انهم يعطوني معلومات عن هوياتهم، عن طريق عملهم، عن اماكن وجودي. كل هذه المعلومات بعد ما انا طلعت من الاسر انا قدمتها للاف بي اي، وهذه المعلومات كانت مفيده ايضا بفهم اكثر عن كتائب حزب الله.
0: وثق مقطع فيديو مسيرة أوكرانية هجومية من نوع FP2 خلال تنفيذها هجوما على قاعدة بحرية روسية في شبه جزيرة القرم باستخدام صواريخ موجهة. نشرتنا مستمرة وفيها نجت 4 طيارين بعد اصطدام طائرتين للبحرية خلال عرض جوي في الولايات المتحدة.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
5: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: لحظة فارقة، خط فاصل
7: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
6: بين الانتظار والانطلاق،
7: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
8: خلاصة يوم قد انتهى
9: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
10: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
0: رحب بكم من جديد. قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير لقناة ABC أن السياسة الأمريكية لم تشهد أي تغيير تجاه تايوان، كما أضاف أنه يجب عدم تغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان.
11: I mean, the most important thing that needs to happen is we need to have no change in the status quo in the Taiwan Straits. And the president was really clear about this. There's no change in American policy on Taiwan. There's no change there. We expect that situation to be stable. And if President Xi is going to change that, then obviously that's something that would be taken into account. The president's very focused on making sure that nothing happens there.
0: أفادت السلطات الأمريكية بإغلاق قاعدة ماونتن هوم الجوية عقب حادثة اصطدام طائرتين من طراز AA-18G، وهي طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية، وذلك خلال

0: ختام هذه النشرة وكان فيها: الجيش الأمريكي يؤكد للعربية تحقيق أهداف واشنطن العسكرية في إيران مع مواصلة الحصار البحري. مسؤولون أمريكيون يتحدثون عن وصول المفاوضات مع إيران لطريق مسدود، وترامب يجتمع مع فريقه للأمن القومي. قتيلان من بينهما قيادي بحركة الجهاد في غارات إسرائيلية على بعلبك لبنانية. الصحفية المحررة من حزب الله العراقي تؤكد للعربية أن السعدي نفذ اغتيالات في العراق وكان يخطط ومنخرطا بمحاولة لاغتيال ترامب. القائد المنشق السبن للعربية يتهم الدعم السريع بالسعي لتقسيم السودان وضم كردفان ودارفور. والآن نترككم مشاهدينا مع المقابلة التي أجراها الزميل أسامة السرايا مع المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيموثي هوكنز. شكرا لكم على طيب المتابعة.
1: من واشنطن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية العقيد تيموثي هوكنز. عقيد هوكنز، أهلا بك معنا مجددا على شاشة العربية. دعنا نبدأ بتقييمكم العسكري لنتائج عملية الغضب الملحمي حتى الآن.
2: تقييمي هو أننا بلا شك حققنا الأهداف العسكرية التي حددناها. كنا ندرك بأن إيران تمثل خطرا واضحا للأمن العالمي والاستقرار الإقليمي، وبالتالي قررنا تدمير قدراتهم الصاروخية والمسيرات والتخلص من بحريتهم وتفكيك قدراتهم لتصنيع الأسلحة. وعلى كل تلك الجبهات حققنا كافة الأهداف التي حددناها.
1: عقيد هوكنز، ما هو تقييمكم على الجانب الآخر لما تبقى لدى الإيرانيين من قدرات عسكرية بشكل عام؟
2: لا يزال لديهم بعض القدرات، ولكن يجب أن نكون واضحين أن التهديد الذي مثلته إيران قبل عملية الغضب الملحمي ليس نفس التهديد الحالي اليوم. مرة أخرى، غالبية أسلحتهم وقدراتهم على التصنيع دمرت، وسيستغرقهم أعواما لإعادة بناء الصواريخ والمسيرات والبحرية بالأعداد التي كانت لديهم في السابق. كان على شخص ما نفعل ذلك، وهذا ما فعلناه، وكنا على أعلى درجات الفعالية وحققنا أهدافنا العسكرية.
1: عقيد هوكنز، أثناء العمليات العسكرية فترة الغضب الملحمي كان هناك استهدافات لدول الخليج تمت من قبل إيران، هل هذا أمر كان متوقع لديكم في القيادة المركزية أن تقوم إيران بمثل هذه الاستهدافات؟ ولماذا برأيك قامت إيران بتنفيذ هذه الاستهدافات لمنطقة الخليج؟
2: أعتقد بأن إيران كانت تشعر باليأس كما نذكر في عملية الغضب الملحمي. القوات الأمريكية والحلفاء كانت على أعلى درجات الفعالية إلى الحد الذي توقفت بحرية إيران عن الإبحار، وطائراتهم لم تقلع أو تحلق، وقدراتهم على إطلاق المسيرات والصواريخ طوال الصراع انخفضت بشكل كبير جدا. هذا كله بعد أول أيام الصراع، انخفضت بأكثر من 90%. وكانت جهود فعالة جدا من جانبنا. إذن رد إيران كانت تصرف بيأس، ليس فقط من خلال استهداف دول الخليج المجاورة، بل الاستهداف المتعمد للمدنيين في تلك الدول. نحن نتحدث عن أكثر من 500 مرة أو 500 هجوم، وهذه حالة يأس واضحة. ردا على ذلك، أمريكا عملت بشكل مقرب مع حلفائنا الإقليميين، وعملنا جنبا إلى جنب لتشكيل

0: لدفاعات جوية تحدثنا عنها لأعوام طويلة، وبدأنا بتفعيلها بالفعل وكنا في أعلى درجات الفعالية.
1: عقيد هوكنز، ما حدث من إيران في استراتيجية إطلاق الصواريخ والمسيرات، هل كنتم تنظرون له في القيادة المركزية الأمريكية على أنها استراتيجية عسكرية وضعها الإيرانيون مسبقا، أم أنها رد فعل غير منضبط يعبر عن انشقاقات داخلية في منظومة القيادة والسيطرة لديهم؟
0: كما وصفت كانت حالة يأس وأيضا مضللة. لا يدعون فقط أنهم لا يستهدفون المدنيين في الدول المجاورة، بل حتى زعموا بأنهم حاولوا ضرب أهداف أخرى، ولكن هذا لم يكن هو الحال. كما قلت أكثر من 500 مرة شنت القوات الإيرانية هجمات متعمدة ضد المدنيين في تلك الدول. لم يستهدفوا فقط المدنيين بأعمال عشوائية من خلال إطلاق الصواريخ والمسيرات، بل كذلك استخدموا مواطنيهم والمدنيين كدروع وأطلقوا المسيرات والصواريخ من المناطق المكتظة بالسكان في إيران. وهذا يعبر بشكل واضح عن نوع الإرهاب المشهورين به منذ أعوام، وأيضا يؤكد ما قلته فيما يخص الخطر الحاضر والذي تمثله إيران ليس فقط للمجتمع الدولي، بل كذلك للأمن والاستقرار الإقليميين. كان يجب أن نتخلص منه، وهذا ما بدأنا بفعله.
1: عقيد هوكنز، قبل هذه العمليات العسكرية كانت إيران تتحدث كثيرا عن أنها تمتلك صواريخ فرط صوتية وما إلى ذلك، لكن هذه التقنيات لم تظهر خلال العمليات العسكرية، سواء هذه المرة أو حتى في حرب يونيو العام الماضي. هل لديكم أي تقييم عسكري بأن إيران تمتلك بالفعل مثل هذه التقنيات، أم أنها مجرد بروباغندا في الإعلام؟
0: لن أخوض في تفاصيل العمليات وبشكل خاص التقييمات الاستخباراتية، فلن يكون ذلك مناسبا، ولكن ما سأقوله هو أن إيران كانت لديها الكثير من القدرات المتقدمة من المسيرات والصواريخ، ونحن اتخذنا الخطوات لتدمير تلك القدرات بشكل كبير، وكنا فاعلين جدا في فعل ذلك.
1: طيب عقيد هوكنز، الآن هناك حصار بحري على إيران، كانت هناك دوما يعني على مدى سنوات راكمت إيران مجموعة من المكونات والخامات لتصنيع صواريخ ومسيرات وما إلى ذلك، لكن في فترة الحصار هل لاحظتم محاولات إيرانية لاستيراد مكونات أو خامات لإعادة تصنيع القدرات العسكرية التي دمرت خلال العمليات؟
0: مرة أخرى لن أخوض في أي تفاصيل خاصة بالعمليات إلى ما عدا ما ذكرناه وما أعلن عنه، وأننا كنا في أعلى درجات الفعالية في إنفاذ الحصار البحري لمنع الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية. ما سبب أهمية ذلك؟ لأن إيران حاولت استخدام مضيق هرمز وتهديده وإعاقة تدفق السفن عبر هذه القناة الدولية، ونحن بدورنا لن نسمح لهم بجني الأرباح من تلك التهديدات والأعمال وغلقنا لمرافئهم. نحن أعدنا أكثر من 80 سفينة ومنعناها من الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية، وقمنا بتفكيك 4 منها حاولت تجنب الحصار. نحن جادون جدا في الاستمرار في تنفيذ الحصار بشكل كامل.
1: طيب عقيد هوكنز، الرئيس ترامب ذكر أن الإيرانيين حاولوا الحصول على بعض الأسلحة الخفيفة خلال فترة توقف العمليات العسكرية، يعني ما هي طبيعة هذه الأسلحة بالضبط؟ هل نتحدث عن أسلحة تؤثر استراتيجيا في العمليات العسكرية، أم ما هي طبيعة هذه الأسلحة بالضبط؟
0: هل كنت تطرح السؤال مرة أخرى أسامة؟
1: كنت أذكر ما ذكره الرئيس ترامب بشأن حصول الإيرانيين على بعض الأسلحة الخفيفة خلال فترة توقف العمليات العسكرية، هل هناك تقييم عسكري لطبيعة هذه الأسلحة التي يحاول الإيرانيون الحصول عليها؟
0: مرة أخرى لن أضيف على تلك الملاحظات ولن أعطي أي معلومات إضافية لها،

0: الصلة بتقييماتنا الاستخباراتية العسكرية، فلن يكون ذلك مناسبا، ولكن أستطيع أن أقول لك بأننا نراقب عن كثب كل ما يحاول الإيرانيون إدخاله وما يحاولون إخراجه. قواتنا الأمريكية وظيفتنا هي إنفاذ الحصار البحري بالكامل، وهذا ما نفعله، وكذلك لأن نكون مستعدين لأي خطط طوارئ مطلوبة منا، ونحن مستعدون لذلك أيضا.
1: طيب، لو عدنا لفترة العمليات عقيد هوكنز، الجيش الأمريكي اعتمد في الكثير من الضربات على أسلحة دقيقة موجهة نحو أهداف محددة. البعض حتى كان يتساءل، لماذا لا تلجأ القوات الأمريكية لاستخدام أسلحة ثقيلة أو قنابل غبية تحدث الكثير من التدمير، ورغم أنها يعني بتكلفة أقل وقوة تدميرية أعلى؟ ما هو هدفكم من استخدام الأسلحة الدقيقة فقط خلال العمليات؟
0: لن أخوض في تفاصيل العمليات أو أنواع الذخائر التي نستخدمها، ولكن أكرر ما قلته في البداية، أهدافنا العسكرية تمثلت بتدمير قدرات إيران على استخدام الصواريخ والمسيرات لتهديد المنطقة والعالم، وأهدافنا أيضا شملت تدمير قدرات إيران على توسيع وتصدير تلك المسيرات والصواريخ عبر المنطقة، وهذا بالضبط ما حققناه اليوم. الحوثيون وحماس وحزب الله كلهم قطعت عنهم الأسلحة الإيرانية والمؤن الإيرانية، وتوقف الدعم العسكري عنهم، وكل ذلك تحقق عبر جهودنا خلال عملية الغضب الملحمي.
1: طيب، عقيد هوكنز، بالنظر إلى استراتيجية التوزيع اللامركزية التي اعتمدتها إيران في برنامجها النووي بشكل عام ومنشآتها النووية، هل لدى إيران أو لا يزال لدى إيران مواقع تعتقدون في المجال النووي تحديدا، تعتقدون أنها ما زالت تمثل تهديدا حقيقيا؟
0: الكثير من القادة الأمريكيين علقوا على قدرات إيران النووية المتبقية، وأحيلك إليهم، ولكن جهودنا خلال عملية الغضب الملحمي تمثلت بتدمير قدرات إيران التقليدية، أي الصواريخ والمسيرات والبحرية، ولقد نجحنا بشكل كبير جدا في تدمير تلك القدرات التقليدية.
1: عقيد هوكنز، الآن في ظل الحديث عن المفاوضات، لو وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، هناك حديث عن فكرة أنه قوات تذهب لاستخراج ما لدى إيران من يورانيوم مخصب، هل تعتقدون بأن الذهاب في مثل هذه العملية هو خيار واقعي، أم أنه سيواجه المزيد من التعقيدات العملياتية؟
0: لن أتكهن حول أي سيناريوهات أو فرضيات أو عمليات مستقبلية محتملة، ولكن ما أستطيع أن أقوله هو أن الجيش الأمريكي والشرق الأوسط يركز على مهامه الحالية، وهي الإنفاذ الكامل للحصار البحري ضد إيران، كما تشمل وظيفتنا أن نكون جاهزين لأي طوارئ أو أوامر تأديم قيادتنا، والجيش الأمريكي مستعد بالكامل إذا ما طلب منا ذلك.
1: فترة توقف العمليات العسكرية عقيد هوكنز، هل أتاحت لديكم فرصة لبناء صورة أدق وأعمق عما تبقى لدى الإيرانيين من قدرات عسكرية، أو حتى محاولاتهم لإعادة تموضع هذه القوات؟
0: مرة أخرى لن أخوض في معلوماتنا حول قدرات إيران العسكرية وما فعلناه لشحذ فهمنا، ولكن خلال وقف إطلاق النار الجيش الأمريكي انتهز كافة الفرص لإعادة التسليح والتموضع وتعزيز جاهزية القوات الأمريكية لكي نتمكن من تنفيذ أي مهام تولى إلينا من قبل لقيادتنا. نحن مستعدون اليوم وسوف نستمر بتنفيذ المهام الموكلة إلينا، وحتى الآن هذا يشمل المحافظة على وقف إطلاق النار، وهذا ما نفعله هنا.

0: قواتنا في الشرق الأوسط، كما نحن نقوم بإنفاذ الحصار البحري بالكامل ضد إيران. اليوم قمنا بإعادة السفينة 83 التجارية التي حاولت تجنب الحصار، وهذه ستكون مصب اهتمامنا وتركيزنا، وسننفذ كافة المهام الموكلة إلينا في المستقبل، ولن أتكهن فيما ستكون تلك العمليات.
1: طيب، نعلم بأن القوات الأمريكية ترصد وتراقب عن كثب كل التحركات في العمق الإيراني حتى خلال فترة يعني توقف العمليات العسكرية، وهو أمر أعلنه الرئيس ترامب حتى. لكن هل رصدتم محاولات من الإيرانيين للوصول لمخابئ أسلحة، لمخابئ مرتبطة بالصواريخ أو ما إلى ذلك خلال فترة توقف العمليات؟
0: كما قلت، لن أخوض في أي تقييمات عملياتية أو استخباراتية والتحدث عما لاحظناه أو شاهدناه، فقط أقول بأننا أعيننا مفتوحة بالكامل وواضحون جدا فيما يخص التعقيد الحالي، كما أن المفاوضات الدبلوماسية جارية ومستمرة ونحن ندعمها بالكامل، ولكننا مستعدون لكل ما يطلب منا، وهذا يشمل اليوم المحافظة على وقف إطلاق النار وكذلك الإنفاذ الكامل للحصار البحري.
1: خلال فترة العمليات كيف تقيمون أداء منظومات الدفاع الجوي في منطقة الخليج عقيد هوكنز؟
0: على مدى أعوام قبل بدء عملية الغضب الملحمي، غالبا ما كان هناك حديث حول مفهوم عن الهيكلية الدفاع الجوي المتكاملة، ولاحظنا خلال عملية الغضب الملحمي أن هذا المفهوم تحول إلى عمل واقعي على الأرض. عملنا جنبا إلى جنب مع شركائنا في الخليج وحلفائنا مثل المملكة العربية السعودية وغيرها، لدينا جنود أمريكيين يجلسون جنبا إلى جنب مع نظرائهم من دول أخرى لتنفيذ العمليات الدفاعية، ليس فقط عن جنودها بل كذلك المدنيين الذين شنت ضدهم الهجمات العشوائية. محاولاتنا وعملنا كان فعالا جدا، ونحن نستمر بالجلوس جنبا إلى جنب مع شركائنا وحلفائنا في الخليج، بينما نحاول المحافظة على دفاع قوي عبر المنطقة بأكملها، الدفاع الجوي والصاروخي الأقوى في العالم اليوم.
1: طيب عقيد هوكنز، فيما يتعلق بالوضع الميداني في مضيق هرمز الآن، هل لك أن تعطي لنا تقييما عسكريا بشأن الوضع الميداني في مضيق هرمز، وهل بالفعل رصدتم ألغام زرعت في المضيق؟
0: حقيقة الأمر هو أنه في مضيق هرمز الشيء الوحيد الذي يعيق التدفق الحر للسفن عبر هذه القناة أو الممر المائي الدولي هي التهديدات الإيرانية، وعلينا أن ندرك هذه الحقيقة. ما تقوم به أمريكا هو أنها ترد بشكل يمنع إيران من استغلال تلك التهديدات وجني الأرباح منها من خلال الإنفاذ الكامل للحصار البحري ضد السفن التي تدخل وتخرج من الموانئ الإيرانية. نحن نمنع القادة الإيرانيين من جني الأرباح من تهديداتهم في هذه أو هذا الممر البحري الدولي، وكما قلت هنالك مفاوضات دبلوماسية جارية ويجب أن نسمح لها بالمضي، وسنرى نتائجها، وفي هذه الأثناء سوف نستمر بإنفاذ الحصار البحري بالكامل، وهذه هي المهام الموكلة إلينا والتي نفذناها على درجات الفعالية. أما فيما يخص الألغام فلن أخوض في تفاصيل العمليات، هناك تقارير واسعة أن احتمالية وجود ألغام في الخليج أو في المضيق موجودة، ولكن يجب أن أكون واضحا، الشيء الرئيسي الذي يعيق التدفق الحر للسفن عبر هذا الممر الدولي هي التهديدات الإيرانية.
1: أنت ذكرت مسألة جني الأرباح من قبل النظام في إيران عقيد هوكنز، هل هناك طبعا حديث عن اقتراب امتلاء خزانات النفط الموجودة لدى الإيرانيين، هل ترصدون هذه المسألة؟ هل لديكم معلومات متوفرة في القيادة المركزية بشأن

0: اقتراب امتلاء خزانات النفط الموجودة لدى الإيرانيين؟
1: مرة أخرى لن أخوض في أي تقييمات عملياتية أو استخباراتية. الكثيرون نشاهد هذه حقيقة، هنالك لا توجد خزانات، لا يوجد أي نفط يدخل أو يخرج من إيران، وهذا الشيء معروف. و مثلا لم تكن هنالك ناقلات تخرج مزيرة خرج، وكل هذا يوضح للجميع بأن حصارنا البحري ضد إيران كان فعالا جدا، وسوف نستمر بإنفاذه ما دامت هذه المهام موكلة إلينا من قيادتنا.
0: طيب الآن هناك حديث أيضا عن تجدد العمليات العسكرية يشار إليه في ما يسمى بعملية المطرقة الثقيلة، هل هناك أهداف محددة لهذه العمليات إن بدأت في حال فشل المفاوضات؟
1: هذه مجرد تكهنات ولن أخوض فيها. كل ما أقوله هو أن الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط يركز على إنفاذ والمحافظة على الحصار البحري ضد السفن التي تحاول الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية. ثانيا، نحن نضمن جاهزيتنا لتنفيذ أي خطط طوارئ تطلب منا. نحن مستعدون وسوف نبقى مستعدين ويقظين.
0: كيف تقيمون عقيد هوكنز تكامل العمليات ما بين القيادة المركزية الأمريكية ودول المنطقة بشكل عام من خلال تجربة هذه الحرب؟
1: أقيمه على أنه قوي للغاية. شاهدنا خلال عملية الغضب الملحمي، نحن وضعنا علاقاتنا وتدريبنا وتجاربنا العملياتية كلها، بدأنا بتطبيقها على أرض الواقع إلى جانب حلفائنا وشركائنا في الخليج، بينما دافعنا ضد الهجمات الإيرانية العشوائية باستخدام المسيرات والصواريخ التي أطلقت ضد المطارات المدنية أو الأحياء السكنية. عملنا معا للدفاع عن قواتنا ومنشآتنا وشعوب المنطقة، وسوف نستمر بالعمل جنبا إلى جنب في أقوى هيكلية الدفاع الجوي في العالم.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع المطلق.

0: المضطرب يستعصي على التوقع.
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
0: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. المتحدث باسم سنتكوم يؤكد أن قدرة طهران تراجعت وأن واشنطن أعادت التموضع خلال وقف النار. ترامب يعقد اليوم اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث الخيارات بشأن الملف الإيراني.
1: أسري أو خطفي حصل بيد مجموعة ضمن قتال حزب الله.
0: الصحفية المحررة من حزب الله العراقي تؤكد للعربية أن السعدي كان منخرطا في محاولة لاغتيال ترامب.
2: هذه الأخيرة برضو لما تشرح أي برنامج بتاع تقسيم للسودان أو انفصال بالشكل
0: والقائد المشق سافنا للعربية يتهم الدعم السريع بالسعي لتقسيم السودان

0: إلى أن طهران تمثل خطرا واضحا على الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي.
1: My assessment is that we clearly achieved the military objectives we set out. We understood that Iran posed a clear and present risk to international security and regional stability. So we set out to significantly degrade their missile and drone capability. We set out to eliminate their navy. We set out to dismantle their weapons manufacturing capability. And on all of those fronts, we achieved what we set out to do.
0: وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للعربية إن إيران استهدفت المدنيين العزل في منطقة الخليج في رد يائس على العمليات العسكرية الأمريكية. وأكد تيموثي هوكنز أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع حلفائها وشركائها في الخليج.
1: Iran's response was to act in desperation by not only targeting neighboring Gulf countries, but deliberately targeting civilians in those countries. We're talking about more than 500 times. That's absolute desperation. In response, the United States worked very closely with our regional allies and partners. We worked side by side, shoulder to shoulder, to mount an integrated air and missile defense that for years had been talked about as a concept. We brought that into action, and we were highly effective in doing so. Not only did they target civilians through their indiscriminate acts, launching missiles and drones, but they also used their own citizens, their own civilians as shields, launching drones and missiles from densely populated areas in Iran.
0: نقل موقع أكسيس عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس دونالد ترامب سيعقد اليوم اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث ملف إيران. وقال مسؤولون أمريكيون إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأضافوا أن ترامب لا يزال يريد التوصل إلى اتفاق، لكن رفض طهران لمطالبه أعاد الخيار العسكري إلى الواجهة. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوصول جسر جوي إضافي من الأسلحة والذخائر من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. ونقلت هيئة البث عن مسؤول أن البلدين قد يشنان هجوما على إيران فور حصول تل أبيب على ضوء أخضر من ترامب. وأضاف المسؤول أن بنك الأهداف داخل إيران سيشمل بنى تحتية للطاقة. معنا مشاهدينا من ولاية كنتاكي الأمريكية أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بك دكتور إحسان معنا. بحسب أكسس كما تابعنا اجتماع لترامب اليوم مع مجلس الأمن القومي، وكذلك مفاوضات يقال إنها وصلت إلى طريق مسدود، أين يضع كل ذلك فرص استئناف الحرب مع إيران؟
2: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني المشكلة هنا أن عندما يفاوضهم الأمريكي ويعطيهم فرص للنظام الإيراني، النظام الإيراني يعتبر أنه قوي وأن الأمريكي ليس قويا، لذلك هو يفاوضه. وهذه المشكلة، يعني عندما هدد بأن تعود إيران إلى العصور الوسطى، تم التعامل مع تهديد ترامب أنه متوحش يعني وشخص عنيف. هو لا يريد أن يذهب إلى التدمير الشامل، ولكن يوما بعد يوم يدفعه النظام الإيراني إلى هذا الخيار النهائي. هو لا يريد ذلك، ولكن يدفعوه إلى ذلك يوما بعد يوم. اليوم هناك ثلاث خيارات أمامه. الأول هو أن يواصل خنق إيران اقتصاديا وينتظر، أو يذهب إلى استمرار الخنق ولكن بعد ضربات معينة، مثلا ضربات لإنتاج الطاقة. هناك ثلاث معامل كبيرة، يضرب واحدة منهم مثلا كبداية ويقول سيضرب بعد فترة البقية، أو يذهب إلى الخيار النهائي كما يعني ينصح نتنياهو، لأنه ليس هناك مجال للتفاهم مع هذا النظام. يبدو إلى الآن ترامب ليس يعني لم يعتمد ما هو الخيار الذي يريده. يعني هو ليس مضغوطا يعني كما يتخيل إيران، لأنه عنده 170 يوم بعد الانتخابات النصفية، وعنده تقريبا 1000 يوم في البيت الأبيض، فهو ليس يعني في عجلة من أمره.
0: طيب، ولكن لماذا دكتور إحسان على إيران أن تعتقد، أو على إدارة ترامب عفوا، أن تعتقد أن الخيار العسكري الآن هو الخيار الأمثل لإرضاخ طهران هذه المرة، إذا ما أخذنا في الاعتبار العمليات العسكرية التي استمرت ضد إيران لـ40 يوما سابقا؟
2: صحيح، يعني هناك ضربات وهناك أهداف لم تضرب بعد، وهناك معركة كسر إرادات بين الأمريكي وبين الإيراني، هناك الخنف الاقتصادي وهناك الضربات

0: في هذا النظام. الثمن يعني هناك عندما تنظر إلى طلبات النظام الإيراني تعرف أنه غير جاد في المفاوضات. يعني لما يقول يريد تعويضات يريد، أنا أضحك عندما أذكر ما يقول تعويضات، وأن يكون المضيخ يعني لهم يعني يفرض تعرف كانوا حتى الأمريكي لا يستطيع أن يعطيهم ذلك، فهم غير جادين في المفاوضات. والأمريكي يعني عنده بال طويل ترامب، ولكن هو يفقد الأمل في التفاهم معهم، والأرجح أن يتوجه إلى ضربات معينة لأن الاتفاق معهم صعب، وهم يعني يختطف العالم في هذا المضيق أيضا. يعني ليس فقط حرب أمريكية إيرانية إسرائيلية، هي حرب على اقتصاد العالم، ولا يمكن تستمر إلى هكذا بدأ مفتوح لزمن طويل.
1: طيب، هل تعتقد أن النظام الإيراني واعي ومدرك لحجم هذه المخاطر؟ أم كيف تفسر إصراره على المضي في هذا القرار أو في هذا المسار مع الولايات المتحدة؟
0: هي دولة ليست طبيعية، هذه المشكلة. ليس هناك دولة في العالم تشبه دولة إيران، ليس إطلاقا. يعني من يحكم إيران اليوم؟ يقول هناك مرشد، أين هو المرشد؟ نسمع عنه ولكن لا نراه، وهناك حرس فوري، مجموعة دينية مدفوعة بخرافات وأوهام. يذكروني بجماعة أبو بكر البغدادي، يعني الدولة الإسلامية، ليسوا عقلانيين هؤلاء، أو بن لادن عندما مثلا هاجم الولايات المتحدة الأمريكية، ليست مجموعة تفكر بعقلانية، يهاجموا دول الجوار، يعطل الملاحة الدولية، هذا ليس تصرف دولة، هذه المشكلة. لو كان يختلف مع السويد مثلا أو مع كندا لكانت حلت المشكلة منذ الزمن، ولكن يحارب نظام مختلف تماما عن الأنظمة التي بقية العالم. وأيضا هم حاربوا العراق 8 سنوات وكانت كارثة، ورغم ذلك استمروا بالحرب 8 سنوات، وكان مطالبهم يعني أيضا غريبة عجيبة، وفي نهاية المطاف لم يأخذوا أي شيء.
1: شكرا لك من ولاية كنتاكي الأمريكية، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موريس تيت الدكتور إحسان الخطيب. قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير لقناة ABC الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمكن من الحصول على تعهد من الصين بعدم تقديم دعم مادي لإيران.
2: So when the president went in, he did not go in asking them to take action in the Straits of Hormuz. He was very focused on making sure that they didn't provide material support to Iran. That's a commitment he obtained and confirmed. The Chinese have a clear interest in having those straits open.
1: قال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن هناك عوامل تؤثر على أسعار السلع لا تملك الحكومة سيطرة عليها، مضيفا أن بعض هذه العوامل تأتي من خارج الحدود الإيرانية. وأدت الأزمة الاقتصادية العميقة مشاهدينا في إيران مع تداعيات الحرب والحصار الأمريكي إلى زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية. أثارت منشورات مولدة بالذكاء الاصطناعي للرئيس ترامب جدلا واسعا على منصات التواصل، بما تضمنته من رسائل تهديد غير مباشرة بشأن احتمال استئناف المواجهة مع إيران، وسط تقارير تشير إلى إعداد واشنطن وتل أبيب بنك أهدافهما.
3: تارة يجسد شخصية جيمس بوند السينمائية الشهيرة، وتارة أخرى يظهر من قلب عاصفة عاتية في البحر وخلفه سفن إيرانية، مع عبارة مرفقة توحي بأن الأسوأ لم يأتي بعد. صورتان مولدتان بالذكاء الاصطناعي للرئيس ترامب نشرت إحداهما عبر منصته ترو سوشال والثانية على حساب البيت الأبيض في إكس، أثارتا تكهنات واسعة لما حملتاه من رسائل مشحونة حول هدوء يسبق الانزلاق نحو مواجهة. يبدو أن واشنطن تضع طهران أمام فرصة أخيرة فيما يضيق هامش الوقت بين التوصل لاتفاق محتمل أو العودة إلى مربع التصعيد العسكري مجددا. لم تفضي زيارة الرئيس الأمريكي لبكين إلى أي اختراق في ملف إيران في ظل استمرار إغلاق هرمز وتعثر مسار المفاوضات، بالتوازي مع تقارير تتحدث عن استعدادات أمريكية وإسرائيلية لاحتمال استئناف القتال. بنك الأهداف قد يشمل ضربات محدودة تطال منشآت الكهرباء والطاقة ومواقع للحرس الثوري وبنى تحتية استراتيجية، كما يلوح خيار عملية برية لاستخراج اليورانيوم المخصب المدفون عميقا تحت الأرض أو السيطرة على جزيرة خارك النفطية. وفي سيناريو آخر قد يعاد تفعيل مشروع الحرية لتوجيه السفن العالقة في المضيق إلى جانب تشديد الحصار البحري والخنق الاقتصادي. في المقابل رفعت إيران مستوى الجاهزية العسكرية وأصدرت تعليمات لدوائرها العملياتية بتفعيل خطط رد سريعة عند أي تطور ميداني، في حين تواصل باكستان تحركاتها كوسيط بين الطرفين منذ أشهر في محاولة

0: لاحتواء التوترات وتقريب وجهات النظر.
1: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أنه تم اليوم اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة العربية السعودية قادمة من الأجواء العراقية. وأكد اللواء المالكي أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أفادت الخارجية السعودية بتلقي الوزير الأمير فيصل بن فرحان اتصالا من نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد. وأضافت الخارجية أن الاتصال ناقش الاطمئنان على إجراءات السلامة بعد الاعتداءات المدانة على الإمارات. وكانت الخارجية السعودية أصدرت بيانا أدانت فيه الاعتداء على الإمارات بمسيرات، مؤكدة تضامن المملكة مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها. وفي شق المفاوضات، أعلنت الخارجية القطرية أن الوزير محمد بن عبد الرحمن الثاني ناقش هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف جهود الوساطة الباكستانية بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد وزير خارجية قطر على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يساهم في تهيئة ظروف للتقدم في المفاوضات بين أمريكا وإيران وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام. بعد توفير السعودية قاطرات بحرية لخدمة السفن العالقة في مياه الخليج العربي، رصد مراسل العربية عمل القاطرات والتي توفر خدمات إنسانية وغذائية لطواقم السفن العالقة.
2: في هذه القاطرة التي الآن هي تحملني ونحن نتجه في عرض البحر نحو هذه السفن العالقة، هذه القاطرة هي مخصصة أو وفرتها السعودية من أجل خدمة هذه السفن، سواء في الدعم الفني أو كذلك اللوجستي أو توفير أيضا عمليات الصيانة وكذلك ما تحتاجه هذه السفن في ظل وجودها وكذلك أيضا وقوفها في مياه الخليج. أيضا هي تقوم بنقل المؤن الغذائية والاحتياجات اللازمة لطواقم الملاحة، وهذه من الأساسيات ومن أهداف الاستراتيجية التي قامت بها السعودية وناقشت فيها أيضا، ليس فقط ناقشت بها وتمرير هذه الاستراتيجية لملاحي السفن وكذلك أيضا شركات السفن التي يملكون سفن عالقة في مياه الخليج، ولكن أيضا تم مناقشتها على مستوى دول الخليج أثناء الاجتماعات لرؤساء وقادة دول مجلس التعاون، وكذلك أيضا كانت هذه الاستراتيجية حاضرة على مستوى الدول من خلال الزيارات التي كان تقوم أو يقوم بها ممثلين ومسؤولين في السعودية خارج أثناء حضورهم لمؤتمرات دولية.
1: نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. الصحفية المحررة من حزب الله العراقي تؤكد للعربية أن السعدي كان منخرطا في محاولة لاغتيال ترامب. ولدينا أيضا القائد المشتق سافن للعربية يتهم دعم السريع بالسعي لتقسيم السودان وضم كردفان ودارفور.

0: هذه إشارة تتوقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو نورك، وأنت حين تكتشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل

0: يتشم الكلب. نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحد.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: كشف القائد المشتق عن قوات دعم السريع مشاهدينا المعروف بالسافن عن ما وصفه بمخططات تهدف إلى تقسيم السودان، مؤكدا في مقابلة مع العربية أن دعم السريع يسعى لضم إقليمي كردفان ودارفور وسط تصاعد المخاوف من تداعيات الحرب المستمرة على وحدة البلاد ومستقبلها السياسي.
3: الأسباب الحقيقية التي دفعت القائد علي رزق الله السافن إلى أن يعود مجددا إلى القوات المسلحة السودانية، ما هي الدوافع الحقيقية بعد كل هذه السنوات وكل هذه التفاصيل المثيرة؟
4: طيب، وهو الدوافع واضحة، يعني لأنه إذا جيت شفت هنا وهناك المعركة الدائرة في السودان، نحن كسودانيين ما بنتحمل المعركة بالشكل ده، ما عندنا لا قدرة ذاته، كما سواء كان على مستوى قواتنا المسلحة أو الدعم السريع اللي كان بيشتغل تحت إدارة القوات المسلحة أو جميع القوات أو حتى الشعب السوداني اللي بيجازف في لقمة العيش اليوم ورزق اليوم باليوم. والمسألة طالت لثلاث سنين وماشية لقدام، والهدف الرئيسي ما في دول بيقدر يحدد منها في النهاية. الهدف منها تقسيم السودان، ممكن يكون دارفور وكردفان لانفصال.
2: وقال القائد المشتق عن قوات الدعم السريع المعروف بسافنا ان الدعم السريع المقدم لقوات ان الدعم العسكري المقدم للدعم السريع يصل عبر الجو والمطارات والمعابر.
3: انت كنت مشرف على مطارات بعينها في كردفان، في دارفور، كنت ملم بتفاصيل استقطاب مقاتلين. ما هي طبيعة المهام التي كان ينفذها بشكل مباشر علي رزق الله السافن القائد بقوات الدعم السريع سابقا؟
4: والله بطبيعة الحال هو ممكن الإمداد بيتم بحالتين، واحد عبر الإسقاط وواحد عبر النزول. مثلا المدفعية الصغيرة ما حتزبط من فوق، ممكن تلقى مدفع واحد تجي له طيارة من هناك شايله، مدفع واحد مثلا الدوسير تقل له.
3: في أي المطارات؟ أريد أسمع
4: مطارات موجودة،
3: نيالة
4: يعني
3: مثلا،
4: مطارات الزرب، مطارات نيالة، مطارات ممكن يكون في اتجاه بحر العرب، ممكن يكون في مطارات مع الحدود الأفريقية السودانية اتجاه مدخن، اتجاه فوربرنا، ممكن يكون مطار الجنينة، ممكن يكون في مطار الجرس، يعني المطارات التي يستخدموا منها الانطلاقات بتاعت الاستراتيجيات وهكذا، يعني ينزلوا في أي مكان. لو الليلة نزلوا هنا ممكن الأسبوع الجاي ينزلوا في المطار الثاني.
2: أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بمقتل قيادي في حركة الجهاد في غارة إسرائيلية استهدفت أطراف مدينة بعلبكة في شرق لبنان. وذكرت الوكالة أن القصف طال شقة سكنية كانت تقيم فيها عائلة فلسطينية عند المدخل الجنوبي للمدينة، ما أسفر عن مقتل قيادي وائل عبد الحليم وابنته. قبل ذلك شنت إسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان وشرقه. بحسب الإعلام الرسمي اللبناني غدات ضربات متكررة على بلدات جنوبية رغم تمديد وقف إطلاق النار عقب جولة جديدة من المحادثات ندد بها حزب الله.

0: قالت الصحفية المحررة من كتائب حزب الله العراقي إليزابيث تسوركوف في لقاء مع العربية أن المعلومات التي قدمتها للإف بي آي عن الجماعات التي اختطفتها كانت وفيرة ومفيدة. وأضافت أن القيادي الذي اعتقلته أمريكا محمد باقر السعدي نفذ اغتيالات في العراق وكان منخرطا بمحاولة لاغتيال ترامب.
1: أنا قدمت معلومات وفيرة بشان كتائب حزب الله، ليس بشان
2: سعدي.
1: بالضبط. المعلومات التي أنا وفرتها تخص الجماعة اللي اختطفتني وعذبتني، يعني لفترة 4 أشهر ونص قبل نقلي
2: سنتين ونص
1: أخرى
2: أيضا منذ 2023 حتى نهاية 2025 تقريبا.
1: بالضبط. كنت 4 أشهر ونص بإيد مجموعة من

0: معذبين وخاطفين بمنطقة جرف الصخر، بعد ذلك تم نقلي إلى المنطقة بالقرب من الحدود مع إيران، وكانت جماعة أخرى أيضا ضمن قطاع حزب الله يعني تحتجزني. هذه المجموعة الأولى مثل السعدي كانوا الناس يعطوني معلومات دون فهمهم أنهم يعطوني معلومات عن هوياتهم، عن طريق عملهم، عن أماكن وجودي. كل هذه المعلومات بعد ما أنا طلعت من الأسر أنا قدمتها للـ FBI، وهذه المعلومات كانت مفيدة أيضا بفهم أكثر عن كتائب حزب الله.
1: نفى العميد السابق في النظام السوري عاطف نجيب مجددا أي علاقة له باعتقال أطفال درعا عام 2011 خلال جلسة علنية بمحكمة الجناية الرابعة في دمشق، واصفا الاتهامات بأنها أخبار فيسبوكية، رغم مواجهته بشهادة تتعلق باستجواب أحد الأطفال آنذاك.
2: بعد أكثر من 15 عاما على احتجاجات درعا، عاد اسم عاطف نجيب إلى الواجهة مجددا من داخل قاعة المحكمة في دمشق. الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا وابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد مثل أمام القضاء لمواجهة اتهامات تتعلق بالأحداث التي سبقت اندلاع الاحتجاجات السورية عام 2011. وخلال الجلسة نفى نجيب أي علاقة له باعتقال أطفال درعا الذين أوقفوا بعد كتابة شعارات مناهضة للنظام على جدران مدارس في المدينة، وهي الحادثة التي وثقتها تقارير حقوقية وإعلامية دولية باعتبارها من الشرارات الأولى للاحتجاجات في سوريا.
3: سيادة القاضي، والله بعد ما غادرت درعا لا أعلم عنها شيء إلا من التلفزيون.
2: الجلسة شهدت تناقضا في روايته، بعدما أقر بأنه حقق مع طفل قال إنه متهم بحرق مركز مراقبة عسكري، كما نفى التهم المتعلقة بالتعذيب المفضي إلى الموت وتهديد عائلات باعتقال النساء، مؤكدا أنه نقل من منصبه بعد أيام قليلة من اندلاع الاحتجاجات في درعا.
3: الإشاعة اللي صارت والله عاطف معتقل الأطفال هن ما بيعملوا هيك، في مين بس الموضوع لحتى يغذي هذا الموضوع؟ هذا مين اشتغل على الانترنت؟ هذا بده وكادر يشتغلوا.
2: تصريحات نجيب أثارت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون وحقوقيون أن إنكاره يتعارض مع شهادات موثقة لعدد من أهالي درعا ومعتقلين سابقين، كما أعاد كثيرون تداول روايات وشهادات لأشخاص قالوا إنهم كانوا بين الأطفال الذين تم توقيفهم واستجوابهم في تلك الفترة.
1: نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها فيديو لمسيرة أوكرانية خلال استهدافها قاعدة روسية باستخدام صواريخ جو أرض، ولدينا أيضا فنزويلا ترحل رجل الأعمال أليكس صعب حليف مادورو إلى أمريكا لمواجهة دعاوى قضائية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوجمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشفت المخابرات الدفاعية الأوكرانية عن مسيرة وولف الهجومية والتي يصل مداها إلى 1000 كيلومتر، كما أوضحت أن الجيل الجديد من المسيرات الهجومية قد استخدم بالفعل لضرب أهداف بارزة داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك مصافي النفط ومخازن الذخيرة. وثق مقطع فيديو مسيرة أوكرانية هجومية من نوع FP

0: أعلنت الحكومة الفنزويلية ترحيل رجل الأعمال الفنزويلي أليك صعب الحليف المقرب لرئيس البلاد السابق نيكولاس مادورو لمواجهة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة.
1: على مدى سنوات طويلة تحرك رجل الأعمال الكولومبي الأصل أليك صعب داخل دوائر السلطة في فنزويلا كأحد أبرز المقربين لدى نيكولاس مادورو محاطا بالغموض والنفوذ حتى لقب بالصندوق الأسود ورجل الحقيبة الذي حمل ملفات الدولة الحساسة وأدار صفقات معقدة خلف الكواليس بصفته دبلوماسيا مكلفا بمهام اقتصادية خاصة. وحين أوقف دولياً عام 2020 سعت كاراكاس جاهدة لاستعادته، لكن بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق انقلب المشهد بالكامل. تراجعت مكانة صعب السياسية بل وسحبت منه صلاحياته كحلقة وصل رئيسية مع الشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في البلاد. ثم جاءت الضربة الأكبر، اتسلمته الحكومة الجديدة إلى واشنطن لينتهي به المطاف مجددا في قبضتها. الولايات المتحدة في صعب شخصية محورية مطلعة على مسارات الأموال المرتبطة بالنظام الفنزويلي وعلى شبكات تجارية تعمل في الظل، إضافة إلى تفاصيل الالتفاف على العقوبات مع دول بينها إيران، كما يواجه اتهامات بتحقيق ثروة طائلة عبر عقود حكومية ضخمة في مجالات الغذاء والإسكان والاستيراد، خصوصا خلال فترات الانهيار الاقتصادي. وارتبط اسمه ببرنامج توزيع المواد الغذائية المدعومة المثير للجدل. تحول جذري ومفاجئ في مصير أليك صعب، مع احتمال أن يطلب منه الإدلاء بشهادته ضد حلفائه السابقين. السلطات الفنزويلية لم تكشف الوجهة النهائية لعملية ترحيله، فيما أوضحت أن القرار جاء استناداً إلى عدة تحقيقات جنائية في الولايات المتحدة، وتتجه الأنظار إلى ما قد يكشفه أمام المحاكم الأمريكية بعدما كان ينظر إليه كرجل الأسرار، والآن قد يصبح شاهداً عليها.
0: قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير لقناة ABC إن السياسات الأمريكية لم تشهد أي تغيير تجاه تايوان، كما أضاف أنه يجب عدم تغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان.
2: In the Taiwan Straits, and the president was really clear about this. There's no change in American policy on Taiwan. There's no change there. We expect that situation to be stable, and if President Xi is going to change that, then obviously that's something that would be taken into account. The president's very focused on making sure that nothing happens there.
0: أفادت السلطات الأمريكية بإغلاق قاعدة ماونتين هوم الجوية بولاية إيداهو عقب حادثة اصطدام طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية خلال عرض جوي. وأوضحت السلطات الأمريكية أن فرق الطوارئ هرعت إلى موقع الحادث وبدأت التحقيقات في الواقعة. تراقب الولايات المتحدة تهديدا من كوبا بشن هجمات بالطائرات المسيرة وفق ما أفاد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. وأضاف المسؤول أن كوبا بدأت مناقشة خطة لمهاجمة سفن حربية أمريكية وقاعدة غوانتانامو، لافتا إلى أنها تسعى للحصول على المسيرات والمعدات العسكرية من روسيا. في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. المتحدث باسم سنتكوم يؤكد أن قدرة طهران تراجعت وأن واشنطن أعادت التموضع خلال وقف النار. ترامب يعقد اليوم اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث الخيارات بشأن الملف الإيراني. الصحفية المحررة من حزب الله العراقي تؤكد للعربية أن السعدي

0: كان منخرطا في محاولة لاغتيال ترامب. القائد المشق أسافنا إلى العربية يتهم الدعم السريع بالسعي لتقسيم السودان وضم كردفان ودارفور. ونترككم مشاهدين الآن مع المقابلة الحصرية العربية مع علي رزق الله المشهور بسافنا القائد المشق عن الدعم السريع. متابعة طيبة.
1: تحياتي واحترامي لكم أينما كنتم. منذ أن شنت قوات الدعم السريع هجومها الأخير على بادية مستريحة في أواخر فبراير من العام الحالي بولاية شمال دارفور وهي معقل رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال، بدأت بوادر الانشقاق تدب في أوصال قوات الدعم السريع، مظهرها انشقاق الرجل الثالث في القوات النور القبة والانضمام إلى الجيش السوداني بشكل رسمي، لتستقبل العاصمة السودانية الخرطوم مؤخرا القائد الميداني الموصوف بالمهم والمؤثر عسكريا علي رزق الله المشهور بالسافنا. السافنا خاض معظم المعارك العسكرية في الخرطوم وكردفان ودارفور، كذلك يحتفظ السافنا بسجل كبير ووافر من المعلومات والتفاصيل والأسرار المهمة المتعلقة بقوات الدعم السريع ومسارات الحرب في السودان خلال السنوات الماضية. علي رزق الله السافنا القائد بقوات الدعم السريع المنشق حديثا والذي انضم إلى الجيش السوداني، مرحبا بك.
2: مرحبا، حبابك عشرة وحبابك بقناة العربية.
1: علي رزق الله المعروف بالسافنا، أنت قائد العمليات العسكرية بإقليم كردفان، الآن وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم. هذا القدوم يطرح عديد التساؤلات، ولكن السؤال الأهم والأبرز، ما هي الدوافع الرئيسة وراء عودة السافنا إلى الخرطوم وإلى الجيش السوداني؟
2: مرحب بك ومرحب بمشاهدينك الكرام، والتحية بعبرك لكل الشعب السوداني الأبي المغلوب على أمره. بدي 2017 نحن طلعنا معارضة عديل، جهزنا نفسنا لمجلس الصحوة الثوري وطلعنا معارضة ضد تكوين الدعم السريع. بعدك تم شنوا علينا الهجمات من كل الاتجاهات بالعربات القتالية بالدبابات بالطيارات، وتم القضاء علينا نحن كغادة، أنا واحد والأستاذ حارون مدخير واحد وشيخ موسى هلال والعقيد حافظ داود الله يرحمه، وكمية مننا نحن من غادة لجنود لأعضاء بتاع مجلس الصحوة قرابة 800 حاجة نحن قضيناها من 2017 لحد 2022 في السجون. بعد ما طلعنا أي زول طبعا حتى طلوعنا ذاته طلوع جزئي منفرد اللي عنده علاقة شخصية مع الدعم السريع، فاجر في اتجاههم فكوا له زوله، وبعد ذلك بقيت وقفات احتجاجية، عدة الوقفات الاحتجاجية من ضمنها أنا وموسى هلال وبقية الناس. مؤخرا بعد 3 سنوات ونص ممكن يكون فكوا شيخ موسى هلال والناس اللي معاه، وأكثر دول كانوا متخوفين مني أنا أكثر، لأنه خلوني في البغاء في السجن لمدة 5 سنوات. بعد ذلك برضو عملوا لي محكمة سيناريو ساكت في المتحف العسكري بواسطة الجيش رأي تليوة، لأنه أنا ما تابع للدعم السريع عشان يودوني مستشارين الدعم السريع أو يحكموني بتوجيهات الدعم السريع. عملوا لي محكمة تصويرية، أمشي تعال أمشي تعال، مسألة بتاعت طيل الزمن فقط. بعد ذلك طلعت من السجن برضو المحكمة فكتني ببراءة، مشيت السجن الحربي عشان أرفع حاجاتي هنا. الدعم السريع جاب خطاب بأنه ذول لازم يكون في البغاء في السجن. في الفترة دي ربما يكون بعد ذلك خلاص الناس عرفت المسألة كلها، أصبحت الأسرة والآخرون هنا احتصموا قدام السجن الحربي لمدة أسبوع. بعد الاحتصام ده الجيش شاف بأنه نحن ما بنتحمل النتيجة وذول ما عنده معانا جريمة، ويبغانا للدعم السريع جريمة حق الدعم السريع أو كيديات بتاع الدعم السريع أو الشريحة المعينة اللي دقلوا، أو تعالوا هاكوا شيلوا ذول اللي انتوا تحملوا نتائجه.
1: أنت انضممت وقاتلت إلى جانب قوات الدعم السريع،
2: نعم.
1: ما هي الأسباب؟
2: بعد ما طلعت 2022 بعد دخول 2023 كان عند قدمت لي دعوة من قبل المنظمات في نيامي في النيجر، مشيت النيجر فعلا أنا ومعي 17 من المجموعات الغير موقعة في اتفاقية جوبا، وكل المجموعات أشرت بأنه نحن إدارة الأزمة دي بتاعت التجمعات دي نحن بنديها لأخونا الجنرال علي رزق الله سافنا، لأنه هو الإنسان اللي نحن بنثق به والزول اللي ممكن يكون دفع ثمن أكثر زول وبيحافظ علينا أكثر من الأطراف الأخرى. بعد ما جيت من هناك مفروض كان يتم في عودة تاني بعد 15 يوم، لما جيت هنا عملت 10 يوم طوالي تاني بعد ذلك.

0: جابوا لي قضيه اخرى وجابوا لي برنامج ملفق اخر ومسكوني به وخطوني في السجن لمده تقريبا 6 شهور. في الست شهور كنت بمشي محكمه وبجي ما مشيت محكمه خالص جو المحامين عشان يودوا القضيه المحكمه. القضيه ما بتستحق تمشي للمحكمه. والمحامين وصلوا مع المتحرين والمدعي بانه هو ما في محكمه. اخيرا المدعي فات يعني الكلام اللي جابه بلاغ والحاجه 130 قتل عمدا حاجات في النهايه فحصوا السلاح اللي عندي فحصوا الحاجات اللي عندي طلعت كل الكلام كلام كاذب. في النهايه ما جابوا لي حاجه خطوني في الباركن جابوا لي بلاغ بتعزير وفساد انك اموال خارج البنوك وخارج هنا وانا لا وزير عندهم ولا عمري صرفت مرتب من الدوله ذاته عشان يجوا يتهموني بهذه المساله. وبغيت باقي في السجن لحد ما قامت الحربه. لما قامت الحربه الدعم السريع بعد ذاك هاجم الخرطوم وهاجم المرافق القياده العامه وهاجم السجون.
1: 15 ابريل اين كان السافنا؟
0: انا في السجن انا في سجن كوبر ومعي الالاف من من السودانيين داخل السجن ومعي اطراف من القوات المسلحه ومن الدعم السريع.
1: كيف خرجت من السجن؟
0: ما بعد فك السجن سجن خلاص فتحوا السجن. السجن
1: قوات الدعم السريع هي من قامت بفتح السجون.
0: تمت محاصره السجون من كل الاتجاهات وبدا الضرب هنا وهناك هنا وهناك والرصاص متساقط علينا كثير بكميات هائله. في مساجين بموتوا في مساجين بينضربوا جوا الغرف وهنا وكذا وحتى العساكر اللي بوفروا لنا ناس البوليس الخدمات هنا واحدين انضربوا ماتوا واحدين هنا فضلوا البسيط واغروا ما عندهم طريقه اللي يفكوا السجون دي او يخلوا السودانيين دي ال 14 قد كلها تموت. ففتحوا السجون وقالوا للناس امشوا امشوا وين ما معروف شيل الشارع بس تلقاه القاه. وانا من سكان امدرمان طلعت من كوبر ومسكت الزلط الرئيسي ماشي شمال جغرافيا بحري. اول ما جيت قدام كريم بحري لقيت ارتكازات بتاعت الدعم السريع هنا طوالي قبضوني من هناك. جزء منهم بيقولوا صفوه جزء منهم بيقولوا اقتلوه جزء منهم بيقولوا اقفلوه في اقرب ثلاجه خليه يموت فيها وجزء منهم اخيرا قالوا يا اخي ودوا الرياض المحتقلات حقتنا. وظهروا شباب من داخل مجتمعاتنا اللي نحن بننتمي لها جوا الدعم السريع هم جروا سلاحهم ووقفوا ورانا وقالوا يا اخي هذا الراجل اي زول بيمد ايده عليه ونحن ممكن نرشه بدم. وحموني من هناك. بعد ذاك دارت المعارك نزلت معهم معارك طوالي مباشره.
1: انضممت الى الدعم السريع؟
0: طوالي ما قبل ما اعلن اي انضمام ولا نزلت المعركه مباشره يعني اردت
1: باي قناعه دخلت
0: المعركه؟ ما في اي قناعه لانه الحرب ابو فوق لراسنا ما عندنا اي طريقه وما في فرصه ذاته لانه انا لا لقيت حميتي لا لقيت عبد الرحيم لا لقيت عادل وهم ديل سياده الدعم السريع اللي ارادوا يضموه اللي ارادوا يبعدوه. وطيله الفتره انا ما لقيت ذول غرابه الحرب دارت شهرين نحن تحت المراقبه ونحن تحت المتابعه. وبعد ذاك ياهو نادينا قوتنا القريبه قريبه بقينا نعمل لنا قوه حقتنا نحن. وبعد ذاك بقوا يتراخوا مننا شويه شويه لحد ما استمرينا في المساله اللي قدام.
1: اعود الى سؤالي الاول. سنعود الى الخرطوم وما حدث في الخرطوم لكن اعود واذكر عن الاسباب الحقيقيه التي دفعت القائد علي رزق الله السافنا الى ان يعود مجددا الى القوات المسلحه السودانيه. ما هي الدوافع الحقيقيه بعد كل هذه السنوات وكل هذه التفاصيل المثيره؟
0: طيب وهو الدوافع واضحه يعني لانه اذا جيت شفت هنا وهناك المعركه الدائره في السودان نحن كسودانيين ما بنتحمل المعركه بالشكل ده ما عندنا لا قدره ذاته كم سواء كان على مستوى قواتنا المسلحه او الدعم السريع اللي كان بيشتغل تحت اداره القوات المسلحه او جميع القوات او حتى الشعب السوداني اللي بيجازف في لقمه العيش اليوم ورزق اليوم باليوم. والمساله طالت لثلاث سنين وماشيه لقدام والهدف الرئيسي ما في دول بيقدر يحدد منها. في النهايه الهدف منها تقسيم السودان ممكن يكون دارفور وكردفان لانفصال.
1: هل هذه هي رؤيه قوات الدعم السريع؟
0: اكيد اكيد. هسه حاليا يعني شركه تاسيس العمل والهسي حاليا وهي نحن نسميها شركه اساسات ويسي اساسا كان شركه اساسات والان سموها تاسيس قلبوها. بس والباقيين الثاني الناس اللي دول بيجي بشنطته بيجيبوه او بيجيبوه افندي ساكت ما بيعرفها اول بيجيبوه من فريق يقاتل عن طريق تاسيس باسمه باسم تاسيس لكن ما بيعرف تفاصيل تاسيس نحن بنعرفها.
1: هل عدت عن قناعات وطنيه راسخه بانه لا جدوى من هذه الحرب لا جدوى من الانضمام الى قوات الدعم السريع؟
0: هو اكيد دمه مش انا وبس حتى الدعم السريع هو بنفسه وحتى كميه من العناصر كم سواء كان على مستوى القاده العسكريين او الجنود او الادارات الاهليه او المجتمعات الموجوده بقبائلها ما في زول كان مشاور على الحربه اللي قامت مفاجاه بالشكليه اللي كانت غير موجهه بها او غير متوقعه بها يعني في داخل السودان ومع القوات المسلحه. لانه الان بتلقى واحد في الدعم السريع اكو شقيقه في القوات المسلحه والزول الساكن في الجنينه في اقصى الغرب ممكن يكون عنده مصالحه هنا وبيته هنا وممتلكاته هنا.

0: وكان بيلتقي علاجه وحاجاته من المركز من الخرطوم لأنه هدي العاصمة. الحاجة الأخيرة برضو لما تشرح أي برنامج بتاع تقسيم للسودان أو انفصال بالشكل دارفور وكردفان أي دول بيشنشن منك بيقول لك نحن أفضل لنا الجيش نشتغل من حوالي الجيش عشان نوحد السودان يكون السودان الواحد الموحد.
1: بما أنك تمتلك كثير من المعلومات والتفاصيل حول مسارات الحرب في السودان تحديدا في دارفور، ما هو الدور الذي اطلعت به الإدارات الأهلية في الزج بمقاتلين من مختلف القبائل في دارفور في هذه المعارك؟
0: الإدارات الأهلية هي مؤشر أساسي في المجتمع. ليه؟ لأنه هم اللي كانوا بعد الدعم السريع السيطر على رئاستهم، ما فيهم النظار، ما فيهم الشراتي، ما فيهم بعد ترجع للعماد وشيوخ اللجان التحت. الدعم السريع تم السيطرة عليهم تماما، يمكن بحالتين، ممكن سواء كان بالمقابل أو تهديد بالسجون يعني. وأي عمدة أو أي ناظر
1: هل ثبت الزج بمضار أو زعماء في السجون من قبل الدعم السريع؟
0: أكيد أكيد. كيف ما هو طيلة الفترة دي كمية من العمد كانوا في السجون وتهددوا كثير من النظار، وبعد ذلك ممكن يكون قدهم خيارين أو تدعموا المشروع لأن إحنا ماشيين فوقه إلا دقريس. طبعاً أي دولة
1: سجن دقريس في نيالة،
0: أيوة سجن دقريس. طبعاً أي دولة من يهددوا بشكل سجن دقريس بيفتكر ده أبو غريب ولا دي الأنتنامة يعني. صراحة ده بالنسبة لهم هنا، وسجن دقريس ممكن يكون فوقه كثير من الناس دخلوا وطلعوا. أي دول بيجي بخوف الآخرين بالتعاملات وبشكلية جوا، لأنه الله يكرمك في ناس قاعدين عرايا جوا، في ناس ممكن يكون جنوا جوا، في ناس فقدوا عقولهم، فقدوا حاجات كثيرة، لأنه واحد ما عنده أي ظن بيلقى نفسه هو في سجن دقريس. سجن دقريس ممكن يكون سجن مفصول تماما من حتى على ومانعين زياراته لأسرهم لحاجاتهم هناك، هو وجباتهم وجبة العدس الحاجة اللي بدوها لهم هناك، وإلا كمان تقيف معاهم تدعمهم بكميات من الجنود، يمشي يموتوا، يمشي يتعذروا، يمشي هناك. بعد ذلك عشان يكون انت ممكن مقابلك عربية بوكسي وده الفالح لقي والعنده علاقة قيادي ماهر في داخل الدعم السريع ممكن لقي له بوكسي.
1: من الذي ينسق من قيادات الدعم السريع التواصل مع هذه الإدارات؟
0: والله هم في أي ولاية ممكن يكون عنده مكاتب مختصة بالاستنفار ومختصة به إدارة الأزمة مع الإدارات الأهلية، لكن تبدأ من وين؟ تبدأ من مكتب عبد الرحيم ومكتب حمية تيم، الاثنين بس هم الاثنين بس ماسكين الحاجة دي، ما في دول. إذا قلت أنا سافرنا أمشي أجمع الإدارات الأهلية، ما هو دوري اللي أنا أقدر أسويه؟ حتى لو عملت حاجة إيجابيا ممكن يختطفوهم وينفسوهم، وحتى لو أنت ولا أنا أي دول فينا داري عمل حاجة ما لم توديها تمر بالبوابة بتاعت علي دقلو دي، من الأصغر إلى الأكبر ما في دول هيقدر يسوي.
1: على ذكر استقطاب المقاتلين، من أي الدول والجهات والمحاور كان يتم استقطاب المقاتلين سواء كان من الداخل أو من الخارج للمشاركة في المعارك، كان في الخرطوم أو في كردفان أو حتى في ولاية الجزيرة عندما كان قوات الدعم السريع في تلك الولاية، من أي المناطق؟
0: والله أنا من إبدالي دارفور وكردفان مفتوحة، وهي السودان عموما من اتجاه الشمالي مفتوحة، من اتجاه الغربي مفتوحة، من اتجاه الغربي الجنوبي مفتوحة، من اتجاه الجنوبي مفتوحة، من اتجاه الجنوبي الشرقي مفتوحة مع أثيوبيا مع الحدود بهنا. وأي دول ممكن يكون فيهم عنده علاقات أو عنده حركات هناك أو عنده مثلا مجموعات داخل الدول دي وكانت ضد الحكومات اللي هناك كلها استخطبوها، كم سواء كان من تشاد الآن أنتم تعلموا جيدا في كمية من التيادين ممكن يكون موجودين داخل الدعم السريع الآن وبيمتلكوا يعني برتب وبيمتلكوا به.
1: هل من أسماء معروفة في الإقليم كانت تمد قوات الدعم السريع بمقاتلين أو بمرتزقة أو بخبراء في العمليات العسكرية؟
0: هو موجودين، وهو العلاقة ما هنا وهناك ما يتقطع تصل، حتى العلاقة الاجتماعية ممكن ما يتقطعت من هنا وهناك. والدول اللي أنا بقولها ليك دي ممكن كثير منها حتى يعني حميتي أو عبد الرحيم دقلوا أسرهم وحاجاتهم كلها موجودة هنا وهناك، وعشان كده أنا ما أقدر أحدد لك يعني أي دول جابوا ما لم يجيبوهم ما في دول، ولا سواء كان أنا جبته ما حيقبلوا مني، وكم سواء كان حتى أي شيء بيمتلك في الدعم السريع بيمتلك على شنو تحت سيطرة آلي دقلوا فقط، ويجيبوا مني ويخلوا منهم على كيفهم يعني.
1: من يدير الآن الشأن العسكري داخل قوات الدعم السريع؟
0: يدير عبد الرحيم، عبد الرحيم بنفسه، عبد الرحيم كل الشأن العسكري طيلة الفترة الحرب من شرارة الحرب 15 أبريل في الخرطوم ولحد يوم هذا يدير الخرطة، يدير المعركة يدير كل الانطلاق للقوات للمعارك لغيره لهنا، عبد الرحيم بنفسه يعني.
1: هل توقف

0: موقف الإمداد الإقليمي، أنت كنت مشرف على مطارات بعينها في كردفان، في دارفور، كنت ملم بتفاصيل استقطاب مقاتلين. ما هي طبيعة المهام التي كان ينفذها بشكل مباشر علي رزق الله السافن القائد بقوات الدعم السريع سابقا؟
1: والله بطبيعة الحال هو ممكن الإمداد بيتم بحالتين، واحد عبر الإسقاط وواحد عبر النزول. مثلا المدفعية الصغيرة ما حتزبط من فوق، ممكن تلقى مدفع واحد تجي له طيارة من هناك شايله، مدفع واحد مثلا الدوسير تقل له.
0: في أي المطارات؟ أريد أسمع
1: مطارات موجودة،
0: نيالة
1: يعني
0: مثلا،
1: مطارات الزرق، مطارات نيالة، مطارات ممكن يكون في تجاه بحر العرب، ممكن يكون في مطارات مع الحدود الأفريقية السودانية تجاه مدخن، تجاه فوربرنغا، ممكن يكون مطار الجنينة، ممكن يكون في مطار الجرس. يعني المطارات التي يستخدموا منها الانطلاقات بتاعت الاستراتيجيات وهكذا، يعني هم ينزلوا في أي مكان. لو الليلة نزلوا هنا ممكن الأسبوع الجاي ينزلوا في المطار الثاني.
0: أين ردت فعله عندما علم بأن القائد السافنا ينضم للجيش؟ هل وصلت كأي ردود فعل؟
1: من البداية حبيتي كان عنده إحباط بالمسألة مما بدت المناوشات بينه وبين عبد الرحيم، وهو كان يتكلم كثير فوق الموضوع ده، وقال لعبد الرحيم أنت الدعم السريع ده بتفكك وبتفكك بسببه كده، لأنها تمشي تهبش سافنا وتهبش آخر ونازل السنسلة الفقرية للقوات دي. ويوم الهمة مرقوا من القوات دي، أكد القوات دي كلها زي الزريبة اللي انشرطت، يعني خلاص كاد انبشقت، تاني يوم نقدر نحلم له. وهذا كله ما دار في الأمر ما بين حميتي وما بين كل الغادة الآن موجودين على مستوى العملياتي.
0: هنالك أسئلة نريد منها إجابات واضحة وقصيرة ومختصرة. كيف يشعر الآن المواطن في دارفور في ظل وجود قوات الدعم السريع؟ بأي روح الآن يعيش المواطن وأنت تدرك ما الذي يدور الآن في دارفور؟
1: المواطن هو فقد كل شيء، يعني فقد كل شيء، فقد التعليم، فقد الأمن، فقد الصحة، فقد الملجأ الرئيسي عشان يلجأ له لوين ما بيعرف، لأنه في مواطنين نزحوا من الخرطوم فاتوا إلى دارفور ما بيعرفوا دارفور، عمره ما شافوها.
0: ما هي الوضعية الراهنة الآن لقوات الدعم السريع في محور كردفان، في جنوب كردفان تحديدا، في إقليم النيل الأزرق؟ ما هي الوضعية العسكرية لهذه القوات؟
1: والله النيل الأزرق بالنسبة لنا نحن من طرف قوات الدعم السريع، لأنه الناس ما بتتنقل تنقل طبيعي، لأنه التنقل بالطيران في مطارات، ممكن اتخلطت مطارات هناك وخلت يشيلوا الجنود من دارفور ومن نيالة بالتحديد للنيل الأزرق
0: عبر الطيران.
1: أيوه عبر الطيران ينزلون بغادي مع الحدود بتاعت الحبشة بغادي، وبعد ذاك تسليحهم هناك وعرباتهم هناك ويجوا يدفعوهم إلى المعارك قدام. بالنسبة لناس عبد العزيز الحلو، ناس عبد العزيز الحلو عندهم صراعات كثيرة بيناتهم هناك، وبعض منهم بيقولوا نحن نواصل المسيرة مع ناس الدعم السريع، وبعض منهم بيقولوا أبدا، نحن في شفناه في دارفور وشفناه في الخرطوم وشفناه في هناك، ما بنسمح للدعم السريع يشتغل معنا هنا، ولما نخش المدن ما نقدر نسيطر عليها. إذا بيجينا أردنا الحرب بنخشها نحن برانا بطريقتنا باستراتيجيتنا عشان نأمن حاجات الناس، وإلا الدعم السريع بيجينا وبخش المناطق وبيبدأ الشفشف وبيبدأ الحاجات، نحن حنختلف ثاني والموضوع بيبقى شيء.
0: باختصار، ما الذي حدث في الفاشر يوم 26، وما الذي دار في الجنينة في ظل الاتهامات بإبادة جماعية، بإبادة لعرق معين؟ ما الذي دار أولا في الفاشر؟
1: والله ده موضوع ممكن أنا ما كنت موجود ولا في الجنينة ولا في الفاشر، لكن الموضوع ده مربوط مع عبد الرحيم هو بنفسه،
0: هو من أعطى الأوامر.
1: أيوة، هو مش أنطى الأوامر، دار العمليات هو بنفسه، عمليات الجنينة دار هو بنفسه، عمليات الفاشر هو داره، ويبقى هنا في أي سلبي أو إيجابي بيكون مسؤوليته يعني.
0: مسؤولية ما حدث في الفاشر والجنينة على رأس عبد الرحيم دقلو،
1: عبد الرحيم دقلو مباشرة، حتى ما حدث في باب نونسا مؤخرا مسؤول منه هو، مسؤولية مباشرة يعني. وكل يعني زالينجي هو بيجي هنا فيها، هو حاضر فيها، ونيالي هو حاضر فيها، والضعين هو حاضر فيها، كل الفرق كانت سقطت من يد القوات المسلحة بيجت يد الدعم السريع بعبر عبد الرحيم.
0: ما هي الخطوة القادمة بالنسبة لكم أنتم باعتبارك الآن وصلت إلى الجيش السوداني ولديك قوات، ما هي الخطوة المقبلة؟
1: والله يعني إحنا رأينا واضح، يعني الحرب دي لازم تقيف، وأنا من يبدلي هنا وهناك، الناس دي كلها وصلت لمرحلة غناعة وماتت موت زي موت الرواندين، اللي رواندا اللي بقيت نموذج جيد والدار يمثل بها. وأنا بفتكر الفترة الجاية سواء كان في الدعم السريع في طرف آخر في طرف حركات مسلحة في طرف الجيش، أي دول شبع من الموت. السودانيين عانوا.

0: كثير، ناس تجيب الكرة تخطها في الوضع وترجع لصوت العقل يعني.
1: هنالك كثير من الاتهامات في حقكم بأنكم شاركتم في جرائم، في عمليات عسكرية بحق المواطنين. هل السفن الآن مستعد بعد أن نال العفو العام أن يدخل في الحق الخاص وهذا الجدال القانوني؟ ما الذي تقوله للمواطنين في هذا السياق العام؟
0: والله يعني أنا ما بفتكر، نحن حريصين وأحرص أكثر شدة نحن على حق المواطن وعلى المواطن بنفسه. ومين المواطن اللي هو بيجي بيقول أن إحنا أخطينا في حقه أو ركبنا انتهاكات ارتكبنا انتهاكات؟ نحن أكثر دفاع كنا بندافعه للمواطن، يعني قدراتنا كلها سخرناها من أجل المواطن بغض النظر من يكون وين أو قبيلته أو منطقته. بعد ذاك برضو ما في إنسان محروم من الغلط، حتى هو يجي كذب أو صح، في أي زول عنده علينا حاجة يتفضل طوال القانون متاح، نحن ما عندنا أي مشكلة نمشي نواجهه في أي وقت.
1: يعني أنت مستعد للدخول في أي سجال قانوني مع أي مواطن؟
0: مستعد طوالي، أنا ما عندي أي مشكلة، لأنه أنا بسق والشارع بسق، والمناطق اللي أنا كنت بعمل فيها كان سواء كان كردفان أو دارفور اللي قدمته من صحة لتعليم لبناء مدارس لآبار بتاعت مياه جوفية اللي هنا أنا بعرف والمواطن بيعرف دي في المناطق اللي أنا كنت متجول فيها. ولو في زول عنده علينا اي حاجه حقي اخر او في طرف اخر بدفع له عشان بقول له امشي افتح بلاغ او كده او الدعم السريع او عيال دقله هم بنفسهم بيسوقوا الخط بغادي عبر الميديا امشي واعمل ومن غير كده، وهو بيفتكروا الان حتى عيال دقله الان ممكن طلعوا كلام اخر اكبر من كده قالوا يا اخي سافنا ما مهم بالنسبه لنا في داخل الدعم السريع.
1: بماذا يشعر الان القائد السافنا؟ ما هو الشعور الخاص بعد كل هذه المشاهد التي كنت جزءا منها؟
0: يعني احنا لما عارضنا المسألة دي بأنه يا اخواننا ما مفروض يتم الحرب دي بالشكل ده أو تكوين أي قوات آخر، لأنه نحن عارفين تعدد الجيوش في الدولة السودانية وفي أي دولة آخر عادي جدا بودي للاندفاع بتاع إطلاق نار، ولما تنطلق النار تاني الرصاصة إذا طلعت ما حترجع لها.
1: سؤالي الأخير، نحن الآن نرى السافنا بزي القوات المسلحة السودانية، يبدو أنك الآن مستعد لتلقي الأوامر وبعد أن انضممت رسميا إلى الجيش، ما هي الخطوة المقبلة عسكريا بالنسبة لك؟
0: بالتأكيد يعني أنا مطالع موجود في داخل القوات المسلحة وأنا جزء من القوات المسلحة وممثل القوات المسلحة، بننتظر الأوامر الأخيرة من قيادة القوات المسلحة كيفية ومتى.
1: العميد علي رزق الله السافنا، المنشق حديثا عن قوات الدعم السريع والمنضم للجيش السوداني، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا مرة.
1: أما أنتم مشاهدي الأعزاء فشكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان ومصار

0: وترسم في الظلال.
1: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
2: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
3: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
4: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
5: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
7: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في تصريحات للعربية أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية في العمليات ضد إيران، مشيرا إلى أن التركيز الحالي ينصب على إنفاذ الحصار البحري على إيران. وشدد المتحدث باسم سنتكوم على أن التهديدات الإيرانية هي ما يعيق حركة السفن عبر مضيق هرمز. كذلك أشار إلى أن طهران تمثل خطرا واضحا على الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع لواء الركن التركي المالكي أنه تم اليوم اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. وأكد اللواء المالكي أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. أفادت الخارجية السعودية بتلقي الوزير الأمير فيصل بن فرحان اتصالا من نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد. أضافت الخارجية أن الاتصال ناقش الاطمئنان على إجراءات السلامة بعد الاعتداءات المدانة على الإمارات. كانت الخارجية السعودية قد أصدرت بيانا أدانت فيه الاعتداء على الإمارات بمسيرات، مؤكدة تضامن المملكة مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها. أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بمقتل قيادي في حركة الجهاد في غارة إسرائيلية استهدفت أطراف مدينة بعلبك في شرق لبنان. ذكرت الوكالة أن القصف طال شقة سكنية كانت تقيم فيها عائلة فلسطينية عند المدخل الجنوبي للمدينة، ما أسفر عن مقتل القيادي والعبد الحليم وابنته. نهاية هذا الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.